0: 19 طلعت بهداك الوقت. فانا بهداك الوقت يعني لا رحت على دائره حكوميه، لا مثل ما بيقولوا انه حاولت اني اقرب مثلا على دائره حكوميه او غيرها او كذا، سبت انه انا كنت متوقف يعني خوفا من السؤال من كذا من شيء، انه يصير الشيء اللي مر علينا مو قليل يعني. طبعا يعني منسوب الي يعني بهداك الوقت تهم، مو تهمه، تهم يعني انا تفاجات فيه يعني. انا رحت وتفاجات بالشيء المنسوب الي يعني، شيء ما بتخيله عقل البني ادم يعني. المهم بعدها يعني انا بعد ما طلعت ومرقت هالفتره هي كلياتها، فعندي بنتي يعني بدي سجلها بمدرسه، رحت بدي سجلها بمدرسه صغيره طلبني اخراج قيد، فاضطريت انزل على النفوس طلع لها اخراج قيد للصغيره. بتفاجئ ولا بيقول لي انت متوفي من عام 2014. طبعا انا بهذاك التاريخ انا كنت عندهم يعني كنت تحت ذمه التحقيق. قلت لهم شلون يعني انه ليكني انا قدامك؟ قال لي يا اخي انت متوفي، انت على الورق متوفي، عندنا هوني متوفي. فبتمنى من الجهات المعنيه بهذا الكلام يعني انه تساعدنا على الشيء هذا يعني. ما معقول انه انا واحد عايش على قيد الحياه وعند الدولة انه هو متوفي.
1: الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لمعالجة آثار ملف المعتقلين والمفقودين، شملت دعم البحث عن مصير المفقودين وتقديم المساعدة القانونية لذويهم، إضافة إلى تسهيل إجراءات تصحيح قيود الأحوال المدنية. كما سمحت وزارة العدل بإقامة دعاوى تصحيح القيود أمام محاكم الصلح المدنية، بما يتيح معالجة الحالات التي سجل فيها أشخاص بصورة غير صحيحة. لكن ما تزال الحالات التي سجل أصحابها متوفين رغم بقائهم على قيد الحياة تحتاج إلى إجراءات تصحيح قانونية، ولا توجد حتى الآن آلية معلنة لتسوية جميع هذه الحالات بصورة تلقائية وشاملة. للمزيد تنضم إلي مديرة مكتب المفقودين في رابطة معتقلي الثورة السورية غناء الكردي. أهلا ومرحبا بك وأنت معنا من دمشق. بداية، كم عدد الحالات لأشخاص اكتشفوا أنهم متوفين بعد خروجهم من معتقلات النظام المخلوع؟ كم عدد الحالات التي وثقت من قبلكم؟
2: أهلا بك، يسعد مساكم جميعا. قمنا بتوثيق ما يقارب 17 حالة موثقة لمعتقلين هم خرجوا من سجون النظام البائد أحياء، لكنهم في السجلات المدنية هم موتى. طبعا أيضا الوفاة ليست مقتصرة فقط على السجلات المدنية، إنما أيضا على سجلات السجون، أيضا في سجلات المشافي. وثقنا عدد من الحالات من المعتقلين وجدوا أنفسهم موتى في منصات التواصل الاجتماعي التي تنشر قوائم ممكن من السجون، ممكن من الأرشيفات المتعلقة بالمعتقلات على زمن النظام البائد.
1: نعم، عندما يخرج أي شخص وينجو من المعتقل في عهد النظام المخلوع أو كما تحدثتي من مكان آخر ربما في مشفى، يخرج حيا ويكتشف أنه متوفى، ما هي الآثار القانونية المترتبة على ذلك؟
2: نعم، الآثار عم تشكل عقبات، مثل ما هلأ شاهدنا، مثل الشاب يلي خرج بده بس مجرد أنه يسجل بنته بالمدرسة. أحد المعتقلين أخبرنا بده مجرد يطلع شريحة هاتف. في آثار كتير عم تكون عوائق عم تكون للمعتقلين الناجين. اليوم نحن يعني من الصعب جدا أنه نقوله للمعتقل أنه أنت رجع نفسك على قيد الحياة. نحن اليوم عم نحمله عبء، عم نحمله ذنب هو ما له علاقة فيه، هو ما له ذنبه. وللأسف مستمرة هي العوائق بحياته اليومية، بحياته الاجتماعية، عند إخراج أي ورقة، عند إخراج أي شيء يلزم بالحياة الطبيعية لأي شخص.
1: نعم، طب بحسب متابعتك للموضوع، حدثينا عن الإجراءات القضائية والإدارية لأي شخص خرج حيا من المعتقل في عهد النظام المخلوع واكتشف أنه متوفى رسميا في السجلات.
2: نعم، المعتقلين أخبرونا الآن أي معتقل يريد أن يقدم مثلا على وظيفة هو بحاجة إلى أوراق ثبوتية حتى يقدم على هذه الوظيفة. مثل ما شاهدنا قبل شوي حالة الشاب، يعني حالات عديدة، ظروف عديدة عم يواجهوها المعتقلين بهذا الأمر. الناجين من السجون. فكيف بدنا نتكلم لسه عن ملف المفقودين يلي أيضا بعض منهم موفى وأهاليهم مثلا شاهدوهم بعد تاريخ الوفاة المزعوم؟ فهذه المشكلة تتطلب تحقيق جدي وكبير وموسع لحل هاي العقبات إن كان للمعتقلين الناجين أو حتى للمفقودين وذويهم.
1: نعم، ما هي الآلية المعلنة من قبل الجهات المختصة لحل هذه القضايا بخصوص المعتقلين الناجين الذين اكتشفوا أنهم متوفين في السجلات الرسمية؟
2: إلى الآن لا توجد آلية محددة حتى يعود هؤلاء على قيد الحياة في السجلات. نحن اليوم نطالب، و من هذه المنصة نحن الآن قبل قليل كنت أتحدث مع أحد الناجين يقول لي أنا يعني لا أصدق أنه أنا للآن لازلت متوفى، أنا لا أقوى على رفع دعوة لحتى أرجع على قيد الحياة. وهو مثل ما ذكرنا هو مو ذنب، ما فيه يحمل ذنب ما هو ذنبه. لا توجد آلية واضحة، لكن نطالب الآن نحن اليوم بالتكاتف لمساعدة هؤلاء المعتقلين حتى يكونوا على قيد الحياة في السجلات المدنية، وليس فقط كجسد خرج من السجن بعد سنوات من الاعتقال والتعذيب. نطالب بأن يكون هناك تصحيح يعني فوري ومباشر دون الحاجة إلى أن نكلف هذا المعتقل بتكاليف إضافية وأعباء وعمل وأوراق وقضايا وإلى ما هنالك. يعني نحن في الرابطة لدينا فريق من المحامين قادر أن يقوم بهذه القضايا، لكن بحاجة بعض من التسهيلات من الجهات الحكومية حتى نساعد هؤلاء المعتقلين.
1: نعم، وزارة العدل سمحت بإقامة دعاوى تصحيح القيود أمام محاكم الصلح المدنية. ما حيثيات هذه الدعاوى؟ هل جرب أحد الأشخاص المتضررين من هذا الأمر أن يدخل في هذه التفاصيل ويرفع دعوى؟
2: نعم طبعا، أحد المعتقلين ذهب حتى طبعا يوكل محامي هي تحتاج إلى رفع قضية، لكن أخبرونا أن التكاليف تكون لهذه القضايا تكون تكاليف عالية ولا يقوى المعتقل الخارج مثل ما ذكرنا من السجون من سنوات عديدة أنه يرفع هذه القضايا. لكن نحن كمتطوعين نعم يستطيع المحامي المتابعة بهذه القضية، لكن يتطلب الأمر إعطاء بعض التسهيلات حتى نقوم بمعالجة هذا الملف. والمشكلة الأكبر أننا يعني لم نستطيع إلى الآن إحصاء العدد الحقيقي لهذه الحالات. ممكن يكون المعتقل الآن هو موفى ولم يكتشف، مثلا المعتقل الذي قبل شوي كان عم يتحدث هو مفرج عنه من 2019 لكن لم يراجع دوائر الدولة حتى بعد التحرير حتى اكتشف ذلك. الآن ممكن أن تكون الحالات التي نحن لم نستطيع الوصول لها أكثر من ذلك، فهذا سيخلق أيضا مشكلة.
1: نعم، ما هي التسهيلات التي تطالبين بها من أجل حل هذه القضايا؟
2: المعتقل اليوم بحاجة إلى أولا استشارة من محامي، نقدم الاستشارة لهذا المعتقل ونتابع معه في القضية، ولكن هناك أعباء، هناك تكاليف لهذه القضية. فقط نحن نريد تسهيلات حتى يقوم المحامي المتطوع بعمل هذه القضية والمتابعة بكل إجراءاتها بدون أن يتكلف هذا المعتقل بتكاليف تفوق قدرته على التحمل.
1: نعم، في حال يعني بدأ أي متضرر من هذا الأمر برفع دعوة بالنسبة لمحاكم الصلح المدنية، كم تستغرق من الوقت؟
2: لا أعلم تحديدا، يعني ممكن تأخذ أشهر، يعني هذه القضية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى متابعة. لكن نحن هذا هو المطلب الذي نطالب فيه اليوم، نطالب بأن يكون هناك تصحيح فوري لهذه الحالات، طبعا بعد التأكد من صحة الحالة والتأكد من وجود هذا المعتقل فعلا والتأكد من دفتر العائلة والتأكد من كل الوثائق التي يمتلكها. يجب أن يكون التصحيح تلقائي حتى بدون الحاجة إلى يعني تحمل أعباء العمل بهذه القضية ورفع دعوة وإلى ما هنالك. يجب أن تكون يعني لا تأخذ فترة طويلة من الزمن، لأن المعتقل إلى الآن ذكرت لك قبل قليل كان عم يتحدث معي المعتقل إلي أنا ما عم صدق أني أنا للآن متوفي في السجلات. فيتطلب الموضوع تحرك سريع وعاجل، وايضا مثل ما ذكرت لك يتطلب الامر ايضا بشق المفقودين. هناك قوائم تنشر على انه هؤلاء المفقودين هم موتى،
1: نعم.
2: ومن بينهم اسماء معتقلين هم الان ناجون وهم بيننا يعني، فهذه القوائم لا تمت للحقيقه باي صله.
1: نعم، انتم في مكتب المفقودين في رابطه معتقلي الثوره السوريه، مع من تواصلتم من الجهات المختصه في هذا الشان وكيف كان الرد عليكم؟
2: تم التواصل مع الهيئة الوطنية للمفقودين وطرحنا هذه الحالات على الهيئة، والتعاطي كان مع الأمر هو نوعا ما طبعا جيد، وتم استقبال هذه الحالات بكل ود وبكل طبعا ما فيك ما تتعاطف مع هذا الشاب لأنه يعني هو تعرض لظلم وتعرض هلا لظلم ثاني وعم يعيش يعني بحالة جدا سيئة. طبعا يعني الان نحن وعدونا بانه رح يكون في نوعا ما تسهيلات، رح يكون في تجاوب من قبل نقابه المحامين لحتى يعني يساعدوا هؤلاء المعتقلين في عودتهم للحياه فعليا.
1: نعم، اشكرك جزيل الشكر، مديره مكتب المفقودين في رابطه معتقلي الثوره السوريه غناء الكردي، كنت معنا من دمشق. رجعت أصالة عالشام. لم ينتهي الجدل حول حفل أصالة في دمشق بانتهاء الحفل، بل انتقل إلى ما بعده من تباين مع تباين واضح في قراءة المشهد الذي جمع الفنانة السورية بجمهورها بعد سنوات طويلة من الغياب. ركز فيه البعض على جانب من التفاعل على عودتها الفنية إلى دمشق، بينما استعاد آخرون مواقفها السابقة فيما حضرت السياسة مجدداً في هتافات الحاضرين. وأحيت أصالة حفلها في دمشق وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت مجموعة من أغانيها إلى جانب أعمال من ألبومها السوري الجديد. لكن المشهد الذي رافق الحفل استمر في إثارة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تداول مقاطع للهتافات التي أطلقها بعض الحاضرين، و تفاوتت ردود الفعل بين من رأى في الحفل لحظة فنية مرتبطة بعودة أصالة إلى مدينتها، ومن تعامل معه باعتباره مناسبة لاستعادة مواقفها السياسية خلال سنوات الثورة، لتتحول الأمسية بذلك من حدث فني إلى نقاش أوسع حول علاقة الفن بالذاكرة السياسية السورية. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي غزت المقاطع المصورة القادمة من الحفل قائمة آخر الأخبار، ونشر سوريون مشاهد توثق حضورهم للحفل في كل زاوية من هذا الحفل. خلال الأيام الماضية كان ترند أصالة طاغيا في ميدان السوشيال ميديا السوري، وكان هذا الترند يتحدث عن عودة الفنانة السورية إلى بلدها لأول مرة، لكنه لم يتطرق لطريقة الاستقبال التي كان من الممكن أن تلقاها من الجمهور السوري. مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وثق هتافات واحتفالات لبعض الحضور في استقبال أصالة داخل صالة الفيحاء، لكن الهتافات لم تكن لأصالة نفسها، بل كانت هتافا سياسيا أطلقه السوريون للمطالبة بإسقاط الأسد قبل سنوات. دعونا نشاهد معنا.
3: أما وأنا عم نقي الأغاني، طبعا أنا وجوزي أو جوزي وأنا، لأن هي الحقيقة هو اللي دور عني. فاسمعوا يا روحي أنتو بابي.
1: ما في للأبد، سقط بشار الأسد، ويبدو أن هذه الهتافات لازمت الحفل على امتداد ساعته، إذ انتشرت العديد من المقاطع المصورة التي وثقت هتافات مشابهة. دعونا نشاهد معا هذا المقطع ثم نعود.
4: شبابنا العرب وشباب سوريا تستحقوا كل شيء حلو، لأن كل شيء فيكم حلو، راقين ومهذبين وطيبين وطموحين ومخلصين. الله يعطيكم احلى ايام وايامنا جاية يا رب. اطيب بارواحكم وبقلوبكم وبكل شعاناتكم يا رب. قولوا يا رب يا رب يا رب.
1: من المشاهد التي تداولها سوريون على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا كان مشهد لشاب يرقص بحماس على أنغام إحدى الأغاني التي أدتها أصالة في صالة الفيحة. مشاهد

0: خلال الحفل أيضا قدمت أصالة نصري اعتذارها لأهالي طرطوس بعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأغنية التي خصت بها المدينة ضمن ألبومها الأحدث، وذلك على خلفية حذف حرفين من بعض كلمات الأغنية وعدم نطقها باللهجة الطرطوسية بالشكل المتداول، وهو ما انتقده الجمهور قبل الحفل. دعونا نشاهد معا ماذا قالت.
1: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جدا لأهل طرطوس. والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي، على قدر الإمكان، واجتهدت. والله تعرفوني أنا مجتهدة أصلا وبعشق هالشغلانة، ما عملت شي غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حليوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف، فبدي أعتذر من هالشاب الحليوة وبدي أقول له خلص هغنيها مثل ما هو قال، هأكل حرف واحد بس مثل أهل طرطوس.
0: ومن بين اللحظات التي تداولها ناشطون على نطاق واسع أيضا مشاهدينا، كان حضور مؤسسات حكومية للبث المباشر لحفل أصالة. هذه الصور مشاهدينا تظهر حضور الدفاع المدني ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أيضا للبث المباشر على قناة الفضائية السورية، ما خلف العديد من التعليقات الفكاهية حول الموضوع، إذ قال البعض أنه في حال حصول أي حدث في سوريا فلن يستجيب أحد، فالحكومة كلها عم تحضر حفل أصالة، بينما قال البعض أن العاملين في المؤسسات الحكومية لم يتمكنوا من حجز التذاكر وفضلوا الحضور أونلاين وفق تعبيرهم. هذه المشاهد التي تابعناها واستعرضناها منذ قليل حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وكتب سوريون العشرات من المنشورات والتعليقات حول القضية. دعونا نستعرض بعض ردود الفعل. عدنان كتب على فيسبوك: منذ الساروت وميس كاف لم يجمع السوريون ويتوحدوا كما على صولة، وكأن تحرير دمشق كان من صالة الفيحاء ليلة أمس. شكرا أصالة، شكرا وزارة الثقافة، وشكرا للسوريين الذين يجيدون التحدي والفرح والحياة، بحسب تعبيره ما كتب عدنان عبد الرزاق. أيضا إيهاب كتب بدوره: يمكن أطول حفلة بتعملها أصالة، الفن وأصالة قدروا يجمعوا هالناس أكثر من أي فزعات وفقاعات سياسية. كل محاولات إلغاء الحفل كانت ما بتنشاف لولا الميديا السخيفة اللي بتنشر وبتضخم القصص المجهرية بس لإثارة الجدل، بحسب تعبيره. نور أيضا كتبت: باختصار حفلة الملكة أصالة كانت في حقيقتها انتصار لهوية سوريا الحقيقية. شكرا يا أصيلة، كنت يا عروس هالعرس الوطني الملكي الجامع. أيضا منشور أو تعليق من سامر كتب فيه: عادت صولة إلى دمشق كجزء من عودة كل سوري، أنهكه ألم الهجران، ولم تكن عودتها مجرد حفلة بل لحظة من ذاكرة امرأة وقفت مع شعبها حين كان الثمن غاليا ولم تتراجع حين اقتربت الهزيمة بينما تراجع الكثيرون.

لم تقتصر تداعيات رفع أسعار المحروقات على موجة الغضب التي ظهرت في عدد من المناطق، بل وصلت إلى قلب دمشق، حيث نظم عشرات المواطنين وقفة أمام مجلس الشعب حملت مطالب معيشية واقتصادية. وشارك في الوقفة نحو 20 شخصا أمام مجلس الشعب رافعين شعارات تتعلق بارتفاع الأسعار والغلاء والعدالة الاجتماعية، بينها مطالب بتوزيع أكثر عدلا للثروة وإشراك المواطنين في صنع القرار. وجاء تحرك على خلفية الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وما تبعها من ارتفاع في تكاليف المعيشة والنقل. ولم تقتصر اللافتات على المطالب الاقتصادية، إذ تضمنت انتقادات مباشرة لأداء مجلس الشعب، بينها التشكيك في قدرته على ممارسة دور رقابي فعال على القرارات الاقتصادية. وبعد انتهاء الوقفة أوقفت الأجهزة الأمنية 4 من المشاركين وفق أخبار محلية قبل الإفراج عنهم جميعا لاحقا بعد التحقيق معهم، من دون ورود معلومات عن توجيه اتهامات بحقهم. وأثر

هناك، لكن معلومات تحدثت عنها حسابات إخبارية قالت إن قوى الأمن استدعت بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية وأفرجت عنهم بعد ساعات. دعونا نشاهد معا جانبا من الوقفة الاحتجاجية ثم نعود. هذه المشاهد وتداعياتها كما أسلفنا مشاهدين أحدثت موجة من ردود الفعل في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض جانبا من التعليقات حولها. المحامي ميشيل شماس كتب: هل أصبح الاحتجاج المقبول هو الذي يعطل الشارع بينما الاحتجاج السلمي يستحق الاعتقال؟ لا يجوز أن تتحول ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي إلى سبب للعقاب بينما يتم التسامح مع ممارسات أكثر تأثيرا على الناس. بحسب تعبيره نوري أيضا كتب: كلنا مع حرية الرأي والتعبير، لكننا بنفس الوقت مع الحزم في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة ومؤسساتها. للأسف السلطة متراخية ومتساهلة جدا حتى كادت الدولة أن تفقد هيبتها وصار الكل يتطاول عليها. بحسب تعبيره أيضا مازن كتب: قديش اعتقلوهن؟ 10 دقائق وطالعوهن؟ يتساءل مازن الريفي. ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

قلت له دكتور هون نحن ما قلنا اسماء، انا كان اسمي سمر شما، هلا هون صار اسمي رقم 5. مجرد ما كان يقول السجان جيبوا رقم 5 انا كنت حس بالكثير من التوتر والخوف، لانه هذا بيعني عودة التحقيق وبيعني انه يكون في ممكن يكون في معلومات حصلوا عليها بتخصني. يعني حتى الان الاصوات اللي كنا نسمعها بفرق فلسطين كانت صعبة كتير كتير، اصعب من لما نحن بنكون عم نتعذب. شفت من تحت الطرميشة، شوف ارجل ارجل عدد كبير.

من المحققين والسجانة، وكلهم عم يضربوا وكلهم عم يسبوا. أنا اسمي سمر شما، اعتقلت من مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدمشق. اعتقلت بتاريخ 23/8/1987 بسبب انتمائي لحزب العمل الشيوعي المعارض للنظام بهداك الوقت، وتم الإفراج عننا ب 26/11/1991. تم استدعائي إلى مكتب المدير العام على أساس أنه في حديث بده يتم معي، يعني حديث إعلامي يعني. فدخلت إلى مكتب المدير العام، فوجئت بشخصين موجودين مع المدير العام. أنا عرفت مباشرة بأنه هدول ضباط أمن. تم تهديدي وأخبروني أنه هنن جايين يعتقلوني، حطوني بسيارة مباشرة، حطولي الطرماشة على عيوني، وكان معهم عنصر أمن. مباشرة تم الضرب والخبط والإهانة والتهديدات من لما كنت بالسيارة. طبعا الاعتقال كان إلى فرع فلسطين. تم طبعا إدخالي إلى الطابق الأول، كان في المحققين. اللي شاهدته أنا من تحت الطرماشة كان مؤلم جدا، يعني كان في شباب كتير من حزب العمل، وبعضهم أنا عرفتهم كانوا بحالة مزرية، يعني دماء على الأرض، تعذيب، أصوات السجناء اللي عم يتعذبوا كانت مرعبة. وفعلا أنا حتى الآن الأصوات اللي كنا نسمعها بفرق فلسطين بحس إنه لهلأ أنا بسمعها، كانت صعبة كتير كتير، أصعب من لما نحن منكون عم نتعذب. لما السجين بيسمع أصوات تعذيب لأشخاص، لأي إنسان بيتعذب كتير، يعني أصعب من الضرب وأصعب من الدولاب وأصعب من الكهرباء. تعرضت أنا لتعذيب باليوم الأول، يعني كان ضرب مرعب بالعصي، بالحديد، بالعصي بلاستيكية خشبية، وتعرضت جدا للمسبات والإهانات، وبيحطوك بوضع، يعني أنا حسيت وقتها نحن محطوط ترميشة، بس أنا بشوف هيك إذا شفت من تحت الطرميشة شوف أرجل عدد كبير من المحققين والسجانة، وكلهم عم يضربوا وكلهم عم يسبوا. بعد ساعات من التعذيب نزلوني على القبو يلي في تحت الأرض، طابق تحت الأرض يلي فيه الزنازين الانفرادية والمهاجع. مباشرة وضعوني بزنزانة، لهلا أنا بتذكر هي رقم 5، وأنا هذا الرقم لحد الآن ما بحبه، لأنه مجرد ما كان يقول السجان جيبوا رقم 5 أنا كنت حس بالكثير من التوتر والخوف، لأنه هذا بيعني عودة التحقيق، وبيعني أنه يكون في ممكن يكون في معلومات جديدة حصلوا عليها بتخصني. يعني وضعت في الزنزانة رقم 5. مباشرة أنا حاولت أحكي مع السجانة، لأنه حسيت أنه الزنازين تقريبا ممتلئة، وممتلئة برفيقاتنا، يعني بعدد من الرفيقات. فحاولت أنا أحكي مع السجان وقل له أنه أنا اسمي سمر شما، أنا ما بعرف جايبيني. فالسجان كتير ضربني وحس يعني أنه أنا عم خبر يلي حوالي. أول يوم كان كتير صعب بالزنزانة، الزنزانة الانفرادية يعني كتير ضيقة، يعني يا دوب تتسع إلي، وفي بطانية واحدة وسخة جدا جدا جدا، يعني ما فيك تقعد عليها. الحيطان يعني هيك بتسبب لك حالة من القلق، تحس انه انت محاط بملامح وتفاصيل الإجرام. احد
أحد الأيام الحقيقة أنا تعرضت فيه لتعذيب شديد وهيك متواصل لوقت طويل، فتعبت كتير، نزل ضغطي كتير، ويعني أوشكت أنه أفقد الوعي، فطلبوا لي الطبيب فنزلوني شحط، وطبعا عيوني مترمشة يعني. نزلت للطابق اللي تحت، الطبيب حطني على مكان الفحص وقال له للسجان بعد لأنه أنا بدي أفحصها بدي أكشف عليها، وقرب مني هيك بهدوء ويعني بتمتمه قال لي شو اسمك انتي؟ قلت له دكتور هون نحن ما قلنا اسماء، انا كان اسمي سمر شما، هلا هون صار اسمي رقم 5 لانه المنفرده اللي حاطيني فيها رقم 5. قام هو قرب هيك شوي وقال لي، قال لي لا انتو ما انكن ارقام، انتو ناس ابطال وانتو اسماءكن لازم تنكتب بمية الذهب. أنا طلعت فيك بدي أشكره، قام عمل لي إنه ما تحكي ولا كلمة، قال له للسجان خدع المنفردة اليوم ما تعرضوا ولا التعذيب لأنه جسمه ما بيتحمل. بعد كم يوم صرت دق كتير أنا على المنفردة إنه تعبانة وبدي أطلع خلي الدكتور يفحصني وكذا، فطلعوني قمت لقيت دكتور تاني يعني للأسف، قاموا للدكتور الأولاني لأنه يبدو حسوا أنه هو متعاطف شوي قدر الإمكان يعني مع السجناء والسجينات، فغيروا وجابونا طبيب كان متوحش أكثر من السجان الحقيقة. تم نقلي إلى مكان كانوا يسموه المزدوجة، يعني المزدوجة هي مكان أكبر من المنفردة ولكن أصغر من المهجع، وجمعونا مع بعض بالمزدوجة. طبعا كان الوضع في أفضل لأنه كنا مع بعض، نحن منقوي بعض منساعد بعض، ممكن نحاول يلي ما عم تقدر تاكل نخليها تاكل، يلي حزينة كتير أو عم تبكي. وكان معنا أيضا داخل هذا المهجع معتقلات من لبنان بتهم مختلفة. الوضع بالفرع كان سيء جدا، مو بس لأنه في تعذيب ولأنه دائما أنت باستمرار عم تسمع أصوات التعذيب يلي الحقيقة لا تحتمل واللي بحياتك ما بتنساها. الوضع كان سيء لأنه ما في نظافة أبدا، قذارة مرعبة ومقصودة، الأكل كان سيء جدا جدا جدا، ما في رعاية طبية أبدا، ما في أدوية، دائما أنت معرض للضرب والانتهاكات، دائما معرض للتحقيق، حتى بيطلعوها للمعتقلة أو المعتقل على التحقيق بدون سبب بس منشان يتم تعذيبهم أو ضربهم أو إلى آخره. نحن بقينا بفرع فلسطين حوالي 8 أشهر، بعدها مباشرة تم نقلنا إلى سجن دوما المدني للنساء. أول دخولنا على السجن الحقيقة انبهرنا، نحن خرجنا من مكان إله علاقة بالجحيم وإله علاقة بالظلام وتحت الأرض وتعذيب وأصوات تعذيب، الموت يعني بتحسه عم يحيط فيك من كل جانب. فدخلنا الشرطة المدنية تعاملوا معنا باحترام، الشرطة المدنية على فكرة كانوا مختلفين تماما عن أجهزة الأمن يعني وعن اللي بيشتغلوا ضمن أجهزة الأمن، تعاملوا معنا باحترام، استقبلونا يعني بكل احترام ودخلونا إلى السجن. دخلنا على باحة سجن كبيرة مثل البيوت العربية الكبيرة، انصدمنا نحن انه فيها بحرة مي، فيها شجر ليمون، فيها سجينات كتير عم يتمشوا، فيها غرف كأنه فيها ملامح العلاقة بملامح السكن البشري يعني. فحسينا بارتياح شديد، وفعلا بهذيك اللحظة حسينا كأنه تم الإفراج عننا. دخلنا إلى مهجع السياسيات، كان وقتها فيه 3 مهاجع للسياسيات وبقية الغرف للجنائيات. فأول ما دخلنا كان الاستقبال حافل وشربونا قهوة
وهذا موضوع كتير مهم كان بهديك اللحظة، لأنه أنت بفرع فلسطين أو بأي فرع من الفروع الأمنية بصير أنك تشرب قهوة هو حلم إلك، بصير أنك يعني تأكل هو حلم إلك، أنك تحس بأي ملامح الإنسانية أو الحياة البشرية والإنسانية هي حلم. كان عندنا رفيقتنا بدا عليها الحمل، يعني متزوجة هي ببداية السجن، يعني ولدت بسجن دوما، فكانت الطفلة بنتها وهي اسمها ماريا، ماريا شعبو، كانت بالنسبة إلنا أعمق المشاعر نعيشها معها. أنا بالنسبة إلي كانت بساعات كتيرة مثل طوق النجاة، كنت حبها كتير، تعلقت فيها كتير، كنت دائما أطلع أنا وياها على باحة السجن، أحملها، غنيلها، لعبها، كتير نشأت علاقة بيني وبينها هيك عميقة وقريبة، يعني لدرجة إنه بلحظة هيك كنت حسها كأنها بنتي. يعني عملنا فرقة مسرحية، قدمت عروض، وكان في كاتبة وكان في مخرجة وكان في ممثلات، أنا كنت إحدى الممثلات بهاي العروض المسرحية، وكانوا يعتبروني يعني ممثلة درجة أولى حسب يعني رأي رفيقاتنا يعني وصديقاتي اللي كنا سوا. إحنا منعت عنا الزيارة نهائياً، بس كانوا أهلنا يجوا يجيبوا أغراض يعني إلنا ويدخلوها الشرطة ويقولونا مثلا أنت إجا أبوك جاب الأغراض، إجت أمك، إجت أختك. أنا كان كل شهر يجي أبي ويجيب أغراض ويقولوا لي أنه أبوك إجا وجاب هدول الأغراض. فجأة انقطعت الأغراض عني، مرقت أشهر ما عاد في أغراض، ما عاد عم يجي أبي. فأنا سألت الشرطة وكان بعض الشرطة متعاونين معنا يعني، فقالوا لي ما منعرف ليش أبوكي ما عاد إجا أبدا. أنا كتير هذا الموضوع هيك عيشني بقلق، وحسيت أنه حصل شيء كتير كبير، كان عندي إحساس أنه أنا فقدته لأبي. يعني بيوم من الأيام في زيارة إجت لأحدى رفقاتنا اللي معنا بالسجن، فكانت من اختي ربيعة. هاي الرسالة كانت رسالة كتير طويلة لكنها كانت محزنة جدا جدا جدا، عم تخبرني فيها انه والدي توفى بحادث سيارة، وانه هو توفى لانه الحقيقة ما عاد شاف قدامه، صار يمشي ويقطع الطرقات انه ما عاد يشوف قدامه من حزنه علي، وحاول كتير انه يأمن الزيارة لي، ما نجح بتأمين الزيارة، انه بس بده يتأكد انه انا بخير وانا على قيد الحياة. فتوفى قبل ما اشوفه وقبل ما يشوفني. كتبت رسالة كتير كانت حزينة، وبنفس الوقت كانت عم تخبرني فيها انه هنن اقوياء وانه انا لازم ابقى قوية، وعم تشجعني كتير. فاجتمعنا نحن بالمهجع بسجن دوما، كلياتنا كنا يعني أكثر من 40 سجينة بما فيهم رفقاتي وبما فيهم كانوا سجينات من الإخوان المسلمين، وقريت أنا هاي الرسالة ما قدرت كملها، فتابعوها رفقاتي. بعد هاي الرسالة ضلينا نبكي كلياتنا أكثر من 3-4 ساعات بالمهجع. سميرة كتبت لها الرسالة لأختي بدون ما تقلي، بدأتها ببيت شعر لهلأ بتذكره: أنا يا عصفورة الشجني مثل عينيك بلا وطني. أنا ما بعرف ليش بدأته سميرة خليل بهذا البيت الشعر، وكتبت لها أنه لا تحزني وحاولت تقويها، وكتبت لها أنه اللي جاي أفضل واللي جاي أجمل، ونحن أكيد رح يجي يوم ونطلع ورح تتحقق الحرية للشعب السوري، وبكرة أحلى يعني. وفعلا بكرة كان أحلى من جانب أنه سقط هذا النظام ورحل، بس سميرة للأسف ما كانت معنا، وهي كانت من أجدر الناس يلي كان لازم يكونوا معنا، أو يا ريتهم كانوا معنا.

كان بالسجن في عنا سجانة اختيارة كتير، هي ما أنا سجانة يعني بتضرب أو بتأذي، لا هي بتقوم ببعض الخدمات وبتقعد على الباب يلي بيفصل بين داخل السجن وخارجه، وهو عليه شبك يعني بتشوفنا ومنشوفها. أنا كتير لفتت انتباهي، صرت أقعد أنا من جوا حط كرسي وأقعد أنا وياها نحكي كتير. اسمها أم عبده، صارت تسألني عن أهلي وتسألني كيف أنا أجيت على السجن، وأنا أسألها عن حياتها وعن عيلتها وإلى آخره. وصلنا لمرحلة إنه هي ساعدتني، أعطيتها رقم تليفون أهلي الأرضي، صارت كل فترة تتصل بأهلي وتطمنهم عني وتطمني عنهم. أنا بدي أعرف إنه كيف وضع أمي بعد ما توفى أبي، كيف وضع أخواتي. فكانت أم عبده يعني طوق نجاة بالنسبة إلي. الدكتور كتب له انه انا لازم روح اعمل عمليه الجيوب بمشفى تشرين، طبعا كانوا ياخذونا العسكري. رحنا ورجعنا ما عملوا لي العمليه طبعا، ونحن راجعين انا تفاجات انه بساحه السجن برا سجن دوما في صبيه قاعده هيك لحالها حزينه كتير وهيك متجمعه على نفسها. يعني كتير لفت انتباهي، عم طلع أنا من الشباك الصغير يلي بسيارة السجناء واللي عليه حديد، طلعت اجت عيني بعينها ولا أختي ربيعة. لما شافتني يعني ما بتتخيل الانفعال يلي صارت فيه، ورح تدوخ رح توقع بالأرض. اجوا الشرطة مسكوها، أنا صرت خبت على الشباك. أنا ما بنسى هديك اللحظة أبدا، يعني أنا كان صار لي شي سنتين ونص ماني شايفتها، وهي نفس الشيء. فكنت متمناية أنه أقدر بس هيك أحضنها أو إلا أنه أنتم مناح، وهي نفس الشيء كانت متمنى. ما قبلوا الشرطة وما خلونا وحملوها وطلعوها برات باحث السجن، وأنا دخلوني يعني إجباري وجر على المهجع بسجن دوما. بعدين عرفت طبعا من خلال تواصل ومن خلال رسائل بعتتها انه الشرطة قالوا لها وقت سألت عني، هي جاي بغراض ما بيخلوها تدخل تشوفني، قالوا لها اختك تعبانة كتير ومع مرض قلب ويمكن وضعها خطير، وبعتناها على المشفى. فهي كانت منهارة وقاعدة لانه منهارة ما عاد فيها تمشي يعني، وبعدين ما قدرت تعرف شو صار فيني لوقت طويل. كان في إحدى المعتقلات اللبنانية بتهمة المخدرات إجا قرار إفراجها، خبروها أنه أنت بعد يومين بده يتم الإفراج عنك. فأنا كتبت لأهلي رسالة وخبيناها بشكل كتير يعني صعب أنه يكشفوا الشرطة، وعطيتها رقم تليفون أهلي وطلبت منها أنه تتصل فيهم بس توصل لي هاي الرسالة، وهي وافقت. ليش أنا يعني عرضت أنا لخطر يعني، بس كان في سبب كتير يعني يمكن يبرر لي، يعني أنه أنا كان عندي وضع صحي صعب، أنا كان عندي جيوب وصداع بالرأس وإلى آخره، فكان بدي أعمل عملية جيوب. فأنا كان عندي موعد بعد يومين من خروج هاي المعتقلة يلي بتطلع برات السجن، فأنا كتبت لأهلي هذا الموعد وقلت لهم وين المكان. يلي صار أنه إجوا أهلي قعدنا برا، بس هذا اللقاء كان بعد وفاة أبي، كان لقاء يعني كتير نحن فرحانين، بس نحن كتير وقت بكينا وكتير هيك تألمنا، كان هيك في تراجيديا كبيرة بهذا اللقاء. قمنا بإضراب لأنه كانت ممنوعة عنا الزيارات، ممنوعة عنا الكتب، ممنوعة الصحف، كان عنا بس تلفزيون صغير بس على القناة المحلية وقتها يعني نشوفها. فضلينا سنتين نطالب بزيارات ما حدا رد علينا، فعملنا أضراب استمر 10 أيام، أضربنا أضراب حقيقي كلياتنا كل الشيوعيات الموجودين، أضربنا أضراب حقيقي وامتنعنا عن الأكل والشرب، ووصل أوضاع الصحية لبعضنا إلى أوضاع صحية محرجة. كنا طالبين يجي ضابط أمن يفاوضنا أو يحكي معنا، ما قبل. دخل مدير السجن فاوضنا وحكى معنا، ما قبلنا، قلنا له لا بدنا نحن سلطة أعلى، بدنا سلطة تيجي توعدنا وتنفذ الوعد.
وزارة الداخلية أرسلت وقتها المسؤول عن شرطة ريف دمشق، إجا والتقى فينا ووعدنا وعود كتير براقة، وعلى أثرها نحن فكينا الإضراب على أساس أنه أكيد بده يصير زيارات فورية. طبعا الوعود البراقة أغلبها ما تنفذ، بس بعد فترة انفتحت الزيارات. إجوا أهلي وزاروني أول زيارة بالسجن، كمان الحقيقة كان كتير مؤلم لأنه كمان تذكرنا أبي وبكينا كتير، بس بنفس الوقت أنا حاولت أويهم، أنا كتير منيحة وما تخافوا علي، أنا ما بينخاف علي. وبعدها صار فترات يعني شبه منتظمة لزيارات. قبل بعام من الإفراج عننا تم استدعائنا جميعا إلى فرع التحقيق العسكري. نحن فكرنا أنه إفراج، يلي طلع أنه لا، التقى فينا وقتها آصف شوكت. آصف شوكت هو كان المسؤول عن الأمن العسكري بسوريا، دخلونا كل معتقلة لحالة. آصف شوكت عرض علينا أنه إذا منقدم استرحام ومنكتب أنه نحن مستعدين نخبرهم إذا حدا اتصل فينا من حزب العمل، هلأ فوراً منطلع على بيوتنا. طبعاً ولا أي حدا مننا قبل على الإطلاق، الجميع رفض. وأنا بالنسبة إلي ولغيري قلنا له أنتوا لازم تقدموا اعتذار لنا لأنكم اعتقلتونا، ونحن حزب سلمي، يعني نحن عم نحارب بالكلمة والرأي، نحن لا حملنا سلاح ولا عملنا عمليات إرهابية. فما وافقنا، فتم إعادتنا جميعا إلى سجن دوما. بعد سنة من هذا الحدث عام 1991 كان فيها تجديد البيعة بهداك اليوم للأسد الأب. فإجوا صباحا الشرطة وخبرونا، وصار هيك ضجة وضجيج بالسجن إنه الشيوعيات الجميع يدبوا غراضهم مباشرة إفراج. كان كتير مفاجئ بالنسبة لنا، نحنا ما أخذنا من غراضنا إلا هيك الشغلات اللي ما بدنا الشرطة تكتشفها يعني. وصار احتفال فينا وأغاني ورقص وطبل وزمر، كل السجن احتفل فينا. وخرجنا إلى فرع التحقيق العسكري. بفرع التحقيق العسكري طبعا وقت الإفراج بيكون الحديث غير وقت الاعتقال وغير خلال سنوات الاعتقال. عملونا محاضرة إنه أنتوا وطنيين ونحن منعرف أنكم وطنيين وأنكم حريصين على البلد، بس هديك المرحلة كان فيها هجمة ضد الدولة وكان إلها ظروف لاعتقالكم، فأنتوا هلأ اطلعوا، والرئيس يلي هو حافظ الأسد أصدر عفو عنكم جميعا وإعادتكم إلى العمل. أنا بعد خروجي من المعتقل بحوالي شهر فجأة بداهموا البيت استخبارات الجوية وبيطلبوني أنا وأختي اللي أصغر مني يلي اسمها ربيعة. طبعاً أختي كانت بالشغل، أنا اللي كنت بالبيت. اعتقلوني وحطوا لي الكلبشة بإيدي أمام كل سكان الحي يلي أنا ساكنة فيه، وأمي كتير توسلت لهم وقالت لهم ما صار لشهر يعني لسه طلعت من السجن أو خمس سنين وما قلنا غيرها وهي المعيلة قلنا وإلى آخره. صاروا يعيطوا بأمي ويبهدلوها ويسبوني ويسبوها، وأنا فعلا حسيت بألم فظيع يعني، وقلت لها أبدا ما تطلبي منه شيء، هدول مجرمين. جروني وأخذوني على السيارة ورحنا على القوى الجوية وبدأ التحقيق والضرب والتعذيب والإهانات اللفظية والجسدية وإلى آخره. مساء، وأنا هذا الشيء اللي آلمني أكثر، سمعت صوت أختي وهي عم تصرخ، وهن نتقصدوا هذا الموضوع، حطوني بمنفردة قريبة من غرف التحقيق والتعذيب، وصرت أنا أسمع صوتها وهن عم يضربوها، واضح انه كانوا حاطينها بالدولاب، وصوت الضرب واضح يعني لمسافات بعيدة، وصوت صراخها وبكاء واضح كمان مسافات بعيدة. هاي الليلة انا كانت بالنسبة لي مؤلمة اكثر من اول يوم انا اعتقلت فيه وتعرضت فيه لتعذيب شديد من المساء حتى الصباح.
هذا اليوم ما بنساه بحياتي لأنه ما قدرت أتحمل أني أسمع صوتها. أنا كان عندي حلم بيعرفوه أصدقائي يلي بالتلفزيون كلهم، إنه كنت أنا دائماً أحلم إنه لما بيسقط النظام أنا أكون داخل التلفزيون السوري وداخل الاستوديو يلي بده ينبث منه البيان رقم واحد. أنا الحقيقة كنت تارك التلفزيون من 6-7 سنين، فكنت ببيتي مباشرة. بعت لي أحد الأصدقاء يلي كانوا بالتلفزيون ولساته هو عم يشتغل بالتلفزيون فيديو لما كانوا الشباب واصلين على استوديو اثنين وقاعدين عند السويتشر وعم يكتبوا البيان رقم واحد. وقت أنا صدقت 100% أنه هن فعلا دخلوا على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وخلاص دخلوا إلى سوريا. هذا إنجاز تاريخي كبير. شو ما صار بعده مو مشكلة لأنه له حلول كتيرة. المهم أنه سوريا تحررت من أعطى الأنظمة الشمولية والإجرامية بالعالم.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. مقتل 6 وإصابة 9 في حصيلة أولية من جراء الانفجار في أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش غربية محافظة دير الزور. الأمن الداخلي في طرطوس يوقف 5 من ضباط سلاح الجو في النظام المخلوع. وزير الخارجية أسعد الشيباني يجتمع بمسؤولين روس داخل مطار اللاذقية الدولي لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين. وقفة احتجاجية في حمص للمطالبة بإعادة المنشقين عن مؤسسات نظام الأسد المخلوع إلى وظائفهم. أهلا بكم مجددا. أعلنت محافظة دير الزور مقتل 6 وإصابة 9 في حصيلة أولية جراء انفجار في أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش بريف دير الزور الغربي. وقالت المحافظة إن عمليات البحث مستمرة عن عدد من المفقودين، وأشارت أنه جرى تأمين الموقع عقب الانفجار الذي وقع أمس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثاره، وذلك بالتزامن مع فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته. وللحديث أكثر ينضم إلي العميد محمد البقاعي الخبير الأمني والعسكري معنا من دمشق. بداية مرحبا بك سيادة العميد، برأيك ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها اليوم لمنع تكرار هذه الانفجارات وحماية المدنيين في محيطها؟
1: صباح الخير سيدة هبة لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا.
0: أهلا بك.
1: الحقيقة منذ بداية التحرير إلى اليوم توالت العديد من الانفجارات في مستودعات الأسلحة من آخرها في منطقة عياش في دير الزور إلى سرمدة، طريق سرمدة إلى طريق درعا، وسقط فيها العديد من الشهداء والجرحى والمدنيين. الحقيقة قبل أن نجيب عن السؤال لابد أن نولي موضوع تنظيم المستودعات أهمية كبرى، ربما البعض لا يعطيها تلك الأهمية. سيدتي الكريمة، تنظيم المستودعات وتنظيم تخزين المواد المشتعلة والسلاح والذخائر والعتاد هو يعني لا نقول علم بحد ذاته، إنما هو عملية دقيقة جدا البعض يغفلها. لذلك أولا يجب أن تكون المستودعات بعيدة عن المدنيين، هذا أولا. ثانيا يجب أن تكون المستودعات كبيرة وفيها مساحات تهوية كبيرة، و يوجد على رأس تلك المستودعات خبراء في عملية التخزين. في النتيجة المستودعات التي يوجد فيها مواد مشتعلة يجب أن يوجد فيها أيضا مطافئ حريق، وسائل لإطفاء الحريق من تراب، من طفايات، من ماء إلى آخر ما هنالك. هذا كله مجتمعا يجب أن يقف على رأسه خبراء في تلك العملية. الحوادث التي تتكرر في مستودعات الجيش السوري حقيقة أنا أعتقد أنه مردها إلى عدة أسباب.
0: نعم.
1: كما أسلفت أولا ضعف في الخبرة،
0: عدم تنظيم المستودعات،
1: المسؤولية سيدة هبة.
0: نعم
1: فضلي.
0: تفضل. لا تفضل أنت تتحدث عن الأسباب، واحد منها عدم تنظيم مستودعات الذخائر.
1: نعم، عدم تنظيم مستودعات الذخائر وعدم وجود أشخاص كفؤين ذوي خبرة في تلك المستودعات. والشرط الثالث والمهم عدم وجود مستودعات يعني مخصصة لهذا النوع من التخزين. فمستودعات الذخائر لها مواصفات معينة، إن كانت بالارتفاع أو بالطول أو بالعرض، أو مستودعات الوقود أو مستودعات المواد المتفجرة الخطيرة. لذلك المستودعات هذه مواصفات فيها. فلنعد إلى أسباب حدوث تلك الانفجارات بشكل عام يعني في الجيوش. أولا تقوم بعض الجيوش عند انسحابها بتفخيخ المستودعات، أو تقوم بقصفها من الجو بغية حرمان العدو أو الطرف الآخر من الاستفادة من هذه المستودعات. ثانيا والمهم أهم من ذلك، هو عملية تكديس السلاح والعتاد بصورة عشوائية في تلك المستودعات. فمثلا يعني لا يعني الحصول على الغنائم يعني تكديسها بشكل عشوائي.
0: نعم.
1: هناك مستودعات الألغام يجب أن تنزع سوائق الألغام من الألغام، وأن تصنف الألغام على حدة، وأن توضع الصمامات الخاصة بالألغام في مستودعات بعيدة عن هذه المستودعات. لا يجب أن توضع الصمامات والألغام معا.
0: يعني لربما هذا أيضا يصب في نقطة تنظيم المستودعات، مستودعات الذخيرة والأسلحة. برأيك اليوم هل تعكس هذه الحوادث تحديات أوسع تواجهها الجهات الأمنية في ملف ضبط هذا السلاح برأيك والذخائر المتبقية؟
1: يعني أنا أعتقد أنه يجب على القوى الأمنية عند الحصول أو عند الاستيلاء على أي مستودع ذخيرة من بقايا النظام البائد أن تقوم بتصنيف هذا المستودع على أسس، يعني على أسس صحيحة، أن تفرز الذخائر القابلة للتفجير على حدة والذخائر الناعمة على حدة، وهناك يعني أسلحة يتم العثور عليها أو الاستيلاء عليها لا تزال فيها حشوات قابلة للانفجار، أن يتم نزع تلك الحشوات في مناطق بعيدة عن تواجد السكان المدنيين، وأيضا الحيطة والحذر من قبل من يحرسون هذه المستودعات من قبل العسكريين.
0: نعم، شكرا جزيلا لك العميد محمد البقاعي الخبير الأمني والعسكري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق.
1: شكرا لكم.
0: أعلن الدفاع المدني مقتل شاب وإصابة آخر في انفجار جسم من مخلفات الحرب في مدينة داريا غربي ريف دمشق. وأضاف الدفاع المدني في بيان له أن المدرسة مدمرة وخارجة عن الخدمة، مبينا أن فرقه عملت على نقل جثمان المتوفى إلى المشفى ووضع علامات تحذيرية في محيط المدرسة.
2: كان في شباب عم يلموا نايلون او شيء، فهون هي المنطقه محذرين على خطر انه في الغام، فالشاب فوت يمكن ما عرف انه هن مو من المنطقه، بس فعلا عم تقول هن من اهل دارية، فات لجوا يمكن حسب ما قالوا انه عم يفكك شيء من الارض او مفكره قطعه نحاس، فجر في الغام، فكان معه حدا من رفقاته، رفيقه حسن يطلع، بس هو الشاب اللي كان عم يتوفى. هلا انه وقت اللي طلعوه من جوا للشخص المتوفي ما خلوه يشوفه، كانوا ملبسينه كفن او شيء ما خلونا نشوفه، بس الشاب واللي طلعوه الاصابه قبل ما يجي الدفاع المدني هو طلع يعني واسعف حاله، في حدا من الشباب اسعفه.
0: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية تلة باط الوردة على أطراف بيجن بريف دمشق الغربي يوم أمس، وذلك وفقا لما نقله مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مواطن يعمل في رعي الأبقار بعد اختطافه من وادي رقاد بريف درعا الغربي خلال توغلها بتسع آليات عسكرية. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته عبر التوغل في الجنوب السوري بشكل متواصل ومتكرر، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي نفذت عمليات دهم وتفتيش للبحث عن مطلوبين في محيط المشفى العسكري في مدينة الصنمين شمالي درعا، وكانت قوى الأمن قد أعلنت عن ضبط أسلحة وذخائر خلال تمشيط مواقع خلية تنظيم داعش في مدينة الصنمين بريف درعا، وذلك ضمن العملية الأمنية التي استهدفت مقرهم بحسب بيان قوى الأمن الداخلي. أصيب 9 مدنيين بجروح من جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتي الداغر والعيد في مدينة إنخل بريف درعا، ما استدعى تدخل قوى الأمن العام لفض النزاع، في حين نقل المصابون إلى مشفى جاسم الوطني لتلقي العلاج.
3: والله احنا هنا بنخل فقنا اليوم الجمعة كالعادة، يعني الناس بتروح الجامع توحد ربها، فقنا على اشتباكات وقنابل واشتباكات ومصاويب، وأغلبية المصاويب كلها مدنية، وهذا اللي صار والله. وجماعة الأمن اجوا الله يجزاهم الخير، رقوا الاشتباكات.
4: أخي المشكلة اللي عم تصير العشائرية عندنا احنا موجودة، ومع انتشار السلاح ومع عدم الانضباط وعدم الأمن وقلة الوعي عند الناس، والسلاح انتشر بكثرة من بعد ما سقط النظام، هذا أدى المصايب اللي حصلت هسه هون ولا بجاسم ولا بالصنمين، هاي كلياتها بسبب هذا الشيء، قلة الوعي، انتشار السلاح، العشائرية اللي موجودة، هاي السبب.
0: توفي شخص وأصيب نحو 20 آخرين من جراء انقلاب سيارة تقل عمال زراعة من أبناء الحسكة على الطريق الدولي درعا دمشق، وجرى نقل المصابين إلى مشفى درعا الوطني.
5: توفي سائق هذه السيارة وأصيب معه أكثر من 20 شخص آخرين جراء انقلاب السيارة بعد حادث سير حصل على الطريق الدولي دمشق درعا. هذه السيارة كانت تقل أكثر من 20 شخص، غالبيتهم من أبناء محافظة الحسكة، يعملون في الزراعة ضمن أراضي مزروعة بالخضروات في ريف محافظة درعا الشرقي. توفي سائق السيارة على الفور، وأصيب أكثر من 20 شخص كانوا معه في السيارة، وأيضا تم نقل هؤلاء المصابين بشكل سريع إلى مشفى درعا الوطني. تولت قوى الأمن الداخلي وأيضا قوى من أمن الطرق بالإضافة إلى سيارات إسعاف نقل المصابين. وهذا الحادث يعد واحد من الكثير من الحوادث التي تحصل بشكل متكرر على الطريق الدولي دمشق عمان، الذي من المفترض أن تبدأ عمليات ترميم هذا الطريق من قبل مجموعة المقاولات أو المجموعة المشتركة للمقاولات. إذن كما نشاهد هذا الحاجز الإسمنتي، اصطدمت السيارة بالحاجز الإسمنتي وانقلبت بعد أن فقد السائق السيطرة عليها نتيجة يعني مطب موجود قبل حوالي 500 متر بحسب ما أخبرنا شهود عيان في هذه المنطقة. هذا الطريق يشهد حوادث بشكل متكرر، ومن المتوقع أن تبدأ المجموعة المشتركة بترميم هذا الطريق وإعادة تجهيز الطريق بشكل كامل مع وضع علامات سلامة مرورية لهذا الطريق. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الشرقي.
0: أفادت مصادر محلية باحتراق صهريج لنقل النفط إثر حادث سير على طريق أنفور الدولي قرب بلدة تل تمر بريف الحسكة. أعلنت قوى الأمن الداخلي في طرطوس القبض على 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام المخلوع. وذكر بيان الأمن الداخلي أن الضباط هم اللواء محمد فجر علي، والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا، والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح، والعقيد محمد علي سليم، والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن. وأشار البيان إلى تورط الضباط بتدمير أحياء سكنية وبنى تحتية، إضافة إلى خسائر بشرية واسعة من جراء استهداف المناطق المأهولة بالطائرات.

ألقت إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على شخصين متلبسين بترويج المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها عناصرها في المحافظة، وأسفرت العملية عن ضبط 28,160 حبة دوائية مخدرة وخمسة كفوف من الحشيش و90 غراماً من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى ميزان حساس. وأحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجرى وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي، وعقد اجتماعا مع مسؤولين روس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين. وبحسب بيان وزارة الخارجية، فقد بحث الوزير الشيباني برفقة عدد من القادة العسكريين مع المسؤولين الروس سير الخطوات التنفيذية المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إن بلاده تدرس إنشاء آلية أمنية رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران ضمن مشروع منطقة خالية من الإرهاب. وأوضح تشيفتشي أن هذا الملف يرتبط بسوريا بشكل مباشر إلى جانب العراق وإيران، لافتا إلى وجود أطراف تعارض العملية الجارية في سوريا، ومحذرا من احتمال انتقال بعض عناصرها إلى العراق أو إيران، مؤكداً سعي تركيا إلى تنسيق إقليمي مع الدول الثلاث لضمان سير العملية أمنياً في المنطقة بأكملها. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن سوريا تتجه إلى توسيع الاستفادة من التقنيات النووية السلمية في قطاعات الصحة والزراعة والمياه والطاقة. وأضاف العكلة أن مشاركة سوريا في الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدت توقيع عددا من الوثائق لتوسيع مجالات التعاون التقني ونقل التكنولوجيا النووية السلمية إلى القطاعات الخدمية والتنموية. كما أضاف العكلة أن خريطة الطريق المتفق عليها مع الوكالة تستهدف ترجمة رفع بند عدم الامتثال عن سوريا إلى برامج ومشاريع تنموية مرتبطة بالقطاعات الخدمية.

أعلنت وزارة العدل استمرار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالنظر في الدعاوى المحالة إليها في إطار مسار العدالة الانتقالية. وقالت الوزارة إن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تواصل النظر بالدعاوى المحالة إليها وفقاً لجدول جلسات منتظمة، وتتناول الدعاوى القتل العمد والقتل قصداً والخطف المفضي إلى الوفاة تحت التعذيب وتأليف العصابات المسلحة والانتماء إليها، إضافة إلى الافتراء الجنائي المفضي إلى الإعدام. حكمت محكمة فيدرالية أمريكية بالسجن 60 عاماً على سمير عثمان الشيخ المدير السابق لسجن عدرا ومحافظ دير الزور في عهد نظام الأسد المخلوع، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز. وأصدر قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية في لوس أنجلوس الحكم بحق الشيخ البالغ من العمر 74 عاماً، والذي أدين في آذار الماضي بتهمة التآمر لارتكاب التعذيب وثلاث تهم منفصلة بممارسة التعذيب خلال إدارته سجن عدرا بين عامي 2005 و2008، إلى جانب جرائم مرتبطة بالاحتيال على سلطات الهجرة الأمريكية. كما ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الشيخ أرفع مسؤول سابق في نظام بشار الأسد تجري محاكمته وإدانته حضوريا خارج سوريا.

قال مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان ادعى على 14 شخصا بينهم عنصر في حزب الله وضابط سابق في استخبارات نظام بشار الأسد المخلوع، وذلك بجرائم تأليف عصابة والتدريب على السلاح والتخطيط لشن هجمات في الساحل السوري. وأضاف المصدر أن الاعترافات الأولية لخمسة موقوفين أفادت بإدخال أكثر من 40 ضابطاً وعنصراً من فلول الأسد من الساحل السوري عن طريق معابر غير شرعية وعلى دفعات إلى لبنان بإشراف مسؤول متوار عن الأنظار من حزب الله. وكانت السلطات اللبنانية أوقفت مطلع أيلول خمسة أشخاص بينهم سوريون بشبهة التخطيط لشن هجمات على قوات الحكومة السورية الجديدة في دمشق.

0: نفذ أهالا في حمص وقفة احتجاجية للمطالبة بمعالجة ملفات الموظفين الذين انشقوا عن مؤسسات النظام المخلوع وإعادتهم إلى وظائفهم بعد سنوات من فقدها، كما طالب المشاركون بتعويض عائلات من فقدوا حياتهم خلال سنوات الثورة.
1: يعني راح قونا وراح بشي من عمرنا، بس إنه يعودونا شيء، بس الله يطول بعمرنا، إحنا ما بدنا شيء منهم. نحن من المعتقلين والشهداء كمان ضايع حقوقهم.
2: نحن هلا بنوجه كلمتنا للسيد الرئيس، النظر باحوالنا، النظر بوضعنا. نحن اليوم لا شغل ولا رواتب، في عائلات 75,000 موظف فصلوا من وظائفهم.
3: 70,000 عائله ثوريه خرجت بالثوره لانه هي بتعرف انواع الفساد اللي كانت بدوائر الدوله، خرجت ضد الفساد. 70,000 عائله من 14 محافظه حتى الآن لما يستعيدوا حقوقهم بالعودة.
4: من الأولى كان إعادتنا إلى وظائفنا وإلى مراكزنا من أول يوم من التحرير، فهذا التأخير والتهميش بدنا نعرف أسبابه، بدنا نعرف مين السبب في تأخير عودتنا لوظائفنا.
5: أنا حابب أعرف ليه ما رجعت على وظيفتي. عم تطلبوا شهادات؟ عنا الشهادات وعنا الخبرة، وطالع على الهند، طالع على ألمانيا بعثات من الدولة لحتى أعطيك خبراتي. بلغت السن 51، مين بده يشغلني عنده قطاع خاص؟
6: كانوا قديماً يقولون أنه ملفاتكم بدها دراسة، فالأجدر بالدراسة الملفات للناس اللي موجودة هلا على رأس عملها وكانت عند النظام البائد وما زالت لحد الآن، وهي اللي نفسها عم تعطل رجعتنا لوظائفنا.
0: أعاد الحديث عن تحويل مطار المزل العسكري لمطار للطيران الخاص والتنفيذي، فتح ملف ملكية الأراضي التي شيد عليها المطار، حيث يقول أهالي المعظمية بريف دمشق إن أجزاء واسعة منها تعود ملكيتها لهم، استملكها النظام المخلوع منذ سنوات طويلة دون تعويض عادل، إضافة إلى احتمال وجود مقابر جماعية غير مكتشفة.
7: قد يكون جثمان والدي محمد دفينا هناك قرب سجن مطار المزل العسكري. سنوات مضت وما زال الابن يستذكر قسوة الاعتقال برفقة والده، ممسكا بأوراق ملكية الأرض التي شيد المعتقل والمطار فوقها.
8: قلت له للمحقق أنا أن الأرض اللي أنت معتقلني فيها هي أرضي، فلذلك

0: وبعدين
1: يؤكد حقوقيون أن جزءا واسعا من أرض مطار المزة العسكري استملك من أهالي المعظمية من دون الالتزام بما نصت عليه القوانين النافذة حينئذ، وبعضها ما يزال ساريا حتى اليوم.
2: تم استملاك أراضي معظمية الشام على مرحلتين في عام بالسبعينات والثمانينات، ولم يتم إعلام الأهالي الاعتراض على التعويض. التعويضات كانت كثير بخسة جدا، ولم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية وفق القوانين والأنظمة النافذة في حينه، وحتى تاريخه لم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية بدل العقارات المستملكة.
1: بحث أصحاب الحقوق عن عدة حلول مبدين استعدادهم للقبول بأي منها، إذ تعذر على الحكومة أحدها فغايتهم كما يقولون تعويض سنوات الغبن.
3: يعني في عنا عدة خيارات، أول شيء إما التعويض بالسعر الرائج، وإما تأمين مساكن للمتضررين من الاستملاكات للمطار، وإما يكون شركاء بالاستثمار. يعني في يعني تحقيق مطلب من المطالب الثلاثة، هيك بيكون أنصفنا أصحاب العقارات المستملكة بالمطار.
4: هذول كلياتهم مستملكين برات إيدينا، نحن ما فينا نحصل فيهم شيء.
1: حكاية الأراضي المستملكة لا تتوقف عند المطار، فمع خطط تحويله إلى الطيران الخاص والتنفيذي يعيد الأهالي التذكير بأراض أخرى أوسع مساحة تحمل الوجع ذاته.
5: لسكان معظمية الشام بريف دمشق خاصة ودمشق وريفها عموما، ذكرى أليمة مع هذا المطار الذي كان يمنع النظر إليه حتى، ولا يريد السكان هنا الخروج من تفاصيل تلك الذكرى من دون إنصاف لحقوق سلبت منهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
6: مع بداية العام الدراسي الجديد تعاني بعض المدارس في كل من إدلب المدينة وسرمدة والدانة من اكتظاظ في الصفوف التعليمية، حيث تحوي بعض المدارس أكثر من 5 شعب صفية، وكل شعبة تضم ما يقارب 60 طالبا وطالبة، بينما تعزو مديرية التربية هذا الاكتظاظ إلى الكثافة السكانية ونقص الأبنية المدرسية.
7: بالكلمة الطيبة والحزم تحاول الأنسة مرام ضبط إيقاع 60 طالبة داخل غرفة صفية واحدة بهدف إيصال المعلومة والحفاظ على سير العملية التعليمية، رغم ما يفرضه الاكتظاظ من صعوبة في متابعة جميع الطالبات في ظل ضيق الوقت وكثرة العدد.
8: لما عمال بيكون الصف مكتظ بالطلاب، فهذا كتير عمال بيأثر تأثير سلبي على الطلاب وحتى على المعلمين، يعني على المتعلم وعلى المعلم بوقت واحد. أولا يعني المعلومة ما عمال بتوصل بسرعة للطلاب بسبب الاكتظاظ. ثاني شيء، أنت لما أنت بدك تدخلي على الصف، ولما بيكون الصف عدد كبير، فبدك فترة زمنية منيحة لبين ما تضبط الطلاب، فهذا كلياته عمال بيروح من وقت الطلاب.
7: مع بداية العام الدراسي شهدت مدارس في إدلب وسرمدة والدانة اكتظاظاً ملحوظاً، إذ احتوت بعضها على 5 شعب صفية ضمت كل واحدة ما بين 50 و60 طالباً وطالبة، مما دفع بعض المدارس إلى اللجوء لفتح شعب إضافية أو اتباع نظام الدوامين لاستيعاب الأعداد المتزايدة.
9: تعمل مديرية التربية والتعليم حالياً بتزويد بعض المدارس غرف مسبقة الصنع من أجل تخفيف حدة الاكتظاظ ضمن الغرفة الصفية الواحدة، وهناك أيضا دراسة مقدمة من مديرية التربية إلى مديرية الخدمات عن حول إمكانية إنشاء أبنية طابقية ضمن المدرسة الواحدة من أجل تخفيف الاكتظاظ الطلاب ضمن مبنى المدرسة الواحدة.
7: تعزو معاونة مدير التربية والتعليم في إدلب هذا الاكتظاظ إلى توقف بناء المدارس طوال سنوات الحرب مقابل تضاعف عدد السكان، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للأبنية التعليمية.
10: 60 طالباً في بعض الصفوف تعني وقتاً أقل لكل طالب وعبئاً أكبر على المعلم، وبين عودة طلاب من دول الجوار ومحدودية الأبنية التعليمية، يبقى تخفيف الكثافة الصفية أحد أبرز اختبارات العام الدراسي الجديد في إدلب. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
6: أفاد مدير الموارد المائية في درعا هاني عبد الله بأن عدد الآبار المخالفة والتي جرى إحصاؤها في المحافظة بلغ نحو 2500 بئر، مع استمرار أعمال الحصر وعدم اعتماد

بادي إحصائية نهائية حتى الآن. وأضاف عبد الله في تصريح لوكالة سانا أن المحافظة مددت مهلة التبليغ عن الآبار المخالفة حتى الأول من شهر تشرين الأول المقبل لإتاحة المجال أمام أصحاب الآبار المخالفة للتصريح عنها سواء داخل المخطط التنظيمي أو خارجه. وتأتي هذه الخطوة بعد تشكيل لجان الإحصاء على أن تتبعها إجراءات قانونية تشمل تشميع الآبار المخالفة التي لم تتم إزالة مخالفاتها. اتخذت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا عدة إجراءات للحد من الآثار الناجمة عن تراكم المياه الآسنة في بحيرة سد إبطع. وأوضح مدير الموارد المائية هاني عبد الله أن نتائج الفحوصات المخبرية أظهرت أن المياه بعد مرورها عبر المسار واختلاطها مع بعضها بعضا أصبحت صالحة للاستخدام في الري وفقا لنتائج التحاليل المنفذة. أقر مجلس إدارة المصرف الصناعي الخطط التسليفية والموازنة التقديرية والخطة الاستثمارية للمصرف لعام 2027. وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الخطط تتوافق مع توجهات المصرف في التحول الرقمي والأمن السيبراني والنوافذ الإسلامية، إلى جانب إطلاق تسهيل تمويلي مشترك مع بنوك أخرى لتحديث خطوط الإنتاج في المنشآت الصناعية المتضررة وإعادة افتتاح فرع المصرف في مدينة داريا بريف دمشق. وقع وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لذيذ قدرتوف مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بما يوفر إطارا دوريا لمتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل المعلومات واقتراح سبل التبادل والشراكات بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن توقيع المذكرة جاء عقب مباحثات بين الجانبين تناولت آليات جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية والاستفادة من التجربة الأوزبكية في تسهيل رحلة المستثمر من التعرف على الفرصة وصولا إلى تنفيذ المشروع. وفقا للمذكرة تجتمع اللجنة سنويا بالتناوب بين سوريا وأوزبكستان مع مشاركة ممثلي القطاع الخاص.

0: أعلنت محافظة حماة إعادة تأهيلها لطريق زراعي بطول 800 متر في قرية البيضة بمنطقة مصياف، وذلك لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم. وأوضحت المحافظة في بيان لها أن الأعمال نفذت بالتعاون بين إدارة المنطقة ومركز الطوارئ وإدارة الكوارث بهدف تسهيل حركة الآليات ونقل المحاصيل والمنتجات الزراعية، ولا سيما خلال مواسم العمل، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن جهود تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم النشاط الزراعي في المنطقة. بدأت شعبة الحراج في منطقة مصياف بريف محافظة حما أعمال شق طريق بطول كيلومترين ضمن موقع حراج الحدبة، وأعلنت شعبة الحراج أنها بدأت بتأهيل طريق آخر في موقع البستان الحراجي بطول 6 كيلومترات لتعزيز وصول آليات الإطفاء وفرق حماية الغابات ضمن تجهيزات الاستجابة للحرائق الموسمية، مضيفة أنها تنفذ حالياً أعمال شق طريق حراجي بطول كيلومترين في موقع المشهد العالي. على ضفاف الفرات في الرقة، لا يقتصر الصيد على ما يخرج من مياه النهر، بل تمتد دورة الرزق إلى حرفة حياكة الشباك التي توارثتها عائلات المنطقة جيلا بعد جيل لتأمين رزق أسرتها رغم ارتفاع كلفة العمل وتراجع مردود الصيد.
1: بصبر ودقة تمضي أم علاء ساعات طويلة في حياكة شباك الصيد، تعقد خيوطها واحدة تلو الأخرى في منزلها الواقع على ضفاف الفرات بحي الطيار في الرقة، حرفة قديمة ارتبطت بالمكان لتنسج من كل عقدة جزءا من قوت أسرتها، مهنة تتوارثها الأيدي جيلا بعد آخر.
2: نشتغل شباك متوسطة لنهر الفرات والارتفاعات العالية للطبقة، وعلى رغم الصياد، على طلب الصياد نسوي الشباك. أي شيء الصياد يطلب، مثلا بده نهر الفرات نسوي له نهر الفرات، بده للطبقة نسوي له للطبقة. ولأني ما أقدر أني أجيب يعني بضاعة للبيت يعني وأتاجر بيها، الصياد هو يجيب أغراضه ونحن نصنع شباك. الشبكة بطول معاي نهارين، أيوه، ومشان أساعد جوزي بالبيت.
1: 5 أنواع لشباك الصيد، منها الحوت والباخرة، يختارها الصياد وفق حجم السمك وطبيعة الفرات في مدينة الرقة. فاختلاف الموسم وعمق المياه وقوة التيار إلى جانب تنوع الأسماك النهرية يجعل لكل صيد شبكته المناسبة.
3: أشتغل ببيتي، يجيني المواد أشتغلها ببيتي وأسلمها جاهزة للصياد. بل وضاعت بالفترات التالية الضعف عند الشغل بسبب ضعف القدرة الشرائية للصيادة، ما عاد يقدرون مثل أولي يعطوني، فرضا اللي بده يجي شبك أو شبكين يعطيني أكثر، ما عاد يقدر مثل أولي، فقام يجي يعطيني حق شبك واحد، فش بدي أخذ منه أني؟ بدي أخذ منه اللي عيشه أني، اللي بده هو يعيش بيه، فاليوم أني زاد قللت من شغلي.
4: الشبك عندنا اللي بالصيف أكثر شيء نستخدمه حسب نوع السمك، عندنا بطانات معك من العين 50 لـ40، هذول بطانات عندنا. برجع بجينا الشبك النوب الصادة، هذا شباك كله للناعم مشان نصيد بيه. بالنسبة لشباك الصيف، شباك الشتاء تختلف، شباك الشتاء تختلف عينات أكبر مشان نوع الشبوط الكبير. بالصيف البني، المشط، البلطة، كرب. بالشتاء يختلف، يطلع نوع الخشن بس، الكرب والجري والكرزين.
1: بين ارتفاع كلفة مستلزمات الحياكة وتراجع مردود الصيد، يحاول صانع الشباك الحفاظ على هذه الحرفة التي تصارع للبقاء كموروث ارتبط بحياة الفرات وأرزاق أهله.
0: وفي اللاذقية يواصل بعض الصيادين الحفاظ على صناعة غزل شباك الصيد التي تشكل جزءا من تفاصيل عملهم اليومي وبخبرة توارثوها على مدار عقود.
5: بين خيوط هذه الشباك تختبئ حكاية عمر كامل قضاه أبو جميل في مياه البحر، حتى بات يعرف كثيراً عن أسرار المهنة التي توارثها عن الآباء والأجداد. يعرف جيداً متى تحتاج إلى إصلاح أو تبديل، فالشبكة بالنسبة للصياد ليست مجرد أداة للصيد، بل شريك أساسي في رحلة تبدأ من اليابسة وتنتهي في عرض البحر.
6: موعد البحر من السنين عمي. اشتغلت بالبحر من وقتها وانا متعذب بالبحر. صرت اعرف بالشبكه ما بتنضرب، وتعلمت ضرب شباك سويتر صيحه. صفيت انزل وطا بالشغل، وقت انزل عليها وتنضرب معي اطلع فتاها ورجع اسوي غيرها. كل 3 شهور عنا نوع شبك. نحن هلا بنشتغل على شبك السردين اهم شيء. إذا عندك هذا السردين من هلا تشتري ثاني. وبعدين ما عاد العين اكبر، عصر ضعيف وعصر ضعيف عين كبيره.
5: تتعدد شباك الصيد المستخدمة لدى كثير من الصيادين، فمنها التي تنصب في المياه لاعتراض الأسماك في أثناء حركتها، ومنها التي تستخدم بطريقة الجر، وأخرى تعتمد على تطويق تجمعات الأسماك، ولكل نوع طريقة مختلفة في الاستخدام وحجم فتحات يحدد نوع الأسماك التي يمكن اصطيادها.
6: عندك كل شبكة واحدة، كل واحدة بكلف مليون، من 750 إلى مليون ليرة بكلفه. وبالنسبة عندك إذا كانت نوع زراعي ما في، كل 3 شهور تحط لك بدلتين أو 3. البدل بكلف لحالة 25 مليون، يعني كل شبكة 100 فلينة، المية حقها 150 ألف، حبالة حقهم شي 120، ويجي حق شبكة 200 260، غير أجار تطريبة. أجار تطريبة أجارها 100 150 حسب.
5: ومع تغير ظروف البحر وتطور أدوات الصيد، بقيت بعض المهارات اليدوية حاضرة، وفي مقدمتها صيانة الشباك وإصلاح ما تمزق منها. فالعقدة التي تبدو بسيطة لغير الصياد قد تعني بالنسبة له الحفاظ على شبكة كاملة وتوفير كلفة استبدالها، والأهم استمرار رحلة الصيد. قد تتغير القوارب وتتطور أدوات الصيد، ولكن تبقى الحكاية واحدة: صياد وشبكة وبحر ومهنة تختصر ذاكرة أجيال كاملة على الساحل السوري. منير الحاج، تلفزيون سوريا اللاذقية.
0: تكشف بيانات حديثة للحكومة الألمانية أن أكثر من 9800 سوري كانوا مسجلين حتى نهاية حزيران الماضي بوصفهم ملزمين بمغادرة البلاد، لكن هذا التصنيف القانوني لا يعني بالضرورة أن ترحيلهم بات وشيكا، إذ يحمل معظمهم وثيقة دودلونك، وهي وثيقة تعني تعليق تنفيذ الترحيل مؤقتا لأسباب قانونية أو لأجل العمل.
7: نحو 10,000 سوري في ألمانيا يحملون اليوم وصفاً قانونياً قد يبدو للوهلة الأولى حاسماً، ملزمون بمغادرة البلاد. وبحسب أحدث بيانات للحكومة الألمانية، بلغت نسبتهم نهاية حزيران الماضي ما يقارب 1% من أصل أكثر من 915,000 سوري مسجلين في البلاد. لكن الإلزام بالمغادرة لا يعني بالضرورة أن الترحيل بات وشيكاً.
8: فرضاً اللي حصلوا على فرصة التسامح الدلدون، هاي يعني أنهم عندهم فرصة أخرى كمان يحصلوا على إقامة، مو أنه انعدمت الفرص بحصولهم على إقامة. هي الإقامات 25A 25B. مثال الشخص اللي محقق اندماج عالي أو يعمل أوس بلدون، لا أوس بلدون بيأخذ أوس بلدون دلدون، أو تم زواج من مجنس أو من ألمانية، فهون يمنح كمان إقامة.
7: الفارق بين القرار القانوني والتنفيذ يظهر في الأرقام أيضاً، فخلال النصف الأول من هذا العام لم تنفذ ألمانيا سوى 3 عمليات ترحيل إلى سوريا، في حين سجلت السلطات مغادرة أكثر من 4,400 سورياً طوعاً، بينهم أكثر من 2,700 استفادوا من برامج دعم العودة.
9: قدمت طعن عن طريق محامي، وحاليا بانتظار الاجراءات تقريبا صار لي شيء 9 شهور عم بستنى، ولسه ما في شيء يعني، فعم نستنى وان شاء الله يعني متاملين خير. كونه انا عم بدرس ماجستير هون بالمانيا بالسنه الثانيه، باقي لي تقريبا الماستر بايت او رساله الماستر.
7: في الارقام يبدو المشهد واضحا، الاف الاشخاص ملزمون بالمغادره، لكن على ارض الواقع الصوره اكثر تعقيدا، إذ لا تعني هذه الصفة وحدها أن الترحيل ممكن أو وشيك، فلكل ملف وضع قانوني وعوائق محتملة تختلف عن الآخر.
10: بعد أكثر من عقد على موجة اللجوء الكبرى، تغيرت الأولويات هنا في برلين من استقبال للاجئين إلى نقاش متصاعد حول العودة والترحيل. لكن السوريين في ألمانيا لم يعودوا كتلة واحدة، هناك من اندمج واستقر، ومن حصل على الجنسية الألمانية، ومن لا يزال مصيره مفتوحاً على أكثر من احتمال. براء رزوق، تلفزيون سوريا، برلين، ألمانيا.
0: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانوناً، وأشار إلى أن القانون يوسع العقوبات القانونية والرسوم الجمركية والحظر على روسيا بهدف زيادة الضغط الاقتصادي عليها بسبب غزوها أوكرانيا، كما يمدد العقوبات القائمة على إيران. ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون قبل إحالته إلى الرئيس ترامب. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذن ما هي دلالات توقيع ترامب لهذا القانون في هذا التوقيت بالذات، وما هي الرسائل التي تريد واشنطن توجيهها إلى موسكو وطهران؟
11: نعم، مرحبا هبة. الغاية، كل الغاية هي محاولة أمريكية بالضغط على روسيا تحديدا من أجل يعني إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب في أوكرانيا. وكما نعلم يعني أن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب قبل أيام زاروا العاصمة الروسية موسكو، والتقوا بالرئيس فلاديمير بوتين. على ما يبدو، على ما يبدو ربما كانت حمل المبعوثان رسائل التحذيرية من أن الكونغرس الأمريكي سيصوت على هذا المشروع، مشروع قانون العقوبات، وربما حاولوا أن يحصل على نوع من يعني الوعودات أو القبول بمسار تفاوضي لإنهاء الحرب في أوكرانيا. على ما يبدو لم تكلل تلك المهمة بالنجاح. بعموم الأحوال يعني المشروع القانون قبل أن يوقع الرئيس ترامب عليه حاز على تصويت مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ثم يعني وقع عليه الرئيس دونالد ترامب. أهم في المشروع أنه يفرض يعني عقوبات على قطاعي الطاقة والنفط والغاز الروسيين، وأيضا يعني الصناعة العسكرية الروسية. طبعا يعني المشروع القانون يعطي الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة. يعني على سبيل المثال، يمكن للرئيس دونالد ترامب أن يفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على مشتري النفط والغاز الروسيين، وهذا يعني ربما يشمل الهند والصين. الصين والهند يعني حسب بعض التقارير هما أكبر المشترين للنفط والغاز الروسيين. الهند تستورد يوميا نحو 1.5 مليون برميل من النفط الروسي، كذلك الصين تستورد أكثر من 1 مليون برميل يوميا. لكن أن يعطي القانون حق للرئيس حق فرض رسوم جمركية بقيمة 100% لا يعني هبة أن الرئيس دونالد ترامب سيلجأ إلى ذلك، لكنه يعطي الصلاحية. لكن المستغرب في الأمر أنه بنفس الوقت يعني حسب نيويورك تايمز أن يعني هناك مباحثات روسية أمريكية أيضا من أجل يعني صفقات تجارية بين البلدين، إغراءات تقدمها واشنطن للدخول في مثل هذه الصفقات واستثمارات كبيرة جدا، كل ذلك من أجل دفع الرئيس بوتين لوقف الحرب. بعموم الأحوال يعني يمكن القول أن واشنطن تلعب سياسة الجزر العصا والجزر مع روسيا، عقوبات من هنا ووعودات بصفقات تجارية كبيرة بين البلدين. لكن على ما يبدو الموقف الروسي يعني ما زال يعني لم يتغير إذا يعني نعم. موضوع الموافقة على الدخول في مفاوضات من أجل إنحاء الحرب في كوريا. نعم إليك.
0: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر 3 من كبرى وسائل الإعلام الأمريكية من دخول البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر أخبار كاذبة. وقال ترامب إنه فخور بالإعلان عن حظر لكل من شبكتي CNN وMS Now، بالإضافة إلى موقع بوليتيكو، من دخول البيت الأبيض، وذلك بسبب استمرارها في نقل أخبار زائفة وفقاً لوصفه. وأضاف ترامب أن وسائل الإعلام لا ينبغي أن تتمكن من كتابة أو نقل ما وصفها بقصص مختلفة مختلقة أو أكاذيب عند تغطية أخبار الرئيس أو إدارته أو الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرارات مماثلة ستصدر لتشمل وسائل إعلام أخرى. وفي ردها على قرار ترامب، قالت شبكة CNN الأمريكية: إذا نفذ الحظر فسيشكل ذلك اعتداء غير قانوني على حقنا المحمي دستوريا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي قريباً، مضيفاً أنه عندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى مستويات كانت عليها من قبل، ولربما إلى مستويات أدنى. واعتبر الرئيس الأمريكي أن الأمريكيين سيختارون ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً إذا تم اختيارهم أو تخييرهم بين ذلك وبين خفض أسعار البنزين. وكان ترامب قد أشار إلى أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران، في حين قال في تصريحات سابقة إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق من دون الكشف عن تفاصيل أي مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصرا من جماعة الحوثي وإصابة 60 آخرين في مواجهات وغارات بمحافظة تعز غربي البلاد. جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لمحور تعز، مؤكدا فيه أن مواجهات اندلعت بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في محيط مفرق الظريفة بمديرية الوازعية غرب تعز، وأن الطيران الحربي شارك في إسناد القوات المسلحة اليمنية عبر شن عدة غارات استهدفت تجمعات وعربات للميليشيا في منطقة الاشتباكات. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
6: فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

على مدى 8 عقود قدمت الولايات المتحدة نفسها باعتبارها ضامناً لأمن الشرق الأوسط، لكن المنطقة اليوم شهدت خلال هذه الفترة حروباً وانقلابات وصراعات طويلة. نسأل اليوم، هل كان الوجود الأمريكي جزءاً من الاستقرار؟ أم أن الاعتماد عليه ساهم في إنتاج عدم الاستقرار؟

0: بدأ النفوذ الأمريكي في المنطقة منذ أربعينيات القرن الماضي، فهل حان وقت تقليص هذه الهيمنة؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: مصدر هائل للقوة الاستراتيجية وواحدة من أعظم الغنائم المادية في تاريخ العالم. بهذه الكلمات وصفت وزارة الخارجية الأمريكية احتياطيات النفط في الشرق الأوسط في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بحسب ما نقل المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي. ومنذ أربعينيات القرن الماضي ومع انحسار النفوذين البريطاني والفرنسي، بدأت ملامح العصر الأمريكي في المنطقة تتشكل، عصر ارتبط بالنفط وحماية طرق إمداده وترسيخ النفوذ السياسي والعسكري لواشنطن. ويمكن القول بأن الطاقة شكلت شريان الاستراتيجية الأمريكية، حيث أسست واشنطن مظلة أمنية لحماية تدفقات النفط واستقرار الأسواق مقابل اندماج المنطقة في المنظومة المالية الغربية، غير أن التحولات الجيوسياسية الراهنة بدأت تعيد تشكيل هذه المعادلة التاريخية. ويطرح الفشل في الفوز بالحرب على إيران تساؤلات حول قرب انتهاء العصر الأمريكي في الشرق الأوسط، أو على الأقل انحسار نفوذ واشنطن بشكل كبير. ويعدد الصحفي مايكل يونغ ثلاثة أسباب تستوجب خروج الولايات المتحدة من المنطقة. أولها أن الحرب على إيران فضحت فشل واشنطن بحماية دول الخليج، بل عجزها عن حماية قواعدها في المنطقة. وثاني هذه الأسباب هو التأييد الأمريكي الجارف لحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة. وأخيراً يرى يونغ أن طبيعة العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة تقوم أساساً على المصالح في مقابل تحالف استراتيجي أكثر رسوخاً مع إسرائيل. ويرى البعض أن الهيمنة الأمريكية حملت ويلات للمنطقة العربية وساهمت في استمرار الصراعات والحروب، بينما يطرح احتمال تراجعها سؤالاً آخر، من يملأ الفراغ الذي قد تتركه في ظل تنافس إقليمي ودولي متصاعد؟ إذن الحرب على إيران ونتائجها الكارثية وقبلها حرب الإبادة على غزة تعيد النقاش حول منافع الهيمنة الأمريكية على المنطقة، وإن كان الوقت قد حان لانسحاب أمريكا من المنطقة. ولكن من جهة أخرى، هل يؤدي انحسار الدور الأمريكي إلى استقلال القرار الإقليمي أم إلى صراعات جديدة على النفوذ؟ وهل يحتاج الشرق الأوسط إلى أمريكا كي يستقر، أم أن الاعتماد عليها كان جزءاً من أسباب عدم استقراره؟
0: معنا الآن للنقاش دكتور عارف العبيد، الأستاذ في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة البانديوم من أثينا، ومعي دكتور إحسان الخطيب، أستاذ في العلوم السياسية من كنتاكي من أمريكا، ومعي دكتور محمد الحلف المطيري، الكاتب والمحلل السياسي مباشرة من الرياض. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور محمد من الرياض. اليوم بعد كل هذه العقود من العلاقات بين دول الخليج وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حرب إيران، بعد ما فرضته الحرب في غزة كذلك، كيف تنظر دول الخليج إلى الوجود الأمريكي في المنطقة؟
2: أولا سعيد جدا بالظهور معكم، وكذلك أحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مع الخليج العربي ترتبط شراكات منذ عقود، ليست وليدة اللحظة وليست لها فترة قصيرة ولا تتأثر بحدث، لكنها أي تتفاوت من فترة إلى أخرى، لكنها تبقى في استراتيجية يعني مشتركة كشراكة استراتيجية، لكنها بكل تأكيد فيها من مرحلة إلى أخرى. اليوم الشراكة قوية جدا مع الجانب الأمريكي بكل تأكيد، هناك عمق تعاون كبير جدا دفاعي، لديها مصالح في المنطقة، وكذلك دول الخليج لديها يعني تعاون اقتصادي وكذلك عسكري مع الجانب الأمريكي، فلا تتأثر بأزمة ولا بمرحلة.
0: دكتور محمد، يعني اليوم دول الخليج لم تغير نظرتها من المصلحة المتأتية من وجود القواعد الأمريكية أو من هذه العلاقة الاستراتيجية كما وصفتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ضرب الحوثي لأرامكو، بعد ضرب الحوثي أيضا مجددا لأهداف في الجنوب السعودي، بعد ضرب إيران لأهداف أيضا داخل مناطق الخليج وعدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ألم يؤثر على النظرة العامة لدى دول الخليج؟
2: لا يمكن تأكيد لا تدخل، لا يمكن حتى دول الخليج لم تتدخل في الحرب الأمريكية الإيرانية إذا نظرنا من هذا الجانب. الحرب حرب أمريكية إسرائيلية تجاه إيران، تحاول إيران وتحاول ميليشياتها تسحب دول الخليج إلى هذه المعركة وجعلها جزء مثل الوهلة الأولى، هي تعمل على هذا الجانب. الدول الخليج لديها حصافة، لديها نظرة سياسية بعيدة المدى، لا ترغب أن تقع في الملعب الذي تريده إيران أو ميليشيات إيران، هذه واضحة للملأ. فلديها لكنها لديها القدرة على ضرب أي تهديدات سواء في أي منطقة. دول الخليج يعني أصدرت يعني أمر من مجلس الأمن الدولي بإدانة الجانب الإيراني وميليشياته، وهذا كعمل
0: هو اخترت أن تنتكس في إجابتك على مسألة الحرب الإيرانية الأمريكية، لكن دعنا نقرب أكثر. بعد الاستهداف الأخير للحوثي لبعض المناطق في المملكة العربية السعودية، حسب أكسيوس قام ولي العهد السعودي بالاتصال بالرئيس الأمريكي طالبا منه الدعم من أجل القضاء على الحوثي، لكن يبدو لم يحصل على استجابة. ترامب بعدها صرح بأنه حصل تواصل بين الولايات المتحدة وبين الحوثي، والحوثي طلب من واشنطن عدم التدخل. إذا كانت واشنطن لا تتدخل في مثل هذه السياقات، إذا ما جدوى ما وصفته بالتحالف الاستراتيجي بين واشنطن ودول الخليج؟
2: أولا التحالف هناك اتفاقيات عسكرية، فيه مشتريات، فيه تعزيز دفاعي. إذا احنا تحدثنا عن الوجود الأمريكي بشكل عام، احنا نتكلم عن ثلاثة عناصر: عنصر القوة العسكرية، بالتأكيد القوة الأمريكية لديها قوة عسكرية كبيرة جدا ودفاعية لا بد الاستفادة منها. ثانيا التزام بالاستراتيجية مع الجانب الحلفاء، وهذا جانب مهم جدا. ثالثا أن الولايات المتحدة ربما هي الآن عاجزة عن تسوية المنطقة بشكل كبير جدا، هذا نتفق جميعا، يعني تسوية المنطقة بشكل عام هي حقيقة عاجزة عن هذا يعني العمل المستقبلي.
0: يعني هي لم تستجب ولا تدافع عن دول الخليج لأنها عاجزة، هكذا برأيك؟
2: لا نتكلم عنها عاجزة، نتكلم عن تسوية القضايا في الولايات المتحدة، قضايا الشرق الأوسط، قضايا العالم. الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في هذا المجال إلى حتى هذه اللحظة. احنا نتحدث بتحليل سياسي. اليوم التسويات الكبيرة جدا التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فيها، لكنها تمتلك ترسانة قوية عسكرية ولديها مصالح اقتصادية ولديها مصالح دفاعية عسكرية، هذه نتفق عليه جميعا. لكن المملكة العربية السعودية ليست بحد الولايات المتحدة الأمريكية في على ميليشية الحوثي، لديها قوة عسكرية، لديها دفاعية، لديها تستطيع. لكن عندما تحدث سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الحرب، نستطيع أن ننهي، لكن سوف يكون القتل كبير جدا على الجانب اليمني، وهذا الجرح لن ينتهي في نزفة. نعم أن لديه اليوم قرارات من مجلس الوزراء بإعطاء رد أي عدوان اتجاه المملكة السعودية، وهي تعمل كل تأكيد، لديها قوة ترسانة ربما لا تملكها.
0: سأعود لك للحديث أكثر في هذه النقطة أستاذ محمد، لكن دكتور عارف، يعني لا يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية تكترث بأمن حلفائها من دول الخليج في المنطقة، على أي أساس تبني واشنطن مقاربتها في هذا السياق؟
3: مساء الخير لكم، أحييكم وأحيي زملائي. أولا أنا لدي وجهة نظر شوي مختلفة. أود أن أقول بأن هذا ما تقولونه يعني عن دور الولايات المتحدة الأمريكية، انحسار هذا الدور أو فشل أو نجاح، باعتقادي هذا غير صحيح، وذلك للأسباب التالية. أولا جوهر السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمناطق القريبة من هذه المنطقة يقوم على مبدأ واحد: خلق حالة من الرعب، حالة من الخوف، حالة من الذعر، حالة من الفوضى يعني تستخدم أسلوب الفوضى من أجل حكم هذه المنطقة. يعني أعطيك مثالا لأكون أكثر دقة، اليونان وتركيا سياسيا ضمن القارة الأوروبية، والدولتان ضمن حلف الناتو، ومع ذلك هناك خلافات، يعني كل 10 سنوات تقترب الدولتان إلى حالة الصدام العسكري والحرب، وبعد ذلك يعني تقوم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بحلها بالتأشير للدولتين بالابتعاد عن الحرب. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على حالة الفوضى، تستخدم أسلوب الفوضى من أجل حكم هذه الدول، وعندما تقترب من الصراع تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ليس لحل القضية بل لعدم وجود أي صراع عسكري بين الدولتين لأنهم حلفاء.
0: أستاذ عبيد، بأن ما يجمع الولايات المتحدة الأمريكية مع اليونان ومع تركيا من جهة يختلف عما يجمع الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقيات
3: أبداً أبداً
0: ومن تحالف مع دول الخليج.
3: سيدتي، إذا قرأنا كتاب الدبلوماسية لهنري كيسنجر نجد بأن المحور السياسي الأساسي للسياسة الأمريكية بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط تنطبق على حالة خلق الفوضى. يعني أعطيك مثالا، يعني مثال آخر، طيب ألا تستطيع المملكة العربية السعودية إنهاء الحوثي؟ بكل دقة، المملكة العربية السعودية الآن أصبحت دولة إقليمية وتستطيع بسهولة إنهاء هذه الحالة. انظري سيدتي كم من صفقات السلاح لجأت المملكة العربية السعودية لشرائها بحجة الحوثي. يعني بحجة الحوثي أصبحت المملكة لفترة من السنوات تربعت على المكانة الثالثة عالميا لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد ماديا، يعني إن كانت من المملكة العربية السعودية، إن كانت من تركيا، وإن كانت من اليونان لحكم المنطقة. إذن لا يوجد حتى هذه اللحظة أي إشارات كما يدل البعض على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن منطقة الشرق الأوسط لم تفقد أهميتها. يعني انظري ماذا يحدث في مضيق هرمز، مضيق باب المندب،
0: هذه
3: مضيق
0: نقطة حرية بالتوقف. دعني أنقلها إلى ضيفي أستاذ إحسان الخطيب. الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تريد تقليص وجودها في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بأمن إسرائيل، تتمسك بممرات الطاقة أيضا وما تسميه أمن الملاحة. كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟
4: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة عظمى تحكم العالم، موجودة في كل مكان، يعني فليست موجودة فقط في الشرق الأوسط، وعندها صداقات وعندها تحالفات مع دول عديدة. هي موجودة في ألمانيا، موجودة في اليابان، موجودة في عدة دول في العالم، أكثر من 50 دولة لها وجود عسكري، وعندها علاقات اقتصادية وعسكرية قوية مع أغلبية الدول التعاد بالمحور الأمريكي. فوجودها في المنطقة ليس يعني غريبا، وهي بما أنها هي القوى العظمى مطلوب منها تأمين الملاحة، وهي التي تلعب دور. مثلا عندما كانت هناك في صربيا مذبحة المسلمين، تدخلت أمريكا لإنهاء المذبحة المسلمين البوسنية. الأوروبيين لم يستطيعوا إنهاء المذبحة، هي التي تدخلت وقصفت القوى الصربية لإنهاء المذابح وإنهاء الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي شيطان أكبر. المشكلة في المنطقة أن هناك دول عندها مشاريع للهيمنة، إسرائيل عندها مشروع للهيمنة على المنطقة، وأيضا إيران عندها مشروع لتصدير الثورة والهيمنة على المنطقة تحت عنوان ديني ويعني والادعاءات التاريخية، فإن لها الحق في الهيمنة. فالهيمنة من قبل إسرائيل ومن قبل إيران، المشروع الأمريكي يتصدى لهم، لأن الأمريكي ليس لها مصلحة في أن يكون هناك هيمنة إيرانية على الخليج العربي، منطقة مهمة جدا اقتصاديا وعسكريا له، وأيضا لا يريد أن تتمدد إسرائيل وتهيمن على المنطقة. والدليل ما
0: على أي أساس تقول بأن الأمريكي لا يريد أن تتمدد إسرائيل وأن تهيمن إسرائيل على المنطقة، إذا كانت الكثير من الأصوات الأمريكية داخل الكونغرس الأمريكي تتهم ترامب بأنه أقام هذه الحرب على إيران استجابة لإسرائيل ولما يريده نتنياهو وحسب الرؤية الأمنية لنتنياهو؟
4: يعني هناك أصوات كثيرة في أمريكا، يعني هناك من يقول شيء وهناك من يقول شيء آخر أيضا. يعني عندك 100 أعضاء في مجلس الشيوخ و 435 في مجلس النواب، في 535 شخص عندهم آراء مختلفة، وبلد كبير يعني أكثر من 300 مليون إنسان، 50 ولاية، فهناك آراء كثيرة. في نهاية المطاف نحن ننظر إلى الأمور يعني موضوعية. مثلا غزة، مثلا كان هناك إبادة في غزة، الأمريكي إطلاقا لم يدعم الإبادة، غير صحيح أنه دعم الإبادة. هو المشكلة أنه النظام الأمريكي يعني مرتبط بدعم
0: لم
4: إسرائيل
0: يدعم الإبادة، فقط
4: كثيرة.
0: فقط فقط أعطى إسرائيل كافة الأسلحة لكي تفعل الإبادة، ربما يقول من
4: ولكن
0: يسمعنا
4: يعني
0: الآن.
4: لم يكن يريد يعني منع الحرب. هل استطاع يعني ماذا فعل الامريكي؟ ولكن السؤال ماذا فعل غير الامريكي؟ هل استطاعوا انهاء الحرب؟ الوحيد الذي استطاع انهاء الحرب وفرض وقف اطلاق النار على نتنياهو هو ترامب. انا اذكر كان مقابله على سي ان ان مع نتنياهو، وقالت له المذيعه فرض عليك ترامب كل هذه الامور، من الذي يعني يمسك بسياسه اسرائيل، انت او ترامب؟ يعني فترامب اكيد عنده مواقف كثيره تثبت انه هو في القياده، وغير صحيح انه الاسرائيلي في القياده اطلاقا. هذه دوله عظمى عندها مصالح وعندها اصدقاء. انظري في سوريا، من الذي تبنى ان الدوله السوريه الجديده ووثق بها وقال انا اعطي فرصه للنظام الجديد في سوريا، ومن الذي يحاول منع
0: تبنى الدوله الجديده
4: الإسرائيلي.
0: في سوريا، لكن لم يمنع اسرائيل من توغلاتها وانتهاكاتها في سوريا على الاقل حتى الان. دعني أنقل هذه
4: صحيح.
0: الفكرة تحديدا مسألة
4: يجب أن يفعل
0: إسرائيل
4: أكثر أكيد.
0: إلى ضيفي دكتور محمد الحلفي، يجب أن يفعل أكثر، هكذا ترى الرياض بالنسبة للعلاقة وضبط الأمريكي للتعنت الإسرائيلي في المنطقة، أم أنه بعد هذه التجارب تحديدا بعد 7 أكتوبر دول الخليج باتت تنظر إلى إسرائيل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تهتم لأمن إسرائيل أكثر من أنها تهتم لأمنها؟
2: أولاً لابد اليوم كل اليوم الخليج تعمل على أمنها، لذلك هناك منظومة دفاعية دول وطنية اليوم يعني لابد تنظر إلى دفاعها وبناء الدفاعات الدفاع عن نفسها أكثر منها تعتمد على أي قوة خارجية ذات مصالح ربما يعني تزيد من فترة إلى أخرى حسب المصلحة. ولذلك ربما دول الخليج يعني من هذه الأزمة، من أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، ظهرت أنها تقوي دفاعات. لذلك هناك استراتيجيات، هناك اتفاقيات، هناك بنتها، وكذلك زيادة في يعني مشتريات الأسلحة الدفاعية كانت لديها. يعني حتى دول الخليج كانت قد استفادت من يعني في تدعيم القوة الدفاعية لديها، ولذلك رأت أن استراتيجيتها لا يحميها إلا نفسها، فهذا واضح جليا مع الاستراتيجية والاتفاقيات والتحالفات التي اليوم تعمل بها. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية دولة شريكة قوية لديها قوة عسكرية، لديها نوع كبير جدا. استخدمت دول الخليج علاقاتها مع الولايات المتحدة بالضغط على الجانب الأمريكي من أجل على والضغط على إسرائيل، تبنت الاعتراف بدولة فلسطين، والمشروع الذي سبق يعني الحرب الإيرانية الأمريكية كانت حتى عقدت في على الأراضي الأمريكية في نيويورك، وهذا المؤتمر الكبير جدا الذي كثيرا من الدول الأوروبية سارعت باعتراف دولة فلسطين، وكان هذا عمل دول الخليج وعملت بكل قوة.
0: طبعا نتنياهو في المقابل يقول بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، لكن دكتور محمد حتى لا نخرج عن إطار النقاش، اليوم هذا الوجود الأمريكي في المنطقة، هذه القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، هل حافظت على أمن المنطقة؟ هل كرست الحالة الأمنية في المنطقة؟ أم أنها على العكس جلبت التوتر وجلبت أعداء كإيران مثلا وكميليشيات إيران بالضد من دول المنطقة؟
2: شوفي، لا نربط أنها جلبت. النظام الإيراني من 1979 هو عدو لدود، يعني ليس نتحدث عن القواعد الأمريكية ولا عن وجود القواعد الأمريكية، منذ الثورة ولديها استراتيجية في تصدير الثورة. حرب الإيرانية العراقية هذا جزء، اليوم الميليشيات، حزب الله في لبنان عملت بكل قوة في سوريا والحوثي. ليست هذه القواعد قد جلبت العداء مع إيران، إيران عدو منذ الوهلة الأولى، ولذلك منذ 1979 وهي بادئة في عداء. لا
0: طيب
2: نربط
0: دعني أصيغ السؤال بطريقة أخرى،
2: لا ليس كذلك،
0: الوجود الأمريكي هو الذي جلب التوتر في المنطقة.
2: نعم.
0: دعني أصيغ السؤال بهذه الطريقة، لأنه مثلا بعد حرب سبتمبر عندما حدثت حرب الخليج دول المنطقة دفعت ثمنا، إيران دخلت وتمددت في العراق وغيرها من دول المنطقة. اليوم أيضا بعد هذه الحرب على إيران يبدو بأن دول المنطقة تدفع ثمنا، بالتالي هنا السؤال، هذا الوجود الأمريكي جلب الأمن أم أنه جلب التوتر لدول المنطقة؟
2: أنا أسأل سؤال، متى بدأ التوتر مع الجانب الإيراني؟ منذ الحرب، قبل 6 أشهر. ليست هذا صحيح يعني، وأنا ليست هذا هو السبب. الجانب الإيراني يريد جر المنطقة، الحرب لديه يريد جر المنطقة، بدأ منذ بداياته إلى جره، ليست القواعد، هذه اتفاقيات دولية قد بنت عليها قواعدها، هي لديها اتفاقيات. هل الاتفاقيات مع الجانب الروسي ومع الصين ومع غيرها من الدول هل جلبت التوتر للمنطقة مع الجانب الإيراني؟ ليس صحيح. الإيران والجانب الإيراني بدت يتخذها حجة لديه من أجل جر المنطقة إلى حرب. هو يعني غرق، استطاع أن جميع الأموال التي قد ثروات إيران قد وضعها في التوتر المنطقة. إذا تحدثنا عن العراق، تحدثنا عن سوريا، عن لبنان، عن اليمن، هذه الدول التي يمتد إليها هي متوترة، هذه الدول مفككة سياسية، مفككة عسكرية، مفككة ليس لديها جيوش. هذا هو التوتر الذي أوجدته إيران. إيران أوجدت،
0: لكن كان في العراق جيش وكان ثمة دولة، دخلت أمريكا ثم فسحت المجال لإيران. دعني أنقل هذا السؤال لدكتور إحسان. دكتور محمد، دكتور إحسان، اليوم كيف يمكن تلخيص ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة في ظل الحديث المتكرر عن الانسحاب؟ هي انسحبت من سوريا، ثمة انسحاب مقبل أيضا من العراق. كيف نفهم البغية الأمريكية في الفترة المقبلة في المنطقة؟
4: لا، هو يعني الانسحاب ماذا يعني؟ أنه لا تنسحب يعني هي من منطقة إطلاقا، هي منطقة مهمة جدا، حيوية، النفط والغاز مهمين، المنطقة لا يمكن أن تتركها أمريكا، هي موجودة في كل مكان، يعني هي كإمبراطورية موجودة في كل العالم. الوجود العسكري مثلا عدة آلاف مثلا في سوريا ليس لهم حاجة، إذا كانت الدولة السورية تريد أن تفرض محارب الإرهاب وتحفظ الأمن وكل هذه الأمور، لماذا يكون الأمريكي هناك إذن؟ فالوجود العسكري يعني عدة آلاف مثلا، لا وجودهم أو غيابهم لا يعني تغيير الدور الأمريكي. الدور الأمريكي مستمر، هو مهم جدا في المنطقة، هو الذي يعني يضع حدا للمشروع الإسرائيلي والمشروع الإيراني في المنطقة. هذه الدول لها حق الصداقات، عندها صداقات اليوم مع روسيا، علاقتهم ممتازة مع روسيا، علاقتهم ممتازة أيضا مع الصين.
0: لست أنا من أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنسحب من المنطقة. ترامب بنى كامل البرنامج الانتخابي الخاص به على هذه الفكرة أو على جزئية منها، المتعلقة بتخفيف الإرهاق على الجندي الأمريكي وضرورة الانسحاب من المنطقة والتركيز على الصين وعلى روسيا. ترامب يقول
4: نعم ذلك. صحيح، ولا هي الفكرة، هي تغيير الأنظمة وتغيير المجتمعات باستخدام الحرب. يعني عندما المعارضة يعني العراق مثلا تغيير النظام، لماذا تغير أمريكا النظام؟ أو جرب الديمقراطية مثلا وحقوق المرأة لأفغانستان، كل هذه الأمور. يعني القراءة لترامب والجمهوريين، هذا ليس دور القوات الأمريكية نشر الديمقراطية في العالم وحقوق المرأة وكل هذه الأمور. مهمة القوات الأمريكية محافظة على المصالح الأمريكية.
0: اليوم المصلحة الأمريكية تتجه باتجاه الأولوية تجاه الصين وتجاه روسيا بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط؟
4: لا، إطلاق، هذه قراءة خاطئة كانت لجماعة أوباما.

0: نفسها كجيش كبنتاغون كوزارة خارجية يعرف أهمية المنطقة العالم العربي والإسلامي وخاصة الخليج العربي ثرواته الطبيعية وأهميتها والاستثمارات. فخطأ أنه تنسحب أمريكا، لن تنسحب من أي مكان، هي موجودة في كل دول العالم لأنه عندها مصالح وهي دولة عظمى، وربما تكون متورطة أكثر في مشاكل أحيانا منطقة، ولكن هي بالمجمل لا تنسحب من أي منطقة في العالم، بدها تكون موجودة حسب الحاجة.
1: هي انسحبت من أفغانستان، انسحبت من أفغانستان يا دكتور إحسان. داني أسأل دكتور عارف،
0: لكن بعد التفاهم مع الطالبان لم تنسحب بدون تفاهم مع الطالبان، وكان الطالبان يحاربوا تنظيم الدولة.
1: لكن طبعا قرئ الأمر بطريقة مختلفة على عكس ما تتفضل به. لكن دكتور عارف، اليوم هل أعادت الحرب على إيران طريقة المعالجة الأمريكية بالنسبة للوجود في الشرق الأوسط بعد أن كانت الخطابات الأمريكية تركز على الصين وعلى روسيا، هل تتفق فعلا مع ما تفضل به ضيفي دكتور إحسان؟
2: أولا يعني أنا أرى إعادة جدولة للاستراتيجية الأمريكية من جديد في منطقة الشرق الأوسط من أجل مواجهة العدو اللدود وهو الصين. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بكل صراحة بإرسال مثلا جيوش ضخمة إلى المنطقة، بل ترغب بإعادة هيكلة هذه المنطقة وأعطاء بعض الأدوار لدول مثلا مثل تركيا، مثل المملكة العربية السعودية ومصر أحيانا إذا لزم الأمر، من أجل تجنيد هذه الدول في المواجهة المقبلة للصين. أصلا حتى هذا الصدام يعني بكل صراحة موجود وبدقة، يعني إذا نظرنا إلى الصدام الباكستاني الهندي، هذا كان صدام أمريكي صيني، يعني انتصرت باكستان في هذه المعركة ضد الهند حليف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كانت أول رسالة يعني للصين خارج الحدود الصين في ضمن الإطار العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني باركت اتفاق مكة لأول مرة، بينما إسرائيل لم تبارك هذا الاتفاق لأنها تنتظر من هذه الدول أن يكون لها دور في هذه المواجهة مع الصين. أي اختراق صيني اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط يواجه بقوة من الولايات المتحدة
1: المسألة
2: الأمريكية.
1: المسألة أنها ترغب أن تكون لهذه الدول دور في مواجهة الصين، أم أنها ترغب أن يكون لهذه الدول دور في إدارة المنطقة أو توزيع النفوذ بينها بشكل أو بآخر؟
2: بالتأكيد سيكون هناك يعني ستعطى هذه الدول صلاحيات، ولكن تبقى هذه الصلاحيات محدودة ومراقبة من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك الآن تباين بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية. يعني أعطيك بعض الأمثلة، يعني قبل شهور عقدت الولايات المتحدة الأمريكية عندما قصفت الحوثي صفقة معهم وقالت لهم لا تقصفوا سفننا ونحن سنتوقف، وهذا ما حدث، بينما الحوثي استمر بقصف السفن الإسرائيلية. ثانيا رسالة الرئيس الأمريكي إلى بنيامين نتنياهو عندما قال له أنا من سيقرر فيما يخص الملف الإيراني. إذن هذا التباين، وتصريح توم باراك عندما قال بعد الانتخابات الإسرائيلية سيكون هناك مشهد جديد في منطقة الشرق الأوسط. يعني العقب الآن أمام سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لجدولة هذه المنطقة هو بنيامين نتنياهو. ومنذ أن طلقت الأحداث في غزة بدأت هذه التغييرات المستمرة، رأينا ما حدث في لبنان، تغيير النظام في سوريا، الحرب على إيران وغير ذلك.
1: بالتالي أنت تختلف مع ضيفي من كنتكي بخصوص أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا تعيد جدولة وجودها في منطقة الشرق الأوسط لكي تركز على الصين وروسيا، صح؟
2: سيدتي أهمية الشرق الأوسط لم تفقد بعد، يعني السبب الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1957 بتطبيق مبدأ أيزنهاور لم يزول هذا السبب. يعني لذلك باعتقادي الأهمية ستبقى بالنسبة للولايات المتحدة ولن تغادر المنطقة بكل صراحة، لأن الآن هناك يعني صراع اقتصادي قوي بين أمريكا والصين، ولا أقول روسيا طبعا، أقول الصين تحديدا، لأنه بعد 15 عاما ستصبح الصين القوة الاقتصادية الأولى عالميا وليس الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب قبل أن نستأنف نقاش ضيوفي، نستعرض بعض المقالات والتحليلات التي تناولت إشكالية الانسحاب الأمريكي أو احتمالية الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط. نبدأ مع مجلة فورين أفيرز التي رأت في مقال بعنوان على أمريكا التخلي عن الشرق الأوسط، رأت أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت فشل استراتيجية الانخراط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، فالقواعد الأمريكية لم تمنع التصعيد بل جعلت القوات والمصالح الأمريكية أهدافا للهجمات، بينما أسهمت التدخلات العسكرية المتواصلة

0: واصلة خلال العقود الماضية. بحسب المقال أسهمت في زيادة عدم الاستقرار، لذلك يدعو الكاتب إلى انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وإلى إنهاء دور واشنطن كضامن للنظام الإقليمي، بما يسمح لها بتركيز مواردها على أوروبا وآسيا ومواجهة الصين وروسيا. وترى مجلة ذا أتلانتيك في مقال بعنوان العصر الأمريكي انتهى، ترى أن تراجع القوة الأمريكية لا يرتبط بالقدرات العسكرية وحدها، بل أيضا بتآكل شبكة التحالفات التي شكلت أحد مصادر النفوذ الأمريكي لعقود. فالدول التي اعتمدت طويلا على المظلة الأمنية الأمريكية بحسب المقال بدأت تعيد حساباتها مع تراجع الثقة بقدرة واشنطن على توفير الحماية، وتتجه هذه الدول إلى بناء ترتيبات أمنية أكثر استقلالا. وتشير المجلة إلى أمثلة بينها السعودية وتركيا وباكستان، إلى جانب توجه دول أوروبية وآسيوية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. يرى المقال كذلك أن هذا التحول إلى جانب تراجع القدرة الصناعية والعسكرية الأمريكية قد يقود إلى عالم أقل اعتماداً على قوة واحدة وأكثر تعدداً في مراكز القوة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن الصين ستخلف الولايات المتحدة مباشرة، ما يطرح سؤالاً مهماً: ماذا يحدث لشبكة التحالفات إذا فقد حلفاء واشنطن الثقة باستمرار مظلتها الأمنية؟ من جهتها نشرت الكلية الحربية الأمريكية دراسة بعنوان ديناميكيات الانكفاء الأمريكي في الشرق الأوسط، قدمت فيها حججا استراتيجية لصالح تقليص الالتزام الأمريكي. وترى الدراسة أن دول المنطقة قادرة على تحمل مزيد من المسؤولية الأمنية، وأن الانتشار العسكري الأمريكي المتقدم لا يردع بالضرورة التهديدات الإقليمية، كما تحذر من أن استمرار الموارد الأمريكية في الشرق الأوسط قد يأتي على حساب التعامل مع الصين باعتبارها تحديا استراتيجيا رئيسيا. لذلك ترى الدراسة أن تقليص الوجود يمكن أن يمنح واشنطن مرونة استراتيجية أكبر، مع التأكيد أن الانكفاء ليس حتميا ولا هدفا بحد ذاته. دكتور محمد، الاتجاه السعودي في الفترة الأخيرة، أتحدث عن العامين الماضيين باتجاه الصين، هل يشي بأن الرياض تريد أن تعيد بناء علاقاتها الاستراتيجية بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، أو دعني أقول تريد أن توزع علاقاتها الاستراتيجية بين الشرق وبين الغرب؟
1: هذا لا يخفى على الجميع، بل صرح فيه سمو سيد الامير محمد بن سلمان عندما لقاءاته مع احدى الصحف الامريكيه، وكان يخاطب فيها الجانب الامريكي وداخل الجانب الامريكي، عندما تحدث ما بعد فتره اوباما وفتره ايبان فتره ترامب الاولى، وتحدث كذلك في ايبان زياره سمو سيدي الامير محمد الى الولايات المتحده الامريكيه الاخيره وفي البيت الأبيض وأمام الإعلام الأمريكي وأمام الرئيس الأمريكي، عندما تحدث بلغة واضحة أنه عندما أتى لأمريكا لمصالح اقتصادية ونقاط مهمة جدا للمملكة تراها في الولايات المتحدة، وليس للجانب الأمريكي ولا من أجل ترامب. اللغة واضحة وصريحة وفهمها العالم وسمعها العالم، وتحدث أنه يرغب بالتعاون مع الأمريكي، لكنه إذا لم يجد سوف يتجه إلى اتجاهات أخرى. اليوم هناك تفاهمات كبيرة جدا مع الجانب الصيني في طائرات ربما يعني تشتريها المملكة العربية السعودية، هناك تقنية، هناك تعاون، هناك استراتيجية تبادل زيارات S-400
0: ليس فقط الصين وروسيا دكتور محمد، أيضا أمريكا. ما أشرت له في بداية الحوار حول اتفاقية مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، إلى أي درجة هذا يعكس إرادة سعودية حقيقية بتوزيع العلاقات بين هذه الأطراف؟
1: تحدث فيها المملكة العربية السعودية تعمل استراتيجية التشاركية مع الجميع، المملكة العربية السعودية لديها يعني تحالفات، التحالف الخليجي العربي، التحالف الإسلامي، اليوم هناك في اتفاقية دفاعية مع الجانب الباكستاني والتركي، هناك في تفاهم جدا مع الجانب الروسي وتعاون عسكري، وهناك أسلحة مع الأوكراني مع الصيني مع الأمريكي، وكذلك اليوم في اتفاقية مع فرنسا ومع الجانب البريطاني. فالمملكة العربية السعودية ليست يعني ترمي يعني او تضع سلتها في جانب واحد، لديها تشاركيه تنوعيه في الدفاع، لديها المصلحه يعني التي تراها. اليوم المملكه السعوديه لديها قوه اقتصاديه وتبني استراتيجيتها، جميع الاحداث هذه عندما تعمل من اجلها هي تعمل من اجل الدفاع. نعلم ان لا يمكن، واحنا في المملكه العربيه السعوديه وفي دول الخليج، ان لن يستطيع الدفاع عنا إلا أنفسنا. هذه
0: دكتور
1: نقطة من
0: محمد،
1: أرض
0: مع
1: الصفر،
0: احترامي الشديد
1: لذلك
0: لما
1: تعمل
0: تتفضل
1: من أجل
0: به، مع احترامي الشديد لما تتفضل به، لكن البعض يقرأ العلاقات البينية بين دول المنطقة، الدول العربية برمتها على أي حال، لا أتحدث عن السعودية، بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مختلف، ويقال بأن هذه الدول لا تستطيع أن توسع هامش المناورة بينها وبين واشنطن، ولا تستطيع أن تفكر في العلاقات بينها وبين الأمريكي من خلال عين المصلحة الذاتية.
1: أنت سألتني عن المملكة العربية السعودية، وأنا والأحداث وما يثبت عليها هذه أنا أدلل بها. لا نتحدث عن، عندما يتحدثون عن عدم أدلة، المملكة العربية السعودية لديها اليوم منظومة دفاعية اس 400 من روسيا، ولديها منظومة دفاعية ثاد من الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم المملكة السعودية لديها أسلحة من الصين ومن روسيا ومن بريطانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن اي دوله تستطيع. اليوم هناك استراتيجيه ايبان زياره سمو سيدي الامير محمد الى فرنسا، تم توقيع اتفاقيات
0: طيب يا
1: عسكريه.
0: دكتور محمد، يعني
1: هنا
0: اليوم
1: المملكه
0: ترامب
1: العربيه السعوديه
0: يشترط
1: ليست،
0: على السعودية في إطار الاتفاق، مثلا هذا مثال الآن تذكرته، في إطار الاتفاق النووي بين الطرفين، يشترط أن تطبع السعودية مع إسرائيل مقابل هذا المشروع الذي ستستفيد منه الولايات المتحدة الأمريكية أصلا. مثلا من هذه الزاوية، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحرك باتجاه روسيا باتجاه الصين بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه واضح أن هناك أدوات وهناك أوراق عربية يمكن أن تلوح بها الدول العربية، لكن ذلك لا يحدث حتى الآن.
1: المملكة العربية السعودية تعمل من أجلها وتحددت يعني توقيع الاتفاقية مع إسرائيل. المملكة السعودية نقطة، الاعتراف بالدولة فلسطين ضمن المبادرة العربية، هذه نقطة من آخر السطر. لا يمكن أن يحدث اتفاق مع إسرائيل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية. اليوم القضية الفلسطينية القضية الأولى بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هذه من آخر السطر، وتحدثت فيها المملكة العربية السعودية وموقفها ثابت لن يتغير. عندما يأتي الاعتراف بدولة فلسطين عيبان أو ضمن المبادرة العربية، سوف يتم هناك النظر في العلاقة مع إسرائيل. دون ذلك لا يمكن. المملكة العربية السعودية اليوم، لو سمحتي لي، اليوم المملكة العربية السعودية عندما تعمل اتفاقيات مع، ليست مظلة على الجانب الأمريكي، بل الجانب الأمريكي هو من يتحدث أنه يعني يدعم هذه الاتفاقيات. المملكة السعودية اليوم لديها علاقات قوية جدا مع الصين، والمملكة السعودية تملك منظومات هجومية ودفاعية من الصين، اليوم تملك دفاعية من روسيا،
0: لكن صفقات
1: اليوم
0: السلاح الأكبر
1: مسيرات من الجانب الإسرائيلي.
0: بالتأكيد مع الولايات المتحدة الأمريكية يا دكتور محمد. بالانتقال إلى دكتور عارف، دكتور عارف، اليوم بالحديث عن اتفاقية مكة وأن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت أو رحبت بهذه الاتفاقية، كيف تنظر واشنطن إلى حدود النفوذ التركي، دعني أقول، في الخليج والعراق وسوريا؟
2: أولا بكل صراحة فيما يخص النفوذ التركي، تركيا بعد حالة الانقلابات فرضت نفسها بنفسها وأصبحت قوة عسكرية ليس فقط إقليمية، يعني أنا أصفها بين الدولة الإقليمية والدولة الكبيرة من خلال حجم الصناعات العسكرية ونجاح هذه الصناعات في عده مجالات. فنجد على سبيل المثال تركيا حسمت ملف ناغورني كاراباخ، حسمت مثلا ملف حفتر في غرب ليبيا، يعني تدخلت في عده امور واثبتت بان القياده التركيه جديره وتثق باسلحتها. ولكن هناك ايضا نفوذ، يعني نفوذ تركي سياسي قوي في المنطقه وفي مناطق ذات الاصول التركيه. لذلك الولايات المتحده الامريكيه باعتقادي هذا الميزان بدا بالتغيير بعد احداث غزه، يعني صحيح كان هناك تدمير شامل لغزه وغير ذلك، الا ان المنطقه بدات تشهد المزيد من التغييرات، مثلا سقوط بشار الاسد وغير ذلك، والنهوض التركي القوي وعوده المملكه العربيه السعوديه الى يعني بقوه، بكل صراحه كقوه اقليميه على الخارطه العربيه. ولذلك الولايات المتحده الامريكيه تدرس هذه التغييرات، وبكل صراحه لا تستطيع بقوة التأثير بها وتمنع اتفاقية مكة من توقيعها، لأنه حدثت أخطاء، وهذه الأخطاء يعني تدفع ثمنها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياسة إسرائيل في المنطقة. يعني لا يمكن تخريب منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي عامة لإرضاء إسرائيل، وهذا باعتقادي ما يعني استوعبته القيادة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب. ولذلك نجد بأن الأمريكان أحيانا في الملف السوري كانوا أكثر إيجابية رغم الرفض الإسرائيلي. نجد دور السعودي قوي داعما للملف السوري وتحديدا في ملف العقوبات، وقبلت الولايات المتحدة الأمريكية الرغبة السعودية برفع العقوبات عن سوريا. يعني الولايات المتحدة تتفهم هذه التغييرات بعد الضربة الإسرائيلية لقطر وانخراط الولايات المتحدة الأمريكية بمعلومات خاطئة بالحرب على إيران. رغم ذلك أقول لك بأن هناك تحت يعني تغييرات في المنطقة تعطي لهذه الدول الإقليمية جزء من النفوذ، وتستطيع يعني هذه التغييرات بكل صراحه جاريه بموافقه الولايات المتحده الامريكيه او لا. طيب. باكستان دوله نوويه كانت يعني على وشك الضرب من الهند، الان باكستان على بعد 50 كيلومتر من اسرائيل ضمن الاراضي السعوديه وتمتلك قوه لا باس فيها ضمن الاراضي السعوديه. يعني هذه التغييرات لا يمكن تجاهلها من جميع مراكز الابحاث الغربيه.
0: هذا يتقاطع مع ما ذكرته مجلة أتلانتيك والذي ذكرته قبل قليل أستاذ عبيد. وهنا السؤال اليوم، يعني إذا استذكرنا حال المنطقة قبل الثورة في إيران، كان الشاه هو كما يوصف شرطي أمريكا في المنطقة. اليوم إذا أرادت أن تفعل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، أن تنكفئ قليلا، من سيملأ الفراغ؟ أشار ضيفي إلى تركيا والسعودية، هل تتفق مع ذلك؟ من أيضا من الدول الإقليمية التي يمكن أن تقوم بهذه الأدوار؟
2: أولا
0: كنت تتفق مع هذا الوصف؟
2: أنا حتى هذه اللحظة أستبعد لسببين، أولهما له علاقة بإسرائيل. استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية يعني بكل صراحة ترك إسرائيل على حالها، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، ليس للولايات المتحدة الأمريكية بل للعالم الغربي، لأن إسرائيل ليست دولة عادية، بل إسرائيل هي رأس الحربة للعهد الاستعماري حتى هذه اللحظة. لو كانت إسرائيل دولة عادية لتم السلام منذ زمن. ثانيا، إذا رأينا إلى أنتم ذكرتم يعني بالتقرير عن ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في السعودية وقطر وغير ذلك، هذه الضربات صحيحة، ولكن لولا التكنولوجيا الصينية والروسية لما استطاعت إيران ضرب هذه القواعد. إذن هناك يعني كان صراع خفي أمريكي صيني، ودخلت هذه الدول ضمن هذا الصراع، كانت تدريبه أو لا، لكن أصبح جزء من هذا الصراع. ولذلك يعني المملكة العربية السعودية إجابة على سؤالكم وتركيا ستلعب دور قوي في مستقبل منطقة الشرق الأوسط.
0: دكتور إحسان، المسألة لا تتعلق بالتركيز على مصطلح انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة، وإنما على ما ذكر في الصحف بأن عصر الهيمنة الأمريكية على هذه المنطقة قد انتهى. هل برأيك أحد أهم عناوين الفترة المقبلة صعود النفوذ التركي والسعودي في المنطقة كما أشار ضيفي، أم أن لك رأي مختلف تحديدا إذا ما نظرنا إلى إسرائيل؟
3: يعني هذه الدول إذا أردت أن تلعب دورا يعني وهذا لا يتعارض مع مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لا تعارض ذلك. يعني مثلا تركيا لها دور إيجابي في سوريا، والأمريكي لا يعارض ذلك، يعتبر ذلك إيجابيا. يعني إسرائيل أكيد لها رأي آخر، ولكن الأمريكي يعتبر أنه الدور التركي إيجابي. فهذا يعني في فرق، ليس هناك تطابق بالرؤى بين الإسرائيلي والأمريكي. أنا أعتقد قراءة خاطئة دائما عند كثير من المراقبين العرب أنه إسرائيل أداة للغرب، وأن إسرائيل وضعها الغرب تخدم أهدافها وكل هذه الأمور. هذه خرافات غير صحيحة إطلاقا. المؤسسة الأمنية والجيش، عندما كان ترومان يريد أن يتبنى المشروع الصهيوني، كانوا ضد تبنى المشروع الصهيوني، وكانت نصيحة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في أمريكا أنه لا يتبنى المشروع الصهيوني، وأن دعم دولة يهودية في المنطقة سيؤثر على مصالح أمريكا في المنطقة، خاصة أهمية النفط. غير صحيح. وعبر العقود يعني إسرائيل تورط أمريكا في مشاكل هي بغنى عنها. والدليل
0: والله أنا لا
3: مثلا
0: أعرف عن
3: بايدن،
0: أي أمريكا تتحدث، يعني لأنه يعني حسب المؤشرات في الفترة الحالية، على الأقل عندما أتحدث عن الأربع عقود الأخيرة، الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك حسب المصلحة الإسرائيلية بالتمام والكمال. يعني
3: غير صحيح، غير صحيح إطلاقا. يعني مثلا انظري إلى لبنان. مثلا لبنان نتنياهو لم يكن يريد حتى التفاوض مع الجانب اللبناني إطلاقا، لا يريد، وفرض عليه ترامب أن يتفاوض مع الجانب اللبناني. بالنسبة لسوريا، يريد كان حرب أهلية في سوريا، تقسيم سوريا وكل هذه الأمور. الأمريكي لا يشهد له مصلحة في ذلك، ليس لأنه يحب العرب، ولكن يعتبر أنه ليس له مصلحة في خراب دولة مثل سوريا. بينما إسرائيل عندها رؤى مختلفة تماما. يعني حتى السلام العربي الإسرائيلي، بيغن لم يكن متحمس للسلام، يعني دفعه دفعا الأمريكي اتفاقية كامب ديفيد.
0: وهو أين السلام؟ هذا السلام العربي الإسرائيلي أين هو؟
3: نعم، يعني هناك
0: ما الذي
3: مشكلة
0: تبقى من هذا السلام؟ ماذا
3: المشروع
0: تفعل الولايات
3: الإسرائيلي هو
0: المتحدة
3: مشكلة.
0: الأمريكية أمام زيادة المستوطنات في الضفة
3: صحيح،
0: الغربية، أمام الانتهاكات الإسرائيلية الحالية اليوم في الضفة الغربية؟ يعني هو
3: مطلوب
0: أن
3: أكثر
0: نتحدث
3: من
0: شيء
3: الأمريكي.
0: ثم أن نتحرك في الواقع شيء آخر، أم ماذا؟
3: صحيح، لا، مطلوب أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون سياستها متطابقة على الأرض مع ما تقوله. ولكن هو المشكلة بالمشروع الصهيوني اليوم، إسرائيل والأمريكي يعني ضغط عليها لإنهاء حرب غزة. لولا ترامب لما توقفت الإبادة في غزة. حاول حتى بايدن عندما أنشأ الرصيف البحري الاصطناعي لإدخال المساعدات، وفشل في ذلك وأسقط الطعام من الجو. لماذا لم يستطيع إقناع نتنياهو بإدخال الطعام؟ هذا مشكلة يعني في
0: طب بالتالي يعني أنت
3: الأمريكي.
0: ما تتفضل
3: نعم،
0: به، بالتالي أنه إسرائيل تعرقل حسب حديثك
3: صح،
0: الرؤية الأمريكية في المنطقة، هذا سيستمر في
3: صحيح.
0: الفترة المقبلة؟
3: هذا يتطلب شجاعة وموقف، موقف أمريكي. يعني مطلوب يعني يكون هناك رئيس أمريكي مستعد أن يواجه اللوبي الصهيوني ويقول عندي مصالح. مثلا أعطيك مثل ريغان والسعودية وإسرائيل. عندما كان ريغان يريد بيع طائرات الأواكس للسعودية، وإسرائيل كانت ترفض ذلك، فكانت مواجهة في الكونغرس، وانتصر ريغان في النهاية. قال السعودية مهمة جدا، هم حلفائي في الحرب الباردة، وأنا أريد أن أعطيهم ما يريد.
0: طيب
3: فهناك دائما يعني مشكلة كبيرة مع إسرائيل، مشكلة مع إيران أيضا. إيران عندها دولة توسعية، دولة تريد الهيمنة على المنطقة.
0: إيران،
3: أو
0: إسرائيل، والعديد من التهديدات
3: الأمريكي.
0: أيضا في المنطقة. دعني أختم مع دكتور محمد. دكتور محمد، ما الذي تحتاجه السعودية والمنطقة أيضا كي لا يصبح أمنها رهينة لأي قوة خارجية؟ باختصار لو
1: إذن
0: سمحت.
1: باختصار انا اقسم الى ثلاثة، يعني ربما أنا يكون ثلاثة عوامل مهمة جدا. بناء دفاع وطني خاص الخليجي، اكثر تكاملا، وانذار مبكر، وحماية الاجواء والمنشآت والملاحة. هذا امر مهم جدا لابد تعمل عليه، ودول الخليج اليوم تعمل عليه. تطوير يعني زيادة القدرة على المحلية، على الصيانة والإمداد وإنتاج الاحتياجات الدفاعية حتى لا يتوقف تشغيلها على قرار خارجي. زيادة القدرة المحلية يعني كما ذكرت على الصيانة والإمداد، تطوير تدريبات عربية مرنة بحسب المهمة، مع دور بكل تأكيد يكون سعودي مصري مع بقية الدول، يعني للإسهام في أي أزمة مستقبلية.
0: شكرا.
1: بكل تأكيد الجمع بين الردع والتفاوض وربط التهيئة بالتزامات قابلة للتحقق، إدخال القضية الفلسطينية احترام سيادة لبنان وسوريا ضمن أي تصور للاستقرار في المنطقة، هذا أمر مهم جدا. لذلك أنا
0: شكرا
1: دائما أتحدث
0: جزيلا.
1: أقول المصلحة لا تعوض ضعف الدفاع، والدفاع لا يعوض غياب التسوية،
0: شكرا
1: فكلاهما
0: جزيلا
1: يتأثر
0: دكتور محمد
1: بالآخر، وهذا
0: الحلفي
1: أمر مهم جدا.
0: المطاري الكاتب والمحلل السياسي من الرياض. أشكر كذلك ضيفي دكتور عارف العبيد أستاذ العلوم السياسية والتاريخ كان معنا من أثينا، وشكرا لدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية كان معنا من أمريكا. شكرا جزيلا لكم. الشكر الموصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: نشرة جديدة للأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. مقتل 6 في حصيلة أولية بانفجار في موقع للجيش قرب بلدة عياش بريف دير الزور. الأمن الداخلي في طرطوس يوقف 5 من كبار ضباط سلاح الجو في النظام المخلوع. الشيباني يلتقي مسؤولين روس بمطار اللاذقية الدولي ويبحث معهم الخطوات التنفيذية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. ترامب يوقع مشروع قانون العقوبات الموسعة على إيران وروسيا ليصبح نافذاً. أعلنت محافظة دير الزور مقتل 6 وإصابة 9 آخرين في حصيلة أولية من جراء انفجار في أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش بريف دير الزور الغربي. وقالت المحافظة إن عمليات البحث مستمرة عن عدد من المفقودين، وأشارت أيضا إلى أنه جرى تأمين المكان عقب الانفجار الذي وقع أمس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثاره بالتزامن مع فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.
1: في الحقيقة حتى اللحظة لا يمكن لنا القول بأن الحصيلة قد انتهت، لأن هناك أعداد ليست بالقليلة من عناصر وزارة الدفاع ما تزال مفقودة. فإذا كل الاحتمالات هي مطروحة، قد يكونوا من يعني أعداد القتلى أو الشهداء، أو يكونوا من المصابين الذين لم تستطع وزارة الدفاع حتى اللحظة الوصول لهم بشكل حقيقي ويعني واضح لمعرفة مصيرهم بشكل واضح. أيضا يعني الحصيلة أو عدد الجثث التي وصلت إلى المستشفى الوطني في مدينة دير الزور هي 6 جثث وأيضا 9 إصابات، جميعهم من مرتبات وزارة الدفاع من أبناء محافظة دير الزور. ويعني هناك بعض المفقودين، بعض ذويهم قد نعوهم بيعني نعوات، وهذه يعني النعوات وصلت إلى 13 نعوة بحق يعني أشخاص من وزارة الدفاع، يعني من يعني ملاك التسليح في مستودعات عياش. لو تحدثنا عن هذه المستودعات، هي مستودعات قديمة جدا منذ يعني حكم آل الأسد في هذه المنطقة، وكانت قد تعرضت لهجمات كثيرة في أوقات سابقة، لعل أبرزها يعني هجوم فصائل المعارضة في عام 2013، وكذلك الأمر تنظيم الدولة في أعوام 15 و16، وكذلك الأمر الاستهدافات الجوية من الطيران الأمريكي مرة ومن الطيران الإسرائيلي عدة مرات، كان آخره قبل إسقاط النظام بفترة وجيزة. يعني أسباب حدوث هذا الانفجار تضاربت الأنباء، لكن لا يمكن لنا القول أو البت يعني الأسباب الحقيقية حول هذا الانفجار. قيل بأن العملية كانت أو لحظة الانفجار كان هناك نقل لبعض الأسلحة والذخائر من مكان إلى آخر، ووقع الانفجار الذي كما ذكرنا حتى اللحظة لم تتبين معالمه بشكل دقيق وواضح، وكذلك الأمر الحصيلة ما تزال يعني مفتوحة، كل يعني الاحتمالات مفتوحة. خلال الساعات القليلة المقبلة يعني قالت يعني مديرية أو دائرة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأنها ستوضح كامل تفاصيل يعني هذا الانفجار ويعني ما نتج عنه. بشكل عام يعني في بداية الأمر كان هناك تضارب بالأنباء، الانفجار الذي سمع في أرجاء محافظة دير الزور في البداية قالوا بأنها يعني عملية تفجير مخلفات حرب، لكن سرعان ما تم التأكد من أنه يعني انفجار لمستودع للأسلحة. هذه المنطقة أيضا محاطة بالألغام ومخلفات الحرب، يعني كل الاحتمالات مطروحة. نعود لهذه النقطة الأساسية والجوهرية، كثير من الصفحات المحلية وغير المحلية قد تبنت روايات كثيرة، ولكن لا يمكن البت في هذا حتى تصرح وزارة الدفاع عن تفاصيل هذا الانفجار.
0: أعلن الدفاع المدني مقتل شاب وإصابة آخر في انفجار جسم من مخلفات الحرب في مدينة داريا غربي ريف دمشق. وأضاف الدفاع المدني في بيان له أن المدرسة مدمرة وخارجة عن الخدمة، مبينا أن فرقه عملت على نقل جثمان المتوفى إلى المشفى ووضع علامات تحذيرية في محيط المدرسة.
2: كان في شباب عم يلموا نايلون او شيء، فهون هي المنطقه محذرين على خطر انه في الغام، فالشاب فوت يمكن مو عارفه انه هن مو من المنطقه، بس فعلا عم تقول هن من اهل داريا. فات لجوا يمكن حسب ما قالوا انه عم يفكك شيء من الارض او مفكره قطعه نحاس، فجر في اللغم، فكان معه حدا من رفقاته، رفيقه حسن يطلع، بس هو الشاب اللي كان عم يتوفى. هلا وقت اللي طلعوه من جوا للشخص المتوفي ما خلوه تشوفه، كانوا ملبسينه كفن او شيء ما خلونا نشوفه، بس الشاب اللي طلعوه الاصابه قبل ما يجي الدفاع المدني هو طلع يعني واسعف حاله، في حدا من الشباب اسعفه.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في طرطوس القبض على 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام المخلوع. وذكر بيان الأمن الداخلي أن الضباط هم اللواء محمد فجر علي، والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا، والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح، والعقيد محمد علي سليم، والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن. وأشار البيان إلى تورط الضباط بتدمير أحياء سكنية وبنى تحتية، إضافة إلى خسائر بشرية واسعة من جراء استهداف المناطق المأهولة بالطائرات. ألقت إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على شخصين متلبسين بترويج المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها عناصر قوى الأمن في المحافظة. وأسفرت العملية عن ضبط 28,160 حبة دوائية مخدرة، وخمسة كفوف من الحشيش، و90 جراما من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى ميزان حساس. وأحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية تلة باط الوردة على أطراف بيجن بريف دمشق الغربي يوم أمس، وفق ما نقله مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مواطن يعمل في رعي الأبقار بعد اختطافه من وادي رقاد بريف درعا الغربي خلال توغلها بتسع آليات عسكرية. هذا ويواصل الاحتلال العسكري الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته عبر التوغل في الجنوب السوري بشكل متكرر ومتواصل، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي نفذت عمليات دهم وتفتيش للبحث عن مطلوبين في محيط المشفى العسكري في مدينة الصنمين شمالي درعا. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت عن ضبط أسلحة وذخائر خلال تمشيط مواقع لخلية تنظيم داعش في مدينة الصنمين بريف درعا، وذلك ضمن العملية الأمنية التي استهدفت مقارهم بحسب بيان قوى الأمن الداخلي. أصيب 9 مدنيين بجروح من جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتي الداغر والعيد في مدينة إنخل بريف درعا، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لفض النزاع، في حين نقل المصابون إلى مشفى جاسم الوطني لتلقي العلاج.
3: والله احنا هون بنخل فقنا اليوم الجمعة كالعادة، يعني الناس بتروح الجامع توحد ربها، فقنا على اشتباكات وقنابل واشتباكات ومصاويب، وأغلبية المصاويب كلها مدنية، وهذا اللي صار والله. وجماعة الأمن اجوا الله يجزاهم الخير رقوا الاشتباكات.
4: أخي المشكلة اللي عم تصير العشائرية عندنا احنا موجودة، ومع انتشار السلاح ومع عدم الانضباط وعدم الأمن وقلة الوعي عند الناس، والسلاح انتشر بكثرة من بعد ما سقط النظام، هذا أدى لأن المصايب اللي حصلت هسه هون ولا بجاسم ولا بالصنمين هاي كلياتها بسبب هذا الشيء، قلة الوعي، انتشار السلاح، العشائرية اللي موجودة، هاي السبب.
0: هذا وتوفي شخص وأصيب نحو 20 آخرين من جراء انقلاب سيارة تقل عمال زراعة من أبناء الحسكة على الطريق الدولي درعا دمشق، وجرى نقل المصابين إلى مشفى درعا الوطني.
5: توفي سائق هذه السيارة وأصيب معه أكثر من 20 شخص آخرين جراء انقلاب السيارة بعد حادث سير حصل على الطريق الدولي دمشق درعا. هذه السيارة كانت تقل أكثر من 20 شخص، غالبيتهم من أبناء محافظة الحسكة، يعملون في الزراعة ضمن أراضي مزروعة بالخضروات في ريف محافظة درعا الشرقي. توفي سائق السيارة على الفور، وأصيب أكثر من 20 شخص كانوا معه في السيارة، وأيضا تم نقل هؤلاء المصابين بشكل سريع إلى مشفى درعا الوطني. تولت قوى الأمن الداخلي وأيضا قوى من أمن الطرق بالإضافة إلى سيارات إسعاف نقل المصابين. وهذا الحادث يعد واحد من الكثير من الحوادث التي تحصل بشكل متكرر على الطريق الدولي دمشق عمان، الذي من المفترض أن تبدأ عمليات ترميم هذا الطريق من قبل مجموعة المقاولات أو المجموعة المشتركة للمقاولات. إذن كما نشاهد هذا الحاجز الإسمنتي، اصطدمت السيارة بالحاجز الإسمنتي وانقلبت بعد أن فقد السائق السيطرة عليها نتيجة يعني مطب موجود قبل حوالي 500 متر بحسب ما أخبرنا شهود عيان في هذه المنطقة. هذا الطريق يشهد حوادث بشكل متكرر، ومن المتوقع أن تبدأ المجموعة المشتركة بترميم هذا الطريق وإعادة تجهيز الطريق بشكل كامل مع وضع علامات سلامة مرورية لهذا الطريق. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الشرقي.
0: أفادت مصادر محلية باحتراق صهريج لنقل النفط إثر حادث سير على طريق إنفور الدولي قرب بلدة تلتمر بريف الحسكة. أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي، كما عقد اجتماعا مع مسؤولين روس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين. وبحسب بيان وزارة الخارجية، فقد بحث الوزير الشيباني برفقة عدد من القادة العسكريين مع المسؤولين الروس سير الخطوات التنفيذية المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن بلاده تدرس إنشاء آلية أمنية رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران، وذلك ضمن مشروع منطقة خالية من الإرهاب. وأوضح تشيفتشي أن هذا الملف يرتبط بسوريا بشكل مباشر إلى جانب العراق وإيران، لافتا إلى وجود أطراف تعارض العملية الجارية في سوريا، ومحذرا من احتمال انتقال بعض عناصرها إلى العراق أو إيران، مؤكدا سعي تركيا إلى تنسيق إقليمي مع الدول الثلاثة لضمان سير العملية أمنيا في المنطقة بكاملها. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن سوريا تتجه إلى توسيع الاستفادة من التقنيات النووية السلمية في قطاعات الصحة والزراعة والمياه والطاقة. كما أضاف العكلة أن مشاركة سوريا في الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدت توقيع عددا من الوثائق لتوسيع مجالات التعاون التقني ونقل التكنولوجيا النووية السلمية إلى القطاعات الخدمية والتنموية. كما أضاف العكلة أن خريطة الطريق المتفق عليها مع الوكالة تستهدف ترجمة رفع بند عدم الامتثال عن سوريا إلى برامج ومشاريع تنموية مرتبطة بالقطاعات الخدمية.

أعلنت وزارة العدل استمرار محكمة الجنايات الرابعة بدمشق في النظر في الدعاوى المحالة إليها بإطار مسار العدالة الانتقالية. وقالت الوزارة إن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تواصل النظر في الدعاوى المحالة إليها وفق جدول لجلسات منتظمة، وتتناول الدعاوى القتل العمد والقتل قصداً والخطف المفضي إلى الوفاة تحت التعذيب وتأليف العصابات المسلحة والانتماء إليها، إضافة إلى الافتراء الجنائي المفضي إلى الإعدام. هذا وحكمت محكمة فيدرالية أمريكية بالسجن 60 عاماً على سمير عثمان الشيخ المدير السابق لسجن عدرا ومحافظ دير الزور في عهد النظام الأسدي المخلوع، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأصدر قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية في لوس أنجلوس الحكم بحق الشيخ البالغ من العمر 74 عاماً، والذي أدين في آذار الماضي بتهمة التآمر لارتكاب التعذيب وثلاث تهم منفصلة بممارسة التعذيب خلال إدارته سجن عدرا بين عامي 2005 و2008، إلى جانب جرائم مرتبطة بالاحتيال على سلطات الهجرة الأمريكية. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الشيخ أرفع مسؤولاً سابقاً في نظام بشار الأسد تجري محاكمته وإدانته حضورياً خارج سوريا.

قال مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان ادعى على 14 شخصا بينهم عنصر في حزب الله وضابط سابق في استخبارات نظام بشار الأسد المخلوع، وذلك بجرائم تأليف عصابة والتدريب على السلاح والتخطيط لشن هجمات في الساحل السوري. وأضاف المصدر أن الاعترافات الأولية لخمسة موقوفين أفادت بإدخال أكثر من 40 ضابطاً وعنصراً من فلول الأسد من الساحل السوري عن طريق معابر غير شرعية وعلى دفعات إلى لبنان بإشراف مسؤول متوار عن الأنظار من حزب الله. وكانت السلطات اللبنانية أوقفت مطلع أيلول خمسة أشخاص بينهم سوريون بشبهة التخطيط لشن هجمات على قوات الحكومة السورية الجديدة في دمشق.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية الدكتور خالد العزي معنا من بيروت. بداية مرحبا بك وصباح الخير دكتور خالد. إذن ما هي الأهمية القانونية لهذا الادعاء وما القيمة القانونية للاعترافات الأولية بمثل هذه القضايا؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين والفريق العامل. بالطبع
0: أهلا
1: هذا
0: بك.
1: الادعاء من قبل مفوض المحكمة العسكرية لدى الحكومة يأخذ نوع من القرار الرسمي اللبناني يعني ملاحقة يعني العصابات المرتبطة بالنظام البائد التي تعمل في عمليات التهريب وخلخلة الأمن ومحاولة الدخول سرا إلى الأراضي السورية ويعني تهريب عناصر لإقامة خلايا نائمة تحاول زعزعة الأمن. هذا الادعاء يثبت وجهة نظر الدولة السورية التي تطالب الحكومة اللبنانية بتسليمها لمسؤولين ولضباط سابقون في نظام الأسد البائد بأنهم متواجدون على الأراضي اللبنانية ويعملون بإطار التخريب، لكن الادعاء يأخذ نوع من الطريقة الجدية في التعامل مع هذه العصابات، خاصة بأنه يسمي بالاسم، وهذه الخلية يعني ذات الأبعاد الثلاثية هي مرتبطة بمحمد جابر اللواء الموجود في موسكو، وهذا يعني أن الضباط أيضا الموجودين في روسيا هم ليسوا يعني ضباط يشتغلون في منظمات خيرية، بل أنهم يستفيدون من وجودهم يعني بروسيا دون ملاحقة ودون معاقبة تشكيل خلايا تهريب للكابتاغون، تشكيل خلايا لزعزعة الحكم في سوريا، يعني زعزعة الحكم
0: نعم.
1: السوري الجديد تحديدا في الساحل. النقطة الثانية، هناك قابلية لوجود ضباط وشخصيات سورية عملت سابقا على القمع والقتل والاستبداد ولا تزال مستعدة ولم تستفيد من هذه التجربة، وخاصة أن مدعي الحكومة قال بأنه تم تهريب أكثر من 40 ضابطا فقط، فكيف العناصر العاديين؟ فهذه الخلية لها كانت كما يعني في 4 أيلول عندما تم اعتقالها، تم اعتقالها في كرة عقار، وخاصة أن هناك ضابطا كان يتخفي في لبنان ويدير عربية لبيع القهوة، ومن ثم هذه العلاقة الوطيدة الذي أكدها الادعاء ما بين الخلايا الموجودة في سوريا والمرتبطة بالضباط في روسيا وارتباطهم في يعني شخصيات مرتبطة بحزب الله، وسمى يعني المسؤول الذي لا يزال يوارى على الأنظار، وطبعا قد يكون هذا الاسم هو غير يعني اسم وهمي، اسمه ياسر علاء الدين أو والمعروف بالحج علاء، الذي كان يقوم بتدريب هذه العناصر وبالتنسيق معها وبأخذها إلى مناطق البقاع ومن ثم تجهيزها. إذن هذه الخلية من الناحية القانونية
0: نعم دكتور، ما هي العقوبات؟ ما هي العقوبات المتوقعة بالنسبة لهؤلاء في القانون اللبناني؟
1: أولا القانون اللبناني عندما يدعي عليهم أصبح القانون اللبناني هو في حالتين، من هو مقيم على الأراضي اللبنانية سينال المعاقبات يعني العقوبات التي يحددها القانون في التعامل والتخريب وتشكيل عمليات الإرهاب، وهذا يعني ستكون مدته يعني ما بين 15 عاما إلى 20 عام بالقانون اللبناني. النقطة الثانية والمهم فيها أن القانون اللبناني، بما أنهم هم سوريون
0: نعم
1: وليسوا يعني مرتبطون بإقامات في لبنان، وأنهم يعملون على إدارة التخريب في سوريا، قد يقوم الأمن اللبناني والقضاء اللبناني بتسليمهم فعليا إلى الدولة السورية بحال كانت هناك مذكرة باستلام هؤلاء، لأن هناك اتفاق لبناني سوري بتبادل يعني المطلوبين وقضاء أيضا المحكومية في لأي
0: يعني
1: يعني شخص من هذا.
0: بالنسبة لهذه التحقيقات الجارية، هل يمكن أن تفضي إلى مذكرات توقيف بحق هؤلاء أو بحق شخصيات موجودة بلبنان؟
1: طبعا يعني طالما أن القضية لم يعد يتم التستر عليها، لأن من بين هؤلاء المعتقلين هناك شخصين من شمال لبنان كانوا يعملون بحماية هذه المجموعة، ويقومون بنقل السلاح وتخزينه في الأحراش، وهم يعني كانوا يرتبطون بأجهزة يعني في الدولة اللبنانية. وهذا يعني أن كشف المستور عنهم ورفع الحماية والوقوف يعني بوجه التخريب، هذا أصبح قرارا لبنانيا لم يعد ممكنا السكوت عليه. وهذا الادعاء على 14 شخص هو ليس يعني بالمناسبة ليس عملية بسيطة.
0: نعم
1: الأكثر من الادعاء والتحقيق والاعتقال هو قضية سياسية، بأن لبنان بدأ يلاحق، أو هذه الحكومة الموجودة بدأت تلاحق هؤلاء الذين يأخذون من لبنان ستارا للتخريب والتغلغل نحو الأراضي السورية.

0: مبادلة ما بين حكومتين، لذلك لم يكن يعني المشكلة بأن الأمن السوري جاء وتم اعتقالهم، أو كما كان في السابق يقوم أحد الضباط بتسليمهم إلى الأمن السوري. اليوم القضاء الذي يأخذ مجراه، وبالتالي طالما القضية تحت عيون القضاء لا أحد يستطيع التكلم بها، طالما أن الصحافة أيضا وقفت وأشارت بالأسماء وأشارت بالأدلة إلى هذا القرار الذي اتخذ من قبل مفوض الحكومة. مفوض الحكومة هو قاضي يهتم بقضايا الإرهاب، وهذا القضاء يعني يحال إلى المحكمة العسكرية في لبنان، وهي التي ستقوم ب يعني إطلاق الأحكام. لذلك قلت بأن هذه القضية هي قضية إجرامية، وسيتم يعني تحويلها للتباحث ما بين الأمنين القضاءين، لم يعد الأمن السوري واللبناني، وخاصة جذور هذه القضية عزيزتي مرتبط بشبكة موجودة كما قلت لواء يعني قائد منطقة الصحراء محمد جابر، هو موجود في سوريا في روسيا يمول يجهز، وهذا يتطلب من الحكومة السورية ومن الحكومة اللبنانية الادعاء عليه، وهذا يعني شيء أصلا سيحرج روسيا التي تخفي أكثر من 300 مجرم موجودين إلى جانب ماهر الأسد وجانب بشار الأسد، وتدعي روسيا بالسكوت عندما يتم مطالبتها بتسليم هؤلاء، وتقول بأنها أعطت حماية إنسانية لبشار الأسد.
1: نعم.
0: اليوم هؤلاء يمارسون ليس التقية وإنما يمارسون الإرهاب، ظنا منهم أنهم سيأتون إلى سوريا ويقومون نوع من إعادة سلطتهم. يعني هنا للمفارقة، أصالة يعني عادت إلى سوريا، وما زال ماهر الأسد يحلم بالعودة لأن مصيره سيكون المحاكمة ولباس المخطط، نظرا لما فعله بسوريا وشعبها وبطائفته تحديدا الذي
1: صحيح.
0: حولها إلى مهربين، إلى خلايا إرهابية، ظنا منه نتيجة العقل المريض النفسي أنه سيعود ويحكم سوريا. هو لم يعد يقرأ ولا هذه العصابات التي تحاول الدخول والتخريف في سوريا، أن التغيرات الجيوسياسية تغيرت، وليس سوريا فقط الجديدة، إنما المحيط الذي بدأ يتعامل مع سوريا على قاعدة استقرار سوريا الأمني والاقتصادي والسياسي واستقرار للمنطقة، فلن يسمح لهؤلاء سوى الحلم بالعبث بسوريا. أيضا القرار الذي دعي على ياسر علاء الدين، ولأول مرة في لبنان يدعى على شخصية تقوم بالتدريب والتجهيز وهو من حزب الله، وهذا يعني نقلة نوعية في عملية القرارات باتجاه القضايا الأمنية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد الغزي، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا من بيروت.
0: أهلا وسهلا.
1: نفذ أهالي في حمص وقفة احتجاجية للمطالبة بمعالجة ملفات الموظفين الذين انشقوا عن مؤسسات النظام المخلوع وإعادتهم إلى وظائفهم بعد سنوات من فقدانها، كما طالب المشاركون بتعويض عائلاتهم وعائلات من فقدوا حياتهم خلال سنوات الثورة.
2: يعني راح قونا وراح بشي من عمرنا، بس إنه يعودونا شيء، بس الله يطول بعمرنا، إنه ما بدنا شيء منهم. نحن من المعتقلين والشهداء كمان ضايع حقوقهم.
3: نحن هلأ بنوجه كلمتنا للسيد الرئيس، النظر بأحوالنا، النظر بوضعنا. نحن اليوم لا شغل ولا رواتب، في عائلات 75 ألف موظف فصلوا من وظائفهم.
4: 70 ألف عائلة ثورية خرجت بالثورة لأنه هي بتعرف أنواع الفساد اللي كانت في دوائر الدولة، خرجت ضد الفساد. 70 ألف عائلة من 14 محافظة حتى الآن لما يستعيدوا حقوقهم بالعودة.
5: من الأولى كان إعادتنا

0: إلى وظائفنا وإلى مراكزنا من أول يوم من التحرير. فهذا التأخير والتهميش بدنا نعرف أسبابه، بدنا نعرف مين السبب في تأخير عودتنا لوظائفنا.
1: أنا حابب أعرف ليه ما رجعت على وظيفتي. عم تطلبوا شهادات؟ عنا الشهادات وعنا الخبرة، وطالع على الهند، طالع على ألمانيا بعثات من الدولة لحتى أعطيك خبراتي. بلغت السن 51، مين بده يشغلني عنده قطاع خاص؟
2: كانوا قديما يقولوا لنا أنه ملفاتكم بدها دراسي، فالأجدر بالدراسة الملفات للناس اللي موجودة هلأ على رأس عملها وكانت عند النظام البائد وما زالت لحد الآن، وهي اللي نفسها عم تعطل رجعتنا لوظائفنا.
3: دعا المدير العام لمؤسسة سد الفرات هيثم بكور دعا الأهالي لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من نهر الفرات في حال ازدادت سرعة الجريان بالتزامن مع ازدياد الكميات الواردة من تركيا بمعدل 1200 متر مكعب في الثانية. وأكد بكور أن المؤسسة تراقب على مدار الساعة كميات المياه الواردة من تركيا منذ شهر ونصف لتتعامل مع الموقف بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن الحالة الاستثنائية للسدود الثلاثة على نهر الفرات جيدة وآمنة. أعاد الحديث عن تحويل مطار المزة العسكري لمطار للطيران الخاص والتنفيذي فتح ملف ملكية الأراضي التي شيد عليها المطار، حيث يقول أهالي المعظمية بريف دمشق إن أجزاء واسعة منها تعود ملكيتها لهم استملكها النظام المخلوع منذ سنوات طويلة دون تعويض عادل، إضافة إلى احتمال وجود مقابر جماعية غير مكتشفة.
4: قد يكون جثمان والدي محمد دفينا هناك قرب سجن مطار المزة العسكري. سنوات مضت وما زال الابن يستذكر قسوة الاعتقال برفقة والده، ممسكا بأوراق ملكية الأرض التي شيد المعتقل والمطار فوقها.
5: قلت له للمحقق أنا أن الأرض اللي أنت معتقلني فيها هي أرضي، فلذلك اليوم أنا بطلب حقين، حق جثة أبي المعتقل جوا ويمكن يكون جثته تحت أرض المطار، وحقي بالاستملاك كأرض إلي.
4: قصة والد محمد تفتح باب التساؤل عن احتمال وجود مقابر جماعية لم تكتشف بعد في أرض يطالب سكان المعظمية بحق ملكيتهم فيها ومعرفة مصير من غابوا تحتها قبل الحديث عن استثمار.
6: هي أرضي أنا، أرضي وأرض جدادي، معنا سندات فيها، عم تنعطى اليوم لشركات استثمار. هي الشركات على أي أساس دخلت عليه؟ طب هي الجثث شو بدهم يساووا فيها؟ بدهم يمحوا تاريخ وبعدين؟
4: يؤكد حقوقيون أن جزءا واسعا من أرض مطار المزة العسكري استملك من أهالي المعظمية من دون الالتزام بما نصت عليه القوانين النافذة حينئذ، وبعضها ما يزال ساريا حتى اليوم.
7: تم استملاك أراضي معظمية الشام على مرحلتين في عام بالسبعينات والثمانينات، ولم يتم إعلام الأهالي الاعتراض على التعويض. التعويضات كانت كثير بخسة جدا، ولم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية وفق القوانين والأنظمة النافذة في حينه، وحتى تاريخه لم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية بدل العقارات المستملكة.
4: بحث أصحاب الحقوق عن عدة حلول مبدين استعدادهم للقبول بأي منها، إذ تعذر على الحكومة أحدها فغايتهم كما يقولون تعويض سنوات الغبن.
8: يعني في عنا عدة خيارات، أول شيء إما التعويض بالسعر الرائج، وإما تأمين مساكن للمتضررين من الاستملاكات للمطار، وإما يكون شركاء بالاستثمار. يعني في يعني تحقيق مطلب من المطالب الثلاثة، هيك بيكون أصفنا أصحاب العقارات المستملكة بالمطار.
9: هذول كلياتهم مستملكين برات إيدينا، نحن ما فينا نحصل فيهم شيء.
4: حكاية الأراضي المستملكة لا تتوقف عند المطار، فمع خطط تحويله إلى الطيران الخاص والتنفيذي يعيد الأهالي التذكير بأراض أخرى أوسع مساحة تحمل الوجع ذاته.
10: لسكان معظمية الشام بريف دمشق خاصة ودمشق وريفها عموما ذكرى أليمة مع هذا المطار الذي كان يمنع النظر إليه حتى، ولا يريد السكان هنا الخروج من تفاصيل تلك الذكرى من دون إنصاف لحقوق سلبت منهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: مع بداية العام الدراسي الجديد تعاني بعض المدارس في كل من إدلب المدينة وسرمدة والدانة من اكتظاظ في الصفوف التعليمية، حيث تحوي بعض المدارس أكثر من 5 شعب صفية، وكل شعبة تضم ما يقارب 60 طالبا وطالبة، بينما تعزو مديرية التربية هذا الاكتظاظ إلى الكثافة السكانية ونقص الأبنية المدرسية.
11: بالكلمة الطيبة والحزم تحاول الأنسة مرام ضبط إيقاع 60 طالبة داخل غرفة صفية واحدة بهدف إيصال المعلومة والحفاظ على سير العملية التعليمية، رغم ما يفرضه الاكتظاظ من صعوبة في متابعة جميع الطالبات في ظل ضيق الوقت وكثرة العدد.
12: لما عمال بيكون الصف مكتظ بالطلاب فهذا كتير عمال بيأثر تأثير سلبي على الطلاب وحتى على المعلمين، يعني على المتعلم وعلى المعلم بوقت واحد. اولا يعني المعلومة ما عمال بتوصل بسرعة للطلاب بسبب الاكتظاظ. ثاني شيء، انت لما بدك تدخلي على الصف ولما بيكون الصف عدد كبير فبدك فترة زمنية منيحة لبين ما تضبط الطلاب، فهذا كلياته عمال بيروح من وقت الطلاب.
11: مع بداية العام الدراسي شهدت مدارس في إدلب وسرمدة والدانة اكتظاظاً ملحوظاً، إذ احتوت بعضها على 5 شعب صفية ضمت كل واحدة ما بين 50 و60 طالباً وطالبة، مما دفع بعض المدارس إلى اللجوء لفتح شعب إضافية أو اتباع نظام الدوامين لاستيعاب الأعداد المتزايدة.
13: تعمل مديرية التربية والتعليم حالياً بتزويد بعض المدارس غرف مسبقة الصنع من أجل تخفيف حدة الاكتظاظ ضمن الغرفة الصفية الواحدة، وهناك أيضا دراسة مقدمة من مديرية التربية إلى مديرية الخدمات عن حول إمكانية إنشاء أبنية طابقية ضمن المدرسة الواحدة من أجل تخفيف الاكتظاظ الطلاب ضمن مبنى المدرسة الواحدة.
11: تعزو معاونة مدير التربية والتعليم في إدلب هذا الاكتظاظ إلى توقف بناء المدارس طوال سنوات الحرب مقابل تضاعف عدد السكان، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للأبنية التعليمية.
14: 60 طالباً في بعض الصفوف تعني وقتاً أقل لكل طالب وعبئاً أكبر على المعلم، وبين عودة طلاب من دول الجوار ومحدودية الأبنية التعليمية يبقى تخفيف الكثافة الصفية أحد أبرز اختبارات العام الدراسي الجديد في إدلب. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
3: على ضفاف الفرات في الرقة لا يقتصر الصيد على ما يخرج من مياه النهر، بل تمتد دورة الرزق إلى حرفة حياكة الشباك التي توارثتها عائلات المنطقة جيلاً بعد جيل لتأمين رزق أسرتها رغم ارتفاع كلفة العمل وتراجع مردود الصيد.
15: بصبر ودقة تمضي أم علاء ساعات طويلة في حياكة شباك الصيد، تعقد خيوطها واحدة تلو الأخرى في منزلها الواقع على ضفاف الفرات بحي الطيار في الرقة، حرفة قديمة ارتبطت بالمكان لتنسج من كل عقدة جزءا من قوت أسرتها، مهنة تتوارثها الأيدي جيلا بعد آخر.
16: نشتغل الشباك متوسطة لنهر الفرات والارتفاعات العالية للطبقة، على رغم الصياد، على طلب الصياد نسوي الشباك. أي شيء الصياد يطلب مثلا بده نهر الفرات نسوي له نهر الفرات، بده للطبقة نسوي له للطبقة، ولأني ما أقدر أني أجيب يعني بضاعة للبيت يعني وأتاجر بيها، الصياد هو يجيب أغراضه ونحن نصنع شباك. الشبك بطول معاي نهارين. أيوة، ومشان أساعد جوزي بالبيت.
15: 5 أنواع لشباك الصيد، منها الحوت والباخرة، يختارها الصياد وفق حجم السمك وطبيعة الفرات في مدينة الرقة، فاختلاف الموسم وعمق المياه وقوة التيار إلى جانب تنوع الأسماك النهرية يجعل لكل صيد شبكته المناسبة.
17: أشتغل ببيتي، يجيني المواد أشتغلها ببيتي وأسلمها جاهزة للصياد. بلوال ضاعت بالفترات التالية، ضعف عند الشغل بسبب ضعف القدرة الشرائية للصيادة، ما عاد يقدرون مثل أولي يعطوني فوضاً بده شيء يجي شبك أو شبكين يعطيني أكثر، ما عاد يقدر مثل أولي، فقام يجي يعطيني حق شبك واحد، فش بدي أخذ منه أني؟ بدي أخذ منه اللي عيشه أني، اللي بده هو يعيش بيه. فاليوم أني زاد قللت من شغلي.
18: الشبك عنا اللي بالصيف أكتر شيء نستخدمه حسب نوع السمك. عنا مبطنات معك من العين 50 للأربعين، هذول مبطنات عنا. برجع بجينا الشبك النوب الصادة، هذا شباك كله للناعم مشان نصيد بيه. بالنسبة للشباك الصيف، شباك الشتاء تختلف، شباك الشتاء تختلف عينات أكبر مشان نوع الشبوت الكبير. بالصيف البني المشط البلطة كرب، بالشتاء يختلف يطلع نوع الخشن بس، الكرب والجري والكرزين.
15: بين ارتفاع كلفة مستلزمات الحياكة وتراجع مردود الصيد، يحاول صانع الشباك الحفاظ على هذه الحرفة التي تصارع للبقاء كموروث ارتبط بحياة الفرات وأرزاق أهله.
3: وفي اللاذقية يواصل بعض الصيادين الحفاظ على صناعة غزل شباك الصيد التي تشكل جزءا من تفاصيل عملهم اليومي وبخبرة توارثوها على مدى عقود.
19: بين خيوط هذه الشباك تختبئ حكاية عمر كامل قضاه أبو جميل في مياه البحر، حتى بات يعرف كثيرا عن أسرار المهنة التي توارثها عن الآباء والأجداد. يعرف جيدا متى تحتاج إلى إصلاح أو تبديل، فالشبكة بالنسبة للصياد ليست مجرد أداة للصيد، بل شريك أساسي في رحلة تبدأ من اليابسة وتنتهي في عرض البحر.
20: نوعيد بالبحر نسين عمي، اشتغلت بالبحر من وقتها وأنا بتعذب بالبحر، صرت أعرف بالشبكة ما بتنضرب، وتعلمت ضرب الشباك سويتها الصيحة، صفيت انزل وطا بالشغل، وقت انزل عليها وتنضرب معي اطفاء فتقها ورجع سوي غيرها. كل 3 شهور عنا نوع شبك، نحن هلا بنشتغل على شبك السردين. أهم شيء إذا عندك سردين من هلا تشيتوني، وبعدين معدل العين أكبر، عصر ضعيف وعصر ضعيف عين كبيرة.
19: تتعدد شباك الصيد المستخدمة لدى كثير من الصيادين، فمنها التي تنصب في المياه لاعتراض الأسماك في أثناء حركتها، ومنها التي تستخدم بطريقة الجر، وأخرى تعتمد على تطويق تجمعات الأسماك، ولكل نوع طريقة مختلفة في الاستخدام وحجم فتحات يحدد نوع الأسماك التي يمكن اصطيادها.
20: عندك كل شبكة واحدة، كل واحدة بكلف مليون، من 750 إلى 1 مليون ليرة بكلفه. وبالنسبة عندك إذا كانت نوع زراعي ما في، كل 3 شهور تحط لك بدلتين أو 3، البدل بكلف لحاله 25 مليون، يعني كل شبكة 100 فلينة، 100 حقها 150 ألف، حبالة حقهم شي 120، ويجي حق الشبكة 200-260، غير أجار تضريبها، أجار تضريبها أجارها 100-150 حسبها.
19: ومع تغير ظروف البحر وتطور أدوات الصيد، بقيت بعض المهارات اليدوية حاضرة، وفي مقدمتها صيانة الشباك وإصلاح ما تمزق منها. فالعقدة التي تبدو بسيطة لغير الصياد قد تعني بالنسبة له الحفاظ على شبكة كاملة وتوفير كلفة استبدالها، والأهم استمرار رحلة الصيد. قد تتغير القوارب وتتطور أدوات الصيد، ولكن تبقى الحكاية واحدة، صياد وشبكة وبحر ومهنة تختصر ذاكرة أجيال كاملة على الساحل السوري. منير الحاج، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
3: تكشف بيانات حديثة للحكومة الألمانية أن أكثر من 9800 سوري كانوا مسجلين حتى نهاية حزيران الماضي بوصفهم ملزمين بمغادرة البلاد، لكن هذا التصنيف القانوني لا يعني بالضرورة أن ترحيلهم بات وشيكا، إذ يحمل معظمهم وثيقة دودلينك، وهي وثيقة تعني تعليق تنفيذ الترحيل مؤقتا لأسباب قانونية أو لأجل العمل.
21: نحو 10,000 سوري في ألمانيا يحملون اليوم وصفاً قانونياً قد يبدو للوهلة الأولى حاسماً، ملزمون بمغادرة البلاد. وبحسب أحدث بيانات للحكومة الألمانية، بلغت نسبتهم نهاية حزيران الماضي ما يقارب 1% من أصل أكثر من 915,000 سوري مسجلين في البلاد. لكن الإلزام بالمغادرة لا يعني بالضرورة أن الترحيل بات وشيكاً.
0: فرضاً اللي حصلوا على فرصة التسامح الدلدون، هاي يعني أنهم عندهم فرصة أخرى كمان يحصلوا على إقامة، مو أنه انعدمت الفرص بحصولهم على إقامة. هي الإقامات 25A 25B، مثال الشخص اللي محقق اندماج عالي أو بيعمل أوس بلدون، الأوس بلدون بيأخذ أوس بلدون دلدون، أو تم زواج من مجنس أو من ألمانية، فهون يمنح كمان إقامة.
21: الفارق بين القرار القانوني والتنفيذ يظهر في الأرقام أيضاً. فخلال النصف الأول من هذا العام لم تنفذ ألمانيا سوى 3 عمليات ترحيل إلى سوريا، في حين سجلت السلطات مغادرة أكثر من 4,400 سورياً طوعاً، بينهم أكثر من 2,700 استفادوا من برامج دعم العودة.
1: قدمت طعن عن طريق محامي، وحالياً بانتظار الإجراءات. تقريباً صار لي شيء 9 شهور عم بستنى ولسه ما في شيء يعني، فعم نستنى وإن شاء الله يعني متأملين خير. كون أنا عم بدرس ماجستير هون بألمانيا بالسنة الثانية، بقي لي تقريباً الماستر بايت أو رسالة الماستر.
21: في الأرقام يبدو المشهد واضحاً، آلاف الأشخاص ملزمون بالمغادرة، لكن على أرض الواقع الصورة أكثر تعقيداً، إذ لا تعني هذه الصفة وحدها أن الترحيل ممكن أو وشيك، فلكل ملف وضع قانوني وعوائق محتملة تختلف عن الآخر.
22: بعد أكثر من عقد على موجة اللجوء الكبرى، تغيرت الأولويات هنا في برلين، من استقبال للاجئين إلى نقاش متصاعد حول العودة والترحيل. لكن السوريين في ألمانيا لم يعودوا كتلة واحدة، هناك من اندمج واستقر، ومن حصل على الجنسية الألمانية، ومن لا يزال مصيره مفتوحاً على أكثر من احتمال. براء رزوق، تلفزيون سوريا، برلين، ألمانيا.
3: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانوناً، وأشار إلى أن القانون يوسع العقوبات القانونية والرسوم الجمركية والحظر على روسيا بهدف زيادة الضغط الاقتصادي عليها بسبب غزوها أوكرانيا، كما يمدد العقوبات القائمة على إيران. ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون قبل إحالته إلى الرئيس ترامب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر 3 من كبرى وسائل الإعلام الأمريكية من دخول البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر أخبار كاذبة. وقال ترامب إنه فخور بالإعلان عن حظر كل من شبكتي CNN وMS Now، بالإضافة إلى موقع بوليتيكو، من دخول البيت الأبيض بسبب استمرارها في نقل أخبار زائفة وفق وصفه. وأضاف ترامب أن وسائل الإعلام لا ينبغي أن تتمكن من كتابة أو نقل ما وصفها بقصص مختلقة وأكاذيب عند تغطية أخبار الرئيس أو إدارته أو الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن قرارات مماثلة ستصدر لتشمل وسائل إعلام أخرى. وفي ردها على قرار ترامب قالت شبكة CNN الأمريكية إذا نفذ هذا الحظر فسيشكل ذلك اعتداءً غير قانونياً على حقنا المحمي دستورياً.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: هروب بشار الأسد من دمشق
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
12: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
13: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
8: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
14: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
15: كاميرا الناس.
14: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
16: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
17: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
18: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
19: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
20: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. في محورنا الأول نناقش تصريحات مجلس الأمن بشأن السويداء ودلالاتها على مستقبل المحافظة في ظل الدعوات إلى حماية المدنيين وحرية التعبير والحفاظ على وحدة سوريا ورفض التدخلات الخارجية. في محورنا الثاني نبحث في تطورات ملف تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني في ظل مطالبات أهال بحقوقهم في الأراضي المستملكة وما كشفته وثائق عن استخدام المطار لتنفيذ إعدامات بحق معتقلين بعهد النظام المخلوع. في محورنا الثالث خلال ساعتنا الثانية نناقش تجدد الخلافات العشائرية في درعا بعد إصابة 9 مدنيين في اشتباكات بمدينة إنخل وما تكشفه هذه الحوادث عن تحديات ضبط السلاح وحل النزاعات المحلية. في المحور الرابع والأخير نتناول ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا ومسارات العودة في ظل تنسيق ألماني سوري بشأن هذا الملف وتصاعد الجدل السياسي داخل ألمانيا بخصوص ترحيل السوريين. مرحبا بكم،

0: قال المبعوث الأمم الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن قضية السويداء ومستقبل مجتمعها الدرسي يجب حلها على أيدي السوريين أنفسهم في إطار سوريا الموحدة من دون تدخلات خارجية.
1: سيدي للتأكيد على أن قضية السويداء ومستقبل مجتمعها الدرزي يجب أن تحل في نهاية المطاف على أيدي السوريين بأنفسهم وفي إطار سوريا الموحدة ودون أي تدخلات خارجية معرقلة، وأن يتطلعوا إلى تجديد الجهود لإحياء خريطة طريق أيلول سبتمبر 2025 مما يعزز استعادة سلطة الدولة مع معالجة أزمة الثقة الحقيقية التي أعقبت أحداث تموز 2025 والمظالم المستمرة داخل المجتمع المحلي في السويداء، وأن الشروع في عملية تدريجية ولكن حازمة لمعالجة قضايا المعتقلين المفقودين ودعم العودة المستدامة والتدريجية إلى جانب تدابير لبناء الثقة ما بين الدولة والجالية الدرزية.
0: هذا ودانا كوردوني اختطاف وترحيل الوجيه الاجتماعي في السويداء عاطف هنيدي على أيدي مسلحين أشار لارتباطهم بميليشيا الحرس الوطني، مضيفا أن هنيدي كان قد رفض تصريحات تربط مستقبل الطائفة الدرزية بإسرائيل وأعرب عن دعمه لوحدة سوريا.
1: هذا وسنكر اختطاف وترحيل شخصية درزية بارزة عاطف هنيدي من السويداء في الرابع من تموز من أيلول سبتمبر على أيدي مسلحين يعتقد أنهم مرتبطون بالحرس الوطني. وكان هنيدي قد رفض علنا التصريحات التي تربط مستقبل الطائفة الدرزية بإسرائيل وأعرب عن دعمه لوحدة سوريا. هذه الأشكال وغيرها من أشكال قمع حرية التعبير لا يمكن أن تخط طريقا إلى الأمام. وبعد صدور مرسوم رئاسي في الشهر الماضي منح طلاب محافظة السويداء فرصة استثنائية لتقدم الامتحانات، لم يشارك إلا حوالي 150 طالب من أصل ما يقارب 14,000 طالب مؤهل في هذه الامتحانات. أقيمت مراكز الامتحانات في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة وخاصة في بعض القرى التي دمرتها أحداث تموز يوليو 2025. منع الطلاب القادمون من داخل السويداء من الوصول إلى مراكز الامتحان وواجهوا قيودا أخرى على حرية التنقل. وفي هذه المرحلة ما لم يتمكن هؤلاء الأطفال من تقديم امتحاناتهم في بيئة آمنة ومستقرة وداعمة ومن دون ضغوط أو قيود على الحركة، فينبغي النظر في حلول أخرى لضمان احترام حقهم في التعليم.
0: في سياق متصل أكدت فرنسا والأردن في بيان على دعمهما لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها ودعم جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار. شدد البيان الفرنسي الأردني عقب زيارة الملك عبد الله الثاني لفرنسا على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بإنهاء الأزمة في السويداء وضمان استقرار جنوب سوريا. كما دعا البيان لوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا وطالب بانسحابها من الأراضي السورية المحتلة واحترام اتفاقية فض الاشتباك. انضم إلينا حافظ قرقوط الكاتب السياسي من ستوكهولم ومحمد جلال العلي الكاتب والباحث السياسي من دمشق، مرحبا بكما. أستاذ حافظ، أمس طرح إذا ملف السويداء في مجلس الأمن الدولي، ما مدى فاعلية المجلس فعليا في حال هذا الملف؟
2: مساء الخير أستاذ محمد لك وللمشاهدين لطيفك. يعني بتوقع بأنه أهمية وأقل ما يمكن أنه وضع الرسالة بأنه العالم لن يتخلى عن سوريا بشكل عام وعن ملف الجنوب وبالذات محافظة السويداء، وبأن الأمور ما زالت قيد الدراسة وقيد العمل عليها، بالإضافة بأن الموقف الدولي أمامه كل الملفات الموجودة في المنطقة جميع الأحوال، هذا يؤشر أيضا بأن تقوم به بعض الميليشيات في السويداء هو مرصود دوليا، مرصود على كافة الأصعدة، مرصود أيضا من قبل المنظمات المعنية بهذا الشأن، أيضا لمن يعاني من هذا الملف إن كان الطلاب وإن كان بعض وجهاء المجتمع المدني كما جاء في التقرير نائب المبعوث الدولي. أعتقد بأنه أيضا رسائل هامة بالنسبة للداخل في السويداء بأن هذا التصرف غير المسؤول مع ملفات حساسة كملف التعليم وكملف التعدي على مظافات الناس وبيوت الناس وكرامات الناس، والتصرف وكأن السويداء ملك شخصي لشخصية معينة أو لميليشيات تتحكم بها، هذا غير مقبول. لم تمر السويداء عبر تاريخها بمثل ما هي تمر عليه خلال الشهر أو السنة ونصف الماضية. أعتقد بأننا نحن أمام امتحان حقيقي هذا الملف، إذا أصبح في مجلس الأمن على أهل السويداء أن يتساءلوا أيضا لماذا هذا الملف أصبح في مجلس الأمن ولم يكن حتى هذه اللحظة كل الوعود التي قدمت، كان الجوار الذي يتخذن به الشيخ الهجري، بأن إسرائيل وبعض الدول الضامنة ستقدم حلول، لنقل خلال سنة ونصف ماذا قدمت، ماذا قدمت غير شراء بعض المرتزقة الذين يتحكمون في محافظة السويداء. أعتقد بأن هذه الرسالة لها صدى إعلامي على الأقل حاليا، لكن على أرض الواقع قد يشير بأن يمكن تحديد الملف عبر المفاوضات من خلال خارطة الطريق الأردنية، لا أكثر من ذلك.
0: وفي سياق يعني متصل، دان المبعوث أو نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني إبعاد عاطف هنيدي أيضا عن المحافظة، ما دلالة ذلك برأيك أستاذ حافظ سياسيا وحقوقيا؟
2: هذا يهمنا جميعا، يعني أي شخص، يعني ممكن الآن لو أنا في السويداء تعرضت لهذا الأذى كما تعرض السيد عاطف هنيدي، لا يجوز ولا يصح بأن يؤخذ شخص من بيته، من رزقه، من يعني أثار السوريون على نظام الأسد الذي كان يختطف الناس ويخفيهم في السجون أو يمنعهم أو يصادر أملاكهم ويضع عليها إشارة، وما زالت الإشارات حتى الآن. ثارت الناس على هذا الموضوع، ثارت الناس لأجل حريتها وكرامتها. الآن تعيد حكم ميليشيات محلية إلى الواجهة هذا التصرف الغير مقبول. يعني السيد عاطف هنيدي ما الذي فعله؟ عبارة عن بيان يبرر وجهة نظر من خلال رؤيته للتاريخ، من خلال هذه المضافة أيضا التي هي ما هو معني بها، لأن لها تاريخ مشرف في المسيرة الوطنية أيضا، يعبر كثير من بيوت الجبل، يعني كثير من بيوت الجبل هي بالأساس ضمن هذا المنهج. لا يجوز أن نختجل يعني محافظة بأهمية وقيمة السويداء تاريخيا واجتماعيا وإنسانيا وثقافيا أن نختزلها ببضعة كلمات كما تصرف الشيخ الهجري من مضافة وهو جالس لا نعرف من جواره، ثم يعلن انتماء لخارج الحدود ويعلن بأننا نحن نتبع لإسرائيل أو نحن على صلة بإسرائيل. جاء السيد عاطف هنيدي ليعبر عن وجهة نظر أخرى، لنترك الشارع يتحكم بوجهة هذه النظر أو تلك، ولا نترك تلك الميليشيات تتعدى على الحرمات والأماكن الأقراضية من الحرمات، وبالذات هذه المضافة الكريمة التي كان لها كما ذكر دور تاريخي. أعتقد إشارة مجلس الأمن لهذا الموضوع جدا مهمة، يعني أصبحنا جميعا نعرف بأننا على الأقل دوليا هنالك فوكس، هنالك يعني السويداء تحت المجهر، ولا يمكن أن تبقى تعدي على الحرمات بشكل أو بآخر. على ذلك أيضا أريد أن أشير، يعني مع التعدي على مضافة السيد عاطف هنيدي ثم يعني ذهب إلى العاصمة دمشق، العاصمة دمشق أو السويداء هي أراضي سورية إجمالا. يعني إذا كان أولئك الأشخاص يعتقدون بأن إرسال أو ذهاب عاطف هنيدي، السيد عاطف هنيدي إلى دمشق هي رسالة سيئة له وهي وجهة غير سيئة، لا، هي دمشق شرف لكل الناس، هذه عاصمة عربية كريمة وعاصمة هي للجميع وهي بيت للجميع وهي حاضن للجميع، وستبقى دمشق تلك المنارة وتلك الأصوات النشاز التي تقول بأن الطريق ليس على دمشق. لا يعني بأن هذا أن نضع الجرائم خلف ظهرنا أستاذ محمد، ولا يعني أن نتنازل عن حقوق الناس، ولا يعني أن نؤيد ما حصل في السابق بانتهاكات، يعني حتى اللجان الداخلية اعترفت بها بشكل أو بآخر، لكن البحث ضمن المسار السوري هو الأساس.
0: نعم أستاذ جلال، تناول يعني ملف السويداء في مجلس الأمن برأيك يعني هل سيكون له تبعات أم أنه يعني لن يتعدى موضوع الدعوات لحل هذه القضية؟
3: مساء الخير لك محمد ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. حقيقة محمد باعتقادي أنه مجلس الأمن بعد الغزو الأمريكي للعراق ومنذ 20-23 سنة إلى اليوم وهو يلعب دور، يعني ليس يحافظ على، لا توجد لديه قوة ردع لحفظ الأمن والسلم الدوليين، يكتفي فقط في إطلاق البيانات والبيانات الدبلوماسية والسياسية، وكأنه مثله مثل الجمعية العمومية. وبالتالي أحد أهم ركائز مجلس الأمن هو الحفاظ وتشكيل قوة ردع والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لكن الاختبارات التي تمت في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما سوريا والعراق باعتقادي ولبنان أيضا، باعتقادي أن مجلس الأمن حقيقة لا يوجد لديه أي نفاذ قانوني ولا حتى أي نفاذ أصلا واقعي على أرض الواقع. فمنذ احتلال العراق في 2003 الغزو الأمريكي إلى الآن مجلس الأمن فقط عبارة عن تنديد وبيانات وإلى آخره، وبالتالي الآن هو جزء جيد أن يكون هناك مباحثات وتدويل للقضية، أو قضية هي أساسا دولية وليست تدويلة يعني، لكن مجلس الأمن لا ينتظر منه خطوات فاعلة بل ينتظر منه مناصرة وتحشيد. يعني الحكومة السورية تقوم بعملية مناصرة وحشد لدعم لقضية ما معينة، لحل أزمة ما معينة، للضغط على الجانب الإسرائيلي. وبالتالي هذا هو المساعي الدولية ومساعي الحكومة السورية، أن تضغط على إسرائيل في هذا الجانب،
0: ولا سيما أن إسرائيل تستخدم
3: الحرس الوطني والميليشيات.
0: أشار إلى ضرورة تنفيذ خارطة الطريق.
3: طبعا طبعا نعم.
0: التي لماذا لم تنفذ حتى الآن خارطة الطريق المتفق عليها بخصوص السويداء رغم مرور سنة عام كامل على توقيعها؟
3: حقيقة محمد أنه الـ يعني السياق الدولي والفاعلين الدوليين الأكثر وقعا على الأرض هم كانوا الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين. هذه الدول هي التي تصنع الفارق دائما في حل النزاعات، وهي من تقوم بإدارة الأزمات وحل هذه النزاعات.
0: وخارطة الطريق الأمريكية كانت برعاية أمريكية، يعني هو كان القرار توقيع أمريكي أردني سوري.
3: بالطبع بالطبع بالطبع، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تجيد إدارة الأزمة في بعض الأحيان أكثر من تنفيذها، وتنفيذها على نفس طويل. وبالتالي هي يعني التوجه الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا واضح، هو رسم التوازنات الإقليمية الجديدة وفق السياسة الجغرافية السورية ووفق سوريا. وبالتالي رسمت توازنات جديدة برعايتها لاتفاق مكة بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، وتدير الأزمة وتدير الصراع في منطقة الشرق الأوسط بطريقة ما معينة، وسوريا تأخذ دور جيد في هذا الإطار. لكن الذي هناك تضاد وتضارب في المسارات، فأيضا يعني اعتبار السويداء هو ملف يخص الشأن أو الطائفة الدرزية هو ملف خاطئ بامتياز، لأن ميليشيا الحرس الوطني هي عصابات من فلول الأسد وعصابات تقوم بإتجار المخدرات والأضرار بالأمن الإقليمي والأمن المحلي، وتكون هي تشكل ملاذات آمنة للفلول ولأيضا حتى الخلايا الإرهابية. وبالتالي هذا يعني يتضارب مع وجود سوريا كعضو رقم 90 في محاربة تنظيم الدولة وتنظيم داعش، ومنطقة الجنوب السوري هي من أكثر المناطق الحساسة باتجاه تهريب المخدرات إلى الخليج، وأيضا في الجانب الإسرائيلي والتعامل مع الحدود الأراضي المحتلة مع إسرائيل. لكن المسألة تكون وفق سياقات دولية ووفق عربدة إسرائيلية للحفاظ والتغطية على ما تفعله إسرائيل في غزة، وأيضا هو نوع من العربدة الإسرائيلية ونوع من الأمن الإسرائيلي التي تفرضه قواعد الأمن الاشتباكي الإسرائيلية بغزة ولبنان وسوريا، تحاول تثبيت أمر واقع والاستفادة من الفراغ الأمني الموجود في الجنوب السوري، واستخدام ورقة السويداء أو ورقة الحرس الوطني وربطها في الملف الدرزي.
0: أستاذ حافظ، الآن يعني مضى كما قلنا عام على توقيع خارطة الطريق، لكن الآن في ظل المعطيات الحالية ما هو شكل الحل الممكن فعليا؟
2: يعني أستاذ محمد، أعتقد بأنه لا يوجد وضوح في أي مسار آخر سوى خارطة الطريق الأردنية الأمريكية السورية. أعتقد بأنه هو المسار الأكثر ملائمة، وخاصة بأنه فتح المجال لمناقشتها. يعني إذا كان هنالك بعض النقاط الغامضة والتي لا يريدها المسؤول عن ملف السويداء في السويداء أقصد ليناقشها مع دول، نتكلم عن دول بالذات الولايات المتحدة الأمريكية، ننظر يعني هي دولة عظمى ودولة تتمنى دائما كثير من الدول تتمنى العلاقة معها وأن تشرف على ملفاتها بسبب قوتها الدبلوماسية وحضورها الدولي بشكل عام. وأعتقد بأن يعني جارنا الأردن هو الجار الأقرب وعلى صلة بشكل أو بآخر، يعني إذا لم يكن جغرافيا هو اجتماعيا مع السويداء، ويدرك جيدا ما عانته السويداء ويمكن الاتكال عليه وفتح الجدل والنقاش معه حول ما تخاف منه وتخشاه السويداء. لا يخفى على المرء بأن أهل السويداء ما زالوا قلقين، وهذا طبيعي، ما زالوا قلقين لأن ما حصل في السويداء كان كبير ولم يتوقعوا وكان على غفلة. يعني ما زالت، وكما قلت معك سيد محمد سابقا، ما زالت كانت المحافظة تحتفل بذهاب نظام الأسد، وما زالت ساحة الكرامة يعني تعج بالضيوف من كافة أنحاء القطر، وإذ يعني تهاجمها من هنا وهنالك فزعات لم تكن تتوقعها أبدا، وخاصة بعد نهاية نظام واعتقدنا بأن حمام الدم الذي يعني فرضه الأسد على سوريا أصبح خلفنا. وتفاجأت السويداء بأن الكثير من الجمهور السوري صمت، ويعني جمهور نال من العذابات ما نال، كان يتوقع أقل من أهل السويداء بأن تقف معه. على ذلك ما زالت
0: يعني
2: السويداء
0: أستاذ حافظ، أنت ترى
2: تشعر
0: أن
2: بالغبن.
0: تدويل
2: لذلك
0: ملف
2: علينا أن
0: السويداء
2: نسير
0: هو أمر
2: بمسارين.
0: قد يسهم في الحل، أمر إيجابي تدويل الملف؟
2: لا لا لا أقصد ذلك، علينا أن نسير بكلا الاتجاهين، أن نطمئن الناس داخليا بطرق دائما مستجدة ودائما مبتكرة ودائما خلاقة، بما معنى أن نتفاهم بأن هذا الشخص الموجود في السويداء ولم يغادرها لم يتلمس ماذا يحصل في سوريا، لم يتلمس ماذا يحصل في بقية المحافظات، وخاصة بأن هنالك مشاكل مع طلبات الجامعة في بعض الأماكن، وبث تلفزيون كن في حينها بعض المشاكل التي حصلت. بجميع الأحوال يعني أنا أقصد بأن المسار الأردني يمكن إذا كان مسار دولي هو موجود فيه الحكومة السورية بشكل أو بآخر، كانت داخلة في هذا الملف، وحتى البيان الذي دائما تبع التأكيد على هذا المسار كان يذكر بأن وجود الحكومة السورية كأساس وفاعل، ويحتاج أي مسار إلى الحكومة السورية، لأنه لا يمكن أن يكون أي مسار، يعني مسار السويداء مع من سيمشي إذا لم يمشي مع الحكومة السورية؟ وعلى ذلك يعود الملف إلى سوريا، وكما قال نائب المبعوث الدولي يكون الحل سوري سوري، تبقى الدول العربية كالمملكة الأردنية الهاشمية خلفها كتلة عربية. أعتقد بأن تستطيع أن تذهب بالملف على الأقل إلى رعاية سياسية ودبلوماسية عربية، لكن لا يمكن للسويداء وحدها أن تذهب بهذا الملف إلى الرعاية العربية، تحتاج إلى حالة دولية لتذهب بها، إن كان إلى جامعة الدول العربية أو إلى مؤتمرات قمة عربية أو إلى تراسلات خارجية. على هذا الاتكال على الأردن عربيا، ثم الاتكال على الولايات المتحدة، ثم الاتكال الداخلي لكي تدرك الملفات كيف يمكن أن تأخذها المفاوضات، تأتي الحكومة السورية من خلال حضورها بهذا الملف.
0: طيب،
2: على هذا أيضا تأتي المسار الاجتماعي، والمسار الاجتماعي جدا مهم لطمأنة الناس، وهذا أيضا كما يقوم به بعض يعني برامج تلفزيونكم بتطمئن الناس بشكل أو بآخر، وفهم بأن الناس المكلومة دائما خائفة، خائفة من المجهول، لا تعرف أين تتجه بها، وخاصة بأن ما يسمى حرس وطني وهو يسمى ميليشيات هي تستفيد من تخويف الناس لتبقى تسيطر على الساحات في السويداء، يجب سحب هذه الورقة من يدهم. على هنا يجب أيضا أن لا ندع أهل السويداء يشتكون من أي حاجز على طريق دمشق السويداء، أو من أي شخص يدخل من لبنان ليتجه إلى السويداء يتم توقيفه أو مساءلته. يجب أن تشعر الناس بأن هذه الدولة حامية له، وعلى هذا تكون الرسائل مزدوجة كما تفضلت وسألت. من هنا يأتي الملف المسار الأردني والأمريكي مع خطة الطريق بوجود الحكومة السورية، والملفات الداخلية التي يمكن للمنظمات الداخلية والحكومة وإعلامها أن تسير به.
0: أستاذ جلال، كيف يمكن تجاوز مشكلة التي أشار إليها أستاذ حافظ، وهي ضعف الثقة، نقص الثقة لدى جزء كبير يعني من المجتمع في السويداء، وبالتالي الآن لدينا يعني ميليشيا تسيطر على المحافظة هي الحرس الوطني، الخيارات ما هي الآن؟
3: محمد، الحقيقة يعني أنا آسف بس بدي أرجع عيد البديهيات، يعني أنا باعتقادي أولا بعد تحرير سوريا أكثر ملف كان فيه اهتمام من قبل الحكومة السورية ومن قبل حتى الوفود اللي عم تجي من برا، والدليل عليه أنه كان فيه استعصاء سياسي واستعصاء ما له ارتباطات وأجندات مع إسرائيل، كان في توجه من وزير الداخلية آنذاك الآن هو محافظ إدلب، والكثير من الوجهاء والكثير من الأعيان وحتى فيصل قاسم أجا وزار الهجري، دليل على أنه عدم قبول يعني الهجري للسلطة اللي موجودة هو كان من البداية، وكان هذه المجموعات
0: لكن يعني أستاذ جلال لا يمكن إنكار ما حدث
3: اللي سيطر على جرمانة وصحنايا
0: من جرائم وانتهاكات،
3: يعني في نقطة كثير جوهرية
0: هي من سببت مشكلة. نعم. يعني كان هذا التيار أستاذ جلال،
3: محمد هو
0: لتنوين
3: الجرائم بدأ
0: هذا التيار يعني سميه ما شئت، متعاون مع إسرائيل، خاين، غير وطني،
3: نعم،
0: كان صغير ومعزول، لكن ما فاقم المشكلة هو ما حصل في تموز.
3: كان يا استاذ محمد، بالبدايه بلشت المشاكل بصحنايا وجرمانه وبسويده، وكانوا مانعين المحافظ ومانعين قوى الامن الدخول ونفاذ القانون، وحتى الفعاليات اللي قامت بساحه الكرامه هي كانت فعاليات من قبل الحكومه، يعني كانت الحكومه تبعث اشخاص ليقيموا فعاليات هنيك في ويحاولوا الانسجام مع تلك المحافظه، لكن التيار الهجري كان هو اللي عم يساوي استعصاءات وعم يحشد الناس ضد هاي الحكومه ويخوف الحكومه وكذا والى اخره، وبالتالي هو سبونسر، يعني هو عباره او عفوا هو بروكسي، يعني هو عباره عن وكيل اجنده اسرائيليه من اليوم الاول، وحاولت الحكومه الاحتضان هذا الملف، لكن يعني لكن العمليه لا
0: رح اعطيك الوقت، بس انه في كلام لا يطمئن اهل السويد،
3: يا محمد ضرب وساحد لبويين يا اخي،
0: معظم اهل السويد واقعين بين نارين، يعني خوف من انتهاكات جديده من جهات اما يعني محسوبه او قريبه من الحكومه او فزعات او ما شابه، وخوف وهن تحت نار ميليشيا تحكم اللي هي الحرس الوطني الآن، وبالتالي يجب أن يكون هناك ما يشجعهم كي يكونوا ضد الحرس الوطني ويعودوا إلى دمشق.
3: يا محمد، لما انضربت الأركان وساحة الأمويين كأنه انضرب بيتي وبيتك، يعني ضرب رمز سيادي سوري بساحة الأمويين كأنه ضرب أي منزل سوري، وهذا كان سببه هو ميليشيا الهاجري، وبالتالي هذا التحشيد اللي صار من قبل الناس هو لحفظ على أمن البلد ومن العربدة الإسرائيلية ومن الهجري وأتباعه. ما حصل هناك هو بالدرجة الأولى يتحمله تلك الميليشيا التي خارجة عن القانون، والآن يتطلب من الحكومة، والحل الحقيقي هو عملية إنفاذ للقانون في تلك المنطقة بعملية جراحية تشبه الشيخ مقصود والأشرفية بغطاء دولي دبلوماسي، لأن إذا تمت العملية بهذه الطريقة دوليا لم نصل إلى حل ما معين، بالتالي الحل هو سوري، لكن الحل هو بنفاذ القانون. يعني مو معقول ميليشيا تسيطر على منطقة السويداء وتسيطر على القرار هنيك بأهلنا الدروز وتمنعهم من الوصول إلى الامتحانات وتعتقل الرايح والجاي، وعم تعمل ملاذات آمنة لعمليات إرهابية وللفلول، وبالتالي نحن نجي ونحتضن ونحاول نحاور مع هاي الميليشيا. لا، هي المطلوب عملية نزع للسلاح وسيطرة ونفاذ القانون. طيب
0: أستاذ
3: وحصر
0: جلال،
3: السلاح بيد الدولة، لأنه أي سلاح خارج نطاق الدولة
0: كانت قصد تسمى ميليشيا وجرى الدمج معها، هل يمكن أن يحصل ذلك مع الحرس الوطني مثلا بسويداء؟
3: يا محمد، قسد من اليوم الأول من اتفاق آذار تم اعتبارها هي قوة عسكرية سورية تعمل على الأرض، وهذه القوة العسكرية السورية يتم التعامل معها وفق ديموبيليزيشن رينتجريشن اند يعني نزع السلاح وتسريحه واعاده الدمج، لكن بالسويدة هو عباره عن عصابات عم تهرب الحبوب والكيبتاغون، وفي اكثر من 1800 عسكري من الفلول، يعني شيوفي، وفي كثير من الاسماء اللي هي كانت مع نظام الاسد.
0: طيب،
3: فهذا لا ينطبق مع هذاك، وبالتالي طيب. ايضا في تسريبات لرويترز بدعم اسرائيلي واضح لميليشيا الهاجري، واللي قصف البلد بسبب الهاجري، واللي عم طيب. والان اللي عم يستخدم هذه الورقه والمنطقه باسرائيل، وبالتالي هذا لا يعتبر عنصر سوري يا محمد.
0: طيب استاذ حافظ، كيف يمكن الخروج من عنق الزجاجه هذا؟ ما المطلوب فعله من كل الاطراف يعني لتجاوز هذه الازمه؟
4: يعني أنا طالما هذا خطاب ضيفك أنا بدي أغير كل خطاب. أولاً إذا كان معتقد أهل السويداء عاجزين عن الحكي، نحن عم نحكي باحترام لأجل بناء دولي يا أستاذ.
3: خطابي أنا حرفي، أنت ما تقيمه
4: صراحة. أهل السويداء لم تصنع حكومتك، صنعت ساحة كرامة قبل أن تأتي حكومتك، وهذه الحكومة أريد أن أقول لك
3: أنا لم أقاطعك. خلص خليك على كلامك، لا تقيم كلامي، أنا ما وجهت لك كلام، لا توجه لي كلام.
4: أنا لم أقاطعك،
3: توجه لي كلام راح قاطعك.
4: أقول لك
0: لا بهدوء
3: مجموعة فصائل كانت
4: على طريق الشمال، مجموعة فصائل كانت متهمة دوليا بالإرهاب، هذه الحكومة غيرت اسمها من فصائل كانت تمارس الإرهاب في الشمال إلى وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، هكذا
3: والهجري كان حمامة سلام،
4: هذه الحكومة قبل أن
3: تقوم بالأفكار
4: اكتسبت بيوت السويداء وحرقت بيوت السويداء،
0: وما
4: غررت الشعوب الآن في بعض قرى محافظات سوريا. إذا كنت تظن أن أهل السويداء عاجزون على الرد على
5: هذه الحكومة حررت الشعوب، أنت وأمثالك تجلس خارج البلد، وهذه الحكومة هي التي أفلتت، هي التي حررت الحرائر من السجون والهجر.
0: كان المساجد فقط نسمع أستاذ حافظ،
4: أنا لا أقبل على دماء أهل السويداء ولا حتى الأستاذ عبد بنيدي ولا أحد يقبل أن يقفز عن قصر. هذا كذب وهذا إدعاء وصحة كرامة.
0: بهدوء بهدوء بهدوء بهدوء أستاذ حافظ وبدون شخصنا إذا سمحت.
4: أنت تتكلم وأنا أستاذ محمد إذا بدك تجيب معي ضيف ما تجيبني، أنا بعرف طبعي، أنا أتكلم لبناء دولة ووطن، أتكلم لبناء مؤسسات، أتكلم لإعادة جرح السوري، أتكلم لهؤلاء اللاجئين لمن يبحث عن
5: بنينا الدولة من دمائنا وليس فقط الكلام.
4: الحقائق. أعطيني السبب الذي جعل الناس، جعل هذه الحكومة تذهب إلى صحنايا والأشرفي وزرمانة. الآن أعطيني السبب، ما هو سبب ذلك؟ هذا ريف دمشق
5: صحنايا والأشرفية، وأنا مريت على الحواجز
4: من 150 سنة.
0: بس
4: صحنايا لن تتعرض لكف واحد إلا عندما جاءت هذه

0: خطاب وطني منذ البداية. نعم. وقال يعني ليس هناك لنا إلا يعني السوريين، تحدث عن وحدة سوريا وأن السويداء لا يمكن أن يكون طريقها إلا دمشق، وبالتالي يعني الخطاب كان متوازن بهدوء وبدون شخصنة. أرجوك أستاذ جلال.
1: أستاذ محمد، أولا موضوع صحنايا بعد تحرير البلد وسيطرة الدولة وفي كان مؤسسات حكومية موجودة، في عناصر للسويداء تابعة للهجري كانت هي اللي حاطة حواجز وتفتش الرايح والجاي، وين رايح يا حبيبي وين جاي يا حبيبي، وعم تشبح العالم، وأنا مريت بهاي الحواجز وسأل كل الناس وبجرمانة نفس العملية. هذا واحد. فالأهالي كانوا يطالبون الحكومة بعملية إنفاذ، وأي شخص سوري شريف يدخل على هاي المناطق يشوف وكأنه ميليشيا بشار الأسد هي اللي موجودة، ميليشيا الدفاع هذا تبع بشار الأسد هي اللي موجودة، وبالتالي هذا عملية خارج عن القانون. هذا واحد بس محمد أترجاك يا محمد،
0: خمس ثواني انتهى الوقت.
1: أنا يعني سألت سؤال بدك تعطيني وقت، رجاءً. ثانيا، هذه الحكومة هي التي حررت السجون وحررت وأسقطت بشار الأسد، لا أنت ولا غيرك يقيمها. ثالثا والأهم، العمالة مع إسرائيل بحياتها ما تصير وطنية ولا تنتمي للوطن السوري.
0: طيب بس يا أستاذ جلال، هي المشكلة لم أنت أشرت إلى قصف الأركان، حين إسرائيل قصفت الأركان لم يعني ترد الحكومة على إسرائيل، يعني وبالتالي والتحريض بقصة صحنايا والأشرفية. صحنايا والأشرفية كان في تحريض، يعني حتى في طلاب جامعات طلاب جامعات من السويداء تعرضوا لانتهاكات واسعة. لعلنا نستكمل النقاش.
2: ترجع السويداء لحضن الوطن إذا كان هذا خطابكم العظيم. إذا
1: يا أستاذ محمد، أنت أخذتني قطعتني ثانيتين ورجعت.
0: شكرا لكم.
1: حطيت نقطة موضوع أنه قصف السويداء. بس دقيقة.
0: لعلنا نستكمل الحوار في مرات قادمة.
1: قصف الإسرائيلي في.
0: شكرا جزيلا لكم محمد جلال علي، الكاتب والباحث السياسي من دمشق، وحافظ قرقوط الكاتب السياسي من ستوكهولم. بعد الفاصل نتابع تطورات ملف تحويل مطار المزل العسكري والجدل بشأن ملكية أرضه وما يخفيه من جرائم في عهد النظام المخلوع.
3: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
11: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
10: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
11: أي تغيير؟
10: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
11: استني،
10: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
11: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
10: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
11: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
10: يي إيه والله.
11: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
10: استنوه.

0: عاد الحديث عن تحويل مطار المزة العسكري لمطار للطيران الخاص والتنفيذ فتح ملف ملكية الأراضي التي شيد عليها المطار، حيث يقول أهالي المعظمية بريف دمشق إن أجزاء واسعة منها تعود ملكيتها لهم استملكها النظام المخلوع منذ سنوات طويلة دون تعويض عادل، إضافة إلى احتمال وجود مقابر جماعية غير مكتشفة.
1: قد يكون جثمان والدي محمد دفينا هناك قرب سجن مطار المزة العسكري، سنوات مضت وما زال الابن يستذكر

0: قسوة الاعتقال برفقة والده ممسكا بأوراق ملكية الأرض التي شيد المعتقل والمطار فوقها.
1: قلت له للمحقق أنا أن الأرض اللي أنت معتقلني فيها هي أرضي، فلذلك اليوم أنا بطلب حقين، حق جثة أبي المعتقل جوا ويمكن يكون جثته تحت أرض المطار، وحقي بالاستملاك كأرض إلي.
0: قصة والد محمد تفتح باب التساؤل عن احتمال وجود مقابر جماعية لم تكتشف بعد في أرض يطالب سكان المعظمية بحق ملكيتهم فيها ومعرفة مصير من غابوا تحتها، قبل الحديث عن استثمار.
2: هي أرضي أنا، أرضي وأرض جدادي، معنا سندات فيها، عم تنعطى اليوم لشركات استثمار. هي الشركات على أي أساس دخلت عليه؟ طب هي الجثث شو بدهم يساووا فيها؟ بدهم يمحوا تاريخ وبعدين؟
0: يؤكد حقوقيون أن جزءا واسعا من أرض مطار المز العسكري استملك من أهالي المعظمية من دون الالتزام بما نصت عليه القوانين النافذة حينئذ، وبعضها ما يزال ساريا حتى اليوم.
3: تم استملاك أراضي معظمية الشام على مرحلتين في عام بالسبعينات والثمانينات، ولم يتم إعلام الأهالي الاعتراض على التعويض. التعويضات كانت كثير بخسة جدا، ولم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية وفق القوانين والأنظمة النافذة في حينه، وحتى تاريخه لم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية بدل العقارات المستملكة.
0: بحث أصحاب الحقوق عن عدة حلول مبدين استعدادهم للقبول بأي منها، إذ تعذر على الحكومة أحدها فغايتهم كما يقولون تعويض سنوات الغبن.
4: يعني في عنا عدة خيارات، أول شيء إما التعويض بالسعر الرائج، وإما تأمين مساكن للمتضررين من الاستملاكات للمطار، وإما يكون شركاء بالاستثمار. يعني في يعني تحقيق مطلب من المطالب الثلاثة، هيك بيكون أصفنا أصحاب العقارات المستملكة بالمطار.
5: هذول كلياتهم مستملكين برات إيدينا، نحن ما فينا نحصل فيهم شيء.
0: حكاية الأراضي المستملكة لا تتوقف عند المطار، فمع خطط تحويله إلى الطيران الخاص والتنفيذي يعيد الأهالي التذكير بأراض أخرى أوسع مساحة تحمل الوجع ذاته.
6: لسكان معظمية الشام بريف دمشق خاصة ودمشق وريفها عموما ذكرى أليمة مع هذا المطار الذي كان يمنع النظر إليه حتى، ولا يريد السكان هنا الخروج من تفاصيل تلك الذكرى من دون إنصاف لحقوق سلبت منهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
7: ينضم إلينا عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني من دمشق، والمهندس حسن أبو زيد رئيس مجلس مدينة معظمية الشام سابقا من ريف دمشق، والدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق. مرحبا بكم جميعا. أستاذ حسن أبو زيد، في البداية هل شرحت لنا بمزيد من التفصيل قصة الأراضي المستملكة في مطار المزة؟ أستاذ حسن تسمعوني؟
8: أهلا وسهلا،
7: تفضل إذا كان بالإمكان شرح بمزيد من التفصيل قضية أهالي المعظمية الذين استملكت أراضيهم في مطار المزة العسكري.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساءك أستاذ. بداية مطار المزة تسميته بحد ذاته هي إجحاف لأهالي مدينة معظمية الشام، إذ أن العقار يقع ضمن أراضي مدينة معظمية الشام. عام 1433 صدر عام 1934 أصدر المندوب الفرنسي مرسوم باستملاك أراضي لإنشاء مطار المزة المدني، وبموجب القانون رقم 200 لعام 1933. في ذلك الوقت كانت أراضي المعظمية كاملة عبارة عن عقارين 2403 و2404، كامل أراضي معظمية، خصصوا هذا الجزء من هذين العقارين لإنشاء مطار مزة المدني. ثم فيما بعد عام 1955 و1956 صدر مرسومين استملاك للمطار وتسميته باسم وزارة الدفاع. لم تسجل الأراضي باسم وزارة الدفاع. عندما تم تشكيل لجنة لفرز العقارين وتصنيفهم وتخمينهم، صدر القرار القاضي العقاري رقم 1 لعام 1964 بتسليط هذه الأراضي باسمها لمدينة عضوية الشام. إذا أن الأراضي التابعة الأراضي المشغولة من قبل المطار أخذت أرقام عقارات جديدة اللي هي 2426 2427 2428 و2299 بمساحة إجمالية 3500 دونم أرض.
7: طيب يعني أستاذ حسن، يعني هل لديكم يعني وثائق تثبت الملكية؟ هل يعني جرى تعويض من كان يعني أصحاب هذه الأراضي؟
8: هذه العقارات سجلت باسمها لمدينة عضوية الشام باعتبار هذه العقارات انبثقت عن العقارين الأم لمدينة عضوية الشام وتعود ملكتها لها لمدينة عضوية الشام. وسجلت هذه الأراضي باسم أهالي مدينة عضوية الشام، لم تنقل إلى اسم وزارة الدفاع. عام 1982 بموجب كتاب من إدارة المخابرات العامة تم تشكيل لجنة نقل هذه العقارات إلى وزارة الدفاع، إلا أن العقارات لم تنقل إلى اسم وزارة الدفاع وبقيت مشاريع. إلا أن اللجنة خلصت إلى أن هذه العقارات مساحة هذه العقارات أقل من الربع المجاني.
7: طيب يعني أستاذ حسن، هذه هي المشكلة أصلا قديم. الآن يعني هل أنتم تقدمتم مثلا، تواصلتم مع الحكومة؟ ما الذي جرى؟
8: لهذا التاريخ لم يتم التواصل مع الحكومة، لأن سابقا تم رفع أكثر من مذكرة للحكومة السابقة وأكثر من كتاب وأكثر من لقاء لتعويض على أهالي مدينة معظم الشام. للأسف لم يتم استجابة لأي من هذه المذكرات أو المطالبات. طيب. أنا لو سمحت بدي أحكي نقطة أساسية. اللجنة التي تم تشكيلها عام 1982 لنقل ملكية هذه الأراضي إلى وزارة الدفاع.
7: طيب اسمح لي أسأل يعني الرأي الحقوقي. أستاذ عبد الرحمن مرحبا بك، كيف يمكن مقاربة هذه المسألة في ملكية الأراضي في مطار المزة؟
9: طبعا موضوع ملكية الاستملاكات هي تستند بالمحصلة إلى مراسيم وقرارات وقوانين جائرة، يعني بدءا من العهد ما قبل الاستقلال، عهد الفرنسي، مرورا يعني العهود اللاحقة وحكومات البعث المتعاقبة منذ عام 63. إذن قوانين الاستملاك هي قوانين جائرة، ومن المعيب أن تتمسك اليوم حكومة انبثقت عن الثورة أن تتمسك بمفاعيل قوانين جائرة. أضف إلى ذلك هناك موضوع جدا هام وخطير، أن هذا المطار كان خلال الثورة مكانا للإعدامات، مكانا للتعذيب، مكانا للإخفاء القسري. لا يمكن أن للاقتراب منه حاليا قبل استكمال كافة التحقيقات، وعلى الهيئة الوطنية للمفقودين وهيئة العدالة الانتقالية الوطنية السورية أن يعني تتحمل مسؤولياتها وتمنع أي اقتراب وإخفاء وطمس لمعالم الجرائم التي ارتكبت في هذا المطار. هذا المطار كان مقرا لإدارة المخابرات الجوية، وهي أسوأ جهاز أمني ربما في العالم، وخصوصا بفترة الهارب الملعون جميل حسن. إذن هذه موضوع هام جدا بموضوع الاستثمار أو تغيير معالم هذا المطار. أما فيما يتعلق بالمواطنين والمالكين السابقين فهم أيضا لم يعوضوا التعويض الكافي، كانوا يعوضون بالفتات. هذه قوانين جائرة، لا يجب على حكومة عادلة أن تتمسك بمفاعيل هذه القوانين، يجب أن يكون لديهم شجاعة، وعلى النواب وعلى أعضاء مجلس الشعب أن يتصدوا لهذه القوانين وتغييرها ونسفها من جذورها. أيضا المنطقة تعرضت لضربات في الكيماوي في معظمية ودارية وغيرها ومجازر كبيرة. في حال انتهت التحقيقات من قبل الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يمكن استثمار هذا المكان بأمور يعني سكنية وسياحية لصالح أولا يعني لصندوق جبر الضرر للضحايا. على الأقل يجب أن يكون نصف الاستثمار لصندوق جبر الضرر والباقي يعوض لباقي المواطنين المالكين السابقين. أما أن نتعدى عليهم ونقوم بإنشاء مطار مدني عوضا عن مطار عسكري، وكأننا اليوم نفتح سجن صيدنايا نجعله سجن مدني عوضا عن يكون سجن عسكري، وهذه كارثة. لا يمكن أن نتحمل اليوم ضمير وآلام الضحايا أن يجدون مطارا للرفاهية والسياحة وهو كان مطارا للقتل والتعذيب والتنكيل والإخفاء القسري،
7: وهو مسرح يعني للأدلة. دكتور عبد الله الأسعد، تقرير المركز السوري للعدالة والمساءلة يشير إلى احتمال كبير لوجود مقابر جماعية داخل مطار المزة العسكري، ويقول يجب تجنب العبث بأدلة جنائية. كيف يمكن مقاربة المسألة؟
10: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. يعني أنا سأتحدث من الناحية العسكرية. طبعا أتفق مع ضيوفك الذين تكلموا قبلي بأن هناك أمور يجب تسويتها، لكن بعد الانتهاء مما تحدث به الأخ من الناحية القانونية أستاذ المحامي، وما تحدث به رئيس البلدية من ناحية الاستملاكات، بعد الانتهاء من كل هذه، يعني في حال طبعا تحويل مطار إلى مطار عسكري إلى مطار مدني، طبعا ليس بالأمر الصعب يعني كما هو أن يبقى هذا المطار مطار مدني وعسكري بنفس الوقت، لأن يعني هناك تناقض بين وجود مطارين ورادارات لمطارين مختلفين، أحدهما يعتمد على مواقيت محددة وتعقب للطائرات وتوقيتات يعني وفق الساعة، وبين مطار عسكري يعتمد على المرونة والسرعة وغير ذلك، لذا تتناقض هذه الحركات ب يعني ضمن موضوع OAT Operational Air Traffic التي طبعا تعتمد على في جزئها على الانضباط والتوقيت وعدم إقلاع أي طائرة في وقت غير محدد لها، بينما الطائرات العسكرية تعتمد على ربما المرونة العالية والانطلاق في أي لحظة. لذلك
7: يعني هو دكتور عبد الله اسمح لي
10: تحويله إلى مطار مدني بعد
7: هي المشكلة يعني التي يشير إليها التقرير، العبث بالأدلة الجنائية. المطار نفسه الزنزاني، أنا شخصيا كنت معتقل في هذا المطار بدايات الثورة، بعد سقوط النظام نزلت فقط صورة للزنزانة التي وضعوني فيها، وكان مكتوب اسم شخص على الحائط حافره بأظافره، فتواصلوا معي عائلته لا يعرفوا مصير ابنهم بعد 14 عاما. تخيل أنه يعني الحفر على الجدار هو دليل يعني قد يقود إلى مصير أحد المفقودين، وبالتالي الزنازن، المكاتب، الأوراق الموجودة، الأرض ربما يكون فيها مقابر جماعية فيها رفات، وبالتالي هناك مسرح كامل كما يقول أيضا تقرير المركز السوري للعدالة والمساءلة، هذا مسرح جريمة لا ينبغي العبث به. يعني ليست قضية استثمار، يجب هناك ملفات آلاف الأشخاص الذين غيبوا في هذا المطار، وبالتالي لابد من يعني أن يكون هذا الملف مفتوحا ولا يغلق إلا بعد إنهاء جميع هذه الملفات، محاسبة المجرمين، معرفة مصير المفقودين وما إلى ذلك.
10: أنا أوافقك أستاذ محمد بما تحدثت به بشكل كامل، وأوافق الضيفين الكريمين. أنا أتحدث من الناحية العسكرية، يعني أنا طبعا في يعني بالحفاظ على كل الدلائل التي تشير إلى الجريمة التي اقترفها النظام البائد. يعني المطار لم يكن مطار المزة لم يكن مطارا خالصا، كان فيه سرية المداهمة، كان فيه سرية التحقيق، كان فيه يعني فروع للمخابرات الجوية. طبعا هذا الموضوع أنا لا أنفيه نهائيا، وهذا مثبت 100%. أنا أقول في حال نقل المطار، يعني هذا بعد ما أشار إليه الضيفين الكريمين، أقول يعني تحويل المطار إلى مطار يعني في حال تحويل المطار مدني وعسكري هذا يصبح خلل كبير. إذا تم تحويله إلى مطار مدني فقط، طبعا يعني مع الحفاظ، المطار كبير جدا يعني في مثلا مدرجه أو مدرجي أو ثلاث أو حسب يعني ما طبعا يتحمل القدرة الاستيعابية لهذه الأرض بالأحرى. يعني لا يعني لا هناك لا ضير إذا كان تحول في جزء منه إلى مطار مدني، طبعا مع البديل. طيب. يعني القوة يعني الحكومة أو الوزارة يعني تبحث عن مكان آخر بالتأكيد من أجل إنشاء قاعدة أخرى، لأن يعني القواعد العسكرية تنصب في طبعا في العمق الاستراتيجي استراتيجي للدولة، نعم، وليس يعني قريبا من الحد الأمامي. إذا نعم، نحن أمام يعني من الناحية العسكرية نحن أمام يعني خيارين، الخيار الأول البقاء عليه كما كان، الخيار الثاني جعله مدنيا وعسكريا، والخيار أيضا مع يعني بقاء مطار مدني خالص.
7: طيب يعني أستاذ عبد الرحمن، كيف يمكن
10: معه أي شراكة عسكرية؟
7: أستاذ عبد الرحمن، كيف يمكن ضمان حفظ الأدلة وتحديد هويات الضحايا، خاصة هناك احتمال للعثور أو اللي يعني أن يكون هناك على الأقل مقبرتين جماعيتين وفق تقرير المركز السوري للعدالة والمساءلة؟
9: نعم نعم نعم نعم، الله يعطيك العافية، ذكرتنا يعني الذكريات المؤلمة وأنت يعني أحد الضحايا، كما أن الشهيد غياث مطر كان أيضا قد مر على هذا المطار وفقد هناك. إذن يجب على هيئة الوطنية للمفقودين أن تتحمل كامل المسؤولية، هي ووزارة الدفاع، بعدم المس بمسرح الجريمة. هناك الآلاف من المفقودين فقدوا في مطار المزة العسكري وفي مكاتب ومكاتب المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري. إذن يجب الحفاظ على هذا المسرح، إجراء التحقيقات من قبل الفرق المتخصصة المحلية والدولية، وعند الانتهاء بشكل كامل ومؤكد من جمع كافة الأدلة وفحص كافة الأماكن، هنا فقط يمكن تحويل الموضوع إلى إعادته إلى أصحابه وجعل الجزء الأكبر أو على الأقل النصف إلى صندوق جبر الضرر. المنطقة كانت تعاني من هذا المطار، هذا المطار كان يقصف المعظمية ودارية ليل نهار، ساهم في ضرب الكيماوي، ساهم في التعذيب، في القتل، في الإخفاء القسري. لا يمكن الآن أن نجعله مطارا سياحيا أو مطارا مدنيا. تسمية مطار يجب أن تلغى منه حتى يعني الذاكرة لا تبقى يعني كل ما نسمع مطار مطار ويعني نجد يعني السياحة والسياحة في المطار، لا، نستفيد منه في أمور سكنية، في أمور مدنية، لصالح الأهالي وصالح صندوق جبر الضرر. من الذي سيمول صندوق جبر الضرر؟ من الذي سيموله؟ يعني أنا لا أدري، الحكومة اليوم تقوم بالاستثمارات ولصالح صناديق أخرى، طيب متى ستمولون صندوق جبر الضرر؟ مطار المزة العسكري هو رقم واحد يجب أن يمول صندوق جبر الضرر.
7: بالحديث عن جبر الضرر
9: يعني كان يقوم بالقتل والقصف. نعم،
7: اسمح لي يعني أعود للأستاذ حسن لأسأله أيضا عن القضية الزاوية الأخرى، وهي موضوع يعني استملاك الأراضي. أستاذ حسن، هل يمكن أن يكون هناك آلية للتعويض في حال يعني صعوبة أو عدم إمكانية رد الأراضي؟
8: طيب اسمح لي بس خمس دقائق لوضح بعض النقاط. النقطة الأولى اللي بوضحها إنه اللجنة اللي تشكلت بعام 1988 لتسجيل أراضي باسم وزارة الدفاع خلص بالنتيجة إنه مساحة هذه الأراضي أقل من الربع المجاني للعقارين الأم. تغافلت هذه اللجنة على إنه مراسيم الاستملاك الصادرة كلها كانت قبل صدور القانون 272 لعام 46 اللي استندت عليه، بينما الاستملاك تم قبل هذا. هاي النقطة الأساسية، وبالتالي الأهالي المعظمية تطالب بحقها، ما زالت هذه الأراضي باسمها أهالي مدينة معظمية الشام، وهي تطالب بالتعويض، علما إنه جزء من العقار 2026 جزء منه داخل المطار، الجزء الثاني وزارة الدفاع بعته المحافظة مدينة دمشق التي أنشت عليها مجموعة من الأبنية السكنية، وآخرها ما يسمى كان بفندق الياسمين. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها الضرر اللي لحق بأهل مدينة معظمية الشام، غير إنه أخذ استملك أراضيهم بدون أي مقابل. المطار المزة خلينا نرجع تحول من مدني لعسكري، وهذا الموضوع سبب ضرر كبير لأهل مدينة عظيمة الشام. يعني لما يصير هجوم من قبل العدو الصهيوني، كانت الطائرات الإسرائيلية تفرق حمولتها بمحيط المطار، وكانت تنزل كثير من القنابل الموقوتة بعظيمة الشام، وراح الكثير من الأهالي بهذه المتفجرات. هذه نقطة. النقطة الثانية، جميل حسن كان رئيس فرع المقاربة الجنوبية منع أهل معظمية الشام من البناء بالمنطقة المحيطة بالمطار لمسافة 2 أو 3 كيلو متر. كمان هذا ظلم وقع على أهالي مدينة معظمية الشام. الحلقة الأخيرة أنه مطار مدينة معظمية مطار المزه العسكري غير أنه سمي باسم مطار المزه، وهذا حافل أهل مدينة معظمية الشام كان المصدر الأساسي للرعب، كانت المداهمات تتم من مطار المزه، كان القسم نعم. مطار المزه الطيران يطلع مطار المزه. عفوا اسمح لي، أنا شخصيا توقفت أتحقق معي ومكان التحقيق كنت أنا وعم يتحقق معي، كنت أسمع كل 5 دقائق طلق ناري. ما إله تفسير هذا الطلق الناري إلا إعدامات ميدانية، وبالتالي هذا المطار يشكل بالنسبة لأهل معظمية الشام ذكرى أليمة. تحويله لمطار مدني، تحويله لمطار مدني. نحن مع استراتيجية الدولة في مشاريعها الاستراتيجية، أهل معظمية الشام كلهم بدون استثناء بأيدي الحكومة بس.
7: نعم.
8: يعني نحن كأهل مدينة معظمية الشام مع التطور، بس نكون نحن جزء من هذا التطور، نحصل على حقنا.
7: نعم.
8: 85% من أراضي مدينة معظمية الشام مستملكة، وقسم الأكبر وزارة الدفاع. عندنا أستاذ، عندك مطار المزة كلياته 3500 دولار أرض، عندك مأمور المطار، عندك الزهريات، عندك مساكن شرطة، مساكن في القضاء سابقا، عندك الهندسة. يعني كأنه وزارة الدفاع باعتبر المعظمية هي الحديقة الخاصة فيها. إذا استثنينا كل هذه العقارات، جبال المعظمية كلها غير مستملكة وكنا ممنوعين الوصول إلى، وللأسف حتى هذه اللحظة ممنوعين من الوصول إلى أرضنا.
7: طيب اسمح لي أنقل يعني بعض هذه النقاط الأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، هناك يعني نقاط كثيرة الحقيقة، وهذا يقودنا إلى سؤال: من هي الجهات التي يجب إشراكها في أي قرار يخص فعليا يعني هذه المنطقة مطار المزة العسكري؟
9: نعم، لا شك اليوم يجب أن تتصدى أو بداية يعني الرئاسة ومجلس الشعب لإلغاء القوانين الجائرة والمراسيم الجائرة والاستملاكات الجائرة. اليوم لا يمكن أن نقبل اليوم أن ندعي أننا نرث مفاعيل ونرث استملاكات يعني جائرة وقعت على السوريين ونحن نقول يعني وكأننا لا يوجد شيء. اليوم نعرف أن الكثير من المظاهرات ويعني أسباب الثورة كانت بسبب الاستملاكات الجائرة، فما بالنا اليوم بعد أن انتصرت الثورة ويعني أن لا ننتصر حتى على القوانين الجائرة، ويعني وكأننا يعني ربحنا هذه القوانين ومفاعيلها. لا، انتصرت الثورة للقضاء على هذه القوانين الجائرة وقضاء على آثارها ومفاعيلها. إذن هناك عمل حثيث لمجلس الشعب، لوزارة الدفاع، للرئاسة، أيضا لأهالي البلدة، أيضا للهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة العدالة الانتقالية. يجب أن ضافر الجهود بداية لاستكمال التحقيقات في هذا المسرح، ثم لإعادة الحق لأصحابه، ولملء صندوق جبر الضرر أيضا بالأموال المناسبة بدلا من إيداعها صناديق أخرى لا نعرف إلى أين تتجه.
7: دكتور عبد الله، في دقيقة أخيرة أخذ رأيك يعني خاتمة الموضوع.
10: أنا يعني أعقب على كلام أستاذ حسن وأستاذ عبد الرحمن. طيب الأبنية العشوائية الموجودة حول المطار، هاي الأبنية العشوائية هي لأبناء المخابرات الجوية اللي كان يأخذ المخابرات الجوية مطار المزة. طيب كيف أيضا رئيس بلدية ساكت عن هاي العقارات؟ أكيد لأهل المعظمية قبل يعني يجب أن يتحدثوا عن موضوع هذه الأبنية العشوائية التي أخذت أراضي أهل المعظمية قبل أن تأخذ يعني طبعا هذا سابقا وزارة الدفاع مساكن للشرطة والجيش وغير ذلك. فلذلك أنا يعني هنا أقول بأن بالفعل يعني لا أختلف أيضا معهم، وإنما أضفت إلى ما قالوه. في الواقع هذا الأمر معقد ويحتاج إلى طبعا الانتهاء من كل التعقيدات التي تفضل بها الضيوف الكرام، ومن ثم يعني الوصول إلى اتفاق ب يعني إنشاء مطار مدني أو بإنشاء جزء منه، وأن لا يكون هناك أي شيء من هذا المطار للجانب العسكري. وأنا أيضا يعني عندما كنا في الخدمة ورأينا الطائرات التي تقلع من المزة وتقصف بساتين دارية وبساتين صناعية، طبعا هذا كان له أثر كبير في نفوسنا، وهذا يعني له شأن كبير، دعانا أن نشق عن هذا الجيش اللاوطني الذي كان يقتل السوريين بدم بارد وتقلع الطائرات نعم. من أراضيهم التي سيطروا عليها. إذن هذا يعني ذكرى أليمة بالواقع للسوريين ولا يمكن التغاضي عنها بشكل نهائي.
7: شكرا لكم جميعا.
10: يجب إعطاء الحقوق لأصحابها قبل التفكير بأي شيء.
7: دكتور عبد الله الأسعد من دمشق تحياتي. والمهندس حسن أبو زيد من معظمية الشام والأستاذ عبد الرحمن عبد الله من دمشق. على رأس الساعة نناقش تداعيات النزاع العشائري في إنخ البريف درعا وآليات ضبط السلاح بالمنطقة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. أصيبت 9 مدنيين بجروح من جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتي الداغر والعيد في مدينة إنخل بريف درعا، واستدعت تدخل قوى الأمن العام لفض النزاع، في حين نقل المصابون إلى مشفى جاسم الوطني لتلقي العلاج.
1: والله احنا هنا بنخل فقنا اليوم الجمعة كالعادة، يعني الناس بتروح الجامع توحد ربها، فقنا على اشتباكات وقنابل واشتباكات ومصاويب، وأغلبية المصاويب كلها مدنية، وهذا اللي صار والله. وجماعة الأمن اجوا الله يجزاهم الخير رقوا الاشتباكات.
2: أخي المشكلة اللي عم تصير العشائرية عندنا احنا موجودة، ومع انتشار السلاح ومع عدم الانضباط وعدم الأمن وقلة الوعي عند الناس، والسلاح انتشر بكثرة من بعد ما سقط النظام، هذا أدى لأن المصايب اللي حصلت هسه هون ولا بجاسم ولا بالصنمين، هاي كلياتها بسبب هذا الشيء، قلة الوعي، انتشار السلاح، العشائرية اللي موجودة، هاي السبب.
0: انضم إلينا الآن إبراهيم سليم الحريري، أحد الوجهاء في ريف درعا، ومعنا أيضا العميد منير الحريري الخبير الأمني من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ إبراهيم أبدأ معك، ما سبب تكرار حوادث الاقتتال هذه العائلي والعشائري أحيانا؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نترحم على أرواح الشهداء من داخلية ومن أي طرف كان أو أي سوري كان، بالمحصلة هو خسارة لوطننا، غير السوي يمكن أن يكون سويا في يوم من الأيام، لذلك هو يشكل خسارة. الأمر الآخر، لو عدنا إلى الأسباب هناك ثقافة عند الشباب بشكل عام، ثقافة حمل السلاح ليست بالأمر السهل، ثقافة اقتناء السلاح، هذه الثقافة يجب أن نقضى عليها بالتوعية أولا. إذا وصلنا إلى الحل فيجب أن يقضى عليها بالتوعية أولا، توعية الأولياء قبل الشباب قبل الأبناء. ما يمهد لهذه المظاهر هو الأرضية الخصبة، الأرضية القبلية في الريف وفي المجتمعات البدوية التي تشكل يعني 90% من طبيعة محافظة درعا، من طبيعة المجتمع في المحافظة. نعم، المشكلات طبيعية تكون في أي مجتمع كان، لكن عندما تتوفر آلية أو أسباب تصعيد هذه المشكلات، هنا تكمن المشكلة الأكبر وتؤدي إلى ما نراه بشكل يعني يومي أو شبه يومي. وجود السلاح هو الأداة الأهم، عندما تكون المشاجرة بسيطة أو خلاف بسيط، مع وجود السلاح يتطور ونصل إلى الحالة القصوى التي نراها بشكل مستمر. الأمر الآخر، الدور الوجاهي أو الدور الوجهاء يعني ليس في أفضل حالاته، الوجهاء مقصرون في هذه الناحية، وهنا لابد من الالتفات إلى هذه النقطة وبأهمية. يعني لو عدنا إلى مشكلة إنخل أو جاسم، نجد الوجهاء مقصرين في حل المشكلة، ونجد أنهم حاولوا مرة ومرتين، لكن هم يستطيعون أن يفرضوا أنفسهم ويفرضوا الصلح. الله سبحانه وتعالى يقول يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، صحيح أن الآية عن الرجل والمرأة أو من يصلح بين الرجل وزوجته، لكن نسقطها على قضية الصلح بين العوائل في المجتمع القبلي والمجتمع العشائري. من ينوي الصلح يصل إلى الصلح، هذا ما هو حاصل. يعني كثير من المشكلات البسيطة جدا كانت عبارة عن مشاجرة بين طفلين، مشاجرة بسيطة. عدم تدخل الوجهاء من البداية أو من اللحظات الأولى أدى إلى تفاقم هذه المشكلات، وأدى إلى يعني ضحايا وجرحى، ولا ننسى أن الجريح يستحيل أن يعود إنسانا كاملا كما كان، حتى لو كانت إصابته يعني بمنطقة غير خطيرة، ربما في ساقه، تعيقه عن العمل ويصبح عالة على المجتمع في أغلب الحالات.
0: نعم. طيب. من الناحية الأمنية عميد منير، كيف يمكن قراءة هذه الحوادث التي تتكرر، خلافات عائلية عشائرية تتحول إلى اشتباكات مسلحة؟
4: مساء الخير سيدي الكريم لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. هذه الأمور تحصل دائما في كل أرياف سوريا وليس في درعا أو في أي منطقة، في كل مناطق سوريا، وخاصة هناك يعني حكى ضيفك الكريم أن هناك في أمور منها السلاح المنفلت الغير منضبط الموجود، بالإضافة إلى العصبيات العائلية والعشائرية، بالإضافة إلى أن الناس هناك في كان آفة بأتت على المجتمع خربته اللي هي آفة المخدرات التي خربت كل شيء في عقول الشباب في عقول الكبار الصغار، بالإضافة إلى أن هناك ربما يفكر الناس هناك حالات انتقام، حالات عدم وعي طبعا نتيجة أنه عدم تسريع العدالة الانتقالية أحيانا يخلق هذه الأمور، وخاصة أنت بتشوف أنت جزارك أو لسجانك عايش في بيئتك، كل هذه الأمور مربوطة مع بعضها. أما الخلافات التي تحصل في الأرياف غالبا في بعض القرى محدودية القرى تكون خلافات بسيطة مبدئيا عن طريق أولاد، عن طريق تتطور نتيجة وضع مثل ما حكينا السلاح المنفلت، لأنه كل واحد عنده سلاح، واحنا بنعرف وقت النظام طلع من معسكراته وترك أسلحته كانت الأسلحة بالشوارع، بالإضافة إلى التسليح لابد أن يصدر قانون يضبط عملية السلاح، من يحق له حمل السلاح، من يحق له أن يكون قادر على أن يحمل هذه السلاح ويستعمله، فئات أي ما هي الفئات اللي بتنطبق عليها هذه الفئة، وبالإضافة إلى ضبط السلاح المنفلت في قبل هذه القوانين. إذا ضبط السلاح حاملات هي واجب الدولة طبعا تقوم فيها في كل مناطق سوريا.
0: لكن يعني عميد منير، لماذا في مسألة ضبط السلاح يعني نلاحظ أن هناك حرصا على ضبط السلاح في مناطق، في المقابل هناك تراخي في مناطق أخرى ينتشر فيها السلاح المنفلت بشكل كبير؟
4: هو بشكل عام لا زال عملية ضبط السلاح في كل القطر غير كاملة، بمعنى أن هناك الكثير من السلاح المنفلت بأيدي الشباب، بأيدي الرجال، بأيدي العشائر، بأيدي المواطنين. هذا السلاح غير وجوده غير سليم بين الناس، واحنا بنعرف سابقا يوم تكون سيارة طلقة تطلق بالمدينة تستنفر الدولة كلها عليها، كيف هلا احنا بنشوف الألعاب النارية وبنشوف اطلاق العيارات النارية في الأعراس؟ اذا هناك في فوضى سلاح، هذه الفوضى سلاح لابد ان تحددها الدولة، لان هذا السلاح يؤذي صاحبه قبل ان يؤذي الآخرين. بمعنى أن هناك الكثير من الحالات ربما تكون حالات انتقامية تصير،
0: لكن في يعني عود عميد منير يعني تقول حصر السلاح يعني كي لا يكون هناك فوضى سلاح، حصر السلاح بيد الدولة في مناطق يتم التركيز عليها، أن هناك عصابات خارجة عن القانون توصف ويتم يعني هناك صرامة بتنفيذ فكرة حصر السلاح، بينما في مناطق أخرى لا، هناك سلاح منفلت وبالتالي تتكرر هذه الحوادث بكثرة.
4: ممكن هناك تركيز يكون في بيتم هلا في قلب المدن الرئيسية مثل العاصمة والمدن الكبرى، السلاح غالبا هناك ما فيش مضبوط أموره، لكن في الأرياف وفي المناطق المفتوحة وفي المناطق الحدودية وفي المناطق التي هي قريبة وخاصة فيها تجارة تنشط فيها تجارة مخدرات، خاصة نحن مثلا في حوران قريبين على الحدود الأردنية، والحدود الأردنية بتعرف فيها بوابة مخدرات باتجاه الخليج، إذا كله عنده سلاح. السلاح كان موجود سابقا اللي غالبا مرخص، لكن اليوم بعد سقوط النظام هناك الحقيقة فوضى للسلاح، هذه الفوضى للسلاح لا تحمد عقباها، يجب أن تكون أن تتابع بشكل دقيق، تضبط بشكل دقيق، يصدر قانون من يحق له حمل السلاح، من يحق له ترخيص السلاح، إن كان سلاح فردي وإن كان سلاح أكثر من فردي، كل هذه الأمور لابد أن تضبطها الدولة بشكل دقيق. أما إن كانت هناك تركيز على بعض مناطق هذا شيء اختصاص الدولة، هم بيعرفوا بناء على معلومات أو استخباراتية بأن هناك مناطق أو بؤر قد تكون هناك مؤذية أكثر من غيرها، يتم معالجة الأمر بسرعة أكثر من مناطق أخرى.
0: طيب أستاذ إبراهيم، أشرت قبل قليل إلى أن الوجهاء المحليين مقصرون في موضوع ضبط السلاح، البعض ينظر إلى هذه المسألة من يعني ربما في هناك زاويتان، من ناحية ربما تساهم يعني بعض الوجهات المحلية في ضبط السلاح حل المشاكل، لكن من ناحية أخرى البعض يراها قد يكون هذا تشجيعا على دور عشائري قبائلي وكأنها كيانات مستقلة عن الدولة. ما رأيك؟
3: حياكم الله أستاذي. أنا لم أقل أنهم مقصرون في ضبط السلاح، أنا قلت أنهم مقصرون في الاتجاه لحل المشكلات من البداية. يعني تحدث المشكلة بعد أسابيع حتى يتنبهوا لها، بعد أن تكون قد تفاقمت وبعد أن يكون قد وقع ضحايا على أثر استخدام السلاح. استخدام السلاح لا يستخدم بداية إلا في مظاهر محصورة، يعني في الأعراس، في التهاني بالنجاحات وغير ذلك. لكن يعني المشكلة تبدأ صغيرة ثم بعد إهمال الوجهاء تصبح أو تصل إلى مرحلة استخدام السلاح، وهنا الكارثة.
0: طب أليس الأفضل أستاذ إبراهيم من الأصل ضبط السلاح، يعني عدم وجود السلاح بين أيدي معظم الناس؟
3: لا شك.
0: يعني حين تحصل مشكلة لو ما في سلاح ما بصير في إصابات وقتل، يعني تبقى محدودة
3: تماما. تحدث ضيفك الكريم قبل قليل وهو يعني ذو اختصاص، هو صاحب الاختصاص الأمني بيننا. حصر السلاح بيد الدولة هذه مسؤولية الدولة، الوجهاء والعشائر لا يستطيعون أن يقوموا بهذه المهمة مهما كانوا، يعني إلا أن يعني ما أستشرفه مستقبلا إذا بقيت الدولة على هذا التوجه في تشجيع العشائر ومشايخ العشائر، ربما يصبح هناك جناح مسلح للعشيرة الفلانية وجناح مسلح للعشيرة الفلانية، ربما تستطيع هذه الأجنحة المسلحة أن تسيطر على الموقف جزئيا أو نسبيا ضمن تبعية للدولة. ربما هذه الفكرة قد تطرح يعني في الأروقة الأمنية وتكون مقبولة نوعا ما، أن يتم تشكيل جيوش أو فصائل مسلحة تابعة للعشيرة هذه والعشيرة هذه. لكن هذا الأمر سلاح ذو حدين، قد ننتقل إلى مرحلة لا سمح الله أكبر وأعمق، وهي المشاجرة بين الفصائل أو الخلافات أو المشاكل أو الحروب الصغيرة بين الأجنحة المسلحة للقبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية. يعني يجب أن توضع آلية تنظيمية محددة، نأخذ خبرات من دول ثانية، من تجارب دول ثانية نجحت في حصر السلاح. السلاح موجود وموجود بكثرة، تركت النظام البائد يعني لا توصف، تركت المستودعات مفتوحة على ملئها وصار السلاح بيد من هب ودب.
0: عميد منير، هل هناك تقديرات لقطع السلاح المنتشرة في سوريا؟
4: لا تقديرات محددة للسلاح المنفلت، لأن السلاح المنفلت كان هناك آلاف الأطنان من الأسلحة على مختلف الصنوف، الخفيف والمتوسط والثقيل، وشفنا أنه تركوا النظام البائد ترك دبابات بحمولاتها بتسليحها كامل، عفى عن ذلك كل المدرعات وكل المدفعية وكل الراجمات والصواريخ الكثيرة بالإضافة إلى السلاح. طبعا المواطن أخذ السلاح، أخذ السلاح اللي هو بده إياه، السلاح الخفيف إن كلاشينكوف أو مسدس أو رشاش 23 أو 14 و7، يعني إذن هناك الأسلحة الخفيفة التي هو يريد أن يقتنيها. وخاصة هو فكر، يعني إحنا عندما صار التحرير لم يفكر هذا المواطن يوما إن هناك هذا الحلم تحقق وأنه هو وصل لهذه النتيجة. ربما هو يعرف أنه هذا السلاح ربما يقع فيه ساعات، يأتي النظام يرد يسترجعه أو يأتي آخرين يسترجعوا منه. إذن هو لك هذا اللي فكروا عندما صار التحرير، وهذا السلاح ظل موجود بيد الناس، صار شيء أنه هذا من حوزتهم، أنه هذا شيء ملكية ما عاد هو يتنازل عنه. لذلك هو واجب الدولة هنا بضبط كل السلاح المنفلت بشكل دقيق، بعد أن يكون هناك حملات توعية تتم عبر المراكز الثقافية، عبر المحافظة في المحافظات، عبر وسائل الإعلام، بمن عنده قطع السلاح تابع للدولة أن يرجعها وأن يسلمها، لأن هناك
0: يعني ما يردنا وما نقرأ من الأخبار الحقيقة
4: يصدر
0: يعني
4: قانون.
0: هناك يعني مناطق تعاني كثيرا ربما أكثر من غيرها، وفق تكرار الأخبار معنا، مثلا ريف دير الزور، ريف درعا، تتكرر فيه حوادث الاشتباكات بالسلاح ويعاني منها يعني المواطنون ويذهب ضحيتها المدنيون.
4: هلا اخي محمد كل المناطق، هلا المناطق الارياف العشائريه بصير بها كل هذه المشاكل وكل هذه الحساسيات، والحقيقه لازم يكون دور كبير مش بس للدوله وانما لوجهاء المجتمع. لكن للاسف اليوم المجتمع صار في مثل كان يقول لحيه بلاش وذراع قماش وانك شيخ صرت، لذلك كثره المشايخ وكثر يعني كثر في النظام البائد سابقا عمل النظام على انه ازاله المشايخ الرجال الكبار الموانه على الناس ووضع بدلهم لقاليق في المجتمع هو عبارة عن مخبرين ومندوبين ومصادر إله، لذلك فتت المجتمع. واليوم إحنا هؤلاء لازم إحنا نتجاوزهم ونرجع لأساسنا لكبايرتنا لكبارنا اللي هم موانين على ربعنا وعلى أهالينا وعلى أهاليهم، ويتم ضبط هذه الحالة بالتعاون مع الدولة. إذا الدولة الأس الكبير لها بالإضافة لتعاون وجهاء والعشائر من أجل ضبط حالات خاصة الأرياف التي هي فيها حالات عدم انضباط. وأنا حكيت كمان عن آفة المخدرات التي هي غزت المجتمعات وفتتتها وصار كل واحد هو طيب مخبر على أبوه على أمه على كذا يتعاون مع في سبيل هذه المشاكل. نعم
0: طيب أستاذ إبراهيم، أشرت إلى موضوع يعني أن هناك أحيانا تكون ثقافة سائدة تشجع على حمل السلاح، كيف يمكن العمل على تغيير هذه الأعراف التي تشجع على حمل السلاح؟
3: طبعا ثقافة حمل السلاح لم تأتي من فراغ، كل شخص عنده ممتلكات في البيئة الريفية المخاطر أكبر، يجد الإنسان حمل السلاح أو ضرورة اقتناء السلاح يجدها حاجة ماسة. قد يكون السلاح نافعا في حالة معينة، قد يكون نافعا في يد بعض الأشخاص، لكن أن يكون السلاح بيد شاب طائش، أن يكون السلاح بيد مدمن مخدرات، أن يكون السلاح بيد شخص يعني غير سوي، هنا المشكلة. هذا الأمر لا يمكن إلا أن يعني نبدأ بخطة تبدأ يعني بتفعيل دور المراكز الثقافية في كل البلدات والقرى الموجود فيها المراكز الثقافية، أو القرى التي تستقطب أو المدن التي تستقطب القرى حولها بالنسبة للثقافة، وأن يتم نشر مجلات أو إرشادات توعوية بشأن هذا الموضوع، المحاضرات المستمرة في هذا الجانب. أيضا يجب على القوى الأمنية، طبعا نقدر جهودها والله، ويعني نأسف لوقوع الشهداء رحمهم الله، القوى الأمنية يجب أن تبدأ بخطة منظمة موازية للخطة الثقافية، تبدأ بحصر السلاح أو جمع السلاح أولا بأول مهما كان. يعني مع الخطة الثقافية سيتم يعني نشر الوعي، وبالتالي سيتم تسليم الأسلحة طواعية. لو أني لا أعول كثيرا على هذا الجانب، يعني أنه على الجانب الطوعي، لكن سيثمر لو بنسبة بسيطة، لكن سيثمر بالتوازي مع دورنا جميعا في المجتمع، توعية الناس من خلال الشباب طبعا، من خلال الجلسات العائلية، من خلال المضافات، من خلال شيوخ العشائر، من خلال المجتمع الديني، خطباء الجمعة، في كل زاوية من زوايا المجتمع هناك فرصة للتوعية والإرشاد يجب أن نستغلها.
0: عميد منير، ذكر ضيفنا أنه البيئة العشائرية وذكرت حضرتك أيضا يعني طبيعة الثقافة فيها يعني تجعل كثيرين يحملون السلاح بشكل طبيعي، كيف يمكن ضبط السلاح في البيئة العشائرية؟
4: البيئة العشائرية واجبها طبعا تلملم أطرافها هي بذاتها، خاصة عن طريق شيخ العشيرة أو عن طريق الوجهاء اللي بهذه المنطقة. هلأ الواجب إحنا قلنا إذن العشائر مطلوب منها شيء كثير، والدولة مطلوب منها شيء الكثير، يجب أن يتم ضبط السلاح، خاصة أنه هلأ القرى ممكن السيطرة عليها بسهولة، ممكن حصر قطاعات معينة أنه يذيعوا مثلا بالميكروفونات بالجوامع أنه اليوم في جمع السلاح، كل من أخذ سلاح من أسلحة الدولة يتم تسليمه لأقرب نقطة من نقاط الأمن العام أو نقاط الاستخبارات الموجودة في المحلة، بتم بالتعاون مع وجهائه أنه هذا في عنده فعلا سلاح، هذا عنده كذا. بعد ما يصدر هذا، بعد ما يتم ضبط هذا السلاح، والحقيقة لازم يصدر
5: يصدر قانون السلاح اللي هو معمول عليه وأنا أصور أنه جاهز، عملوا عليه إدارة الأمن الجنائي مشان من هو يحق له حمل السلاح، ومن يحق له اقتناء السلاح، وشو هي السلاح، وهو كيف كل شو استعمالاته، وكل هذه الأمور إذن لازم يتم التسريع فيها. بهالحالة هاي نكون إحنا ضبطنا الأرض وضبطنا قوانين حمل السلاح، ما عاد يصير تجاوز. لذلك بترجع الأيام مثل قبل، إنه هناك ممنوع السلاح حتى يظهر حتى ينشئ بالعلن، وإحنا مش شايفينه اليوم بركبوا على الموتور.
0: يعني هو أعود إذا هذه النقطة يعني أستاذ عميد منير، إنه يعني لا يبدو أن هناك، لو إذا في رغبة جادة يجب حصر السلاح كما حصل. يعني كما قلت لك في مناطق مثلا تقول الدولة هناك عصابات خارج على القانون تسميها حصرت السلاح فيها،
5: تمام،
0: منعت، لكن تمام. هناك يعني مناطق أخرى عشائرية لا، يعني هناك تغاضي عن هذه المسألة.
5: لا أظن أنه هناك تغاضي. الدولة هي دولة واحدة، سلطتها واحدة، مساحاتها واحدة، لكن هناك في مناطق، هلا مناطق اللي هلا موجودة كان فيها قصد، هناك سلاح كثير منفلت، هناك سلاح لازال بعده ما اندمجش مع القوات المسلحة والقوى الأمنية، هناك في مناطق، هلا مناطق الجنوب هناك في أسلحة كثيرة جدا في عند الحرس الوطني، كل هذه الأمور هناك، وفي أمور بعد خارج عن سيطرة الدولة تقريبا. لذلك عندما تكون الدولة تبسط سيطرتها كاملة
0: هنا نتحدث الآن مثلا بريف درعا،
5: هي أن تقيم بريف درعا، ريف درعا نفس بريف درعا جيد جدا، يعني اذا الحوادث هاي الحفرديه. لكن ما حصل انا بالسلمين هذاك اليوم كان موضوع مأساوي الحقيقه، لازم يكون هو معالجته يكون اكثر سلامه، لانه احنا اولادنا واطفالنا واهلينا كلهم هم طبعا امانات، ان كان هم بانفسهم وان كان بيد الدوله، لابد ان تكون هناك تقييمات اكثر صرامة وأكثر واقعية، واستئصال جذور الإرهاب من منابعها. هناك كثير من الأساليب من أجل ضبط هذه الحالات. هناك في سلاح منفلت كثير، صح 100% هذا الكلام، لكن معالجة الدولة أحيانا تتأخر في بعض مناطق، تتعدل في بعض مناطق حسب أهمية المناطق وحسب تقييمات الدولة التي طيب. أنا لا أعرف عنها كثير، أما هي البؤر الساخنة والبؤر الباردة وكل واحدة من هذا.
0: طيب أستاذ إبراهيم، يعني كيف، ما مدى تأثير حقيقة هذه الحوادث على استقرار المجتمع عموما، خاصة أنه نحن يعني المجتمع السوري أساسا يعاني من مشاكل كثيرة، بعضها طائفي مناطقي طبقي، وبالتالي يضاف إليها أيضا أبعاد عشائرية وعائلية أحيانا.
3: صوت،
0: ما تأثير هذه الحوادث على استقرار المجتمع؟
3: لم أسمع السؤال جيدا أستاذ الكريم، لكن تأثير على المجتمع، يعني كلمة سلاح تأثيره على المجتمع تأثير سلبي، لن يأتي خير من السلاح إلا إذا كان
0: نعم. شكرا جزيلا، يعني الصوت تقطع لم يعد يصل. إبراهيم سليم الحريري أحد الوجهاء من ريف درعا، وكان معنا العميد أيضا منير الحريري الخبير الأمني من دمشق. بعد الفاصل نناقش تفاصيل وضع السوريين الملزمين بمغادرة ألمانيا وما وصلت إليه المباحثات بين دمشق وبرلين بهذا الملف.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: مرحبا بكم. تكشف بيانات حديثة للحكومة الألمانية أن أكثر من 9800 سوري كانوا مسجلين حتى نهاية حزيران الماضي بوصفهم ملزمين بمغادرة البلاد، لكن هذا التصنيف القانوني لا يعني بالضرورة أن ترحيلهم بات وشيكا، إذ يحمل معظمهم وثيقة دولدونغ، وهي وثيقة تعني تعليق تنفيذ الترحيل مؤقتا لأسباب قانونية أو لأجل العمل.
1: نحو 10,000 سوري في ألمانيا يحملون اليوم وصفا قانونيا قد يبدو للوهلة الأولى حاسما، ملزمون بمغادرة البلاد. وبحسب أحدث بيانات للحكومة الألمانية، بلغت نسبتهم نهاية حزيران الماضي ما يقارب 1% من أصل أكثر من 915,000 سوري مسجلين في البلاد. لكن الإلزام بالمغادرة لا يعني

0: إذ يظهر في الأرقام أيضاً. فخلال النصف الأول من هذا العام لم تنفذ ألمانيا سوى 3 عمليات ترحيل إلى سوريا، في حين سجلت السلطات مغادرة أكثر من 4400 سوري طوعاً، بينهم أكثر من 2700 استفادوا من برامج دعم العودة.
1: قدمت طعن عن طريق محامي، وحالياً بانتظار الإجراءات، تقريباً صار لي شيء 9 شهور عم بستنى ولسه ما في شيء يعني، فعم نستنى وإن شاء الله يعني متأملين خير، كونه أنا عم بدرس ماجستير هون بألمانيا بالسنة الثانية، بقي لي تقريباً الماستر بايت أو رسالة الماستر.
0: في الأرقام يبدو المشهد واضحاً، آلاف الأشخاص ملزمون بالمغادرة، لكن على أرض الواقع الصورة أكثر تعقيداً، إذ لا تعني هذه الصفة وحدها أن الترحيل ممكن أو وشيك، فلكل ملف وضع قانوني وعوائق محتملة تختلف عن الآخر. بعد أكثر من عقد على موجة اللجوء الكبرى، تغيرت الأولويات هنا في برلين، من استقبال للاجئين إلى نقاش متصاعد حول العودة والترحيل. لكن السوريين في ألمانيا لم يعودوا كتلة واحدة، هناك من اندمج واستقر، ومن حصل على الجنسية الألمانية، ومن لا يزال مصيره مفتوحاً على أكثر من احتمال. براء رزوق، تلفزيون سوريا، برلين، ألمانيا.
2: نناقش المزيد مع ضيفينا، بشير علي الباحث في شؤون الهجرة واللجوء من فرانكفورت، دكتور محمد البكر الكاتب السياسي من برلين، مرحبا بكما. دكتور محمد، إذن وزارة الخارجية السورية تبحث مع وزارة الداخلية الألمانية عودة اللاجئين السوريين، ما المتوقع في هذا الملف؟
3: بداية تحية لك وللأستاذ بشير ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني أنا أعتقد أن اليوم هذه الزيارة اليوم مع وفد من وزارة الداخلية هي تأتي استكمالا للزيارات و بين الجانبين، ورأينا كثير من اللقاءات بعد سقوط النظام، وانتقلت شكل التعامل بين الحكومة السورية والحكومة الألمانية في عدة مراحل. بداية كان هناك جس نبض، دراسة للوضع الداخلي الأمني في سوريا، وصولا إلى علاقات دبلوماسية وعلاقات بين وفتح سفارات. يعني أنا أعتقد هذا اللقاء هو استكمال لما قلت، لما جمع بين الطرفين فيما يتعلق ببحث موضوع عودة اللاجئين مع وفد من وزارة الداخلية الألمانية. أعتقد أن هذا الجانب بات يأخذ منحى سياسي أكثر بكثير من منحى قانوني، وخاصة قبيل يعني المنافسة الشديدة في الانتخابات البرلمانية التي نشهدها، ويستثمر يعني حقيقة تستثمر الأحزاب في موضوع السوريين كاستثمار سياسي أكثر منه ذو وجه قانوني، بإطار حصد نقاط وحصد أصوات من الناخبين الألمان. وشهدنا هذا الاستثمار كيف أثمر، في استطاع حزب البديل أن يحصد 44% من الأصوات في ولاية سكسونيا أنهل. لكن تطبيق هذا الموضوع ترحيل هو بحاجة إلى تشريعات، بحاجة إلى قوانين، ليس الأمر بهذه السهولة. أيضا قرارات مصيرية هي تؤخذ على مستوى البوندستاغ، على مستوى البرلمان الاتحادي، لا يكفي فقط أن يحكم حزب بعينه أو يوصف بأنه يميني متطرف في ولاية معينة أن يمرر مثل هذه القرارات، لأن الموضوع بالأساس يعني تشوبه الكثير من المعوقات. أضف إلى ذلك هلأ قانونيا إذا انتهى سبب يعني وجود اللاجئ أو هذا السبب لم يعد موجودا، قانونيا من حق الأطراف قانونيا أن تطرح فكرة الترحيل، لأنه أنت كما تعلم وجود السوري بالأساس في ألمانيا تحديدا كان بسبب الهروب من النظام، وعند سقوط النظام أصبح الأمر قانونيا أو بديهيا أن تطرح موضوع أن سبب وجودك في هذا البلد لم يعد موجود. لكن إقرار مثل هذه القوانين يحتاج إلى تشريعات، يحتاج إلى طروحات في البرلمانات، وهذه الطروحات بسبب البيروقراطية الكبيرة التي يعاني منها النظام السياسي الألماني تحتاج إلى وقت كثير. ويعني أيضا هناك ممكن أن تقدم طعونات بهذا الإطار، ممكن من الشخص أن يوكل محامي، وبالتالي المناط أو يعني الموضوع الرئيسي أو الجهة الرئيسية التي تحكم هكذا مواضيع، ليس الحزب السياسي بقدر ما مؤسسات بعينها كالمكتب الاتحادي للجوء، أو أنت تتحدث عن أيضا المحاكم الإدارية التي

0: منحت صفه لاجئ لشخص معين، ايضا هي المناطه الوحيده باصدار قرارات معاكسه.
1: طيب استاذ
0: هذا
1: بشير،
0: كله
1: اريد ان اسال،
0: من
1: اسمح لي اسال استاذ بشير عن موضوع ال 9800 سوري او اكثر، 9856 لديهم قرار ترحيل لكن معلق، يعني تشرح لنا هذه الجزئيه استاذ بشير؟
2: في البداية تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. بالنسبة ل 9856 شخص هم على قائمة الترحيل القسري، منهم حاصلين على منع ترحيل مؤقت 6736. عندما نتحدث عن هذا الرقم لا نتحدث أن هؤلاء الأشخاص يجب عليهم مغادرة ألمانيا مباشرة، لكن لهم أسباب متعددة لتعليق ترحيلهم. منهم مثلاً أطفال قاصرين وصلوا إلى ألمانيا لم يتقدموا بطلب لجوء وحصلوا على منع ترحيل مؤقت هناك لأسباب عائلية، وهناك أيضا أشخاص لا يستطيعون استصدار وثائق رسمية من سوريا ويعلق طلب، يعني يعلق ترحيلهم إلى مدة معينة حتى استصدار هذه الأوراق. هم مجموعة مختلفة من الأشخاص لا نستطيع وضعهم في كفة واحدة، ولربما هناك حلول قانونية لبعض هذه الفئات للبقاء في ألمانيا.
1: طب الآن يعني ما هو مصيرهم؟
2: مصير هؤلاء قانونيا، قانون الإقامة يسمح لفئة من هذه الفئات لمن لديه مثلا منع ترحيل مؤقت التي تسمى دولدونغ، إذا كان يعمل مثلا تدريب مهني في ألمانيا فيحصل على نوع إقامة بعيد كل البعد عن إقامات اللجوء ويصبح وضعه قانوني مقيم في ألمانيا وليس كلاجئ. بالنسبة للأشخاص الآخرين حتى الآن الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا لم تقرر بشكل واضح أن الوضع في سوريا آمن وبشكل دائم. الآن يقولون الوضع تحسن ولكن متقلب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم لا يستطيعون ترحيل أي شخص إلى سوريا بشكل قانوني إلا إذا يعني وافقوا أو هناك اتفاق مع الحكومة السورية باستقبال هذا الشخص، وحتى الآن لم يستطيعوا هذا العام إلا ترحيل 3 أشخاص وهم يعني ذو سوابق إجرامية يعني.
1: وبالتالي أستاذ بشير يعني ليس هناك فئات مهددة بالترحيل فعليا في ألمانيا سوريين؟
2: حتى الآن قانونيا لا، يعني بشكل قاطع حتى الآن لم يستطيعوا انه اعتبار الوضع في سوريا آمن وبشكل مستمر، وايضا إعادة اي سوري الى سوريا او اي لاجئ الى سوريا ضمن انه ما في استقرار دائم على وضعه وانه معرض للاضطهاد باي شكل من الاشكال لا يستطيعون إعادة اي شخص. ولذلك الاتحاد الأوروبي أيضا قال أن الوضع في سوريا يختلف أمنيا، يعني الوضع الأمني في كل منطقة عن منطقة يختلف، وأيضا هناك عدم استقرار في كل المناطق، لذلك كل حالة تدرس على حدة، يعني ما يقدروا يدرسوا كل الحالات مع بعض إلا كل حالة على حدة، وأيضا قرار الترحيل هو قرار فردي وليس قرار جماعي.
1: لكن تعلم يعني التصريحات الألمانية بما فيها أليس فايدل زعيمة حزب اليمين أو البديل من أجل ألمانيا اليميني، قالت أنه لا يعني انتهت الظروف التي دعت السوريين إلى اللجوء أصلا، حتى طالبت بمراجعة من حصل يعني ملفات من حصلوا على الجنسية.
2: صحيح، هذا التصريح صرحت فيه أليس فايدل، لكن قانونيا الأمر مختلف جدا، ويجب أن نفرق بين قانون اللجوء وقانون الإقامة. حتى حزب السي دي او صرح بجلسه برلمانيه ان المقصود بان المندمج له فرص بقاء في المانيا، المقصود ان هناك بدائل في قانون الاقامه يستطيع الحصول عليها الشخص للبقاء في المانيا بعيدا عن اقامات اللجوء. فأليس فايدل من حيث المبدا تقول ان سقوط نظام الاسد هو أدى إلى زوال أسباب اللجوء بشكل عام، لكن لكل شخص في ألمانيا أو لكل لاجئ في ألمانيا أسباب شخصية وأسباب ملاحقة أو اضطهاد شخصي أو خطر عام تعرض له في سوريا، يجب دراسة كل حالة على حدة.
1: طب يعني أستاذ بشير اللي قدم لجوء على أساس الهروب من نظام الأسد هذا سقطت يعتبره، لأنه يعني جزء كبير من اللاجئين قدموا على هذا الأساس أنه هم ملاحقين من الأسد.
2: صحيح، لذلك يجب أن يفتح ملف كل شخص على حدة، وحتى الآن لم يتم التوسع بفتح ملفات اللجوء ضمن إجراءات السحب والإلغاء لفئة كبيرة من السوريين، لكن تم الحديث للأمانة بوثيقة برلمانية بما يتعلق بالفئة الأكبر هي السنة في سوريا، بما أنهم كانوا معارضين للأسد والآن هم الفئة الأكثر أنه يعني ينفتح ملفات ضمن إجراءات السحب والإلغاء، لكن لا يعني ذلك أنه راح يفتحوها بين اليوم وبكرة، لا تأخذ وقت جدا، يعني
1: طيب
2: تأخذ وقت.
1: دكتور محمد تأخذ وقت، يعني هل نحن أمام يعني سيناريو أو مسار لمحاولة إعادة أكبر عدد من السوريين؟ لأنه يتكرر ذلك في كل لقاء سوري ألماني رسمي يجري الحديث عن إعادة اللاجئين، إعادة اللاجئين.
0: تماما، هذا ما كنت أود أن تعطيني الفرصة لأعقب عليه. حقيقة أنا من منبر تلفزيون سوريا أطمئن الجميع، لأنه بالنهاية أنت تعلم هذه التصريحات سواء الحزب البديل أو لأليس فايدل أو غيرها، هذه تصريحات الباحث في العمق، هذه التصريحات هي لها ذات أهداف انتخابية وحملة انتخابية ودعاية إعلامية فقط. والدليل على ذلك أنه بعد أن اكتسح حزب البديل الانتخابات في ولاية سكسونيا الآن، وكان مسؤولوه بالمناسبة وغير المناسبة يشنون هجوما على السوريين، نفسها أليس فايدل وأيضا الأكثر الرجل الأكثر جدلية في حزب البديل هو زيغموند، هم نفسهم قالوا أن الكل الذين ذو خلفيات مهاجرة يجب أن لا يخافوا من حزب البديل، كل من يندمج مندمج في هذا المجتمع، كل من لديه مؤهل علمي نحن لسنا ضده. أيضا زيغموند الذي أثار تصريحات بما يتعلق يعني جدلية واسعة بين السوريين تحديدا، اليوم أيضا قال أن كل من هو مقيم بطريقة قانونية في بلادنا سواء يعمل في القطاع الصحي أو غير القطاع الصحي لسنا ضده ومرحب به، وبالتالي هذه تصريحات إعلامية وذات دعاية انتخابية أكثر منها تطبيق.
1: لكنها لا تقتصر على جماعة يعني الأحزاب اليمين دكتور محمد، يعني حتى المسؤولين الرسميين بما في ذلك تذكر يعني حين التقى الرئيس الشرع مع المستشار الألماني كمان جرى الحديث عن إعادة اللاجئين.
0: يعني شوف، حتى المستشار الذي مستشار الألماني الذي اليوم يفقد من شعبيته كثيرا ويعاني حزبه ما يعاني سياسيا، هو نفسه الذي اليوم يدافع عن السوريين ويدافع عن المهاجرين ويقول أننا بلد هجرة، منذ فترة قصيرة هو نفسه المستشار وصف المهاجرين والأجانب بأنهم يسيئون لمشهد المدينة، أيضا هو نفسه من علق لم الشمل لأصحاب الحماية السنوية، وهو أيضا اليوم يعود ويغير آراءه لأننا أمام انتخابات حاسمة سواء في ولاية مكلنبورغ أو في ولاية برلين بعد يومين، وبالتالي هذه التصريحات هي للعب على الأوتار السياسية في محاولة لقصد الأصوات أكبر قدر من الأصوات. هلا فيما يتعلق يعني أنا أتفق مع الأستاذ بشير أيضا بالنسبة للأشخاص الذين ليس فقط من حصلوا على الدلدنج أو الترحيل المؤقت، هناك أعتقد حوالي أكثر من 50,000 طلب لم يبت بلجوئهم، ايضا هذول من الممكن ان يعاد ان تفتح الطلبات او تعاد دراسه هذا الموضوع. ايضا نقطه مهمه اشار لها الاستاذ بشير، ايضا بالفتره الاخيره الذين لم يبت بطلبات لجوئهم اصبح كثير من الناس تلقوا بوستات يعني بريد من مكتب الاتحاد لشؤون الهجره، وكان يتضمن ان على اللاجئ ان يملا استماره تتضمن هذه الاستماره تحديد بكل وضوح الطائفه. يعني انت تعلم بعد سقوط النظام السوري أو قبل السقوط، عندما يعني بدأت حملة اللجوء وبلغت ذروتها في عام 2015، كان مجرد أن تكون سوري تمنح صفة اللجوء سواء حماية أو إقامة 3 سنوات. هلأ أصبح هناك تمييز، يعني بعد وصول الحكومة الجديدة أصبح هناك أيضا بعد كثير من التغطيات الإعلامية فيما يتعلق بتجاوزات في السويداء في الساحل السوري، أصبحوا يميزون على أساس الطائفة. هل هذا سوف يكون مؤثر في إعادة دراسة الطلب؟ أعتقد نعم، لكن النظام البيروقراطي في ألمانيا يعني أن يبت بقرار بسرعة معينة هذا أعتقد صعب جدا، الأمر يحتاج يعني معقد، يحتاج إلى وقت، ايضا هناك يعني مسار قانوني من الممكن ان يتخذه الشخص، هناك شيء يسمى طعون ممكن ان تطعن باي قرار محتمل، يمكن ان تعدل من اقامتك اذا انت وجدت عمل، ايضا يمكن اذا مثلا تزوج الشخص من المانيا يحق له الحصول على اقامه تسمى اقامه رقم 28 وهي من اقوى الاقامات في المانيا، وبالتالي البدائل موجوده. طيب الخوف انا في اعتقادي غير مبرر حاليا. يعني طيب. يستطيع اليوم الشخص أن يغير من مساره، من مسار لجوئه إلى مسار مهني معين، إلى دراسة، إلى إتقان اللغة الألمانية، وبالتالي أنا أعتقد أن الكرة في ملعب الشخص أكثر منه قرار سياسي.
1: بالتأكيد لن يتم إعادة الجميع، لكن يعني الفكرة مجرد يعني التركيز في كل مرة على هذا الملف، يخشى البعض أنه ليس الكل سيحصل على فرصة عمل أو يعني دراسة يعني تمنحه الإقامة في ألمانيا. أستاذ بشير، وأنت أشرت قبل قليل إلى موضوع أن الوضع في سوريا ما يزال غير مستقر. هلأ قرأت بعض الحقيقة يعني وجهة نظر الأخرى من بعض الغربيين مثلا في ألمانيا، يقولون كيف تقولون أنه البلد تروجون لسوريا مستقرة والوضع آمن وذهب نظام الأسد ولم يعد هناك خطر على أحد، ثم تقولون سوريا غير مستقرة، بالتالي كيف ينظر إلى هذه المسألة؟
2: هذه المسألة تختلف من يعني وجهة نظر السوريين بسوريا غير وجهة نظر السياسيين الألمان أو الأوروبيين في سوريا، يعني لهم وجهة نظر أخرى في دراسة أي ملف في سوريا. أي حادث حتى أمني يكون مثلا نحن نعتبره احتمال عادي في سوريا، لكن هنا يعتبر حادث أمني كبير لربما يؤثر على كل شخص موجود في تلك المنطقة الذي حصل فيه هذا يعني الحدث الأمني. فنحن ما نقدر نقارن وجهة نظرنا نحن كسوريين في رؤية الوضع في سوريا مع وجهة نظر الأوروبية في يعني كيف تشوف الوضع في سوريا. لكن الخوف للأمانة من التصريحات تبع حزب البديل ليست فقط أنه تغييرات قانونية أو ترحيل عدد من اللاجئين السوريين أو عدد كبير من اللاجئين السوريين، الخوف هو التأثير على المساج العام في الشارع الألماني. عندما تذهب إلى العمل، عندما تذهب إلى المدرسة، عندما تقدم طلب الحصول على العمل، إذا تغير المزاج العام فلن تحصل على فرصة عمل ببساطة. فهنا الخوف أكبر من أنه والله يستطيعون ترحيل أكبر قدر ممكن من السوريين ويعتبرون سوريا بلد آمن ومستقر على المدى الطويل.
1: طب أستاذ بشير، ما هي المسارات القانونية المتاحة للسوري في ألمانيا، المقيم في ألمانيا والذي فقد صفة الحماية؟
2: هلأ بالنسبة لصفة الحماية، هناك أربع أنواع حماية في ألمانيا. هناك حق اللجوء السياسي، وهناك صفة اللجوء حسب اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين، وأيضا هناك الحماية الثانوية ومنع الترحيل الوطني. عندما يقومون بدراسة ملف أي شخص ويلغى وتلغى نوع الحماية التي أعطي إليه، يجب أن يدرس من قبل مكتب اتحاد الهجرة واللاجئين هل لهم حق في الحصول على نوع آخر من أنواع الحماية الأربعة. إذا حصل على نوع آخر فيكون وضعه مستقر، إذا لا فهناك بدائل قانونية للبقاء في ألمانيا. هناك إقامات العمل، وهناك إقامات لم الشمل على شخص لديه إقامة دائمة أو على شخص لديه إقامة عمل أو على شخص مثلا مجنس ألماني. الإحصائيات حتى الآن الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أو عن طريق البرلمان الألماني لا توضح بشكل واضح، يعني ما في وضوح كم شخص بالضبط يعني لديه أزواج يحملون الجنسية الألمانية أو إقامات عمل أو إقامات دائمة يستطيعون الاستقرار بعد زوال نوع الحماية. فبالنسبة للي معه إقامة وتسحب، أصلا حتى إذا معه إقامة قبل ما تسحب يحق له الحصول على نوع إقامة آخر إذا محقق شروطه. يعني فهناك بدائل كثيرة لهؤلاء الأشخاص، لكن الخوف هو على 62 ألف شخص تقريبا تقدموا بطلب اللجوء، يعني ما زالوا ضمن إجراءات اللجوء ولم يحصلوا على إقامة في ألمانيا. هؤلاء وضعهم حتى الآن يعني فرص الحصول على نوع إقامة آخر خارج إقامات اللجوء يعتبر شوي يعني صعب للأمانة.
1: طيب دكتور محمد، كيف يمكن التوفيق بين رغبة معظم الدول الأوروبية بإعادة لاجئين وعلى رأسهم ألمانيا التي يعني لأنه فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين، وبين يعني أن لا يكون هناك ترحيل أو عودة قسرية أو ضغط على الأقل حتى يعني طرق معينة للضغط على السوريين، لأنه حتى البعض يعني الحقيقة يرى أن أوروبا أساسا دعمت الحكم الحالي، أحد الأهداف كانت الأسباب يعني هي يعني أن تنتهي من ملف اللاجئين، لا تستقبل مزيد من اللاجئين وتعيد ما تستطيع أو من تستطيع إعادتهم.
0: يعني ليك هلا حقيقة ألمانيا يعني حاليا أولا موقفها من الحكومة السورية الجديدة، وإن بدأت العلاقة بنوع من الارتياح ونوع من تبادل الزيارات، لكن أعتقد هناك كثير من الأوساط السياسية من الأوساط الإعلامية الذين نلتقي بهم، حتى يعني وسائل إعلام مهمة ألمانية ما زالت يعني تصف الحكومة الجديدة بصفات يعني نوع فيها نوع من الحذر، نوع من ما يسمونه بالإسلام السياسي، الفوبيا من الإسلام السياسي، هذا موجود في الداخل الألماني. وأنت رأيت يعني عندما دعا المستشار الرئيس الشرع لزيارة برلين كيف كان التركيز، وقالها المستشار أنه اتفقنا مع الرئيس السوري على إعادة 80% من السوريين. وعند وصول الرئيس الشرع إلى بريطانيا نفى هذا الموضوع وقال أن هناك أصلا كان هناك سوء فهم. هلأ اليوم الذي يتابع الموضوع الألماني، ألمانيا اليوم ليست ألمانيا قبل 10 سنوات. موضوع اللاجئين أنا أعتقد هو شماعة أكثر منه حقيقة لتطورات الوضع السياسي والاقتصادي في ألمانيا، والدليل على ذلك أن آخر انتخابات برلمانية حصلت كما يعلم الجميع كانت في عام 2021. طيب كانت نسبة حزب البديل وقتها بالشكل العام تقريبا أعتقد حوالي 20-22%. وقتها عام 2021 كانت بدأت أزمة اللجوء أو ذروة اللجوء نحو أوروبا في عام 2014-2015. حتى العام 2021 أنت تتحدث عن 6-7 سنوات مضت وكان اللاجئون والسوريين موجودون في أوروبا، ومع ذلك كانت نسبة اليمين المتطرف لم تتجاوز 20%. طيب من 21 إلى 26 تتحدث عن مضاعفة لحضور اليمين في الداخل الألماني كنسبة أصوات. طيب واللاجئون موجودون قبل، إذا ما الذي حدث؟ ما هو الحدث الرئيسي الذي تمكن فيه حزب البديل من حصد هذه الأصوات؟ هو الحدث الأوكراني بامتياز. اليوم أنا في اعتقادي أوكرانيا كانت الظهرة، القفة التي قسمت ظهر البعير كما يقال، واستنزفت كثير من الاقتصاد الألماني. لذلك تجد اليوم السياسيين الألمانيين يبنون على منف اللاجئين وللتعويض عن هذه الخسائر والتراجع الشعبية في الأحزاب التي دعمت موضوع الحرب.
1: نعم انتهى الوقت، شكرا لكم دكتور محمد البكر الكاتب السياسي من برلين، وبشير علي الباحث في شؤون الهجرة واللجوء من فرانكفورت. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
5: غروب بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا.
6: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام الثنائي الشهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار طوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

صباح الخير وأهلا بكم في نشرة التاسعة، نبدأها بالعناوين. مقتل 6 أفراد في حصيلة أولية من جراء انفجار في أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش بريف دير الزور. الأمن الداخلي يعلن القبض على أحد أبرز متزعمي الخلية المتورطة بمقتل 3 عناصر في مدينة الصنمين بريف درعا. الهيئة العامة للطيران تعلن اعتماد طريق جوي جديد يمر عبر المنطقة الشرقية بالقرب من مدينة دير الزور. الهلال الأحمر يعلن إنقاذ 8 أشخاص من الغرق في طرطوس مع استمرار التحذيرات من اضطراب البحر.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت محافظة دير الزور مقتل 6 أفراد وإصابة 9 آخرين في حصيلة أولية من جراء انفجار في أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش بريف دير الزور الغربي. وقالت المحافظة إن عمليات البحث مستمرة عن عدد من المفقودين، وأشارت إلى أنه جرى تأمين الموقع عقب الانفجار الذي وقع أمس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثاره بالتزامن مع فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته. وللتفاصيل ينضم إلينا من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، العدد النهائي لأعداد الضحايا والجرحى لهذا الانفجار.
1: صباح الخير لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. انتشال 6 جثامين في انفجار مخزن الأسلحة في عياش، والبحث حتى هذه اللحظة كاترين لا يزال البحث مستمر عن مفقودين بحسب آخر بيان نشرته محافظة دير الزور على معرفاتها الرسمية. طبعا محافظة دير الزور قالت إن عمليات البحث لا تزال مستمرة حتى اللحظة عن عدد من المفقودين، ودعت أيضا محافظة دير الزور أهالي المفقودين في المنطقة إلى التروي وانتظار استكمال عمليات البحث الجارية. كان الانفجار قد وقع أمس في أحد مواقع الجيش السوري في منطقة عياش غربي دير الزور، ما دفع قوى الأمن الداخلي والجيش إلى الوصول مباشرة إلى المنطقة وتطويقها بشكل كامل. بعد وقوع الانفجار وصلت فرق الدفاع المدني، الإسعاف، الإطفاء، الجهات المختصة إلى المنطقة للتعامل مع تداعيات الانفجار وسط إجراءات أمنية مشددة وقطع الطرق المؤدية إلى موقع الحادث نظرا لخطورة الاقتراب من المنطقة. كنا قد وصلنا بعد تقريبا 5 إلى 10 دقائق إلى موقع الحادث، ابتعدنا قرابة الكيلو بشكل كامل. توجهنا بعد الانفجار بشكل مباشر إلى المستشفى الوطني في دير الزور، حيث وصلت الإصابات التي تم إسعافها في موقع الحادث. كان من بين المصابين كاترين بحسب ما شهدنا أشخاص تمكنوا من المشي على أقدامهم، فيما احتاج آخرون إلى الرعاية الطبية. كانت حالتهم ربما تكون متوسطة وبعضها يعني شديدة. رصدنا وصول قرابة 9 إصابات إلى المستشفى الوطني، وهذا ما نشرته محافظة دير الزور على معرفاتها. كان هناك أيضا تصريح أصدرته إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أعلنت فيه أن حادثا وقع في أحد مواقع الجيش السوري بمنطقة عياش في دير الزور، وقالت أن الجهات المختصة تعمل على التحقق من أسباب الانفجار ومعاينة النتائج الناجمة عنه. حتى هذه اللحظة البحث جاري عن مفقودين، أبلغوا عنهم قادتهم
0: المفقودين وأيضا الضحايا والجرحى، هل هم من الجيش أم من المدنيين؟
1: بالطبع من الجيش. النقطة هي نقطة عسكرية، مستودعات تابعة للجيش السوري، وحتى الآن حتى هذه اللحظة البحث جاري عن مفقودين، أبلغوا عنهم ذويهم وقادتهم. حتى أيضا هذه اللحظة لم تعلن وزارة الدفاع سببا نهائيا كاترين للانفجار، فيما أكدت محافظة دير الزور فتح تحقيق للوقوف على أسباب هذا الحادث وملابساته، بالتزامن أيضا مع استمرار فرق البحث العمل في هذه المنطقة التي وقع فيها الانفجار في محاولة الوصول إلى المفقودين وانتشال أي جثامين أخرى. طبعا تبقى الحصيلة الرسمية المعلنة حتى هذه اللحظة هي 6 شهداء 9 مصابين، مع استمرار عمليات البحث في موقع الانفجار بانتظار ما ستسفر عنه عمليات البحث خلال الساعات المقبلة. إنما أهالي العناصر الذين كانوا متواجدين في المنطقة أبلغوا الجهات المعنية أنهم فقدوا أبنائهم في موقع الانفجار، وفرق البحث تبحث عنهم حتى هذه اللحظة كاترين.
0: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. أعلن الدفاع المدني مقتل شاب وإصابة آخر في انفجار جسم من مخلفات الحرب في مدينة داريا غربي ريف دمشق. وأضاف الدفاع المدني في بيان أن المدرسة مدمرة وخارجة عن الخدمة، مبينا أن فرقه عملت على نقل جثمان المتوفى إلى المشفى ووضع علامات تحذيرية في محيط المدرسة.
2: كان في شباب عم يلموا نايلون أو شيء، فهون هي المنطقة محذرين على خطر إنه في ألغام، فالشاب فوت يمكن مو عارفين أو هن مو من المنطقة، بس فعلا عم تقول هن من أهل دارية. فات لجوا يمكن حسب ما قالوا إنه عم يفكك شيء من الأرض أو مفكرة قطعة نحاس، فجر في اللغم، فكان معه حدا من رفقاته، رفيقه حسن يطلع، بس هو الشاب اللي كان عم يتوفى. هلا وقت اللي طلعوه من جوا للشخص المتوفي ما خلوه تشوفه، كانوا ملبسينه كفن او شيء ما خلونا نشوفه، بس الشاب اللي طلعوه الاصابه قبل ما يجي الدفاع المدني هو طلع يعني واسعف حاله، في حدا من الشباب اسعفه.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على وليد الفلاح، موضحة أنه أحد أبرز متزعمي خلية متورطة في مقتل ثلاثة من عناصر الأمن بمدينة الصنمين. وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت عن مقتل العناصر الثلاثة خلال ملاحقة أحد المطلوبين في مدينة الصنمين، حيث تعرضت دورية أمنية خلال العملية إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة على ارتباط بتنظيم داعش. وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار ملاحقة بقية المتورطين في الهجوم، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ومن درعا ينضم إلينا مدير تجمع أحرار حوران عامر الحوراني. أهلا بك معنا أستاذ عامر. بالبداية أستاذ عامر، كيف يبدو الوضع أمنيا اليوم في مدينة الصنمين؟
3: نعم لك ولكل السادة المشاهدين، يعني ما تزال مدينة الصنمين تعيش أجواء متوترة بشكل مستمر منذ أول أمس بعد الحادثة الأمنية التي حصلت، والتي يعني سمع بها الجميع من عملية غدر وكمين تعرض له مجموعة من عناصر الأمن الداخلي عند قيامهم بمداهمة لمنزل أحد المطلوبين، وفوجئوا برد مباشر بالعيارات النارية من قبل هذا المطلوب الذي يدعى أحمد العثمان الملقب بالكشكي، وهو يعني من متزعمين هذه العصابة، بالإضافة إلى أيضا قيام يعني وحصول رد ناري من قبل العديد من النقاط النارية في هذا في الحي الذي تمت مداهمته. واحدة من هذه النقاط النارية منزل وليد سعد الدين الفلاح الذي تم إلقاء القبض عليه يوم أمس مساء. يعني
0: هل لديك معلومات حول المدعو وليد الفلاح؟
3: نعم، يعني كما ذكرت هذا تم إلقاء القبض عليه خلال عمليات المداهمات المستمرة التي تستهدف يعني منازل في هذا الحي الغربي من مدينة الصنمين. ما تزال يعني المداهمات حتى يوم مستمرة، ويعني تستهدف كافة المنازل، يتم تمشيط هذا الحي بشكل مستمر بحثا عن عناصر الخلية المطلوبين، والذين يعني يتم الوصول لمعلومات عنهم بالاشتراك في هذه الخلية، أو حتى أنهم في السابق كانوا من ضمن عناصر هذه الخلية. وليد سعد الدين فلاح والعديد من العناصر الخلية الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم أمس تحديدا خلال المداهمات التي تمت منذ صباح اليوم وحتى ساعات متأخرة من مساء اليوم، تم إلقاء القبض عليه، بالإضافة إلى
0: أستاذ عامر.
3: نعم
0: تفضل أكمل، يتقطع الصوت قليلا، تفضل أكمل.
3: نعم، يعني وليد سعد الدين فلاح تم إلقاء القبض عليه مع العديد من عناصر هذه الخلية يوم أمس والعديد من المشتبه بهم، إذ أنه يعني كان هناك عدد كبير من الأشخاص الذين تم القبض عليهم يوم أمس، واحد منهم هو شقيق محسن الهيمد متزعم هذه الخلية يعني التي تنشط في المدينة.
0: هذه الخلية النشطة هل هم جميعا من أبناء مدينة الصنمين؟
3: بالتأكيد يعني هناك معلومات عن وجود شخصيات من خارج مدينة الصنمين كهذه المعلومات، لكنها ليست حديثة، إنما كانت يعني لدينا من قبل التحرير خلال فترة سيطرة النظام الفائد بسبب التعامل هذه الخلية ونشاطها بشكل مستمر وتعاملها مع قيادات، وهذه المعلومات هي التي يعني كانت لدينا ومن خلالها ربطناهم بتنظيم داعش في المنطقة. لكن يعني في الوقت الحالي لا يوجد معلومات محدثة عن هذه الخلية، لكن يعني بالتأكيد نشاطها الأخير واستهدافها لقوى الأمن ومقاومتها بشكل مستمر وعدم قبولها بتسليم السلاح للمرة الثانية بعدما حدث في شهر آذار من العام الفائت يعني حادثة مشابهة لما حدثت هذه المرة، هذا يبدو بأن هناك أذرع تتحكم بهذه الخلية، وهناك من يعني يشارك في يعني رسم ملامحها واتخاذ
0: طيب
3: القرار.
0: طيب أستاذ عامر، هذا التوتر في مدينة الصنمين كيف ينعكس على الأهالي؟ هل هناك حظر للتجوال في المدينة؟
3: نعم، كان في اليوم الأول هناك حظر للتجوال، لكن في الوقت الحالي ويوم أمس لا يوجد حظر للتجوال يعني فعلي منفذ بشكل قوي. لكن يعني الكثير من الأهالي لا يعني لا يرغبون بالخروج من منازلهم نتيجة يعني حدوث إطلاق نار بشكل متكرر، كل يعني كل بعض الأوقات هناك يعني بشكل متفاوت إطلاق عيارات نارية تحدث خلال هذه المداهمات، خلال يعني بعض المناسنات، خاصة أنه يوم أمس هناك بعض يعني الأشخاص من هذه المدينة من الحي ذاته الذي تحصل فيه مداهمات قاموا بنشر يعني بعض المعلومات المضللة للرأي العام حول أن الأمن الداخلي المنتشر في المنطقة يطلق النار تجاه الأهالي، ولكن هذا الأمر غير صحيح، إنما ما حدث هو أنه بعض أهالي المطلوبين الذين تم القبض عليهم بعد أن أصبحت يعني هذه الحملة حازمة وتستهدف المنازل واحدة تلو الآخر، يعني قام أهالي المطلوبين بتجييش الأهالي في الحي وأيضا إرسال الأطفال والنساء لرمي الحجارة تجاه عناصر الأمن المنتشرين في الحي، ما اضطر يعني عناصر الأمن لإطلاق بعض العيارات النارية في الهواء حتى تفرق هؤلاء ويعني عادوا إلى منازلهم بسبب يعني زيادة الكثافة السكانية ومحاولة إعاقة العمليات الأمنية في الحي.
0: شكرا جزيلا لك عامر الحوراني، مدير تجمع أحرار حوران، كنت معنا من درعا. أصيب 9 مدنيين بجروح من جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتي الداغر والعيد في مدينة إنخلبري في درعا، ما استدعى تدخل قوى الأمن العام لفض النزاع، في حين نقل المصابون إلى مشفى جاسم الوطني لتلقي العلاج.
4: والله احنا هون بنخل فقنا اليوم الجمعة كالعادة، يعني الناس بتروح الجامع بتوحد ربها، فقنا على اشتباكات وقنابل واشتباكات ومصاويب، وأغلبية المصاويب كلها مدنية، وهذا اللي صار والله. وجماعة الأمن اجوا الله يجزاهم الخير لقوا الاشتباكات.
5: أخي المشكلة اللي عم تصير العشائرية عندنا احنا موجودة، ومع انتشار السلاح ومع عدم الانضباط وعدم الأمن وقلة الوعي عند الناس والسلاح انتشر بكثرة من بعد ما سقط النظام، هذا أدى إلى المصايب اللي حصلت هسه هون ولا بجاسم ولا بالصنمين، هاي كلياتها بسبب هذا الشيء، قلة الوعي، انتشار السلاح، العشائرية اللي موجودة، هاي السبب.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بست قذائف مدفعية ثلاث باط الوردة على أطراف بلدة بيجن بريف دمشق الغربي. وأضاف مراسلنا أن القصف الإسرائيلي تجدد على البلدة بعد ساعات من قصف مماثل استهدف المنطقة. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته عبر التوغل في الجنوب السوري بشكل متواصل ومتكرر، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية. وينضم إلينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن استهدافات الاحتلال الإسرائيلي لتلة باط الوردة.
6: نعم كاترين، بالفعل يعني هناك تحركات عسكرية إسرائيلية في الجنوب السوري وفي القنيطرة وريف دمشق الغربي. يعني منذ تقريبا أقل من نصف ساعة كان هناك أيضا تحرك للدبابتين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، انطلقت من قاعدة محمية جبات الخشب باتجاه تلة اليون هنا في بلدة جبات الخشب، دون معرفة يعني ما سبب هذا التوغل وسبب هذا التقدم، لكن تقدمت بمسافة تصل إلى 2 كيلومتر تقريبا باتجاه هذه التلة. طبعا هي تلة تسمى تل الهوى، وهي يوجد عليها نقطة لقوات الأندوف، النقطة 37 في ريف القنيطرة الشمالي، وصلت إلى محاذاة هذه النقطة ثم عاولت الانسحاب باتجاه قواعدها التي انطلقت منها في ريف القنيطرة الشمالي. طبعا هو يعني ربما هي عملية عسكرية أمنية أو عملية تدريبية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل يعني الأراضي الزراعية داخل المناطق المأهولة بالسكان لدى سكان ريف القنيطرة الشمالي. أيضا كاترين بالفعل يعني البارحة كان هناك أيضا استهداف بقذائف مدفعية من داخل الجولان المحتل، سمعت يعني أصوات قذائف المدفعية من جهة القنيطرة وهي تنطلق يعني باتجاه الشرق باتجاه بلدة بيتجن، سقطت 6 قذائف على محيط تلة باط الوردة والأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها أيضا لأبناء بلدة بيتجن ومزرعة بيتجن في ريف دمشق الغربي. طبعا هو هذا الاستهداف هو الاستهداف يعني المتكرر، أصبح بشكل يومي أو ربما يعني خلال الأسبوع أكثر من 3 أو 4 مرات تم استهداف هذه النقاط بقذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دون معرفة أيضا سبب هذا الاستهداف. المرة الماضية حصل حريق داخل الأراضي الزراعية التهم مساحة 20 دونم من الأشجار المثمرة كالزيتون والتين والعنب. البارحة ليلا لم يحدث أي حريق، لكن هو قصف بات يعني يقلق راحة الأهالي والمدنيين والمزارعين. يعني البارحة قابلنا بعض الأهالي هناك في المنطقة لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم الزراعية بسبب هذا القصف، بسبب التوغل، وجود دوريات إسرائيلية على الطريق الواصل باتجاه مزارعهم وأراضيهم التي تقع يعني بين بلدة حضر وبين بلدة بيتجن، هي أراضي زراعية توجد فيها موسم التين اليوم وموسم العنب هناك في هذه المنطقة، واقترب يعني موسم قطاف الزيتون، يريدون يعني الوصول إلى أراضيهم الزراعية، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضيق عليهم في تلك المنطقة، وهناك حالة من القلق والخوف لدى الشبان يعني والأهالي الذين يذهبون بهذه الأراضي خوفا من الاعتقال والاختطاف. أيضا يعني هذه التوغلات كاترين سواء في منطقة حوض اليرموك أو في منطقة في ريف القنيطرة الجنوبي التوغلات مستمرة، الاعتقالات بحق رعاة المواشي. البارحة كان أيضا هناك إطلاق سراح لأحد رعاة المواشي بعد اختطافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب القنيطرة، لم يعرف أيضا ما سبب الاختطاف، لكن عندما يقترب رعاة المواشي والمزارعين من خط وقف إطلاق النار من القواعد العسكرية أو من أماكن يعني سير الدوريات الإسرائيلية يتم اختطافهم والتحقيق معهم وبعد ساعات يتم الإفراج عنهم. أيضا كاترين هناك عدد يصل إلى 42 شخص ما زالوا موثقين بالاسم داخل السجون الإسرائيلية لم يعرف ما مصيرهم، أيضا بعض الأشخاص لم يتم توثيقهم ربما يصل العدد إلى أكثر من ذلك، العشرات يعني ما زالوا مختطفين داخل السجون الإسرائيلية لم يعرف ما مصيرهم، وهناك أيضا وقفات احتجاجية من أجلهم، وقفات للمطالبة من ذوي المختطفين للمطالبة بمعرفة مصيرهم، ما سبب الاختطاف، هل تم محاكمتهم، متى سيفرج عنهم. حتى هذه اللحظة أيضا لم يحصلوا على أجوبة شافية تشفي يعني صدور ذوي المختطفين والتطمن على حالتهم الصحية.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أعلنت قوى الأمن الداخلي في طرطوس القبض على 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام المخلوع. وذكر بيان الأمن الداخلي أن الضباط هم اللواء محمد فجر علي والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح والعقيد محمد علي سليم والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن. وأشار البيان إلى تورط الضباط بتدمير أحياء سكنية وبنى تحتية إضافة إلى خسائر بشرية واسعة من جراء استهداف المناطق المأهولة بالطائرات. ألقت إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على شخصين متلبسين بترويج المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها عناصرها في المحافظة. وأسفرت العملية عن ضبط 28,160 حبة دوائية مخدرة وخمسة كفوف من الحشيش و90 جراما من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى ميزان حساس. وأحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أجرى وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي، وعقد اجتماعا مع مسؤولين روس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين. وبحسب بيان وزارة الخارجية فقد بحث الوزير الشيباني برفقة عدد من القادة العسكريين مع المسؤولين الروس سير الخطوات التنفيذية المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن سوريا تتجه إلى توسيع الاستفادة من التقنيات النووية السلمية في قطاعات الصحة والزراعة والمياه والطاقة. وأضاف العكلة أن مشاركة سوريا في الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدت توقيع عدد من الوثائق لتوسيع مجالات التعاون التقني ونقل التكنولوجيا النووية السلمية إلى القطاعات الخدمية والتنموية. وأضاف العكلة أن خريطة الطريق المتفق عليها مع الوكالة تستهدف ترجمة رفع بند عدم الامتثال عن سوريا إلى برامج ومشاريع تنموية مرتبطة بالقطاعات الخدمية. قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي إن بلاده تدرس إنشاء آلية أمنية رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران ضمن مشروع منطقة خالية من الإرهاب. وأوضح تشيفيتشي أن هذا الملف يرتبط بسوريا بشكل مباشر إلى جانب العراق وإيران، لافتا إلى وجود أطراف تعارض العملية الجارية في سوريا ومحذرا من احتمال انتقال بعض عناصرها إلى العراق أو إيران. كما أكد الوزير سعي تركيا إلى تنسيق إقليمي مع الدول الثلاث لضمان سير العملية أمنيا في المنطقة بكاملها. أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن دمشق والقاهرة اتفقتا على عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في ختام الاجتماع الحكومي الثاني الذي عقد في دمشق. ووفقا لبيان الخارجية المصرية فقد بحث الجانبان آليات تنفيذ مخرجات الاجتماع الحكومي الأول المنعقد في القاهرة في نيسان الماضي، ورحب الطرفان بانتهاء تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري وعقد أولى جلساته على هامش الاجتماع، كما اتفقا على النظر في تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ آليات التعاون المقترحة في القطاعات ذات الأولوية. وقع وزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لذيذ قدرتوف مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، بما يوفر إطارا دوريا لمتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن توقيع المذكرة جاء عقب مباحثات بين الجانبين تناولت آليات جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية والاستفادة من التجربة الأوزبكية في تسهيل رحلة المستثمر من التعرف على الفرصة وصولا إلى تنفيذ المشروع. ووفقا للمذكرة، تجتمع اللجنة سنويا بالتناوب بين سوريا وأوزبكستان مع مشاركة ممثلي القطاع الخاص. أعلنت وزارة العدل استمرار محكمة الجنايات الرابعة بدمشق في النظر في الدعاوى المحالة إليها في إطار مسار العدالة الانتقالية. وقالت الوزارة إن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تواصل النظر في الدعاوى المحالة إليها وفق جدول جلسات منتظمة، وتتناول الدعاوى القتل العمد والقتل قصدا والخطف المفضي إلى الوفاة تحت التعذيب وتأليف العصابات المسلحة والانتماء إليها، إضافة إلى الافتراء الجنائي المفضي إلى الإعدام. أعاد الحديث عن تحويل مطار المزة العسكري لمطار للطيران الخاص والتنفيذي فتح ملف ملكية الأراضي التي شيد عليها المطار، حيث يقول أهالي المعظمية بريف دمشق إن أجزاء واسعة منها تعود ملكيتها لهم استملكها النظام المخلوع منذ سنوات طويلة دون تعويض عادل، إضافة إلى احتمال وجود مقابر جماعية غير مكتشفة.
7: قد يكون جثمان والد محمد دفينا هناك قرب سجن مطار المزة العسكري. سنوات مضت وما زال الابن يستذكر قسوة الاعتقال برفقة والده، ممسكا بأوراق ملكية الأرض التي شيد المعتقل والمطار فوقها.
8: قلت له للمحقق أنا أن الأرض اللي أنت معتقلني فيها هي أرضي، فلذلك اليوم أنا بطلب حقين، حق جثة أبي المعتقل جوا ويمكن يكون جثته تحت أرض المطار، وحقي بالاستملاك كأرض إلي.
7: قصة والد محمد تفتح باب التساؤل عن احتمال وجود مقابر جماعية لم تكتشف بعد في أرض يطالب سكان المعظمية بحق ملكيتهم فيها ومعرفة مصير من غابوا تحتها قبل الحديث عن أي استثمار.
9: هي أرضي أنا، أرضي وأرض جدادي، معنا سندات فيها، عم تنعطى اليوم لشركات استثمار. هي الشركات على أي أساس دخلت عليه؟ طب هي الجثث شو بدهم يساووا فيها؟ بدهم يمحوا تاريخ وبعدين؟
7: يؤكد حقوقيون أن جزءا واسعا من أرض مطار المزة العسكري استملك من أهالي المعظمية من دون الالتزام بما نصت عليه القوانين النافذة حينئذ، وبعضها ما يزال ساريا حتى اليوم.
10: تم استملاك أراضي معظمية الشام على مرحلتين في عام بالسبعينات والثمانينات، ولم يتم إعلام الأهالي الاعتراض على التعويض. التعويضات كانت كثير بخسة جدا، ولم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية وفق القوانين والأنظمة النافذة في حينه، وحتى تاريخه لم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية بدل العقارات المستملكة.
7: بحث أصحاب الحقوق عن عدة حلول مبدين استعدادهم

0: حكاية الأراضي المستملكة لا تتوقف عند المطار، فمع خطط تحويله إلى الطيران الخاص والتنفيذي يعيد الأهالي التذكير بأراض أخرى أوسع مساحة تحمل الوجع ذاته.
1: لسكان معظمية الشام بريف دمشق خاصة ودمشق وريفها عموما ذكرى أليمة مع هذا المطار الذي كان يمنع النظر إليه حتى، ولا يريد السكان هنا الخروج من تفاصيل تلك الذكرى من دون إنصاف لحقوق سلبت منهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: أفادت مصادر محلية باحتراق صهريج لنقل النفط إثر حادث سير على طريق أمفور الدولي قرب بلدة تلتمر بريف الحسكة. توفي شخص وأصيب نحو 20 آخرين من جراء انقلاب سيارة تقل عمال زراعة من أبناء الحسكة على الطريق الدولي درعا دمشق، وجرى نقل المصابين إلى مشفى درعا الوطني.
3: توفي سائق هذه السيارة وأصيب معه أكثر من 20 شخص آخرين جراء انقلاب السيارة بعد حادث سير حصل على الطريق الدولي دمشق درعا. هذه السيارة كانت تقل أكثر من 20 شخص غالبيتهم من أبناء محافظة الحسكة يعملون في الزراعة ضمن أراضي مزروعة بالخضروات في ريف محافظة درعا الشرقي. توفي سائق السيارة على الفور وأصيب أكثر من 20 شخص كانوا معه في السيارة، وأيضا تم نقل هؤلاء المصابين بشكل سريع إلى مشفى درعا الوطني. تولت قوى الأمن الداخلي وأيضا قوى من أمن الطرق بالإضافة إلى سيارات إسعاف نقل المصابين. وهذا الحادث يعد واحد من الكثير من الحوادث التي تحصل بشكل متكرر على الطريق الدولي دمشق عمان، الذي من المفترض أن تبدأ عمليات ترميم هذا الطريق من قبل مجموعة المقاولات أو المجموعة المشتركة للمقاولات. إذن كما نشاهد هذا الحاجز الإسمنتي، اصطدمت السيارة بالحاجز الإسمنتي وانقلبت بعد أن فقد السائق السيطرة عليها نتيجة يعني مطب موجود قبل حوالي 500 متر بحسب ما أخبرنا شهود عيان في هذه المنطقة. هذا الطريق يشهد حوادث بشكل متكرر، ومن المتوقع أن تبدأ المجموعة المشتركة بترميم هذا الطريق وإعادة تجهيز الطريق بشكل كامل مع وضع علامات سلامة مرورية لهذا الطريق. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، ريف درعا الشرقي.
2: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اعتماد الطريق الجوي L602 المار عبر المنطقة الشرقية من سوريا قرب دير الزور، وذلك ضمن مشروع تطوير شبكة الطرق الجوية ورفع كفاءة المجال الجوي. وأوضح الحصري أن اعتماد الطريق جاء بعد استكمال الدراسات الفنية ومحاكاة حركة الطائرات والتنسيق مع الدول المجاورة والمنظمات ذات الصلة، موضحا أن الخطوة تهدف إلى توفير مسارات أكثر مباشرة وكفاءة بين دول الخليج وأوروبا، إضافة إلى تعزيز سلامة وانسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء السورية. وأشار الحصري إلى تسجيل 2188 حركة عبور جوي عبر الممر المرتبط بالطريق منذ بدء العمل به. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد. أهلا بك معنا ماريت. إذن اعتماد ممر جوي جديد قرب المنطقة الشرقية في سوريا، هل لديك معلومات أكثر حول الموضوع؟
4: نعم، صباح الخير كاترين. حقيقة هذا الطريق هو الطريق الجوي وممر ملاحي للطائرات السورية اعتمدته إدارة الخدمات أو خدمات الملاحة الجوية، وهو كما تحدثنا هو يمر عبر المنطقة الشرقية بالقرب من مدينة دير الزور. طبعا

0: هذا المشروع له عدة أهميات وأيضا يعني له أهداف عديدة. أولا الهدف الاستراتيجي، حيث يهدف المشروع إلى تطوير الخطوط الجوية السورية وأيضا رفع كفاءة النقل الجوي والملاحة الجوية، أيضا بالإضافة إلى الربط الإقليمي، حيث يوفر هذا المشروع مسارا يعني أكثر سرعة واختصارا وكفاءة، وأكثر يعني خاصة سرعة بين النقل بين دول الخليج وأوروبا، أيضا بالإضافة إلى الاستخدام التشغيلي، حيث شهد هذا الممر ومنذ الفور من تشغيله حركة طائرات أو حركة رحلات جوية ضخمة وصلت إلى آلاف الرحلات، من بينها رحلات دولية وأقليمية وشركات دولية أيضا، مما يعيد ربط سوريا في خارطة النظام الجوي أو يعني توفير الأجواء السورية المناسبة لأيضا يعني المرور الإقليمي والدولي من هذه الأجواء. طبعا يعني كاترين، هذا القرار أو اعتماد هذا الطريق هو ممر جوي جاء بعد عدة أشهر من الدراسات الفنية والتقنية، أيضا يعني كان هناك وكما تحدثت منذ الفور من تشغيل هذا الطريق كان هناك عدة رحلات جوية وصلت إلى 2188 رحلة جوية. جاء هذا القرار أيضا بعد التنسيق مع الدول المجاورة والمنظمات ذات الصلة، وبعد أن أثبت هذا الممر كفاءة عالية وتم من خلاله تأمين عدد كبير من الرحلات الجوية. طبعا يأتي هذا بالتزامن مع تطوير البنى التحتية في عموم البلاد وفي عموم القطاعات، يعني أيضا تطوير البنية التحتية للمطارات ومنها مطار دمشق الدولي ومطار حلب، وتوفير يعني وتأمين الجاهزية اللازمة لتطوير قطاع النقل أو قطاع النقل الجوي في سوريا.
1: شكرا جزيلا لك مريات عبيد، كنت معنا من دمشق. نفذ أهل في حمص وقفة احتجاجية للمطالبة بمعالجة ملفات الموظفين الذين انشقوا عن مؤسسات النظام المخلوع وإعادتهم إلى وظائفهم بعد سنوات من فقدانها، كما طالب المشاركون بتعويض عائلات من فقدوا حياتهم خلال سنوات الثورة.
2: يعني راح قونا وراح بشي من عمرنا، بس إنه يعودونا شيء، بس الله يطول بعمرنا، إحنا ما بدنا شيء منهم. نحن بالمعتقلين والشهداء كمان ضايع حقوقهم.
3: نحن هلأ نوجه كلمتنا للسيد الرئيس، النظر بأحوالنا، النظر بوضعنا. نحن اليوم لا شغل ولا رواتب، في عائلات 75,000 موظف فصلوا من وظائفهم.
4: 70,000 عائلة ثورية خرجت بالثورة لأنه هي بتعرف أنواع الفساد اللي كانت في دوائر الدولة، خرجت ضد الفساد. 70,000 عائلة من 14 محافظة حتى الآن لما يستعيدوا حقوقهم بالعودة.
5: من الأولى كان إعادتنا إلى وظائفنا وإلى مراكزنا من أول يوم من التحرير، فهذا التأخير والتهميش بدنا نعرف أسبابه، بدنا نعرف مين السبب في تأخير عودتنا لوظائفنا.
6: أنا حابب أعرف ليه ما رجعت على وظيفتي. عم تطلبوا شهادات؟ عنا الشهادات وعنا الخبرة، وطالع على الهند، طالع على ألمانيا بعثات من الدولة لحتى أعطيك خبراتي. بلغت السن 51، مين بده يشغلني عنده قطاع خاص؟
7: كانوا قديماً يقولون أنه ملفاتكم بدها دراسي، فالأجدر بالدراسة الملفات للناس اللي موجودة هلأ على رأس عملها وكانت عند النظام البائد وما زالت لحد الآن، وهي اللي نفسها عم تعطل رجعتنا لوظائفنا.
1: أعلنت محافظة حماة إعادة تأهيلها لطريق زراعي بطول 800 متر في قرية البيضاء بمنطقة مصياف لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم. وأوضحت المحافظة أن الأعمال نفذت بالتعاون بين إدارة المنطقة ومركز الطوارئ وإدارة الكوارث بهدف تسهيل حركة الآليات ونقل المحاصيل والمنتجات الزراعية، ولا سيما خلال مواسم العمل، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن جهود تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم النشاط الزراعي في المنطقة. بدأت شعبة الحراج في منطقة مصياف بريف محافظة حماة أعمال شق طريق بطول كيلومترين ضمن موقع حراج الحدبة، وأعلنت شعبة الحراج أنها بدأت بتأهيل طريق آخر في موقع البستان الحراجي بطول 6 كيلومترات لتعزيز وصول آليات الإطفاء وفرق حماية الغابات ضمن تجهيزات الاستجابة للحرائق الموسمية، مضيفة أنها تنفذ حالياً أعمال شق طريق حراجي بطول 2 كيلومترين في موقع المشهد العالي. أنقذ فريق الإنقاذ البحري في الهلال الأحمر 8 أشخاص من الغرق على شاطئ الأحلام في طرطوس، كما أعاد 2 طفلين إلى ذويهما بعد فقدانهما على الشاطئ. وبحسب سانا قال مدرب فريق الإنقاذ البحري معد خضر إن الفريق استجاب للبلاغات فور ورودها وقدم الإسعافات الأولية للغرقى إلى جانب متابعة حالات فقدان الأطفال وإعادتهم إلى ذويهم. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذير وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار اضطراب البحر على السواحل إلى غاية فجر الأحد، مع توقعات بارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، كما دعت الوزارة إلى تجنب السباحة وتأجيل إبحار القوارب الصغيرة. دعا المدير العام لمؤسسة سد الفرات هيثم بكور الأهالي لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من نهر الفرات في حال ازدادت سرعة الجريان بالتزامن مع ازدياد الكميات الواردة من تركيا بمعدل 1200 متر مكعب في الثانية. وأكد بكور أن المؤسسة تراقب على مدار الساعة كميات المياه الواردة من تركيا منذ 1.5 شهر لتتعامل مع الموقف بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن الحالة الإنشائية للسدود الثلاثة على نهر الفرات جيدة وهي آمنة. على ضفاف الفرات في الرقة لا يقتصر الصيد على ما يخرج من مياه النهر، بل تمتد دورة الرزق إلى حرفة حياكة الشباك التي توارثتها عائلات المنطقة جيلا بعد جيل لتأمين رزق أسرتها رغم ارتفاع كلفة العمل وتراجع مردود الصيد.
8: صبر ودقة تمضي أم علاء ساعات طويلة في حياكة شباك الصيد، تعقد خيوطها واحدة تلو الأخرى في منزلها الواقع على ضفاف الفرات بحي الطيار في الرقة، حرفة قديمة ارتبطت بالمكان لتنسج من كل عقدة جزءا من قوت أسرتها، مهنة تتوارثها الأيدي جيلا بعد آخر.
9: نشتغل شباك متوسطة لنهر الفرات والارتفاعات العالية للطبقة، على رغم الصياد، على طلب الصياد نسوي الشباك. أي شيء الصياد يطلب مثلا بده نهر الفرات نسوي له نهر الفرات، بده للطبقة نسوي له للطبقة. ولأني ما أقدر أني أجيب يعني بضاعة للبيت يعني وأتاجر بيها، الصياد هو يجيب أغراضه ونحن نصنع شباك. الشبك بطول معي نهارين. أيوه، ومشان أساعد جوزي بالبيت.
8: 5 أنواع لشباك الصيد، منها الحوت والباخرة، يختارها الصياد وفق حجم السمك وطبيعة الفرات في مدينة الرقة. فاختلاف الموسم وعمق المياه وقوة التيار إلى جانب تنوع الأسماك النهرية يجعل لكل صيد شبكته المناسبة.
10: أشتغل ببيتي، يجيني المواد أشتغلها ببيتي وأسلمها جاهزة للصياد. بل وضاعت بالفترات التالية الضعف عند الشغل بسبب ضعف القدرة الشرائية للصيادة، ما عاد يقدرون مثل أولي يعطوني فرضاً بده يجي شبك أو شبكين يعطيني أكثر، ما عاد يقدر مثل أولي، فقام يجي يعطيني حق شبك واحد، فش بدي أخذ منه أني؟ بدي أخذ منه اللي عيشه أني، اللي بده هو يعيش بيه، فاليوم أني زاد قللت من شغلي.
11: الشبك عنا اللي بالصيف أكثر شيء نستخدمه حسب نوع السمك، عنا مبطنات معك من العين 50 لـ40 هذول مبطنات عنا. برجع بجينا الشبك النوب الصاده، هذا شباك كله للناعم مشان نصيد بيه. بالنسبه لشباك الصيف، شباك الشتاء تختلف، شباك الشتاء تختلف عينات اكبر مشان نوع الشبوط الكبير. بالصيف البني، المشط، البلطه، كرب. بالشتاء يختلف، يطلع نوع الخشن بس، الكرب والجري والكرزين.
8: بين ارتفاع كلفة مستلزمات الحياكة وتراجع مردود الصيد، يحاول صانع الشباك الحفاظ على هذه الحرفة التي تصارع للبقاء كموروث ارتبط بحياة الفرات وأرزاق أهله.
1: وفي اللاذقية يواصل بعض الصيادين الحفاظ على صناعة غزل شباك الصيد التي تشكل جزءا من تفاصيل عملهم اليومي وبخبرة توارثوها على مدى عقود.
12: بين خيوط هذه الشباك تختبئ حكاية عمر كامل قضاه أبو جميل في مياه البحر، حتى بات يعرف كثيرا عن أسرار المهنة التي توارثها عن الآباء والأجداد. يعرف جيدا متى تحتاج إلى إصلاح أو تبديل، فالشبكة بالنسبة للصياد ليست مجرد أداة للصيد، بل شريك أساسي في رحلة تبدأ من اليابسة وتنتهي في عرض البحر.
13: وعيد بالبحر من السنين عمري، اشتغلت بالبحر من وقتها وأنا بتعذب بالبحر، صرت أعرف بالشبكة ما بتنضرب، وتعلمت ضرب الشباك شوي تصيحة، صفيت انزل وطلع بالشغل، وقت تنزل عليها وتنضرب معي اطلع فتقها ورجع سوي غيرها. كل 3 شهور عنا نوع شبك. نحن هلا بنشتغل على شبك السردين اهم شيء. اذا عندك هذا السردين من هلا تشتري ثاني. وبعدين ما عاد العين اكبر، على الصادعين وعلى الصادعين عين كبيره.
12: تتعدد شباك الصيد المستخدمة لدى كثير من الصيادين، فمنها التي تنصب في المياه لاعتراض الأسماك في أثناء حركتها، ومنها التي تستخدم بطريقة الجر، وأخرى تعتمد على تطويق تجمعات الأسماك، ولكل نوع طريقة مختلفة في الاستخدام وحجم فتحات يحدد نوع الأسماك التي يمكن اصطيادها.
13: عندك كل شبكة واحدة، كل واحدة بكلف مليون، من 750 إلى مليون ليرة بكلفه. وبالنسبة عندك إذا كانت نوع زراعي ما في، كل 3 شهور حط لك بدلتين أو 3، البدل بكلف لحالة 25 مليون، يعني كلف الشبكة 100 فلينة، المية حقها 150 ألف، حبالة حقهم شي 120، ويجي حق الشبكة 200 260، غير أجار تطريبها، أجار تطريبها أجارها 100 150 حسبها.
12: ومع تغير ظروف البحر وتطور أدوات الصيد، بقيت بعض المهارات اليدوية حاضرة، وفي مقدمتها صيانة الشباك وإصلاح ما تمزق منها. فالعقدة التي تبدو بسيطة لغير الصياد قد تعني بالنسبة له الحفاظ على شبكة كاملة وتوفير كلفة استبدالها، والأهم استمرار رحلة الصيد. قد تتغير القوارب وتتطور أدوات الصيد، ولكن تبقى الحكاية واحدة: صياد وشبكة وبحر ومهنة تختصر ذاكرة أجيال كاملة على الساحل السوري. منير الحاج، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
1: مع بداية العام الدراسي الجديد تعاني بعض المدارس في كل من إدلب المدينة وسرمدة والدانة من اكتظاظ في الصفوف التعليمية، بينما تعزو مديرية التربية هذا الاكتظاظ إلى الكثافة السكانية ونقص الأبنية المدرسية.
8: بالكلمة الطيبة والحزم تحاول الأنسة مرام ضبط إيقاع 60 طالبة داخل غرفة صفية واحدة بهدف إيصال المعلومة والحفاظ على سير العملية التعليمية، رغم ما يفرضه الاكتظاظ من صعوبة في متابعة جميع الطالبات في ظل ضيق الوقت وكثرة العدد.
14: لما عمال بيكون الصف مكتظ بالطلاب فهذا كتير عمال بيأثر تأثير سلبي على الطلاب وحتى على المعلمين، يعني على المتعلم وعلى المعلم بوقت واحد. أولا يعني المعلومة ما عمال بتوصل بسرعة للطلاب بسبب الاكتظاظ. ثاني شيء، أنت لما أنت بدك تدخلي على الصف ولما بيكون الصف عدد كبير فبدك فترة زمنية منيحة لبين ما تضبط الطلاب، فهذا كلياته عمال بيروح من وقت الطلاب.
8: مع بداية العام الدراسي شهدت مدارس في إدلب وسرمدة والدانة اكتظاظاً ملحوظاً، إذ احتوت بعضها على 5 شعب صفية ضمت كل واحدة ما بين 50 و60 طالباً وطالبة، مما دفع بعض المدارس إلى اللجوء لفتح شعب إضافية أو اتباع نظام الدوامين لاستيعاب الأعداد المتزايدة.
15: تعمل مديرية التربية والتعليم حالياً بتزويد بعض المدارس بغرف مسبقة الصنع من أجل تخفيف حدة الاكتظاظ ضمن الغرفة الصفية الواحدة. وهناك أيضا دراسة مقدمة من مديرية التربية إلى مديرية الخدمات عن حول إمكانية إنشاء أبنية طابقية ضمن المدرسة الواحدة من أجل تخفيف الاكتظاظ الطلاب ضمن مبنى المدرسة الواحدة.
8: تعزو معاونة مدير التربية والتعليم في إدلب هذا الاكتظاظ إلى توقف بناء المدارس طوال سنوات الحرب مقابل تضاعف عدد السكان، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للأبنية التعليمية.
16: 60 طالباً في بعض الصفوف تعني وقتاً أقل لكل طالب وعبئاً أكبر على المعلم، وبين عودة طلاب من دول الجوار ومحدودية الأبنية التعليمية يبقى تخفيف الكثافة الصفية أحد أبرز اختبارات العام الدراسي الجديد في إدلب. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
1: شهد سوق الحرير التاريخي في مدينة حلب إقامة أول مهرجان للفستق الحلبي بمشاركة مزارعين ومنتجين وزوار من عدة محافظات، وتضمنت فعاليات المهرجان عرض أطعمة وحلويات ومنتجات تقليدية يدخل الفستق الحلبي في إعدادها، إلى جانب تخصيص مساحة لتقديم إرشادات للمزارعين حول طرق زراعة الأشجار والعناية بها.
17: مقام المهرجان الفستق الحلبي مشكل من جميع المحافظات السورية، فهو الفستق الحلبي مشهور في محافظة حلب بدايته، وخاصة الفستق العاشوري. العاشوري هو كان بداية زراعته في حلب، منسوب لعائلة كنيتهم بيت عاشور، نعم، وبعد ذلك انتشر في جميع المحافظات السورية.
18: الفستق منشأه كله من حلب، أساسه من حلب، أصل الكروم الفستق كله انتشرت في حلب. في عندك عدة أنواع الفستق، في عندك فستق العليمي، في عندك الباتوري، في عندك الأراشي، في عندك أبو ريحة، في عندك إجراحي، في عندك ناب الجمل، في جلب، في مراوحي، في ناز وردي، في عدة أنواع من الفستق. هذا لأول مرة صار بحلب، وهي شغلة تشجيعية لسوريا كلها.
1: كشفت بيانات حادثة للحكومة الألمانية أن أكثر من 9800 سوري كانوا مسجلين حتى نهاية حزيران الماضي بوصفهم ملزمين بمغادرة البلاد، لكن هذا التصنيف القانوني لا يعني بالضرورة أن ترحيلهم بات وشيكاً، إذ يحمل معظمهم وثيقة تعني تعليق تنفيذ الترحيل مؤقتاً لأسباب قانونية أو لأجل العمل.
19: نحو 10,000 سوري في ألمانيا يحملون اليوم وصفاً قانونياً قد يبدو للوهلة الأولى حاسماً، ملزمون بمغادرة البلاد. وبحسب أحدث بيانات للحكومة الألمانية، بلغت نسبتهم نهاية حزيران الماضي ما يقارب 1% من أصل أكثر من 915,000 سوري مسجلين في البلاد. لكن الإلزام بالمغادرة لا يعني بالضرورة أن الترحيل بات وشيكاً.
20: فرضاً اللي حصلوا على فرصة التسامح الدلدون، هاي يعني أنهم عندهم فرصة أخرى كمان يحصلوا على إقامة، مو أنه انعدمت الفرص بحصولهم على إقامة. هي الإقامات 25A 25B، مثال الشخص اللي محقق اندماج عالي أو بيعمل أوس بلدون، الأوس بلدون بيأخذ أوس بلدون دلدون، أو تم زواج من مجنس أو من ألمانية، فهون يمنح كمان إقامة.
19: الفارق بين القرار القانوني والتنفيذ يظهر في الأرقام أيضاً، فخلال النصف الأول من هذا العام لم تنفذ ألمانيا سوى 3 عمليات ترحيل إلى سوريا، في حين سجلت السلطات مغادرة أكثر من 4,400 سوري طوعاً، بينهم أكثر من 2,700 استفادوا من برامج دعم العودة.
21: قدمت طعن عن طريق محامي، وحاليا بانتظار الاجراءات، تقريبا صار لي شيء 9 شهور عم بستنى ولسه ما في شيء يعني. فعم نستنى وان شاء الله يعني متأملين خير، كون انا عم بدرس ماجستير هون بألمانيا بالسنة الثانية، باقي لي تقريبا الماستر بايت او رسالة الماستر.
19: في الأرقام يبدو المشهد واضحا، آلاف الأشخاص ملزمون بالمغادرة، لكن على أرض الواقع الصورة أكثر تعقيدا، إذ لا تعني هذه الصفة وحدها أن الترحيل ممكن أو وشيك، فلكل ملف وضع قانوني وعوائق محتملة تختلف عن الآخر. بعد أكثر من عقد على موجة اللجوء الكبرى، تغيرت الأولويات هنا في برلين، من استقبال للاجئين إلى نقاش متصاعد حول العودة والترحيل. لكن السوريين في ألمانيا لم يعودوا كتلة واحدة، هناك من اندمج واستقر، ومن حصل على الجنسية الألمانية، ومن لا يزال مصيره مفتوحا على أكثر من احتمال. براء الرزوق، تلفزيون سوريا، برلين، ألمانيا.
1: ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة للانتقال؟
2: إلى التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
10: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
11: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
12: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
13: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
12: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصباح الأيام يلي بتوعدنا بكل يوم جديد بمساحة صغيرة للفرح وحكاية جديدة ممكن نعيشها. معكم اليوم أنا وأيهم. يسعد صباحك أيهم.
1: صباح الخير رو، صباح الخير لكل يلي فايقين معنا اليوم. صباح كل القلوب اللي بتعرف تلاقي اللحظات الحلوة بأبسط التفاصيل. مجموعة من المواضيع والفقرات المنوعة بحلقة جديدة من صباح سوريا، والبداية مع العناوين.
0: بفقرة التربية، متى يتحول الحب الزائد إلى أذى للطفل، وشو هي الحدود بين الإحاطة والعائق يلي بيمنع الطفل من اكتساب الخبرات.
1: بفقرة التغذية، شو العلاقة بين النظام الغذائي وصحة المرأة الإنجابية، شو الأطعمة يلي بتدعم خصوبة المرأة.
0: أما بالفن التشكيلي، وزارة الثقافة تعيد افتتاح مرسم فاتح المدرس بالتزامن مع إطلاق معرض 11 عاماً للفنان التشكيلي خالد العطار.
1: كمان مشاهدينا بفقرة إلك وعليك رح نتوقف مع الفرق بين المخالعة والطلاق.
0: وكمان يا أيهم بفقرة شوفي ما في، أو بفقرة القصة كلها، رح نتوقف مع حكاية مشروع حمل نكهة الفلافل الحلبية وحصد آلاف التقييمات الإيجابية بفرانكفورت بألمانيا. وأخيرا بفقرة شوفي ما في رح نتوقف مع جولة بعثة جسور التعافي التابعة للجمعية الطبية السورية الأمريكية بين المحافظات، فخليكن معنا. رح نبدأ حلقتنا مشاهدينا اليوم مع الفن. الفن يلي دائما بيكون له طريقة خاصة بيحكي فيها عن المشاعر، عن الأفكار. أحيانا ممكن لوحة واحدة أيهم بتكون قادرة توصل إحساس أكثر بكثير من كتب ومؤلفات وكثير من الكلمات.
1: 100%. يعني الفن كمان ما هو بس لوحات، في منحوتات، في أعمال فنية بتاخذنا لعوالم مختلفة، وكل عمل له حكايته وله تفاصيله المختلفة.
0: أكيد، والجميل إنه كل فنان في عنده طريقته الخاصة بالتعبير.
1: صحيح.
0: ممكن من خلال الألوان، الأشكال، الخامات، حتى الأفكار يلي بيطرحها بأعماله.
1: على ضبط كل هاي الأجواء كانت دمشق على موعد مع أسبوع الفن بسوريا. التظاهرة يلي أطلقتها وزارة الثقافة واللي جمعت تجارب فنية متنوعة فتحت مساحة للفنانين والجمهور على السواء ليجتمعوا بمساحة فنية غنية ومتنوعة.
0: ونحن أكيد لازم يكون لنا حضور بهيك تظاهرة، فزميلتنا هدي الحسام الدين زارت برفقة كاميرا صباح سوريا هاي التظاهرة، تعرفت على أبرز التجارب والأعمال المشاركة، فهيك نقلتنا أجواء ختام هالأسبوع بيوم الرابع، فخلونا نتابع سوا ونرجع لكم.
2: من اللوحة للمنحوتة، ومن التجارب الفردية للمشهد الفني الجماعي، أسبوع الفن بسوريا جمع خلال أيامه مجموعة من الأعمال، اللوحات، وحول المكان لمساحة للقاءات وحوارات. واليوم بختام أسبوع الفن بسوريا كان لي جولة بين هاي الأعمال. من اللوحات اللي بتاخد العين بألوانها وتفاصيلها لأعمال فنية بتعتمد على الفكرة والتكوين، كل زاوية بهالمعرض كانت بتقدم تجربة مختلفة، وبعالم النحت ما كان التعبير محصور باللون، هون الشكل والخامة والتفاصيل أخذوا دورهم، وكل منحوتة حملت تجربة خاصة تدعينا نتأملها ونشوفها من أكثر من زاوية.
3: أنا اليوم شاركة بأرت ويك سوريا بلوحات وبعملي التركيبي هو اسمه أغرس، وهو دعوة للتسامح. فوقت كانت أشغل عن هذا المفهوم طلقت من مشهدية اثنين عم يتقاتلوا بالسيوفون، وأحدهم غرس سيفه بالأرض. بهي الحركة هو عم ينهي المعركة، ما أنه ضعيف ولا عم يتهرب من المواجهة، ما أنه خايف، عم يوقف الحرب بإرادته. حبيت لكل سيف من هدول السيوف يرمزوا لمواقف أو ذكريات أو أفكار لحنا بحاجة إنه نخفر عنها، إن كانت صغيرة أو كبيرة، ففي سيوف صغيرة وكبيرة بتمثلها. وأكيد وقت نغرس هدول السيوف بالأرض عوض ما نضل عم نحارب فيهم، لحنا منعيش بحياة بسلام أكثر. يعني
4: هلأ عملي اسمه امتنان، هو يعني مثل فيديو انستليشن ارت، هو بيخلي المشاهد يكون جزء من العمل. امتنان اسمه، امتنان يعني انه انا لما اكون ممتنة لشغلات هي كتير بسيطة موجودة بحياتي اليومية، وهو كمان بيعكس علاقتي مع سوريا اللي انا عايشة فيها. بشوف حالي انه انا مرتبطة بسوريا عن طريق شغلات كتير بسيطة، مثل لما اشوف كشيش الحمام، لما اقعد اشرب شاي مع اهلي، لما يعني اي شيء بصير بحس حالي هو بيربطني كثير بالبلد.
2: وعلى احد جدران المعرض تعلقت صور بعيون مصورين نقلوا المشهد السوري، حكايات الحرب وندوبة، حكايات اللاجئين، جنازات، صور الاستبداد وحتى وصولا لسقوطه، وبهيك الصورة كانت شاهدة على ذاكرة البلد. ومن هون من أسبوع الفن بسوريا كانت جولتنا بين أعمال فنية متنوعة حمل كل واحد فيها تجربته الخاصة وترك مساحة للجمهور يشوف العمل بطريقته.
1: رجعنا لكم مشاهدينا وموضوع مهم، كل أب وأم بدهم يشوفوا طفلهم مرتاح سعيد ما بينقصوا شيء. من الطبيعي نعمل كل شيء لحتى نحميه ونفرحه، بس أحيانا من شدة الحب منبلش نعمل عنه كل شيء، نحل مشاكله حتى قبل ما يحاول يحلها، نوفر له كل متطلباته قبل ما يجرب يأمنها أو يحاول يقنعنا حتى فيها، بعد عنه كل أحباط كل صعوبة، يعني نحميه بشكل زائد.
0: صحيح أيهم، يعني أغلب الأهل مع الأسف هيك، وضمن هذا السياق على طول بيطلع براسنا سؤال، إمتى الطفل أو إمتى الحب بيتحول من حالة إحاطة واحتواء ضرورية بحياة الطفل لعائق ممكن يحرم الطفل من اكتساب الأدوات الضرورية لمواجهة الحياة وصعوباتها؟ هل الطفل يلي ما تعود يسمع كلمة لا ممكن يكون سعيد بحياته، أو ممكن هاي السعادة بعدين تنقلب لأحباط أو تعاسة نتيجة عجزه عن إدارة الأمور مستقبلاً؟ اليوم مشاهدينا بفقرة التربية رح نعالج موضوع الحب الزائد وتأثيره بحياة الطفل، ومعنا أكيد الاستشارية الأسرية الدكتورة وفاء علاء الدين حيموري. سعد صباحك وفاء.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة. بداية وفاء، يعني أكيد ما في حدا بيحب الطفل أو بيحب الإنسان أكثر من أهله، بس قديش ممكن الحب الزائد عن حده يعطي تأثيرات سلبية؟ نحن أكيد بنحبهم، بس قديش يعني إذا فرجيناهم كل هذا الحب يلي جواتنا تجاههم قديش ممكن نحن نأذيهم لأطفالنا بدل ما نكون عم نساعدهم؟
5: تماماً. هلأ بداية ما فينا نقول في حب زائد وحب ناقص. يعني الأهل ما بيحبوا حب زائد، هو حب وعطاء وعاطفة تجاه الأهل بتكون سبحان الله مزروعة بالفطرة تجاه أطفالهم. بس مظاهر الحب الزائد اللي هو ممكن تكون حماية زائدة، ممكن يكون تدخل زائد، ممكن يكون استبدال لدور شخصية الولد، هي اللي بتأثر على نمو الطفل وعلى اكتسابه للمهارات الأساسية للحياة. فالحب هو بيكون حب طبيعي عند كل الأشخاص، ولكن كيف نحن بنمنحه لأولادنا هون بيكون في عائق ومشكلة.
1: يعني أسلوبنا بالتعبير عن هذا الحب هو بيكون المشكلة.
5: أكيد طبعا.
1: يعني بطريقة تصرفاتنا مثلا، بطريقة أنه هل الإحاطة الزائدة، الاهتمام الزائد. لفتني موضوع أنه نحن بنحل له مشاكله قبل حتى ما يفكر فيها، هون شو تأثير هذا الموضوع؟
5: هلا بداية مثل ما حكينا أنه نحن عنا عاطفة، عنا محبة، ولكن ما عم نعرف نوزعها بالشكل الصحيح، ما عم نعرف نضخها للطفل بالطريقة الصحيحة. فهون أنا عم بكون عم بلغي دور مهم كتير بمراحل النمو الأساسية عند الطفل، هو أنه ياخد قرار، أنه يعتمد على حاله، أنه يتربى عنده نوع من أنواع المسؤولية أو الاستقلالية. فأنا لما بكون عم حلله مشاكله أو عم بتدخل بطريقة معالجته للأمور، عم بحرمه من أهم الخصائص العقلية يلي الطفل بينمى عليها، وهي إدارة الخلافات وإدارة حل المشكلات. كتير هلأ نحن عم نعاني من أشخاص شباب وصبايا، ممكن يكون بالعمل، بالبيئة الاجتماعية، بتلاقيهم مترددين، بتلاقيهم
1: ما بيعرفوا ياخدوا قرار،
5: مو قادرين حتى ياخدوا أبسط القرارات بأبسط الأمور،
0: بيحتاجوا
5: دائما لمرشد أو لاستشاري إنه هو يساعدهم باتخاذ هذا القرار. هدول الأولاد بالذات أو هدول الشباب والصبايا
1: هذا انعكاس لتربيتهم. هذا الشيء بيفتح علينا سؤال تاني، انه هلا بما انه مع فتوح المدارس كثير بنشوف حالات، مثلا انه مثلا اثنين صبيان اتخانقوا بالمدرسه، بتلاقي الاب دغري بيتدخل او الام بتجي على المدرسه، بيصيروا احيانا يعنفوا الطفل الاخر. هذا التصرف اكيد خاطئ، شو هو التصرف الصح؟
5: هلا دائما نحن وقت بنكون بالمدارس المرجع الأساسي هي الإدارة أو الإشراف الموجود بالمدرسة. في قصص بتكون بقلب المدرسة بتوصل للأهل إذا كانت هي فعلا مثلا متعرض الطفل لاستغلال، لتنمر، لعنف جسدي، لألفاظ مثلا بذيئة، أو مثلا ممكن خصوصا بالصبيان ممكن يكون الأذى عم بيطال خارج المدرسة. يعني هنا كتير منلاقي الصبيان بخصوصا
1: ناطرك على الصرفة
5: تمام، ناطرك بريا. فوقت بتصير هيك القصة أنه هي فعلا عم تخرج عن عن إدارة المدرسة أو يعني صارت ما أنا تحت السيطرة، أي نحن مستعين بالأهل لحتى هن يجوا يضبطوا الوضع، ولكن طول ما هي قصص بسيطة، هذا أخذ محايد، هذا أخذ براية، هذا حتى لو إجا حدا من الأهل على المدرسة، نحن كإدارة ما بنسمح للأهل أن يفوتوا بهي الخلافات اللي كتير بسيطة. يعني دائما بيكون التوجيه أو قسم الإشراف الموجود بالمدرسة قادر أنه هو يتواصل مع
1: الأهل، يحل هاي الأمور،
5: يحل هاي القصص البسيطة، أنه مدام ما في داعي لجيتكم، القصة كتير بسيطة، خليهم يديروا خلافاتهم مع بعضهم، رفقات بيتخانقوا بيرجعوا بيتصالحوا، وخصوصا بنلاقيهم ببداية العام الدراسي لسه مو مشكلين الصداقات، فلبين ما يتعودوا على بعض ولبين ما ياخذوا على الجو بيحتاجوا شوية وقت، فتركون
0: تركون خد الرفقة بعد خناقة يعني
5: تماما، فتركون يحلوا مشاكلهم لحالهم، تركون يكونوا قادرين على حل الخلافات الاجتماعية ليقدروا يكونوا الصداقات الصحيحة ويقدروا يختاروا مين الصديق اللي بده يكفي معهم كمالة السنة ومين لا.
0: يعني هون برأي الطفل بهي المرحلة وفا مو بس يعني بيصير عنده استقلاليه، لا بتزيد ثقته بنفسه، بيعرف هو قدراته على التعامل مع الامور وتحليل الامور. يعني عم نشوف كثير اشخاص بالغين بس ما بيعرفوا شو حدود قدراتهم، يعني انا ما بعرف انه انا عم بعمل شيء منيح ولا مو منيح، مثلا بيكون شاطر كثير بموضوع معين بس هو ما بيعرف، لانه خلص حدود قدراته ممكن تكون ملغيه، او ثقته حتى بنفسه بتكون ملغيه بسبب حمايه الاهل الزايد او حب الاهل الزايد له كثره المديح.
5: تماما. هلا نحن دائما بنأكد عليها بكل لقاءات بنكون فيها معكم، انه الاهل هن المفروض يكون عندهم ايمان بقدرات طفلهم ليسمحوا له يعطوه مجال انه هو يفرد جناحاته ويطير. يعني النقطه الاساسيه هي الام والاب لما تكون ثقتهم بنفسهم وبتربايتهم صحيحه وعارفانين انه هن عم يربوا صح، بيعطوا المجال للطفل انه هو يحلق ويبدع باختياراته، بيكونوا هن داعمين له. يعني مو بمعنى انه انا والله اهمال زايد انا بخليك انت تروح تتصرف اللي بدك اياه وانا مالي متواجد، او عم حاول عوض غيابي او عدم تواجدي بالدلال الزايد، بالحمايه الزايده، بالمصاري، بالامور الماديه، لا، معناتها انه انا عطيتك الاسس الصحيحه والسليمه للتربيه، علمتك كيف انت تختار، علمتك كيف تحل مشاكلك، علمتك كيف تواجه الصعوبات، علمتك كيف تمشي بالحياة، وأنا خلف اختياراتك دائما، أنا موجود حدك، وقت رح تحتاجني رح تلاقيني موجود ودعمك. فأنا لما بنمي عن طفلي الثقة بنفسه، أنت قادر ماما أنك تحل قصتك لحالك، أنت قادر أنك أنت تحل الواجب لحالك، وإذا ما عرفت أنا حكون جنبك رح ساعدك. بدي أفصل بين فكرة أنه أنا مالي متواجد وفكرة أنه أنا جنبك بوقت الدعم. أنا مالي مهمل ولكن أنا وقت بدك يعني رح تلاقيني. فهي النقطة كتير مهمة اللي تعزز ثقة الطفل عند الثقة بالنفس عند الطفل. لهيك منلاقي فعلا مثل ما عم تقولي في شباب وفي صبايا للأسف هن في عندهم مبدعين ممكن يكونوا، بس نظرتهم لنفسهم دونية، ما عندهم استحقاق عالي لأنه ما تربوا عليه.
1: كمان بالإضافة للي ذكرتي، ممكن يأثر هذا الاهتمام الزائد لبعدين يأثر على تحملهم للإحباط مثلا، على استقلاليتهم بشكل عام، كيف بيصير هذا التأثير؟
5: هلأ الإحباط بشكل عام هو مشاعر، مثل مشاعر الفرح، مثل مشاعر الحزن، مثل مشاعر الجوع، فهو حالة شعورية المفروض أنه الطفل يعيشها. يعني مو المفروض انه انا من خوفي الزايد عليه ما اسمح له يعيش مشاعر الاحباط. وقت ما بسمح له يعيش مشاعر الاحباط وبيكبر وبيفوت على الواقع، الواقع مختلف عن البيئه الاسريه،
1: صحيح،
5: فبالواقع بالحياه العمليه تعرضنا لكثير من الصدمات، خليني اقول تعرضنا لكثير من القصص اللي ادتنا لشعور بالعجز ببعض الاحيان، للشعور بالاحباط ببعض الاحيان. لما ما بكون انا مربى على هي النوعيه من الشعور او ما بعرف شو معنات هي الحاله الشعوريه، هون رح يصير عندي تروما على الكبر ما حقدر اتخطى. منلاقي كثير شباب وصبايا بس يوصلوا لنقطه معينه من الفشل او من العجز او من الاحباط بيوقفوا،
1: صح،
5: ما بقى يعرفوا يتخطوا، ما بقى يعرفوا يكملوا، لأنه هن من الأساس ما تعلموا هي الحالة الشعورية. نحن دائما بنحكي عن شيء اسمه إدارة المشاعر، منبلش فيها مع الأطفال من اللحظة الأولى لدخولهم للمدرسة. أول شيء بناخده بالخبرات الاجتماعية إنه نعرف الطفل على المشاعر، على المشاعر توتالي، يعني ككل، هذا الشعور بنشعره لما كذا، هذا الشعور بنعطيه موقف ومنسأل الطفل كيف بتكون حالته الشعورية. صحيح. مواقف افتراضية، ولكن المفروض الطفل يتعلمها لحتى لما يوصل لها ما يشعر بالاستسلام وخلص ما يعد عنده قدرة على المسير.
0: صحيح. طيب خلينا نحكي شوي هلا دكتورة على النواحي السلبية أو المشاكل النفسية السلبية، يعني مثل الأنانية، النرجسية، اضطراب الشخصية الحدية. قديش ممكن تربية الأهل أو الحب الزائد والاهتمام الزائد من الأهل يكون شخصية معرضة لهيك مشاكل أو هيك أمراض لبعدين؟
5: هلا صدقاً إذا بقلك إنه 90% من الحالات اللي بيجوني على العيادة أو اللي بصادفهم على أرض الواقع من شباب وصبايا، أنا يعني شوي عم بكون بإطار فترة المراهقة لتقريباً الفترة الجامعية، يعني عم تكون أكثر الحالات هي بهذا السن. أنا مبسوطة كتير من حالة إنه العالم بلش يكون عنده الوعي إنه لما يكونوا متضايقين أو لما يكونوا مضغوطين أو لما عم يحسوا بحالة شعورية ما عم يقدروا يفسروها، عم يبلش يصير عنا ثقافة التربي إنه هن عم بيروحوا يلجأوا لاستشاري أو اختصاصي. وبشوف كتير يعني عم بيكتبوا على الفيسبوك إنه نحن بدنا أخصائيين نفسيين نعرف نكمل معهم. هي الفكرة هي كتير منيحة، لأنه كتير من الأوقات الأهل ما بيقدروا يوجهوا الشاب والصبية لطريقة صحيحة، فهون هن بحاجة لحدا يساعدهم لحتى هن يقدروا ياخدوا قراراتهم مزبوط أو يحلوا مشاكلهم مزبوط أو يشتغلوا على شخصياتهم اللي طلع فيها نقص أو عقد بسبب التربية الخاطئة.
0: صحيح.
5: فنحن اليوم أي حالة من صادفة نرجع لجذور المشكلة الأساسية ومنلاقي إنه أهم جذر كان بقلب البيت. هنا نتلقوا تربية خاطئة، تلقوا جرعات محبة خاطئة، تعبر عنها بطريقة خاطئة، تعاملوا معها بطريقة خاطئة. أوقات الأهل بتعاملوا مع المخاوف حتى اللي موجودة عند الشاب أو الصبية بطريقة خاطئة.
0: بشكل ما فينا نلوم الأهل على حبهم الزايد كمان.
5: ما أنا ماني عم لوم
1: مع الحب الزايد، على طريقة التعبير عن هذا الحب.
5: تماماً. صحيح. أنا عم أقول إنه نحن لازم يكون عنا وعي بالتربية. يعني أهم من إنه أنا ضلني عم حب ودلل وأعطي وأمنح، أنا لازم يكون عندي وعي، لازم يكون عندي توازن بين الأي وبين اللا، بين اللي أيمت ممكن يكون مسموح وأيمت لا ما لازم يكون موجود.
1: يعني في أمهات للأسف، على أنا شفته هذا بمسلسل تركي، إنه على كتر الحماية الزائدة للطفل وتلقينه إنه أنت الملك، أنت القادر على كل شيء، أنت بيوصل الأنا تبعه لمراحل إنه هو بده يمتلك العالم، يعني ما عاد في شيء بيوقفه. فهون الأم هي أخطأت بهذا الموضوع، طبعا لظروف الأم والأشياء اللي عاشتها. هلأ في نقطة مهمة كتير، إنه نحن لما مثلا بدنا نروح مع طفلنا وبقوله تسلط بالعامية على شيء بالطريق ونحن ما قدرتنا مثلا نشتري هذا الشيء، الطفل أول شيء بيقولك إنه أنت ما بتحبني.
5: صح.
1: طب كيف ممكن يعني هذا الخلل بين إنه لا نحن منحبك بس ما قادرين نجيب هذا الشيء، وكيف بدنا نشرحه للطفل؟
5: تماما، هي النقطة هي كتير مهمة، إنه أنا دائما بدي أفصل حبي عن العطاء.
0: صح.
5: ما المفروض يكون الحب مشروط؟
0: مشروط 100%.
5: ما في يضل أعطي أو حبك إذا أنت عملت هيك، أو أنت تحبني إذا أنا قدمت لك هيك، لأنه بيوم من الأيام أنا ما حيكون عندي قدرة مادية إنه أنا أقدم لك هذا النوع. بيوم من الأيام أنت ممكن ما تجيب العلامة الكاملة، فأنا ما رح بطل حبك إذا أنت قصرت، وأنت ما رح تبطل تحبني إذا أنا قصرت بناحية معينة. هو ما نو تقصير. للأسف نحن منفكر إنه إذا ما عطيناهم كل شيء موجود بالحياة وقدمنا لهم كل شيء معناتها نحن مقصرين. لا، مو هيك العطاء. العطاء بيكون على قدر طاقتي، على قد ما أني قادر أنا أعطي. ما في يحمل حالي فوق طاقتي لأعطي، لأنه في نقطة كتير مهمة، هذا الشيء عم بيولد عند الطفل فيما بعد عدم قناعة، وعم نلاقي هذا الجيل فعلا ما عنده قناعة بولا شيء ولا يكتفي بأي شيء.
1: صح.
5: بصير دائما يطلب المزيد من عطاء مادي، من عطاء معنوي، من محبة، وبيحسس أهله بالتقصير وباللوم.
1: أيوة.
5: عم نلاقي هذا الجيل من عمر كتير مبكر، نحن بنعرف أنه بخصائص المراهقة بيوصل الطفل لمطرح أوقات من التمرد، ولكن هلأ عم نشوف أنه من أعمار الابتدائي وأعمار كتير صغيرة الولد عم بلش يتمرد على
0: صح. عم شوف كتير يعني كثير هيك حالات مثل ما ذكرتي. طيب دكتورة هلا بدنا نعمل هيك فقرة سريعة دقيقتين أو ثلاثة نستذكر فيها مجموعة مواقف ونحدد إذا هاي المواقف هي حب ولا حماية زائدة.
5: تمام.
0: الموقف الأول، طفل نسي الواجب المدرسي تبعه ووالدته قررت تعمله عنه مشان ما ينحرج قدام زملائه بالمدرسة.
5: حماية زائدة.
0: أكيد.
5: لازم يتعلم أنه هو إذا أخطأ لازم يتلقى نتيجة عقابه.
0: طيب طفل خسر بلعبة والأب بيتدخل حتى يضمن أنه يربح بالمرة الجاي.
5: تماما، نحن هون عم نعود الطفل على عدم تقبل الخسارة والواقع ربح وخسارة الحياة.
0: صحيح.
1: طيب طفل طلب غرض غالي والأهل بيشتروه رغم أنه هو ما ضروري بس خوفا من أنه يزعل.
5: حكينا بيصير الطفل غير قنوع وفيما بعد بصير متطلب لأشياء أكثر وهل من مزيد وما بقى يشبعه ولا أي شيء.
1: وهدول كتار ديروا بالكم كتار هدول
5: بصير الطفل جشع.
1: طيب طفلين اختلفوا الأهل بيدخلوا فورا لحل المشكلة.
5: عم نمنع الطفل من حقه الطبيعي بإدارة حل المشكلات ومن الاختيار من أنه يشغل عقله لا يعرف يخرج من المأزق اللي هو موجود فيه.
1: طيب شكرا لك. كيف حاب تضيف شيء؟
0: لا كنت بدي اسال انه بهيك حاله ايمت الاهل لازم يتدخلوا، يعني ايمت الاهل بيكون ضروري يتدخلوا اذا كان في مأزق او مشكله
1: قبل ما يخبطوا بعضهم الاولاد.
5: تمام. انا وقت يصير لا سمح الله ممكن يتعرض الطفل لاستغلال او لتنمر او لعنف جسدي او لفظي، هون انا بوصل لنقطه اني انا اسمع من الطرفين. تمام. واقدر ساعدهم، مو ساعده، مو حل المشكله عنهم. ساعدهم هن الاثنين بطرائق التفكير ليوصلوا لحل مشكله.
0: تمام.
5: لحل المشكله بطريقه مشتركه.
0: تمام.
1: يعطيك الف عافيه. شكرا لك.
0: شكرا لك دكتوره، نورت صباح سوريا. بتمنى عن جد كل مشاهدينا يكونوا استفادوا من فقرتنا.
5: شكرا لكم.
0: وهلا مشاهدينا فاصل سريع وراجعين سوا لفقره التغذيه، فلا تروحوا لبعيد.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
8: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
9: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
10: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي المرأة.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله. رجعنا لكم مشاهدينا، وموضوع تأخر الحمل من المواضيع اللي بتشغل بال كتير من السيدات. غالبا بيكون التركيز على الأسباب الطبية أو الهرمونية، ولكن لازم ما نغفل دور التغذية كجزء أساسي من الصحة الإنجابية. مع زيادة الاهتمام بنوعية الغذاء وثقافته بشكل عام حول العالم، واعتبار النمط الغذائي نمط حياة حديث ومعاصر، تم تسليط الضوء أكثر على العلاقة بين التغذية والخصوبة لمعرفة إذا كان في أطعمة أو أنماط غذائية ممكن تدعم فرص الحمل أو تأثر عليها سلبا. حتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونفهمه بطريقة علمية ومبسطة، بيسعد تكون ضيفتنا بالاستوديو اختصاصية التغذية العلاجية رغداء جبري. صباح الخير.
5: صباح النور.
6: أهلا وسهلا فيك. موضوع مهم بهم كتير سيدات، ولكن يعني كلنا حابين نفهم إنه شو العلاقة بين التغذية وبين الهرمونات والقدرة الإنجابية.
5: تمام. هلا أول نقطة، أي شيء بحياة الإنسان هو أساسه التغذية ونمط الحياة بشكل عام. يعني نحن ما فينا نقول بس تغذية لحال، وما فينا نقول بس أنا الأدوية لحال. نمط حياتي هو بالكامل، كيف أنا بنام، كيف بفيق، كيف طبيعة شغلي، جهدي العضلي، نوع الغذاء اللي باكله.
6: طيب لما بنقول سوء تغذية، إنه هاي السيدة مع سوء تغذية، هل نحن بنقصد فقط هو نقص كميات الطعام، أو ممكن يكون زيادة كمية الطعام بس طعام غير صحي؟
5: هلا غالبا سوء التغذية الناس عندها مفهوم هي النحافة،
6: نحافة
5: الشديدة.
6: أيوة، تمام.
5: رغم إنه ممكن تجي بعض السيدات اللي أنا باكل كتير بس أنا ما بسمن. هون هي كمية الحريرات هي عندها زيادة صح، بس هي نوع الغذاء النسبة لها هو مو كافي، ما عم يعمل لها بنية عضلية، يضبط لها هرمونات جسمها. الهرمون مرتبط جدا بالحياة بشكل عام، بطبيعة جسم الأنثى، البروتين، العضل، كله بيتبع بعضه. فلهيك نحن نوع الغذاء هو المهم لتكوين هاي الهرمونات بطريقة صحيحة.
6: طب قبل ما نفوت يعني نحدد أكثر أنواع الأغذية المهمة والمفيدة، في حالات كثير بنسمع عنها اسمها متلازمة تكيس المبايض، كثير بنسمع عنها وشائعه واعتقد موجوده عند كثير سيدات حسب اخر الدراسات. هلا شو اهم العناصر الغذائيه يلي بتفاقم هي المشكله
5: لحالها؟ هي للاسف حتى يعني بعمر المراهقه عم تبلش هي الظاهره، والسبب بيرجع اكيد وصار واضح عند الكل انه هي العلاقه التغذويه قد ايه مهمه لجسم الرجل ولا الامراه. فلهيك نحن الأغذية اللي هي عم تسبب لي مبيض متعدد الكيسات هي أساسها السكريات المفرطة، السكريات الصناعية. نحن عم نحكي ما الناس بتفهم سكريات يعني امنع فواكه، لا، أنا وقت بكون إنسان لسه ما مرضت فما صار عندي مقاومة أنسولين فأنا فيني أخذ الفواكه، أما السكريات

0: شو العلاقة اللي عم بتكون هلا؟ انا وقت صار عندي مقاومة انسولين فهي انتاج الهرمونات صار ابطأ، خلينا نقول الاستروجين نزل عندي فضعفت المبايض.
1: هو الهرمون الانثوي
0: تماما، فضعفت المبايض لهيك صار عندي مثل طبقات على المبيض حتعمل لي اعاقة، مو اعاقة بمعنى الاعاقة انه تعيق عملية الاباضة بشكل عام، فلهيك حتأخر الانجام.
1: وما بس هيك طبعا له يعني اعراض اخرى مثل زياده الشعر
0: تماما اكيد
1: تفاصيل كثيره.
0: ولو في صبايا بيكونوا
1: وزن الزائد،
0: في الوزن الزائد يعني هن اغلبهم 80% عم بيكونوا، بس في ناس نحيفه بتلاقيها عندها نحافه شديده وعندها مبيض متعدد الكيساب. طب ما بيربطوا، هو بيهمني محيط البطن، محيط الخصر، هدول بيهموني. ممكن يكون هي عم تاكل بس اكل سيء، فلهيك هو خلص هي الاباضه عنصر ثانوي بالنسبة لجسم الإنسان. يعني أنا مثلا شخص وزنه كتير قليل ما عم ياخد الكميات الكافية ولا عم ياخد البروتينات والدهون الغير مشبعة الكافية، اللي بيصير الجسم لحاله أوتوماتيكيا بنحي عملية الإباضة، ما له شيء مهم بالنسبة له، في شغلات أهم ليضل هذا الإنسان عايش. بالبدانة نفس الشيء، نحن خربطنا هرمونات وتوازن جسمنا، كمان عملية الإباضة خلص أنا ما عاد فيني كمل.
1: طيب في حال إجت لعند حضرتك سيدة عم تخطط للإنجاب خلال الشهور القادمة، شو أول تغيير تنصحية فيه بنمط الحياة وبالنمط الغذائي؟
0: هلا دائما لازم يكون في ربط مع طبيب النسائية دائما، يعني ما بيكفي اني انا بدي خطط للحمل انا اروح على طبيب النسائية وشوف شو عندي مشاكل. شفنا صح، لازم نشوف شو عندنا مشاكل لانه هي مو شرط تكون السبب الاول التغذية، بس لازم دائما نربط بين الاثنين. لهيك نحن التخطيط للحمل يفضل هي ما قبل المشكلة، يعني نحن ما نستنى وقوع المشكلة بعدين بدنا نحلها. نحن نعود أو نعمل هالوعي الصحي للمراهقين والشباب وما بعد حتى يهتموا بجسمهم ما قبل حتى الزواج، مو بس الإنجاب. صار وصار الإنجاب وصار عندي مشكلة، فهون نحن أول شيء بنقول لهم لا تفكر بالحمل 3-4 شهور. ليه؟ عيد توازن هذا الجسم بكل شيء، بعضلاته، بهرموناته. أنا أغلب الناس بتسمع أنه جربنا الحمل ما كانت تزبط، بالعكس أنا كل مرة عمل مفاجرات إباضة و تلاقي تركوا الموضوع. شو اللي صار؟ صار حمل فجأة.
1: أحيانا الستريس أحيانا
0: تماما هي يعني هاي اللي بدنا نوصلها، هي كتير بتأثر. يعني الكورتيزول العالي هو كتير حيأثر على موضوع الخصوبة عند المرأة وعند الرجل. فلهيك نحنا لازم الستريس نبعد عنه، نعمل نشاط بدني. هلأ بتشوف الناس اللي عم تعمل جهد كتير عالي كمان ممكن يلاقوا في مشكلة إنه جسمهم ما عم يتوازن، ما عم يكون في شيء كافي. نحن صح بنعمل نشاط بدني بس يكون متوازن، ما يكون بشدة قوية، يعني إن كان رجل ولا مرأة. التنفس الصحي كتير حيفيدنا بهاي الحالة كمان لحتى نرجع نوازن جسمنا وهرمونات جسمنا. التدخين وقت يكون فيه هو المسبب اللي خلينا نقول كتير مهم بالإضافة للي حكيناهم. بعدها نحن هون حنعمل جدول نشوف نحن هذا الشخص شو العادات السيئة اللي بيعملها، من قلة نوم، بيسهر كتير، نوع أكله ماله جيد،
1: ونحاول نغيره له.
0: تمام، أنا بدي أغير نمط حياة كامل، أنا ما بدي أغير اتجاه واحد.
1: حلو. طيب شو رأيك رغداء نستعرض مجموعة من العادات الغذائية الشائعة وتخبرين هل هي صحيحة ولا لا وشو تأثيرها على الحمل والإنجاب؟ خلينا نشوف العادة الأولى، شرب القرفة يوميا بيساعد على زيادة فرص الحمل، صحيح؟
0: ما فيني أقول إيه للأمانة. هلأ هي ما لها شيء مباشر، نحن حكينا أنا ما فيني أعتمد على مادة وبعمل كل شيء، يعني مثل اللي بياكل بيتقل وبياخذ كاسه شاي اخضر
1: مثلا.
0: تمام، فهي عنصر مهم. ليه؟
1: مساعد
0: ليعدل سكر الدم.
1: اوكي،
0: طب انا عدلت سكر الدم شو صار؟ ما صار عندي خربطه هرمونات، ما صار، فهي سلسله تتبع بعضها. فهي ممكن تساعدني اي، بس ما هي انه انا علاج عم باخذه.
1: طيب شوف الصوره.

0: الثانية فيتامين د، نقص فيتامين د قد يؤثر في فرص حدوث الحمل.
1: تمام، لأنه الفيتامينات المنحلة بالدسم اللي هي الـ A والـ D والـ K والـ E، فهدول كتير مهمين للهرمونات بحد ذاته. يعني نحن البروتينات والهرمونات، فهي ما بتتشكل عفوا الهرمونات إلا بوجود بروتينات جيدة ودهون صحية. فأنا إذا ما عندي دهون صحية وما عندي فيتامينات حيأثر بشكل مباشر على الخصوبة، فهو من الشغلات اللي كتير مهمة. جرعة يعني نحن بدنا نشوف التحاليل أكيد، ما ناخد بشي عشوائي. إذا الشخص عنده المخازن الأساسية ناقصة كتير، حنكون في خطة علاجية مدروسة مع الطبيب أو مع أخصائي التغذية. بالإضافة لأنه وقت زبطت، أنا زبطت تحاليلي، أنا ما بترك، يعني ما بترك فيتامين د، مو من الشغلات اللي بتنترك خلاص انه انا زبط وتركته سنه. لا، لازم يكون في جرعه يوميه انا بحاجتها، او زبطت المخازن عندي، صير حياتي شوي يعني اتعرض لشمس الصباح الباكر بشكل مباشر، انا مو فوق ثيابي باعتبر حالي تعرضت للشمس
0: مشان احصل فيتامين د.
1: تمام.
0: طيب ثلاثه، الصويا. اها، تناول الصويا بيسبب العقم. صويا، حبوب الصويا،
1: كل شيء بيزيد عند حد عن حده بيقلب ضده. فدائما هي الصويا مادة معدلة جينيا، فبتأثر بترفع لي هرمون الأنثوي. ليش نحن الشباب بالنوادي بيقولوا لي بدنا بروتين وبدنا فتفة، بيختاروا الصويا انه هي ما غالية، ما لها غالية، بس هي رفعت لي الهرمون الأنثوي.
0: بس
1: كان للشباب حتى للبنات اني ارفعه بشكل كتير مبالغ فيه هو كمان خطأ. فلهيك نحن دائما باعتدال، انا ما بدي اكل صويا واعتبره انه هذا علاج انا حيزيد لي الخصوبة، لا، هو فيني انا من ضمن الخطة الغذائية ايه، بس كميات الكبيرة لا، ما بننصح فيه.
0: بلا صويا.
1: طيب. مو بلا بالمرة.
0: بلا. خاصة عند الشباب، لأنه في بيعملوا صويا جبنة وبيعملوها حليب وبيعملوها قصص كثيرة. طيب، أربعة، الإكثار من المأكولات البحرية يرفع الخصوبة دائما.
1: هاي المعتقدات الشائعة الموروثة عنا. هلأ أكيد هي جيدة جدا، ونحن بحاجة الأوميجا 3 لحتى إن كان للرجل أو المرأة لموضوع الخصوبة. بس أنا دائما برجع لك وقت منزيد عن حده، أنا عم باخد سمك وما عم باخد شيء تاني، كمان هي مشكلة. أنا دائما بحاجة العناصر الغذائية كاملة. بدنا ننتبه للسيدات اللي عم تخطط للحمل، من مجرد ما بلشت هي تفكر إني أنا خطط للحمل، موضوع السمك هو حيضل مخزن عندي مواد أو معادن ثقيلة منها الزئبق. فأنا وقت بدي أجي أخذ كميات كتير كبيرة من السمك أو يعني المأكولات البحرية بشكل عام، فأنا حزيد نسبة الزئبق عندي وحتضل مخزنة لفترة، وهذا حيأثر
0: المعلم.
1: دائما خدها قاعدة، السمك الكبير هو حامل الزئبق أكثر الحجم الكبير. ليه؟ لأنه بيعيش بقاع البحار، السمك الصغير بيبقى بالسطح أكثر. فلهيك ننصح السيدة أنه هي تأخذ السمك الصغير إذا أنا بدي خطط لحمل. يعني وقت بيصير الحمل دائما الدكتور النسائية بيقول لك وقفي أكل سمك، لأنه هو يعني خلاص ما عنده ثقة أنه هاي المريضة حتسمع الكلام وما حتأكل سمك كبير.
0: طيب، بما أنه وقتنا شارف على الانتهاء، خلينا نشوف الصور بالله وراء بعضهم، وتعليق هيك بسيط من حضرتك. تناول المكسرات.
1: تمام، أكيد شيء ضروري من ضمن الخطة الغذائية لناخد الدهون الجيدة بنظام الغذائي.
0: اللي بعدها، الخلطات العشبية تعالج تأخر الحمل. كثير بروح عند العطارين وتأخذ أعشاب.
1: هي هون المشكلة وقت ما بدها تكون مدروسة بطريقة صح وبعيارات صح. غير هيك هي مو كعلاج، نحن كان خلينا نقول وقاية، أو إذا كان عندي مبيض متعدد الكيسات ممكن نضيف البردكوش، الميرمية، الكف مريم، هدول بيساعدوا على توازن الهرمونات، بيساعدوا على تعديل سكر الدم، فلهيك ممكن إنه نحصل على حمل.
0: إذن ممكن
1: مو بشكل مباشر
0: ولكن بعد استشارة.
1: تمام.
0: شكرا لك، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك، اهلا وسهلا
0: رغداء، كانت معلومات مهمه جدا. اتمنى كل السيدات تكونوا استفادوا منها. وهلا مشاهدينا بدنا نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعدين بنرجع لفقره الفن التشكيلي. خليكم معنا.

0: ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا. في أماكن بتكون مجرد جدران وصالات عرض وما بيتجاوز دورها عن أن تكون منصة لتقديم مجموعة من الأعمال الفنية واستقبال الزوار وشوية صور بروتوكولات، وبالمقابل في أماكن بتحمل ذاكرة فنية كاملة دورها ما بيكون فقط احتضان أعمال فنية وتقديمها للجمهور، بل بتتحول مع الأيام لجزء من حركة فنية كاملة ومناخ ثقافي محدد، وبتصير جزء من التراث الثقافي والفني ببلد معين. اليوم بفقرة الفن التشكيلي رح نحكي عن افتتاح غاليري مرسم فاتح المدرس، المكان المرتبط بواحد من أهم الأسماء بتاريخ الفن التشكيلي السوري، واللي رح يفتح أبوابه من جديد بعد أعمال من الترميم يلي تمت برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة دمشق. وبالتزامن مع افتتاح الغاليري رح يكون في معرض للفنان خالد العطار بعنوان 11 عاما، بيقدم مجموعة من مشاريعه الفنية يلي اشتغل عليها خلال 11 سنة، والمأخوذة عن نصوص مسرحية وقصصية وروائية من الأدب العربي والعالمي وصولا للجداريات. وعن هالأحداث الفنية رح يكون حديثنا اليوم مع الفنان التشكيلي خالد العطار صاحب معرض 11 عاما والمساهم بإعادة افتتاح مرسم فاتح المدرس. فبنرحب فيه. هلا يسعد صباحك خالد.
1: أهلا كيفك؟
0: بدي إن شاء الله الخبر الحلو خالد. نحن من فترة حكينا عن يعني عن ترميم المرسم، وهلا نحن عم نعلن افتتاحه بإذن الله.
1: بوقتها حكينا لما خلص أخذنا الموافقة من الوزارة وبلشنا بالاتفاق مع الورشات مشان الترميم. هلا هو المشروع صار له 8 أشهر فعليا من وقت ما أجيت على سوريا، يعني كنت عم دور على مكان أعرض فيه. مع الأسف في حالة الجاليريات موضوع
0: تجارية شوية،
1: مو قصة تجارية، أسوأ من تجارية اللي هي بيعمل معك عقد احتكار.
0: تمام.
1: اللي هو إنه بصير ترسم لي كل شهر 3 لوحات بقياس كذا،
0: احتكارية
1: فكرة معينة. فأنه لا، أنا ما ظليت 15 سنة بالظل لحتى أقعد أرسم على مراء العالم، يعني لحد ما بالصدفة مرة ماري قدام مرسم فاتح فنزلت أتفرج وشفته. كان المكان متروك صار له حوالي 11 سنة. فالحيطان وضعها تعيس كتير، المرسم يعني بده ترميم، ما في كهرباء. فوقتها كانت فكرة زوجتي بالبداية إنه ليش ما نعمل مشروع ترميم هذا المكان ونقدمه على المنظمات، على مين بيهتم بهيك سيرة يعني. وفعلا قعدنا كتبنا المشروع حوالي أسبوعين عم نكتب فيه. على مدى 8 أشهر قدمناه لمنظمات وسفارات، كله رفضوا. لحد ما اجتمعت مع الأستاذ إبراهيم جبين اللي هو رئيس أمناء مؤسسة دمشق، وكتير تحمس للمشروع واتفقنا مع الوزارة وبلشنا فيه. فوصولا لبكرة اللي هو الافتتاح حيكون، حيضم 3 مشاريع.
0: حلو كتير.
1: مشروع اسمه الحيوانات هربوا من المزرعة، اللي هو مأخوذ عن رواية مزرعة الحيوانات لأورويل. ومشروع اسمه نصوص عربية، اللي هو مو يعني مأخوذ عن كذا نص، قصيدة أو أولاد أولاد حارتنا لنجيب محفوظ. يعني كان إنه كل ما اقرأ نص اقرأ شيء كتير يلمسني فدغري ارسمه يعني. وفي 3 جداريات، 4 جداريات. أول جدارية رسمتها بال 2013، هو 11 عاما لأنه تحول هذا الفن كيف صار، مرافقة يعني مع مرافقة للشيء السياسي اللي كان عم يصير بالبلد. يعني 2013 رسمت لوحة الأوغاد، الوغد انتصر وقت خلص الثورة أخذت منحة تاني وصارت حرب وما عادت مثل قبل يعني. فوقت رسمت هاي اللوحة.
0: حلو كتير.
1: اللي هي هاي. ايه. وشو اسمه، في جداريات اللي من تركيا رسمتها. فهو هيك المشروع يعني.
0: كتير يعني أكيد فاتح المدرس يعتبر من الأسماء المهمة بتاريخ الفن السوري، حتى المرسم تبعه هو مكان بيحمل يعني ذاكرة طويلة
1: رائعة
0: للفنانين
1: يعني. كان فاتح هو مو بس عم يرسم بهذا المكان، كان عم يستقبل طلاب، عم يستقبل زملاء، عم يستقبل صحفيين كتاب بهذا المكان. يعني من هذا الجيل اللي من الوسط الثقافي والفني تقريباً ما شفت حدا إلا وعنده ذكرى ما بهذا المكان، وإنه والله بدي إيجي أشوف شلون صار وكذا وهيك.
0: أكيد. كلاتنا عنا فضول بصراحة لهذا الموضوع.
1: فالمكان لأنه طلع منك كتير كان له رمزية، زايد إنه هو الفكرة تبع المشروع إنه يضل مساحة فنية لقدام للجيل الجديد ليأخذوا فرصتهم. بمعنى نحن عنا مكان، وهي كانت المشروع هيك انكتب، انه عنا مكان بنص البلد الكل بيقدر يصله وبنقدر نعمل فيه مساحة. هو فكرة فاتح كانت انه وتما هو عمل انه يفتح طريق للجيل الجديد اللي ما اخذ فرصته.
0: صحيح.
1: فنحن عم نكمل هي الفكرة انه تضل مساحة فنية لشباب جداد هلا عم يطلعوا عندهم شيء يقولوا، انه نعرض لهم بهذا المكان. ومثل ما قلت لك هو كمان موقع استراتيجي كثير، ف يعني هي القصة ما قليلة منوب. يعني بده يجي يحضر معرض، بده يدفع مواصلات، وبده يعمل. فإذا بمكان منتصف المدينة فأكيد راح يحضر.
0: أكيد أكيد.
1: فهدول الشباب حيصير لهم يعني فرصة أحسن إنه يبيعوا، إنه ينشهروا، إنه ينعرف شغلهم، يشاركوا بعدها بمعارض،
0: يعملوا ورشات.
1: مهم إنه يعملوا ياخذوا فرصتهم.
0: أكيد أكيد. طيب بس بعض الآراء خالد كانت عم تقول بفترة من الفترات إنه مرسم فاتح المدرس هو إرث ثقافي لسوريا، يعني كانوا رافضين فكرة إنه يتغير أي تفصيل بالمرسم، بيعتبروا إنه هذا المرسم هو تفاصيل فاتح المدرس. صحيح. هو الباقي من الفنان السوري العظيم فاتح المدرس. طيب أنت كيف قدرت تواجه هذا الرفض وقدرت تأخذ هاي الخطوة فعلا؟
1: هلأ الفكرة إنه هو أساساً أنا من وقت ما شفته هو مغير تفاصيله.
0: آه تمام.
1: هو ما عاد المرسم نفسه، هو صار جاليري، فمو مو أنا عملت شيء. أنا بس المكان سويته مهيئ لاستقبال العالم، يكون حلو، يكون جاليري بكل معنى الكلمة. يعني زائد انه في حيط تركناه مثل ما هو، اللي فيه راسم عليه فاتح المدرس، راسم سكتشات عليه وكذا، هذا تركناه مثل ما هو. بس انه وقت العرض حطينا بنش خشب، لانه ما صح انه انت تعرضي لحدا وفي لوحة لفاتح المدرس مين من كان هذا الحدا، حتما الانظار حتنتجه للحيط
0: بالنهاية لفاتح المدرس.
1: أكيد. إيه فحطينا هذا البنش الخشب مشان إنه الفنان يأخذ حقه أكتر يعني. بس إنه تغيير الفصيل ما كان بإيدي يعني، أنا كنت جاي هو هيك شكله.
0: هو أوريدي كان في طرقت عليه بعد التغيير. طيب خلال رحلة الترميم خالد، شو المواقف اللي بتستذكرها فعلا أثرت فيك، بعض الأمور اكتشفتها خلال رحلتك بترميم المرسم؟
1: هلا ما إذا بدك مو رحلتي، إذا بدك قبل بيومين يعني، نحن كنا معلقين اللوحات وخالصين وكذا وعم نرتاح، فبيجي شخص شاب فبيقلنا انه هون عم تدرسوا رسم شيء؟ قلت له لا، انه هون بس معارض وهيك، ودليته وين خرجت يتعلم رسم. بس الفكره انه من لسه ما خلصنا بلشت العالم تجي تشوف انه شو في هون، عرفتي كيف؟ وطبعا كثير في ناس ساعدوا بهذا الموضوع، يعني بشكر كثير الاستاذ ابراهيم الجبين اللي هو اللي راعى الموضوع وهو مؤسس دمشق. يعني لولاهم صدقا انا قدمت، ما فيني اعدل لك الجهات اللي قدمت عليها مشان يرعوا هذا المشروع. يعني اللي ما رد اساسا واللي رفض هو الوحيد اللي فعلا تفهم شو حساسيه هالمرسم،
0: بيعرف قديش قيمه المرسم.
1: يعني بشكر استاذ عصام درويش، هو صاحب المكان اللي كان متعاون كثير وحب الفكره. اولهم بشكر زوجتي لانه هي اللي كتبت المشروع.
0: أكيد.
1: او هي كانت فكرتها المشروع بالبدايه. بشكر آسيا هشام لأنه كتير صديقة مقربة وكتير اشتغلت على الموضوع بدون أي مقابل. يعني وهي شغلة كتير بتعني لي من أي حدا أنه يساعدني بشي.
0: أكيد.
1: بدون أي مقابل يعني. ايه وفي كتير شباب يلي اجوا فزعة يحملوا معنا اللوحات أو ننظف المكان، أو يعني كتير في ناس بمحبة يشتغلوا معنا هذا الموضوع.
0: أكيد. أكيد. طيب خلينا نحكي شوي خالد عن تجربة الزائر أو المرور الأول للزائر لمرسم فاتح المدرس بعد عمليات الترميم. شو اللي رح يشوفه؟ شو الفعاليات اللي رح تكون موجودة خلال الافتتاح؟
1: هلأ هو كمان حجم المكان ما بسمح لنا نساوي فيه غير إنه جاليري.
0: طيب.
1: يعني صعب أو مو صعب، بس إنه ممكن نساوي ورشات ممكن ما نساوي، لأنه كمان حجم المكان ما كتير بيساعد إنه نعمل هالقد فعاليات غير إنه يكون جاليري معارض. حيشوف في تماثيل كتير لفاتح المدرس، عملنا غرفة خاصة مثل متحف لفاتح المدرس اللي هي فيها الباليت تبعه والريش تبعه وتوقيعه معمول على لوحة لحاله، وفي تمثاله ثلاث تماثيل لقله. فهو في مجموعة أشياء باقية من المرسم الستان تبعه لهلا لساته كمان نظفناه بدون ما يروح منه أي لون أو أي تفصيل، بس من الغبرة عنه كمان حطيناه بهذا المكان. فهو حيشوف جزء غرفة هو فاتح المدرس، هو الـ شو اسمه المتحف خلينا نسميه، والباقي المكان، باقي المكان هو ل الشاب الفنان الفنانه اللي بدهم يجوا يعرضوا بهذا المكان يعني لياخذوا فرصتهم.
0: صحيح، ومهم جدا مثل ما ذكرت خالد انه نحن نحافظ على روح المكان، نحافظ على تفاصيله الاصليه بالاضافه يعني للاستفاده منه او ترميمه. يعني هو مو بس مساحه للعرض، لا هو مكان له قيمته الفنيه طبعاً عند كل السوريين، وبنفس الوقت له الفائده الساريه يعني
1: أكيد
0: للمستقبل. خلينا نجي بالختام شوي لمعرضك 11 عاما، ليش اخترت تجمع فعلا يعني اعمالك خلال هال 11 سنه وتعرضهم بالتزامن مع هذا الافتتاح؟ قديش بيعني لك هذا الموضوع؟ هل المعرض بالنسبه لك خالد هو رجوع خلينا نقول او استعاده رحله فنيه لك؟
1: هلا انا هون بدي اقول شيء. هلا انا عرضت ببرلين، عرضت باستراليا، عرضت بدبي، بانقره، باسطنبول، بس ما في شيء بيعني لي قد اني اعرض بفاتح المدرس.
0: اكيد
1: هي رقم واحد، بيعني لي الدنيا كلها. يعني انا قبل ما وانا عم كمل بهذا المشروع في جاليريات متعال نعمل عرض بدون اي عقد. فانا لا، ما حيعني لي قد ما يعني لي انه اعرض اول معرض لي بدمشق بفاتح المدرس. ثاني شيء هي الفكره انه انا بلشت رسام كاريكاتير بعد ما تقلت بفرع فلسطين، تركت الكاريكاتير صرت ارسم اللي عم برسمه يعني. فعملتها 11 عاما، انه من اول لوحه تقريبا من انتقالي من الكاريكاتير ل من 2013 ل 2024 اول كتاب رسمت اول كتاب لي.
0: حلو كثير.
1: بعدين كسرت القاعده شوي، كسرت الاسم شوي، العنوان، حطيت لوحتين اللي هن اول لوحتين رسمتهم بدمشق يعني هلا او ما رسمت غيرهم يعني. حلو. من مشروع قادم اسمه دمشق مدينه البؤس والملائكه. يعني هي تجربة انه شو كان ظرف كل مشروع رسمته او كل لوحة رسمتها.
0: حلو كثير. لا صار يعني عندنا فضولنا صار اكبر لحتى
1: بتمنى
0: نتابع، واكيد رح نكون موجودين متواجدين معك خلال المعرض. بدي اتشكرك كثير خالد، اتمنى لك كل التوفيق فعلا. شكرا لكل الاشخاص اللي مثلك اللي بيساهموا بإعادة اعمار سوريا من الناحية الفنية، لانه الفن بالنهاية هو خلينا نقول أساس التسامح، أساس صحيح السلام بالبلد. شكرا لك.
1: الله يخليك يا روز.
0: وهلأ مشاهدينا فاصل صغير ومنرجع سوا لفقرة القصة كلها، لا تروحوا لبعيد.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: رجعنا لكم مشاهدينا. أحياناً قصة النجاح ممكن تبدأ من فكرة كبيرة، وأحياناً تبدأ من وصفة صغيرة بتضل ريحتها وطعمتها مرتبطة بالبيت والذاكرة. ضيفنا اليوم شاب سوري أخذ معه من حلب وصفة أبوه للفلافل، وصل فيها لفرانكفورت بألمانيا، وهني قرر يحول هالشي اللي تربى عليه لمشروعه الخاص.
3: فعلاً أيهم، بعام 2025 بدأ آلان إيسو مشروعه يلي اسمه فلافل نار، بعربة قريبة من محطة القطار الشرقية بفرانكفورت، بيقدم فيها فلافل وأطباق سورية مختلفة. ومع الوقت مشاهدينا صار هذا المشروع يجذب زبائن من مختلف أنحاء المدينة، ووصل لنحو 1000 تقييم من فئة 5 نجوم على جوجل، ولفت انتباه الإعلام الألماني لمشروعه.
2: بس يعني بين المحل العائلي وبحلب وعربة الابن بفرانكفورت، أكيد في حكاية أكبر بكتير من طبق الفلافل، حكاية رح نكتشفها اليوم بفقرة القصة كلها مع الشيف وصاحب مشروع فلافل نار آلان إيسو. صباح الخير.
3: يسعد صباحك آلان.
2: آلان عم سمعنا؟ يسعد صباحك آلان. طبعا معنا من ألمانيا.
3: حلو،
2: يبدو الاتصال ضعيف. آلان كنا عم نحكي تحت الهواء وعم نتناقش، وينك يا زلمة؟ ما عم يسمعنا آلان.
3: بس قديش لطيف أيهم مشروع فلافل نار، يعني على بمناطق مختلفة خصوصا بالدول الأوروبية، يعني بيعتبروا أكلة الفلافل هي أكلة،
2: وأنه أوروبيين يعطوكي 5 نجوم على أنه على التطبيق، شيء يعني كويس والله.
3: أكيد، لا شكله الأوروبيين
2: عاجبهم الفلافل.
3: ما بعرف إذا مجربين ورق العنب ولا لسه، يعني هالفلافل هي كي يعني ألطف أكلة عندنا وأبسط أكلة فينا نعتبرها، بس طب من أطيب الأكلات.
2: بس هلا أنا حسب الفلافل. يعني أصدقائي اللي بأوروبا وهيك بيقولوا أنه الفلافل هنيك يعني تناسب الذوق الأوروبي أكثر من أنه العرب. يعني أنه طريقة الخبزة، المكونات اللي فيها بتناسب شوي الأوروبيين.
3: والله الفلافل تناسب كل الأذواق يا أيها بصراحة. ليش هاني الفلافل أيام على الحديث؟
2: والله أنا اشتهيت الفلافل كمان.
3: صحيح.
2: آلان، يا آلان،
3: صباحو آلان. آلان هل تسمعوني؟
4: الصوت واطي كثير كثير وبيعطش.
2: نحن سامعينك كثير منيح، بس انت روق شوي واسمعنا. صباح الخير.
3: الصوت واطي جدا مع الاسف،
2: في مشكله بالاتصال. كنا بنتمنى انه نحكي اكثر مع آلان ويعني نتعرف على تجربته، كيف هيك قدر يحصل هي الشهره بفرانكفورت بألمانيا من وصفة بسيطة، وصفة الفلافل. عم تسمعنا آلان؟ خ... خلص يلا بنتمنى لك كل التوفيق، وهلا بنطلع مشاهدينا لفاصل صغير وبنرجع، خليكم معنا.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
9: كاميرا الناس.
8: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة كلام ميديا، ومبلش أخبارنا اليوم من حفلة أصالة بالشام يلي ما وقفت أصدائها عند الجمهور يلي حضر الحفلة، وإنما ضجت كمان وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد من الفنانين السوريين والعرب.
1: ومن أوائل الفنانين يا أيهم يلي تفاعلوا مع هذا الحدث كان الفنان جمال سليمان يلي نشر تغريدة على منصة إكس وقال فيها أنه من أكثر من شهرين ونحن عم نتابع السجال حول حفل أصالة المرتقب، هذا ليس مجرد حفل فني بل تظاهرة اجتماعية شعبية قال فيها المجتمع السوري كلمته. كانت مناسبة استثنائية عبر فيها السوريين عن هويتهم المعتدلة المحبة، إنه سحر الفن الأصيل، كانت ليلى ليست كباقي الليالي.
0: كمان الفنان أحلام المعروفة بعلاقة المميزة مع أصالة باركت لها من خلال منشور على إنستغرام في صورتهم مع بعض وقالت رجعت أصالة على الشام، ألف مبروك يا حبيبتي، الله يديم عليك الفرح ويحفظك ويحفظ الشام وأهلها.
1: وكمان تفاعلت الفنانة نانسي عجرم مع عودة أصالة على منصة إكس وكتبت أصالة رجعت على الشام ورجع معها الفرح والحب والسلام، ألف مبروك أصالة.
0: أما الفنانة عبير نعمة فنشرت عبر الستوري بإنستغرام رسالة مؤثرة كمان لأصالة قالت فيها الموسيقى هي صوت الإنسان، وإن ما بتقدر تتخيل عالم بلا موسيقى وبلا صوت أصالة. وختمت رسالتها بعبارة نورت الشام يا صديقتي الغالية يا كبيرة الفن والقلب.
1: وكمان الفنانة لطيفة شاركت فرحتها بعودة أصالة وكتبت على منصة إكس نورتي بلدك وناسك يا حبيبتي، الليلة ليلة أصالة التي تليق بسوريا يلي عرفناها وحبيناها.
0: آخر تفاعل كان من الفنانة مي فاروق يلي كتبت عبر منصة إكس نورتي بيتك وبلدك يا غالية سوريا الحرة، وفرحتي كانت واضحة بعيونك وصوتك، مبروك يا صولا رجعتك على الشام.

0: منحف الأصالة منروح على أمطار الخير بطرطوس، وهنيك وثقت الكاميرات بعض الأمطار الغزيرة يلي صارت بمنطقة دوير الشيخ سعد بريف طرطوس. مشاهد ملفتة، كان بارح أمطار كثيرة بالساحل وبلبنان وهلا بنحكي
1: فعلا أمطار غزيرة، حتى ببعض المناطق بالشام شفنا شاهدنا كثير أمطار غزيرة. ومن بين هي المشاهد أيهم ظهر، يعني من بين مشاهد السيول اللي تشكلت بالمنطقة واللي كانت فعلا بكميات كبيرة، ومع تدفق المياه فعلا تحول أحد المجاري إلى يعني لمشهد بيشبه الشلال، يعني وسط أجواء ماطرة شاهدتها المنطقة. ففعلا كان المنظر مهيب، يعني إيه عم تلاقي من
0: هلا هذا المشهد كمان لفت انظار المتابعين على السوشيال ميديا، خصوصا مع قوه تدفق المياه اللي ظهرت فيها المنطقه بعد هطول الامطار.
1: اما هلا خلونا نتابع سوا هالمشاهد ونشوف الشلال ونرجع لكم.

0: سبحان الله الله يبارك.
1: انا عم حاول استوعب المشهد يعني انه شلال
0: لا لا شلال نظامي ما شاء الله يعني الله يبعث الخير فعلا الخير كان على سوريا هاي السنه كبير وان شاء الله كل السنوات هيك يكون فيها الخير
1: ومنخفض صاير جاي على المنطقه كلياته فبس بعتقد هو يعني رح يخلص
0: لا لا يوم عم يكون في برد والله عم نبرد
1: يوم
0: يعني
1: يوم برد العاده
0: فعلا
1: الله يبعث الخير وكمان يعني البلديات لازم بقى تستعد لهذا الموضوع تستعد لأنه يعني ما بدنا نتفاجأ يجي المطر وتعوم شوارعنا
0: أكيد أكيد. هلا مشاهدينا بننتقل لخبر فني خفيف مع الفنانة هيا مرعشلي يلي شاركت متابعيها على السوشيال ميديا مجموعة من اللقطات من روتينها اليومي.
1: أيوة ظهرت هيا وهي عم تهتم بأكلها الصحي وكمان شاركت جانب من تدريباتها بالملاكمة لتبين للجمهور جزء من تفاصيل يومها وطريقتها بالحفاظ على نشاطها وحيويتها.
0: اللقطات أيهم لاقت تفاعل كبير من متابعيها خصوصا مع تنوع النشاطات اللي عم تمارسها خلال اليوم من الاهتمام بالأكل والتغذية وصولا للرياضة والتدريب ففعلا يعني كانت خلينا نقول روتين لطيف من هيا مرعشلي.
1: أنا ما شفته والله بس يعني عم أتابع المسلسل اللي عم تظهر فيه حب على وراء يعني مسلسل لطيف فيه هيك اكشنات وهذه القصص التركيه اللي ما بتنتهي تبع حبني وتركني ورجعنا وطبعا هو المسلسلات طويله 90
0: صحيح.
1: حلقه
0: صحيح بس
1: فهي اعتقد عملت لها نقله بمسيرتها الفنيه خاصه انه عم تشاركها ناهد حلبي وهي يعني كمان سته بالمسلسل
0: حلو كثير لا لا المسلسل فعلا لقى اصداء كثير حلوه وكثير من السوريين وحتى يعني العالم العربي بالمجمل فعلا حبوا المسلسل وعم نشوف فيدباك كثير حلو عليه
1: صحيح
0: مشاهدينا هاي كانت أخبارنا لليوم بفقرة كلام ميديا وهلأ
1: هلأ بدنا نروح لفاصل ونرجع لنتوقف مع الفرق بين المخالعة والطلاق بفقرة إلك وعليك خليكم معنا
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم
3: من دمشق إلى حلب من الساحل إلى الجزيرة صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة راديو تلفزيون سوريا صوتك وينما كنت
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان انت حترجع عايش وحترجع ميت
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله. رجعنا لكم مشاهدينا، ولما بتوصل الحياة الزوجية لطريق مسدود منصير بمواجهة مع القرار الأصعب، هل منكمل أو منفصل؟ وإذا كان الانفصال هو الحل، شو الطريق القانوني لإجراء الانفصال بالطريقة الأنسب؟ هون كثير من الناس بيسمعوا مصطلحات مثل الطلاق أو المخالعة، ولكن مو دائما بيكونوا عارفين شو الفرق بيناتهم وشو تفاصيل كل منهم، شو بيترتب على كل خيار منهم من الناحية القانونية. الأهم أنه القرار ما بس كلمة بتنقال، بل هو مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة، في حقوق وواجبات مالية، حضانة، نفقة، والتزام طويل الأمد. هذا لازم تحطوه برأسكم. اليوم بفقرة إلك وعليك رح نحكي عن كل هاي المسائل اللي لازم الشخص يعرفها قبل ما ياخد أي خطوة، مع ضيفتنا المحامية سارة حمور. صباح الخير.
8: صباح النور.
7: أهلا وسهلا فيك.
8: أهلا وسهلا فيك. أهلا.
7: هلأ بنسمع فعلا أنه طلاق ومخالعة،
8: تمام،
7: شو الفرق بيناتهم من الناحية القانونية؟
8: هلا اول شيء هن اثنيناتهم بيكون ناتج عنهم انهاء العلاقه الزوجيه بين الطرفين او انهاء الحياه الزوجيه. نحن كرمال نوصل معلومه للمشاهدين بشكل يعني بطريقه عاميه اكثر، هن اثنيناتهم اكيد فيهم انهاء حياه زوجيه، ولكن حسب تعديل قانون الاحوال الشخصيه بعام 2019 عدوا المخالعه هي فسخ لعقد الزواج، اي لا تحتسب من عدد الطلقات. تمام. لما الطلاق، في نحن عنا كذا طريق للطلاق، في عنا ممكن يكون بإرادة الزوج المنفردة، ممكن حتى بإرادة الزوجة لحالها، بس المخالعة هي كفحوى المخالعة لازم تكون باتفاق الطرفين حصرا. فهذا الشيء اللي نحن بنسمعه بالطرق العامية انه انا خلعته لزوجي، هذا الشيء غلط.
7: بدي اسالك انه ايه كثير بنسمع، او انه دير بالك لك بخلعك. ها
8: تماما. تخيل ايام انه انا لحد الان ممكن تجيني وحدة من الحياة الاجتماعية اللي حوالينا بتقلي انا خلعته لزوجي، بقول لها انا محامية ما لازم تقلي لي هيك. القصة ما لها انه هي خلعته، ما هي لازم يكون موافق الزوج، هي ايجاب وقبول بين الطرفين بالنهاية. ولازم يكون ايام في عقد بتوقع بين الطرفين، نحن بنثبته على هذا الاساس. حتى ممكن على فكرة، لأنه الطريقة كتير بتكون حساسة بين الزوج والزوجة، فيها هي ألفاظة كتير هيك تقيلة، أنه خالعتك يا زوجي، خالعتك يا زوجتي من عصمتي وعقد نكاحي، يعني القصة كتير هيك فيها أمور دقيقة. حقيقة بالموضوع ولازم يكون في إيجاب وقبول بين الطرفين. هي القصة كتير العالم ما يعني ما عم تعرفها بموضوع المخالعة، إنه هي لازم تكون باتفاق الطرفين.
7: يعني ما بصير الزوجة لحالها هي تقدم طلب أبداً. إنه أنا بدي أخلع زوجي
8: أبداً أبداً، لأن هذا الشيء ما له صح. كيف فينا نقول إنه فيها الزوجة تقدم طلب لحالها؟ بتقدم مثلاً دعوة تفريق لعلة الشقاق، لعلة الغياب، لعلة الضرر، عدم الإنفاق، هي بتتم بإرادة الزوجة لحالها.
7: بس هذا طلاق، هذا ما له مخالعة.
8: هذا طلاق ما له مخالعة. هلا نحن إذا بدنا نحكي من الأمور المخالعة إنه هي طلقة ولا ما لها طلقة، هي بالقانون لا تعتبر طلاق، بس هي شرعا تعتبر طلقة. بس نحن بالمخالعة فيها الزوج يعمل مخالعة لزوجته مرة ومرتين وثلاثة ويرجع لها.
7: المخالعة عفواً ما فهمت هاي النقطة. المخالعة فيها عودة؟
8: فيها عودة،
7: فيها عودة،
8: فيها عودة. وهذا الشيء كمان هي النقطة تماماً ما حدا عم يفهم، يعني ما حدا عم يعرف فيها إنه هي فيها عودة، ما لا إنه بتنهي الحياة الزوجية بشكل كامل. هي لا تحتسب من عدد الطلقات، وعدوها بالقانون السوري هي فسخ لعقد الزواج وليس طلاقاً.
7: طيب قبل ما نفوت بتفاصيل الطلاق والمخالعة والفرق بيناتهم أكثر، في طرق تانية أو قانونية أيضا للانفصال؟
8: أكيد في كذا طريق للإنهاء العلاقة الزوجية والانفصال، منها هي التفريق، في طرق قضائية التفريق. التفريق كيف بيتم؟ بتقدم الزوجة دعوة تفريق مثلا لعلة الشقاق، إنه صارت الحياة الزوجية بيناتهم مستحيلة. هون القاضي بيعطينا فترة شهر للمصالحة، وبعد فترة الشهر للمصالحة بيصير في مجلس تحكيم عائلي، بيشوفوا مين مقدار الضرر من مين، مثلا من الزوج أكثر أو من الزوجة، وعلى أساسها بيصير الحكم بالطلاق. يعني وفي شيء كمان اسمه تثبيت طلاق. كهذا كيف بيتم؟ إذا الزوج لفظ أنت طالق، ترفع دعوة اسمها تثبيت طلاق، وبتجيب شهود إنه أنا طلقني.
7: ممكن الزوج ينكر إنه أنا طلقت أو عن عصبية أو شيء.
8: ممكن تماماً. هلا هذول بقى بدنا نفوت بأحكام قضائية
7: تفاصيل تانية.
8: أكيد هذا الشيء كتير واسع. في لا يقع الطلاق مثلاً السكران، المعتوه، المدهوش، هذول القصص ممكن كتير بيقولوا أشخاص أكيد شايفين بحياتنا الاجتماعية. سألت شيخ قال لي لا هذا الطلاق كنت أنا معصب ما وقع مثلاً. ممكن يكون ما وقع إذا كان عن عصبية، لأنه دائماً نحن دائماً بنشوف حتى بالمخالعة بتلاقي الطرفين بس بدهم ينهوا القصة. أنا دائما على فكرة بعطيهم وقت بقول لهم مالي فاضية، بلاقيهم تصالحوا.
7: بركي تصالحوا مثلا؟
8: مو بركي بتصالحوا. يعني غالبيتهم عن جد بيصير بيناتهم مصالحة، بيكون عن تعصيب. وبتعرف لما تفوت الأيام الأهل بتدخل بموضوع، أيام كذا كله بيصير يعني
7: السيدات الله يصلحون يعني على لسانها تبع طلقني وكذا ومدري شو، بيرجع بيصالحها بكلمتين بتنسى
8: تنسى كل شيء.
7: تنسى
8: ولا كأنه صار شيء حتى.
7: طيب إذا بنرجع للطلاق والمخالعة، خلينا نحكي عن أبرز الفروقات بالآثار القانونية اللي بيترتب على القرار.
8: هلأ المخالعة نحن بنبرئ ذمة الزوج من النفقة، من المهر المعجل والمؤجل، بتتم على بدل. بنفس الوقت فينا نحن نحط فيها شروط خاصة كمان. هذا الشيء نحن أيام في ثغرات قانونية لازم تستشيروا فيها محامي. كيف فينا نحط فيها شروط خاصة؟ نحن بنقدر نحط شروط خاصة، مثلا أنه أنا بدي نفقة لأولادي مثلا بالشهر مثلا هالقد. فيني حط شروط خاصة أنه هو يدفع لي كمان بنفس الوقت، انه انا بدي مثلا هالقد لحتى انا اعمل مخالعه.
7: هي بالمخالعه.
8: بالمخالعه فينا كمان نعمل هيك. في شيء اسمه شروط خاصه بتندرج تحت عقد المخالعه، مع انه هي اساسها وفحواها
7: بدي اقول لك
8: بتتم على براءة ذمة.
7: يعني هلا هو المتعارف عليه واللي بنسمعه انه المخالعه بتتم انه بالتنازل عن جميع الحقوق.
8: تمام، هو بصير فيها تنازل عن جميع الحقوق. بس مثلا نفقه الطلاق لازم تكون تنذكر صراحه انه
7: نفقه الطلاق
8: يعني نفقه العده عفوا. هي لازم تكون تنذكر صراحة، هو بيكون مكتوب إنه على براءة ذمة من كافة الحقوق الزوجية من معجل ومؤجل المهر، يعني المقدم والمؤخر. بس بنفس الوقت نحن في عنا شيء بالأمور العملية، إنه بيجي الزوج هو ممكن يدفع له للزوجة، بيقول له رح أدلك المهر كمان ورح نعمل رح ننهي الحياة الزوجية بطريقة سلسة وبطريقة يعني
7: عشان تضل علاقة جيدة خاصة إذا في أولاد.
8: وبنفس الوقت كمان ممكن الزوجة هي تدفع للزوج على فكرة.
7: والله
8: تمام بتصير هدول.
7: شو أغرب هيك حالة إجتك والزوجة دفعت للزوج؟
8: أغرب حالة إنه كان يعني كان الخلاف دائما، طبعا الخلافات ما بيكون فيها شيء جوهري. يعني غالبية الخلافات ما بتلاقي فيها شيء جوهرية، عصبية، تراكمات كذا. أغرب حالة ممكن تجيني إنه مثلا الزوج كان مستأجر بيت لزوجته، عم قال له أنا ما صار لي شهرين لسه مستأجر هذا البيت، دفعي لي بدل الأجار ودفعت له. يعني ومبالغ ممكن تتم دفعت له لحتى هو قبل إنه يوقع العقد المخالعة. وطبعا عقد المخالعة نحن فينا نتبادل الألفاظ المخالعة بين وكيل الزوج ووكيل الزوجة إذا هن ما بدهم يتواجهوا مع بعض. يعني نحن فينا بالكناية عنهم بالوكالة عنهم نحن بنقدر إنه نتبادل الألفاظ عنهم ونثبتها بالمحكمة. أيوة. وهن بيلجأوا لها غالبية الأحيان لأنه هي أسرع طريقة. يعني ما بتاخذ وقت.
7: طب بالنسبه لنفقه الاطفال،
8: نفقه الاطفال في لها احكام خاصه يعني بتحكم بهذا
7: بغض النظر اذا كان طلاق او مخالعه،
8: بغض النظر عن كل شيء، لانه دائما نحن عنا اذا بدنا نفوت موضوع الحضانه بشكل سريع، الحضانه من حق الام لحد ما يصير الاولاد عمرهم 15 سنه ومن بعدها بيتخيروا. وبعد هذا الشيء من ناحيه النفقه اذا كان في باتفاق بين الطرفين خلص يعني ما بيذكروها بالمحكمه، لانه نحن عنا للاسف بالمحكمه النفقه قليلة جدا. في عنا نفقة يسار ونفقة كفاية. نفقة اليسار حسب وضع الزوج، نفقة كفاية حسب المحكمة شو بتحدد. فأمور المخالعة عن النفقة في أحكام لنفقة المحضون لحالة بتحكي مع هذه الأحكام، ما فينا ندخل فيها بفحوى عقد المخالعة. تمام.
7: طيب بالنسبة لنفقة الزوجة نفسها،
8: تمام،
7: شو الاتفاقات اللي بتصير؟
8: ممكن في اسمها نفقة حضانة، في نفقة عدة اللي هي مثلاً 3 شهور. بتتم بالاتفاق بين الطرفين، ممكن إنه حتى أعطيها إياهم حتى لو أبرأ ذمته بالمخالعة. عرفت علي؟ يعني هو أكيد نحن في عنا شروط خاصة نحن رح نذكرها بعقد المخالعة اللي هي تنازل عن كافة الحقوق، بس بنفس الوقت برجع بقولك إنه هو عقد اتفاقي بين الطرفين. يعني اللي بده يسهلها بيسهلها واللي بده
7: يعصر جب بيعصر
8: 100%.
7: طيب هلا يعني كنت عم تحكي على موضوع إنه القاضي بيحكم بشوف وبيعطي مهلة وكذا.
8: تمام.
7: من أغرب القصص اللي سمعتها وقت كنت بتركيا إنه في امرأة رفعت دعوة طلاق على زوجها لأنه حط لايك على حساب إحدى الفتيات.
8: للأسف عم
7: نلاقي ممكن عنا هيك حالة.
8: والله في
7: وطلق القاضي.
8: بتصير لا إمتى بيطلق القاضي؟ ايه. لما يصير في مجلس التحكيم العائلي، هي هون شو بتكون رفعت دعوة؟ رفعت مثلا تفريق لعلة الشقاق. أنا فورا فهمت القصة، رفعت تفريق لعلة الشقاق وبعدها صار مجلس تحكيم، وبعد مجلس التحكيم شافوا من وين الضرر. أكيد يعني بين بعضهم قالوا إنه هذا ما له سبب، بيكونوا حاكوها وقالوا له هذا ما له سبب وأنت مكبرتيها ومن هالحكي. بس بالنهاية إذا لقوا الحياة الزوجية إنه غير قادرة على الإصلاح بين الطرفين بيحكموا بالتفريق بيناتهم. التفريق اللي هو طلاق.
7: طيب شو أحد الأسباب الغريبة اللي مرقت معك هيك؟
8: أحد الأسباب الغريبة
7: أدت للطلاق.
8: هلا في أسباب مثلا لأنه دخلت مثلا أمه بحياته. يعني شيء هيك شيء هذا
7: هي غريبه
8: هيدي هلا هي للاسف كثير. انا قصدي مو قصه غريبه، قصدي انه قديش
7: حالة شائعة.
8: يعني حاله كثير شائعه طبعا قصص،
7: بس قديش الموضوع بسيط يعني،
8: قصدي قصص بسيطه طبعا ممكن تمرق. القصص الغريبه ممكن تمرق بالطلاق انه هو فوق انه ما عم يصرف عليها، بده اياها ما تشتغل،
7: ما عم يصرف عليه وما بتشتغل،
8: ما بتشتغل وبده يطلق لانه هو ما مخليها تشتغل. بتقول له طيب مثلا انا بدي اصرف على حالي كذا، ما خلاها هون عن جد. يعني هون بده يطلق باراده منفرده.
7: هذا استعباد بقى، هذا صار ايه للاسف.
8: هذا الطلاق بيصير بالاراده المنفرده كمان، ما حكينا عنه. هي من
7: شو هو الطلاق؟
8: طلاق باراده منفرده، طلاق اداري اسمه. هون كمان في عنا غرفة بالمحكمة الشرعية فيها غرفة طلاق الإداري اسمها. هون الزوج بيتم طلاق منه بإرادته المنفردة فقط، وبحق لها هون للزوجة الطالب بتعويض طلاق تعسفي وبمهر المعجل ومؤجل المهر. وبنفس الوقت انه هو تم الطلاق هيك بانه انا مالي دريانه، ما في سبب، ما في كذا، ممكن يصير فيها مجلس تحكيم اسري. تمام. هي وقت اللي نحن نصير وقت نسمع بالمسلسلات المصريه تبع انه وصلت ورقه طلاق على البيت، هذا هو الطلاق الاداري.
7: المسلسلات المصرية خاصة بهي الفترة يعني عاملين حملة على هذا الموضوع وعلى تفاصيل العلاقة بين الزوج والزوجة، بعض الطلاق وخلافاتهم وخصوماتهم حول الحضانة. كتير في مسلسلات هلأ عم تطلع حول هذا الموضوع،
8: كتير منتشرة كتير.
7: شو ابرز الفروقات يلي بين القضاء المصري والسوري بهذا الموضوع؟
8: هلا القضاء المصري والسوري عندهم المخالعه غير عنا. ليش نحن بنقول مسلسلات مصريه؟ لانه عندهم المخالعه حسب ما قارين نحن كقانونيين وهيك، انه بيقولوا انه بتتم باراده الزوجه المنفرده. لما عنا لا، صار فيها ايجاب وقبول وصارت تعد فسخ لعقد الزواج وما حسبوها من عدد الطلقات.
7: طيب المخالعه في حال احد الطرفين انت وماشي بالاجراءات قال لك انا ما بدي وغير رايه، شو هون شو التفاصيل بتصير؟
8: هلا نحن التفاصيل
7: بما انه هي بدها قبول الطرفين.
8: تمام، نحن التفاصيل اللي بالعقد بتصير طالما تم تبادل الالفاظ فهو شرعا خلص تعتبر صارت يعني مطلقه، وهو يعتبر انه طلق زوجته. ولكن في حال هن نتراجعوا واخذنا ما صارت بحيز التنفيذ، ما سجلنا دعوى الطلاق، دعوى المخالعة عفوا ما سجلناها، ما اتخذنا الإجراءات القانونية، هن كشرعا فيهم يرجعوا بعقد جديد ومهر جديد بينات بعض عند شيخ إذا هي ما تمت المخالعة بشكل قانوني ولساتهم الدوائر الدولة مسجلين فيهم يرجعوا بهالطريقة. وبتصير يعني صايرة، لأنه هي دائما بقول لك المخالعة هن بيلجأوا لها لأنه هي طريقة سريعة، بس هي تكون نابضة عصبية يعني بالأخير.
7: صحيح. طيب أستاذ سارة، عندنا مجموعة من أسئلة المتابعين، خلينا نستعرضها ونجاوب عليها إذا ممكن هيك شوي على الشاشة.

0: الطاقة
1: أيوة.
0: الزوجية.
1: بس في اتفاق
0: في اتفاق بيتم، شروط خاصة بنحطها انه لا انت فيك تدفع لي، حتى لو ما حطينا الشروط الخاصة نحن كمحامين بينات بعضنا، وكيل عن الزوج وكيل عن الزوجة مثلا، نتفق بينات بعضنا انه مثلا اعطيني بدل المخالعة اللي هو الأد مثلا او هو المهر، ونحن بنعمل اقرار. هون بيكون طبعا على ثقة الزمالة بيناتنا. أيوة. فهذا الشيء كتير بيساعد بالموضوع.
1: انه نحن بيساعد من اي ناحيه؟
0: بيساعد انه نحل الموضوع بين الطرفين. انه من ناحيه اذا هي مثلا بدها تلجا للمخالعه لانها سريعه، بدها تلجا للمخالعه ولكن هي بدها مثلا حقوقها، باتفاق الطرفين ناخذ شوي الزوج نحاكي، ناخذ شوي الزوجه، ممكن يتفقوا حتى انه يعطيها اقل من المهر، ممكن يعدل المهر على فكره. يعني بتصير انه عن جد عم بيعدل المهر مثلا، لانه نحن في كمان تعديل المهر حسب القوة الشرائية.
1: لكن أكيد يعني مثلا من
0: وكلهم عم ياخدوا فيها
1: سعر الليرة ما مثل
0: تماما
1: 15 سنة
0: 100%.
1: طيب نشوف السؤال اللي بعده. زوجتي طلبت المخالعة، أنا موافق ننفصل، هل المخالعة بتأثر على حقوق ومسؤوليات كل طرف تجاه الأولاد؟
0: مثل ما قلت قبل شوي انه في احكام بتخص المحطون، احكام خاصه. الاولاد دائما في له الاب حق الرؤيه، دائما عندنا حق الاراءه، في عندنا المجلس تبع الاراءه بساحه العباسيين هون، ممكن يشوفهم، بيعطي غالبيه الاراءه بيعطيه القاضي من الخميس للسبت للاب انه يشوف اولاده اذا كانوا تحت ال 15 سنه. فهذا الشيء اكيد ما بيأثر على المحطون، لا من ناحيه الاراءه ولا من ناحيه بيشوفهم وبيناموا عنده وكله تمام. وعلى فكره اذا احد الطرفين اخل بالاتفاق بنحبس.
1: نشوف اللي بعده. انا وزوجتي متفقين ننفصل بس مختلفين على الحقوق الماليه، هل فينا نعمل اتفاق بيناتنا ونوثقه؟ شو بيتضمن؟
0: هو الاتفاق ممكن انه نعمله بنفس، نرجع لنفس الموضوع الاساسي، بنفس فحوى عقد المخالعه نعمل هذا الاتفاق. او فينا نحن من خلال دعوه تفريق اذا هي رافعتها مثلا الزوجه، بنقول مثلا انه خلص حكمنا بمعجل المهر كذا، مؤجل المهر كذا. ممكن على فكره حتى بدعوه تفريق انه نحن نطالب بدعوه عفوا تثبيت الطلاق، ممكن انه مشان يسرعوا الموضوع يقولوا مثلا طالب بالحقوق الزوجيه او بمعجل مؤجل المهر بدعوه مستقله.
1: ايوه
0: تمام. يعني بحتفظ بحقوقي بدعوه ثانيه.
1: خلينا نشوف التعليق الاخر. كنا متفقين على المخالعه بس حصل خلاف وانفعال على فجاه وقلت لها طالب، هل هالشيء بياثر؟
0: هلا وقت قال لها انت طالق، اذا هذا الشيء بيأثر ولا لا؟ هي المخالعه والطلاق نتيجتهم وحده، انهاء العلاقه الزوجيه تمام. قال لها انت طالق، هون فيها تعمل تثبيت مخالعه رضائيه، عفوا تثبيت
1: خاصة
0: طلاق.
1: يعني اعتقد هذا رح يكون بالمكتب ففي شهود يعني تمام. على الموضوع
0: هلا مو شرط انه يكون بالمكتب، ممكن يكون بيناته، ممكن يكون التليفون. في حتى نحن عندنا الطلاق بيوقع يعني باللفظ وبالكتابه على فكره، يعني على الواتساب من سبته ايام.
1: والله
0: لكن عصر السوشيال ميديا من سبته بيعرفوا انه مثلا هذا رقمه، بنجيب الشهود انه هذا رقم الزوج مثلا وتثبت الطلاق. فهي بالنهايه المخالعه والطلاق، والا انت طالق نتيجه وحده، بس هون لسه ما تبادلوا الالفاظ، هون يعتبروا تبادلوا الالفاظ بس الا انت طالق. فبالنهايه فيها هون ترفع دعوه تثبيت طلاق، هون ما تبرري زمته مثلا. ما تبرري زمته من كافه الحقوق، بالمخالعه بتبرري زمته من كافه الحقوق.
1: طيب خلينا نشوف التعليق الأخير. أنا وقعت على مخالعة لأنه أهلي ضغطوا علي، بعد اندمت، هل فيني أتراجع؟
0: هلأ نحن في بعقد المخالعة الرضائية اللي برجع بقول عليه اللي هو فيه إيجاب وقبول، بنحط تحت أنه صار هذا التوقيع من دون إكراه، من دون ضغط مثلا بالوكالة عن الطرفين، من دون ضغط من طرف لا الزوج لا الزوجة. فهذا الشيء بحكمه يعني قوانين خاصة لهذا الشيء هي فيها بعدين تحكي عنه، بس ما فيها تجي تقول مثلا انه حدا غصبني عن هذا الشيء يعني مثلا هون القاضي مثلا ما رح يقعد يسمع لي الا نحن ثبتنا وعملنا، يعني خلص انا يعني
1: خلص خلص الموضوع. طيب هلا بدنا من حضرتك استاذة سارة يعني نصائح لاي طرفين مقبلين على هذا الموضوع، انت كيف تنصحيهم بانه يهدوا شوي بلا ما يفوتوا بالطلاق والمخالعه، بركي في مجال للصلح؟ في هيك بيكون في هيك نصائح؟
0: طبعاً.
1: خلينا نروح على هي النصيحه والنصيحه اللي بعدها لما يكون خلص مثل ما بيقولوا الطريق تسكر، شو النصائح

0: صح ليضمنوا حقوقه.
1: تمام، نصيحتي لأي زوجة أو أي زوج، أولاً يهتموا بالمحطوم اللي هو أول شيء متروح عليه الموضوع. يعني دائماً بيفكروا بنفسهم، بيفكروا بأنه مثلاً قال لي هالكلمة، قالت لي هالكلمة، في شيء أنتوا لما أقبلتوا على الحياة الزوجية أول شيء أب وابنه بيتخانقوا، أم وابنه بيتخانقوا، أخ وأخوه بيتخانق، فأنتي وزوجك عادي إنه تصير بيناتكم خلافات، فلا تخلوا هذا الشيء يأثر لا على حياتكم ولا على المحطون. يعني دائماً لما يكون في أولاد هون عن جد بتلاقي الحياة الزوجية عن جد تدمرت. إذا يعني أيام على فكرة الولد هو اللي بيرجع الأم وأبوه للحياة، آثاره طبعاً يعني نفسية، آثار أيام طرق، يعني أيام بتلاقي الزوجة لقيت مثلاً مادياً الزوج ما عاد مثلاً قدران بتقوم تطلب الطلاق. لا تاخذوا هالامور من هالناحيه، دائما بنقول انه لا ولا تنسوا الفضل بينكم.
0: اكيد
1: يعني بالنهايه لازم يكون في موده، في رحمه، لازم تكونوا عرفانين من اول ما انتم صار في انتقاء بيناتكم لهذا الشخص، فهذا الشيء يعني لازم تكونوا عرفانين شو
0: بده. ولا تنسوا العشره الطويله، واكيد كان في ايام حلوه. للاسف لما بيوصلوا اثنين لهيدي المرحله يعني بينسفوا كل الايام الحلوه وما عاد بيتذكروا الا اللحظات والايام السيئه. حاولوا هيك ترجعوا تتذكروا الايام الحلوه، قعداتكم، سهراتكم، طلعاتكم، رجعوا للصور القديمه. يمكن
1: اهم شيء يعطوا لحالهم وقت، لانه انا متاكده متاكده مليون بالميه انه بعد شهر او ايام بعد اسبوعين بتكون الامور صارت تمام. لا تتسرعوا بيعمل المخالعة.
0: طيب وإذا الطريق خلص تسكر، شو أهم شيء المفروض يوعوله الطرفين؟
1: هو هي المودة والرحمة تضل بين الطرفين، خصوصي إذا كان في أولاد. يعني هذا
0: حتى لو انفصلتوا، يعني
1: حتى لو انفصلتوا
0: بشكل راقي،
1: هو هذا أهم شيء، لأنه بتأثر على نفسية الطفل بالنهاية
0: 100%. شكرا لك أستاذ سارة، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا
0: مشاهدينا، بدنا نروح لفاصل صغير وبعدين راجعين لفقرة شو في ما في، خليكم معنا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: يا صباح الخير عن جديد. من إدلب للمنطقة الشرقية ومنها لمحافظات سورية تانية، عم تمتد اليوم جسور من خبرة طبية، تعاون ومحاولة للوصول بالخدمة الصحية لمناطق بحاجة لها. جسور التعافي هو اسم البعثة الطبية التابعة للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس، واللي بدأت عملها بإدلب وعم تنتقل اليوم للمنطقة الشرقية على أن تتضمن جولتها أيضا عدة محافظات سورية.
3: البعثة عم تجمع أطباء وخبرات طبية قادمة من عدة دول عربية وأجنبية بهدف تقديم خدمات طبية والمساهمة بخبراتهم بدعم القطاع الصحي السوري. عن هالحملة شو عم تقدم وشو يلي شافوا الأطباء خلال جولتهم، خلينا نقول أو محطتهم الأولى بإدلب، ولوين رح توصل هالجسور بالفترة يلي جاية، رح يكون حديثنا لليوم مع الدكتور وسام كيوان الاختصاصي بالأمراض الهضمية والأستاذ والعضو المشارك في بعثة جسور التعافي بالمنطقة الوسطى. يسعد صباحك دكتور.
4: صباح الخير.
5: صباحكم.
3: أهلا وسهلا
5: دكتور. أهلا وسهلا. شكرا.
3: بداية دكتور، لما نذكر مصطلح تعافي بهي الحملة، هل المقصود فيه فعلا هو تقديم المساعدات العلاجية بسوريا بشكل مباشر، ولا خلينا نقول تحسين القطاع الصحي والطبي بسوريا على المدى الطويل؟
5: أكيد. أولا بتشكركم مجددا على استضافتنا، بشرفني أحكي باسم الحملة. الحملة بالحقيقة بتتكون من طاقم كبير من الأطباء اللي يقدموا خدمات طبية متنوعة تداخلية وغير تداخلية. بدون شك في حالات علاجية، في كيسات حتنعمل، في تداخلات وصارت بالفعل خلال الأسبوع الماضي، بس هي أنا بشوفها أنه أكبر، أنه هو جسر من الود والتعاون بين زملائنا الأطباء بالداخل، وهو دعم لهم لحتى نرفع من سوية الأداء الممارسات الطبية الصحية ونحسن من مستواها مع بعض.
2: حلو. طب خلينا نحكي شوي عن الأطباء المشاركين. عدد الأطباء، شو أبرز الاختصاصات الموجودة؟
5: أكيد. الحقيقة في أكثر من 90 متطوع بيشملوا أطباء وفنيين وإلى ما هنالك، بالإضافة هن بينتموا لعشرين اختصاص، اختصاصات جراحية، اختصاصات تداخلية مثل التداخلات الأشعة الوعائية، القلبية التداخلية، الهضمية التداخلية، بالإضافة إلى اختصاصات داخلية تانية، الغدية، الصدرية، الداخلية، القلبية. في حتى معنا تشريح مرضي، في معنا أطباء أطفال كذلك، أطباء تخدير عناية بعد التداخلات القلبية، فكوكبة واسعة من الاختصاصات.
3: جميل جدا هذا الكلام. بدأتوا من إدلب، كانت محطتكم الأولى، أنهيتوا خلينا نقول المرحلة الأولى من المهمة، شو قدرت هاي البعثة تقدم خلال رحلتها بإدلب؟
5: الحقيقه البصمه الاساسيه لكل الاختصاصات اكيد كانت مهمه بادلب، بس بالذات التداخلات القلبيه، زملائنا بالقلبيه كمان يعني كانوا فاعلين على الارض، سواء باختصاص الجراحه القلبيه او التداخليه القلبيه والتداخلات الوعائيه. عملوا اكثر من 60 حاله في خلال فتره قصيره، خلال 4 ايام، من بيناتهم 74 تداخل. عملوا تداخلات نوعيه، يعني عملوا تبديل صمامات القسطرة، عملوا توسيعات بالبالون، عملوا تصليح تضيقات برزخ أبهر عن طريق تداخلي، وتكللت الحالات بالنجاح الحمد لله.
2: طيب دكتور، يعني من خلال رؤيتكم على الحالات المختلفة، شو أكثر الحاجات يلي شفتوها بسوريا بعموم سوريا باختلاف كل محافظة؟ يعني كيف؟ مثلا شو الحاجات بإدلب، شو الحاجات باللاذقية، شو الحاجات بالمنطقة الوسطى بالشام؟
5: هلا هو هذا سؤال كتير مهم. الحقيقة في تنوع بالحاجات. نحن دور الحملة بالدرجة الأساسية هو رافد، وبالذات للقطاع الحكومي. هلا نحن بيكون أحيانا في ضعف وندرة بالاختصاصات عالية التخصص أو النوعية، إن كانت جراحية أو غير جراحية. بالإضافة إلى أنه يعني الخبرات والإمكانيات بالبلد موجودة والعلم موجود، لكن أحيانا بيكون في ضعف حتى بالمواد. فالحملة هاي جاية معها كمان مستهلكات طبية وأدوات وتجهيزات، فيعني نحن نتأمل أنه مع الزمن بتصير متوفرة بالبلد بشكل أكثر وأكثر.
3: الله، فعلا لازم نسلط الضوء على هاي الاحتياجات أكيد، ونتمنى أكيد مع الوقت تكون متوفرة بسوريا. اليوم عم تبدأوا محطتكم الجديدة بالمنطقة الشرقية، فينا نعرف شو البرنامج المحضر للمنطقة الشرقية؟ شو طبيعة الخدمات اللي رح تتقدم؟ هل مثل الخدمات اللي تقدمت بإدلب، ولا في تطورات، في دراسة جديدة للاحتياجات
5: تمام.
3: اللي
5: في بعض الاختلاف، في بعض الاختصاصات نفسهم، في غدية، في صدرية، لكن في جراحة تبديل مفاصل حتكون موجودة. حيكونوا الزملاء موجودين بالمنطقة الشرقية بدير الزور وبالميادين، الحالات مدروسة مسبقا لحتى انه يقدموا خدمة طبية هاي بهالمناطق هاي. بالإضافة للمنطقة الشرقية كمان المنطقة الوسطى، حمص وحماة، حكون أنا موجود كطبيب هضمية تداخلي انترفنشنال، لنعمل حالات بمشافي حمص إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: دكتور، شو آلية الاستفادة من هاي الحملة؟ يعني أي حدا هلا عم يسمعنا وعنده حالة معينة مثلا، كيف بيقدر يستفيد؟ كيف بيقدر يسجل؟
5: هلا نحن الحملة هاي عم تجري بشكل بتعاون كامل وتنسيق وتنظيم من قبل وزارة الصحة، مشكورين. ففي روابط وعن طريق معرفات وزارة الصحة بالتأكيد. في روابط بتكون معمولة مسبقا لتسجيل المريض، والحالات اللي بتوصلنا نحن للحملة بتندرس بشكل دقيق لحتى نشوف انه شو إمكانية عملها، مدى احتياج المريض، بتندرس بالتواصل مع الزملاء والفريق الموجود على الواقع. على
2: شو آلية دراسة هاي الحالة؟
5: بتنبعت التقارير الطبية، التصاوير، وإذا في شيء ناقص بده ترميم من حيث دراسة الحالة بيتم استدراكه، وبناء عليه بيتم اختيار الحالات، بالإضافة إلى ريفيرلز أو تحويلات بتيجي من المشافي أو من العيادات أو من الزملاء الممارسين لما يعرفوا إنه في حملة جاية عن طريق.
2: يعني فينا نقول إنه أنتم بتاخذوا الحالات الساخنة أو الأكثر إلحاحاً؟
5: أي هلا نحن في عدة مجالات فيك تحكي فيها. أول مجال إنه قد تكون الحالة بحاجة تداخل نوعي تفصيلي، يعني ما هو متوفر بسبب عدم توفر الآلات أو الخبرات أو إلى ما هنالك. بالإضافة إلى حالات أحيانا بتكون نوعا ما روتينية، لكن بيكون فائدة منها تدريبية، بحيث إنه الزملاء بيشوفوا تقنيات مختلفة للتداخل على المرضى، وأكيد خاصة بالزملاء بالداخلية بيجين حالات بالعادة معقدة، بيكون المريض شاف عدة أطباء وبيكون فيها دراسة، بحاجة لدراسة عميقة، أحيانا بيكون بحاجة لتحاليل نوعية معينة. التداخلات الساخنة بالذات هي الحالات القلبية بدون شك، وهي تم تغطيتها بإدلب إلى حد بعيد.
3: حلو. هلا حسب ما سمعنا في حوالي 17 طبيب جايين من أستراليا. طيب ضمن البعثة شو هي الاختصاصات الجديدة اللي دخلت على سوريا؟ شو هي الأمور المستفادة من الأخصائيين والأطباء اللي جايين من بلدان أخرى؟
5: تمام صحيح. زملاء من أستراليا هن 17 بين طبيب وطالب طب، قدموا هن كمان يعني عدة اختصاصات جراحية وغير جراحية، وعملهم الحقيقة هو مندمج تماما مع بقية الزملاء من أمريكا أو من الأردن والسعودية لحتى يكملوا تغطية الخدمات.
2: طيب دكتور، إذا بدنا نحكي عن مدة هاي الحملة، وهل رح يكون في متابعة خلينا نقول بعد هي المدة؟
5: أكيد. هلا اللي بتعمله اللي بتخلقه هاي الحملة سامس 15 ما هيك، فهي هاي رقم 15 من وقت التحرير. فاللي بتخلقه هاي الحملة هو تعاون وجسور بالفعل مع الزملاء الموجودين هون، فبيصير في تعاون وتبادل خبرات واستشارات متبادلة على المدى البعيد، سواء كان من الأطباء الممارسين الأخصائيين أو المتدربين الطلاب المقيمين وطلاب الدراسات. فهذا بيؤدي إلى تحسين نوعية التدريب الطبي وتحسين جودة الممارسة الطبية بسوريا عموما. وإن شاء الله يعني هذا كمان نحن أي حملة نعملها أكيد في أخطاء، أكيد في نواقص، فبناخذ الملاحظات ونرمم عليها.
3: طيب بهي الطريقة خلينا نقول بيضمنوا أنه الأثر يضل موجود بعد الحملة، ما ينتهي، يكون في تدريب للكوادر أو الفرق الموجودة المحلية.
5: أكيد نحن بنحاول نركز دائما أنه دائما يكون في جانب تدريبي، أنه متى أمكن يعني يكون أنه الأطباء الزملاء الموجودين بالبلد هن يشتغلوا بإيدهم، نحن ندعمهم أو نفرجيهم شيء نعمله بطريقة مختلفة وإلى ما هنالك.
2: ذكرت أنه بالإضافة للمناطق الأساسية راح تكونوا متواجدين فيها إدلب والمنطقة الوسطى والشرقية، راح يكون في زيارات لكم على بعض المستشفيات في اللاذقية ودمشق، يعني كيف راح يكون التعاون بهذا؟
5: هلا دائما الاطباء بيكون عن طريق سامز من خلال وزاره الصحه، بيكون في حسب اختصاصهم بيتم التواصل مع المشفى او المركز الصحي المعني لحتى انه تترتب الحالات مسبقا بناء على حاجه المشفى بالنسبه لهدول الاطباء. فهي عمليا هي عباره عن كمان زيارات مجدوله من الحمله، بس اللي بيفرق انه مو بضروري يكون فريق كامل، يكون في دكتور موجود لفتره زمنيه معينه بهالمدن.
3: ونحن بدورنا اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، وبنشكركم على كل هاي الفعاليات والامور يلي فعلا بتساهم باعاده نهضه سوريا من اول وجديد. شكرا لك.
5: شكرا كثير
2: لكم. شكرا.
5: اسلام. شكرا
2: مشاهدينا الهوم، تخلص فقرات صباح سوريا، بنودعكم، نرجعكم بكرة مع حكايات ومواضيع جديدة.
3: أكيد بدي أتمنى لكم نهار رايق برفقة الأهل، وهلأ سلام.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: إحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: يوصف بأجمل المناطق الطبيعية في درعا، ويعد مقصدا للسياح والزوار. وادي الأشعري، درة سهل حوران. يقع وادي الأشعري في الريف الغربي من محافظة درعا جنوبي سوريا، على بعد 4 كيلومترات عن مدينة طفس. له تاريخ عريق، فقد مرت عليه العديد من الحضارات، ويتميز بتله الأثري الكبير الذي يبلغ متوسط ارتفاعه 25 مترا. كما توجد حوله الكثير من التحصينات والأسوار المحيطة بالتل، خاصة القائمة في الزاوية الجنوبية الغربية، والتي تتطابق مع بعض المدن والممالك الأثرية المعروفة كمملكة إبلا بريف إدلب شمالي سوريا. يعد الأشعري منطقة زراعية خصبة يشرف على وادي الهرير الجميل، أحد أهم روافد وادي اليرموك. الوادي غني بالينابيع العذبة والأنهار والبحيرات، ففي فصل الصيف يتجمع الزوار حوله للتمتع بالطبيعة الجميلة والسباحة في مياهه هربا من حر الجو. كذلك يتميز وادي الأشعري بكثرة الشلالات المنتشرة فيه، وهذه الشلالات تتباين ما بين متوسطة وصغيرة، ولغزارة بعض الشلالات يصعب الوصول إليها، ولكن كان لبعض أبناء محافظة درعا متعة بالوصول لها والتنافس على ذلك. مياه الشلالات تنحدر بأشكال متنوعة باتجاه أسفل الوادي، لتشكل نهرا يتجه غربا ليلتقي عند زيزون بمجموعة أنهار الرقاد والزيدي والعلان والذهب، ويشكل معها نهر اليرموك. تتميز المنطقة بتربتها البركانية الحمراء الغنية بأكسيد الحديد، وتصلح لجميع أنواع الزراعات. وأنت تتجول في وادي الأشعري ستجد حولك الأشجار من كل جانب، منتشرة على ضفاف الينابيع والبحيرات، حيث تكثر أشجار الكين المعمرة وحراش القصب وشجيرات الرمان.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على أحد أبرز متزعمي خلية متورطة في مقتل 3 من عناصر الأمن بمدينة الصنمين. مقتل 6 أفراد وإصابة 9 آخرين من جراء انفجار في أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش بريف دير الزور. وزارة الخارجية المصرية تعلن اتفاق القاهرة ودمشق على عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين. إنقاذ 8 أشخاص من الغرق على شاطئ الأحلام في طرطوس مع استمرار التحذيرات من اضطراب البحر على السواحل حتى فجر الأحد.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على وليد الفلاح، موضحة أنه أحد أبرز متزعمي خلية متورطة في قتل ثلاثة من عناصر الأمن بمدينة الصنمين. وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت عن مقتل العناصر الثلاثة خلال ملاحقة أحد المطلوبين في مدينة الصنمين، حيث تعرضت دورية أمنية خلال العملية إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة على ارتباط بتنظيم داعش. وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار ملاحقة بقية المتورطين في الهجوم، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. حول الموضوع ينضم إلينا من درعا مدير تجمع أحرار حوران عامر الحوراني. أهلا بك معنا أستاذ عامر. بالبداية حدثنا، كيف يبدو الوضع الأمني اليوم في الصنمين؟
1: أهلا بك وكل السادة المشاهدين. نعم، في الحقيقة ما تزال قوى الأمن الداخلي حتى اليوم تنفذ حملة أمنية شديدة ومكثفة ودقيقة جداً، إذ تواصل تنفيذ عمليات مداهمات للمنازل في الحي الغربي من مدينة الصنمين. طبعا هذا الحي كبير جدا، لذلك يعني قوى الأمن تواصل تفتيش البيوت والبحث عن المطلوبين وعناصر مجموعة محسن الهيمد وأحمد العثمان الملقب بالكشكي، شقيق هشام الكشكي. هؤلاء هم قادة هذه المجموعات المسلحة التي يعني تتخذ من الحي الغربي مركزا أساسيا لمواقع عناصرها وتمركزاتها في الأحياء السكنية بين الأهالي وبين بيوت المدنيين. منذ أول أمس حين نفذت قوات الأمن الداخلي من خلال دورية أمنية مداهمة للقبض على مطلوبين، أحدهم أحمد العثمان الملقب بالكشكي والآخر وليد سعد الدين الفلاح، تم مقاومة هذه الدورية. وكان وليد الفلاح أحد الذين قاوموا هذه الدورية وأطلقوا النار تجاهها، بالإضافة إلى العديد من عناصر هذه الخلية أيضا التي يتزعمها محسن الهيمد، قاموا بإطلاق النار على الدورية واستشهد ثلاث من عناصر قوى الأمن الداخلي. يوم أمس أعلنت يعني قوى الأمن الداخلي أنها قبضت على وليد الفلاح، وأيضا يعني بحسب مصادرنا في مدينة الصنمين قبض يوم أمس الأمن الداخلي على أكثر من أو حوالي 10 متهمين ومشتبه بهم من عناصر هذه الخلية في
0: تلك الأحياء. طيب أستاذ عمر، تتحدث عن القبض على تقريبا أكثر من 10 من المتهمين، كم بقي حتى الآن؟
1: صراحة لا يوجد عدد يعني مؤكد لعناصر هذه الخلية، ولكن نقدر أعدادهم أو أعدادهم قبل التحرير بحوالي 200 عنصر كانوا يتبعون لهذا محسن الهيمد، لكن بعد التحرير هل بقيوا يعني العدد، هل بقي العدد على ما هو عليه أم أنه تغير أم أنه نقص؟ فلا يوجد معلومات يعني أكيدة حول أعداد هذه المجموعة.
0: وحول هذه العملية الأمنية، نحن نتحدث تقريبا عن ثالث يوم من العملية الأمنية في الصنمين، لماذا كل هذه الصعوبة للقبض على هؤلاء وهم أصلا موجودين في مدينة الصنمين؟
1: نعم، الصعوبة هو أنه يعني هؤلاء يحتمون ضمن أحياء سكنية مكتظة بالسكان وبالمدنيين العزل، ويعني أيضا بعضهم من أقرباء هؤلاء العناصر. إذن هؤلاء الأهالي اليوم يعني يقومون أيضا بعضهم بالتستر على وجود بعض العناصر كونهم من أبناء هذا الحي نفسه. وأيضا يعني شاهدنا يوم أمس قيام هؤلاء العناصر وأعضاء الخلية وذويهم بالتجيش من خلال الأطفال والشبان الصغار والنساء والرجال على الدوريات المنتشرة في الحي الغربي من مدينة الصنمين ورميها بالحجارة، مما اضطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق هؤلاء الناس وإرجاعهم إلى منازلهم. أيضا يعني كما ذكرت أن متزعم هذه الخلية الأساسي هو محسن الهيمد، وهو يعني له ارتباطات سابقة بتنظيم داعش، وكان أيضا يتبع لفرع الأمن العسكري، وله يعني تواصلات يعني وثيقة وموثقة ضمن الأمن العسكري، وهو أحد يعني الأشخاص ومجموعته أحد إحدى المجموعات المسؤولة بشكل مباشر عن عشرات عمليات الاغتيال التي استهدفت أشخاص في مدينة الصنمين في عهد النظام البائد.
0: طيب أستاذ عامر، ما طبيعة الأسلحة الموجودة اليوم مع هذه الخلية؟
1: صراحة الأسلحة هي أسلحة خفيفة ومتوسطة، لكن هذه الخلية بالتأكيد هناك معلومات عن وجود مخازن ومخابئ أسلحة خاصة بها، خاصة أن هذه الخلية يعرف عنها معلومات عند التحرير قامت باستغلال الظروف التي حصلت حين التحرير وانشغال معظم الأهالي و المسلحين أو فصائل الجيش الحر والأشخاص الذين خرجوا بسلاحهم إلى العاصمة دمشق بشكل فردي أو بشكل مجموعات. هذه المجموعة بقيت في مدينة الصنمين واستغلت هذه الظروف وقامت بالانقضاض على مقار النظام البائد، وأبرزه الفرقة التاسعة التي تقع في مدينة الصنمين، وهي إحدى أبرز الفرق العسكرية في عهد النظام البائد، وفيها العديد من الترسانات والأسلحة. ويعني على الرغم من أنه قام محسن الهيمد ومجموعته بالسيطرة والاستيلاء على هذه الأسلحة ويعني تخبئتها وأيضا بيع بعض منها، هناك معلومات تتحدث عن بيع بعض منها لفصائل مسلحة في السويداء تتبع لحكمة الهجري.
0: وإلى متى من الممكن أن تستمر هذه العملية في الصنمين برأيك؟
1: صراحة لا يوجد وقت محدد، من الممكن أن تتوسع هذه العملية لتشمل أحياء أخرى بعد الانتهاء من تفتيش وتمشيط هذا الحي الغربي الذي يعاد تفتيش منازل فيه لأكثر من مرة نتيجة يعني الظروف الصعبة ويعني تستر بعض الأهالي على وجود هؤلاء العناصر بينهم، وهو ما يعني نلحظه بشكل مباشر من خلال المعلومات التي ترد تباعا عن أن قوى الأمن الداخلي ما تزال حتى يوم أمس تلقي القبض بشكل مستمر بين الحين والآخر على عناصر جدد ومشتبه بهم ومتهمين بالضلوع ضمن هذه الخلية التي يعني أصبحت مسؤولة عن مقتل 3 عناصر من قوى الأمن، إضافة لعمليات إجرامية أخرى وارتباطها بتنظيم داعش، وهذا ما صرحت عنه يعني قوى الأمن الداخلي في بيانات.
0: شكرا عامر الحوراني، مدير تجمع أحرار حوران، كنت معنا من درعا. أصيب 9 مدنيين بجروح من جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتي الداغر والعيد في مدينة إنخل بريف درعا، ما استدعى تدخل قوى الأمن العام لفض النزاع، في حين نقل المصابون إلى مشفى جاسم الوطني لتلقي العلاج.
2: والله احنا هنا بنخل فقنا اليوم الجمعة كالعادة، يعني الناس بتروح الجامع توحد ربها، فقنا على اشتباكات وقنابل واشتباكات ومصاويب، وأغلبية المصاويب كلها مدنية، وهذا اللي صار والله. وجماعة الأمن اجوا الله يجزاهم الخير رقوا الاشتباكات.
3: أخي المشكلة اللي عم تصير العشائرية عندنا احنا موجودة، ومع انتشار السلاح ومع عدم الانضباط وعدم الأمن وقلة الوعي عند الناس، والسلاح انتشر بكثرة من بعد ما سقط النظام، هذا أدى لأن المصايب اللي حصلت هسه هون ولا بجاسم ولا بالصنمين هاي كلياتها بسبب هذا الشيء، قلة الوعي، انتشار السلاح، العشائرية اللي موجودة، هاي السبب.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ب6 قذائف مدفعية تلة باط الوردة على أطراف بلدة بيجن بريف دمشق الغربي. وأوضح مراسلون أن القصف الإسرائيلي تجدد على البلدة بعد ساعات من قصف مماثل استهدف المنطقة، هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته عبر التوغل في الجنوب السوري بشكل متواصل، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية. أعلنت محافظة دير الزور مقتل 6 أفراد وإصابة 9 آخرين في حصلة أولية من جراء انفجار في أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش بريف دير الزور الغربي. وقالت المحافظة إن عمليات البحث مستمرة عن عدد من المفقودين، وأشارت إلى أنه جرى تأمين الموقع عقب الانفجار الذي وقع أمس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثاره بالتزامن مع فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته. حول الموضوع ينضم إلينا من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، هناك عدد من المفقودين، هل أي جديد بخصوصهم؟
4: تحية لك كاترين.
0: عهد،
5: سيتم تشييعهم بعد قليل، هم 6 أشخاص من المستشفى الوطني. هل صوتي مسموع؟
0: نعم تفضل عهد أكمل.
5: نعم، بعد قليل يكون هناك تشييع لـ6 عناصر من وزارة الدفاع من المستشفى الوطني. هؤلاء الذين قد تم العثور على جثثهم، هناك أشخاص آخرين مفقودين حتى اللحظة، ربما يكونون ضمن المصابين، ربما يكونون هم من الذين فارقوا الحياة.
4: حتى اللحظة لم تستطع وزارة الدفاع وفرق الإنقاذ من السيطرة بشكل تام على الموقع المستهدف، أو ربما الموقع الذي وقع به الانفجار، ويعني هذا يعني بأن الحصيلة قابلة للزيادة، لكن ما تم التثبت منه هو فقط 6 أشخاص أو 6 عناصر وإصابة 11 آخرين. كما ذكرنا بعد قليل ستتم عملية تشييعهم من المستشفى الوطني في دير الزور. جميع هؤلاء العناصر من أبناء محافظة دير الزور، وأيضا هذه المستودعات كانت في وقت سابق هي من أهم مستودعات الأسلحة لدى النظام المخلوع على مستوى المنطقة الشرقية بشكل عام، وكانت قد تعرضت لاستهدافات كثيرة، كان أولها في بداية الثورة عندما استهدفتها فصائل المعارضة، ثم بعد ذلك كان هناك استهداف من قبل تنظيم الدولة، وبعدها كان هناك استهدافات من الطيران المجهول، تارة من الطيران الأمريكي وأخرى من الطيران الإسرائيلي، حتى ما قبل إسقاط النظام بنحو 2 شهر. الآن نحن نتابع كل هذه التفاصيل وسنقف على المستجدات في هذا الحدث الذي هو ربما أصبح متكرر في عدد من المحافظات، ويعني آخرها مساء أمس في محافظة دير الزور.
0: هل لديك معلومات حول الحالة الصحية للجرحى؟
4: نعم، هناك حالتين، حالتهم الصحية حرجة للغاية،
5: تعتبر إصاباتهم باردة بحسب توصيف مديرية صحة دير الزور. كما ذكرنا 6 أشخاص تم التثبت منهم، هناك أعداد أخرى من المفقودين من أبناء، ويعني الصفقات المحلية قالت بأن المفقودين أو استطاعت جمع 14 اسما من ما بين مفقود وشهيد أو قتيل من ضحايا هذا الانفجار. ربما
4: كما ذكرنا يكونون ضمن المصابين الذين لم تستطع فرق
5: عليهم بعد ساعات. المتوقع بعد ساعتين من الآن سيكون هناك سيطرة بشكل تام على الموقع الذي قد تم تفجيره، أو لم يتبقى منه أي أثر على الإطلاق.
0: وهل اتضحت مبدئيا أسباب هذا الانفجار؟
5: منعت وزارة الدفاع أي تصريح وأي تصوير، ومنعت الصحفيين من الوصول إلى الموقع، كما ذكرت بأنه معلومات حساسة وتتعلق ربما بالأمن القومي ربما أو ما شابه ذلك، أو تتعلق بسرية المعلومات، وقالت بأنها هي من ستصرح على كل التفاصيل سواء أسباب الانفجار أو أعداد الضحايا وهوياتهم. حتى اللحظة لم تصرح وزارة الدفاع بهذه التفاصيل، ويعني نحن ننتظرها. تواصلنا مع مديرية الاتصال أو الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، قالوا بأن علينا التحقق أو ربما يعني البقاء حتى يكون هناك تصريح من وزارة الدفاع لكل هذه التفاصيل. ومن المتوقع خلال ساعات قليلة ستكشف أو تكشف وزارة الدفاع عن كل هذه التفاصيل التي يجب يعني علينا أن نعرفها، وهي أسباب وقوع الانفجار، عدد الضحايا، وإذا ما كان هناك أيضا تفاصيل أخرى لم نعلمها حتى اللحظة.
0: مراسلون من دير الزور عهد صليبي، شكرا جزيلا لك. أعلن الدفاع المدني مقتل شاب وإصابة آخر في انفجار جسم من مخلفات الحرب في مدينة داريا غربي ريف دمشق. وأضاف الدفاع المدني في بيان أن المدرسة مدمرة وخارجة عن الخدمة، مبينا أن فرقه عملت على نقل جثمان المتوفى إلى المشفى ووضع علامات تحذيرية في محيط المدرسة.
6: كان في شباب عم يلموا نايلون أو شيء، فهون هي المنطقة محذرين على خطر إنه في ألغام، فالشاب فوت يمكن مو عارفه انه هن مو من المنطقه، بس فعلا عم تقول هن من اهل دارية. فات لجوا يمكن حسب ما قالوا انه عم يفكك شيء من الارض او مفكر قطعه نحاس، فجر في اللغم، فكان معه حدا من رفقاته رفيقه حسن يطلع، بس هو الشاب اللي كان عم يتوفى. هلا انه وقت اللي طلعوه من جوا للشخص المتوفي ما خلوه يشوفه، كانوا ملبسينه كفن او شيء ما خلونا نشوفه، بس الشاب اللي طلعوه الاصابه قبل ما يجي الدفاع المدني هو طلع يعني واسعف حاله، في حدا من الشباب اسعفه.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في طرطوس القبض على 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام المخلوع. وذكر بيان الأمن الداخلي أن الضباط هم اللواء محمد فجر علي والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح والعقيد محمد علي سليم والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن. وأشار البيان إلى تورط الضباط بتدمير أحياء سكنية وبنى تحتية إضافة إلى خسائر بشرية واسعة من جراء استهداف المناطق المأهولة بالطائرات. ألقت إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على شخصين متلبسين بترويج المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها عناصرها في المحافظة. وأسفرت العملية عن ضبط 28,160 حبة دوائية مخدرة وخمسة كفوف من الحشيش وتسعين جراما من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى ميزان حساس. وأحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أفادت مصادر محلية باحتراق صهريج لنقل النفط إثر حادث سير على طريق أمفور الدولي قرب بلدة تل تمر بريف الحسكة. أفاد الدفاع المدني بوفاة 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين من جراء حوادث سير وقعت في مناطق متفرقة من البلاد يوم أمس الجمعة. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت إلى 20 حادث سير وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها. ودعا السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات والمكابح وماسحات الزجاج وتجنب استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة. أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي، وعقد اجتماعا مع مسؤولين روس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين. وبحسب بيان وزارة الخارجية، فقد بحث الوزير الشيباني برفقة عدد من القادة العسكريين مع المسؤولين الروس سير الخطوات التنفيذية المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن سوريا تتجه إلى توسيع الاستفادة من التقنيات النووية السلمية في قطاعات الصحة والزراعة والمياه والطاقة. وأضاف العكلة أن مشاركة سوريا في الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدت توقيع عدد من الوثائق لتوسيع مجالات التعاون التقني ونقل التكنولوجيا النووية السلمية إلى القطاعات الخدمية والتنموية. وأضاف العكلة أن خريطة الطريق المتفق عليها مع الوكالة تستهدف ترجمة رفع بند عدم الامتثال عن سوريا إلى برامج ومشاريع تنموية مرتبطة بالقطاعات الخدمية. قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إن بلاده تدرس إنشاء آلية أمنية رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران ضمن مشروع منطقة خالية من الإرهاب. وأوضح تشيفتشي أن هذا الملف يرتبط بسوريا بشكل مباشر إلى جانب العراق وإيران، لافتا إلى وجود أطراف تعارض العملية الجارية في سوريا ومحذرا من احتمال انتقال بعض عناصرها إلى العراق أو إيران. كما أكد الوزير سعي تركيا إلى تنسيق إقليمي مع الدول الثلاث لضمان سير العملية أمنيا في المنطقة بكاملها. أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن دمشق والقاهرة اتفقتا على عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في ختام الاجتماع الحكومي الثاني الذي عقد في دمشق. ووفقا لبيان الخارجية المصرية، فقد بحث الجانبان آليات تنفيذ مخرجات الاجتماع الحكومي الأول المنعقد في القاهرة في نيسان الماضي، ورحب الطرفان بانتهاء تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري وعقد أولى جلساته على هامش الاجتماع، كما اتفقا على النظر في تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ آليات التعاون المقترحة في القطاعات ذات الأولوية. وللتفاصيل تنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ماريات عباد. أهلا بك معنا ماريات. ماريات، لو تحدثينا عن هذا المنتدى الأعمال المشترك بين مصر ودمشق.
7: نعم، مرحبا كاترين. حقيقة تم الحديث عن هذا المنتدى وفق اتفاق عقد بين الجانبين السوري والمصري خلال الاجتماع الحكومي الثاني بين الجمهورية السورية وجمهورية مصر. طبعا لم يتم تحديد وقت لبدء هذا المنتدى أو لإطلاق هذا المنتدى، لكن خلال الاجتماع تم الحديث عن لقاء قريب واجتماع آخر بين الجمهورية المصرية وجمهورية سوريا في العاصمة المصرية القاهرة. طبعا هذا الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الفائت هو الاجتماع الثاني بين الجانبين، عقد في العاصمة السورية دمشق، وكان الهدف منه هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. طبعا كان بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات الممثلة في مختلف القطاعات كقطاع الكهرباء والنفط والغاز والبترول وأيضا الاقتصاد والاستثمار والتجارة. طبعا كما تحدثت أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو هدف اقتصادي وأبرز محاور التعاون الاقتصادي بين البلدين. وما أسفر عنه الاجتماع الثاني بين الجانبين هو الإعلان عن الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري، والذي بدأ الحديث عنه في الاجتماع السابق بين الجانبين. هذا المجلس أو مجلس الأعمال السوري المصري يهدف إلى متابعة تنفيذ الأعمال المشتركة، الأعمال الاقتصادية بين البلدين. أيضا تم توقيع اتفاق عقد منتدى الأعمال المشترك السوري المصري بهدف تعزيز دعم القطاع الخاص وأيضا دعم مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين. طبعا من أبرز الأولويات أو أبرز القطاعات التي سوف تحظى بأهمية في التنفيذ هي قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والكهرباء والطاقة والبترول وأيضا الطرقات الحرة. أيضا يعني تم الاتفاق على أن يبدأ وضع الخطط التنفيذية للمقترحات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق الذي جرى في القاهرة. طبعا يعني ومنذ مطلع العام الحالي تشهد العلاقات السورية المصرية زخما متصاعدا وخاصة في قطاع الاقتصاد بهدف سعي سوريا إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز الاقتصاد وليعني دعم إعادة الأعمار. وكانت يعني مصر إحدى الدول والتي كما تحدثت بدأ هذا التعاون منذ مطلع العام الحالي بزيارة من الجانب السوري إلى مصر. كما تحدثت لم يكن هناك موعد محدد لإطلاق المنتدى، لكنه سوف يكون هناك اجتماع قريب بين الجانبين في القاهرة للبدء أيضا بالاتفاقيات في القطاعات التي تحدثت عنها وهي الكهرباء والطاقة والبترول والنفط وغيرها ليعني دعم التعاون بين البلدين في هذه القطاعات المختلفة.
0: شكرا جزيلا لك ماريت عبيد، كنت معنا من دمشق. وقع وزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لزيز قدرتوف مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بما يوفر إطارا دوريا لمتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن توقيع المذكرة جاء عقب مباحثات بين الجانبين تناولت آليات جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية والاستفادة من التجربة الأوزبكية في تسهيل رحلة المستثمر من التعرف على الفرصة وصولا إلى تنفيذ المشروع. ووفقا للمذكرة تجتمع اللجنة سنويا بالتناوب بين سوريا وأوزبكستان مع مشاركة ممثلي القطاع الخاص. أعلنت وزارة العدل استمرار محكمة الجنايات الرابعة بدمشق في النظر في الدعاوى المحالة إليها في إطار مسار العدالة الانتقالية. وقالت الوزارة إن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تواصل النظر في الدعاوى المحالة إليها وفق جدول جلسات منتظمة، وتتناول الدعاوى القتل العمد والقتل قصدا والخطف المفضي إلى الوفاة تحت التعذيب وتأليف العصابات المسلحة والانتماء إليها، إضافة إلى الافتراء الجنائي المفضي إلى الإعدام.

0: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اعتماد الطريق الجوي L602 المار عبر المنطقة الشرقية من سوريا قرب دير الزور، وذلك ضمن مشروع تطوير شبكة الطرق الجوية ورفع كفاءة المجال الجوي. وأوضح الحصري أن اعتماد الطريق جاء بعد استكمال الدراسات الفنية ومحاكاة حركة الطائرات والتنسيق مع الدول المجاورة والمنظمات ذات الصلة، موضحا أن الخطوة تهدف إلى توفير مسارات أكثر مباشرة وكفاءة بين دول الخليج وأوروبا، إضافة إلى تعزيز سلامة وانسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء السورية. وأشار الحصري إلى تسجيل 2188 حركة عبور جوي عبر الممر المرتبط بالطريق منذ بدء العمل به. أعاد الحديث عن تحويل مطار المزة العسكري لمطار للطيران الخاص والتنفيذي فتح ملف ملكية الأراضي التي شيد عليها المطار، حيث يقول أهالي المعظمية بريف دمشق إن أجزاء واسعة منها تعود ملكيتها لهم استملكها النظام المخلوع منذ سنوات طويلة دون تعويض عادل، إضافة إلى احتمال وجود مقابر جماعية غير مكتشفة.
1: قد يكون جثمان والدي محمد دفينا هناك قرب سجن مطار المزة العسكري. سنوات مضت وما زال الابن يستذكر قسوة الاعتقال برفقة والده، ممسكا بأوراق ملكية الأرض التي شيد المعتقل والمطار فوقها.
2: قلت له للمحقق أنا أن الأرض اللي أنت معتقلني فيها هي أرضي، فلذلك اليوم أنا بطلب حقين، حق جثة أبي المعتقل جوا ويمكن يكون جثته تحت أرض المطار، وحقي بالاستملاك كأرض إلي.
1: قصة والد محمد تفتح باب التساؤل عن احتمال وجود مقابر جماعية لم تكتشف بعد في أرض يطال

0: عظمية الشام على مرحلتين، في عام بالسبعينات والثمانينات ولم يتم إعلام الأهالي الاعتراض على التعويض، التعويضات كانت كثير بخسة جدا ولم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية وفق القوانين والأنظمة النافذة في حينه، وحتى تاريخه لم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية بدل العقارات المستملكة.
1: بحث أصحاب الحقوق عن عدة حلول مبدين استعدادهم للقبول بأي منها، إذ تعذر على الحكومة أحدها فغايتهم كما يقولون تعويض سنوات الغبن.
2: يعني في عنا عدة خيارات، أول شيء إما التعويض بالسعر الرائج، وإما تأمين مساكن للمتضررين من الاستملاكات للمطار، وإما يكون شركاء بالاستثمار. يعني في يعني تحقيق مطلب من المطالب الثلاثة، هيك بنكون أصفنا أصحاب العقارات المستملكة بالمطار.
3: هذول كلياتهم مستملكين برات إيدينا، نحن ما فينا نحصل فيهم شيء.
1: حكاية الأراضي المستملكة لا تتوقف عند المطار، فمع خطط تحويله إلى الطيران الخاص والتنفيذي يعيد الأهالي التذكير بأراض أخرى أوسع مساحة تحمل الوجع ذاته.
4: لسكان معظمية الشام بريف دمشق خاصة ودمشق وريفها عموما ذكرى أليمة مع هذا المطار الذي كان يمنع النظر إليه حتى، ولا يريد السكان هنا الخروج من تفاصيل تلك الذكرى من دون إنصاف لحقوق سلبت منهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
5: نفذ أهال في حمص وقفة احتجاجية للمطالبة بمعالجة ملفات الموظفين الذين انشقوا عن مؤسسات النظام المخلوع وإعادتهم إلى وظائفهم بعد سنوات من فقدانها، كما طالب المشاركون بتعويض عائلات من فقدوا حياتهم خلال سنوات الثورة.
6: يعني راح قونا وراح بشي من عمرنا، بس إنه يعودونا شيء، بس الله يطول بعمرنا، ما بدنا شيء منهم. نحن من المعتقلين والشهداء كمان ضايع حقوقهم.
7: نحن هلأ بنوجه كلمتنا للسيد الرئيس، النظر بأحوالنا، النظر بوضعنا. نحن اليوم لا شغل ولا رواتب، في عائلات 75 ألف موظف فصلوا من وظائفهم.
8: 70 ألف عائلة ثورية خرجت بالثورة لأنه هي بتعرف أنواع الفساد اللي كانت بدوائر الدولة، خرجت ضد الفساد. 70 ألف عائلة من 14 محافظة حتى الآن لما يستعيدوا حقوقهم بالعودة.
9: من الأولى كان إعادتنا إلى وظائفنا وإلى مراكزنا من أول يوم من التحرير، فهذا التأخير والتهميش بدنا نعرف أسبابه، بدنا نعرف مين السبب في تأخير عودتنا لوظائفنا.
10: أنا حابب أعرف ليه ما رجعت على وظيفتي. عم تطلبوا شهادات؟ عنا الشهادات وعنا الخبرة، وطالع على الهند، طالع على ألمانيا بعثات من الدولة لحتى أعطيك خبراتي. بلغت السن 51، مين بده يشغلني عنده قطاع خاص؟
11: كانوا قديما يقولوا لنا أنه ملفاتكم بدها دراسة، فالأجدر بالدراسة الملفات للناس اللي موجودة هلا على رأس عملها وكانت عند النظام البائد وما زالت لحد الآن، وهي اللي نفسها عم تعطل رجعتنا لوظائفنا.
5: أعلنت محافظة حماة إعادة تأهيلها لطريق زراعي بطول 800 متر في قرية البيضة بمنطقة مصياف لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم. وأوضحت المحافظة أن الأعمال نفذت بالتعاون بين إدارة المنطقة ومركز الطوارئ وإدارة الكوارث بهدف تسهيل حركة الآليات ونقل المحاصيل والمنتجات الزراعية، ولا سيما خلال مواسم العمل، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن جهود تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم النشاط الزراعي في المنطقة. بدأت شعبة الحراج في منطقة مصياف بريف محافظة حماة أعمال شق طريق بطول كيلومترين ضمن موقع حراج الحدبة، وأعلنت شعبة الحراج أنها بدأت بتأهيل طريق آخر في موقع البستان الحراجي بطول 6 كيلومترات لتعزيز وصول آليات الإطفاء وفرق حماية الغابات ضمن تجهيزات الاستجابة للحرائق الموسمية، مضيفة أنها تنفذ حاليا أعمال شق طريق حراجي بطول 2 كيلومترين في موقع المشهد العالي. أنقذ فريق الإنقاذ البحري في الهلال الأحمر 8 أشخاص من الغرق على شاطئ الأحلام في طرطوس، كما أعاد طفلين إلى ذويهما بعد فقدانهما على الشاطئ.

0: بحسب سانا قال مدرب فريق الإنقاذ البحري إن الفريق استجاب للبلاغات فور ورودها وقدم الإسعافات الأولية للغرقى إلى جانب متابعة حالات فقدان الأطفال وإعادتهم إلى ذويهم. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذير وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار اضطراب البحر على السواحل إلى غاية فجر الأحد، مع توقعات بارتفاع الأمواج ونشاط الرياح. كما دعت الوزارة إلى تجنب السباحة وتأجيل إبحار القوارب الصغيرة. ومن طرطوس تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة. أهلا بك معنا لين. لين، حدثينا أكثر، هل سجلت أي حالات غرق خلال هذه الفترة؟
1: نعم كاترين، صراحة يعني خلال العاصفة التي ضربت الساحل السوري لم يتم تسجيل حالات غرق أو أي حالة وفاة أو إصابات، ولكن يعني يوم أمس تمكنت فرق الإنقاذ في منظمة الهلال الأحمر من إنقاذ 8 أشخاص كانوا يسبحون في شاطئ الأحلام بمحافظة طرطوس. هذا الحادث جاء يعني بالتزامن مع هذه العاصفة وارتفاع الأمواج الذي سبق وحذر منه الأرصاد الجوية وأيضا الدفاع المدني، يعني على مدار الأيام الماضية يعني حذر بشكل كبير من الاقتراب من البحر أو حتى السباحة وأيضا ركوب القوارب المطاطية أو القوارب الصغيرة. ويعني هذه العاصفة يعني جاءت خلال من بدأت يوم الجمعة وتستمر حتى صباح اليوم، ومن المتوقع يعني خلال الساعات القادمة يعني أن تعود حالة الطقس إلى يعني إلى درجات مرتفعة أكثر، ويعني تعود أمواج البحر إلى الحالة الطبيعية، يعني حيث ارتفعت خلال اليوم الماضي يعني تقريبا إلى متر و نصف تقريبا يعني، وسرعة الرياح في محافظة طرطوس تجاوزت 35 كيلومتر في الساعة.
0: نعم لين، ماذا عن حركة القوارب والتنقل إلى جزيرة أرواد؟
1: نعم صراحة يعني منذ مساء أمس يعني حركة القوارب إلى جزيرة أرواد كانت يعني منخفضة بشكل كبير بسبب ارتفاع الأمواج والتحذيرات، لا يمكن يعني الخروج إلى البحر عبر القوارب، ولكن يعني اليوم يعني كان بعض الأوقات يعني كان جو مشمس ويعني الرياح بدأت يعني تقل عن الساعات الماضية، فيعني يستطيعون الذهاب من وإلى الجزيرة خلال اليوم.
0: شكرا جزيلا لك لين جبارة، كنت معنا من طرطوس. دعا المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات بالتزامن مع رفع كميات المياه الممررة من سد قديران. وقال بكور لتلفزيون سوريا إن كميات المياه الممررة من السد من المقرر أن ترتفع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل. وأضاف بكور أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أوضاع السدود بشكل مستمر من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية. قالت محافظة دير الزور إن فرق الغطاسين التابعة لمديرية الطوارئ والكوارث رفعت مستوى الجاهزية والاستنفار في محيط الجسر الحربي بمدينة دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأضافت المحافظة أن الفرق الميدانية تواصل مراقبة وضع النهر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع الاستعداد للتدخل السريع عند الحاجة تحسبا لأي طارئ وضمانا لسلامة المواطنين. على ضفاف الفرات في الرقة لا يقتصر الصيد على ما يخرج من مياه النهر، بل تمتد دورة الرزق إلى حرفة حياكة الشباك التي توارثتها عائلات المنطقة جيلا بعد آخر لتأمين رزق أسرتها رغم ارتفاع كلفة العمل وتراجع مردود الصيد.
2: بصبر ودقة تمضي أم علاء ساعات طويلة في حياكة شباك الصيد، تعقد خيوطها واحدة تلو الأخرى في منزلها الواقع على ضفاف الفرات بحي الطيار في الرقة، حرفة قديمة ارتبطت بالمكان لتنسج من كل عقدة جزءا من قوت أسرتها، مهنة تتوارثها الأيدي جيلا بعد آخر.
3: نشتغل الشباك متوسطة لنهر الفرات، والارتفاعات العالية للطبقة، وعلى رغم الصياد، على طلب الصياد نسوي الشباك. أي شيء الصياد يطلب، مثلا بده نهر الفرات نسوي له نهر الفرات، بده للطبقة نسوي له للطبقة. ولأني ما أقدر أني أجيب يعني بضاعة للبيت يعني وأتاجر بيها، الصياد هو يجيب أغراضه ونحن نصنع شباك. الشبك بطول معاي نهاري، ايوه، ومشان اساعد جوزي بالبيت.
2: 5 انواع لشباك الصيد، منها الحوت والباخره، يختارها الصياد وفق حجم السمك وطبيعه الفرات في مدينه الرقه. فاختلاف الموسم وعمق المياه وقوه التيار الى جانب تنوع الاسماك النهريه يجعل لكل صيد شبكته المناسبه.
4: اشتغل ببيتي، يجيني المواد اشتغلها ببيتي واسلمها جاهزه للصياد. بلوال ضاعت بالفترات التالية، ضعف عند الشغل بسبب ضعف القدرة الشرائية للصيادة، ما عاد يقدرون مثل أولي يعطوني، فرضا بده يجي شبك أو شبكين يعطيني أكثر، ما عاد يقدر مثل أولي، فقام يجي يعطيني حق شبك واحد، فش بدي أخذ منه أني؟ بدي أخذ منه اللي عيشه أني، اللي بده هو يعيش بيه، فاليوم أني زاد قللت من شغلي.
5: الشبك عندنا اللي بالصيف أكثر شيء نستخدمه حسب نوع السمك، عندنا بطانات معك من العين 50 للأربعين، هذول بطانات عنا. برجع بجينا الشبك النوب الصادة، هذا شباك كله للناعم مشان نصيد بيه. بالنسبة للشباك الصيف، شباك الشتاء تختلف، شباك الشتاء تختلف عينات أكبر مشان نوع الشبوط الكبير. بالصيف البني، المشط، البلطة، كرب. بالشتاء يختلف، يطلع نوع الخشن بس، الكرب والجري والكرزين.
2: بين ارتفاع كلفة مستلزمات الحياكة وتراجع مردود الصيد، يحاول صانع الشباك الحفاظ على هذه الحرفة التي تصارع للبقاء كموروث ارتبط بحياة الفرات وأرزاق أهله.
0: وفي اللاذقية يواصل بعض الصيادين الحفاظ على صناعة غزل شباك الصيد التي تشكل جزءا من تفاصيل عملهم اليومي وبخبرة توارثوها على مدى عقود.
6: بين خيوط هذه الشباك تختبئ حكاية عمر كامل قضاه أبو جميل في مياه البحر، حتى بات يعرف كثيراً عن أسرار المهنة التي توارثها عن الآباء والأجداد. يعرف جيداً متى تحتاج إلى إصلاح أو تبديل، فالشبكة بالنسبة للصياد ليست مجرد أداة للصيد، بل شريك أساسي في رحلة تبدأ من اليابسة وتنتهي في عرض البحر.
7: أعيد البحر نسين عمي، اشتغلت بالبحر من وقتها وانا بتعذب بالبحر، صرت اعرف الشبكه ايما بتنضرب، وتعلمت ضرب شباك سويتها الصيحه، صفيت انزل وطا بالشغل، وقت انزل عليها وتنضرب ماي اطفى فتقها ورجع اسوي غيرها. كل 3 شهور عنا نوع شبك، نحن هلا بنشتغل على شبك السردين. اهم شيء اذا عندك سردين من هلا تشيل ثاني، وبعدين ما عاد العين أكبر، عصفور ضعيف وعصفور ضعيف عين كبيرة.
6: تتعدد شباك الصيد المستخدمة لدى كثير من الصيادين، فمنها التي تنصب في المياه لاعتراض الأسماك في أثناء حركتها، ومنها التي تستخدم بطريقة الجر، وأخرى تعتمد على تطويق تجمعات الأسماك، ولكل نوع طريقة مختلفة في الاستخدام وحجم فتحات يحدد نوع الأسماك التي يمكن اصطيادها.
7: عندك كل شبكة واحدة، كل واحدة بكلف مليون، من 750 إلى مليون ليرة بكلفه. وبالنسبة عندك إذا كانت نوع زراعي ما في، كل 3 شهور تحط لك بدلتين أو 3، البدل بكلف لحالها 25 مليون، يعني كل شبكة 100 فلينة، المية حقها 150 ألف، حبالها حقهم شي 120، ويجي هاي شبكة 200 260، غير أجار تضريبة، أجار تضريبة أجارها 100 150 حسب.
6: ومع تغير ظروف البحر وتطور أدوات الصيد، بقيت بعض المهارات اليدوية حاضرة، وفي مقدمتها صيانة الشباك وإصلاح ما تمزق منها. فالعقدة التي تبدو بسيطة لغير الصياد قد تعني بالنسبة له الحفاظ على شبكة كاملة وتوفير كلفة استبدالها، والأهم استمرار رحلة الصيد. قد تتغير القوارب وتتطور أدوات الصيد، ولكن تبقى الحكاية واحدة: صياد وشبكة وبحر ومهنة تختصر ذاكرة أجيال كاملة على الساحل السوري. منير الحاج، تلفزيون سوريا اللاذقية.
0: مع بداية العام الدراسي الجديد تعاني بعض المدارس في كل من إدلب المدينة وسرمدة والدانة من اكتظاظ في الصفوف التعليمية، بينما تعزو مديرية التربية هذا الاكتظاظ إلى الكثافة السكانية ونقص الأبنية المدرسية.
2: بالكلمة الطيبة والحزم تحاول الأنسة مرام ضبط إيقاع 60 طالبة داخل غرفة صفية واحدة بهدف إيصال المعلومة والحفاظ على سير العملية التعليمية، رغم ما يفرضه الاكتظاظ من صعوبة في متابعة جميع الطالبات في ظل ضيق الوقت وكثرة العدد.
8: لما عمال بيكون الصف مكتظ بالطلاب فهذا كتير عمال بيأثر تأثير سلبي على الطلاب وحتى على المعلمين، يعني على المتعلم وعلى المعلم بوقت واحد. أولاً يعني المعلومة ما عمال بتوصل بسرعة للطلاب بسبب الاكتظاظ. ثاني شيء، أنت لما أنت بدك تدخل على الصف ولما بيكون الصف عدد كبير فبدك فترة زمنية منيحة لبين ما تضبط الطلاب، فهذا كله عمال بيروح من وقت الطلاب.
2: مع بداية العام الدراسي شهدت مدارس في إدلب وسرمدة والدهنة اكتظاظاً ملحوظاً، إذ احتوت بعضها على 5 شعب صفية ضمت كل واحدة ما بين 50 و60 طالباً وطالبة، مما دفع بعض المدارس إلى اللجوء لفتح شعب إضافية أو اتباع نظام الدوامين لاستيعاب الأعداد المتزايدة.
9: تعمل مديرية التربية والتعليم حالياً بتزويد بعض المدارس بغرف مسبقة الصنع من أجل تخفيف حدة الاكتظاظ ضمن الغرفة الصفية الواحدة، وهناك أيضاً دراسة مقدمة من مديرية التربية إلى مديرية الخدمات عن حول إمكانية إنشاء أبنية طابقية ضمن المدرسة الواحدة من أجل تخفيف الاكتظاظ الطلاب ضمن مبنى المدرسة الواحدة.
2: تعزو معاونة مدير التربية والتعليم في إدلب هذا الاكتظاظ إلى توقف بناء المدارس طوال سنوات الحرب مقابل تضاعف عدد السكان، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للأبنية التعليمية.
10: 60 طالباً في بعض الصفوف تعني وقتاً أقل لكل طالب وعبئاً أكبر على المعلم، وبين عودة طلاب من دول الجوار ومحدودية الأبنية التعليمية يبقى تخفيف الكثافة الصفية أحد أبرز اختبارات العام الدراسي الجديد في إدلب. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: شهد سوق الحرير التاريخي في مدينة حلب إقامة أول مهرجان للفستق الحلبي بمشاركة مزارعين ومنتجين وزوار من عدة محافظات، وتضمنت فعاليات المهرجان عرض أطعمة وحلويات ومنتجات تقليدية يدخل الفستق الحلبي في إعدادها، إلى جانب تخصيص مساحة لتقديم إرشادات للمزارعين حول طرق زراعة الأشجار والعناية بها.
11: قام المهرجان للسوق الحلبي مشكل من جميع المحافظات السورية، فهو الفستق الحلبي مشهور في محافظة حلب بدايته، وخاصة الفستق العاشوري. العاشوري هو كان بداية زراعته في حلب، منسوب لعائلة كنيتهم بيت عاشور، نعم، وبعد ذلك انتشر في جميع المحافظات السورية.
12: الفستق منشأه كله من حلب، أساسه من حلب، أصل الكروم الفستق كله انتشرت في حلب. في عندك عدة أنواع الفستق، في عندك فستق العليمي، في عندك الباتوري، في عندك الأراشي، في عندك أبو ريحة، في عندك إجراحي، في عندك ناب الجمل، في جلب، في مراوحي، في ناز وردي، في عدة أنواع من الفستق. هذا لأول مرة لأول مرة صار بحلب، وهي شغلة تشجيعية لسوريا كلها.
0: كشفت بيانات حديثة للحكومة الألمانية أن أكثر من 9800 سوري كانوا مسجلين حتى نهاية حزيران الماضي بوصفهم ملزمين بمغادرة البلاد، لكن هذا التصنيف القانوني لا يعني بالضرورة أن ترحيلهم بات وشيكاً، إذ يحمل معظمهم وثيقة وهي تعني تعليق تنفيذ الترحيل مؤقتاً لأسباب قانونية أو لأجل العمل.
13: نحو 10,000 سوري في ألمانيا يحملون اليوم وصفاً قانونياً قد يبدو للوهلة الأولى حاسماً، ملزمون بمغادرة البلاد. وبحسب أحدث بيانات للحكومة الألمانية بلغت نسبتهم نهاية حزيران الماضي ما يقارب 1% من أصل أكثر من 915,000 سوري مسجلين في البلاد. لكن الإلزام بالمغادرة لا يعني بالضرورة أن الترحيل بات وشيكاً.
14: فرضاً اللي حصلوا على فرصة التسامح الدلدون، هاي يعني أنهم عندهم فرصة أخرى كمان يحصلوا على إقامة، مو أنه انعدمت الفرص بحصولهم على إقامة. هي الإقامات 25A 25B. مثال الشخص اللي محقق اندماج عالي أو بيعمل أوس بلدون، لا أوس بلدون بيأخذ أوس بلدون دلدون، أو تم زواج من مجنس أو من ألمانية، فهون يمنح كمان إقامة.
13: الفارق بين القرار القانوني والتنفيذ يظهر في الأرقام أيضاً، فخلال النصف الأول من هذا العام لم تنفذ ألمانيا سوى 3 عمليات ترحيل إلى سوريا، في حين سجلت السلطات مغادرة أكثر من 4,400 سوري طوعاً، بينهم أكثر من 2,700 استفادوا من برامج دعم العودة.
15: قدمت طعن عن طريق محامي، وحاليا بانتظار الاجراءات، تقريبا صار لي شيء 9 شهور عم بستنى ولسه ما في شيء يعني، فعم نستنى وان شاء الله يعني متاملين خير. كون انا عم بدرس ماجستير هون بالمانيا بالسنه الثانيه، باقي لي تقريبا الماستر بايت او رساله الماستر.
13: في الارقام يبدو المشهد واضحا، الاف الاشخاص ملزمون بالمغادره، لكن على ارض الواقع الصوره اكثر تعقيدا، إذ لا تعني هذه الصفة وحدها أن الترحيل ممكن أو وشيك، فلكل ملف وضع قانوني وعوائق محتملة تختلف عن الآخر. بعد أكثر من عقد على موجة اللجوء الكبرى، تغيرت الأولويات هنا في برلين، من استقبال للاجئين إلى نقاش متصاعد حول العودة والترحيل. لكن السوريين في ألمانيا لم يعودوا كتلة واحدة، هناك من اندمج واستقر، ومن حصل على الجنسية الألمانية، ومن لا يزال مصيره مفتوحاً على أكثر من احتمال. براء رزوق، تلفزيون سوريا، برلين، ألمانيا.
0: دقائق قليلة ونلتقي مجدداً على رأس الساعة، في أمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها القبض على وليد الفلاح أحد أبرز متزعمي خلية متورطة في مقتل 3 عناصر من الأمن الداخلي بمدينة الصنمين بريف درعا. هيئة الطيران المدني تعلن اعتماد طريق جوي مار من المنطقة الشرقية قرب دير الزور. مدير مؤسسة سد الفرات يقول لتلفزيون سوريا إن رفع كميات المياه الممررة من سد قديران تتم بشكل تدريجي ومدروس. ترامب يوقع على مشروع قانون يفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على وليد الفلاح، موضحة أنه أحد أبرز متزعمي خلية متورطة في مقتل ثلاثة من عناصر الأمن بمدينة الصنمين. وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت عن مقتل العناصر الثلاثة خلال ملاحقة أحد المطلوبين في مدينة الصنمين، حيث تعرضت دورية أمنية خلال العملية إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة على ارتباط بتنظيم داعش. وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار ملاحقة بقية المتورطين في الهجوم، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. حول الموضوع ينضم إلينا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، آخر تطورات في مدينة الصنمين.
1: نعم كاترين، بالحقيقة لابد أن نتكلم في البداية بقضية الصنمين عن أنه هذا هو اليوم الثالث للعملية الأمنية التي تقوم بها قوات من الأمن الداخلي، والأمن الداخلي مدعومة بوحدات من المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، لا تزال تنفذ عمليات تفتيش وبحث عن مطلوبين داخل الحي الغربي من مدينة الصنمين، أي أن العملية في الصنمين العملية الأمنية لم تتوقف خلال الساعات الماضية. هذه العمليات التفتيش التي تتم بدعم من يعني رصد عن طريق طائرات درون لمراقبة أي تحركات تجري خاصة باتجاه السهول المحيطة بمدينة الصنمين، وأيضا لرصد أي تحركات تتم ما بين المنازل. الوضع في الحي الغربي لا يوجد حظر تجول، يوجد حركة تنقل للمدنيين شبه طبيعية مع انتشار لنقاط كثيرة للأمن الداخلي مع استمرار عمليات البحث والتفتيش. عمليات التفتيش تقريبا منذ عصر الأمس حتى فجر اليوم أعلنت أو يعني أسفرت عن إلقاء القبض على وليد الفلاح، وهو أحد يعني أهم المطلوبين ضمن عملية إطلاق النار على الدورية الأمنية التي استشهد ضحيتها نتيجتها ثلاثة شبان من قوى الأمن الداخلي. أيضا بحسب المصادر في الداخلية إلقاء القبض على أحمد ذياب وعلي ذياب، وبقي هشام ذياب الملقب بالكشكي وهو المطلوب الأساسي الذي ذهبت الدورية لإحضاره. لا تزال عملية البحث جارية عنه في الحي الغربي، أي أن عمليات البحث والتفتيش لم تتوقف خلال الساعات الماضية باستعانة بالمراصد عن طريق الرصد، عمليات الرصد عن طريق طائرات الدرون، وأيضا بالاستعانة ببعض من المطلوبين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال اليوم الأول للعملية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي داخل الحي الغربي في الصنمين.
0: حسام، نتحدث عن ثلاثة أيام، هل هذا يعني أن الاشتباكات تتجدد في بعض الساعات ومن ثم تتوقف؟
1: لا كاترين، لا يوجد اشتباكات منذ صباح الخميس، فقط كان هناك اشتباكات منذ أن دخلت الدورية الأولى لإحضار المطلوبين، اشتبكت معها المجموعة وبعد ذلك يعني حاول أفراد هذه المجموعة الاختباء في المنازل، والبعض منهم ربما قد يكون نجح بالفرار الى خارج مدينه الصنمين، ولكن الاشتباكات متوقفه تماما. دخلت قوى الامن الداخلي الى الحي الغربي تقريبا عند الثالثه عصرا من يوم الخميس او الثالثه بعد الظهر من يوم الخميس، وقامت ب يعني بسط سيطرتها على كامل الحي، وتجري عمليات تفتيش متتاليه خلال الساعات الماضيه.
0: نعم حسام، بالحديث عن القبض على وليد الفلاح، من هو ومن اين هو؟
1: وليد الفلاح حقيقة هو أحد أبناء يعني مدينة الصنمين، وهو بحسب يعني مصادر أهلية في الحي هو من سكان الحي الغربي، وكان يتبع لمجموعة محسن الهيمد، وهو محسن الهيمد يعتبر المطلوب الأول لقوى الأمن الداخلي في الصنمين، وكل الأفراد الذين يتم إلقاء القبض عليهم حاليا هم يتبعون بالأساس لمجموعة محسن الهيمد. يذكر أن يعني قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع يعني حاولت في شهر آذار من العام الماضي إلقاء القبض على الهيمد عبر عملية أيضا أمنية، ولكن قام أو استطاع أو نجح الهيمد بالهروب إلى خارج الصنمين ولم يتم إلقاء القبض عليه. فوليد الفلاح يعتبر واحد من أبرز المطلوبين، وهو أيضا ممن اشتركوا بحسب الداخلية بإطلاق النار على الدورية الأمنية أو الدوريات الأمنية التي دخلت فجر الخميس لإلقاء القبض على هشام ذياب الملقب بالكشكي.
0: حسام، وهل نمتلك معلومات حول الأعداد لهذه المجموعة، مجموعة محسن المهيمد؟
1: في الحقيقة يعني منذ شهر آذار 2025 يعني بحسب المصادر الموجودة في الصنمين وخاصة في الحي الغربي الذين التقيناهم خلال الأيام الماضية، قالوا أن المجموعة نوعا ما تحولت إلى مجموعات صغيرة، البعض منها بقي في داخل الحي الغربي في السلمين، والبعض منها غادر، وربما يعني يقال أن بعض أفراد هذه المجموعة قد يكون في المحافظات مختبئ أو متواري في في في بعض المدن البعيدة عن محافظة درعا، وهذا الأمر حقيقة لا يمكن الجزم به، لا يمكن معرفة كم هي الأعداد، لكن المصادر الأولية كانت تقول أن محسن هيمد كان يعني كانت مجموعة محسن هيمد الأساسية تضم نحو 200 شخص، لكن لا نعرف كم أعداد الأشخاص حاليا الذين ينتمون إلى هذه المجموعات، أو إلى ما كانت توزعت، أو إذا ما كان أصلا الهيمد لا يزال يقود مثل هذه المجموعات، أو أنه أصبح مثلا خارج البلاد أو في مدينة أخرى. هذه المعلومات لا نستطيع الجزم فيها ولا نعرف حقيقتها بالمطلق نهائيا، إلا أن يتم هناك اعترافات من قبل من ألقي القبض عليهم.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسال، ما كنت معنا من درعا. مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد عن محافظة دير الزور، تشييع 11 شهيدا من مرتبات الجيش الذين ارتقوا جراء الانفجار الذي وقع في أحد مواقع الجيش بالمحافظة، وذلك في المشفى الوطني بدير الزور. إذن وننوه إلى أن هذه الصور التي تظهر مراسم تشييع العناصر الذين قضوا بالانفجار. مشاهدينا نكرر هذا العاجل الذي يرد عن محافظة دير الزور، تشييع 11 شهيدا من مرتبات الجيش الذين ارتقوا جراء الانفجار الذي وقع في أحد مواقع الجيش بالمحافظة، وذلك في المشفى الوطني بمدينة دير الزور. وننوه إلى أن هذه الصور تظهر مراسم التشييع الذين قضوا أو العناصر الذين قضوا بالانفجار.

0: وبالعودة إلى درعا، والقبض على أحد متزاعمي الخلية التي استهدفت قوى الأمن وقتلت 3 عناصر. ينضم إلينا ضياء قدور، الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ ضياء. بالبداية، كيف تقرأ ما يحدث بالصنمين؟
1: تحياتي لك أنسي كاترين ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. يعني هذا ربما اليوم الثالث من الاشتباكات تراجعت بشكل تدريجي. أعلن عن إلقاء القبض على أحد المتزعمين، أحد قادة المجموعات الذين يتبعون لمحسن الهمت، وهو وليد الفلاح. لكن أنت كنت تسألين قبل قليل عن أعداد هذه المجموعات. يعني صحيح ربما كانت في وقت سابق بحدود 200 عنصر أو أكثر ما يزيد عن ذلك. اليوم بحسب المعلومات التي أمتلكها، الأعضاء الرئيسيين في هذه المجموعة، المتزعمين الرئيسيين، يبلغ عددهم قرابة 4 أشخاص. ألقي القبض على قرابة 5. اليوم نحن في ظل العملية الثالثة التي تقودها الدولة السورية، ولم تنتهي قصة
0: ولكن
1: الهامة.
0: أستاذ ضياء، كيف تتحدث عن 4 أشخاص وألقي القبض على 5؟
1: نعم، بداية الحملة يعني الأعلن كله عموما لا يتجاوز 10 أشخاص، لكن المجموعة الكلية المتزعمين الرئيسيين هم 24 شخص. وهذه العملية الثالثة التي تطلقها الدولة السورية الجديدة وقوات الأمن منذ ديسمبر 2024، مرورا ب آذار 2025، وصولا إلى هذه يعني في العام الجاري، ولم تنتهي قصة المهمة. هذه أحد القضايا الإشكالية والتعقيد، تظهر يعني مدى التعقيدات الأمنية التي تشكلها الحالة السورية. أنت تعلمين أحد الإفرازات السلبية التي أفرزتها سنوات الحرب هي الفصائلية. الفصائلية متجذرة للأسف في المجتمع المحلي، لدرجة في وقت من الأوقات في الشمال السوري باتت الفصائلية تتحكم في كل مفاصل يعني المجتمعات المحلية والمجالس المحلية وربما الحياة السياسية والعلاقات المجتمعية. اليوم الدولة السورية عليها أن تتعامل مع هذا الواقع. الموضوع لا يتعلق فقط بمحسن الهيمن، حيث يتعلق بقضية انتشار أمراء الحرب والذين ما زالون يمسكون بيدهم على سلاحهم، لم يسلموا سلاحهم للدولة السورية. والأخطر من ذلك أو الأكثر سوءا من ذلك هو تعاون المجتمع المحلي مع هذه القاض مع مع مع, مع هذه الفصائل أو مع هذه المجموعات الخارجة عن نطاق القانون. بالتالي الدولة اليوم يجب أن تكون حازمة في التعامل مع هذه الملفات،
0: وهذا ما أردت الحديث عنه. يعني نحن نتحدث عن عدد قليل من هذه الخلية موجود بالصنمين بحسب ما تحدثت حضرتك، ولكن العملية دخلت في يومها الثالث. لماذا كل هذا الوقت؟
1: هذه المجموعة متمرسة ومرنة، والأنباء المعلومات تؤكد ارتباطها بتنظيم داعش. يعني هي لديها خلفية قتالية وخبرات قتالية ركمتها خلال سنوات الصراع. والأهم من ذلك والأخطر من ذلك أنها تتمترس داخل الأحياء السكنية، وربما تتلقى دعما وتنسيقا من بعض المجتمعات المحلية الموجودة في الصنمين. أنا لا أذكر الجميع، لكن بالتأكيد هذه المقاومة أو الصمود لهذه الفترة يجب أن يكون وراءه شيء. وبالتالي هذه هنا التعقيد الأساسي الذي يواجه الدولة السورية. حتى الآن 3 عمليات لم يتم اجتثاث هذه المجموعة. الأهم من ذلك أنه رأس هذه المجموعة محسن الهيمة تمكن من الفرار أكثر من مرة. وبالتالي إذا نظرنا إلى الصورة بشكل أوسع، في بعض المناطق الأخرى التي كان يتواجد فيها فصائل أو مجموعات محلية أو أمراء حرب، ما زالوا حتى الآن لم ينخرطوا في الدولة السورية ولم يسلموا سلاحهم للدولة السورية. أعتقد نحن نتحدث عن مشكلة أكبر من ذلك. ذلك مشكلة الهامد ومشكلة تنظيم داعش في جنوب سوريا عموما هي أكثر تعقيدا مما تبدو عليه، وبالتالي يتطلب معالجة دقيقة وجراحية من قبل الدولة السورية. لأنه اليوم نحن أمام مفترق كبير، الدولة السورية تسعى إلى الخروج من العزلة، إلى إظهار أنه الدولة هي من تحتكر السلاح وتحتكر استخدام العنف المشروع. ظهور هذه المجموعات وبقائها لعدة أيام وإصابتها، يعني إيقاعها عدد من الضحايا في صفوف الأمن العام، لا يبعث بصورة إيجابية بشكل عام. بالتالي الدولة يجب أن تكون حازمة وأن لا تقوم بضربات إلا وهي تكون متأكدة من المعلومات التي تصلها، وتقدر الإمكان إذا كان تستطيع القضاء على الهدف بدون إيقاع خسائر كبيرة جانبية فهذا يكون أفضل بالتحديد.
0: طيب، وما دلالات نشاط مثل هذه الخلايا؟ يعني بحسب وزارة الداخلية تحدثت أن هذه الخلية هي مرتبطة بتنظيم داعش، مثل هذا النشاط كيف يقرأ اليوم في سوريا؟
1: شوفي أنسي كاترين، أعتقد الدلالات الأكثر أهمية لهذا الموضوع هو ما ذكرته وزارة الداخلية حول ارتباط هذه المجموعة بتنظيم داعش، وهذا ليس مجرد يعني كلام أو بيانات الاستهلاك الإعلامي. أنا كخبير عسكري وأمني شاهدت مجموعات الضبوطات العسكرية أو الأسلحة الميدانية، الضبوطات الميدانية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية. يمكن لأي مجموعة أخرى خارجة عن القانون أن تحتوي على الكثير من الأسلحة، لكن الحزام الناسف هو يعني شيء مختص بتنظيم داعش، بتنظيم دولة داعش بالتحديد. وجود هذا النوع من الأسلحة يؤكد ارتباط هذه المجموعة بتنظيم داعش، وهذا هنا تكمن الخطورة. هذه واحدة من الحالات النادرة التي تؤكد أن تنظيم داعش ما زال يتواصل وينسق مع المجموعات الخارجة على القانون، مجموعات الجريمة المنظمة أو تجار المخدرات، وبالتالي يوفر لنفسه تنظيم داعش مسارات أخرى يستطيع من خلالها الالتفاف والحصول على موارد مالية أو حتى عسكرية، مما يعزز عملياته اليوم التي انتقلت إلى مراكز المدن. داعش اليوم لم يعد في الصحراء، لم يعد في البادية، انتقل واستغل الفراغ الأمني وبات ضمن مراكز المدن. لذلك قليل هي الأنباء التي تتحدث عن ضبوطات أو عمليات ضد داعش في الجنوب السوري، على الرغم من أنه خلال الأسبوعين الماضيين أعلن عن اعتقال قيادي كبير يدعى الصيني في جنوب سوريا. لكن تنظيم داعش في جنوب سوريا كان دائما معروف بأنه أكثر سرية وأكثر خطورة، وهو أكثر خطورة مما يبدو عليه. وبالتالي هنا تكمن المهمة الرئيسية التي تقع على عاتق وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب المؤسس حديثا، أن تكون لديها بنك معلومات، تواصل مباشر وفوري، وقاعدة بيانات، وأيضا تعزز موضوع تواصلها مع الاستخبارات البشرية، وأن تتبع أيضا استراتيجية تستطيع من خلالها فصل هذا التعاون الذي يجري ما بين المجتمعات المحلية وما بين هذه المجموعات الفصائلية وأمراء الحملات، لما تزال حتى الآن كما يبدو أنها مستمرة حتى اليوم.
0: شكرا جزيلا لك ضياء قدور، الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بست قذائف مدفعية تلة باط الوردة على أطراف بلدة بيجن بريف دمشق الغربي. وأضاف مراسلون أن القصف الإسرائيلي تجدد على البلدة بعد ساعات من قصف مماثل استهدف المنطقة، هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته عبر التوغل في الجنوب السوري بشكل متواصل ومتكرر، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية. أعلنت قوى الأمن الداخلي في طرطوس القبض على 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام المخلوع. وذكر بيان الأمن الداخلي أن الضباط هم اللواء محمد فجر علي، والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا، والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح، والعقيد محمد علي سليم، والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن. وأشار البيان إلى تورط الضباط بتدمير أحياء سكنية وبنى تحتية، إضافة إلى خسائر بشرية واسعة من جراء استهداف المناطق المأهولة بالطائرات. ألقت إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على شخصين متلبسين بترويج المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها عناصرها في المحافظة. وأسفرت العملية عن ضبط 28,160 حبة دوائية مخدرة وخمسة كفوف من الحشيش وتسعين جراما من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى ميزان حساس. وأحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بإصابة 22 شخصا معظمهم من النساء من جراء تصادم حافلة بولمان وسيارة في منطقة بارمايا على طريق القدموس بنياس. وأوضحت المراسلة أن الإصابات توزعت إلى 17 امرأة وأربعة رجال وطفل واحد، مشيرة إلى أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى بنياس الوطني لتلقي العلاج في الوقت الذي تعمل فيه فرق الدفاع المدني وأمن الطرق على فتح الطريق وتأمين السير. أفاد الدفاع المدني بوفاة 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين من جراء حوادث سير وقعت في مناطق متفرقة من البلاد يوم أمس الجمعة. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت إلى 20 حادثة سير وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها. ودعا السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات والمكابح وماسحات الزجاج وتجنب استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة. قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إن بلاده تدرس إنشاء آلية أمنية رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران ضمن مشروع منطقة خالية من الإرهاب. وأوضح تشيفتشي أن هذا الملف يرتبط بسوريا بشكل مباشر إلى جانب العراق وإيران، لافتا إلى وجود أطراف تعارض العملية الجارية في سوريا ومحذرا من احتمال انتقال بعض عناصرها إلى العراق أو إيران. كما أكد الوزير سعي تركيا إلى تنسيق إقليمي مع الدول الثلاث لضمان سير العملية أمنيا في المنطقة بكاملها. أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن دمشق والقاهرة اتفقتا على عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في ختام الاجتماع الحكومي الذي عقد في دمشق. ووفقا لبيان الخارجية المصرية، فقد بحث الجانبان آليات تنفيذ مخرجات الاجتماع الحكومي الأول المنعقد في القاهرة في نيسان الماضي، ورحب الطرفان بانتهاء تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري وعقد أولى جلساته على هامش الاجتماع، كما اتفقا على النظر في تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ آليات التعاون المقترحة في القطاعات ذات الأولوية. وقع وزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لزيز قدرتوف مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، بما يوفر إطارا دوريا لمتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن توقيع المذكرة جاء عقب مباحثات بين الجانبين تناولت آليات جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية والاستفادة من التجربة الأوزبكية في تسهيل رحلة المستثمر من التعرف على الفرصة وصولا إلى تنفيذ المشروع. ووفقا للمذكرة، تجتمع اللجنة سنويا بالتناوب بين سوريا وأوزبكستان مع مشاركة ممثلي القطاع الخاص. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اعتماد الطريق الجوي L602 المار عبر المنطقة الشرقية من سوريا قرب دير الزور، وذلك ضمن مشروع تطوير شبكة الطرق الجوية ورفع كفاءة المجال الجوي. وأوضحت الهيئة أن اعتماد الطريق جاء بعد استكمال الدراسات الفنية ومحاكاة حركة الطائرات والتنسيق مع الدول المجاورة والمنظمات ذات الصلة، موضحة أن الخطوة تهدف إلى توفير مسارات أكثر مباشرة وكفاءة بين دول الخليج وأوروبا، إضافة إلى تعزيز سلامة وانسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء السورية. وأشارت الهيئة إلى تسجيل 2188 حركة عبور جوي عبر الممر المرتبط بالطريق منذ بدء العمل به. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريت تعبيد. أهلا بك معنا ماريت. ماريت، أهمية فتح هذا الممر الجديد الجوي.
2: نعم، مرحبا كاترين. طبعا في البداية يهدف هذا المشروع إلى هدف استراتيجي، وهو تطوير العمل أو النقل الجوي السوري بهدف رفع كفاءة الأجواء السورية وإعادة ربط الأجواء السورية بخارطة الأجواء العالمية. طبعا أيضا بالنسبة إلى الكفاءة التشغيلية، حيث أثبت هذا الممر ووفقا لجميع الرحلات التي مرت من خلاله منذ الإعلان عن تشغيله، والتي وصلت بحسب التصريحات إلى 2188 رحلة، منها رحلات دولية وأقليمية، وكان يعني منها ممن قادم بسبب شراكات دولية وأقليمية وتعاون مع سوريا، أثبت كفاءته التشغيلية. وأيضا يعني من الأهمية هو أنه يوفر مسار أكثر كفاءة واختصار، ويعني اختصار للوقت للمرور من دول الخليج إلى أوروبا، وكما تحدثت يسهم في إعادة ربط سوريا في خارطة النقل الجوي العالمي. طبعا هذا الطريق هو طريق جوي وممر ملاحي اعتمدته إدارة الخدمات الجوية، يمر بالقرب من مدينة دير الزور. طبعا يعني تم اعتماده هو طريق نقل جوي بعد أشهر من الدراسات والأعمال الفنية والتنسيق مع الدول المجاورة، وأيضا مع المنظمات ذات الصلة، خاصة وأنه يعني مرت من خلاله آلاف الرحلات الجوية من دول مختلفة إلى سوريا، وأثبت يعني جاهزية هذا الطريق يعني لأن يكون ممر معتمد للنقل الجوي. طبعا يعني هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تطوير عام وشامل في قطاع البنية التحتية، سواء للمطارات أو للأجواء السورية التي تقوم بها اليوم سوريا، والتي تدعم أيضا مشروع إعادة الأعمار في مجال النقل والطيران الجوي، وأيضا تطوير المطارات والبنية التحتية المتعلقة في قطاع النقل بشكل عام.
0: شكرا جزيلا لك ماريتا عبيد، كنت معنا من دمشق. أعاد الحديث عن تحويل مطار المزة العسكري لمطار للطيران الخاص والتنفيذي فتح ملف ملكية الأراضي التي شيد عليها المطار، حيث يقول أهالي المعظمية بريف دمشق إن أجزاء واسعة منها تعود ملكيتها لهم، استملكها النظام المخلوع منذ سنوات طويلة دون تعويض عادل، إضافة إلى احتمال وجود مقابر جماعية غير مكتشفة.
3: قد يكون جثمان والدي محمد دفينا هناك قرب سجن مطار المزة العسكري. سنوات مضت وما زال الابن يستذكر قسوة الاعتقال برفقة والده، ممسكا بأوراق ملكية الأرض التي شيد المعتقل والمطار فوقها.
4: قلت له للمحقق أنا أن الأرض اللي أنت معتقلني فيها هي أرضي، فلذلك اليوم أنا بطلب حقين، حق جثة أبي المعتقل جوا ويمكن يكون جثته تحت أرض المطار، وحقي بالاستملاك كأرض إلي.
3: قصة والد محمد تفتح باب التساؤل عن احتمال وجود مقابر جماعية لم تكتشف بعد في أرض يطالب سكان المعظمية بحق ملكيتهم فيها ومعرفة مصير من غابوا تحتها، قبل الحديث عن أي استثمار.
5: هي أرضي أنا، أرضي وأرض جدادي، معنا سندات فيها، عم تنعطى اليوم لشركات استثمار. هي الشركات على أي أساس دخلت عليه؟ طيب هي الجثث شو بدهم يساووا فيها؟ بدهم يمحوا تاريخ وبعدين؟
3: يؤكد حقوقيون أن جزءا واسعا من أرض مطار المزة العسكري استملك من أهالي المعظمية من دون الالتزام بما نصت عليه القوانين النافذة حينئذ، وبعضها ما يزال ساريا حتى اليوم.
6: تم استملاك أراضي معظمية الشام على مرحلتين في عام بالسبعينات والثمانينات، ولم يتم إعلام الأهالي الاعتراض على التعويض. التعويضات كانت كثير بخسة جدا، ولم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية وفق القوانين والأنظمة النافذة في حينه، وحتى تاريخه لم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية بدل العقارات المستملكة.
3: بحث أصحاب الحقوق عن عدة حلول مبدين استعدادهم للقبول بأي منها، إذ تعذر على الحكومة أحدها، فغايتهم كما يقولون تعويض سنوات الغبن.
7: يعني في عنا عدة خيارات، أول شيء إما التعويض بالسعر الرائج، وإما تأمين مساكن للمتضررين من الاستملاكات للمطار، وإما يكون شركاء بالاستثمار. يعني في يعني تحقيق مطلب من المطالب الثلاثة، هيك بنكون أصفنا أصحاب العقارات المستملكة بالمطار.
8: هذول كلياتهم مستملكين برات إيدينا، نحن ما فينا نحصل فيهم شيء.
3: حكاية الأراضي المستملكة لا تتوقف عند المطار، فمع خطط تحويله إلى الطيران الخاص والتنفيذي يعيد الأهالي التذكير بأراض أخرى أوسع مساحة تحمل الوجع ذاته.
9: لسكان معظمية الشام بريف دمشق خاصة ودمشق وريفها عموما ذكرى أليمة مع هذا المطار الذي كان يمنع النظر إليه حتى، ولا يريد السكان هنا الخروج من تفاصيل تلك الذكرى من دون إنصاف لحقوق سلبت منهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: نفذ أهل في حمص وقفة احتجاجية للمطالبة بمعالجة ملفات الموظفين الذين انشقوا عن مؤسسات النظام المخلوع وإعادتهم إلى وظائفهم بعد سنوات من فقدانها، كما طالب المشاركون بتعويض عائلات من فقدوا حياتهم خلال سنوات الثورة.
10: يعني راح قونا وراح بشي من عمرنا، بس إنه يعودونا شيء، بس الله يطول بعمرنا، إنه ما بدنا شيء منهم. نحن من المعتقلين والشهداء كمان ضايع حقوقهم.
11: نحن هلا بنوجه كلمتنا للسيد الرئيس، النظر باحوالنا، النظر بوضعنا. نحن اليوم لا شغل ولا رواتب، في عائلات 75 الف موظف فصلوا من وظائفهم.
12: 70 الف عائله ثوريه خرجت بالثوره لانه هي بتعرف انواع الفساد اللي كانت بدوائر الدوله، خرجت ضد الفساد. 70 الف عائله من 14 محافظه حتى الآن لما يستعيدوا حقوقهم بالعودة.
13: من الأولى كان إعادتنا إلى وظائفنا وإلى مراكزنا من أول يوم من التحرير، فهذا التأخير والتهميش بدنا نعرف أسبابه، بدنا نعرف مين السبب في تأخير عودتنا لوظائفنا.
14: أنا حابب أعرف ليه ما رجعت على وظيفتي. عم تطلبوا شهادات؟ عنا الشهادات وعنا الخبرة، وطالع على الهند، طالع على ألمانيا، بعثات من الدولة لحتى أعطيك خبراتي. بلغت السن 51، مين بده يشغلني عنده قطاع خاص؟
15: كانوا قديما يقولوا لنا أنه ملفاتكم بدها دراسة، فالأجدر بالدراسة الملفات للناس اللي موجودة هلأ على رأس عملها وكانت عند النظام البائد وما زالت لحد الآن، وهي اللي نفسها عم تعطل رجعتنا لوظائفنا.
0: أنقذ فريق الإنقاذ البحري في الهلال الأحمر 8 أشخاص من الغرق على شاطئ الأحلام في طرطوس، كما أعاد طفلين إلى ذويهما بعد فقدانهما على الشاطئ. وبحسب سانا، قال مدرب فريق الإنقاذ البحري إن الفريق استجاب للبلاغات فور ورودها وقدم الإسعافات الأولية للغرقى، إلى جانب متابعة حالات فقدان الأطفال وإعادتهم إلى ذويهم. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذير وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار اضطراب البحر على السواحل إلى غاية فجر الأحد، مع توقعات بارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، كما دعت الوزارة إلى تجنب السباحة وتأجيل إبحار القوارب الصغيرة. قالت محافظة دير الزور إن فرق الغطاسين التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث رفعت مستوى الجاهزية والاستنفار في محيط الجسر الحربي بمدينة دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأضافت المحافظة أن الفرق الميدانية تواصل مراقبة وضع النهر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع الاستعداد للتدخل السريع عند الحاجة تحسبا لأي طارئ وضمانا لسلامة المواطنين.

0: عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل. وأضاف بكور أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أوضاع السدود بشكل مستمر من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، كيف يبدو ارتفاع منسوب نهر الفرات اليوم؟
1: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات منذ أكثر من شهر حتى الآن يزداد شيئا فشيئا، لكن هذه المرة على عكس ما جاء في المرة الأولى قبل نحو 3 أشهر تقريبا، كانت آنذاك يعني الزيادة دفعة واحدة، لكن هذه المرة أصبحت على دفعات وكميات تعتبر قليلة حتى لا تكون هناك كوارث حقيقية كالتي حصلت قبل 3 أشهر في محافظة دير الزور وعموم المنطقة الشرقية التي يمر بها نهر الفرات. حتى اللحظة لم نسجل أي من الخسائر. ارتفاع المنسوب ما يزال بازدياد، ربما ازداد نحو 2.5 متر عن معدله الطبيعي خلال ما قبل يعني الفيضة الأولى قبل 3 أشهر. فيعني كان هناك أضرار بسيطة في المنتزهات الواقعة على كتف النهر، هذه هي الأضرار التي استطعنا إحصاؤها ويعني التثبت منها. باقي يعني محطات المياه التي كانت قد تضررت في المرة الأولى لم نسجل حتى اللحظة خروج أي من المحطات عن الخدمة. كان هناك اقتراب من مياه نهر الفرات إلى بعض هذه المحطات التي تعتبر داخل حرم يعني ومجرى نهر الفرات، وكانت قد خرجت عن الخدمة في أوقات سابقة. الآن لا يوجد خروج لمحطات المياه. الجسور الموجودة على ضفتي نهر الفرات التي تربط الضفتين هي الجسر الترابي، خرج عن الخدمة منذ ما يقارب 20 يوما تقريبا أو أسبوعين تقريبا، ويعني خرج عن الخدمة. أصبح الاعتماد بشكل كلي على الجسور الحربية الموجودة على ضفاف الفرات. الأول في مدينة دير الزور بين المدينة وريفها الشمالي يعمل بالذهاب ل10 دقائق للذهاب و10 للإياب. تكون هناك عملية منظمة من قبل قوى الأمن الداخلي وكذلك فرق من وزارة الدفاع للإشراف على الجسر الحربي. إذا ما كان هناك تضرر تتم عملية إيقاف الجسر وإعادة صيانته. هذا الأمر ينسحب على الجسر الحربي أيضا في مدينة الميادين، يضاف إليها جسر العشارة الذي هو يعتبر مرتفع عن سطح النهر ما يقارب 8 أمتار تقريبا، ويعني لا يوجد فيه أضرار. والفتوحات التي كانت قد أحدثتها يعني الغارات الجوية من الطيران الأمريكي أواخر عام 2017 كانت قد ردمت وتتم عمليات التعزيز عليها بين الفينة والأخرى، والثلاث جسور تعمل الآن ولم نسجل أي من الخسائر سواء البشرية أو في الممتلكات العامة والخاصة حتى اللحظة. ونتابع كل هذه التفاصيل يعني بازدياد منسوب مياه نهر الفرات، لكن رئيس الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور الدكتور فايز عباس قال بأن هذه الكميات ستبقى على هذا الازدياد حتى 15 من الشهر المقبل، ويعني يتابعون وأنهم مجهزين كل ما تحتاجه المنطقة ويعني من تجهيزات طارئة وما شابه ذلك من معدات وطواقم بشرية للاستجابة الطارئة على ضفتي الفرات.
0: عهد صليبي من دير الزور، شكرا جزيلا لك. على ضفاف الفرات في الرقة لا يقتصر الصيد على ما يخرج من مياه النهر، بل تمتد دورة الرزق إلى حرفة حياكة الشباك التي توارثتها عائلات المنطقة جيلا بعد آخر لتأمين رزق أسرتها رغم ارتفاع كلفة العمل وتراجع مردود الصيد.
2: بصبر ودقة تمضي أم علاء ساعات طويلة في حياكة شباك الصيد، تعقد خيوطها واحدة تلو الأخرى في منزلها الواقع على ضفاف الفرات بحي الطيار في الرقة، حرفة قديمة ارتبطت بالمكان لتنسج من كل عقدة جزءا من قوت أسرتها، مهنة تتوارثها الأيدي جيلا بعد آخر.
3: نشتغل الشباك متوسطة لنهر الفرات والارتفاعات العالية للطبقة، على رغم الصياد، على طلب الصياد نسوي الشباك. اي شيء الصياد يطلب مثلا بده نهر الفرات نسوي له نهر الفرات، بده للطبقه نسوي له للطبقه. ولاني ما اقدر اني اجيب يعني بضاعه للبيت يعني واتاجر بيها، الصياد هو يجيب اغراضه ونحن نصنع شباك. الشبك بطول معي نهارين، ايوه، ومشان اساعد جوزي بالبيت

0: 5 أنواع لشباك الصيد، منها الحوت والباخرة. يختارها الصياد وفق حجم السمك وطبيعة الفرات في مدينة الرقة. فاختلاف الموسم وعمق المياه وقوة التيار إلى جانب تنوع الأسماك النهرية يجعل لكل صيد شبكته المناسبة.
1: أشتغل ببيتي، يجيني المواد أشتغلها ببيتي وأسلمها جاهزة للصياد. بالواقع ضاعت بالفترات التالية الضعف عند الشغل بسبب ضعف القدرة الشرائية للصيادة، ما عاد يقدرون مثل أولي يعطوني، فرضاً بده شي يجي شبك أو شبكين يعطيني أكثر، ما عاد يقدر مثل أولي، فقام يجي يعطيني حق شبك واحد، فش بدي آخذ منه أني؟ بدي آخذ منه اللي عيشه أني، اللي بده هو يعيش بيه، فاليوم أني زاد قللت من شغلي.
2: الشبك عندنا اللي بالصيف أكثر شيء نستخدمه حسب نوع السمك. عندنا بطانات معك من العين 50 للأربعين، هذول بطانات عندنا. برجع بجينا الشبك النوب الصادة، هذا شباك كله للناعم مشان نصيد بيه. بالنسبة لشباك الصيف، شباك الشتاء تختلف، شباك الشتاء تختلف عينات أكبر مشان نوع الشبوط الكبير. بالصيف البني، المشط، البلطة، كرب. بالشتاء يختلف، يطلع نوع الخشن بس، الكرب والجري والكرسين.
0: بين ارتفاع كلفة مستلزمات الحياكة وتراجع مردود الصيد، يحاول صانع الشباك الحفاظ على هذه الحرفة التي تصارع للبقاء كموروث ارتبط بحياة الفرات وأرزاق أهله.
3: شهد سوق الحرير التاريخي في مدينة حلب إقامة أول مهرجان للفستق الحلبي بمشاركة مزارعين ومنتجين وزوار من عدة محافظات. وتضمنت فعاليات المهرجان عرض أطعمة وحلويات ومنتجات تقليدية يدخل الفستق الحلبي في إعدادها.
4: قام المهرجان للسوق الحلبي مشكل من جميع المحافظات السورية. هو الفستق الحلبي مشهور في محافظة حلب بدايته، وخاصة الفستق العاشوري. العاشوري هو كان بداية زراعته في حلب، منسوب لعائلة كنيتهم بيت عاشور، نعم، وبعد ذلك انتشر في جميع المحافظات السورية.
5: الفستق المنشأ كله من حلب، أساسه من حلب، أصل الكروم الفستق كلها انتشرت في حلب. في عندك عدة أنواع من الفستق، في عندك فستق الإعلامي، في عندك الباتوري، في عندك الأراشي، في عندك أبو ريحة، في عندك إجراحي، في عندك ناب الجمل، في جلب، في مراوحي، في نازوردي، في عدة أنواع من الفستق. هذا لأول مرة صار بحلب، وهي شغلة تشجيعية لسوريا كلها.
3: أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان برنامجاً لدعم عودة جديدة للاجئين السوريين إلى بلادهم وفق مواعيد محددة خلال العام الجاري. ويشمل البرنامج تغطية تكاليف النقل إلى جانب منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة $100 لكل فرد من أفراد الأسرة العائدين إلى سوريا، فيما قد تحصل الأسر المؤهلة على دفعة إضافية بقيمة $300. كما يتيح البرنامج للعائلات نقل ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة، إضافة إلى الأمتعة المحمولة باليد. من لاجئة وصلت إلى ألمانيا بحثاً عن الأمان إلى مرشحة في الانتخابات البرلمانية في ولاية برلين، تخوض آسيا الديري تجربة جديدة في الحياة السياسية الألمانية بعد سنوات من العمل المجتمعي والاستقرار في العاصمة الألمانية.
6: هدفي كان أني أنا أكون جزء من هذا المجتمع، مو شخص جاي ليأخذ مساعدات، أنا جزء من هذا المجتمع وعندي حقوق وأتعرف على حقوقي وأشتغل. أنا آسيا الديري، ترشحت لولاية برلين للبرلمان بولاية برلين منطقة تريبتوكوبينيك من حزب الاشتراكي الديمقراطي. جيت من سوريا كلاجئة بال 2015، بلشت دراسة وعمل مباشرة، عمل طوعية بالبداية بجميع المنظمات وباليوغنت أمت، مركز الشباب الداعم للشباب والأطفال، وبمنظمات دعم للعائلات. كمان بال 2016 بلشت اشتغل على حالي، عملت تدريب مهني بالجيش الألماني، وبعدين درست القانون وبنفس الوقت درست اللغة الألمانية مع بعضها لحتى خلصت البيتسفاي، مستوى البيتسفاي. درست كتير عن كل الأحزاب الموجودة هون بألمانيا، أنا وحزب بيناسبني أكتر، فكان حزب الاشتراك الديمقراطي هو أقرب للأهداف اللي بالنسبة لي كل مهاجر بيتمناها هون بالبلد. يعني بلشت شوي بأعمال صغيرة معاهم، وبعدين صرت عضو بالمحافظة كمواطن. من خلال عضوتي هناك كان في كتير أمور تصير، لما أحكي باسم المهاجر أحس إني حسنت أقنعه يعني. فهون إجت فكرة إني أنا لازم أكون بمكان شيل المسؤولية، مو أحكي عن المشكلة. دوري كسورية إني وصل الصوت الحقيقي لسوريا، ومثل كل صوت اللي بيحب إني أنا مثل صوته. هذا أول شيء. وتاني شيء وصل الحقيقة عن السوريين، مو الشيء اللي بيحكوه. نحن بيوم هلأ ب 2026 بألمانيا وببرلين منمثل جزء كبير من سوق العمل، كمان مهم كتير يعني ببرلين. المشكلة هي أنه كتير من السوريين ما بيصوتوا لأنه ما بيعرفوا شو مهم صوتهم بالمجتمع السياسي. والنقطة الثانية أنه أحسن أحياناً أنه عدم وصول المعلومة الصحيحة للشخص أنه أنا مين بدي أنتخب. الخطورة اللي ممكن تواجهني إذا أنا ما قدمت صوت أو ما انتخبت أنه ممكن يفوز الحزب اليميني، والحزب اليميني إذا فاز هو اللي هو الـ AFD، هو اللي رح يكون أول شخص معادي لإلي كسوري يعني بألمانيا.
3: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. ويهدف القانون إلى توسيع العقوبات القانونية والرسوم الجمركية والحظر على روسيا بهدف زيادة الضغط الاقتصادي، وذلك عبر استهدافه قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين. ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون قبل إحالته إلى الرئيس ترامب.

0: التفاصيل تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال من موسكو. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، هل هناك أي ردود فعل روسية حول هذا المشروع لفرض عقوبات جديدة على روسيا؟
1: مرحبا حتى كاترين، حتى الآن لم تصدر أي ردود فعل رسمية من قبل السلطات الروسية بخصوص خبر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون القوانين التي توصف هون بالقوانين، أو بالأحرى قانون العقوبات الجهنمية أو ما يسمى بالعقوبات الجهنمية ضد روسيا المعروفة باسم السناتور لينسي غريم. وكانت التصريحات أو الردود الروسية الرسمية الأخيرة حول هذا الموضوع كانت على لسان الناطق الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف، الذي علق على خبر موافقة الكونغرس على هذا القانون منذ يومين. وكان الناطق الرسمي باسم الكريملين كان وصف هذا الخبر وهذا القرار للكونغرس الأمريكي بأنها خطوة غير ودية بالنسبة تجاه الجانب الروسي، وقال إن الجانب الروسي يعتبر بأن مثل هذه الخطوات تعرقل العملية التفاوضية حول السلام في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثيرون في روسيا يلفتون الآن إلى أن الموافقة الأمريكية أو موافقة الكونغرس الأمريكي على هذا القانون وتوقيع دونالد ترامب لهذا القرار يأتي مباشرة، يعني أو بعد أيام معدودة على ما تداول في وسائل الإعلام العالمية بعد تصريحات دونالد ترامب حول التوصل إلى اتفاقية ما بين الجانبين الروسي والأوكراني بشأن عدم توجيه الضربات ضد البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة في كل من روسيا أو أوكرانيا. وبعد أن كان الجانب الروسي نفى صحة التوصل إلى هذه الاتفاقية، بعد أيام يأتي هذا القرار الأمريكي موافقة الكونغرس وتوقيع الرئيس الأمريكي على قرار العقوبات الجهنمية ضد الجانب الروسي. إلى ذلك يجب الذكر بأن توقيع الرئيس الأمريكي على هذا القانون لا يعني بأن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، إنما حتى بعد توقيع الرئيس الأمريكي على هذا القانون، فإن قرار إدخال هذه العقوبات حيز تنفيذ يعود كذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي سياق متصل ميدانيا.
0: ليلى كف الغزال كنت معنا من موسكو. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة إعادة نحو نصف مليون طالب وطالبة إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد انقطاع دام 3 سنوات إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبحسب وكالة صفا، تبدأ العملية التعليمية في غزة اليوم السبت بنظام يجمع بين التعليم الوجاهي والإلكتروني عبر مئات المواقع والنقاط التعليمية، بما يتيح للطلبة القادرين الالتحاق بالتعليم الوجاهي فيما يستفيد آخرون من التعليم الإلكتروني. هذا ودعت الوزارة إلى حلول عاجلة لأزمة الأبنية المدرسية والمساحات التعليمية في ظل الدمار الذي لحق بالمدارس واستمرار استخدام عدد منها كمراكز لإيواء النازحين. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل فلسطينيين من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال قصفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استهدفت شمالي مخيم النصيرات. وبحسب الوكالة، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين من جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية غرب مخيم جباليا. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: هلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

على مدى 8 عقود قدمت الولايات المتحدة نفسها باعتبارها ضامناً لأمن الشرق الأوسط، لكن المنطقة اليوم شهدت خلال هذه الفترة حروباً وانقلابات وصراعات طويلة. نسأل اليوم، هل كان الوجود الأمريكي جزءاً من الاستقرار؟ أم أن الاعتماد عليه ساهم في إنتاج عدم الاستقرار؟

0: بدأ النفوذ الأمريكي في المنطقة منذ أربعينيات القرن الماضي، فهل حان وقت تقليص هذه الهيمنة؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: مصدر هائل للقوة الاستراتيجية وواحدة من أعظم الغنائم المادية في تاريخ العالم. بهذه الكلمات وصفت وزارة الخارجية الأمريكية احتياطيات النفط في الشرق الأوسط في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بحسب ما نقل المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي. ومنذ أربعينيات القرن الماضي ومع انحسار النفوذين البريطاني والفرنسي، بدأت ملامح العصر الأمريكي في المنطقة تتشكل، عصر ارتبط بالنفط وحماية طرق إمداده وترسيخ النفوذ السياسي والعسكري لواشنطن. ويمكن القول بأن الطاقة شكلت شريان الاستراتيجية الأمريكية، حيث أسست واشنطن مظلة أمنية لحماية تدفقات النفط واستقرار الأسواق مقابل اندماج المنطقة في المنظومة المالية الغربية، غير أن التحولات الجيوسياسية الراهنة بدأت تعيد تشكيل هذه المعادلة التاريخية. ويطرح الفشل في الفوز بالحرب على إيران تساؤلات حول قرب انتهاء العصر الأمريكي في الشرق الأوسط، أو على الأقل انحسار نفوذ واشنطن بشكل كبير. ويعدد الصحفي مايكل يونغ ثلاثة أسباب تستوجب خروج الولايات المتحدة من المنطقة. أولها أن الحرب على إيران فضحت فشل واشنطن بحماية دول الخليج، بل عجزها عن حماية قواعدها في المنطقة. وثاني هذه الأسباب هو التأييد الأمريكي الجارف لحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة. وأخيراً يرى يونغ أن طبيعة العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة تقوم أساساً على المصالح في مقابل تحالف استراتيجي أكثر رسوخاً مع إسرائيل. ويرى البعض أن الهيمنة الأمريكية حملت ويلات للمنطقة العربية وساهمت في استمرار الصراعات والحروب، بينما يطرح احتمال تراجعها سؤالاً آخر، من يملأ الفراغ الذي قد تتركه في ظل تنافس إقليمي ودولي متصاعد؟ إذن الحرب على إيران ونتائجها الكارثية، وقبلها حرب الإبادة على غزة، تعيد النقاش حول منافع الهيمنة الأمريكية على المنطقة، وإن كان الوقت قد حان لانسحاب أمريكا من المنطقة. ولكن من جهة أخرى، هل يؤدي انحسار الدور الأمريكي إلى استقلال القرار الإقليمي أم إلى صراعات جديدة على النفوذ؟ وهل يحتاج الشرق الأوسط إلى أمريكا كي يستقر، أم أن الاعتماد عليها كان جزءاً من أسباب عدم استقراره؟
0: معنا الآن للنقاش دكتور عارف العبيد، الأستاذ في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة البانديوم من أثينا، ومعي دكتور إحسان الخطيب، أستاذ في العلوم السياسية من كنتاكي من أمريكا، ومعي دكتور محمد الحلف المطيري، الكاتب والمحلل السياسي مباشرة من الرياض. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور محمد من الرياض. اليوم بعد كل هذه العقود من العلاقات بين دول الخليج وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حرب إيران، بعد ما فرضته الحرب في غزة كذلك، كيف تنظر دول الخليج إلى الوجود الأمريكي في المنطقة؟
2: أولا سعيد جدا بالظهور معكم، وكذلك أحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مع الخليج العربي ترتبط شراكات منذ عقود، ليست وليدة اللحظة وليست لها فترة قصيرة ولا تتأثر بحدث، لكنها هي تتفاوت من فترة إلى أخرى، لكنها تبقى في استراتيجية يعني مشتركة كشراكة استراتيجية، لكنها بكل تأكيد فيها من مرحلة إلى أخرى. اليوم الشراكة قوية جدا مع الجانب الأمريكي بكل تأكيد، هناك عمق تعاون كبير جدا دفاعي، لديها مصالح في المنطقة، وكذلك دول الخليج لديها يعني تعاون اقتصادي وكذلك عسكري مع الجانب الأمريكي، فلا تتأثر بأزمة ولا بمرحلة.
0: دكتور محمد، يعني اليوم دول الخليج لم تغير نظرتها من المصلحة المتأتية من وجود القواعد الأمريكية أو من هذه العلاقة الاستراتيجية كما وصفتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ضرب الحوثي لأرامكو، بعد ضرب الحوثي أيضا مجددا لأهداف في الجنوب السعودي، بعد ضرب إيران لأهداف أيضا داخل مناطق الخليج وعدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ألم يؤثر على النظرة العامة لدى دول الخليج؟
2: لا يمكن تأكيد لا تدخل، لا يمكن حتى دول الخليج لم تتدخل في الحرب الأمريكية الإيرانية إذا نظرنا من هذا الجانب. الحرب حرب أمريكية إسرائيلية تجاه إيران، تحاول إيران وتحاول ميليشياتها تسحب دول الخليج إلى هذه المعركة وجعلها جزء مثل الوهلة الأولى، هي تعمل على هذا الجانب. الدول الخليج لديها حصافة، لديها نظرة سياسية بعيدة المدى، لا ترغب أن تقع في الملعب الذي تريده إيران أو ميليشيات إيران، هذه واضحة للملأ، فلديها لكنها لديها القدرة على ضرب أي تهديدات سواء في أي منطقة. دول الخليج يعني أصدرت يعني أمر من مجلس الأمن الدولي بإدانة الجانب الإيراني وميليشياته، وهذا كعمل
0: هو اخترت أن ترتكز في إجابتك على مسألة الحرب الإيرانية الأمريكية، لكن دعنا نقرب أكثر. بعد الاستهداف الأخير للحوثي لبعض المناطق في المملكة العربية السعودية، حسب أكسيوس قام ولي العهد السعودي بالاتصال بالرئيس الأمريكي طالبا منه الدعم من أجل القضاء على الحوثي، لكن يبدو لم يحصل على استجابة. ترامب بعدها صرح بأنه حصل تواصل بين الولايات المتحدة وبين الحوثي، والحوثي طلب من واشنطن عدم التدخل. إذا كانت واشنطن لا تتدخل في مثل هذه السياقات، إذن ما جدوى ما وصفته بالتحالف الاستراتيجي بين واشنطن ودول الخليج؟
2: أولا التحالف هناك اتفاقيات عسكرية، فيه مشتريات، فيه تعزيز دفاعي. إذا احنا تحدثنا عن الوجود الأمريكي بشكل عام، احنا نتكلم عن ثلاثة عناصر: عنصر القوة العسكرية، بالتأكيد القوة الأمريكية لديها قوة عسكرية كبيرة جدا ودفاعية لا بد الاستفادة منها. ثانيا التزام بالاستراتيجية مع الجانب الحلفاء، وهذا جانب مهم جدا. ثالثا أن الولايات المتحدة ربما هي الآن عاجزة عن تسوية المنطقة بشكل كبير جدا، هذا نتفق جميعا، يعني تسوية المنطقة بشكل عام هي حقيقة عاجزة عن هذا يعني العمل المستقبلي.
0: يعني هي لم تستجب ولا تدافع عن دول الخليج لأنها عاجزة، هكذا برأيك، أم أن
2: تسوية المنطقة؟ أنا لا أتكلم عنها عاجزة، أنا أتكلم عن تسوية القضايا في الولايات المتحدة، قضايا الشرق الأوسط، قضايا العالم. الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في هذا المجال إلى حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث بتحليل سياسي. اليوم التسويات الكبيرة جدا التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فيها، لكنها تمتلك ترسانة قوية عسكرية، ولديها مصالح اقتصادية، ولديها مصالح دفاعية عسكرية، هذه نتفق عليه جميعا. لكن المملكة العربية السعودية ليست بحد الولايات المتحدة الأمريكية على ميليشية الحوثي، لديها قوة عسكرية، لديها دفاعية، لديها تستطيع. لكن عندما تحدث سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الحرب، نستطيع أن ننهي، لكن سوف يكون القتل كبير جدا على الجانب اليمني، وهذا الجرح لن ينتهي في نزفة. نعم أن لديه اليوم قرارات من مجلس الوزراء بإعطاء رد أي عدوان اتجاه المملكة السعودية، وهي تعمل كل تأكيد، لديها قوة ترسانة ربما لا تملكها.
0: سأعود لك للحديث أكثر في هذه النقطة أستاذ محمد، لكن دكتور عارف، يعني لا يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية تكترث بأمن حلفائها من دول الخليج في المنطقة، على أي أساس تبني واشنطن مقاربتها في هذا السياق؟
3: مساء الخير لكم، أحييكم وأحيي زملائي. أولا أنا لدي وجهة نظر شوي مختلفة. أود أن أقول بأن هذا ما تقولونه يعني عن دور الولايات المتحدة الأمريكية، انحسار هذا الدور أو فشل أو نجاح، باعتقادي هذا غير صحيح، وذلك للأسباب التالية. أولا جوهر السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمناطق القريبة من هذه المنطقة يقوم على مبدأ واحد: خلق حالة من الرعب، حالة من الخوف، حالة من الذعر، حالة من الفوضى. يعني تستخدم أسلوب الفوضى من أجل حكم هذه المنطقة. يعني أعطيك مثالا لأكون أكثر دقة، اليونان وتركيا سياسيا ضمن القارة الأوروبية، والدولتان ضمن حلف الناتو، ومع ذلك هناك خلافات، يعني كل 10 سنوات تقترب الدولتان إلى حالة الصدام العسكري والحرب، وبعد ذلك يعني تقوم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بحلها بالتأشير للدولتين بالابتعاد عن الحرب. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على حالة الفوضى، تستخدم أسلوب الفوضى من أجل حكم هذه الدول، وعندما تقترب من الصراع تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ليس لحل القضية بل لعدم وجود أي صراع عسكري بين الدولتين لأنهم حلفاء.
0: أستاذ عبيد، بأن ما يجمع الولايات المتحدة الأمريكية مع اليونان ومع تركيا من جهة يختلف عما يجمع الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقيات
3: أبداً أبداً
0: ومن تحالف
3: أبداً
0: مع دول الخليج.
3: سيدتي، إذا قرأنا كتاب الدبلوماسية لهنري كيسنجر نجد بأن المحور السياسي الأساسي للسياسة الأمريكية بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط تنطبق على حالة خلق الفوضى. يعني أعطيك مثالا، يعني مثال آخر، طيب ألا تستطيع المملكة العربية السعودية إنهاء الحوثي؟ بكل دقة، المملكة العربية السعودية الآن أصبحت دولة إقليمية وتستطيع بسهولة إنهاء هذه الحالة. انظري سيدتي كم من صفقات السلاح لجأت المملكة العربية السعودية لشرائها بحجة الحوثي. يعني بحجة الحوثي أصبحت المملكة لفترة من السنوات تربعت على المكانة الثالثة عالميا لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد ماديا، يعني إن كانت من المملكة العربية السعودية، إن كانت من تركيا، وإن كانت من اليونان لحكم المنطقة. إذن لا يوجد حتى هذه اللحظة أي إشارات كما يدل البعض على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن منطقة الشرق الأوسط لم تفقد أهميتها. يعني طيب، انظري ماذا يحدث في مضيق هرمز، مضيق باب المندب، مضيق
0: البوسفور. هذه نقطة حرية بالتوقف، دعني أنقلها إلى ضيفي أستاذ إحسان الخطيب. الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تريد تقليص وجودها في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بأمن إسرائيل، تتمسك بممرات الطاقة أيضا وما تسميه أمن الملاحة. كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟
4: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة عظمى تحكم العالم، موجودة في كل مكان، يعني فليست موجودة فقط في الشرق الأوسط، وعندها صداقات وعندها تحالفات مع دول عديدة. هي موجودة في ألمانيا، موجودة في اليابان، موجودة في عدة دول في العالم، أكثر من 50 دولة لها وجود عسكري، وعندها علاقات اقتصادية وعسكرية قوية مع أغلبية الدول تعد بالمحور الأمريكي. فوجودها في المنطقة ليس يعني غريبا، وهي بما أن هي القوى العظمى مطلوب منها تأمين الملاحة، وهي التي تلعب دور. مثلا عندما كانت هناك في صربيا مذبحة المسلمين، تدخلت أمريكا لإنهاء المذبحة المسلمين البوسنية. الأوروبيين لم يستطيعوا إنهاء المذبحة، هي التي تدخلت وقصفت القوى الصربية لإنهاء المذابح وإنهاء الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي شيطان أكبر. المشكلة في المنطقة أن هناك دول عندها مشاريع للهيمنة، إسرائيل عندها مشروع للهيمنة على المنطقة، وأيضا إيران عندها مشروع لتصدير الثورة والهيمنة على المنطقة تحت عنوان ديني ويعني والادعاءات التاريخية، فإن لها الحق في الهيمنة. فالهيمنة من قبل إسرائيل ومن قبل إيران، المشروع الأمريكي يتصدى لهم، لأن الأمريكي ليس لها مصلحة في أن يكون هناك هيمنة إيرانية على الخليج العربي، منطقة مهمة جدا اقتصاديا وعسكريا له. وأيضا لا يريد أن تتمدد إسرائيل وتهيمن على المنطقة. والدليل ما
0: على أي أساس تقول بأن الأمريكي لا يريد أن تتمدد إسرائيل وأن تهيمن إسرائيل على المنطقة، إذا كانت الكثير من الأصوات الأمريكية داخل الكونغرس الأمريكي تتهم ترامب بأنه أقام هذه الحرب على إيران استجابة لإسرائيل ولما يريده نتنياهو وحسب الرؤية الأمنية لنتنياهو؟
4: يعني هناك أصوات كثيرة في أمريكا، يعني هناك من يقول شيء وهناك من يقول شيء آخر أيضا. يعني عندك 100 أعضاء في مجلس الشيوخ و435 في مجلس النواب، في 535 شخص عندهم آراء مختلفة، وبلد كبير يعني أكثر من 300 مليون إنسان، 50 ولاية، فهناك آراء كثيرة. في هذا المطاف نحن ننظر إلى الأمور يعني بحب موضوعية. مثلا غزة، مثلا كان هناك إبادة في غزة، الأمريكي إطلاقا لم يدعم الإبادة، غير صحيح أنه دعم الإبادة. هو المشكلة أنه النظام الأمريكي يعني مرتبط بدعم إسرائيل،
0: لم يدعم الإبادة، فقط أعطى إسرائيل كافة الأسلحة لكي تفعل الإبادة،
4: ولكن يعني لم يكن يريد يعني من أنا حرب. هل استطاع يعني ماذا فعل الأمريكي؟ ولكن السؤال ماذا فعل غير الأمريكي؟ هل استطاعوا إنهاء الحرب؟ الوحيد الذي استطاع إنهاء الحرب وفرض وقف إطلاق النار على نتنياهو هو ترامب. أنا أذكر كان مقابلة على CNN مع نتنياهو، وقالت له المذيعة فرض عليك ترامب كل هذه الأمور، من الذي يعني يمسك بسياسة إسرائيل، أنت أو ترامب؟ يعني فترامب أكيد عنده مواقف كثيرة تثبت أنه هو في القيادة، وغير صحيح أنه الإسرائيلي في القيادة إطلاقا. هذه دولة عظمى عندها مصالح وعندها أصدقاء. انظري في سوريا، من الذي تبنى الدولة السورية الجديدة ووثق بها وقال أنا أعطي فرصة للنظام الجديد في سوريا، ومن الذي يحاول منع
0: تبنى الدولة الجديدة في سوريا، لكن لم يمنع إسرائيل من توغلاتها وانتهاكاتها في سوريا على الأقل حتى الآن. دعني أنقل هذه الفكرة تحديدا، مسألة
4: يجب
0: إسرائيل
4: أن يفعل أكثر.
0: أكيد إلى ضيفي دكتور محمد الحلفي، يجب أن يفعل أكثر، هكذا ترى الرياض بالنسبة للعلاقة وضبط الأمريكي للتعنت الإسرائيلي في المنطقة، أم أنه بعد هذه التجارب تحديدا بعد 7 أكتوبر دول الخليج باتت تنظر إلى إسرائيل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تهتم لأمن إسرائيل أكثر من أنها تهتم لأمنها؟
2: أولاً لابد اليوم دول اليوم الخليج تعمل على أمنها، لذلك هناك منظومة دفاعية دول وطنية اليوم يعني لابد تنظر إلى دفاعها وبناء الدفاعات الدفاع عن نفسها أكثر منها تعتمد على أي قوة خارجية ذات مصالح ربما يعني تزيد من فترة إلى أخرى حسب المصلحة. ولذلك ربما دول الخليج يعني من هذه الأزمة، من أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، ظهرت أنها تقوي دفاعات. لذلك هناك استراتيجيات، هناك اتفاقيات، هناك بنتها واتفق، وكذلك زيادة في يعني مشتريات الأسلحة الدفاعية كانت لديها. يعني حتى دول الخليج كانت قد استفادت من يعني في تدعيم القوة الدفاعية لديها، ولذلك رأت أن استراتيجيتها لا يحميها إلا نفسها، فهذا واضح جليا مع الاستراتيجية والاتفاقيات والتحالفات التي اليوم تعمل بها. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية دولة شريكة قوية لديها قوة عسكرية، لديها نوع كبير جدا، استخدمت دول الخليج علاقتها مع الولايات المتحدة في الضغط على الجانب الأمريكي من أجل على والضغط على إسرائيل. تبنت الاعتراف بدولة فلسطين، والمشروع الذي سبق يعني الحرب الإيرانية الأمريكية كانت حتى عقدت في الأراضي الأمريكية في نيويورك، وهذا المؤتمر الكبير جدا الذي كثيرا من الدول الأوروبية سارعت باعتراف دولة فلسطين، وكان هذا عمل دول الخليج وعملت بكل قوة.
0: طبعا نتنياهو في المقابل يقول بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، لكن دكتور محمد حتى لا نخرج عن إطار النقاش اليوم، هذا الوجود الأمريكي في المنطقة، هذه القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، هل حافظت على أمن المنطقة؟ هل كرست الحالة الأمنية في المنطقة؟ أم أنها على العكس جلبت التوتر وجلبت أعداء كإيران مثلا وكميليشيات إيران بالضد من دول المنطقة؟
2: شوفي، لا نربط أنها جلبت. النظام الإيراني من 1979 هو عدو لدود، يعني ليس نتحدث عن القواعد الأمريكية ولا عن وجود القواعد الأمريكية، منذ الثورة ولديها استراتيجية في تصدير الثورة. حرب الإيرانية العراقية هذا جزء، اليوم الميليشيات، حزب الله في لبنان عملت بكل قوة في سوريا، والحوثي ليست هذه القواعد قد جلبت العداء مع إيران. إيران عدو منذ الوهلة الأولى، ولذلك منذ 1979 وهي بادئه في عداء. لا
0: طيب
2: نربط
0: دعني اصيغ السؤال بطريقه اخرى.
2: العداء. لا ليس كذلك.
0: الوجود الامريكي هو الذي جلب التوتر في المنطقه. نعم. دعني اصيغ السؤال بهذه الطريقه، لانه مثلا بعد حرب سبتمبر عندما حدثت حرب الخليج دول المنطقه دفعت ثمنا، ايران دخلت وتمددت في العراق وغيرها من دول المنطقه. اليوم أيضا بعد هذه الحرب على إيران يبدو بأن دول المنطقة تدفع ثمنا، بالتالي هنا السؤال، هذا الوجود الأمريكي جلب الأمن أم أنه جلب التوتر لدول المنطقة؟
2: أنا أسأل سؤال، متى بدأ التوتر مع الجانب الإيراني؟ منذ الحرب قبل 6 أشهر. ليست هذا صحيح يعني، وأنا ليست هذا هو السبب. الجانب الإيراني يريد جر المنطقة، الحرب لديه يريد جر المنطقة، بدأ منذ بداياته إلى جره، ليست القواعد، هذه اتفاقيات دولية قد بنت عليها قواعدها، إيه لديها اتفاقيات، هل الاتفاقيات مع الجانب الروسي ومع الصين ومع غيره من الدول، هل جلبت التوتر للمنطقة مع الجانب الإيراني؟ ليس صحيح، الإيران والجانب الإيراني بدأت يتخذها حجة لديه من أجل جر المنطقة إلى حرب. هو يعني غرق، استطاع أن جميع الأموال التي قد ثروات إيران قد وضعها في توتر المنطقة. إذا تحدثنا عن العراق، تحدثنا عن سوريا، عن لبنان، عن اليمن، هذه الدول التي يمتد إليها هي متوترة. هذه الدول مفككة سياسية، مفككة عسكرية، مفككة ليس لديها جيوش. هذا هو التوتر الذي أوجدته إيران. إيران أوجدت،
0: لكن كان في العراق جيش وكان ثمة دولة، دخلت أمريكا ثم فسحت المجال لإيران. دعني أنقل إيران. دعني أنقل هذا السؤال لدكتور إحسان، دكتور محمد، دكتور إحسان، اليوم كيف يمكن تلخيص ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة في ظل الحديث المتكرر عن الانسحاب؟ هي انسحبت من سوريا، ثمة انسحاب مقبل أيضا من العراق، كيف نفهم البغية الأمريكية في الفترة المقبلة في المنطقة؟
4: لا هو يعني انسحاب ماذا يعني؟ لا تنسحب يعني هي من منطقة إطلاقا، هي منطقة مهمة جدا، حيوية، النفط والغاز مهمين، المنطقة لا يمكن أن تتركها أمريكا، هي موجودة في كل مكان، يعني هي كإمبراطورية موجودة في كل العالم. الوجود العسكري مثلا عدة آلاف مثلا في سوريا ليس لهم حاجة، إذا كانت الدولة السورية تريد أن تفرض محاربة الإرهاب وتحفظ الأمن وكل هذه الأمور، لماذا يكون الأمريكي هناك إذن؟ فالوجود العسكري يعني عدة آلاف مثلا، لا وجودهم أو غيابهم لا يعني تغيير الدور الأمريكي. الدور الأمريكي مستمر، هو مهم جدا في المنطقة، هو الذي يعني يضع حدا للمشروع الإسرائيلي والمشروع الإيراني في المنطقة. هذه الدول لها حق الصداقات، عندها صداقات اليوم مع روسيا، علاقتهم ممتازة مع روسيا، علاقتهم ممتازة أيضا مع الصين.
0: لما أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنسحب من المنطقة، ترامب بنى كامل البرنامج الانتخابي الخاص به على هذه الفكرة أو على جزئية منها المتعلقة بتخفيف الإرهاق على الجندي الأمريكي وضرورة الانسحاب من المنطقة والتركيز على الصين وعلى روسيا. ترامب يقول
4: نعم ذلك. صحيح ولا هي الفكرة، هي تغيير الأنظمة وتغيير المجتمعات باستخدام الحرب. يعني عندما المعارضة يعني العراق مثلا تغيير نظام، لماذا تغير أمريكا النظام أو جرب الديمقراطية مثلا وحقوق المرأة لأفغانستان، كل هذه الأمور. يعني القراءة ترامب والجمهوريين هذا ليس دور القوات الأمريكية نشر الديمقراطية في العالم وحقوق المرأة وكل هذه الأمور. مهمة القوات الأمريكية محافظة على المصالح الأمريكية،
0: اليوم المصلحة الأمريكية تتجه باتجاه الأولوية تجاه الصين وتجاه روسيا بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط؟
4: لا إطلاق، لا، هذه قراءة خاطئة كانت لجماعة أوباما. يعني لا يعرف أنه كان إساءة تقدير لأهمية النفط والغاز بالعلاقات العربية الأمريكية. يعني هم اعتبروا أنه النفط والغاز ليس مهمين، يتوجهوا إلى الطاقة الخضراء، ولكن تبين بعد الحرب الأوكرانية الروسية أهمية هذه المنطقة، منطقة غنية ومقعها الجغرافي في الأمريكي، لا يمكن أن يترك المنطقة. يعني كان هناك مشكلة خطأ من أوباما ومن بايدن أيضا استعمال لغة غير لائقة مع الحلفاء أمريكا في المنطقة، لكن أمريكا يعني كمؤسسة كجيش كبنتاغون كوزارة خارجية يعرف أهمية المنطقة العالم العربي والإسلامي وخاصة الخليج العربي ثرواته الطبيعية وأهميتها والاستثمارات. فخطأ أنه تنسحب أمريكا، لن تنسحب من أي مكان، هي موجودة في كل دول العالم لأنه عندها مصالح وهي دولة عظمى، وربما تكون متورطة أكثر في مشاكل أحياناً منطقة، ولكن هي بالمجمل لا تنسحب من أي منطقة في العالم، بدها تكون موجودة حسب الحاجة.
0: انسحبت من أفغانستان، انسحبت من أفغانستان يا دكتور إحسان. داني أسأل دكتور عارف،
4: برأيك بعد التفاهم مع الطالبان لم تنسحب بدون تفاهم مع الطالبان، وكان الطالبان يحاربوا تنظيم الدولة
0: لكن طبعاً قرئ الأمر بطريقة مختلفة على عكس ما تتفضل به. لكن دكتور عارف، اليوم هل أعادت الحرب على إيران طريقة المعالجة الأمريكية بالنسبة للوجود في الشرق الأوسط بعد أن كانت الخطابات الأمريكية تركز على الصين وعلى روسيا، هل تتفق فعلا مع ما تفضل به ضيفي دكتور إحسان؟
3: أولا يعني أنا أرى إعادة جدولة للاستراتيجية الأمريكية من جديد في منطقة الشرق الأوسط من أجل مواجهة العدو اللدود وهو الصين. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بكل صراحة بإرسال مثلا جيوش ضخمة إلى المنطقة، بل ترغب بإعادة هيكلة هذه المنطقة وأعطاء بعض الأدوار لدول مثلا مثل تركيا، مثل المملكة العربية السعودية ومصر أحيانا إذا لزم الأمر، من أجل تجنيد هذه الدول في المواجهة المقبلة للصين. أصلا حتى هذا الصدام يعني بكل صراحة موجود وبدقة، يعني إذا نظرنا إلى الصدام الباكستاني الهندي، هذا كان صدام أمريكي صيني، يعني انتصرت باكستان في هذه المعركة ضد الهند حليف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كانت أول رسالة يعني للصين خارج الحدود الصين في ضمن الإطار العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني باركت اتفاق مكة لأول مرة، بينما إسرائيل لم تبارك هذا الاتفاق لأنها تنتظر من هذه الدول أن يكون لها دور في هذه المواجهة مع الصين. أي اختراق صيني اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط يواجه بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: المسألة أنها ترغب أن تكون لهذه الدول دور في مواجهة الصين، أم أنها ترغب أن يكون لهذه الدول دور في إدارة المنطقة أو توزيع النفوذ بينها بشكل أو بآخر؟
3: بالتأكيد سيكون هناك يعني ستعطى هذه الدول صلاحيات، ولكن تبقى هذه الصلاحيات محدودة ومراقبة من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك الآن تباين بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية. يعني أعطيك بعض الأمثلة، يعني قبل شهور عقدت الولايات المتحدة الأمريكية عندما قصفت الحوثي صفقة معهم وقالت لهم لا تقصفوا سفننا ونحن سنتوقف، وهذا ما حدث، بينما الحوثي استمر بقصف السفن الإسرائيلية. ثانيا، رسالة الرئيس الأمريكي إلى بنيامين نتنياهو عندما قال له أنا من سيقرر فيما يخص الملف الإيراني. إذن هذا التباين، وتصريح توم باراك عندما قال بعد الانتخابات الإسرائيلية سيكون هناك مشهد جديد في منطقة الشرق الأوسط، يعني العقب الآن أمام سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لجدولة هذه المنطقة هو بنيامين نتنياهو. ومنذ أن طلقت الأحداث في غزة بدأت هذه التغييرات المستمرة، رأينا ما حدث في لبنان، تغيير النظام في سوريا، الحرب على إيران وغير ذلك.
0: بالتالي أنت تختلف مع ضيفي من كنتكي بخصوص أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا تعيد جدولة وجودها في منطقة الشرق الأوسط لكي تركز على الصين وروسيا، صح؟
3: سيدتي، أهمية الشرق الأوسط لم تفقد بعد، يعني السبب الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1957 بتطبيق مبدأ أيزنهاور لم يزول هذا السبب. يعني لذلك باعتقادي الأهمية ستبقى بالنسبة للولايات المتحدة ولن تغادر المنطقة بكل صراحة، لأن الآن هناك يعني صراع اقتصادي قوي بين أمريكا والصين، ولا أقول روسيا طبعا، أقول الصين تحديدا، لأنه بعد 15 عاما ستصبح الصين القوة الاقتصادية الأولى عالميا وليس الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب، قبل أن نستأنف نقاش ضيوفي، نستعرض بعض المقالات والتحليلات التي تناولت إشكالية الانسحاب الأمريكي أو احتمالية الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط. نبدأ مع مجلة فورين أفيرز التي رأت في مقال بعنوان على أمريكا التخلي عن الشرق الأوسط، رأت أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت فشل استراتيجية الانخراط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، فالقواعد الأمريكية لم تمنع التصعيد، بل جعلت القوات والمصالح الأمريكية أهدافا للهجمات، بينما أسهمت التدخلات العسكرية المتواصلة خلال العقود الماضية بحسب المقال أسهمت في زيادة عدم الاستقرار. لذلك يدعو الكاتب إلى انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وإلى إنهاء دور واشنطن كضامن للنظام الإقليمي، بما يسمح لها بتركيز مواردها على أوروبا وآسيا ومواجهة الصين وروسيا. وترى مجلة ذا أتلانتيك في مقال بعنوان العصر الأمريكي انتهى، ترى أن تراجع القوة الأمريكية لا يرتبط بالقدرات العسكرية وحدها، بل أيضا بتآكل شبكة التحالفات التي شكلت أحد مصادر النفوذ الأمريكي لعقود. فالدول التي اعتمدت طويلا على المظلة الأمنية الأمريكية بحسب المقال بدأت تعيد حساباتها مع تراجع الثقة بقدرة واشنطن على توفير الحماية، وتتجه هذه الدول إلى بناء ترتيبات أمنية أكثر استقلالا. وتشير المجلة إلى أمثلة بينها السعودية وتركيا وباكستان، إلى جانب توجه دول أوروبية وأسيوية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. يرى المقال كذلك أن هذا التحول إلى جانب تراجع القدرة الصناعية والعسكرية الأمريكية قد يقود إلى عالم أقل اعتماداً على قوة واحدة وأكثر تعدداً في مراكز القوة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن الصين ستخلف الولايات المتحدة مباشرة، ما يطرح سؤالاً مهماً: ماذا يحدث لشبكة التحالفات إذا فقد حلفاء واشنطن الثقة باستمرار مظلتها الأمنية؟ من جهتها نشرت الكلية الحربية الأمريكية دراسة بعنوان ديناميكيات الانكفاء الأمريكي

0: استراتيجية أكبر، مع التأكيد أن الانكفاء ليس حتميا ولا هدفا بحد ذاته. دكتور محمد، الاتجاه السعودي في الفترة الأخيرة، أتحدث عن العامين الماضيين باتجاه الصين، هل يشي بأن الرياض تريد أن تعيد بناء علاقاتها الاستراتيجية بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، أو دعني أقول تريد أن توزع علاقاتها الاستراتيجية بين الشرق وبين الغرب؟
1: هذا لا يخفى على الجميع، بل لو صرح فيه سمو سيدي الامير محمد بن سلمان عندما لقاءاته مع احدى الصحف الامريكيه، وكان يخاطب فيها الجانب الامريكي وداخل الجانب الامريكي عندما تحدث ما بعد فتره اوباما وفتره ايبان فتره ترامب الاولى، وتحدث كذلك في ايبان زياره سمو سيدي الامير محمد الى الولايات المتحده الامريكيه الاخيره وفي البيت الابيض وامام الاعلام الامريكي وامام الرئيس الامريكي، عندما تحدث بلغه واضحه انه عندما اتى لامريكا لمصالح اقتصاديه ونقاط مهمه جدا للمملكه تراها في الولايات المتحده وليس للجانب الامريكي ولا من اجل ترامب. اللغه واضحه وصريحه وفهمها العالم وسمعها العالم. وتحدث انه يرغب بالتعاون مع الامريكي، لكنه اذا لم يجد سوف يتجه الى اتجاهات اخرى. اليوم هناك تفاهمات كبيره جدا مع الجانب الصيني في طائرات ربما يعني تشتريها المملكه العربيه السعوديه. هناك تقنيه، هناك تعاون، هناك استراتيجيه تبادل زيارات. اس 400
0: ليس فقط الصين وروسيا دكتور محمد، ايضا
1: أمريكا.
0: ما اشرت له في بدايه الحوار حول اتفاقيه مكه بين السعوديه وتركيا وباكستان، الى اي درجه هذا يعكس اراده سعوديه حقيقيه بتوزيع العلاقات بين هذه الاطراف؟
1: حتى فيها المملكه السعوديه تعمل على استراتيجيه التشاركيه مع الجميع. المملكه العربيه السعوديه لديها يعني تحالفات، التحالف الخليجي العربي، التحالف الاسلامي، اليوم هناك في اتفاقيه دفاعيه مع الجانب الباكستاني والتركي، هناك في تفاهم جدا مع الجانب الروسي وتعاون عسكري، وهناك اسلحه مع الاوكراني، مع الصيني، مع الامريكي، وكذلك اليوم في اتفاقيه مع فرنسا ومع الجانب البريطاني. فالمملكه العربيه السعوديه ليست يعني ترمي يعني او تضع سلتها في جانب واحد، لديها تشاركيه تنوعيه في الدفاع، لديها المصلحه يعني التي تراها. اليوم المملكه السعوديه لديها قوه اقتصاديه وتبني استراتيجيتها، جميع الاحداث هذه عندما تعمل من اجلها هي تعمل من اجل الدفاع. نعلم ان لا يمكن، واحنا في المملكه العربيه السعوديه وفي دول الخليج، ان لن يستطيع الدفاع عنا إلا أنفسنا.
0: دكتور محمد، مع احترامي الشديد لما تتفضل به، مع احترامي الشديد لما تتفضل به، لكن البعض يقرأ العلاقات البينية بين دول المنطقة، دول العربية برمتها على أي حال، لا أتحدث عن السعودية، بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مختلف، ويقال بأن هذه الدول لا تستطيع أن توسع هامش المناورة بينها وبين واشنطن، ولا تستطيع أن تفكر في العلاقات بينها وبين الأمريكي من خلال عين المصلحة الذاتية.
1: أنت سألتني عن المملكة العربية السعودية، وأنا والأحداث وما يثبت عليها هذه أنا أدلل بها. لا نتحدث عن عندما يتحدثون عن عدم أدلة. المملكة العربية السعودية لديها اليوم منظومة دفاعية اس 400 من روسيا، ولديها منظومة دفاعية ثاد من الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم المملكة السعودية لديها أسلحة من الصين ومن روسيا ومن بريطانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن أي دولة تستطيع. اليوم هناك استراتيجية إيبان زيارة سمو سيدي الأمير محمد إلى فرنسا، تم توقيع اتفاقية عسكرية.
0: طيب يا دكتور محمد، يعني اليوم ترامب يشترط على السعودية في إطار الاتفاق، مثلا هذا مثال الآن تذكرته، في إطار الاتفاق النووي بين الطرفين، يشترط أن تطبع السعودية مع إسرائيل مقابل هذا المشروع الذي ستستفيد منه الولايات المتحدة الأمريكية أصلا، مثلا من هذه الزاوية، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى

0: تحرك باتجاه روسيا باتجاه الصين بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه واضح أن هناك أدوات وهناك أوراق عربية يمكن أن تلوح بها الدول العربية، لكن ذلك لا يحدث حتى الآن.
1: المملكة السعودية تعمل من أجل ذلك، وتحدثت يعني توقيع الاتفاقية مع إسرائيل. المملكة السعودية نقطة الاعتراف بالدولة فلسطين ضمن المبادرة العربية، هذه نقطة من آخر السطر. لا يمكن أن يحدث اتفاق مع إسرائيل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية. اليوم القضية الفلسطينية القضية الأولى بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هذه من آخر السطر، وتحدثت فيها المملكة السعودية وموقفها ثابت لن يتغير. عندما يأتي الاعتراف بدولة فلسطين عيبان أو ضمن المبادرة العربية، سوف يتم هناك النظر في العلاقة مع إسرائيل. دون طيب. ذلك لا يمكن. طيب. المملكة السعودية اليوم، لو سمحتي لي، اليوم المملكة السعودية عندما تعمل اتفاقيات مع ليست مظلة على الجانب الأمريكي، بل الجانب الأمريكي هو من يتحدث أنه يعني يدعم هذه الاتفاقيات. المملكة السعودية اليوم لديها علاقات قوية جدا مع الصين، والمملكة السعودية تملك منظومات هجومية ودفاعية من الصين، اليوم تملك دفاعية من روسيا،
0: لكن صفقات السلاح الأكبر بالتأكيد مع الولايات المتحدة الأمريكية. يا دكتور محمد، بالانتقال إلى دكتور عارف، دكتور عارف، اليوم بالحديث عن اتفاقية مكة وأن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت أو رحبت بهذه الاتفاقية، كيف تنظر واشنطن إلى حدود النفوذ التركي، دعني أقول، في الخليج والعراق وسوريا؟
2: اولا بكل صراحه فيما يخص النفوذ التركي، تركيا بعد حاله الانقلابات فرضت نفسها بنفسها واصبحت قوه عسكريه ليس فقط اقليميه، يعني انا اصفها بين الدوله الاقليميه والدوله الكبيره من خلال حجم الصناعات العسكريه ونجاح هذه الصناعات في عده مجالات. فنجد على سبيل المثال تركيا حسمت ملف ناغورني كاراباخ، حسمت مثلا ملف حفتر في غرب ليبيا، يعني تدخلت في عدة أمور وأثبتت بأن القيادة التركية جديرة وتثق بأسلحتها. ولكن هناك أيضا نفوذ، يعني نفوذ تركي سياسي قوي في المنطقة وفي مناطق ذات الأصول التركية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية باعتقادي هذا الميزان بدأ بالتغيير بعد أحداث غزة. يعني صحيح كان هناك تدمير شامل لغزة وغير ذلك، إلا أن المنطقة بدأت تشهد المزيد من التغييرات، مثلا سقوط بشار الأسد وغير ذلك، والنهوض التركي القوي وعودة المملكة العربية السعودية إلى يعني بقوة، بكل صراحة، كقوة إقليمية على الخارطة العربية. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تدرس هذه التغييرات، وبكل صراحة لا تستطيع بقوة التأثير بها وتمنع اتفاقية مكة من توقيعها، لأنه حدثت أخطاء، وهذه الأخطاء يعني تدفع ثمنها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياسة إسرائيل في المنطقة. يعني لا يمكن تخريب منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي عامة لإرضاء إسرائيل، وهذا باعتقادي ما يعني استوعبته القيادة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب. ولذلك نجد بأن الأمريكان أحيانا في الملف السوري كانوا أكثر إيجابية رغم الرفض الإسرائيلي. نجد دور السعودي قوي داعما للملف السوري وتحديدا في ملف العقوبات، وقبلت الولايات المتحدة الأمريكية الرغبة السعودية برفع العقوبات عن سوريا. يعني الولايات المتحدة تتفهم هذه التغييرات بعد الضربة الإسرائيلية لقطر وانخراط الولايات المتحدة الأمريكية بمعلومات خاطئة بالحرب على إيران. رغم ذلك أقول لك بأن هناك يعني تغييرات في المنطقة تعطي لهذه الدول الإقليمية جزء من النفوذ، وتستطيع يعني هذه التغييرات بكل صراحة جارية بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية أو لا. طيب. باكستان دولة نووية كانت يعني على وشك الضرب من الهند، الآن باكستان على بعد 50 كيلومتر من إسرائيل ضمن الأراضي السعودية وتمتلك قوة لا بأس فيها ضمن الأراضي السعودية. يعني هذه التغييرات لا يمكن تجاهلها من جميع مراكز الأبحاث الغربية.
0: هذا يتقاطع مع ما ذكرته مجلة ذا أتلانتيك والذي ذكرته قبل قليل أستاذ عبيد. وهنا السؤال اليوم، يعني إذا استذكرنا حال المنطقة قبل الثورة في إيران، كان الشاه هو كما يوصف شرطي أمريكا في المنطقة. اليوم إذا أرادت أن تفعل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أن تنكفئ قليلا، ما من سيملأ الفراغ؟ أشار ضيفي إلى تركيا والسعودية، هل تتفق مع ذلك؟ من أيضا من الدول الإقليمية التي يمكن أن تقوم بهذه الأدوار؟
2: أولا
0: إن كنت تتفق مع هذا الوصف.
2: أنا حتى هذه اللحظة أستبعد لسببين، أولهما له علاقة بإسرائيل، استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية يعني بكل صراحة ترك إسرائيل على حالها، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ليس للولايات المتحدة الأمريكية بل للعالم الغربي، لأن إسرائيل ليست دولة عادية بل إسرائيل هي رأس الحربة للعهد الاستعماري حتى هذه اللحظة، لو كانت إسرائيل دولة عادية لتم السلام منذ زمن. ثانيا إذا رأينا إلى أنتم ذكرتم يعني بالتقرير عن ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في السعودية وقطر وغير ذلك، هذه الضربات صحيحة ولكن لولا التكنولوجيا الصينية والروسية لم استطاعت إيران ضرب هذه القواعد، إذن هناك يعني كان صراع خفي أمريكي صيني ودخلت هذه الدول ضمن هذا الصراع، كانت تدريبه أو لا لكن أصبح جزء من هذا الصراع، ولذلك يعني المملكة العربية السعودية إجابة على سؤالكم وتركيا ستلعب دور قوي في مستقبل منطقة الشرق الأوسط.
0: دكتور إحسان، المسألة لا تتعلق بالتركيز على مصطلح انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة، وإنما على ما ذكر في الصحف بأن عصر الهيمنة الأمريكية على هذه المنطقة قد انتهى. هل برأيك أحد أهم عناوين الفترة المقبلة صعود النفوذ التركي والسعودي في المنطقة كما أشار ضيفي، أم أن لك رأي مختلف تحديدا إذا ما نظرنا إلى إسرائيل؟
3: يعني هذه الدول إذا أردت أن تلعب دورا يعني وهذا لا يتعارض مع مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لا تعارض ذلك، يعني مثلا تركيا لها دور إيجابي في سوريا والأمريكي لا يعارض ذلك يعتبر ذلك إيجابيا، يعني إسرائيل أكيد لها رأي آخر ولكن الأمريكي يعتبر أنه الدور التركي إيجابي، فهذا يعني في فرق، ليس هناك تطابق بالرؤى بين الإسرائيلي والأمريكي. أنا أعتقد قراءة خاطئة دائما عند كثير من المراقبين العرب أن إسرائيل أداة للغرب وأن إسرائيل وضعها الغرب لتخدم أهدافها وكل هذه الأمور، هذه خرافات غير صحيحة إطلاقا. المؤسسة الأمنية والجيش عندما كان ترومان يريد أن يتبنى المشروع الصهيوني كانوا ضد تبنى المشروع الصهيوني، وكانت نصيحة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في أمريكا أنه لا يتبنى المشروع الصهيوني وأن دعم دولة يهودية في المنطقة سيؤثر على مصالح أمريكا في المنطقة خاصة أهمية النفط، غير صحيح. وعبر العقود يعني إسرائيل تورط أمريكا في مشاكل هي بغنى عنها، والدليل
0: والله أنا لا أعرف عن أي أمريكا تتحدث، يعني لأنه يعني حسب المؤشرات في الفترة الحالية على الأقل عندما أتحدث عن الأربع عقود الأخيرة، الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك حسب المصلحة الإسرائيلية بالتمام والكمال. يعني
3: غير صحيح، غير صحيح إطلاقا. يعني مثلا انظري إلى لبنان، مثلا لبنان نتنياهو لم يكن يريد حتى التفاوض مع الجانب اللبناني إطلاقا، لا يريد، وفرض عليه ترامب أن يتفاوض مع الجانب اللبناني. بالنسبة لسوريا يريد كان حرب أهلية في سوريا، تقسيم سوريا وكل هذه الأمور، الأمريكي لا يشد له مصلحة في ذلك، ليس لأنه يحب العرب ولكن يعتبر أنه ليس له مصلحة في خراب دولة مثل سوريا، بينما إسرائيل عندها رؤى مختلفة تماما. يعني حتى السلام العربي الإسرائيلي بيغن لم يكن متحمس للسلام، يعني دفعه دفعا الأمريكي اتفاقية كامب ديفيد،
0: وهو أين السلام؟ هذا السلام العربي الإسرائيلي أين هو؟
3: نعم يعني
0: ما الذي تبقى من هذا السلام؟ ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية أمام زيادة المستوطنات في الضفة الغربية؟ صحيح. أمام الانتهاكات الإسرائيلية الحالية اليوم في الضفة الغربية؟ يعني هو أن نتحدث شيء ثم أن نتحرك في الواقع شيء آخر أم ماذا؟
3: صحيح، مطلوب أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون سياستها متطابقة على الأرض مع ما تقوله، ولكن هو مشكلة بالمشروع الصهيوني اليوم إسرائيل والأمريكي يعني ضغط عليها لإنهاء حرب غزة، لولا ترامب لما توقفت الإبادة في غزة. حاول حتى بايدن عندما أنشأ الرصيف البحر الاصطناعي لإدخال المساعدات وفشل في ذلك وأسقط الطعام من الجو، لماذا لم يستطيع إقناع نتنياهو بإدخال الطعام؟ هذا مشكلة يعني في
0: بالتالي يعني أنت ما تتفضل به، بالتالي أنه إسرائيل تعرقل حسب حديثك الرؤية الأمريكية في المنطقة، هذا سيستمر في الفترة المقبلة؟
3: هذا يتطلب شجاعة وموقف، موقف أمريكي يعني مطلوب، يعني يكون هناك رئيس أمريكي مستعد أن يواجه اللوبي الصهيوني ويقول عندي مصالح. مثلا أعطيك مثل ريغان والسعودية وإسرائيل، عندما كان ريغان يريد بيع طائرات الأواكس، الأواكس للسعودية، وإسرائيل كانت ترفض ذلك، فكانت مواجهة في الكونغرس وانتصر ريغان في النهاية. قال السعودية مهمة جدا، هم حلفائي في الحرب الباردة وأنا أريد أن أعطيهم ما يريد.
0: طيب
3: فهناك دائما يعني مشكلة كبيرة مع إسرائيل، مشكلة مع إيران أيضا. إيران عندها دولة توسعية، دولة تريد الهيمنة على المنطقة.
0: إيران، إسرائيل، والعديد من التهديدات أيضا في المنطقة. دعني أختم مع دكتور محمد. دكتور محمد، ما الذي تحتاجه السعودية والمنطقة أيضا كي لا يصبح أمنها رهينة لأي قوة خارجية؟ باختصار لو سمحت.
1: باختصار انا نقسمها الى ثلاثة، يعني ربما انها يكون ثلاثه عوامل مهمه جدا. بناء دفاع وطني خاص خليجي اكثر تكاملا وانذار مبكر وحمايه الاجواء والمنشات والملاحه، هذا امر مهم جدا لابد تعمل عليه ودول الخليج اليوم تعمل عليه. تطوير يعني زياده القدره على المحلية على الصيانة والإمداد وإنتاج الاحتياجات الدفاعية حتى لا يتوقف تشغيلها على قرار خارجي. زيادة القدرة المحلية يعني كما ذكرت على الصيانة والإمداد، تطوير ترتيبات عربية مرنة بحسب المهمة، مع دور بكل تأكيد يكون سعودي مصري مع بقية الدول يعني للإسهام في أي أزمة مستقبلية.
0: شكرا.
1: بكل تأكيد الجمع بين الردع والتفاوض وربط التهيئة بالتزامات قابلة للتحقق، إدخال القضية الفلسطينية واحترام سيادة لبنان وسوريا ضمن أي تصور للاستقرار في المنطقة، هذا أمر مهم جدا. لذلك أنا دائما أتحدث أقول المصلحة لا تعوض ضعف الدفاع، والدفاع لا يعوض غياب التسوية، فكلاهما
0: يتأثر بالآخر، وهذا أمر
1: مهم جدا.
0: المطاري الكاتب والمحلل السياسي من الرياض، أشكر كذلك ضيفي دكتور عارف العبيد أستاذ العلوم السياسية والتاريخ كان معنا من أثينا، وشكرا لدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية كان معنا من أمريكا. شكرا جزيلا لكم. الشكر الموصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟
1: إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
5: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

0: أخبار ثالثة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. تشيع 11 عنصرا من الجيش قتلوا من جراء الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية بريف دير الزور. الإعلان عن اتفاق بين دمشق والقاهرة على عقد منتدى أعمال مشترك لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين. الأمم المتحدة تطلق برنامجا لدعم عودة جديدة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى بلادهم. وزارة التربية في غزة تعيد نحو نصف مليون طالب وطالبة إلى العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد بعد انقطاع دام 3 سنوات. في التفاصيل مشاهدينا، حيث أفادت محافظة دير الزور بتشييع 11 عنصرا من عناصر وزارة الدفاع الذين قضوا من جراء الانفجار الذي وقع في أحد مواقع الجيش بالمحافظة. هذا وأوضحت المحافظة أوضحت أن مراسم التشييع أقيمت في المشفى الوطني بدير الزور بحضور رسمي وعسكري كذلك. هذا وكان الانفجار وقع أمس في مخزن للأسلحة ضمن أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش غربي دير الزور. هذا وقالت المحافظة، قالت بأنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب هذا الانفجار وملابساته. نقف مشاهدين مع هذا الخبر، إذ ينضم إلينا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد سليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذا نقف معك على تفاصيل مراسم تشييع 11 عنصرا من عناصر وزارة الدفاع الذين قضوا من جراء الانفجار الذي وقع في أحد مواقع الجيش بالمحافظة.
1: مساء الخير لك والسادة المشاهدين. يعني حقيقة اليوم تم تشييع 6 عناصر قتلوا يوم أمس وليلة أمس، حتى فجر اليوم كان هناك تسليم 5 جثث أخرى لذويهم في محافظة دير الزور لتكون الحصيلة ربما تكون النهائية أو ما قبل النهائية هي 11 عنصرا قد فارقوا الحياة وإصابة 9 آخرين، 2 منهم بحالة صحية حرجة يتلقون العلاج في مستشفى الوطني في محافظة دير الزور. هذا الانفجار وقع بعد عند ساعات العصر وخلف أيضا، يعني هذا الانفجار هو مجهول حتى هذه اللحظة، خلف عدد هذا العدد من الضحايا سواء قتلى أو جرحى، وكذلك الأمر يعني تم يعني تطويق المكان، منع دخول أي من الصحفيين أو الأشخاص غير المعنيين في الإنقاذ أو وزارة الدفاع الوصول إلى المكان، وكذلك الأمر اشترطت وزارة الدفاع على أنها لا يمكن لأحد أن يكون له أي تصريح وما شابه ذلك، باستثناء وزارة الدفاع هي الوحيدة المخولة بهذه التصريحات، حتى أننا يعني لم نكن نعلم بتشييع عناصر يعني الجيش الذين قتلوا إلا ما قبل ربما 20 دقيقة تقريبا، بأنه سيتم تشييع هؤلاء العناصر من المستشفى الوطني بحضور رسمي ومن قيادة أحد يعني قادة الفيالق وبعض القادة العسكريين في وزارة الدفاع. دعيني أتحدث عن مستودعات عياش. هذه المستودعات تعد واحدة من أبرز المواقع للجيش السوري إبان يعني إبان سيطرة حكم آل الأسد، سواء يعني فترة حكم حافظ الأسد ثم بشار الأسد، وهذه الفترة كانت هذه المستودعات واحدة من أبرز وأهم المستودعات الموجودة في المنطقة الشرقية للأسلحة. تعرضت لعدة هجمات، كان أولها بداية الثورة عندما هاجمتها فصائل المعارضة ولم تستطع السيطرة عليها، ثم بعد ذلك هاجمها التنظيم لمرتين وكذلك لم يستطع السيطرة عليها. بعد ذلك كان هناك استهدافات جوية من طيران مجهول، وبعضه يعني كان قد تعلن عنه الولايات المتحدة الأمريكية تارة، ويعني الدفاع الإسرائيلي تارة أخرى يعني أخرجت أو ربما دمرت عدد كبير من الأسلحة بعد التحرير، أو يعني في يعني ظل هذه الفترة أصبحت أو عيدت مستودعات عياش للعمل، وعلى ما يبدو بأن هناك كان عملية ربما لتنظيم بعض هذه الذخائر أو ما شابه ذلك، أو ربما نقلها من مكان إلى آخر ووقع الانفجار. حتى اللحظة لم تتبين معالم وتفاصيل هذا الانفجار، إذا ما كان هو نتيجة خطأ أثناء النقل أو ربما يكون هناك أسباب أخرى، كما ذكرنا لكم بأن العدد ربما حتى الآن لم تنتهي وزارة الدفاع من السيطرة بشكل تام على المكان، كانت مطوقته قد طوقته خلال الساعات الماضية منذ 24 ساعة تقريبا، وتحاول الوصول إلى الأماكن التي تستطيع الوصول إليها، لأن عملية الانفجارات استمرت لعدد من الساعات، وكانت يعني المنطقة تعتبر خطرة للغاية، منع الجميع من الدخول على بعد مسافة نحو 1 أو 2 كيلومتر، وكانت فقط وزارة الدفاع تحاول أن تتقدم باتجاه الموقع الأساسي لهذا الانفجار، ونتيجة الانفجار كانت أيضا أضرار في البناء الموجودة فيه المستودعات أو الموجودة فيه الذخائر والأسلحة، وقد تم نسفه بشكل تام ولم يبقى منه أي شيء على الإطلاق. نتابع كل التصريحات مع وزارة الدفاع التي تواصلنا معها، واكتفت فقط بالإحصائية، هي يعني 11 شهيدا و9 مصابين، وقالت بأن هناك بعض المفقودين. ربما هذه الجملة هي ترشح العدد للزيادة سواء كمصابين أو شهداء.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الواقعة، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد الصليبي، شكرا جزيلا لك عهد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا في هذه الساعة، حيث ألقت إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على شخصين متلبسين بترويج المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها عناصرها في المحافظة. هذا وأسفرت العملية عن ضبط 28,160 حبة دوائية مخدرة وخمسة كفوف من الحشيش وتسعين جراما من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى ميزان حساس، وأحيل الموقوفان مع المضبوطات المذكورة إلى القضاء المختص، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. نظم أهالي في مدينة الحسكة احتجاجات، وذلك للمطالبة بتشغيل مولدات الاشتراك بعد انقطاعها منذ قرابة أسبوعين نتيجة لتوقف دعم المازوت لها، بحسب مراسل تلفزيون سوريا. هذا وقال مراسلنا قال أن الوقفة جرت في الساحة في ساحة السلام وسط المدينة، وقد تخللها إغلاق عدد من الطرقات وسط مطالبات بتحسين وتوفير المحروقات ومراعاة الأوضاع المعيشية للسكان في المدينة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بست قذائف مدفعية تلة باط الوردة على أطراف بلدة بيت جنبري في دمشق الغربي. هذا وأضاف مراسلنا أضاف أن القصف الإسرائيلي تجدد على البلدة بعد ساعات من قصف مماثل استهدف المنطقة ذاتها. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته عبر التوغل في الجنوب السوري بشكل متواصل ومتكرر، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على وليد الفلاح، موضحة أنه أحد أبرز متزاعمي خلية متورطة في مقتل ثلاثة من عناصر الأمن بمدينة الصنمين. هذا وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت عن مقتل العناصر الثلاثة خلال ملاحقة أحد المطلوبين في مدينة الصنمين، حيث تعرضت دورية أمنية خلال هذه العملية تعرضت إلى إطلاق ناري من قبل مجموعة مسلحة على ارتباط بتنظيم داعش. هذا وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار ملاحقة بقية المتورطين في هذا الهجوم، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بإصابة 22 شخصا معظمهم من النساء من جراء تصادم حافلة بولمان وسيارة في منطقة برمايا على طريق القدموس بنياس. هذا وأوضحت مراسلتنا أن الإصابات توزعت إلى 17 امرأة وأربعة رجال وطفل واحد، مشيرة إلى أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى مستشفى بنياس الوطني، وذلك لتلقي العلاج في الوقت الذي تعمل فيه فرق الدفاع المدني، وتم تأمين الطريق على أن يتم فتحه لاحقاً.

أفاد الدفاع المدني بوفاة 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين، وذلك من جراء حوادث سير وقعت في مناطق متفرقة من البلاد يوم أمس الجمعة. هذا وقال الدفاع المدني، قال أن فرقه استجابت إلى 20 حادثة سير وقدمت كذلك الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها. هذا ودعا الدفاع المدني السائقين دعاهم إلى تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات والمكابح ومساحات الزجاج وتجنب استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة. دخل إضراب مئات السجناء في سجن روميا بلبنان يومه 7، وذلك احتجاجا على قرار المجلس الدستوري القضائي بتعليق العمل بقانون العفو العام. هذا ودعا المعتقلون في رسالة من السجن إلى المشاركة في اعتصام مرتقب في طرابلس يوم غد الأحد للتنديد بالطعن المقدم ضد قانون العفو العام. ويواجه عدد من المعتقلين حالة صحية حرجة نتيجة إضرابهم عن الطعام والدواء. هذا ويشارك في الإضراب أكثر من 400 سجين في المبنى باء، بينهم معتقلون سوريون. وفي الملف السياسي على مستوى التصريحات، حيث انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون استمرار قيود التصدير المفروضة على سوريا رغم مرور قرابة شهر على إلغاء تصنيفها دولة رعية للإرهاب. هذا وقال ويلسون في منشور عبر منصة إكس، قال إن بقاء سوريا ضمن القائمة يضر بالشركات والشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في أن يصدر مكتب الصناعة والأمن الأمريكي قريبا توجيهات محدثة تنسجم مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منح سوريا فرصة وفق تعبيره.

أجرى وزير الخارجية سعد الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي، وعقد اجتماعا مع مسؤولين روس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين. وبحسب بيان وزارة الخارجية، فقد بحث الوزير الشيباني برفقة عدد من القادة العسكريين مع المسؤولين الروس، بحثوا سير الخطوات التنفيذية المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي، قال إن بلاده تدرس إنشاء آلية أمنية رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران، وذلك ضمن مشروع منطقة خالية من الإرهاب. هذا وأوضح تشيفيتشي أن هذا الملف يرتبط بسوريا بشكل مباشر إلى جانب العراق وإيران، لافتا إلى وجود أطراف معارضة لهذه العملية الجارية في سوريا، ومحذرا من احتمال انتقال بعض عناصرها إلى العراق أو إيران. كما أكد الوزير سعي تركيا إلى تنسيق إقليمي مع الدول الثلاث لضمان سير العملية أمنيا في المنطقة بكثرة.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن دمشق والقاهرة اتفقتا على عقد منتدى أعمال مشترك، وذلك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية عفوا مشاهدينا لبحث الفرص الاستثمارية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في ختام الاجتماع الحكومي الثاني الذي عقد في دمشق. ووفقا لبيان الخارجية المصرية، فقد بحث الجانبان آليات تنفيذ مخرجات الاجتماع الحكومي الأول المنعقد في القاهرة في نيسان الماضي، ورحب الطرفان بانتهاء تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري وعقد أولى جلساته على هامش الاجتماع، كما اتفق على النظر في تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ آليات التعاون المقترحة في القطاعات ذات الأولوية.

0: نقف مع هذا الخبر إذ تنضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا تعبد. ماريا بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل ما تم إعلانه من قبل الخارجية السورية حول مجلس الأعمال المشترك ما بين دمشق والقاهرة.
1: نعم، مرحبا أمينة. حقيقة ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الخارجية المصرية يعني هو حقيقة جاء كنتائج من الاجتماع الحكومي الثاني الذي يجمع الجمهورية المصرية والجمهورية السورية. كان هذا الاجتماع يوم الأربعاء الفائت في العاصمة السورية دمشق وممثلين الاقتصادية المختلفة من التجارة والاستثمار والكهرباء والنفط والبترول والغاز وغيرها من القطاعات. طبعا يعني يأتي هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومن أبرز محاور التعاون الاقتصادي بين البلدين وما أسفر عن هذا الاجتماع الثاني هو الإعلان عن انتهاء تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري، والذي بدأ في الاجتماع الأول الذي جرى في القاهرة بين سوريا ومصر. حقيقة يعني هذا المجلس سوف يشرف ويتابع عملية تنفيذ المشاريع المستقبلية الاقتصادية بين الجانبين. الهدف من هذا الاجتماع هو أو التعاون أيضا هو تعاون اقتصادي. أيضا تم توقيع اتفاقية عقد منتدى أعمال مشترك بين الجانب السوري والجانب المصري بهدف دعم مسار التعاون الاقتصادي وتعزيز القطاع الخاص. طبعا يعني من أولوية القطاعات هي قطاعات مختلفة في مجال التجارة والاستثمار والكهرباء والغاز والطاقة والنفط والطرق الحيوية أو الطرق الحرة يعني والاستثمار في سوريا وفي هذه الطرق. طبعا أيضا يعني كان من ضمن الاجتماع هناك حديث عن لقاء جديد سوف يتم في القاهرة لتحديد موعد بدء أو موعد للمنتدى الاستثمار المشترك بين الجانبين. إلى حد هذه اللحظة لم يكن هناك توقيت محدد، وإنما تم الحديث عن موعد لتحديد انطلاق هذا المنتدى. طبعا العلاقات الاقتصادية السورية المصرية شهدت زخما متواصلا منذ مطلع العام الحالي، والتي بدأت أيضا باجتماع جرى في نيسان الماضي في القاهرة. يعني تأتي هذا التعاون في إطار تطوير سوريا من علاقتها مع الدول المجاورة، أيضا يعني العلاقة الاقتصادية، أيضا يعني لدعم تعافي سوريا ولإعادة الإعمار بالتعاون والشركات الاقتصادية مع الدول المجاورة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا ثابت. وقع وزير الاقتصاد والصناعة محمد الشغار ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لذيذ قادرتوف مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، بما يوفر ذلك إطارا دوريا لمتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد أن توقيع المذكرة جاء عقب مباحثات بين الجانبين تناولت آليات جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية والاستفادة من التجربة الأوزبكية في تسهيل رحلة المستثمر من التعرف على الفرصة وصولا إلى تنفيذ المشروع. ووفقا للمذكرة تجتمع اللجنة سنويا بالتعاون مع سوريا بالتناوب بين سوريا وأوزبكستان مع مشاركة ممثلي القطاع الخاص في هذه الجلسات. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العقلة قال إن سوريا تتجه إلى توسيع الاستفادة من التقنيات النووية السليمة في قطاعات الصحة والزراعة والمياه والطاقة. هذا وأضاف العقلة كذلك أن مشاركة سوريا في الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدت توقيع عدد من الوثائق لتوسيع مجالات التعاون التقني ونقل التكنولوجيا النووية السلمية إلى القطاعات الخدمية والتنموية. وأضاف العقل كذلك أضاف أن خريطة الطريق المتفق عليها مع الوكالة تستهدف ترجمة رفع بند عدم الامتثال عن سوريا إلى برامج ومشاريع تنموية مرتبطة بالقطاعات الخدمية.

0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اعتماد الطريق الجوي L-602 المار عبر المنطقة الشرقية من سوريا قرب دير الزور، وذلك ضمن مشروع تطوير شبكة الطرق الجوية ورفع كفاءة المجال الجوي السوري. هذا وأوضحت الهيئة أن اعتماد الطريق جاء بعد استكمال الدراسات الفنية ومحاكاة حركة الطائرات والتنسيق مع الدول المجاورة والمنظمات ذات الصلة، موضحة أن الخطة تهدف إلى توفير مسارات أكثر مباشرة وكفاءة كذلك بين دول الخليج وأوروبا، إضافة إلى تعزيز سلامة وانسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء السورية. هذا وأشارت الهيئة إلى تسجيل 2188 حركة عبور جوي عبر الممر المرتبط بالطريق منذ بدء العمل به. أعاد الحديث عن تحويل مطار المزل العسكري لمطار للطيران الخاص والتنفيذ كذلك فتح ملف ملكية الأراضي التي شيد عليها هذا المطار، حيث يقول أهالي المعظمية بريف دمشق يقولون أن أجزاء واسعة منها تعود ملكيتها لهم، استملكها النظام المخلوع منذ سنوات طويلة دون تعويض عادل، إضافة إلى احتمال وجود مقابر جماعية غير مكتشفة بعد.
1: قد يكون جثمان والدي محمد دفينا هناك قرب سجن مطار المزل العسكري. سنوات مضت وما زال الابن يستذكر قسوة الاعتقال برفقة والده، ممسكا بأوراق ملكية الأرض التي شيد المعتقل والمطار فوقها.
2: قلت له للمحقق أنا أن الأرض اللي أنت معتقلني فيها هي أرضي، فلذلك اليوم أنا بطلب حقين، حق جثة أبي المعتقل جوا ويمكن يكون جثته تحت أرض المطار، وحقي بالاستملاك كأرض إلي.
1: قصة والدي محمد تفتح باب التساؤل عن احتمال وجود مقابر جماعية لم تكتشف بعد في أرض يطالب سكان المعظمية بحق ملكيتهم فيها ومعرفة مصير من غابوا تحتها، قبل الحديث عن استثمار.
3: هي أرضي أنا، أرضي وأرض جدادي، معنا سندات فيها، عم تنعطى اليوم لشركات استثمار. هي الشركات على أي أساس دخلت عليه؟ طب هي الجثث شو بدهم يساووا فيها؟ بدهم يمحوا تاريخ وبعدين؟
1: يؤكد حقوقيون أن جزءا واسعا من أرض مطار المزل العسكري استملك من أهالي المعظمية من دون الالتزام بما نصت عليه القوانين النافذة حينئذ، وبعضها ما يزال ساريا حتى اليوم.
4: تم استملاك أراضي معظمية الشام على مرحلتين في عام بالسبعينات والثمانينات، ولم يتم إعلام الأهالي الاعتراض على التعويض. التعويضات كانت كثير بخسة جدا، ولم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية وفق القوانين والأنظمة النافذة في حينه، وحتى تاريخه لم يتم تعويضهم بمقاسم سكنية بدل العقارات المستملكة.
1: بحث أصحاب الحقوق عن عدة حلول مبدين استعدادهم للقبول بأي منها، إذ تعذر على الحكومة أحدها فغايتهم كما يقولون تعويض سنوات الغبن.
5: يعني في عنا عدة خيارات، أول شيء إما التعويض بالسعر الرائج، وإما تأمين مساكن للمتضررين من الاستملاكات للمطار، وإما يكون شركاء بالاستثمار. يعني في يعني تحقيق مطلب من المطالب الثلاثة، هيك بيكون أصفنا أصحاب العقارات المستملكة بالمطار.
6: هذول كلياتهم مستملكين برات إيدينا، نحن ما فينا نحصل فيهم شيء.
1: حكاية الأراضي المستملكة لا تتوقف عند المطار، فمع خطط تحويله إلى الطيران الخاص والتنفيذي يعيد الأهالي التذكير بأراض أخرى أوسع مساحة تحمل الوجع ذاته.
7: لسكان معظمية الشام بريف دمشق خاصة ودمشق وريفها عموما ذكرى أليمة مع هذا المطار الذي كان يمنع النظر إليه حتى، ولا يريد السكان هنا الخروج من تفاصيل تلك الذكرى من دون إنصاف لحقوق سلبت منهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: على ضفاف الفرات في الرقة لا يقتصر الصيد على ما يخرج من مياه النهر فقط، بل تمتد دورة الرزق إلى حرفة حياكة الشباك التي توارثتها عائلات المنطقة جيلا بعد آخر، وذلك لتأمين رزق أسرتها رغم ارتفاع كلفة العمل وتراجع مردود الصيد.
8: بصبر ودقة تمضي أم علاء ساعات طويلة في حياكة شباك الصيد، تعقد خيوطها واحدة تلو الأخرى في منزلها الواقع على ضفاف الفرات بحي الطيار في الرقة، حرفة قديمة ارتبطت بالمكان لتنسج من كل عقدة جزءا من قوت أسرتها، مهنة تتوارثها الأيدي جيلا بعد آخر.
9: نشتغل الشباك متوسطة لنهر الفرات والارتفاعات العالية للطبقة، على رغم الصياد، على طلب الصياد نسوي الشباك. أي شيء الصياد يطلب مثلا بده نهر الفرات نسوي له نهر الفرات، بده للطبقة نسوي له للطبقة. ولأني ما أقدر أني أجيب يعني بضاعة للبيت يعني وأتاجر بيها، الصياد هو يجيب أغراضه ونحن نصنع شباك. الشبك بطول معي نهاري، ايوه، ومشان اساعد جوزي بالبيت.
8: 5 انواع لشباك الصيد، منها الحوت والباخره، يختارها الصياد وفق حجم السمك وطبيعه الفرات في مدينه الرقه. فاختلاف الموسم وعمق المياه وقوه التيار الى جانب تنوع الاسماك النهريه يجعل لكل صيد شبكته المناسبه.
10: اشتغل ببيتي، يجيني المواد اشتغلها ببيتي واسلمها جاهزه للصياد. بلوال ضاعت بالفترات التالية، الضعف عند الشغل بسبب ضعف القدرة الشرائية للصيادة، ما عاد يقدرون مثل أولي يعطوني فرضا بده شي يجي شبك أو شبكين يعطيني أكثر، ما عاد يقدر مثل أولي، فقام يجي يعطيني حق شبك واحد، فش بدي أخذ منه أني؟ بدي أخذ منه اللي عيشه أني، اللي بده هو يعيش بيه، فاليوم أني زاد قللت من شغلي.
11: الشبك عنا بالصيف أكثر شيء نستخدمه حسب نوع السمك، عنا مبطنات معك من العين 50 للأربعين، هذول بطنات عنا. برجع بجينا الشبك النوب الصادة، هذا شباك كله للناعم مشان نصيد بيه. بالنسبة للشباك الصيف، شباك الشتاء تختلف، شباك الشتاء تختلف عينات أكبر مشان نوع الشبوت الكبير. بالصيف البني، المشط، البلطة، كرب. بالشتاء يختلف، يطلع نوع الخشن بس، الكرب والجري والكرزين.
8: بين ارتفاع كلفة مستلزمات الحياكة وتراجع مردود الصيد، يحاول صانع الشباك الحفاظ على هذه الحرفة التي تصارع للبقاء كموروث ارتبط بحياة الفرات وأرزاق أهله.
0: وفي اللاذقية كذلك، حيث يواصل بعض الصيادين الحفاظ على صناعة غزل شباك الصيد التي تشكل جزءا من تفاصيل عملهم اليومية وبخبرة توارثوها على مدى عقود.
12: بين خيوط هذه الشباك تختبئ حكاية عمر كامل قضاه أبو جميل في مياه البحر، حتى بات يعرف كثيرا عن أسرار المهنة التي توارثها عن الآباء والأجداد. يعرف جيدا متى تحتاج إلى إصلاح أو تبديل، فالشبكة بالنسبة للصياد ليست مجرد أداة للصيد، بل شريك أساسي في رحلة تبدأ من اليابسة وتنتهي في عرض البحر.
13: وعيد بالبحر من السنين، اشتغلت بالبحر من وقتها وأنا بتعذب بالبحر، صرت أعرف بالشبكة ما بتنضرب، وتعلمت ضرب شباك سويتها الصيحة، صفيت انزل وطا بالشغل، وقت انزل عليها وتنضرب معي اطلع فتقها ورجع سوي غيرها. كل 3 شهور عنا نوع شباك. نحن هلا بنشتغل على شبك السردين، أهم شيء. إذا عندك سردين من هلا تشتري ثاني. وبعدين معدل العين أكبر، على الصوادعين والصوادعين عينها كبيرة.
12: تتعدد شباك الصيد المستخدمة لدى كثير من الصيادين، فمنها التي تنصب في المياه لاعتراض الأسماك في أثناء حركتها، ومنها التي تستخدم بطريقة الجر، وأخرى تعتمد على تطويق تجمعات الأسماك. ولكل نوع طريقة مختلفة في الاستخدام وحجم فتحات يحدد نوع الأسماك التي يمكن اصطيادها.
13: عندك كل شبكة واحدة، كل واحدة بكلف مليون، من 750 إلى مليون ليرة بكلفه. وبالنسبة عندك إذا كانت نوع زراعي ما في، كل 3 شهور تحط لك بدلتين وثلاثة، البدل بكلف لحاله 25 مليون. يعني كل شبكة 100 فلينة، المية حقها 150 ألف، حبالة حقهم شي 120، ويجي حق شبكة 200 260، غير أجار تطريبة، أجار تطريبة أجارها 100 150 حسب.
12: ومع تغير ظروف البحر وتطور أدوات الصيد، بقيت بعض المهارات اليدوية حاضرة، وفي مقدمتها صيانة الشباك وإصلاح ما تمزق منها، فالعقدة التي تبدو بسيطة لغير الصياد قد تعني بالنسبة له الحفاظ على شبكة كاملة وتوفير كلفة استبدالها، والأهم استمرار رحلة الصيد. قد تتغير القوارب وتتطور أدوات الصيد، ولكن تبقى الحكاية واحدة: صياد وشبكة وبحر ومهنة تختصر ذاكرة أجيال كاملة على الساحل السوري. منير الحاجي، تلفزيون سوريا اللاذقية.
0: تعاني بعض المدارس في كل من إدلب، المدينة، وسرمدة ودانا من اكتظاظ في الصفوف التعليمية فيها، بينما تعزو مديرية التربية هذا الاكتظاظ إلى الكثافة السكانية ونقص الأبنية المدرسية في المحافظة.
8: بالكلمة الطيبة والحزم، تحاول الأنسة مرام ضبط إيقاع 60 طالبة داخل غرفة صفية واحدة بهدف إيصال المعلومة والحفاظ على سير العملية التعليمية، رغم ما يفرضه الاكتظاظ من صعوبة في متابعة جميع الطالبات

0: بداية العام الدراسي شهدت مدارس في إدلب وسرمدة والدهنة اكتظاظاً ملحوظاً، إذ احتوت بعضها على 5 شعب صفية ضمت كل واحدة ما بين 50 و60 طالباً وطالبة، مما دفع بعض المدارس إلى اللجوء لفتح شعب إضافية أو اتباع نظام الدوامين لاستيعاب الأعداد المتزايدة.
1: تعمل مديرية التربية والتعليم حالياً بتزويد بعض المدارس بغرف مسبقة الصنع من أجل تخفيف حدة الاكتظاظ ضمن الغرفة الصفية الواحدة، وهناك أيضاً دراسة مقدمة من مديرية التربية إلى مديرية الخدمات عن حول إمكانية إنشاء أبنية طابقية ضمن المدرسة الواحدة من أجل تخفيف الاكتظاظ الطلاب ضمن مبنى المدرسة الواحدة.
0: تعزو معاونة مدير التربية والتعليم في إدلب هذا الاكتظاظ إلى توقف بناء المدارس طوال سنوات الحرب مقابل تضاعف عدد السكان، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للأبنية التعليمية.
2: 60 طالباً في بعض الصفوف تعني وقتاً أقل لكل طالب وعبئاً أكبر على المعلم، وبين عودة طلاب من دول الجوار ومحدودية الأبنية التعليمية يبقى تخفيف الكثافة الصفية أحد أبرز اختبارات العام الدراسي الجديد في إدلب. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
3: شهد سوق الحرير التاريخي في مدينة حلب شهد إقامة أول مهرجان للفستق الحلبي، وذلك بمشاركة مزارعين ومنتجين وزوار من عدة محافظات.
4: قام المهرجان في السوق الحلبي مشكل من جميع المحافظات السورية، فهو الفستق الحلبي مشهور في محافظة حلب بدايته، وخاصة الفستق العاشوري. العاشوري هو كان بداية زراعته في حلب، منسوب لعائلة كنيتهم بيت عاشور، نعم، وبعد ذلك انتشر في جميع المحافظات السورية.
5: الفستق منشأه كله من حلب، أساسه من حلب، أصل الكروم الفستو كلها انتشرت في حلب. في عندك عدة أنواع الفستو، في عندك فستو الإعليمي، في عندك الباتوري، في عندك الأراشي، في عندك أبو ريحة، في عندك إجراحي، في عندك ناب الجمل، في جلب، في مراوحي، في نازوردي، في عدة أنواع من الفستو. هذا لأول مرة صار بحلب، وهي شغلة تشجيعية لسوريا كلها.
3: أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان برنامجاً لدعم عودة جديدة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك وفق مواعيد محددة خلال العام الجاري. هذا ويشمل البرنامج تغطية تكاليف النقل إلى جانب منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة $100 لكل فرد من أفراد الأسرة العائدين إلى سوريا، فيما قد تحصل الأسر المؤهلة على دفعة إضافية بقيمة $300. كما يتيح البرنامج للعائلات نقل ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة، إضافة إلى الأمتعة المحمولة باليد. نقف مع هذا الخبر ولتفاصيل أوفى عنه معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذا الخبر الذي أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن برنامجها الجديد لدعم عودة جديدة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
6: نعم أمينة، فعلا هي حملة جديدة تطلقها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان من أجل إعادة أكبر عدد ممكن من السوريين في لبنان إلى بلادهم. هذه الحملات التي انطلقت عقب سقوط النظام المخلوع بالتعاون مع الدولة اللبنانية بالمبادرة التي أيضا أيدها مجلس الوزراء، وكذلك كان هناك توافق مع الحكومة السورية الجديدة أنذاك، وبدأت المفوضية من المقرر بدأت ب إطلاق عدد من الحملات. الحملة التي ستنطلق قريبا هي في أواخر شهر أيلول سبتمبر، أي بعد أيام قليلة. من المقرر أن تنطلق هذه الحملة من منطقة بيروت، تحديدا منطقة البيال.

0: السيسايد في الوسط التجاري من أجل أن تنقل عدد كبير من اللاجئين السوريين الذين يسجلون أسماءهم ويرغبون بالعودة إلى سوريا. يسأل سائل: ما هي التقديمات التي تقدمها المفوضية؟ تقدم المفوضية لكل شخص من السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا $100 أمريكي، كذلك تمنح بعض العائلات التي توصفهم تقوم بوصفهم المفوضية بأنهم الأكثر حاجة، تمنحهم $500 أمريكي للعائلة التي تراها المفوضية بأنها فعلا بحاجة ماسة وبحاجة مضاعفة للمساعدات أكثر من باقي العائلات، كذلك تلتزم بدفع $100 لكل فرد. وأيضا تقوم المفوضية بالترتيبات اللوجستية جميعها ونقل جميع أمتعة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم. حملات كبيرة وكثيرة كانت قبل ذلك شاهدناها، انطلق بها العديد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، كانوا قد عادوا بعد سقوط النظام المخلوع. إذن الحملة الأولى التي ستنطلق بعد ما يقارب أيام قليلة، الأولى أي من تاريخ هذه المداخلة، أي في 30 من شهر سبتمبر ستكون هذه الحملة، كذلك سيعقب هذه الحملة حملة إضافية، والثانية ستكون في 7 من شهر أكتوبر، كذلك في 21 من أكتوبر وفي أواخر شهر أكتوبر. إذن هي مواعيد وجداول زمنية تضعها المفوضية على الراغبين بالعودة إلى سوريا تسجيل أسماءهم لدى المفوضية على الموقع الخاص للمفوضية. إذن هذه الحملات هي متواصلة. نعم أمينة، العديد من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة إلى بلادهم، ولكن البعض منهم ينتظرون حتى إشعار آخر في لبنان. كنا قد رصدنا بكاميرا تلفزيون سوريا في لبنان وإجراء مقابلات مع عدد كبير من اللاجئين السوريين الذين فضلوا التريس نوعا ما قبل العودة إلى سوريا. البعض منهم قال إنه يريد أن تتحسن الأمور المعيشية والاقتصادية ريثما يعود إلى سوريا. البعض الآخر فضل البقاء حتى إشعار آخر كي يبدأ الإعمار وكي تبدأ الحياة بشكل أكبر في سوريا. ولكن لمسنا أن العديد من اللاجئين السوريين في لبنان لديهم رغبة كبيرة بالعودة إلى بلادهم وإنهاء الحقبة الموجعة التي مروا فيها خلال سنوات، عجاف توصف بأنها عجاف خلال لجوئهم في لبنان. وأيضا يعني العديد منهم كانوا يعبرون عن فرحتهم الكبيرة بالعودة إلى سوريا وسقوط النظام المخلوع وتبدل الأحوال في سوريا. ولكن العودة إلى سوريا، البعض من اللاجئين السوريين في لبنان لديهم يعني مسألة خاصة حول هذا الموضوع ورأي خاص حول هذا الموضوع، قد يتمحور حول إعادة الإعمار وانتظار إعادة الإعمار في سوريا وأن تتهيأ الظروف الاجتماعية بشكل أكبر والاقتصادية أيضا بشكل أكبر للعودة إلى سوريا. هذه الحملات التي ستنطلق والتي تحدثنا عنها أمينة هي لن تكون الأخيرة، يعني جدولت المفوضية 4 حملات في شهر أيلول، في أواخر أيلول، كذلك في شهر أكتوبر سيكون هناك 3 حملات للعودة إلى سوريا. ولكن من المقرر أيضا أن يكون هناك ما يزيد عن 20 حملة طوعية للاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم منذ هذا التاريخ إلى انتهاء السنة، أي إلى نهاية عام 2026. إذن هذا يعني يعزز فرضية أن فعلا على الرغم من كل شيء فإن عددا كبيرا من السوريين في لبنان يودون بالعودة ويرغبون بالعودة إلى بلادهم.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. من اللاجئة وصلت إلى ألمانيا بحثا عن الأمان إلى مرشحة في الانتخابات البرلمانية في ولاية برلين. تخوض آسيا الديري تجربة جديدة في الحياة السياسية الألمانية، وذلك بعد سنوات من العمل المجتمعي والاستقرار حتى في العاصمة الألمانية.
2: هدفي كان أني أنا أكون جزء من هذا المجتمع، مو شخص جاي ليأخذ مساعدات، أنا جزء من هذا المجتمع وعندي حقوق وأتعرف على حقوقي وأشتغل. أنا آسيا الديري، ترشحت لولاية برلين للبرلمان بولاية برلين منطقة تريبتوكوبينيك من حزب الاشتراكي الديمقراطي. جيت من سوريا كلاجئة بال 2015، بلشت دراسة وعمل مباشرة، عمل طوعية بالبداية بجميع من المنظمات وباليوغنت أمت بمركز الشباب الداعم للشباب والأطفال وبمنظمات داعمة للعائلات. كمان بال 2016 بلشت أشتغل على حالي، عملت تدريب مهني بالجيش الألماني وبعدين درست القانون وبنفس الوقت درست اللغة الألمانية مع بعضها لحتى خلصت البيتسفاي مستوى البيتسفاي. درست كتير عن كل الأحزاب الموجودة هون بألمانيا، أنا حزب بيناسبني أكتر، فكان حزب الاشتراك الديمقراطي هو أقرب للأهداف اللي بالنسبة لي كل مهاجر بيتمناها هون بالبلد. يعني بلشت شوي بأعمال صغيرة معاهم وبعدين صرت عضو بالمحافظة كمواطن. من خلال عضويتي هناك كان في كتير أمور تصير، لما أحكي باسم المهاجر أحس إني حسنت أقنعه يعني. فهون إجت فكرة إني أنا لازم أكون بمكان شيل المسؤولية، مو أحكي عن المشكلة. دوري كسورية إني وصل الصوت الحقيقي لسوريا ومثل كل صوت اللي بيحب إني أنا مثل صوته. هذا أول شيء. وتاني شيء وصل الحقيقة عن السوريين، مو الشيء اللي بيحكوه. نحن بيوم هلأ ب2026 بألمانيا وببرلين منمثل جزء كبير من سوق العمل، كمان مهم كتير يعني ببرلين. المشكلة هي أنه كتير من السوريين ما بيصوتوا لأنه ما بيعرفوا شو مهم صوتهم بالمجتمع السياسي. والنقطة الثانية أنه أحياناً أنه عدم وصول المعلومة الصحيحة للشخص أنه أنا مين بدي أنتخب. الخطورة اللي ممكن تواجهني إذا أنا ما قدمت صوتي أو ما انتخبت أنه ممكن يفوز الحزب اليميني، والحزب اليميني إذا فاز هو اللي هو الـ AFD هو اللي رح يكون أول شخص معادي لإلي كسوري يعني بألمانيا.
1: وفي ملفاتنا العربية والدولية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة إعادة نحو نصف مليون طالب وطالبة إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد انقطاع دام 3 سنوات إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبحسب وكالة صفا، تبدأ العملية التعليمية في غزة اليوم السبت بنظام يجمع بين التعليم الواجهي والإلكتروني عبر مئات المواقع والنقاط التعليمية، كما يتيح للطلبة القادرين على الالتحاق بالتعليم الوجهي فيما يستفيد آخرون من التعليم الإلكتروني كذلك. هذا ودعت الوزارة إلى حلول عاجلة لأزمة الأبنية المدرسية والمساحات التعليمية في ظل الدمار الذي لحق بالمدارس واستمرار استخدام عدد منها كمراكز لإيواء النازحين.
3: احنا مبسوطين كثير انه اليوم اول يوم في المدرسة، ومن زمان يعني ما دخلنا مدارس، يعني بس السنة الفاتت عبسك تامل دخلناها مدارس، ويمكن قبليها كنا داخلين، بس يعني قعدنا مدة تقريبا سنتين ونص واحنا ما نوصلش المدرسة. فيش مدارس، فيش امكانيات يعني نعملوا المدارس، فيش كتب دفاتر.
4: نفتتح العام الدراسي 26-27 رغم كل التحديات والظروف الصعبة أو القاسية التي يمر بها قطاعنا الحبيب. تشاهدون داخل الخيم يوجد 60 و70 طالب، وهذه الخيمة لا تتسع لأكثر من 40 طالب.
5: رغم جميع التحديات التي واجهها سلك التعليم وقلة الإمكانيات وعدم توفر المدارس ووجود النازحين بداخلها، إلا أن الطالب الفلسطيني يصر على التمسك بحقه في الالتحاق بالعملية التعليمية داخل خيام لا تقيه حر الصيف ولا برد الشتاء. يتلقى العلم جالسا على الأرض لمدة 3 ساعات ليتلقى المادة الدراسية العلمية الأساسية.
6: وعلى أيديكم ستكونوا فلسطين.
1: ختام الثالثة، مشاهدينا دمتم في أمان الله.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
7: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق، لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة، شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود، وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي، ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا، ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا، وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946، ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة، وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيسا لها حتى عام 1961. ترأس جمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان، سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. تشيع 11 عنصرا من الجيش قضوا من جراء انفجار مستودع أسلحة بريف دير الزور. أصحاب مولدات في الحسكة يحتجون للمطالبة بتأمين مخصصات المولدات من مادة المازوت. إصابة 22 شخصا من جراء حادث تصادم حافلة بسيارة على طريق القدموس بانياس. مئات السجناء يواصلون إضرابهم في سجن رومية بلبنان لليوم السابع، وذلك احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام. في التفاصيل، أفادت محافظة دير الزور بتشييع 11 عنصرا من عناصر وزارة الدفاع الذين قضوا من جراء الانفجار الذي وقع في أحد مواقع الجيش بالمحافظة. وأوضحت المحافظة أن مراسم التشييع أقيمت في المشفى الوطني بدير الزور بحضور رسمي وعسكري، وكان الانفجار وقع أمس في مخزن للأسلحة، ذلك ضمن أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش غربية دير الزور. وقالت المحافظة بأنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار وملابساته.
1: اليوم تم تشييع 6 عناصر قتلوا يوم أمس وليلة أمس، حتى فجر اليوم كان هناك تسليم 5 جثث أخرى لذويهم في محافظة دير الزور، لتكون الحصيلة ربما تكون النهائية أو ما قبل النهائية هي 11 عنصراً قد فارقوا الحياة وإصابة 9 آخرين، 2 منهم بحالة صحية حرجة يتلقون العلاج في مستشفى الوطني في محافظة دير الزور.
0: ألقت إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على شخصين متلبسين بترويج المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها عناصرها في المحافظة. وأسفرت العملية عن ضبط 28,160 حبة دوائية مخدرة، 5 كفوف من الحشيش، و90 جراما من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى ميزان حساس. وأحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. في الحسكة نظم أصحاب مولدات في المدينة احتجاجات للمطالبة بتشغيل مولدات الاشتراك، وذلك بعد انقطاعها منذ قرابة أسبوعين نتيجة لتوقف دعم المازوت لها، ذلك بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وأضاف المراسل أن الوقفة جرت في ساحة السلام وسط المدينة، وقد تخللها إغلاق عدد من الطرقات وسط مطالبات بتحسين توفير المحروقات ومراعاة الأوضاع المعيشية للسكان. ينضم إلي الصحفي عيد الهليل من الحسكة، أهلا ومرحبا بك. ما تفاصيل هذا الاحتجاج وهل انتهى في هذه الساعة أم أنه مستمر؟
2: حياكم الله أخ وسيم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. نظم عشرات من أصحاب المولدات الاشتراك في محافظة الحسكة وقفة احتجاجية في صبيحة هذا اليوم أمام مبنى المحكمة وفي وسط منظمة محافظة الحسكة ما يعرف بساحة الرئيس، ونظم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة مخصصاتهم من مادة الديزل المازوت التي أوقفت عنهم منذ بداية هذا الشهر، حيث تم إيقاف عمل المولدات. وللعلم محافظة الحسكة تعتمد بنسبة 90% من كهربائها على هذه المولدات. نظم وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإعادة مخصصاتهم كون مدينة الحسكة تفتقر إلى الكهرباء النظامية في غالبية أحيائها، لكون قد تمت سرقة الكبائل الكهربائية وأطرنسات الكهرباء الخاصة بها، حيث طالب المحتجون بإعادة مخصصاتهم أو إعادة تشغيل الحراقات البدائية التي تسمح لهم بتوريد مادة المازوت لهم، وبالتالي إعادة تشغيل وإعادة النور إلى محافظة الحسكة التي تشهد تراجعا في مستوى الخدمات على كل الأصعدة تقريبا.
0: ما الذي يقف وراء توقف هذا الدعم لمادة المازوت عن هذه المولدات؟
2: نعم، أكيد أزمة المازوت التي تعصف بسوريا وبقية الدول المجاورة، نعم هي السبب الرئيسي، إضافة إلى رفض الحكومة أو ما يعرف بساتكوب هي المؤسسة الرسمية المسؤولة عن المحروقات في سوريا إعطاء كميات المازوت بالسعر المدعوم، كونه كان يقدم لهم بسعر رمزي يعني لا يتجاوز 100 ليرة سورية، يعني الرتل الواحد. يعتبر هذا عبء كبير على الحكومة، لكنه أيضا أثر بشكل سلبي كبير على الشارع أيضا.
0: نعم، هل صدرت أي وعود أو توضيحات من الجهات المختصة بعد هذا الاحتجاج؟
2: نعم صديقي، كان في بداية الأسبوع الماضي وقفة مماثلة صدر عنها قرار أو وعود حكومية بأن يتم إعادة هذه المادة إليهم، لكن لم يتم الإيفاء بهذه الوعود، فعادوا اليوم إلى التظاهر وبناء خيمة من جديد في وسط ساحة الرئيس، وسط محافظة الحسكة، لإعادة المطالبة بمطالبهم.
0: نعم، شكرا لك الصحفي عيد الهليل، كنت معنا من الحسكة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ب6 قذائف مدفعية تلة باط الوردة على أطراف بلدة بيجن بريف دمشق الغربية. وأضاف مراسلنا أن القصف الإسرائيلي تجدد على البلدة بعد ساعات من قصف مماثل استهدف المنطقة. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته عبر التوغل في الجنوب السوري بشكل متواصل ومتكرر، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على وليد الفلاح، موضحة أنه أحد أبرز متزاعمي خلية متورطة في مقتل 3 من عناصر الأمن بمدينة الصنمين. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت عن مقتل العناصر 3 خلال ملاحقة أحد المطلوبين في مدينة الصنمين، حيث تعرضت دورية أمنية خلال العملية إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة على ارتباط بتنظيم داعش. وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار ملاحقة بقية المتورطين في الهجوم، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. في الساحل السوري، أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بإصابة 22 شخصا معظمهم من النساء، وذلك من جراء تصادم حافلة بولمان وسيارة على طريق القدموس بانياس. وأوضحت مراسلتنا أن الإصابات توزعت إلى 17 امرأة و4 رجال وطفل واحد، مشيرة إلى أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى بانياس الوطني لتلقي العلاج في الوقت الذي تعمل فيه فرق الدفاع المدني وأمن الطرق على فتح الطريق وتأمين السير. تنضم إلي من طرطوس مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة. مرحبا بك لين، المزيد من التفاصيل عن هذا الحادث وكيف هي حالة المصابين.
3: نعم، يعني آخر تحديث المصابين هو 24 إصابة وقعت جراء هذا الحادث الذي وقع على طريق بانياس بالماي على طريق القدموس إثر اصطدام البولمان بإحدى السيارات على هذا الطريق. البولمان كان يحمل الركاب وأدى الحادث لإصابة 24 شخص، من بينهم يعني معظمهم نساء وأطفال. تم قبول في المستشفى الوطني ببانياس، تم قبول 13 إصابة، وباقي الإصابات يعني تم تقديم الإسعافات الأولية لهم يعني بقسم الإسعاف في المشفى. وهناك أيضا 3 حالات حرجة، ومن بينهم حالة واحدة دخلت إلى العمليات. على الفور توجهت يعني فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث لتأمين المكان وإزالة جميع آثار الحادث.
0: نعم لين، كيف تعاملت فرق الدفاع المدني مع هذا الأمر، وهل تم فتح الطريق من جديد؟
3: نعم وسيم، في البداية استجابت يعني الفرق الطبية في صحة طرطوس وفرق الإسعاف على الفور لمكان الحادث، وأسعفت المصابين لمشفى بانياس الوطني. فيما بعد يعني استجابت فرق الدفاع المدني لتأمين مكان الحادث بعد نقل المصابين إلى المشفى، وتم فتح الطريق يعني وأغلق لبضع الوقت يعني ما يقارب تقريبا الساعة فقط يعني ريثما يتم إسعاف المصابين إلى المشفى. والآن يعني الطريق فتح من جديد وتم تأمين الطريق بالكامل.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة التلفزيون سوريا من طرطوس لنجبارة. هذا وأفاد الدفاع المدني بوفاة 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين من جراء حوادث سير وقعت في مناطق متفرقة من البلاد يوم أمس الجمعة. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت إلى 20 حادث سير وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها. دعا السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات والمكابح وماسحات الزجاج وتجنب استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة. انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون استمرار قيود التصدير المفروضة على سوريا، وذلك رغم مرور قرابة شهر على إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. وقال ويلسون في منشور عبر منصة إكس إن بقاء سوريا ضمن القائمة يضر بالشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في أن يصدر مكتب الصناعة والأمن الأمريكي قريبا توجيهات محدثة تنسجم مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منح سوريا فرصة وفق تعبيره. قال وزير الداخلية التركي إن بلاده تدرس إنشاء آلية أمنية رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران، وذلك ضمن مشروع منطقة خالية من الإرهاب. أوضح أن هذا الملف يرتبط بسوريا بشكل مباشر إلى جانب العراق وإيران، لافتا إلى وجود أطراف تعارض العملية الجارية في سوريا ومحذرا من احتمال انتقال بعض عناصرها إلى العراق أو إيران. كما أكد الوزير سعي تركيا إلى تنسيق إقليمي مع الدول الثلاث لضمان سير العملية أمنيا في المنطقة بكاملها. أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن دمشق والقاهرة اتفقتا على عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في ختام الاجتماع الحكومي الثاني الذي عقد في دمشق. وفقا لبيان الخارجية المصرية فقد بحث الجانبان آليات تنفيذ مخرجات الاجتماع الحكومي الأول المنعقد في القاهرة في نيسان الماضي، ورحب الطرفان بانتهاء تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري وعقد أولى جلساته على هامش الاجتماع. كما اتفقا على النظر في تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ آليات التعاون المقترحة في القطاعات ذات الأولوية. وقع وزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكية وقعا مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، بما يوفر إطارا دوريا لمتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. أوضحت وزارة الاقتصاد أن توقيع المذكرة جاء عقب مباحثات بين الجانبين تناولت آليات جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية والاستفادة من التجربة الأوزبكية في تسهيل رحلة المستثمر من التعرف على الفرصة وصولا إلى تنفيذ المشروع. وفقا للمذكرة تجتمع اللجنة سنويا بالتناوب بين سوريا وأوزبكستان مع مشاركة ممثلي القطاع الخاص. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اعتماد الطريق الجوي L602 المار عبر المنطقة الشرقية من سوريا قرب دير الزور، وذلك ضمن مشروع تطوير شبكة الطرق الجوية ورفع كفاءة المجال الجوي. أوضحت الهيئة أن اعتماد الطريق جاء بعد استكمال الدراسات الفنية ومحاكاة حركة الطائرات والتنسيق مع الدول المجاورة والمنظمات ذات الصلة، موضحة أن الخطوة تهدف إلى توفير مسارات أكثر مباشرة وكفاءة بين دول الخليج وأوروبا، إضافة إلى تعزيز سلامة وانسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء السورية. وأشارت الهيئة إلى تسجيل 2188 حركة عبور جوي عبر الممر المرتبط بالطريق منذ بدء العمل به. أنقذ فريق الإنقاذ البحري في الهلال الأحمر 8 أشخاص من الغرق على شاطئ الأحلام في طرطوس، كما أعاد طفلين إلى ذويهما بعد فقدانهما على الشاطئ. وبحسب وكالة سانا، قال مدرب فريق الإنقاذ البحري إن الفريق استجاب للبلاغات فور ورودها وقدم الإسعافات الأولية للغرقى، إلى جانب متابعة حالة فقدان الأطفال وإعادتهم إلى ذويهم. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار اضطراب البحر على السواحل إلى غاية فجر الأحد، مع توقعات بارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، كما دعت الوزارة إلى تجنب السباحة وتأجيل إبحار القوارب الصغيرة. في دير الزور، قالت المحافظة أن فرق الغطاسين التابعة لمديرية الطوارئ والكوارث رفعت مستوى الجاهزية والاستنفار في محيط الجسر الحربي بالمدينة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأضافت المحافظة أن الفرق الميدانية تواصل مراقبة وضع النهر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع الاستعداد للتدخل السريع عند الحاجة، وذلك تحسبا لأي طارئ وضمانا لسلامة المواطنين. دعا المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات، وذلك بالتزامن مع رفع كميات المياه الممررة من سد كديران. وقال بكور لتلفزيون سوريا إن كميات المياه الممررة من السد رفعت بشكل تدريجي ومدروس، وأنه من المقرر أن ترتفع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل. وأضاف بكور أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أوضاع السدود بشكل مستمر من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية. وعلى ضفاف الفرات، في الرقة لا يقتصر الصيد على ما يخرج من مياه النهر، بل تمتد دورة الرزق إلى حرفة حياكة الشباك التي توارثتها عائلات المنطقة جيلا بعد آخر، وذلك لتأمين رزق أسرتها رغم ارتفاع كلفة العمل وتراجع مردود الصيد.
4: بصبر ودقة تمضي أم علاء ساعات طويلة في حياكة شباك الصيد، تعقد خيوطها واحدة تلو الأخرى في منزلها الواقع على ضفاف الفرات بحي الطيار في الرقة، حرفة قديمة ارتبطت بالمكان لتنسج من كل عقدة جزءا من قوت أسرتها، مهنة تتوارثها الأيدي جيلا بعد آخر.
5: نشتغل الشباك متوسطة لنهر الفرات والارتفاعات العالية للطبقة، على رغم الصياد، على طلب الصياد نسوي الشباك. أي شيء الصياد يطلب، مثلا بده نهر الفرات نسوي له نهر الفرات، بده للطبقة نسوي له للطبقة. ولأني ما أقدر أني أجيب يعني بضاعة للبيت يعني وأتاجر بيها، الصياد هو يجيب أغراضه ونحن نصنع شباك. الشبك بطول معي نهارين. ايوه، ومشان اساعد جوزي بالبيت.
4: 5 أنواع لشباك الصيد، منها الحوت والباخرة، يختارها الصياد وفق حجم السمك وطبيعة الفرات في مدينة الرقة. فاختلاف الموسم وعمق المياه وقوة التيار إلى جانب تنوع الأسماك النهرية يجعل لكل صيد شبكته المناسبة.
6: أشتغل ببيتي، يجيني المواد أشتغلها ببيتي وأسلمها جاهزة للصياد. بل وضاعت بالفترات التالية الضعف عند الشغل بسبب ضعف القدرة الشرائية للصيادة، ما عاد يقدرون مثل أولي يعطوني فرضا بده يجي شبك أو شبكين يعطيني أكثر، ما عاد يقدر مثل أولي، فقام يجي يعطيني حق شبك واحد، فش بدي أخذ منه أني؟ بدي أخذ منه اللي عيشه أني، اللي بده هو يعيش بيه، فاليوم أني زاد قللت من شغلي.
7: الشبك عندنا اللي بالصيف أكثر شيء نستخدمه حسب نوع السمك، عندنا بطانات معك من العين 50 لل40، هذول بطانات عنا. برجع بجينا الشبك النوب الصادة، هذا شباك كله للناعم مشان نصيد بيه. بالنسبة لشباك الصيف، شباك الشتاء تختلف، شباك الشتاء تختلف عينات أكبر مشان نوع الشبوت الكبير. بالصيف البني، المشط، البلطة، كرب. بالشتاء يختلف، يطلع نوع الخشن بس، الكرب والجري والكرزين.
4: بين ارتفاع كلفة مستلزمات الحياكة وتراجع مردود الصيد، يحاول صانع الشباك الحفاظ على هذه الحرفة التي تصارع للبقاء كموروث ارتبط بحياة الفرات وأرزاق أهله.
0: في حلب شهد سوق الحرير التاريخي في المدينة إقامة أول مهرجان للفستق الحلبي، وذلك بمشاركة مزارعين ومنتجين وزوار من عدة محافظات. وتضمنت فعاليات المهرجان عرض أطعمة وحلويات ومنتجات تقليدية يدخل الفستق الحلبي في إعدادها، إلى جانب تخصيص مساحة لتقديم إرشادات للمزارعين حول طرق زراعة الأشجار والعناية بها.
8: مقام المهرجان في السوق الحلبي مشكل من جميع المحافظات السورية. هو الفستق الحلبي مشهور في محافظة حلب بدايته، وخاصة الفستق العاشوري. العاشوري هو كان بداية زراعته في حلب، منسوب لعائلة كنيتهم بيت عاشور، نعم، وبعد ذلك انتشر في جميع المحافظات السورية.
9: الفستق منشأه كله من حلب، أساسه من حلب، أصل الكروم الفستق كله انتشرت في حلب. في عندك عدة أنواع من الفستق، في عندك فستق العليمي، في عندك الباتوري، في عندك الأراشي، في عندك أبو ريحة، في عندك إجراحي، في عندك ناب الجمل، في جلب، في مراوحي، في ناز وردي، في عدة أنواع من الفستق. هذا لأول مرة صار بحلب، وهي شغلة تشجيعية لسوريا كلها.
0: دخل إضراب 100 سجناء في سجن رومية بلبنان يومه السابع، وذلك احتجاجا على قرار المجلس الدستوري القاضي بتعليق العمل بقانون العفو العام. ودعا المعتقلون في رسالة من السجن إلى المشاركة في اعتصام مرتقب في طرابلس، وذلك يوم غد الأحد، للتنديد بالطعن المقدم ضد قانون العفو العام. ويواجه عدد من المعتقلين حالة صحية حرجة نتيجة إضرابهم عن الطعام والدواء. هذا ويشارك في الإضراب أكثر من 400 سجين في المبنى باء، بينهم معتقلون سوريون.

0: المزيد تنضم إلي من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك مايا، ماذا نعرف عن الوضع الصحي للمضربين، خصوصا أن بعضهم لا يتناول الطعام أو الدواء، وهل استجابت السلطات الصحية للحالات الحرجة؟ مايا هل تسمعينني؟
1: نعم وسيم، هناك مناشدات من قبل السجناء الذين يضربون على الطعام منذ أسبوع حتى يومنا هذا، يضربون عن الطعام والشراب وأيضا عن تناول الدواء، أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة. حتى الساعة لا استجابة من قبل الدولة اللبنانية أو المجلس الدستوري الذي يقوم السجناء بالقول للمجلس الدستوري كي يقوم ب رد الطعن المقدم من قبل النائب جبران باسيل، وهو طعن بقانون العفو العام. إذن دخل الأسبوع الأول ومرت 7 أيام على الإضراب المفتوح الذي يقوم فيه وينفذه سجناء سجن رومي، تحديدا مبنى با. حتى الساعة الوضع منهم في وضع حرج جدا، في حالة حرجة جدا. نتحدث عن يوم أمس ما حدث داخل السجن، 11 شخصا كانوا في وضع حرج جدا، البعض منهم نقل إلى المستشفيات. أيضا 2 من الأشخاص الذين هم في وضع حرج هم مسنان، إضافة إلى أشخاص يعانون من أمراض مزمنة. اليوم أيضا كان هناك رسائل وجهها السجناء داخل سجن رومي، نتحدث عن رسائل يقومون بتوجيهها إلى المجلس الدستوري من أجل رد الطعن، إضافة أيضا إلى رسائل إنسانية يقومون بإرسالها إلى أهليهم. بعض الرسائل دعني أقولها لك على الهواء، هي رسالة إنسانية من أحد السجناء وبلكنة وبلهجة محلية. قال أحد السجناء وكتب لوالدته: سامحيني يا أمي، الله لا يسامح يلي كان السبب ويلي مش حاسس شو اللي عم بيصير فينا. هذه الرسائل فعلا هي رسالة إنسانية جدا، كانت من ضمن الرسائل التي سربت على وسائل الإعلام والتي كتبها أحد السجناء، لأن الوضع يزداد سوءا ويزداد تعقيدا. هناك مناشدات أيضا من قبل لجنة أهالي السجناء ومن قبل السجناء أنفسهم للمجلس الدستوري برد الطعن المقدم من قبل النائب جبران باسيل، ولكن حتى الساعة لم يقم المجلس الدستوري برد الطعن وسط مناشدات لرد الطعن بأقرب وقت ممكن، وخاصة أن أيضا يعني السجناء هم مصممون على استكمال وإكمال إضرابهم إلى حين أن تتحقق مطالبهم. وبالتالي الرسالة هنا يعني إلى المجلس الدستوري بشكل خاص، خاصة أن هذا القانون لطالما كان في وقت سابق قانون العفو العام نسيا منسيا في لبنان ولا يمكن لأحد التطرق إليه، ولكن بعد تغير المناخ السياسي في لبنان وسوريا أيضا، سقوط النظام المخلوع، لماذا نربط الأمور في بعضها البعض؟ لأن عدد كبير من السجناء كان قد أوقف بسبب مواقفه الداعمة للثورة السورية. إذن بعد تغير كل ذلك المناخ السياسي في لبنان وسوريا أيضا، تم التطرق إلى هذا الموضوع، من ثم قام عدد من النواب في لبنان بما يسمى بإنجاز كبير، وهو التقدم بقانون العفو العام إلى أن صوت عليه المجلس النيابي، من ثم أحيل هذا الملف إلى رئيس الجمهورية الذي وقع عليه، ولكن قام التكتل التابع للنائب جبران باسيل بالطعن بهذا القانون بانتظار الأيام المقبلة، ما إن كان المجلس الدستوري فعلا سينظر بعين الرأفة والإنسانية والرحمة للسجناء، خاصة أن العديد منهم تقع عليهم المسؤولية.
0: مايا، المضربون أو المعتقلون دعوا إلى اعتصام غدا الأحد في طرابلس، ما حجم المشاركة المتوقعة يوم الغد في هذا الاعتصام؟
1: لطالما مدينة طرابلس هي يعني كانت من أكثر المدن التي تناصر، خاصة ما يسمى بالثورة السورية، التي تناصر أولئك الذين أوقفوا بسبب الثورة السورية، بالتالي من المتوقع أن يكون العدد كبير بالتظاهرة التي دعت إليها لجنة أهالي السجناء، وكذلك يحث السجناء العديد من الناس بالنزول إلى الشارع يوم غد بعد صلاة الظهر في مدينة طرابلس. من المتوقع أن تكون هناك حشود، ولكن سنرى ما إن كان فعلا بعد النزول إلى الشارع، ما إن كان المجلس الدستوري سيستجيب إلى مطالب السجناء وأهالي السجناء. عدد كبير في لبنان ينتظر أيضا قرار المجلس الدستوري ما إن كان سينظر بعين الرحمة والرأفة، ولكن فعلا هذا الملف كان لديه وعليه العديد من التجاذبات السياسية والممنوعات. أيضا في وقت سابق كان من الممنوع التطرق إلى هذا الملف، خاصة أنه حساس جدا في لبنان، ولكن كما ذكرت بعد تغير المناخ السياسي هناك بصيص أمل، على الرغم من أن المجلس الدستوري لم يقم حتى الساعة برد الطعن، ولكن الأيام المقبلة كفيلة بذلك، وإن غدا لنظره قريب لمعرفة ما إن كان فعلا سينظر المجلس الدستوري بعين الرأفة والرحمة لملف السجناء في لبنان.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أطلقت برنامجا لدعم عودة جديدة للاجئين السوريين إلى بلادهم وفق مواعيد محددة خلال العام الجاري، ويشمل البرنامج تغطية تكاليف النقل إلى جانب منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة $100 لكل فرد من أفراد الأسرة العائدين إلى سوريا، فيما قد تحصل الأسر المؤهلة على دفعة إضافية بقيمة $300. كما يتيح البرنامج للعائلات نقل ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة إضافة إلى الأمتعة المحمولة باليد. في ألمانيا، ومن لاجئة وصلت إلى هناك بحثا عن الأمان إلى مرشحة في الانتخابات البرلمانية في ولاية برلين، تخوض آسيا الديري تجربة جديدة في الحياة السياسية الألمانية، وذلك بعد سنوات من العمل المجتمعي والاستقرار في العاصمة هناك.
2: هدفي كان أني أنا أكون جزء من هذا المجتمع، مو شخص جاي لياخذ مساعدات، أنا جزء من هذا المجتمع وعندي حقوق وأتعرف على حقوقي وأشتغل. أنا آسيا الديري، ترشحت لولاية برلين للبرلمان بولاية برلين منطقة تريبتوكوبينيك من حزب الاشتراكي الديمقراطي. جيت من سوريا كلاجئة بال 2015، بلشت دراسة وعمل مباشرة، عمل طوعية بالبداية بجميع المنظمات وباليوغنت أمت بمركز الشباب الداعم للشباب والأطفال وبمنظمات داعمة للعائلات. كمان بال 2016 بلشت أشتغل على حالي، عملت تدريب مهني بالجيش الألماني، وبعدين درست القانون وبنفس الوقت درست اللغة الألمانية مع بعضها لحتى خلصت البيتسفاي، مستوى البيتسفاي. درست كتير عن كل الأحزاب الموجودة هون بألمانيا، أنا وحزب بيناسبني أكتر، فكان حزب الاشتراكي الديمقراطي هو أقرب للأهداف اللي بالنسبة لي كل مهاجر بيتمناها هون بالبلد. يعني بلشت شوي بأعمال صغيرة معاهم، وبعدين صرت عضو بالمحافظة كمواطن. من خلال عضويتي هناك كان في كتير أمور تصير، لما أحكي باسم المهاجر أحس إني حسنت أقنعه يعني. فهون إجت فكرة إني أنا لازم أكون بمكان شيل المسؤولية، مو أحكي عن المشكلة. دوري كسورية إني وصل الصوت الحقيقي لسوريا ومثل كل صوت اللي بيحب إني أنا مثل صوته. هذا أول شيء، وثاني شيء وصل الحقيقة عن السوريين، مو الشيء اللي بيحكوه. نحن بيوم هلأ ب2026 بألمانيا وببرلين منمثل جزء كبير من سوق العمل، كمان مهم كتير يعني ببرلين. المشكلة هي أنه كتير من السوريين ما بيصوتوا لأنه ما بيعرفوا شو مهم صوتهم بالمجتمع السياسي. والنقطة الثانية أنه أحياناً أنه عدم وصول المعلومة الصحيحة للشخص أنه أنا مين بدي أنتخب. الخطورة اللي ممكن تواجهني إذا أنا ما قدمت صوتي أو ما انتخبت أنه ممكن يفوز الحزب اليميني، والحزب اليميني إذا فاز هو اللي هو الأفد، هو اللي رح يكون أول شخص معادي لإلي كسوري يعني بألمانيا.
0: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة إعادة نحو 500,000 طالب وطالبة إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد انقطاع دام 3 سنوات إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبحسب وكالة صفا، تبدأ العملية التعليمية في غزة اليوم السبت بنظام يجمع بين التعليم الوجهي والإلكتروني عبر مئات المواقع والنقاط التعليمية، بما يتيح للطلبة القادرين الالتحاق بالتعليم الوجهي، فيما يستفيد آخرون من التعليم الإلكتروني. هذا ودعت الوزارة إلى حلول عاجلة لأزمة الأبنية المدرسية والمساحات التعليمية في ظل الدمار الذي لحق بالمدارس واستمرار استخدام عدد منها كمراكز لإيواء النازحين.
3: احنا مبسوطين كثير لانه اليوم اول يوم في المدرسه، ومن زمان يعني ما دخلنا مدارس، يعني بس السنه اللي فاتت عكسب تامل دخلناها مدارس، ويمكن قبليها كنا داخلين، بس يعني قعدنا مده تقريبا سنتين ونص واحنا ما ندخلش المدرسه، فيش مدارس، فيش امكانيات يعني نعملوا المدارس، فيش كتب دفاتر.
4: نفتتح العام الدراسي 26/27 رغم كل التحديات والظروف الصعبة أو القاسية التي يمر بها قطاعنا الحبيب. تشاهدون داخل الخيم يوجد 60 و70 طالب، وهذه الخيمة لا تتسع لأكثر من 40 طالب.
5: رغم جميع التحديات التي واجهها سلك التعليم وقلة الإمكانيات وعدم توفر المدارس ووجود النازحين بداخلها، إلا أن الطالب الفلسطيني يصر على التمسك بحقه في الالتحاق بالعملية التعليمية داخل خيام لا تقيه حر الصيف ولا برد الشتاء، يتلقى العلم جالسا على الأرض لمدة 3 ساعات ليتلقى المادة الدراسية العلمية الأساسية.
0: ينضم إلي الدكتور ناصر عوني الكتناني، مدير مدرسة ومدير مبادرات تعليمية في مخيمات النزوحة، وهو معنا من غزة. أهلا ومرحبا بك دكتور. ما هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا الآن لضمان استمرار العملية التعليمية هذا العام؟

0: حتى يومنا هذا. فعليا يعني في ظل خروج غالبية المدارس عن الخدمات أو تحويل كثير من المدارس المتبقية لمراكز إيواء لإيواء النازحين هربا من المناطق الصفراء والمناطق المكتظة بالموت، اعتمدت يعني العودة بشكل أساسي على خيام تعليمية في مخيمات النزوح ونقاط تعليمية في يعني وغرف صفية مؤقتة نفذتها مبادرات شخصية وأهلية ومؤسسات تعليمية محلية ودولية. فعليا يعني الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة يفتقر لأدنى مقومات الحياة للبدء بهذه المسيرة التعليمية، من قرطاسية ومن أماكن يعني بناء ومدارس لهذا لهؤلاء الطلاب. يعني قام العبء الأكبر على عاتق المعلمين التربويين وبجهد شخصي ومبادرات فردية تطوعوا يعني من خلال مبادرات لتدريس في غرف تدريس ميدانية داخل الخيام، يعني أماكن التدريس تفتقر لأدنى مقومات الحياة. يعني الأطفال عادوا إلى المدارس، أكثر من نصف مليون طالب عادوا إلى المدارس بلا ملابس جديدة، للمدارس بلا ملابس جديدة للأسف، بلا مقاعد دراسة، بلا قرطاسية، بلا طرق ومواصلات، بلا كتب، بلا دعم نفسي. هم يحاولون يعني العدو الصهيوني يحاول قدر المستطاع أن يسقط التعليم من بين الركام ومن بين الردم المستمر. ننهض مستمر في هذه المسيرة التعليمية. يعني الشعب الفلسطيني أيضا هنا كان يعاني قبل الحرب 3 أعوام، وقبلها كان يعاني أيضا من جائحة كورونا، فأصبح جيل كامل يحاول جيش الاحتلال تجهيله كما فعل الجيش الأمريكي في العراق، تجهيل المجتمع العراقي، أبى وانكسر على عتبة إرادة الشعوب، وذلك أيضا هنا داخل قطاع غزة سينكسر على إرادة هذه الشعوب.
1: نعم، واليوم يعني الأول اليوم عادت العملية التعليمية دكتور إلى غزة، كيف بدأ هذا اليوم وكيف يتم أو سيتم تطبيق التعليم المزدوج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد؟ هل هناك يعني توفر يعني لأسلوب التعليم عن بعد بشكل كافي لجميع الطلاب؟
0: بالطبع لا، بالطبع لا، لأنه أيضا داخل قطاع غزة التعليم الإلكتروني أيضا يفتقر إلى أجهزة إلكترونية وأجهزة تابلت أو أجهزة تساعد الطلاب على هذه الدراسة عن بعد. لكن للأسف واقعنا المرير داخل قطاع غزة، معظم أهالي قطاع غزة يفتقرون إلى جهاز جوال لأنه غالي الثمن، يصل سعره إلى 3,000 دولار أو 4,000 دولار، ويعني إلى أغلى من ذلك يصل إلى 10 و15 ألف دولار. الأهالي هنا لا يستطيعون توفير جهاز جوال أو جهاز لوحي كي يستطيع التعليم. يعني أسلفت أكثر من نصف مليون طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة بلا أدنى متطلبات للحياة. يعني عاد كثير منهم، أكثر من 50 ألف طالب وطفل ما بين شهيد وجريح، هؤلاء غيبوا تماما عن المسيرة التدريسية. أكثر من 4,500 طفل يعودون وقد فقدوا بعضا من أطرافهم، إما ساق وإما قدم، عادوا بلا أطراف إلى هذه المدارس. أكثر من 80 ألف طفل طالب وطالبة عادوا وهم يحملون مسمى ووصف جديد، وصف يتيم، إلى هذه المدارس. نحن في المبادرة التعليمية
1: دكتور ناصر
0: أطفال من خلال تفضل.
1: نعم دكتور ناصر، أريد أن أسأل إذا كان الصوت يصل إلي بشكل جيد. عاد نحو نصف مليون طالب إلى الدراسة في هذا اليوم الأول في قطاع غزة، هذه النسبة كم تمثل من نسبة الأطفال بشكل عام الذين يجب أن يتلقوا تعليم؟
0: نحن بطبيعة الحال للشعب الفلسطيني شعب متعلم مثقف لا يفوت فرصة أبدا للتعليم، لذلك يعني معظم الأطفال ومعظم الطلاب عادوا إلى مقاعد الدراسة. ولكن هؤلاء الأطفال عادوا إلى مقاعد دراسة أين؟ في خيام، ربما تكون خيام مهترئة أو خيام بالية، ربما تكون في شوادر، لا يوجد مباني في داخل

0: قطاع غزة كي نستطيع أن نعيد المسيرة التعليمية. ولكن يعني رغم هذا قساوة المشهد داخل قطاع غزة إلا أن أبينا إلا أننا بنينا فوق ركام بيوتنا خياما كي يستطيع الطالب الفلسطيني يعني أخذ حقه من التعليم.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور ناصر عوني الكتناني، مدير مدرسة ومدير مبادرات تعليمية في مخيمات النزوح، كنت معنا من غزة، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل فلسطينيين اثنين من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. أوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال قصفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استهدفت شمالي مخيم أنصيرات. وبحسب الوكالة فقد أصيب عدد من الفلسطينيين من جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية غرب مخيم جباليا. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا بينهم امرأة وأسير محرر، وذلك خلال حملة مداهمات في مناطق متفرقة وفق مكتب إعلام الأسرى. وقال المكتب أن الاعتقالات تركزت في محافظات جنين وقلقيلية ورام الله وسلفيت، كما شملت الاعتقالات أسيرا محررا في قرية عين يبرود وضابطا في السلطة الفلسطينية وشخصا آخر في بلدة كفر ثلث بقلقيلية. وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة مكثفة تشهدها مدن الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة. تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري، مرحبا بك ريم، ما هي مستجدات الوضع الميداني في الضفة الغربية؟
2: وسيم، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في بلداتها وقراها ومخيماتها. هذا اليوم تركيز الاعتداءات كان أكثر من المستوطنين الذين هاجموا منازل المواطنين، وتحديدا في محافظة رام الله، ونبدأ من قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث قام المستوطنون بإطلاق النار والرصاص الحي على منازل المواطنين في منطقة شعب اللوز تحديدا في قرية المغير بعد أن اقتحموها. وأيضا كان الأمر تحت حماية جيش الاحتلال الذي اقتحم منزلين في القرية. بحسب مجلس قروي المغير لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق الرصاص الحي. نذكر وسيم أن هذه القرية معرضة بشكل دائم ومتكرر لاعتداءات المستوطنين الذين يهاجمونها بشكل يومي، وتتنوع هذه الاعتداءات بين مهاجمة المنازل، إطلاق الرصاص الحي، الاعتداء على المواطنين، سرقة المواشي والأغنام أحيانا. أيضا في محافظة رام الله والبيرة وإلى الشرق من رام الله قرية برقة التي أيضا يعني تشهد اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، هذا اليوم قاموا بمهاجمتها من الجهات الأربعة. هي كانت تحت وطأة الهجمات من جميع الجهات تقريبا هذه القرية، حيث هاجموا منازل المواطنين وحاولوا إحراق أحد هذه المنازل. أيضا قاموا بالاعتداء على أحد المواطنين أثناء ذهابه إلى الصلاة بالضرب، وتم نقله إلى المستشفى. قرية برقة هي أيضا من القرى التي تتكرر بشكل كبير الاعتداءات عليها من قبل المستوطنين، بين حرق الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون كما حدث يوم الخميس، وبين سرقة المواشي والأغنام، الاعتداء على المنازل، تكسيرها، تحطيمها، والاعتداء على المواطنين. أيضا نذكر أن قرية برقة أيضا وسيم هي محاطة بسبع بؤر استيطانية. هذه البؤر تم إنشاؤها بعد 7 أكتوبر، حيث كثف المستوطنون من إنشاء البؤر الاستيطانية في مناطق واسعة من الضفة الغربية. تمتد وتشمل اعتداءات المستوطنين مناطق أخرى، لكن أيضا هذا اليوم يستمر حصار 47 عائلة جنوب شرق طوباس من قبل جيش الاحتلال في منطقة تسمى خربة الرأس الأحمر تحديدا إلى جنوب شرق طوباس، حيث يحاصرهم الاحتلال بإغلاق المنافذ جميعها في هذه الخربة تحت حجة أنها منطقة عسكرية مغلقة ويريد إخلاء كل من عليها من الفلسطينيين.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. وإلى السعودية، حيث أظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة رويترز تصاعد ألسنة اللهب والدخان من محيط مطار الملك خالد في الرياض عقب سماع دوي انفجارات.

0: وكانت السلطات السعودية أعلنت الليلة الماضية عن زوال الخطر عن 9 مناطق بينها العاصمة الرياض عقب أوسع موجة إنذارات شهدتها المملكة منذ بدء الاستهداف من قبل جماعة الحوثي. وقال الدفاع المدني السعودي في بيانات نشرها على منصة إكس إن الخطر زال في المحافظات والمدن التي تشمل العاصمة الرياض وأبها وجازان ومحافظات خميس مشيط والطائف وجدة وينبع والعلا والخرج وفرسان، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر عائم فوق نهر دنستر في مقاطعة أوديسا. قالت إنه يستخدم لعبور شحنات عسكرية من رومانيا إلى أوكرانيا. أضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت 3 سفن في البحر الأسود وأيضا في ميناء تشيرنوموسك. قالت إنها كانت تحمل شحنات عسكرية مخصصة للقوات الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 344 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة في البلاد. هذا وقتل 4 أشخاص وأصيب 18 آخرون من جراء هجمات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا بحسب هيئة الطوارئ الأوكرانية. وقالت الهيئة أن الهجمات أسفرت كذلك عن أضرار مادية في عدد من المناطق. من جهتها أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أسقاط 141 مسيرة روسية خلال هجمات ليلية شنتها روسيا باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. تنضم إلي من موسكو مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. مرحبا بك ليلى، ما التفاصيل الإضافية عن هذه الهجمات الروسية على أوكرانيا؟
1: وسيم، حسب وزارة الدفاع الروسية فإن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على 4 بلدات في محافظة دنيتسك خلال اليومين الماضيين في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا. وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن الجيش الروسي يتقدم في بعض الاتجاهات على جبهة القتال ما بين الجانبين الروسي والأوكراني. إلى ذلك فقط تمكنت القوات الروسية من توجيه الضربات الدقيقة حسب تعبير وزارة الدفاع الروسية ضد أهداف متعلقة بالبنية التحتية الأوكرانية العسكرية في مناطق متفرقة من أوكرانيا، بما في ذلك تم استهداف جسر عائم فوق نهر دنيستر. ويعتبر أو يزعم بأن هذا الجسر حسب رواية وزارة الدفاع الروسية كان يستخدم لإرسال الإمدادات العسكرية من رومانيا إلى أوكرانيا. من ناحية أخرى أعلنت السلطات الروسية أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 344 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة من روسيا. وأكد كذلك عمدة موسكو سيرجي سابانين أن مجمل عدد المسيرات الأوكرانية التي تم إسقاطها خلال الأسبوع الماضي في أجواء موسكو وضواحي موسكو قد زاد 2200 مسيرة أوكرانية. ويأتي ذلك في تزامنا مع اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية في روسيا. وأكد مركز الانتخابات الروسي الفيدرالي بأن نسبة الحضور في هذه الانتخابات في اليوم الثاني على التوالي قد تجاوزت 40%.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات. نعم. مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو ليلى كف الغزال. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. ويهدف القانون إلى توسيع العقوبات القانونية والرسوم الجمركية والحظر على روسيا بهدف زيادة الضغط الاقتصادي، وذلك عبر استهدافه قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين. ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون قبل إحالته إلى الرئيس ترامب. ختام النشرة بأمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة اللي اتقل؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

عين سوريا وحلقة جديدة نسلط الضوء فيها على هموم السوريين وشؤونهم اليومية. أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. ارتفاع أسعار المحروقات يزيد أعباء السكان المعتمدين على الأمبيرات بعد ارتفاع أسعارها، وتلفزيون سوريا يرصد آراءهم في حلب وريف دمشق. جهود متواصلة لإزالة زهرة النيل من نهر العاصي في سهل الغاب بعد انتشارها وإعاقتها حركة المياه وتأثيرها في قنوات الري والأراضي الزراعية. حملات تحطيب جائرة تهدد محمية الجرين الطبيعية غربي الرقة وتطيح بمساحات واسعة من غطائها النباتي وأشجارها الحراجية.

0: انعكست زيادة أسعار المحروقات في ريف دمشق على كلفة الأمبيرات التي يعتمد عليها السكان لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء، لتضيف الزيادة أعباء جديدة على فواتيرهم الشهرية، وهو ما رصدناه مشاهدينا من آراء السكان في هذا الاستطلاع حول ارتفاع الأسعار وتأثيره على حياتهم اليومية.
1: سمعنا انه رفعوا اسعار الامبيرات 40%، يعني بدها ترتفع، يعني مين بده يستحمل هذا الغلاء؟ مين بده يستحمل يدفع بالاسبوع 300-400 ألف؟ يعني شيء كثير طلع عن طاقه المواطن، يعني ما عاد يستحمل المواطن انه يقدر يدفع هذا الشيء كلياته. فما بعرف، نطلب من الدوله يلاقوا لنا حل هالقصص، يزبطوا لنا الكهرباء، يمددوا لنا لكل البنايات. ما في تمديد كهرباء لكل البنايات، كله ساحبنا على الشوارع لجوا. فنتمنى من الدولة أنه تتطلع على الأرياف شوي، تترك المدينة وتهتم بالأرياف شوي.
2: هلأ بين ليلة وضحاها ساو 14، منين عم يجيبوا الأسعار؟ منين عم يرفعوها؟ ما حدا بيعرف. طلع لتر المازو خليه 4000 لتر، حطوا على الكيلو 4000، يعني بدهم يطلعوا من رقبة العالم زيادة الكهرباء من كل كيلو. انت فهمت شو قصدي؟ يعني الكيلو 14000، ليش 14000؟ الدولة تأمن كهرباء وتركب لنا ساعات، نحن ما عاد بدنا اشتراك، خلي الكهرباء الدولة تعطينا اياها، تركب لنا ساعات ونخلص من هالأمراض. هي كلها أمراض
3: مشان غلى الاشتراك، يعني صار بشكل غالي بشكل مو مقبول أبدا. أنا بالنسبة لي الكهرباء النظامي عم تجي أكتر، زادت ساعاتها، ريحتني كتير بهالموضوع. أنا عندي طاقة بوفر، أنا بستخدم اشتراك ساعات كتير قليلة من الليل وعم تطلع المبلغ يعني جدا، خصوصا هلا رفع ارتفع أكتر من 30%. الموضوع كتير صار يعني زيادة عن حده. كهرباء النظامي تحسنت، عم توفر على انه جد طاقه، صح اني غالي شوي بس بشكل الاشتراك اقل بكثير بتكون من الاشتراك.
4: قبل ما يغلوا المحروقات كانت ب 10، بس هلا صارت ب 14 وصار غلاء كثير، يعني ما عاد المحروقات غليت وكل شيء غلي. نحن بدنا الاسعار ترجع مثل ما كانت، كل شيء ما كان، يعني حتى المحروقات العالم ما فيها، في عندك فقر كثير، صار فقر مو طبيعي، يعني في ناس ما معها تاكل. عنا هون إذا بدلك على بيوت ما محون يأكلوا، ولحنا بنطلب إنه من الجهات المعنية إنه يطلعوا بهالأمر، إنه يرخصونا بأمر المحروقات. بالنسبة هلأ لأسعار الاشتراكات ارتفعت دبل، كانت 10 صارت ب 14.
5: الشعب في عالم كتير اليوم ما مع حق سعر الكيلو، كيلو الاشتراك ما معه، صار اليوم 15. صار في فرق كتير ملحوظ، وخاصة بالمواصلات. العالم اليوم في عالم تنزل بباصين لتوصل لمدرستها، مو لشغلة للأولى، لمدرستها. هالأطفال هالعالم اللي ما معه المعترة، كتير صار غلاء مو طبيعي، يعني صار عبء كبير على المواطن. يعني اليوم في كتير نسبة كبيرة العالم ما معها مصاري تعيش بهالوضع هذا.
0: الأزمة لا تقتصر على ريف دمشق، إذ رصد تلفزيون سوريا آراء السكان في حلب بعد ارتفاع سعر الأمبير بنسبة 25% متأثراً بارتفاع أسعار المحروقات، ما أضاف أعباء جديدة على السكان.
6: غليان البنزين، غليان المازوت، يعني شعب حسبي الله ونعم الوكيل، منين بده يجيبها ليجيبها؟ يجيبها من الأمبير، اللي يجيبها من غلى المازوت، اللي من غلى البنزين، وبالنهاية راتب مع بقبض.
7: طبعاً اليوم الأمبير 125 ألف، الأمبير اليوم لا يغني ولا يسمى من جوع. يعني إذا كان الأسر المواطنين راح يشغلوا صنطرفيش ما راح يكفيه الأمبير، راح يجسروا أو يدفعوا تكاليف زيادة، وهي عم بتزيد على العبء، عم بتزيد العبء على المواطنين. فبنتمنى إن شاء الله من الله ثم من المسؤولين ينزلوا بعين الشفقة ورحمة لهالناس.
8: والله سعر الأمبير كان 100 ألف، بالوقت الحالي بدنا نغلي إجباري دي يصير غلا، يعني شي 125 ألف دي يصير سعر الأمبير، وهذا شيء كتير كبير. يعني الفقير ما معه يحسن يدفع حق أمبير. في عالم مشتركين 3 عيال على أمبير، يعني تخيل 3 عيال على أمبير واحد.
9: يعني اليوم المازوت 17 وشوي، البنزين 18 وشوي، يعني عم نعاني كتير من هذه المشكلة. كل ما بجيب ده على الأمبير بيقول لك والله ارتفع المازوت، ارتفع البنزين، ارتفع. طيب ايه والمواطن هذا؟ طيب كيف بدنا نعيش نحن؟ طيب
10: وضع سيء كثير، يعني مأساوي، يعني غلى هالمازوت يعني، وكهرباء نحن ما في عنا، وامبيرات وغلوا الامبيرات. يعني انا بالنسبه لي انا زلمه مريض وعمري 65 سنه وباخذ كل جمعه بدي 100 ألف، اقل شيء 200 ألف حق دواء، ما عم لحق وما بقدر. يعني بدي اخذ امبيرين ما بقدر، وصنطر فيش ما بشتغل على امبير. يعني انا بدي اشتغل، اولادي يشتغلوا ويقدموا لي بس حق كهرباء، إذا بدي مازوت ما في، بتحمى مع الشحاطات.
0: إذن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات التي انعكست على ارتفاع أسعار الأمبيرات، نناقش هذا الموضوع ونأخذ تفاصيل أكثر مع مراسلينا ماريت عبيد من معظمية الشام في ريف دمشق. مرحبا بك. إلاف العلي أيضا مراسلتنا من إدلب، وإبراهيم الخطيب مراسلنا من حلب. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك إبراهيم، إذا سألنا كيف فعلا ارتفعت الأسعار بنسبة 25% للأمبير الواحد، وكيف يدير الناس أمورهم بعد هذا الارتفاع الكبير؟
11: مساء الخير. وبحقيقة لابد من الإشارة بداية الأمر على أن مدينة حلب فعليا كمحافظة ومدينة أيضا تغذى بالكهرباء التابعة للشركة العامة للكهرباء بنسبة تقريبا 50%. القسم المتبقي لا تصله أي يعني فرصة للحصول على التيار الكهربائي من الشركة العامة للكهرباء، وبالتالي الاعتماد بشكل كامل على الأمبيرات اطلاقا. يعني اليوم نتحدث عن مدينه حلب ونتحدث عن ريف حلب في العموم. تقريبا نصف المحافظه خارج فعليا يعني التغطيه العامه للشركه العامه للكهرباء. وهنا نتحدث فقط لتقريبا الوجه، نتحدث عن ريف حلب الشمالي، ريف حلب الغربي، ريف حلب الجنوبي، وريف حلب الشرقي بالقسم الغالب، سوى المنطقه التي كانت تغذيها سابقا الشركه العامه الشركه السوريه التركيه للطاقه التي يعني تعتبر شركه تركيه. في مدينه حلب يعتبر الأحياء الغربية والوسطى مغذاة بالكهرباء، القسم الأكبر من الأحياء الشرقية بالعموم يعني خارج التغذية الكهربائية، باستثناء حي السكري والميسر اللذان قال فعليا بالتغذية الكهربائية خلال الأسبوع الماضي يعني بجهود من الشركة العامة للكهرباء، التي تستهدف حاليا 3 أحياء إضافية ليتم فعليا الوصول بفترة متلاحقة إلى تغذية كاملة لمدينة حلب. هنا المشكلة الرئيسية أن القسم الذي نتحدث عنه يعتمد بشكل كامل على كهرباء المولدات. البارحة كنا في حي الصالحين في حلب وكنا نعد تقريرا فعليا عن الواقع في الحي إضافة إلى واقع الكهرباء بشكل أساسي. كان سعر الأمبير يصل بين 80,000 ليرة سورية إلى 100,000 ليرة سورية قبل الغلاء الذي حصل بأسعار المحروقات، التي تعتبر حقيقة يعني مقياس لارتفاع بشكل أساسي الأمبير، كون المولدات تعتمد على الديزل بشكل أساسي، وهناك حقيقة اختلاف في ساعات التشغيل تبعا يعني سعر الأمبير تبعا لساعات التشغيل. بالتالي بعد حقيقة الارتفاع الذي حصل اضطر بعض أصحاب المولدات إما إلى تخفيض ساعات التشغيل للبقاء على السعر السابق، بعضهم الآخر وصل ساعات تشغيل كما هي كانت في السابق 12 ساعة و10 ساعات، مقابل فعليا يتم رفع سعر الأمبير الواحد من 100,000 ليرة سورية إلى 150,000
0: ليرة. يعني عندما تتحدث عن 100,000 ليرة سورية، كي نتحدث بالعملة الجديدة نحذف صفرين، وهذا يعني 1000 ليرة سورية.
11: نعم، حتى خلال حقا استطلاعنا للأهالي هم يتحدثون عن 100,000 ليرة سورية ما زالت فعليا دارجة.
0: نعم.
11: وبالتالي ارتفع بمعدل 25%. بعض المولدات عمدت إلى تخفيض ساعات التشغيل لكن أبقت السعر السابق، وبالتالي فقد الأهالي فرصة الحصول على ساعتين أو 3 ساعات من وصول التيار الكهربائي. نتحدث عن أمبير واحد لا يكفي سوى لتشغيل مروحة، شاشة تلفاز، وفي بعض الأحيان يعني ربما يعني غسالة. هذه حقا يمكن تشغيلها بأمبير واحد مع الحفاظ على تقنين المواطن الذي يقوم حاليا بتشغيل غسالة يقوم بإطفاء التلفاز، وهذا حقيقة هو الأمبير الواحد. هناك فئة حقيقة من المولدات في مدينة حلب تتعامل بمبدأ البيع بالكيلو، كيلو الواط الساعي الذي يتم بيعه، هذا مختلف حقيقة عن الأمبير. كيلو الواط الساعي حاليا يباع في دولار، وهو مبلغ حقيقة كبير مقارنة بالكيلو الذي يباع حاليا في مناطق شمالي غربي سوريا والذي تغذيه الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية والذي يباع بثمن دولار، يعني فقط 8 أضعاف فعليا المبلغ الذي تباع فيه الكهرباء في مناطق شمالي غربي سوريا، إن كان في إدلب وإن كان في إعزاز والباب، هو ما يتم فعليا بيعه عبر الساعات في مدينة حلب. الكيلو هو عبارة عن صرف لا محدود، بإمكان المواطن أن يستجر الكمية التي يرغب بها، لكن فعليا هناك عداد يقوم بضبط كمية الاستهلاك، وبالتالي يتم المحاسبة في نهاية الشهر على كمية الاستجرار التي يقوم العائلة السورية بسحبها في محافظة حلب. هناك تأثير كبير حقيقة حصل، وهناك مشكلة تتعلق كما ذكرت بأن بعض حتى الأحياء التي يتم تغذيتها في الشركة من قبل الشركة العامة للكهرباء حتى الآن ما زالت حقيقة كهرباء المولدات أيضا موجودة فيها، وهناك اعتماد بشكل أساسي يعني على الطاقة التي تولدها الشركة العامة للكهرباء، وهناك اعتماد ثانوي أيضا على كهرباء الأمبيرات. خلال الثلاث أيام الماضية كان هناك تخفيض لساعات التقنين، ما فعليا يعني دفع الأهالي الذين ربما بعضهم فكر خلال الأيام الماضية بأن ساعات التشغيل من الشركة العامة للكهرباء قد ارتفع بشكل جيد وقد استقر، يعني فعليا هذا التردد الذي حصل أدى إلى تمسك قسم لا بأس به من الأهالي بالاستمرار بفعليا استجرار الأمبير أيضا إلى جانب الطاقة التي تأتي من الشركة العامة للكهرباء.
0: نعم ماريت، ماذا عن ريفي دمشق؟ هل يعني الأمور مشابهة بالنسبة لارتفاع الأسعار، علما أنه لا يوجد الميزة الموجودة في بعض مناطق ريف حلب المتعلقة بالشركة التركية السورية للكهرباء؟ يعني هذا الأمر ليس موجودا في ريف دمشق، فكيف تتناسب يعني ارتفاع الأسعار مع حياة الناس؟
12: نعم مرحبا ربا، حقيقة نحن الآن في معظمية ريف دمشق، وهي واحدة من المناطق التي تعتمد بشكل كبير على نظام الأمبيرات. طبعا يعني ليس هذا الموضوع حديثا، لكن يعني منذ سنوات هذه المنطقة إحدى المناطق التي تعتمد على نظام الأمبيرات، لأنه ومنذ القديم ربا يعني هي منطقة تشهد يعني ساعات كهرباء قليلة جدا، يعني سواء في فترة تحسن ساعات وصل الكهرباء على العاصمة وريفها أو في حالات تراجع ساعات وصل الكهرباء في دمشق وريفها. هنا عدد كبير من الأحياء والأهالي، أو دعيني أقول معظم الأهالي هنا، يعتمدون على نظام الأمبيرات في الحصول على التيار الكهربائي. طبعا وبعد أن شهدت الفترة الأخيرة تحسن ملحوظا في ساعات وصل الكهرباء في العاصمة دمشق، وصلت إلى 20 ساعة متواصلة في بعض المناطق، وفي مناطق أخرى إلى 10 ساعات متواصلة. حتى هذه المنطقة حقيقة يعني شهدت ساعات متواصلة وصلت إلى 3 أو 5 ساعات متواصلة مقابل قطع ساعة كهرباء، وهذا يعني أمر لم يحدث في السابق في هذه المنطقة تحديدا. لكن اليوم عادت ساعات الكهرباء لتشهد تراجع وتقنين في دمشق وريفها وكذلك في المحافظات السورية. وصلت هنا ساعات الكهرباء إلى 3 ساعات متواصلة ومقابل 3 ساعات قطع في التيار الكهربائي حقيقة. وفي ظل غلاء هذه المحروقات، وصل سعر الكيلو الواحد من 11,000 ليرة سورية قديمة إلى 17,000 ليرة سورية قديمة. طبعا يعني هذا لجأ أو يعني أجبر المواطن على تقنين أكبر في استخدام وترشيد الكهرباء، علما أنه منذ غلاء أسعار الكهرباء المقرر من قبل الشركة العامة للكهرباء.
0: يعني كم تقريبا تكلف الكهرباء المنزل الواحد شهريا من الأمبيرات، يعني حسب طبعا فوارق في الاستخدام، لكن وسطيا، وبالتالي كم تكلفهم ماديا شراء هذه الأمبيرات مع ارتفاع الأسعار؟
12: نعم ربما حقيقة يعني مع كما تحدثت مع وجود برنامج تقنين وضعه المواطن بعد غلاء أسعار سواء الكهرباء والأمبيرات، يعني حقيقة هناك فواتير وصلت إلى 2 ليرة سورية وحتى إلى 3 ملايين، ويوجد فواتير أقل يعني ملايين، حتى عفوا أنه أسعار لم تتجاوز 1,000,000 ليرة سورية قديمة. لكن حقيقة ربا يعني ومع هذا ومع أن بعض الفواتير يعني حقيقة تتجاوز فواتير الكهرباء بعد غلائها أو كهرباء الشركة العامة للكهرباء بعد غلائها، لكن المواطن هنا لجأ إلى هذا النظام أو إلى نظام الأمبيرات، لأنه كما تحدثت يعني هذه المنطقة تعاني من نقص كبير ومن ضعف كبير في وصل التيار الكهربائي. يعني حقيقة اليوم أيضا اشتراكات الأمبيرات وصلت بعد هذه الغلاء، وبعد يعني بحسب ما تحدث إلينا المواطنين أنهم يعني لا يوجد نسبة تحاول من جديد الاشتراك في هذه في هذا النظام، لكنهم يعني عندما يسألون يقولون أنه يعني هناك اشتراكات إلى 4 ملايين ليرة سورية قديمة، يعني وبحسب يعني ما يحسب المواطن أو يعني حسب استخدامها أنه أيضا يعني يعني يلاحظ أنه ممكن من الممكن أن يعني تصل فاتورة الكهرباء إليه إلى 4 ملايين أو حتى إلى 5 ملايين مقارنة بالأسعار الحديثة.
0: ماذا عن إدلب؟ يعني إلاف نظام الكهرباء في إدلب مختلف، لكن كيف أيضا يتعامل الناس مع ارتفاع الأسعار، خاصة أنهم يعني يشترون الأمبيرات، وهذا الأمر موجود سابقا من قبل التحرير، وهناك الشركة السورية التركية التي تغذي يعني المدينة، أو ربما يعني ليس كل المحافظة لكن قسم كبير.
13: نعم رباس، يعني في الواقع دعينا نقول أن الوضع في محافظة إدلب مختلف تماما عن باقي المحافظات السورية، خاصة مع غياب مركز للشركة السورية للكهرباء في مدينة إدلب، وحلول بدلا عنها شركة جرين إنرجي، وهي شركة يعني تابعة لمستثمرين كانوا قد قاموا بتوقيع اتفاقية مع الحكومة التركية قبل سنوات خلال عام 2021 على استجرار الكهرباء من تركيا بناء الريحانية عبر خطوط توتر عالية عن طريق مناطق حارم وسلقين. إضافة إلى هذا ربا، دعينا ننوه أن اليوم السكان في مدينة إدلب أو في محافظة إدلب، خاصة المناطق التي تغذيها شركة جرين إنرجي، هم يقومون بدفع أضعاف ما يتم دفعه في المحافظات السورية الأخرى لسعر الكيلو الواط. يعني دعينا نجري مقارنة سريعة لنوضح الصورة أكثر للمشاهد. يبلغ كيلو الواط للكهرباء في الشركة السورية 600 ليرة للمنزل، وربما 1400 للتجاري أو الصناعي كما يسمونه، ولكن اليوم في إدلب يبلغ 0.11 سنت للشريحة الأولى و 0.12 سنت للشريحة الثانية هذا للمنزل، وبينما يتراوح التجاري بين 14 سنت و 16 سنت للتجاري، وهذا يعني ما يقارب للمنزل 1450 ليرة سورية للكيلو الواط، وهذا ضعف المبلغ الذي يقوم بدفعه يعني السوريون في باقي المحافظات السورية. ولكن رغم ذلك يعني كانت الشركة بحسب آخر إحصائية لها في عام 2023 تغذي ما يقارب 60% من محافظة إدلب، ناهيك عن المناطق التي كانت هي بالأساس خطوط تماس مع النظام البائد، لم تكن يعني تعمل الشركة على تغذيتها. ولكن اليوم هناك اتفاقية، لا أعلم ربا حول مدى هذه الاتفاقية واستمرار عمل الشركة. تعمل الشركة الآن بالاستمرارية بمد بعض خطوط التوتر وتركيب العدادات الذكية في بعض القرى والمناطق في ريف إدلب، ولكن هناك يعني اتفاقية ما بينها وبين الحكومة السورية على أن تكون يعني هذه المناطق متفق عليها، حيث تقوم الشركة السورية للكهرباء بتغذية مناطق في معرة النعمان وخين شيخون والمناطق التي كانت خطوط تماس. ولكن كنت أجري منذ قليل يعني اتصال مع بعض الصحفيين وبعض الأصدقاء في تلك المناطق التي عادوا إليها مؤخرا، كانوا يتحدثون لي بأن سابقا الشركة السورية للكهرباء كانت يعني تأتي الكهرباء أو تصل الكهرباء إليهم أفضل من الآن، ولكن ربما مع ساعات التقنين هم لا يعلمون متى يعني تصل الكهرباء ومتى تنقطع الكهرباء، فهم يعتمدون بشكل كلي ليس على المولدات أو الأمبيرات، وإنما على ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم أيضا.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم مراسلنا المنتشرين في المحافظات على هذه المعلومات المتعلقة بأسعار الكهرباء. إبراهيم الخطيب من حلب، إلى فلعلي من إدلب، وماريا عبيد من ريف دمشق. وفي حلب أيضا، في وقت بدأت فيه الكهرباء بالعودة إلى عدد من الأحياء، ما تزال أحياء أخرى تنتظر دورها في التغذية، ما يبقي الأمبيرات خيارا متاحا أمام السكان رغم كلفتها المرتفعة ومحدودية ساعات تشغيلها.
14: بيع قطعة من اللحم ليس أمرا بسيطا بالنسبة لأبي محمد، فكلما دخل زبون إلى محله عليه أن يشغل مولدته أولا، فكهرباء الأمبيرات التي يشترك فيها بالكاد تكفي لبراداته وإنارته.
15: الأمبيرات بدي 10 أمبيرات حتى أسلك للماكينة، يعني برادات أخذ 5 أمبيرات إلى البيت للمحل، يوم الأمبير 85,000، يعني بأسر ما بقولك بأسر. اليوم لتر البنزين كان 12,000، اليوم صار لتر البنزين 18,500 كمان.
14: معاناة أبي محمد تلخص واقع الحال في أحياء الصالحين والفردوس وكرم البيك وصولا إلى مساكن هنانو، وهي أحياء لم تغذى بعد بالكهرباء. الأمبيرات هنا تستنزف الأهالي وساعة تشغيلها محدودة، في حين يرافقها ضجيج المولدات ومخاطر القواطع والتوصيلات، عوامل وغيرها تجعل مطلب الكهرباء حاضرا على لسان كل من تلتقيه هنا.
16: ما حدث المطر، يوم المطر إذا نزلت كان يطلع على العلبة، طلع كم شريط فرج شيء سيء يعني، لا تزعم منك كله سيء. كهرباء على وقت تتحسن الكهرباء، بس ما بلحقوا غير مناطق، لا تزعم مني. يعني أحكي المظبوط،
17: يعني اليوم أنا بخوخ عم بشتغل، يعني اليوم بدي أسحب، إذا بدي أسحب شو من كان بدي 7 أمبير للميتور أنا اليوم، أو إذا بدي أجيب بنزين بدي 4 أنتورة للخمس أنتورة. وهالمناطق هي كلها عم مددوا لألا الصالحين كرم حومد ما في وافي.
14: الشركة العامة لكهرباء حلب، والتي نجحت في إدخال حيي الميسر والسكري بالخدمة، بدأت بالعمل على 3 أحياء جديدة. تقول المؤسسة إن حجم الأضرار يفرض في بعض المناطق إعادة إنشاء البنية التحتية، وإن ترتيب الأحياء يعتمد بالدرجة الأولى على واقع الشبكة وكلفة تأهيلها، إضافة إلى الكثافة السكانية.
18: حالياً الأعمال مستمرة في أحياء تل الزرازير ومساكن الفردوس، المقامات، حي كرم البيك، وهنالك مشاريع أخرى يتم إعداد الدراسات لها، سيتم إطلاقها في القريب العاجل إن شاء الله. طبعاً الأعمال تشمل جميع أعمال البنى التحتية الكهربائية من محطات وخطوط نقل وشبكات توتر متوسط منخفض. تولي الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب أولوية كبرى لإعادة تأهيل البنى التحتية الكهربائية في الأحياء الشرقية من المدينة.
14: لا جدول زمني محدد حتى الآن لعودة الكهرباء إلى جميع أحياء المدينة، في حين يأمل السكان هنا أن تتسارع وتيرة العمل بما يضع حدا لكلفة الأمبيرات، ويعيد إليهم خدمة توصف اليوم بأنها من أبسط مقومات الحياة. غياب جدول زمني محدد لعودة التيار الكهربائي أبرز ما يثيره أهالي الأحياء التي لم تدخل بعد ضمن التغذية، فيما تربط شركة العامة لكهرباء حلب الأمر بحجم الأضرار، وتقول إن التغذية ستتسع تدريجيا لتشمل كل أحياء المحافظة. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: في ملفنا الثاني من عين سوريا، تتواصل في سهل الغاب عمليات إزالة زهرة النيل من مجرى نهر العاصي، بعد أن أدى انتشارها إلى إعاقة حركة المياه والتأثير في قنوات الري والأراضي الزراعية، وسط جهود للحد من انتشارها واستعادة انسياب المياه.
19: على ضفاف نهر العاصي في سهل الغاب، يقف المزارع أبو نصر حائراً أمام أرضه التي طالما كانت مصدر رزقه الوحيد، فبين ضغط التكاليف الزراعية وشح المياه يجد نفسه اليوم في مواجهة أزمة إضافية أثقلت كاهله، تمثلت في انتشار زهرة النيل وما جلبته معها من حشرات وأمراض أرهقت محاصيله وزادت من أعبائه اليومية.
20: كلات الحشرات هذا اجتنا من زهرة النيل.
21: نحن اليوم زهرة النيل يعني وقت انتشرت بهالمنطقة هو بهال مجرى نهر العاصي، يعني أثرت على العالم كثير. يعني اليوم أول شيء اللي بقى نحسن يعني لا نسحب مي، ويعني والشغلة الثانية أسمتنا على المي، يعني جابت الأمراض وجابت الحشرات. يعني اليوم يعني إذا بدي أزرع مثلا أي مزروع، كأنه فستق، كأنه باذنجان، كأنه فليفلي، اليوم بدي مثلا أزرع بدي أروح جيب دواء أنا كل أسبوع بخ بسبب زهرة النيل. يعني والعالم يعني كلها يعني متفائلة بالخير إن شاء الله، يعني بعد إنه تعزيل هالمجرى النهر يعني من زهرة النيل، يعني وهي يعني مشروع ناجح، يعني الحمد رب العالمين، يعني الله يعطيهم العافية وكل واحد ساهم فيه.
19: من جانبها تواصل الجهات المعنية اتخاذ خطوات عملية للحد من أضرار زهرة النيل التي تستهلك كميات هائلة من المياه، إذ انطلقت المرحلة الثانية من عمليات التعزيل والتنظيف في مسعى لإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وضمان جريان المياه نحو الأراضي الزراعية.
1: تقوم الهيئة العامة لإدارة تطوير التراب بالتعاون مع منظمة إكساد بتعزيل المجرى المائي من جرس الصفصافي وحتى بوابات العشارني. تعتبر هذا المجرى المكان الرئيسي لانتشار زهرة النيل في المصارف والأقنية في منطقة الغاب. يساهم هذا العمل في تقليل هدر المياه وبالتالي الاستفادة من زراعة مساحات أكبر من الأراضي. تعتبر زهرة النيل من النباتات الممتصة للمياه عن طريق عملية النتح، بحيث تستهلك كل زهرة منها بحدود 4 لتر من المياه يوميا، وبالتالي التقليل من كمية المياه التي تفيد الأخوة المزارعين بزراعة محاصيلهم الزراعية.
19: على الرغم من أهمية هذه الحملات الميدانية، تبقى الاستدامة والمتابعة الدورية الرهان الأكبر لمنع عودة هذا النبات الغازي لضمان استقرار الواقع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لعائلات المزارعين في المنطقة.
2: تتواصل في سهل الغاب أعمال إزالة زهرة النيل على امتداد نحو 25 كيلومترا من مجرى نهر العاصي في محاولة لتحسين انسياب المياه ودعم احتياجات الأراضي الزراعية بعد أن تسبب انتشار هذا النبات الغازي في إعاقة حركة المياه والتأثير في قنوات الري. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حمال غربي.
0: عن إزالة زهرة النيل من مجرى نهر العاصي التحديات والحلول، ينضم إلينا السيد محمد سمير حميدي أمين سر فرع نقابة المهندسين الزراعيين بحما. مرحبا بك سيد محمد. ما هو أكبر تحدي يواجهكم الآن مع انتشار زهرة النيل بهذه الكثافة بمجرى نهر العاصي؟
22: الحقيقة زهرة النيل بدأت من سد محردي واتجهت بعد الاتجاه الغرب باتجاه قنوات المياه اللي في نهر العاصي بالغاب. طبعا في محاولات حثيثة للقضاء على هذه النبتة بسد محردة من قبل هيئة الموارد المائية ومديرية زراعة حماة بالتعاون مع WFB والفاو.
0: طيب كيف انتشرت بهذه الطريقة وهل كانت موجودة يعني بالنسبة للآفات الزراعية وهذه النبتات الضارة؟ كيف تنتشر بهذه الطريقة؟ من أين تأتي هذه الآفات الزراعية؟ أسباب هذا الأمر؟
22: بدأت من سد محردة واتجهت باتجاه منطقة الغاب عن طريق المياه. طبعا المكافحة راح تكون هي الأساس من سد محردة، لأنه قبل سد محردة ما في زهرة نيل عندنا. من سد محردة وبعد، فجهود يعني كثيفة جدا في القضاء
0: على. طب ما أسباب ظهورها بهكذا بشكل مفاجئ من سد محردة؟ يعني كيف ظهرت بهذا الشكل المفاجئ وبهذه الطريقة؟ هل هناك عوامل طقس، عوامل بيئية؟
22: هو الحقيقة انتشرت نتيجة فتح المفيض المائي بسد محردة في سنة من السنوات، فكانت محصورة بالسد لأنه هي إلى طوافات مائية ما تنتقل من تحت تطلع من فوق. فلما صار في فائض مائي مفيض انتقلت باتجاه العشارنة والغاب. وهي بتتكاثر بسرعة لأنه هي نبات غازي يتكاثر بسرعة ويدمر البيئة المائية. يعني هي عمليا بتغطي الشمس، ما بقى توصل على المياه. وبالتالي تقضي على الأحياء المائية كاملة.
0: يعني لو كانت تم القضاء عليها في سد محردة قبل هذا المفيض لما وصلت في مجرى النهر.
22: هلا في خطوات عم بتصير انه بعد سد محردة للعشارنة في هيئة استثمار الغاب هي عم تقوم بالمكافحة. سد محردة في الموارد المائية ومديرية زراعة حماة، طبعا في هي عدو حيوي سوسة زهرة النيل عم بكاثروا بمخبر الأعداء الحيوية بمديرية زراعة حماة وبطلقوه. بس بقالة كان يعني شوي خجول، الرقم اللي عم يطلقوه خجول شوي. عندنا حصادات لإزالتها، في حصادتين بسد محردة، حصادة معطلة وحصادة شغالة. في عندنا حصادة بالعشارنة وفي حصادة بالغاب. الجهات عمليا كل الجهات عم تقوم بعملها، إلا أنه أنا برأيي لازم يكون في يعني توحيد بعمل الجهات. لأنه بدأ يكون في برنامج زمني، لأنه مثلاً إطلاق الحشرات بيكون بوقت يكون في جو دافي، أما المكافحة الميكانيكية يجب أن تكون في أشهر اللي بتكون فيها النبات في سبات، يعني في أشهر البرد. فبتخف بخف نموها طب وما بتتكاثر.
0: إذا لم يتم القضاء على هذه النبتة في هذه الأشهر التي تحدثت عنها، ما هي الأضرار البيئية التي من الممكن أن تتسبب بها؟
22: قلت لك هي زهرة النيل تدمر البيئة المائية تماما، يعني تقضي على كل شيء. إلى أضرار بيولوجية، إلى أضرار ميكانيكية، بتسكر المصارف وبتسكر مجاري الأنهار وبتسكر يعني، ومستهلكة للمياه بشكل كتير كبير. فهي مستهلكة للمياه وإلى أثر ميكانيكي، بتسد البوابات، بتسد المجاري، بتسد المصارف. فبالتالي يعني المكافحة لازم تكون إلى برنامج، إنه أنا بهاي الفترة بكافح حيويا، بطلق سوسة زهرة النيل مشان أضعف النبات. وبالشتوية لما بصير الدنيا برد، طبعا حسب موسم البرد اللي بيجي، ببدأ يعني بإجراء ميكانيكي، بلمة ميكانيكيا، مكافحة ميكانيكية. وطبعا أنا بتمنى إنه يكون المجتمع المحلي له دور في هذا الموضوع، لأنه بدون المجتمع مساهمة المجتمع المحلي
0: كيف؟
22: في مكافحة بطريقة معينة، بطريقة أول شيء توعيته، لأنه آخر شيء هو اللي عم يتضرر، وعن طريق إعطاء مكافأة.
0: طيب تحدثت يعني عن خطة وتنسيق مشترك بين من ومن، يعني بين وزارة الزراعة ومن يجب أن تكون هذه الخطة المشتركة، خاصة أن الأضرار كبيرة كما تحدثت عنها.
22: الأضرار كبيرة، أضرار كبيرة. هلأ الجهات الفاعلة في هذا الموضوع هي تقريبا بحماة الموارد المائية، مديرية زراعة حماة، مديرية زراعة الغاب، بالتعاون مع المنظمات، إن كان إكساد ولا الفاو ولا دبليو إف بي. هذول المنظمات اللي عم تشتغل وعم تقدم مساعدات في مجال القضاء أو مكافحة هذه النبتة. طبعا المجتمع المحلي إذا كان ساهم بموضوع المكافحة يعني نختصر زمن كبير.
0: طيب في الوضع الحالي كم تحتاج هذه النبتة للقضاء عليها في المكان التي انتشرت إليها في مجرى نهر العاصي، المدة الزمنية حسب تقديرك وحسب الإمكانيات المتاحة والتي يعمل عليها الآن؟
22: إذا كانت الإمكانيات متوفرة، نحن في نهاية الموسم أول ما يبلش البرد بيكون مخزون السدود أقل ما يمكن، فبتكون المكافحة الميكانيكية وعملية لما يعني مجدية أكثر من أي شهر من أشهر السنة. فإذا نحط موازنة كافية في هذه الفترة، فبالتالي ممكن كتير نقضي عليها بسد محردة وبسد العشارنة. عمليا هي بين سد محردة وسد العشارنة، تقريبا مديرية زراعة الغاب بالتعاون مع المنظمات عملت حملة تنظيف للنبتة. بس ضل عندنا سد محردة، ومن بعد سد العشارنة بدأ يعني تضافر جهود المجتمع المحلي مع الجهات الرسمية، على أن تكون الجهات الرسمية عم تنسق بين بعضها مشان هذا الموضوع. لأنه أحيانا مثلا مديرية زراعة حماة ما لها تدخل بالغاب، في عندها آلية مثلا ممكن الآلية نحطها بالغاب، يعني يكون في لجنة تنسيق مشتركة بين المديريات.
0: طب هل اقترحتم يعني على الجهات المختصة المعنية التي تعمل الآن إضافة للمنظمات وضع آلية تنسيق يتم العمل بها؟
22: في يجري العمل الآن في محافظة حماة،
0: نعم،
22: على إجراء أو على تشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج مكافحة لهذه النبتة.
0: نعم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل السيد محمد سمير حميدي، أمين سر فرع نقابة المهندسين الزراعيين بحماة، كنت معنا من حماة.
22: شكرا.
0: وفي ملف جديد، تتعرض محمية الكرين الطبيعية الواقعة غربي محافظة الرقة لحملات تحطيب جائرة وواسعة تسببت في القضاء على مساحات كبيرة من غطائها النباتي وأشجارها الحراجية، مهددة ما تبقى من الثروة الحراجية في المنطقة.

0: والقطع حرام. يعني صار عمرها شغال 40 سنة 50 سنة والعام تجي تقص، والله حرام.
1: مو بس الأشجار، يعني عندك حتى الغطاء النباتي بالبادية السورية يعني كليات، وهذا يأثر على البيئة. يعني التصحر، الرمال، هسا عندك صار بخط رملي من كبش باتجاه دير الزور، ومن البادية السورية حدود حمص اثريا، وانت طالع باتجاه ايضا دير الزور. هي كليتها نتيجة القطاع النباتي، انهيار القطاع النباتي والاجحاف بحق القطاع النباتي.
2: ولا يتوقف الامر عند خسارة الاشجار، اذ يؤدي تراجع الغطاء النباتي الى تفاقم تعرية التربة. وفي ظل هذه التحديات تبذل مديرية الزراعة في الرقة جهودا لحماية ما تبقى من المحميات بالامكانات المتاحة، غير أن محدودية الموارد والكوادر تعيق المراقبة المستمرة لمساحات واسعة.
3: التعدي على مواقع التحريج له جذور، من خلال التهاون في السلطات التي كانت تتحكم بالمنطقة وأعطت طابع أو عبارة عن ثقافة للمواطنين بالتهاون في التعدي على الحراج. حاليا تقوم مديرية الزراعة برفد دائرة الحراج بحراس وخفراء حراجيين وعمال من خلال إعادة المفصولين الثوريين وعمال الدمج.
2: بين شح الإمكانات وضرورة حماية البيئة، تتطلب حماية المحميات حلولا تتجاوز الملاحقة إلى توفير بدائل للطاقة وإطلاق برامج لإعادة التشجير، وإلى أن تستكمل الجهات المعنية بناء منظومة قادرة على حماية المحميات، تبقى الأشجار المهددة بالقطع جزءا من معركة أوسع ضد التصحر، في حين يواصل المنشار التهام ما تبقى من الغطاء الأخضر في الرقة.
4: ونناقش هذا الموضوع مع السيد جمال عباس فراج، معاون مدير الزراعة في محافظة الرقة من الرقة. مرحبا بك سيد جمال. ما هي
5: وعليكم السلام
4: أهم أهلا بك ما هي أهم المعلومات واطلاعكم، مدى اطلاعكم على عمليات التحطيب والتعديات على محمية الجرين؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع التعديات على المواقع التحريج الاصطناعي والطبيعي، طبعا نحن في عندنا قسمين، الحراج الاصطناعي هو حول بحيرة سد الفرات، ومحميات طبيعية ضمن مجرى نهر الفرات، نسميها باللهجة المحلية الحوائج النهرية. التعدي له زمن قديم، من خلال التهاون من القوات التي سيطرت على محافظة الرقة وتهاونت بهذا الموضوع وتهاونت بأهمية حماية التحريج وخاصة الاصطناعي. منذ هذا التاريخ بدأت التجاوزات وازدادت، وتقريبا تم القضاء على كمية كبيرة من الأشجار الحراجية في هذه الفترة.
4: طب إذا سألنا عن حجم التحطيب وحجم يعني التعديات، هل لديكم تقديرات، خاصة أنك قلت هناك يعني محميات أو حراج صناعي والحراج الطبيعي، يعني هل لديكم أرقام محددة، مساحات محددة، عدد الأشجار تقريبيا التي يتم التعدي عليها؟
5: جل الإشكالية، الحراج الطبيعي يتم تعويضه عن طريق النموات الطبيعية، لكن الإشكال الحقيقي هو في مواقع التحريج الاصطناعي. مواقع التحريج الاصطناعي حول بحيرة سد الفرات تبلغ مساحتها 13700 هكتار، وتمتد إلى حدود محافظة حلب غربا. تقريبا تم التجاوز على ما يقارب 60-65% من هذه المساحة. نعم. والأشجار الموجودة ضمنها.
4: ما هي أهم الأشجار الحراجية الموجودة في تلك المنطقة؟

0: أيضا، يعني هل لديك تفاصيل عن هذا الموضوع؟
1: تماما. مواقع التحريج الاصطناعي، أغلب الأشجار الحراجية هي من الصنوبريات، صنوبر بروتي وحلبي ومثمر. وأيضا في عنا بطم أطلسي وحقل أو حقلين من الفستق الحلبي، وفي أنواع أخرى مثمرة هي أغلبها الزيتون.
0: تقريبا كم تحتاج إعادة يعني هذه المحمية أو المحميات أو الحراج الصناعية التي تحدثت عنها، كم تحتاج من الزمن لإعادتها تقريبا؟
1: نعم، التحريج الاصطناعي تقريبا بدأ بعام 86 و 79، لكن بدأت تحريج ضفاف بحيرة السد منذ العام 86 1986. حاليا لنعطي تقدير انه كم تحتاج من الوقت، حسب الامكانيات المتاحه اللي راح تندعم فيها مديريه الزراعه ودائره الحراج. هذا الموضوع يحتاج مبدئيا الى حمايه هاي المواقع والقطاعات الحراجيه والحفاظ على الموجود، ومن ثم وضع خطط لإعادة ترقيع هاي المساحات.
0: طيب للحفاظ أيضا، يعني هل هناك قوانين وإجراءات نافذة للمحاسبة لمن يقوم بهذا التعدي على الأحراج وقطع الأشجار من المحمية؟
1: نعم طبعا، في قانون خاص يسمى قانون الحراج. هذا القانون يعالج كافة التدخلات في الحراج ونظم وضبط العمل في القطاعات الحراجية. وأيضا من خلال هذا القانون في عنا شيء اسمه ضابطة حراجية، وهي تأخذ صفة الضابطة العدلية، تقوم بتنظيم الضبوط والمخالفين ومصادرة أدوات المخالفة وإحالتهم إلى القضاء عن طريق ما يسمى ممثلي الدعاوى الحراجية. فمن خلال هذا القانون يتم تنظيم كافة الأمور المتعلقة بالحراج.
0: طب غير موضوع القانون، هل لديكم إجراءات من الممكن أن تقوموا بها للحد من هذه التعديات؟ يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج كما يقال.
1: حاليا في الوقت الحالي طبعا نتشكر السيد محافظ الرقة و الأمن الداخلي، قوات الأمن الداخلي ومديرية منطقة الطبقة، عم يساندوا عناصر الحراج وعناصر الضابطة الحراجية في الحد وقمع هذه التجاوزات. وحاليا إن شاء الله عم تنخفض وباتجاه إنهاء هذه المخالفات والتجاوزات.
0: شكرا جزيلا لك السيد جمال عباس سفر راجع معاون مدير الزراعة. نعم تفضل.
1: ايه استاذة.
0: تفضل.
1: حاليا بالتنسيق مع السيد محافظ الرقة وقوات الأمن الداخلي تم إحداث نقطة أمنية، أي مخفر للأمن الداخلي ضمن مخفر حراج القرين.
0: نعم.
1: لمراقبة التعديات أو الحد منها.
0: نعم شكرا جزيلا لك السيد جمال عباس فراج معاون مدير الزراعة في محافظة رقة، كنت معنا من الرقة. مستمرون معكم في عين سوريا ونتابع بعد الفاصل. بدء مهرجان الفستق الحلبي الأول في حلب بمشاركة مزارعين ومنتجين محليين.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار. ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
3: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
5: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: بدأت في حلب فعالية مهرجان الفستق الحلبي الأول بمشاركة مزارعين ومنتجين محليين بهدف الترويج للمنتج ودعم المزارعين وتنشيط الحركة التجارية المرتبطة بزراعته وتسويقه.
1: ليس مجرد محصول زراعي، فالفستق الحلبي حاضر في ذاكرة المدينة ومائدتها وفي أشهر صناعاتها من البقلاوة والمبرومة والبلورية. ومن هنا يأتي مهرجان الفستق الحلبي الأول في حلب ليعيد تسليط الضوء على قيمة هذا المنتج ومكانته.
2: نحن مشاركين بمهرجان الفستق الحلبي، المهرجان اللي طال انتظاره. هالثروة القومية اللي هي الفستق الحلبي يلي عبر التاريخ وفي كل بقاع العالم اسم الثمرة الفستق الحلبي أينما زرعت. فنحن بهالمهرجان بتسلط الضوء على شيء لازم يصير من زمان، أهمل، هلا رجع استعاد مجده.
3: مدة المهرجان يومين، يوم الجمعة ويوم السبت، ابتداء من الساعة 6 للساعة 11 ليلا. المهرجان بيتضمن أنواع الفستق شاملة، أنواع الفستق الحلبي من حلوى بالفستق الحلبي. المهرجان أقمناه في سوق المجيدية وبساحة الفستق.
1: المهرجان يجمع المزارعين والتجار والمصنعين والمصدرين بهدف تعزيز التعاون بينهم ودعم سلسلة إنتاج الفستق الحلبي وتسويقه وفتح آفاق أوسع أمامه في الأسواق المحلية والدولية.
4: هذا المهرجان يشمل في جودة الفستق وأنواع الفستق الحلبي. طبعا الفستق الحلبي معروف مسمى على اسم كان المحافظة المنتجة من الأساس من الآباء والأجداد سابقا، هو الفستق العاشوري كان بالأول، فبعد صار تطور في النوعيات انتشر في جميع المحافظات السورية، وهذا المهرجان مشترك فيه جميع المحافظات السورية، المهرجان اللي أول منذ 20 عام.
5: طبعا هذا الشيء بيعبر عن عراقة حلب وأصالة مدينة حلب، مو بس كشعار لرمز وأهمية هاي المدينة العريقة، لا، اليوم هي دليل على استياحة ودليل على الاقتصاد والتجارة والصناعة المشهورة فيها مدينة حلب.
1: ولأن المكان جزء من الحكاية اختيرت ساحة الفستق في حلب القديمة لاحتضان المهرجان في مشهد يجمع بين تاريخ المدينة ومحصول ارتبط اسمه بها وتتواصل فعالياته على مدى يومين.
6: انطلق مهرجان الفستق الحلبي الأول في مدينة حلب للاحتفاء بهذا المحصول المرتبط بتاريخ المدينة وجمع المزارعين والتجار والمصنعين دعما للفستق الحلبي وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والدولية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية برنامج عين سوريا، شكرا للمتابعة وبأمان الله.

0: شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربياً يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيراً مفوضاً في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس الجمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: التجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما تداوله السوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أثار الممثل السوري الوجينش إسماعيل جدلا واسعا بعد حديثه عن احتجاز شقيقه إينال وانقطاع أخبار العائلة عنه وما قاله عن إجراءات أمنية طالت منزل أسرته في دمشق قبل أن تظهر رواية رسمية مختلفة عن ملابسات القضية. لوجين إسماعيل قال إن عائلته فقدت التواصل مع شقيقه منذ حزيران 2025 وأنها علمت لاحقا باحتجازه بعدما أبلغت بأن القضية مرتبطة باستخدام هوية مزورة، بينما لم تتمكن بحسب روايته من معرفة وضعه القانوني أو توكيل محام لها. لاحقا صدرت رواية رسمية تتحدث عن أن إينال موقوف منذ أشهر بسبب عمله السابق ضابط ارتباط في المكتب الأمني للفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق المخلوع بشار الأسد، وأن سجلات الزيارات الرسمية توثق 4 زيارات له خلال فترة احتجازه. بينما تحدثت روايات أخرى عن دور لشقيق الممثل لوجين في نقل أوامر إلى قوات كانت منتشرة في محيط الغوطة الشرقية، في حين لم تنشر تفاصيل قضائية علنية كاملة عن الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن. وأعاد ظهور هذه المعلومات توجيه الجدل من قضية احتجاز شقيق الممثل إلى الأسئلة المتعلقة بماضيه في الفرقة الرابعة، وما إذا كانت رواية العائلة عن ظروف احتجازه تتطابق مع المعطيات الرسمية المعلنة. هذه القصة بدأت عندما نشر الممثل لوجين إسماعيل مقطعا مصورا قبل يومين تحدث فيه عن توقيف شقيقه منذ منتصف العام الماضي، متحدثا عن منع زيارات وانقطاع أخباره. دعونا نشاهد ماذا قال في تلك الآونة.
1: من سنة وثلاثة شهور بتاريخ 19/6/2025 بنفقد التواصل مع أخي لفترة وما بنعرف وينه. طبعا مثل كل العالم فهمنا انه هو الخطأ في الحقيقة وما عرفنا شو بدنا نعمل. بعد فترة بيتواصلوا معنا جماعة وبيقولوا لنا اذا بدكم تعرفوا عنه شيء لازم تدفعوا مبلغ مالي كبير. قلنا لهم اكيد مثل اي انسان يعني بيقدر يقدم اي شيء مشان اخوه، دفعنا مبلغ مالي واكتشفنا انه هو محتجز عند الامن العام. قلنا ممكن يكون في سوء تفاهم، ممكن يكون في غلط. سالنا عن الموضوع قالوا انه ما في داعي تسال عن الموضوع، انه تهمته هويه مزوره. طبعا هويته ما مزوره واسمه معروف فينا نقدم يعني كل الإثباتات، وفي شيء اسمه القانون مطابقة بيانات يعني.
0: هذا المقطع المصور جاء على السوشيال ميديا السورية خلال اليومين الماضيين وتراكمت العديد من ردود الفعل حوله، منها ما كان متعاطفا مع رواية لوجين ومنها ما شكك في القضية. لكن قناة الإخبارية السورية الرسمية نشرت معلومات حول القضية نقلا عن مصدر لم تسمه، ونقلت القناة الحكومية عن مصدر أمني قوله إن المتهم إينال إسماعيل أي شقيق لوجين تم اعتقاله قبل أشهر، وأنه شغل منصب ضابط ارتباط في المكتب الأمني للفرقة الرابعة مع القوات التي كانت ترتكب مجازر بحق مدنيين في الغوطة الشرقية من دون توضيح أي سياق قانوني أو قضائي حول القضية. لاحقا نشر لوجين إسماعيل مقطعا مصورا ثانيا عرض فيه وثائق من القضية وقال إن شقيقه ليس ضابطا، قائلا إن منزلهم المصادر تملكه العائلة منذ 40 عاما، وعرض وثائق تتحدث عن أن المنزل ملك خاص وليس ملكا لوزارة الدفاع، دعونا نشاهد.
2: هي نحن بيتنا عايشين فيه من 40 سنة، وسند ملكية والدي للبيت رح نزله بالوثائق لحتى تشوفه، وهو حكم محكمة موثق ومصدق أصولا، ورح نزل كمان مع الوثائق بيان محافظة دمشق اللي بيوضح فيه انه الارض اللي عليها العقار هي تابعة لمحافظة دمشق وليس لوزارة الدفاع. يعني كل هذا الكلام اللي انتوا عم تحاولوا تشوهوا فيه سمعتنا وسمعت عيلتي فهو ما له اي اساس من الصحة، ومؤسف الطريقة اللي انتوا عم تتعاملوا معنا فيها. وطبعا انتوا مجموعة الجوقة اللي عاملينها على السوشيال ميديا يعني صعب جدا انكم تاخذونا الى الهاوية بهذا الشكل مثل ما انتم عم تحاولوا تاخذونا، وهذا بيخوفنا على مستقبلنا اكثر، بيخلينا حريصين اكثر على مستقبلنا، وبيخلينا حذرين بالتعامل معكم، بالتعامل مع كل كلمة بتقولوها، لانه واضح جدا انكم ما عندكم أي مصداقية عند أي شخص. فللأسف الطريقة اللي أنتم عم تتعاملوا فيها واللي ما عم تخلونا نأمن ولا لحظة على مستقبلنا.
0: طبعا القضية شكلت حالة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلق العشرات حولها. دعونا نستعرض معا بعض التعليقات حول ذلك. محمد كتب: لجين إسماعيل اللي عم يدافع عن أخوه المسجون، بس للتوضيح الموضوع مو متعلق فيك وحدك، وإنما انطلب إخلاء الحي بالكامل، والسبب أن الحي انبنى بوجود حكم الأسد وبدون مقابل، والأراضي لازم ترجع لأهالي المعظمية. بينما كتبت روان في تعليق آخر بالحديث عن لجين إسماعيل: الفنانة يارا الصبري بقيت طوال سنوات الثورة تطالب بالمعتقلين وتنشر صورهم وأسماءهم وتسأل عنهم، هي حملت أوجاع ناس كتير شتان بين من وقف مع المجرم وبين من وقف مع المظلومين. بينما كتبت شام: فيديو الممثل لجين إسماعيل قدم رواية عاطفية جدا عن شقيقه وعائلته، لكن المشكلة أن الدموع أمام الكاميرا لا يمكن أن تكون بديلا عن عرض جميع الحقائق.

0: عمى بعيونك صرعت اشوف عرس بيت ابو اعور نحن وتكمل الجلي فوتك هون المطبخ ولا
1: رجعت أصالة على الشام. أصالة رجعت على الشام، هذا الفيديو الذي استعرضناه في مقدمة الفقرة مشاهدينا انتشر أمس على نطاق واسع كاستعارة من مسلسل ضيعة ليعبر عن الترند المتعلق بحفلة الفنانة أصالة نصري بدمشق. الترند نفسه يتصدر قوائم التفاعل منذ يومين، والأغنية نفسها لقيت رواجا واسعا بين السوريين حتى أنها حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال 6 أيام، وذلك بنسخة الريميكس، بينما تجاوزت مشاهدات النسخة الأولية منها 1,700,000 مشاهدة على القناة الرسمية للفنانة أصالة نصري خلال 4 أيام. مشاهدينا، التفاعل المستمر والمتغير مع الترند والتعليقات المتفرقة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي أعادت الترند إلى الواجهة وأبقته في صدارة الكلمات الأكثر تداولا على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية. في مقطع مصور كنا قد استعرضناه في حلقة أمس حول اعتذار أصالة من أهالي طرطوس بسبب خطأ في اللهجة في أثناء أدائها الأغنية المرتبطة بالمحافظة، ذكرت أصالة شابا وصفته بالشاب الوسيم الذي طالبها بتصحيح أخطاء اللهجة مؤخرا، ونشر هذا الشاب مقطعا مصورا تفاعل فيه مع اعتذار أصالة. دعونا نشاهد.
2: كتير بتشكر ست أصالة، يعني وما كان في داعي للاعتذار، ودخيل قلبك أنت، لك أنت فخر، فخر لكل سوريا، دخيل قلبك ودخيل صوتك ودخيل أغانيك، وعادي حذف كل الأحرف، شيلي كل الأحرف، لو بقت تقولي بالحرف ما عندنا أي مشكلة نحن، يعني لو شلتي حرفين شيلي 5 أحرف، عطي لي كي بدل كريم، ما عندي أي مشكلة. كتير شكرا لك لهاللفتة الحلوة، وإذا أنا شبح ليوة ولك أنت 6 6، لك أنت أحلى وحدة بالساحل ومن هون على طرابلس، دخيل قلبك.
1: طبعا الترند لم يقف عند حدود سوريا، بل عبره إلى العراق، حيث تفاعل صانع محتوى عراقي مع الترند بمقطع مصور استذكر فيه شعوره عندما غنى حاتم العراقي راجعين يا وطننا، مقدما نصيحة للراغبين في العودة بعدم التسرع وفق تعبيره. دعونا نشاهد معا.
3: لا حد يتورط، جواز أصالة مثل جوازك، فلوس أصالة مثل فلوسك، وشام أصالة مو مثل شامك، مثل ما ورطني حاتم العراقي بال 2017. تفضل. راجعي يا وطننا، وين اسحل بك شنطه؟ راجعي يا حميش، واحس ان الوطن واقف علي، لازم اني ابنى الوطن. هذا لان كان التفكير بهذا المخزي، ان الوطن علي. فلا ديروا بالكم، حاتم العراقي اصلا قناها ب 2008 ولحد الان عايش بدبي. أصالة فديروا بالكم، لا رجعت أصالة على الشام ولا حاتم ولا أشوف الحياة شلونها عيشوا.
1: لكن مشاهدينا، هل تعلمون أن ترند أصالة تفرع جدا ليحمل جانبا منه يتحدث فقط عن أسعار التذاكر وطريقة شرائها، وانتشرت العشرات من المقاطع المصورة حول هذا الموضوع. فمثلا هنا في هذا المقطع المصور قال هذا الشاب إن والدته كانت تبحث عن ما تملكه من ذهب في المنزل بينما كان هو يغني في حفل أصالة، في إشارة منه إلى أنه باع مصاغة والدته لحضور الحفل. طبعا قال هذا الأمر مازحا. دعونا نشاهد معا.

0: طبعا مشاهدينا، هذه المقاطع تداولها هنا في هذه القصة التي تداولناها وانتشرت أو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر مثلها العشرات إن لم يكن المئات خلال الساعات الماضية، وأثرت العديد من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعضها. قيصر كتب: كل سوريا كانت عم تتفرج على الحفلة، أصالة وحدت الشعب بيوم واحد. أيضا تعليق آخر من يمامة كتبت فيه: والله لو تقبل تيجي أصالة على حلب لحتى أبيع بيتنا، مو بس ذهبات الماما وروح أحضرها بحسب تعبيرها. أيضا كوثر كتبت: يا جماعة أنا مغربية وحاسة حالي بدي أرجع عالشام. أيضا من التعليقات هيفاء كتبت: كأنه طلع السوريين اللي بسوريا معهم مصاري أكثر من السوريين اللي عايشين برا، كل العالم اشترت تيكتات وحضرت الحفلة. تخيل أن تنام وعمرك 40 عاما وتستيقظ لاحقا لتكتشف أنك صرت تصنف من كبار السن. قد تبدو الفكرة أقرب إلى مزحة، لكنها تحولت إلى مادة جدل على مواقع التواصل بعد إعلان صادر عن وزارة الثقافة حول فعالية بعنوان الحياة بعد 40، ووصفها بأنها فعالية مخصصة لكبار السن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإعلان حدد المركز الثقافي العربي في أبو رمانة التابع لمديرية الثقافة في دمشق على أنه مكان انعقاد الفعالية بتاريخ 17 من أيلول، أي قبل يومين، وحملت الفعالية عنوان الحياة بعد 40، متضمنة فقرة توعوية وأخرى فنية. لكن عبارة فعالية لكبار السن الواردة في الإعلان جذبت الانتباه أكثر من مضمون الفعالية نفسها. هذه هي الدعوة لحضور هذه الفعالية. العبارة أثارت سخرية وتساؤلات على مواقع التواصل، إذا اعتبر متابعون أن وضع سن 40 ضمن تصنيف كبار السن مبالغ فيه، في حين تحول الإعلان إلى مادة للتندر حول العمر ومتى يبدأ فعليا وصف الإنسان بأنه كبير في السن. لكن اللافت أن الإعلان لا ينص على أن الحضور ممن تجاوزوا 40 فقط، بل يستخدم وصف كبار السن في تقديم الفعالية، في حين لم توضح الوزارة في الإعلان المنشور المقصودة تحديدا بتصنيف المشاركين أو الجمهور المستهدف ضمن هذه الفئة. وعلى اعتبار أن موعد الفعالية كان قبل يومين، أي قبل ظهور الترند، لم نتمكن من رصد الفعالية تماما في ريبوست، كما لم نتمكن من العثور على هذا الإعلان على المعرفات الرسمية لوزارة الثقافة أو الصفحة الرسمية للمركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق. طبعا هذا الموضوع مشاهدينا جذب العديد من التعليقات عبر السوشيال ميديا، دعونا نستعرض بعضها. محمود كتب: يا جماعة وزارة الثقافة إلها كل خبصة، دخلكم بيعرفوا أن سن 40 بأوروبا يعتبر الواحد بعده بأول شبابه، عملته من كبار السن وشوي بده دار عجزة بحسب تعبيره. أيضا بلال كتب: ممكن تنبلع القصة ونقول الجماعة حاسبين العمر بالمقياس السوري، وطلع معهم الأربعينيين من كبار السن، بس الأربعيني المسن بالبوستر اللي ماشي لحاله بطريق جبلي مقطوع وسط الضباب، هاد رايح عن ندوة ولا رايح ينتحر بحسب تعبيره. سهاد كتبت: ممنوع من اليوم وطالع حدا يجادلني بالتعليقات ويعدل على كلامي ويتعامل معي بعدم احترام، بما أني فوق 40 صرت، واحترام كبار السن واجب، قرارات حكومية حددت كبار السن، حدا بيسترجي يعترض عليها لشوف. مشاهدينا، ما تزال أزمة المحروقات تشغل حيزا من الترند السوري، رغم أن أياما مرت عليها وتغيرات عديدة طرأت على هذا الملف، خصوصا بعد جلسة الاستماع لوزير الطاقة في مجلس الشعب قبل يومين. جلسة الاستماع إذن لم تعقد هذه الجلسة، وإنما أجلت ليوم آخر. لكن بالنسبة للسوريين ما تزال هذه القضية تشكل ترندا خصبا، خصوصا مع استمرار معاناتهم مع ارتفاع أسعار المحروقات وشحها أيضا في بعض الأحيان، ما يدفعهم لصناعة محتوى ساخر من القضية أو تعليقات أو مطالبات ونشرها في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. في دير الزور نشر صانع محتوى في مقطع مصور تعليقه على قرار تحديد 3 تسعيرات لأسعار المحروقات، دعونا نتابع.
1: على الجامعة بشكيت وصلني معلم؟
2: 10,000 معلم.
1: بشكيت؟
2: 10 سوري.
1: ما تقلب علي بس نوصل؟
2: لا لا لا أبدا.
1: بس 10,000؟
2: بس 10. عملة قديمة زي.
1: متأكد؟
2: متأكد
1: والله إنك ابن حلال.
2: يلا اطلع اطلع اطلع.
1: يا الله بسم الله.
2: امسك الدركسيون زين.
1: أنا امسك الدركسيون؟
2: إيه امسكه.
1: يا الله يا الله. عجل ما تطلع معلم.
2: لا يا أخي.
1: ليش؟
2: بنزين غالي شلون؟
1: والله يعني روح دفش
2: دفش دفش
1: بالله عليك.
2: يلا.
0: وفي مقطع مصور لا تتجاوز مدته 1 دقيقة استخدم صانع محتوى طنبورا على أنه حافلة نقل، وذلك في هذا المشهد التمثيلي الذي لقي رواجا في منصة فيسبوك، دعونا نشاهد.
3: صخور دوار ركب ماشي ركب ماشي.
1: معلم معلم خدني على الصخور، صار لي ساعتين عم استنى طنبور.
3: اطلع ركب ماشي ركب ماشي ركب ماشي.
1: ايش عم تطلع هيك ابن عمي؟ ترى لا تغرق المظاهر. ها انا بزماناتي كنت خواجه، بس بعد ارتفاع المحروقات هيك صار فيني.
0: كما اسلفنا مشاهدين، حافظت قضيه المحروقات على موقعها في ترند السوري عبر مقاطع مصوره ساخره وتعليقات كوميديه هنا وهناك، دعونا نستعرض معا جانبا من التعليقات. هلا كتبت: يا ريت ما ناخذ ارتفاع اسعار المحروقات بمسخره ونكت، لأن الموضوع مو بسيط ولا بيستاهل نضحك عليه. كل ارتفاع بسعر المحروقات بينعكس على كل تفاصيل حياتنا، مواصلات، أكل، تياب، خدمات، علاج ومعيشة إلنا. أيضا تعليق من جابر كتب فيه: لازم يخصصوا للشعب أحصنة بيضل أوفر بكتير، وبلا سيارة بلا بطيخ، الحصان جيب له أعلاف وخلص، وفوق هيك متوفر ورخيص بحسب تعبيره. عمر أيضا علق قائلا: يا ريت الدولة تراعي الظروف المعيشية للناس وأن تبحث عن حلول تخفف عن الناس، لأن المحروقات مرتبطة بكل شيء تقريبا، والمواطن بالنهاية هو اللي راح يتحمل هالزيادة. قبل أيام انتشر مقطع مصور لمسن سوري يستعرض مكتبة ابنه التي أخفاها خلف أحد الجدران بمنزله، ولقي هذا المقطع رواجا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض معا مشاهدينا قصة المسن والكتب في هذه المقابلة التي أعدها الزملاء في قسم النيو ميديا، وتضمنت مقابلة مع صاحب هذه القصة.
4: شعور يعني شبه الشعور ساعة اللي لقيته سليمي، مثل الشعور وقت اللي دخلنا على البلد لهون. احنا ما صدقنا حالنا انه احنا بحمصون بسيدي خالد وصلينا فيه.
5: الزوايا والشعب شوي
4: هذا بيتي الاساسي اللي كانت المكتبة موجودة فيه. وقت اللي انا بدي هون خفت الناس إن كلها أكثر هجرت من نهاية 2011 أو معظمها، ففكرت أنا يعني ما بقي غير الشباب بعض العوائل، فكرت إني يعني غالي علي كثير هالمكتبة ونقل الأغراض مستحيل وما نفاضل نقل الأغراض، فهاي بقلب البيت هون مشكلة إذا بدها تبقى. حطيت القوالب هاي الخشب رفوف حطيتها فوق بعض البعض، لقيت بدها تقلب أخذت لها زوايا وبراغي وثبتها بالحيطان يعني شبه نظامي ماشي الحال. حطيت الكتب بشكل عشوائي مشان يسعني أكثر، فهدولي قلت له سكر عليهم الحيط، عمرنا حيط خفان. طبعا الديران كانوا قلال شوي، الشباب من الشوارع عاونونا عمرنا ليسنا بشمينته أبيض، وبعد ما ليسنا ظل لونه فارق شوي صغير، كمان عملنا له وجه طرش ناعم صغير بحيث يخاوي رفقاته. من شيء 4 أشهر الله أكرمناك بلشنا فيه إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، ونهينا. وبعد ما نهينا قلنا بدنا ننقل المكتبة يعني الآن أم نتأخر شوية الأخ نموت وما نشوفها، ابنه مشغول عليها، فقررت إنه هده وعشكت من عدم حاجة هده الحيط، فبلشت بالحيط هديته والله أكرمنا وطالعت الحمد لله طلعت سليمي، لأنه أنا حاطط له كرتون وحاطط له معاه كاش وكله دائل براغي مبين محلاته، والله حفظها من رطوبي الحمد لله من كل شيء، وحتى مع أنه يعني كنت خايفان عليها شتوية 14-15 سنة ما كلمي.
0: بموضوع آخر، انتقدت إحدى المراجعات بعض الجزئيات في دوائر الدولة خلال مراجعتها لإحدى الدوائر الحكومية، وتحدثت عن تفاصيل اعتبرتها مزعجة بالنسبة لمن سيدخل هذه الدوائر وهو قادم من خارج سوريا، وانقسمت الآراء حول المقطع المنشور، إذ انتقدت شريحة واسعة من الجمهور ما تحدثت عنه الفتاة الظاهرة في الفيديو، بينما أيدها بعضهم. دعونا نشاهد.
6: يا جماعة لفت نظري شغلة، تمام؟ هلأ هون دائرة الامتحانات، ناس جاي من برا البلد تصدق شهاداتها تعدل عليها ما بعرف، ففي قصة كيف ناس جاي من برا البلد، حدا دارس بالكويت بالإمارات بدبي بسعودية ما بعرف، لا كراسي الواحد يقعد عليها، عجقة وطوابير، لا نظام، لا تبريد، مروحة مروحة ما في. فما بعرف يعني واحد جاي من برا مثلا من دولة هيك مرتبة بده يجي يدرس عنا ما بعرف، يفوت لهون بينقض على مستقبله صراحة.
0: ما تزال تظهر على مواقع التواصل حالات سرقة لأكبال الطاقة الشمسية في مدينة حلب، وهذه المرة من مساكن الفردوس، حيث أظهر مقطع متداول قيام أحد اللصوص بقطع كابلات الطاقة وسحب النحاس منها، وهو ما حرم السكان من كهرباء الطاقة الشمسية. نتابع.
7: حرام، شايفين يعني حرامي من دون حياة، بيرق بعض التقطيع عم بسحبهم وفضي قلبهم على السطوح فضيهم وبروح مساكن الفردوس، اول دخول مساكن الفردوس، شايفين شايفين كلهم فضي كبيرهم بيرق على هالحرامي، بقطع وعم ببرق ولا كاني في مين رح يساله انه انت شو عم تساوي هون، شايفين مقطع ومفضي وقاطع للبنايه كله كله بيرق مقطع وقطع العالم وخلى العالم كله بلا كهرباء.
0: ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

بيوت ذكية بتنظف لحالها، بتشغل الإضاءة لحالها، وبتعدل حرارة الغرفة كمان لحالها. وداعاً للدليل السياحي، الذكاء الاصطناعي بيحضر برامج للرحلات السياحية بأدق التفاصيل. أليكسا وجوجل هوم، خطواتك الأولى نحو المنازل الذكية. أوبن أي آي أعلنوا الاستنفار داخلياً وأطلقوا إنذار أحمر لتحسين جودة شات جي بي تي. بظل المنافسة المحتدمة بسوق الذكاء الاصطناعي، الول ستريت جورنال نقلت عن الرئيس التنفيذي للشركة الزميل سام ألتمان أنه كل المبادرات والمشاريع الثانية مثل مشاريع الإعلانات ونموذج الذكاء الاصطناعي الخاص للصحة رح تتأجل حالياً لإتاحة كل موارد الشركة لتعزيز إدراك شات جي بي تي وزيادة سرعة خدماته وموثوقيتها وتوسيع نطاق الإجابات. ولهيك الشركة حالياً بتشتغل على تطوير نموذج جديد اسمه جارليك، واللي ممكن نشوفه بأول سنة الجديدة تحت اسم GPT 5.2 أو GPT 5.5. طبعاً كل هذا النشاط والشغل إجا رد على جوجل اللي بلعت السوق حرفياً بعد إطلاقهم لنموذجهم الجديد جيميناي 3 ونانو برو اللي عم يعطوا نتائج عظيمة، ناهيك عن ازدياد شعبية شركة أنثروبيك ونموذجها كلود خصوصاً عند المطورين. وللأمانة أنا متفاجئ جداً من أداء جوجل، عملوا قفزة كبيرة بعد جيميناي 3 وإلي فترة عم استخدم النسخة البرو وكتير عاجبتني. أما كلود فإذا ما بتعرفوه فهو بالبرمجة لا يقارن بحدا، أداءه خرافي وأنا عن تجربة بشوفه الأفضل بلا منازع خصوصاً بالبرمجة. أهلاً فيكم بدكتور تيك ويلا نبلش. التفكير بالإجازة بهذا الوقت تحديداً ضروري وخصوصاً مع اقتراب عطلة رأس السنة. وإذا لسه محتار عزيزي الأب وين بدك تاخد العيلة وتروح، فخليني أقلك أنه بظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها الكبيرة على فهم احتياجك، صار رسم الخطط السياحية المناسبة لك ولميزانيتك أسهل بكتير ومجاناً. اليوم رح نستعرض كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي بوتات الدردشة مثل شات جي بي تي وجيميناي بالتخطيط للرحلات السياحية ونقارنها مع واحدة من أشهر أدوات تخطيط السياحية جايد كي، واللي أنا متأكد أنك ما بتعرفها. ومثلا خلونا نختار وجهة سياحية معينة ولتكن إسطنبول، ونطلب من نماذج الذكاء الاصطناعي أعداد خطة سياحية لزيارة إسطنبول من دمشق لمدة 3 أيام بأواخر شهر كانون الأول ديسمبر بأقل التكاليف الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل من معالم سياحية ومطاعم وفنادق وأماكن عامة لازم السائح يزورها بإسطنبول. ولهيك بدنا نستخدم برومت واحد لتشات جي بي تي وجيميناي، ورح تكون صياغته واضحة وفيها كل التفاصيل اللي بتهمنا. فمثلا خلونا نطلب التالي: يرجى إعداد خطة سفر مفصلة ومنخفضة التكاليف لشخصين قادمين من دمشق لإسطنبول لمدة 3 أيام لقضاء إجازة رأس السنة. يجب أن تتضمن الخطة ما يلي: أولا خيارات الطيران الأرخص والمتاحة ذهابا وإيابا، ثانيا أماكن الإقامة المناسبة لميزانية محدودة، ثالثا اقتراح مطاعم محلية تقدم طعام جيد بأسعار معقولة، رابعا برنامج يومي لزيارة أبرز المعالم السياحية في إسطنبول بما في ذلك المعالم التاريخية والطبيعية والثقافية، خامسا وسائل التنقل الموصى بها داخل المدينة مثل المترو والباصات، سادسا إذا في أي نصائح إضافية لتقليل التكاليف دون التأثير على جودة التجربة، ويرجى مراعاة التكاليف التقريبية لكل عنصر قدر الإمكان. هلا شات جي بي تي بيعطيك أسعار تقريبية للرحلات بين دمشق وإسطنبول وبينصح بمواقع مثل سكاي سكانر وبيقول لك مطار صبيحة أرخص من مطار إسطنبول، أما بالنسبة للسكن فبيقترح مناطق محددة وبيقول لك متوسط الأسعار، وبعدها بنتقل للأكل وأسعاره وبرنامج الرحلة وشو لازم تزور من أماكن. بينما جيميناي نفس الشيء تماما، أسعار تقريبية ونصائح عامة، الاثنين متشابهين جدا وغاب عنهم أسماء فنادق محددة أو تواريخ معينة لمواعيد الرحلات الأرخص. أما بخصوص البرنامج السياحي فاثنينهم مقترحين خيارات جيدة ومنطقية وكتير قريبة من بعض أساسا. بالمقابل بعام 2023 وبينما الذكاء الاصطناعي كان عم يغزو كل المجالات، اطلع لنا تشات بوت مخصص للأغراض السياحية والسفرية، فينا نحكي معه بأي لغة بدنا إياها وعبر أي تطبيق تواصل اجتماعي
واتساب، ماسنجر، انستا، يعني خبير ومستشار سياحي على مدار ال 24 ساعة ومجاني. ومجاني ما بتعني انه مو منيح او اداؤه نص نص، بالعكس تماما.

مفهومة وسلسة، بالإضافة لأنه بيجمع بيانات تانية حقيقية ومحدثة بشكل مستمر من جوجل ماب، بوكينج وتريب أدفايزر. ومو بس هيك، جايد جيك بفسر لك العادات وطريقة اللبس والتقاليد، وبيحكي لك عن الفيزا والطقس وإذا في أماكن مخفية، عن السياح العاديين كمان بيخبرك عنها. وطبعا هي مو دعاية لجايد جيك إطلاقا، نحن هون عم نقيمه تقنيا. وهلأ خلونا نجربه. ببساطة بنمسك الكمبيوتر أو الموبايل وبنكتب بمحرك البحث جايد جيك، نفتح موقعه وبنضغط على خيار واتساب وبننسخ نفس البرومت اللي استعملناه لتشات جي بي تي وجيميناي وبنضغط على ارسال. جايد جيك بيقترح شركات طيران اقتصادية مثل بيجاسوس وأجنحة الشام، وما بتفوته انه فيك تطلع من حلب او بيروت اذا ما في رحلات من دمشق. بصراحة هاي الحركة حلوة منه. بالنسبة للإقامة بيخبرك بأسماء أوتيلات ومزاياهم وأسعارهم، ونفس الشيء للمطاعم. وبعدها بينتقل للخطة السياحية ولوين تروح وشو لازم تكتشف بإسطنبول كل يوم بيومه. وبيختتم برنامجه بتوصيات عن المدينة والتكلفة الإجمالية التقريبية لسفرتك. وهلأ أعزائي صار دوركم تخبروني إذا شفتوا أحسن من هيك دليل سياحي. وبما أنه دخلنا بمود السياحة والسفر، تعرف عزيزي أنه فيك تتشارك مع أكثر من 900 مليون سائح حول العالم بالآراء والتقييمات حول أي مكان سياحي أو مطعم أو فندق وكتير قصص تانية بأي مكان بالعالم؟ خليني أعرفك على واحد من أهم تطبيقات الموبايل اللي بتلزمك بسفرك وقال لك كيف تراجع التقييمات وكيف تحط تقييمك الخاص كمان. أول شيء أنت بحاجة أنك تروح على بلاي ستور أو أب ستور حسب نوع الموبايل اللي معك، وتكتب بالبحث تريب أدفايزر وتنزل التطبيق أبو بومة. وبعد ما نعمل حساب ونخلص إجراءات التسجيل على التطبيق، منروح على خيار البحث ومنكتب المكان اللي بدنا نزوره سواء كان مطعم أو أوتيل. فمثلاً من هون بكل بساطة فينا نشوف آراء الناس وتقييمهم لهذا المكان قبل ما نزوره وبندفع مصاري. ومن خيار كتابة التعليق فينا نحط تقييمنا مع إمكانية لإضافة الصور. هلأ مو بس هيك، تريب أدفايزر بيعطينا إمكانيات حجز رحلات طيران وفنادق ومطاعم، بس الأهم من كل هذا هو خدمة مجانية بيقدمها التطبيق تحت اسم أشياء يجب القيام بها Things to do، وبيصل فيها نشاطات أو أماكن لازم تزورها بالمدينة اللي أنت رايح تعمل سياحتك فيها. ببساطة من خيار البحث نحن منكتب اسم المدينة يلي اخترناها ولتكون إسطنبول، ومنشوف بالشريط هذا اللي تحت Things to do منضغط عليها ومنشوف التطبيق بيقترح لنا أشياء متعددة ومتنوعة لأنشطة كثيرة، منها المأجور ومنها المجاني، وطبعا رح يقلك تكلفة كل نشاط. ولكن إذا نزلت لتحت شوي فبتشوف فقرة بعنوان Top Attraction، وهون التطبيق بيكون مرتب لك أهم المعالم السياحية بالمدينة اللي أنت رايح لها حسب تقييمات الزوار. يعني عزيزي سؤال لوين بدي روح وشو لازم زور، ريح الناس منه، افتح Trip Advisor وشوف الخيارات. بس بيني وبينكم تريب أدفايزر عنده إحصائيات غريبة، مثلاً عدد المستخدمين النشطين شهرياً بيوصل ل 490 مليون مستخدم، وتقريباً 85% من هدول المسافرين بياخذوا قراراتهم بناءً على التقييمات والمراجعات. ولكن أكثر شيء مثير للدهشة أنه 96% من الفنادق والوجهات السياحية بتقول أنه التعليقات على تريب أدفايزر مؤثرة جداً بالحجوزات. تخيل معي لحظة، الساعة 8 الصبح وبينما أنت لسه غرقان بأحلامك، البيت من حواليك بيشتغل لحاله، القهوة صارت جاهزة والستاير عم تنفتح شوي شوي، المنبه بيرن وبعدها مباشرة بتشتغل أغاني فيروز اللي بتحبها بشكل أوتوماتيكي. أو تخيل حالك بالصيف والدنيا حرائي وأنت راجع من شغلك تعبان وعم تحلم بنسمة باردة، بتوصل على بيتك وتلاقي الجو بارد ولطيف لأنه المكيف
اشتغل تلقائيا قبل

0: ما تترك مكان عملك بنص ساعة. البيت نظيف لأنه المكنسة الروبوت اشتغلت لحالها وخلصت كل التنظيف وانت برا، وحتى حيوانك الأليف أكل وشرب بالموعد والكمية اللي محدد له إياها مسبقا. صدقني هي مش لقطات من فيلم خيال علمي، هذا بيتك العادي بس شوي ذكي. البيت الذكي ببساطة هو بيتك الحالي بزيد عليه عقل إلكتروني صغير، أو بتعبير أدق عشرات السنسورات المربوطة بالإنترنت والموصولة من جهة مع أجهزتك الكهربائية ومن جهة تانية مع موبايلك والمساعد الصوتي الخاص فيك. هالشي بيخلي البيت يصير يفهمك، يتوقع احتياجاتك ويعيش مع روتينك اليومي. يعني بتدخل على البيت والباب بينفتح لحاله، مش سحر بس الباب تعرف على ملامح وجهك، الإضاءة تشتغل فورا وبدرجة مناسبة لإلك، ومساعدك الصوتي بيعطيك ملخص اليوم وبيقلك إذا في رسائل جديدة بإيميلك، وبيشغل تلفزيون سوريا قناتك المفضلة إلا إذا عندك رأي تاني لا قدر الله. طيب شو هي أهم ميزات البيت الذكي؟ أولا الأمان والحماية، لأنك ببساطة رح تمتلك نظام مراقبة متطور، مستشعرات على الأبواب والنوافذ وكاميرات بتنبهك فورا عند أي محاولة اقتحام أو حركة غريبة. ثانيا التحكم عن بعد، يعني فيك تدير بيتك من أي مكان بالعالم بمجرد اتصالك بالإنترنت. ثالثا توفير الطاقة والمال، لأن الإضاءة والتكييف رح يشتغلوا بس عند الحاجة أو بحسب روتينك اليومي اللي أنت بتحدده. وأخيرا الراحة والرفاهية، مهامك المنزلية اليومية بتصير سهلة لدرجة أنه رفيقك التقيل اللي بيضل رايح جاي ما رح تضطر كل مرة تقوم وتفتح له الباب، بكلمة واحدة منك والبيت بيتصرف. طيب شو هالاختراع العجيب وكيف ممكن نستخدمه؟ الحقيقة الموضوع بسيط جدا، كل اللي انت محتاجه هو شبكة انترنت جيدة وأجهزة كهربائية تدعم الاتصال بالنت. وحتى إذا ما في هي الميزة فلا تحكي الهم، كل شيء له حل. لكن العنصر الأهم بالسيستم هو المساعد الصوتي الذكي مثل أليكسا أو جوجل هوم اللي بيحول صوتك لأوامر فورية. أليكسا طفي الضوء.
1: تمام.
0: أليكسا شغلي الضوء.
1: تمام.
0: شايف هيك بكل بساطة. بس أكيد خطر ببالك سؤال مهم، معقول هالبيت الذكي بيتجسس علينا؟ معقول عم بيراقب كل خطوة بنعملها؟ الجواب بصراحة في جزء منه إيه، لكن مش بالصورة المرعبة اللي تخيلتها. الأجهزة الذكية ممرمجة بشكل رئيسي لتحترم خصوصيتك، وبإيدك أنت تتحكم وتقرر شو لازم يعرف البيت عنك وشو لازم يبقى سر خاص فيك. هلأ إذا تحمست وقررت تدخل عالم البيوت الذكية فخليني خبرك من وين لازم تبلش. اولا ما تقلق، مش ضروري تغير كل مره ببيتك ابدا، هذا الشيء بسيط. مثل فيك تبلش بلمبه ذكيه او مساعد صوت صغير وبعدها ممكن تتوسع اكثر. الموضوع اسهل مما بتخيل ومش مكلف مثل زمان، صارت الخيارات بسيطه ورخيصه ومتاحه للجميع. طبعا التقدم الكبير اللي شفناه اخر كم سنه ساعد بانتشار الاجهزه الكهربائيه الذكيه، وصارت حياتنا اسهل بفضل الاتصال المباشر بين هي الاجهزه وموبايلاتنا، من الكاميرات للمكيفات للثلاجات وحتى اقفال الابواب الذكيه. ولكن بيبقى السر الحقيقي وراء تطور البيوت الذكيه هو التقدم الكبير بتقنيه انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، والمعروف اختصارا IoT. طيب شو يعني انترنت الاشياء وكيف كلنا عم نستخدمها بشكل يومي وبدون ما ننتبه؟ تعال معي لأخبرك. انترنت الأشياء، انترنت اوف ثينجز، أكيد سمعت بهالمصطلح من قبل، وغالبا سألت حالك شو يعني وكيف الأشياء إلها انترنت أصلا؟ ببساطة شديدة انترنت الأشياء هو مصطلح بيعبر عن ربط الأشياء العادية بحياتنا اليومية بالانترنت، ولما أي شيء حواليك بيكون متصل بالإنترنت بيصير قادر على إرسال البيانات واستقبال الأوامر. يعني بدل ما يكون جهاز جامد وعادي بيتحول لجهاز ذكي بيتفاعل معك بينفذ طلباتك عن طريق أوامر صوتية أو من موبايلك. ولنقرب الصورة أكثر، كل يوم الصبح وأنت مستعجل لتلحق شغلك أو محاضرتك بالجامعة تفتح تطبيق الموبايل وبتشوف الباص وين صار وكم دقيقة بده ليوصلك. ويمكن ما خطر على بالك من قبل انه هي الخدمة اللي بتستخدمها كل يوم هي جزء من انترنت الاشياء، بس كيف تشتغل هي التقنية بالتفصيل؟ الموضوع بيشبه فريق عمل متكامل مكون من 4 مراحل رئيسية. اولا المستشعرات سنسورز، واللي هي قطع الكترونية صغيرة موجودة بالاجهزة وبمثالنا السابق الباص مزود بمستشعر جي بي اس بيحدد موقعه بدقة عالية. ثانيا الاتصال connectivity، وهو الانترنت اللي بيربط المستشعرات بالخوادم، وبمثالنا موقع الباص بينتقل فورا وعلى مدار الساعة عبر الانترنت. ثالثا المعالجة processing، وهون البيانات اللي بترسلها المستشعرات بتوصل للسيرفرات أو أجهزة الكمبيوتر اللي بتحلل المعلومات وبتتخذ القرار المناسب حسب طلبك. وأخيرا مرحلة التنفيذ الأكشن، بعد تحليل كل البيانات اللي وصلت للسيرفرات بينتقل القرار الناتج من عملية المعالجة للجهاز أو لتطبيق تاني، بمثالنا لتطبيق الموبايل اللي بيخبرك كم دقيقة بدك تنتظر ليوصلك الباص. بس انتبه، انترنت الأشياء مش محصور بس بالأجهزة المنزلية أو الباصات، صار موجود بكل تفاصيل حياتنا تقريبا. وسجل عندك هاي الأمثلة. بالمدن صار عنا إشارات مرور ذكية بتغير وقتها حسب الازدحام، وحاويات زبالة بتبعت رسائل للبلدية لما تتعبى. بالصحة عنا ساعات وخواتم ذكية بتراقب نبضك ومؤشرات جسمك الحيوية وبتنبه طبيبك إذا صار أي شيء غير طبيعي. وحتى بالزراعة في عنا سنسورات داخل التربة بتخبر المزارعين عن أفضل وقت لري المحاصيل وبتساعد بتوفير المياه وزيادة الإنتاج. باختصار انترنت الأشياء هو تحويل الأشياء الجامدة حولنا لأشياء ذكية بتتفاعل معنا وبتجاوب على احتياجاتنا بطريقة سهلة وسريعة، وهدفها تخلي حياتنا أسهل وأذكى وأكثر راحة. وهلأ المرة الجاية لما تسمع عن انترنت الأشياء تذكر أنه مش شيء معقد أو بعيد عنك، على العكس تماما، أنت كل يوم عم تستخدمه وعم تكون جزء من هالعالم المتصل بدون ما تنتبه. يا ترى بتعرف أنه فيك بخطوات بسيطة تحول بيتك شوي شوي لبيت ذكي؟ الموضوع بسيط جدا لدرجة ما بتتخيلها، وخليني أعرفك على كم أداة سهلة الاستخدام ما بتحتاج لخبير وبتضيف راحة ومتعة لكل زاوية من بيتك. أولا الإضاءة الذكية، مثل لمبات فيليبس هيو أو جوفي أو حتى يي لايت من شاومي، بتقدر تشغلها وتطفيها بكلمة منك أو من الموبايل. وطبعا فيك تتحكم بدرجة اللون حسب مزاجك، لون هادي للراحة، ألوان حيوية للجلسات الرائقة مع أصحابك، وحتى شدة الإضاءة ممكن بسهولة تغيرها. فيليبس هيو مشهورة بجودتها العالية، جوفي خيار ممتاز جدا، ويي لايت سعر حلو وأداء رائع، وأكيد كلهم بيتصلوا مباشرة بالواي فاي وبدون أجهزة معقدة. ثانيا المقابس الذكية سمارت بلاكس، أي جهاز كهربائي ببيتك ممكن يتحول لذكي بحركة بسيطة جدا باستخدام فيش ذكي مثل هذا. وفيك تشتريهم إما من شاومي أو من تي بي لينك، وبيصير أي جهاز بيشتغل وبيطفى بكلمة منك أو حتى بنقر على موبايلك. يعني مثلا لو ابنك ما عم يرضى يترك الموبايل أو الكمبيوتر بالليل، بكل بساطة وانت مرتاح بمكانك بكلمة واحدة بتفصل الكمبيوتر والإنترنت. ست الكل، كلمة منك والولد بينام فورا. في كتير أدوات تانية بسيطة وبتغير حياتكم، مثل القفل الذكي للباب الخارجي اللي بيخلصك نهائيا من المفاتيح. وعندك كمان الكاميرات الذكية الليلية يلي بتقدر تميز حركة الأشخاص والحيوانات وتعطيك تنبيه مباشرة. وكمان الثرموستات الذكي يلي بيتحكم بالمكيف حسب حرارة الغرفة، وهيك بتحافظ على جو لطيف بالبيت وبتوفر طاقة كمان. وركزوا لي منيح على توفير الطاقة، نحن كتير بحاجة لنوفر طاقة، شايفين التغير المناخي شو عامل فينا. هاي الأدوات البسيطة يلي حكينا عنها هي مفتاحك لتبلش تحول بيتك العادي لبيت ذكي بهدوء ومن دون أجهزة معقدة أو فواتير مرتفعة. بلش بالإضاءة الذكية مثل فيليبس هيو أو يي لايت، وبعدها جيب لك أليكسا واعمل أول روتين يومي بسيط، مثل أنك تخلي أليكسا تطفي الأضواء بنهار لحالها وترجع تشغلهم قبل ما توصل على البيت. وهيك بكل بساطة بيتك العادي بيصير ذكي وأنت مديره. وهلأ وصلنا لفقرة المقارنة، وهالأسبوع معنا 2 من أشهر المساعدين الرقميين بالعالم ويلي هن ركيزة أساسية ببيتك الذكي، جوجل هوم وأليكسا من أمازون. الاثنين أذكياء، الاثنين لطيفين، بس كل واحد فيه نقاط قوة بتميزه. فمثلا من حيث الذكاء والفهم أليكسا ممتازة بالتسوق وأتمتت روتينك اليومي. عندها فوق 150,000 سكيل، والسكيلز هي مهارات خاصة بتزيد من قدرة أليكسا على التفاعل مع أجهزة كتيرة بالبيت. معلوماتها بشكل رئيسي من بينك ويكيبيديا، بس أحياناً تطلب منك تعيد صياغة السؤال إذا ما فهمت قصدك. جوجل هوم بالمقابل متصل بمحرك بحث جوجل، أقوى محرك بحث بالعالم قبل طفرة الاي اي. بيقدر يفهم الأسئلة الصعبة أو الغريبة وبيربط إجابته مباشرة مع تقويمك وصورك وخرائطك. ومن حيث الصوت والتفاعل، أليكسا صوتها أنثوي وثابت، وجودة الصوت بأجهزة إيكو الأخيرة رائعة جدا. جوجل بيعطيك عدة خيارات مجانية للأصوات رجال ونساء، والأهم أن الحوار بيظل مستمر بدون ما تعيد كلمة التفعيل والمعروفة أوكي جوجل كل مرة، وهالشي بيخلي الحوار طبيعي ومريح أكثر. بس للأمانة كتير ناس بيقولوا صوت أليكسا صار جزء من الجو العام بالبيت. ومن حيث التحكم بالأجهزة الذكية، أليكسا بتقدم أكثر من 100,000 جهاز ذكي، خصوصا أجهزة أمازون، وعندها ميزة روتينز المرنة جدا يلي بتسمح لك تعمل أوامر معقدة بسهولة. وإذا ما فهمت شو يعني ميزة روتين هاي، بكل بساطة مجموعة من الأوامر يلي بتكررهم أليكسا بشكل يومي، مثل إنها تقفل باب البيت على الساعة 11 بالليل أو تطفي الأضوية من خلال ساعات النهار. جوجل هوم بيتكامل بشكل سلس مع أجهزة كروم كاست ونست، وعدد الأجهزة اللي بيدعمها أقل من أليكسا، لكنه قادر على فهم وتنفيذ أوامر متعددة بجملة واحدة، مثل إطفاء الأنوار وقفل الباب. أما من ناحية اللغة العربية، فأليكسا بتدعم العربي بلهجة خليجية، بس ميزاتها بالعربي لسه محدودة. جوجل بيدعم العربية الفصحى وعدة لهجات، وبيميز أصوات أفراد العائلة بسهولة أكثر. أما السعر فالاثنين تقريبا بنفس السعر، حوالي $50 للأجهزة المصغرة مثل إيكو دوت ونست ميني. وأخيرا من حيث الذكاء الاصطناعي التوليدي، أمازون أطلقت ميزة اسمها أليكسا بلاس. صح اشتراكها $20 بالشهر، بس هالشي خلى أليكسا تجاوب إجابات ذكية، تفهم السياق وتكمل الحوار، مش كل مرة تطلب منك تعيد السؤال. ومن خلال قدرة أليكسا على التفاعل مع آلاف الخدمات خلف الكواليس، صار فيها تنفذ أمور أكثر تعقيد مثل متابعة الكاميرات بالبيت. يعني عزيزتي الأم، إذا عندك كاميرا بغرفة ابنك، فيك بكل بساطة تسألي أليكسا إذا الصبي نايم ولا عم يدرس. وأنا الحمد لله على أيامي ما كان في الحجة أليكسا. ومؤخرا جوجل دمجت إمكانيات جيميناي، نموذجها تبع الذكاء الاصطناعي، مع جوجل هوم، وعملوا شيء اسمه جيميناي فور هوم، اللي صار يقدم تجربة عظيمة جدا مشابهة تماما لإمكانيات أليكسا بلس. وهي الخدمة متاحة $10 شهريا أو مجانا إذا كنتم من مشتركي جوجل اي اي برو أو اي اي الترا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها، وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا فاتتك شي فقرة من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود فيك توصل لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شي معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. إدارة مكافحة المخدرات تعلن مقتل أحد متزعمي شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة في حمص. وزير الاقتصاد يعلن تشكيل مجلس الأعمال السوري الأوزبكي لتعزيز التنسيق التجاري بين البلدين. تحذير لأهالي الرقة ودير الزور من الاقتراب من مجرى نهر الفرات مع زيادة تصريف مياه سد كديران. إضراب موقوفي سجن رومية في لبنان يتواصل لليوم السابع احتجاجا على تعليق قانون العفو العام.

0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات مقتل شخص يتزعم إحدى شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة خلال عملية أمنية في حمص. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات أن المذكور رفض تسليم نفسه وبادر إلى إطلاق النار بعد إحكام الطوق الأمني حوله، مضيفة أن قوات من المهام الخاصة تعاملت مع إطلاق النار وأحبطت التهديد خلال الاشتباك، الأمر الذي أسفر عن مقتل أحد عناصر قوات المهام الخاصة. حول هذا الموضوع رحب بأنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حمص ليضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما أعلنته إدارة مكافحة المخدرات عن مقتل متزعم شبكات التهريب وترويج المخدرات. ضعنا في التفاصيل أنور.
1: نعم ديما، بالفعل اليوم ما حصل حقيقة هو استكمال لعملية أمنية بدأت منذ يومين. قبل يومين كان هناك ملاحقة من قبل إدارة فرع مكافحة المخدرات لمطلوبين يتهمون بتجارة المواد المخدرة. أثناء مطاردتهم جرى اشتباك بين القوى الأمنية من جهة وبين العصابة المطلوبة من جهة أخرى، أدت إلى مقتل أحد المطلوبين في ذلك الاشتباك. وكان هناك حديث عن متابعة ملاحقة آخرين كانوا ضمن نفس الخلية المطلوبة. وبالتالي اليوم أعلنت قوى الأمن الداخلي عن تمكنها من إحكام الطوق الأمني على أحد البيوت الذي كان يتواجد فيه أحد الأشخاص المطلوبين في ذات القضية، وبالتالي لم يسلم نفسه وجرى اشتباك وتبادل لإطلاق النار، أدى إلى بداية من مقتل أحد العناصر الأمنية من منطقة تلبيسة، وأيضا أدى إلى مقتل المطلوب الذي يعد الثاني الذي يقتل خلال يومين فقط في مدينة حمص في ذات القضية، قضية عنوانها العريض هو مكافحة المخدرات ومكافحة كل من يروج أو يتاجر بهذه المادة والآفة الخطيرة. طبعا العملية الأولى قبل يومين كانت في أو بالقرب من شارع الستين، حصلت المطاردة وحصل الاشتباك، واليوم كان هناك وصول إلى البيت كما ذكرت الذي يتواجد فيه مطلوب آخر هو على صلة بالشخص الذي قتل قبل يومين، وكان تواجده في حي الورود القرب من منطقة كرم الزيتون، وبالتالي أدى أيضا هذا الاشتباك اليوم إلى مقتل. حادثة ربما تشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل قوى الأمن الداخلي في متابعة قضية المخدرات في الدرجة الأولى، ليس فقط على الحدود كما يحصل عادة وكما دائما تشير إعلانات قوى الأمن الداخلي لتمكنها من إلقاء القبض على العصابات أو حتى على مواد مخدرة بكميات ضخمة جدا على الحدود السورية اللبنانية، ولكن هذه المرة في داخل المدن. حدث هنا عن اشتباكات داخل مدينة حمص وفي يعني أحد أكثر أو أحد أكثر الأحياء اكتظاظا، ما يشير إلى وجود متابعات أمنية دقيقة من جهة ووجود نشاط كبير لمن ينتهي التجار بهذه المواد والممنوعات. كون سوريا على ما يبدو بعد التحرير تحولت إلى محطة رئيسية، محطة عبور رئيسية لتجارة المواد المخدرة انطلاقا من لبنان وصولا إلى الأراضي السورية، ومن ثم وصول هذه المواد إلى ليس فقط إلى المناطق السورية وإلى الشباب السوريين، ولكن أيضا محاولة نقلها إلى دول أخرى كما ظهر عبر عدة عمليات سابقة كان يتم إلقاء القبض فيها على أشخاص حتى من جنسيات غير سورية، وهو ما يشير إلى وجود عصابات هذه المرة بشكل طابع دولي وبشكل يتجاوز الحدود وصولا إلى مناطق أخرى انطلاقا من خارج سوريا ثم مرورا بسوريا وصولا إلى مناطق أخرى. وبالتالي هذه الاشتباكات هذه المرة داخل المدن هنا هي مؤشر على تزايد الاهتمام بمكافحة هذه الآفة، وأيضا بالمقابل تزايد نشاط من يمتهن الاختيار بالمخدرات.
0: أشكرك جزيل الشكر أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. أفادت محافظة دير الزور بتشييع 11 عنصرا من عناصر وزارة الدفاع الذين قضوا من جراء الانفجار الذي وقع في أحد مواقع الجيش في المحافظة. أوضحت أيضا المحافظة أن مراسم التشييع أقيمت في المشفى الوطني بدير الزور بحضور رسمي وعسكري، وكان الانفجار وقع أمس في مخزن الأسلحة ضمن أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش غرب دير الزور. وقالت المحافظة بأنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار وملابساته.
2: تم تشييع 6 عناصر قتلوا يوم أمس وليلة أمس، حتى فجر اليوم كان هناك تسليم 5 جثث أخرى ذويهم في محافظة دير الزور لتكون الحصيلة ربما تكون النهائية أو ما قبل النهائية هي 11 عنصرا قد فارقوا الحياة وإصابة 9 آخرين، 2 منهم بحالة صحية حرجة يتلقون العلاج في مستشفى الوطني في محافظة دير الزور.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بست قذائف مدفعية تلتا باط الوردة على أطراف بلدة بيت جنبري في دمشق الغربي. وأضاف مراسلنا أن القصف الإسرائيلي تجدد على البلدة بعد ساعات من قصف مماثل استهدف المنطقة. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته عبر التوغل في الجنوب السوري بشكل متواصل ومتكرر، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على وليد الفلاح، موضحة أنه أحد أبرز متزعمي خلية متورطة في مقتل 3 من عناصر الأمن بمدينة الصنمين. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت عن مقتل العناصر 3 خلال ملاحقة أحد المطلوبين في مدينة الصنمين، حيث تعرضت دورية أمنية خلال العملية إلى إطلاق نار من قبل مجموعات مسلحة على ارتباط بتنظيم داعش. وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار ملاحقة بقية المتورطين في الهجوم مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أصيب 24 شخصا بجروح متفاوتة من جراء صدام حافلة لنقل الركاب بسيارة خاصة وانقلابها على طريق بانياس برمايا في ريف طرطوس، في حين جرى نقل المصابين إلى مشفى بانياس الوطني لتلقي العلاج اللازم.
3: تم إبلاغنا صباحا بحدوث حادث سير على طريق برمايا، حافلة مؤلفة من 24 شخص، فتم استدعاء أطباء الجراحة العامة والجراحة العظمية والجراحة العصبية وكامل طاقم الإسعافي للحضور إلى قسم الإسعاف لاستقبال الحالة. تم التعامل مع الحوادث حادث سير بمهنية عالية وفرز الإصابات حسب الأولوية. تم إدخال إحدى المصابات إلى غرفة العمليات مباشرة، لديها إصابة هرسية شديدة في اليد، قطع أوتار مع قطع شريان الكعبري، إصابة عظمية. كان الحادث مؤلف من 24 شخص، تم قبول 14 حالة وهي لا تزال ضمن المراقبة لمدة 24 ساعة في المشفى.
0: في أخبارنا السياسية، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأوزبكي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة. وكلف القرار المجلس السوري بتنسيق مجالس الأعمال المشتركة ومتابعة أعمال المجلس والتنسيق مع الجهات المعنية وضمان انسجام أعماله مع منظومة مجالس الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية الوطنية. حول هذا الموضوع رحب بمراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد معنا مباشرة من دمشق لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتشكيل هذا المجلس السوري الأوزبكي وتفاصيل أكثر عنه.
4: نعم، مرحبا نديمة. حقيقة أثناء منتدى أعمال الأعمال السورية أو منتدى الأعمال السوري الأوزبكي في العاصمة الأوزبكية، تم الإعلان من قبل وزير الاقتصاد والصناعة عن تشكيل مجلس الأعمال السوري الأوزبكي. طبعا هذا المجلس يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة الخطط الاقتصادية المستقبلية بين الجانبين. طبعا تم تكليف 6 أشخاص في هذا المجلس أو مجلس الأعمال السوري الأوزبكي لمتابعة ومراقبة الأعمال الاقتصادية المشتركة بين الجانبين. طبعا من أهم الملفات أو من أهم القطاعات التي سيتم العمل عليها وتطويرها بين الجانبين من خلال مجلس الأعمال السوري الأوزبكي هي مجال التبادل التجاري، أيضا مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. أيضا تم هناك أو كان هناك لقاء في العاصمة الأوزبكية مع رجال أعمال يعني بحيث أن يتم هناك شركات مع سوريا وشركات أيضا تسهم في تبادل الخبرات في الاستثمارات في سوريا بما ينهض في الاقتصاد السوري. طبعا تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تقوم بها سوريا في مرحلة التعافي وإعادة الأعمار وبناء علاقات استراتيجية اقتصادية مع الدول المجاورة والدول الإقليمية. أيضا طبعا يعني جاء هذا المجلس أو تشكيل هذا المجلس بالتزامن أيضا اليوم مع إعلان وزير الصناعة والاقتصاد عن تشكيل مجلس الأعمال المصري السوري أو السوري المصري، وأيضا يعني كان الهدف منه اقتصادي. تأتي جميع هذه الخطوات في إطار يعني الاستفادة من الخبرات الخارجية، أيضا الاستفادة من الاستثمارات الخارجية للنهوض بالاقتصاد السوري في مرحلة إعادة الأعمار.
0: نعم ماريت، شكرا جزيلا لك. ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق. أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن دمشق والقاهرة اتفقتا على عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في ختام الاجتماع الحكومي الثاني الذي عقد في دمشق. ووفقا لبيان الخارجية المصرية، فقد بحث الجانبان آليات تنفيذ مخرجات الاجتماع الحكومي الأول المنعقد في القاهرة في نيسان الماضي، ورحب الطرفان بانتهاء تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري وعقد أولى جلساته على هامش الاجتماع. كما اتفقا على النظر في تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ آليات التعاون المقترحة في القطاعات ذات الأولوية. انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون استمرار قيود التصدير المفروضة على سوريا رغم مرور قرابة شهر على إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. وقال ويلسون في منشور عبر منصة إكس إن بقاء سوريا ضمن القائمة يضر بالشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في أن يصدر مكتب الصناعة والأمن الأمريكي قريبا توجيهات محدثة تنسجم مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منح سوريا فرصة وفق تعبيره. في أخبارنا المحلية، دعا المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات بالتزامن مع رفع كميات المياه الممررة من سد كديران. وقال بكور لتلفزيون سوريا إن كميات المياه الممررة من السد رفعت بشكل تدريجي ومدروس، وإنه من المقرر أن ترتفع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل. أضاف أيضا بكور أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أوضاع السدود بشكل مستمر من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية. قالت محافظة دير الزور إن فرق الغطاسين التابعة لمديرية الطوارئ والكوارث رفعت مستوى الجاهزية والاستنفار في محيط الجسر الحربي بمدينة دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. أضافت المحافظة أن الفرق الميدانية تواصل مراقبة وضع النهر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع الاستعداد للتدخل السريع عند الحاجة تحسبا لأي طارئ وضمانا لسلامة المواطنين. أعلن مدير مديرية الطوارئ في الحسكة عبد الحليم الشهاب أن المديرية أطلقت خطة استجابة للحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الأكثر عرضة للخطر، وذلك استنادا إلى تقييم المخاطر والفيضانات التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي. وأوضح الشهاب أن المديرية باشرت بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة في تل حميس، مشيرا إلى أن الأعمال الميدانية تتضمن رصد مصادر الخطر وتقييم مجاري السيول واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من آثارها المحتملة. وينضم إلينا من دير الزور عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا معنا من دير الزور. مرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية والإجراءات التي تم الإعلان عنها. ضعنا في تفاصيل الوضع وكيف يبدو الآن.
2: مساء الخير لك ديما والسادة المشاهدين. يعني ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات الذي بدأ قبل 3 أشهر تقريبا، كانت في تلك الفترة الزيادة بشكل يعني واضح وفج، ويعني كانت الأضرار كبيرة. تلك المرحلة وتلك الحادثة دفعت محافظة دير الزور لتشكيل لجنة طوارئ مؤسسة من 9 مديريات داخل المحافظة، على رأسها مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، وكذلك الأمر يعني مديرية الصحة، مديرية الأمن الداخلي وغيرها من المديريات، يترأسها عضو المكتب التنفيذي الدكتور فايز عباس لإدارة شؤون الطوارئ في المحافظة في مثل هذه الأحداث. إذا منذ ذلك الحين بدأت هذه المجموعة بالعمل على يعني ترقب مثل هذه الكوارث وتجهيز الكوادر على أعلى مستوى لتدارك أي مشكلات قد تحصل نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. ومنذ ذلك الحين أو قبل شهر تقريبا بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع شيئا فشيئا يوما بعد يوم، لكن عكس المرة الأولى التي جاءت يعني الازدياد ربما خلال 48 ساعة زاد منسوب مياه نهر الفرات إلى 3 أمتار و70 سنتيمتر. اليوم منذ ما يقارب شهر حتى الآن يعني زاد نسبة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات إلى ما يقارب 2.5 متر حتى اللحظة، لكن بشكل تدريجي بشكل يومي. هذا دفع كثير من المتضررين في المرة الأولى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لتدارك أي مشكلة قد تحصل، وأزال بعض هذه المعدات وأيضا يعني بعض المنشآت التي هي قد تتضرر مثل محطات المياه أو ما شابه ذلك. حتى اللحظة لم نسجل أي خسائر على الإطلاق في محافظة دير الزور باستثناء بعض المنتزهات التي هي بالأساس تعتبر منخفضة قريبة جدا من مستوى سطح نهر الفرات، فتضررت دخلت إليها مياه نهر الفرات. كذلك الأمر بما يخص الجسور التي في المرة الأولى كانت هي أولى يعني نتائج ارتفاع
0: بالتوازي مع ذلك
2: خرج من يعني الجسر.
0: طيب أود التطرق إلى وضع الأهالي، كيف يبدو في سياق التحذيرات التي وضعت بالتوازي مع حالة الترقب وهذه الإجراءات التي تتم، كيف يبدو استجابة الأهالي أيضا؟
2: يعني في المرة الأولى لم تكن الخسائر باتجاه الأهالي والمدنيين سوى يعني بما يخص القطاع الزراعي، كثير من الأهالي يزرعون يعني محاصيلهم بالقرب من مياه نهر الفرات، بعضها أملاك عامة وأخرى خاصة، وتضررت بشكل كبير منذ ذلك الحين. يعني كانت الخسارة كبيرة على كثير من الأهالي، لكن في هذه المرة ربما كان يعني هناك ترقب ومتابعة للتفاصيل. البعض من يعني يستطيع إزالة وقطف ثمار منتوجه الزراعي قد قام بهذا الفعل، وآخرين يعني لم نسجل أي خسارة لدى الأهالي في هذا الإطار. بما يخص منازل المدنيين لم تصلها المياه حتى هذه اللحظة، علما أن هناك كثير مناطق منخفضة. نتحدث عن الريف الغربي من دير الزور، هو أول المناطق التي تصلها دفقات المياه إلى محافظة دير الزور. بالعودة لما كنت أتحدث به وهو الخسائر كمحطات المياه التي كانت قد خرجت 86 منها عن الخدمة من أصل 210 في المرة الأولى، اليوم لم نسجل خروج أي من المحطات، بل هناك حالة ترقب، بل هناك حالة احتراز ووضع بعض السواتر المحيطة في المحطات خشية تدفق ودخول المياه إلى المحركات ضمن هذه المحطات، والتي بنهاية المطاف يعني ربما تتضرر هذه المحركات وتقطع المياه عن منازل المدنيين. حتى اللحظة لم نسجل أي من الخسائر باستثناء الجسر الترابي الذي خرج عن الخدمة قبل نحو أسبوعين وتم استعاضة عنه بالجسر الحربي الذي أصبح مخصص 10 دقائق للذهاب و10 للإياب، ومثله جسر الميادين الحربي وكذلك جسر العشار الذي هو مخصص للذهاب والإياب في ذات التوقيت.
0: شكرا جزيلا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق أنه سيتم تأخير ضخ المياه اليوم لمدة 5 ساعات عن موعد التزويد المعلن سابقا لعدة مناطق في المحافظة. وأشار المدير العام لشركة المياه أحمد درويش أنه بعد استكمال تعبئة الخزانات الرئيسية للشركة والوصول إلى المنسوب التخزيني ستتم إعادة الضخ، موضحا أنه سيتم تعويض ساعة التأخير لضمان وصول المياه لجميع المستفيدين. انعكست زيادة أسعار المحروقات في ريف دمشق على كلفة الأمبيرات التي يعتمد عليها السكان لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء لتضيف الزيادة أعباء جديدة على فواتيرهم الشهرية، وهو ما رصدناه مشاهدينا من آراء السكان في هذا الاستطلاع حول ارتفاع الأسعار وتأثيره على حياتهم اليومية.
5: سمعنا أنه رفعوا أسعار الأمبيرات 40%، يعني بدها ترتفع، يعني مين ده يستحمل هذا الغلاء؟ مين ده يستحمل يدفع بالأسبوع 300-400 ألف؟ يعني شيء كتير طلع عن طاقة المواطن، يعني ما عاد يستحمل المواطن أنه يقدر يدفع هذا الشيء كلياته. فما بعرف، نطلب من الدولة لقلنا حل هالقصاص، يزبطون الكهرباء، يمددون لكل البنايات، ما في تمديد كهرباء لكل البنايات، كله ساحبنا على الشوارع لجوا. فنتمنى من الدولة أنه تطلع على الأرياف شوي، تترك المدينة وتهتم بالأرياف شوي.
6: هلا بين ليلة وضحاها ساو 14، منين عم يجيبوا الأسعار؟ منين عم يرفعوها؟ ما حدا بيعرف. طلع لتر المازو خليه 4000 لتر، حطوا على الكيلو 4000، يعني بدهم يطلعوا من رقبة العالم زيادة الكهرباء من كل كيلو. أنت فهمت شو قصدي؟ يعني الكيلو 14000، ليش 14000؟ الدولة تأمن كهرباء وتركب لنا ساعات، نحن ما عاد بدنا اشتراك. خلي الكهرباء الدولة تعطينا إياها، تركب لنا ساعات ونخلص من هالأمراض. هي كلها أمراض.
7: مشان غلى الاشتراك يعني صار بشكل غالي بشكل مو مقبول أبدا. أنا بالنسبة لي الكهرباء النظامي عم تجي أكثر، زادت ساعاتها، ريحتني كثير بهالموضوع. أنا عندي طاقة بوفر، أنا بستخدم اشتراك ساعات كثير قليلة من الليل وعم تطلع المبلغ يعني جدا قوي، خصوصا هلا الرفع ارتفع أكثر من 30%. الموضوع كثير صار يعني زيادة عن حده. كهرباء النظامي تحسنت، عم توفر على مجد طاقة، صح إني غالي شوي بس بشكل الاشتراك أقل بكثير بتكون من الاشتراك.
8: قبل ما يغلوا المحروقات كانت ب10، بس هلا صارت ب14 وصار غلاء كثير، يعني ما عاد المحروقات غليت وكل شيء غلي. نحن بدنا الاسعار ترجع مثل ما كانت، كل شيء ما كان، يعني حتى المحروقات العالم ما فيها، في عندك فقر كثير، صار فقر مو طبيعي، يعني في ناس ما معها تاكل. عندنا هون اذا بدي لك على بيوت ما معهم ياكلوا. ونحن بنطلب انه من الجهات المعنيه انه يطلعوا بهالامر، انه يرخصونا بامر المحروقات. بالنسبة هلأ لأسعار الاشتراكات ارتفعت دبل، كانت 10 صارت ب14.
9: الشعب في عالم كتير اليوم ما مع حق سعر الكيلو، كيلو الاشتراك ما معه، صار اليوم ب15. صار في فرق كتير ملحوظ، وخاصة بالمواصلات. العالم اليوم في عالم تنزل باصين لتوصل لمدرستها، مو لشغلة لنقول لمدرستها. هالأطفال هالعالم اللي ما معه المعترة كتير، صار غلاء مو طبيعي، يعني صار عبء كبير على المواطن. يعني اليوم في كتير نسبة كبيرة العالم ما معها مصاري تعيش بهالوضع هذا.
0: مع عودة الكهرباء إلى عدد من أحياء حلب، ما تزال أحياء أخرى تنتظر دورها في التغذية، ما يبقي الأمبيرات خيارا متاحا أمام السكان رغم كلفتها المرتفعة ومحدودية ساعات تشغيلها.
10: بيع قطعة من اللحم ليس أمرا بسيطا بالنسبة لأبي محمد، فكلما دخل زبون إلى محله عليه أن يشغل مولدته أولا، فكهرباء الأمبيرات التي يشترك فيها بالكاد تكفي لبراداته وإنارته.
11: الأمبيرات بدي 10 أمبيرات حتى أسلك للماكينة، يعني برادات أخذ 5 أمبيرات إلى البيت للمحل، يوم الأمبير 85 ألف، يعني بأسر ما بقولك بأسر. اليوم لتر البنزين كان 12 ألف، اليوم صار لتر البنزين 18500 كمان.
10: معاناة أبي محمد تلخص واقع الحال في أحياء الصالحين والفردوس وكرم البيك وصولا إلى مساكن هنانو، وهي أحياء لم تغذى بعد بالكهرباء. الأمبيرات هنا تستنزف الأهالي، وساعة تشغيلها محدودة، في حين يرافقها ضجيج المولدات ومخاطر القواطع والتوصيلات، عوامل وغيرها تجعل مطلب الكهرباء حاضرا على لسان كل من تلتقيه هنا.
12: ما حدا سأل مطر، يوم المطر إذا نزلت كان يطلع على العلبة، طلع كم من شريط فرج شيء سيء، يعني لا تزعل مني، كله سيء. كهرباء على الوقت تحصل الكهرباء، بس ما بلحقوا غير مناطق، لا تزعل مني، يعني أحكي المضبوط.
13: يعني اليوم أنا بخوخ عم بشتغل، يعني اليوم بدي أسحب، إذا بدي أسحب شو من كان بدي 7 أمبير للميتور أنا اليوم، أو إذا بدي أجيب بنزين بدي 4 أنتورة لـ5 أنتورة. وهالمناطق هي كلها عم مددوا لها الصالحين كرم حومد، ما في وافي.
10: الشركة العامة لكهرباء حلب والتي نجحت في إدخال حيي الميسر والسكر بالخدمة بدأت بالعمل على 3 أحياء جديدة. تقول المؤسسة إن حجم الأضرار يفرض في بعض المناطق إعادة إنشاء البنية التحتية، وإن ترتيب الأحياء يعتمد بالدرجة الأولى على واقع الشبكة وكلفة تأهيلها إضافة إلى الكثافة السكانية.
14: حاليا الأعمال مستمرة في أحياء تل الزرازير ومساكن الفردوس، المقامات، حي كرم البيك، وهنالك مشاريع أخرى يتم إعداد الدراسات لها سيتم إطلاقها في القريب العاجل إن شاء الله. طبعا الأعمال تشمل جميع أعمال البنى التحتية الكهربائية من محطات وخطوط نقل وشبكات توتر متوسط منخفض. تولي الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب أولوية كبرى لإعادة تأهيل البنى التحتية الكهربائية في الأحياء الشرقية من المدينة.
10: لا جدول زمني محدد حتى الآن لعودة الكهرباء إلى جميع أحياء المدينة، في حين يأمل السكان هنا أن تتسارع وتيرة العمل بما يضع حدا لكلفة الأمبيرات ويعيد إليهم خدمة توصف اليوم بأنها من أبسط مقومات الحياة. غياب جدول زمني محدد لعودة التيار الكهربائي أبرز ما يثيره أهالي الأحياء التي لم تدخل بعد ضمن التغذية، فيما تربط الشركة العامة لكهرباء حلب الأمر بحجم الأضرار وتقول إن التغذية ستتسع تدريجيا لتشمل كل أحياء المحافظة. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بدأت في حلب فعاليات مهرجان الفستق الحلبي الأول بمشاركة مزارعين ومنتجين محليين بهدف الترويج للمنتج ودعم المزارعين وتنشيط الحركة التجارية المرتبطة بزراعته وتسويقه.
15: ليس مجرد محصول زراعي، فالفستق الحلبي حاضر في ذاكرة المدينة ومائدتها وفي أشهر صناعاتها من البقلاوة والمبرومة والبلورية. ومن هنا يأتي مهرجان الفستق الحلبي الأول في حلب ليعيد تسليط الضوء على قيمة هذا المنتج ومكانته.
16: نحن مشاركين بمهرجان الفستق الحلبي، المهرجان اللي طال انتظاره. هالثروة القومية اللي هي الفستق الحلبي يلي عبر التاريخ وفي كل بقاع العالم اسم الثمرة الفستق الحلبي أينما زرعت. فنحن بهالمهرجان بتسلط الضوء على شيء لازم يصير من زمان أهمل، هلا رجع استعاد مجده.
17: مدة المهرجان يومين، يوم الجمعة ويوم السبت، ابتداء من الساعة 6 إلى الساعة 11 ليلا. المهرجان بيتضمن أنواع الفستق شاملة، أنواع الفستق الحلبي من حلوى بالفستق الحلبي. المهرجان أقمناه في سوق المجيدية وبساحة الفستق.
15: المهرجان يجمع المزارعين والتجار والمصنعين والمصدرين بهدف تعزيز التعاون بينهم ودعم سلسلة إنتاج الفستق الحلبي وتسويقه وفتح آفاق أوسع أمامه في الأسواق المحلية والدولية.
18: هذا المهرجان يشمل في جودة الفستق وأنواع الفستق الحلبي. طبعا الفستق الحلبي معروف مسمى على اسم كان المحافظة المنتجة من الأساس من الآباء والأجداد سابقا، هو الفستق العاشوري كان بالأول، فبعد صار تطور في النوعيات انتشر في جميع المحافظات السورية. وهذا المهرجان مشترك فيه جميع المحافظات السورية، المهرجان اللي أول منذ 20 عام.
19: طبعا هذا الشيء بيعبر عن عراقة حلب وأصالة مدينة حلب، مو بس كشعار لرمز وأهمية هاي المدينة العريقة، لا اليوم هي دليل على استياحة ودليل على الاقتصاد والتجارة والصناعة المشهورة فيها مدينة حلب.
15: ولأن المكان جزء من الحكاية اختيرت ساحة الفستق في حلب القديمة لاحتضان المهرجان في مشهد يجمع بين تاريخ المدينة ومحصول ارتبط اسمه بها وتتواصل فعالياته على مدى يومين.
20: انطلق مهرجان الفستق الحلبي الأول في مدينة حلب للاحتفاء بهذا المحصول المرتبط بتاريخ المدينة وجمع المزارعين والتجار والمصنعين دعما للفستق الحلبي وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والدولية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: تتعرض محمية الكرين الطبيعية الواقعة غرب محافظة الرقة لحملات تحطيب جائرة وواسعة تسببت في القضاء على مساحات كبيرة من غطائها النباتي وأشجارها الحراجية، مهددة ما تبقى من الثروة الحراجية في المنطقة.
1: يبدو هذا المشهد شبه اعتيادي في محمية الجرين قرب الطبقة، حيث تتراجع المساحات الخضراء في محافظة الرقة أمام التحطيب الجائري الذي طال المحميات الحراجية، مخلفا أضرارا جسيمة في بيئة تعاني أصلا من قسوة المناخ وشح المياه، ما يضاعف مخاطر التصحر.
21: أقلية المازوت وتعي قطعون ويبيعون شجر مشان تعلق العالم بشتة، والقطع حرام. يعني صار عمرها شجرة 40 سنة 50 سنة والعالم تجي تقص، والله حرام.
22: مو بس الأشجار، يعني عندك حتى الغطاء النباتي بالبادية السورية يعني كليته، هذا يأثر على البيئة. يعني التصحر، الرمال، هسا عندك صار بخط رملي من كبش باتجاه دير الزور، ومن البادية السورية حدود حمص تريا، وانت طالع باتجاه ايضا دير الزور. هاي كليتها نتيجة الغطاء النباتي، انهيار الغطاء النباتي والإجحاف بحق الغطاء النباتي.
1: ولا يتوقف الأمر عند خسارة الأشجار، إذ يؤدي تراجع الغطاء النباتي إلى تفاقم تعلية التربة. وفي ظل هذه التحديات تبذل مديرية الزراعة في الرقة جهودا لحماية ما تبقى من المحميات بالإمكانات المتاحة، غير أن محدودية الموارد والكوادر تعيق المراقبة المستمرة لمساحات واسعة.
23: تعدي على مواقع التحريج له جذور، من خلال التهاون في السلطات التي كانت تتحكم بالمنطقة وأعطت طابع أو عبارة عن ثقافة للمواطنين بالتهاون في التعدي على الحراج. حاليا تقوم مديرية الزراعة برفد دائرة الحراج بحراس وخفراء حراجيين وعمال من خلال إعادة المفصولين الثوريين وعمال الدمج.
1: بين شح الإمكانات وضرورة حماية البيئة، تتطلب حماية المحميات حلولا تتجاوز الملاحقة إلى توفير بدائل للطاقة وإطلاق برامج لإعادة التشجير، وإلى أن تستكمل الجهات المعنية بناء منظومة قادرة على حماية المحميات، تبقى الأشجار المهددة بالقطع جزءا من معركة أوسع ضد التصحر، في حين يواصل المنشار التهام ما تبقى من الغطاء الأخضر في الرقة.
0: تتواصل في سهل الغاب عمليات إزالة زهرة النيل من مجرى نهر العاصي بعد أن أدى انتشارها إلى إعاقة حركة المياه والتأثير في قنوات الري والأراضي الزراعية، وسط جهود للحد من انتشارها واستعادة انسياب المياه.
24: على ضفاف نهر العاصي في سهل الغاب يقف المزارع أبو نصر حائرا أمام أرضه التي طالما كانت مصدر رزقه الوحيد، فبين ضغط التكاليف الزراعية وشح المياه يجد نفسه اليوم في مواجهة أزمة إضافية أثقلت كاهله، تمثلت في انتشار زهرة النيل وما جلبته معها من حشرات وأمراض أرهقت محاصيله وزادت من أعبائه اليومية.
25: كلات الحشرات هذا اجتنا من زهرة النيل.
26: نحن اليوم زهرة النيل يعني وقت انتشرت بهالمنطقة هو بهالمجرى نهر العاصي، يعني أثرت على العالم كثير. يعني اليوم أول شيء لبقى نحسن يعني لا نسقي لا نسحب مي، ويعني والشغلة الثانية أسمتنا على المي، يعني جابت الأمراض وجابت الحشرات. يعني اليوم يعني إذا بدي أزرع مثلا أي مزروع، كأنه فستق كأنه باذنجان كأنه فليفلي، اليوم بدي مثلا أزرع بدي أروح جيب دواء أنا كل أسبوع بخ بسبب زهرة النيل. يعني والعالم يعني كلاته يعني متفائلة بالخير إن شاء الله، يعني بعد إنه تعزيل هالمجرى النهر يعني من زهرة النيل، يعني وهي يعني مشروع ناجح، يعني الحمد رب العالمين، يعني الله يعطيهم العافية وكل واحد ساهم فيه.
24: من جانبها تواصل الجهات المعنية اتخاذ خطوات عملية للحد من أضرار زهرة النيل التي تستهلك كميات هائلة من المياه، إذ انطلقت المرحلة الثانية من عمليات التعزيل والتنظيف في مسعى لإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وضمان جريان المياه نحو الأراضي الزراعية.
27: تقوم الهيئة العامة لإدارة تطهير التراب بالتعاون مع منظمة إكساد بتعزيل المجرى المائي من جرس الصفصافي وحتى بوابات العشارني. تعتبر هذا المجرى المكان الرئيسي لانتشار زهرة النيل في المصارف والأقنية في منطقة الغاب. يساهم هذا العمل في تقليل هدر المياه وبالتالي الاستفادة من زراعة مساحات أكبر من الأراضي. تعتبر زهرة النيل من النباتات الممتصة للمياه عن طريق عملية النتح، بحيث تستهلك كل زهرة منها بحدود 4 لتر من المياه يوميا، وبالتالي التقليل من كمية المياه التي تفيد الأخوة المزارعين بزراعة محاصيلهم الزراعية.
24: على الرغم من أهمية هذه الحملات الميدانية، تبقى الاستدامة والمتابعة الدورية الرهان الأكبر لمنع عودة هذا النبات الغازي لضمان استقرار الواقع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لعائلات المزارعين في المنطقة.
2: تتواصل في سهل الغاب أعمال إزالة زهرة النيل على امتداد نحو 25 كيلومتراً من مجرى نهر العاصي، في محاولة لتحسين انسياب المياه ودعم احتياجات الأراضي الزراعية، بعد أن تسبب انتشار هذا النبات الغازي في إعاقة حركة المياه والتأثير في قنوات الري. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حما الغربي.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اعتماد الطريق الجوي المار عبر المنطقة الشرقية قرب دير الزور، وذلك ضمن مشروع تطوير شبكة الطرق الجوية ورفع كفاءة المجال الجوي. وأوضحت الهيئة أن اعتماد الطريق جاء بعد استكمال الدراسات الفنية ومحاكاة حركة الطائرات والتنسيق.

0: لإعادة تأهيله، وذلك بحضور شخصيات رسمية وفنية وحشد جماهيري. وتضمن حفل الافتتاح عروضا موسيقية ومسرحية، يأتي في إطار استعادة دور المسرح وأهميته الثقافية.
1: من المهم يعني إعادة هذا المسرح، هذا المسرح الذي وقف عليه كبار الفنانين السوريين من مسرحيين ومن مطربين ومن فرق فنية يعني مهمة. مبروك لنا افتتاح مسرح الحمراء، وشكرا لوزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى.
2: بالنسبة لي أنا اليوم عودة مسرح الحمراء هي عودة لكل فنان، عودة كل فنان لبيته، تمام؟ وانا بتمنى انه يصير في ترميم لكل المسارح، لانه اليوم المسارح كلياتنا بنعرف النظام البائد شو عمل فيها، واهمل الفن بشكل كبير لانه استخدمه لمصالحه الاعلاميه.
0: دخل إضراب مئات السجناء في سجن رومية بلبنان يومه السابع، وذلك احتجاجا على قرار المجلس الدستوري القاضي بتعليق العمل بقانون العفو العام. ودعا السجناء في رسالة من السجن إلى المشاركة في اعتصام مرتقب في طرابلس يوم غد الأحد للتنديد بالطعن المقدم ضد قانون العفو. ويواجه عدد من السجناء حالة صحية حرجة بسبب إضرابهم عن الطعام والدواء. هذا ويشارك في الإضراب أكثر من 400 سجين في المبنى، بينهم معتقلون سوريون. حول هذا الموضوع ناقش ذلك مع ضيفي أمين بشير، المحامي والمحلل السياسي، معنا مباشرة من بيروت. مرحبا بك معنا سيد أمين، للحديث عن هذا الإضراب الذي دخل يومه السابع. ما الذي يمنع حتى الآن، دعنا نتحدث من الزاوية القانونية فيما يتعلق ب ما الذي يمنع، ما هي التحديات التي تقف عائق أمام حسم مصير هذا القانون؟
3: مساء الخير لك سديمة والمشاهدين الكرام. يعني بالطبع بغض النظر عن الظروف السياسية لهذا الملف، ولكن قانونيا اليوم عندما يعني صدر القرار عن المجلس الدستوري يعني توقيف مفعول هذا القانون، هناك فترة زمنية يقوم بها القاضي المقرر بدراسة الملف، وهي عبارة عن 15 يوما، من ثم يعني يقوم المجلس الدستوري بوضع أو بفتح جلسة مفتوحة تسمى لإصدار القرار. أي أن نحن اليوم في صلب مدة قانونية بانتظار اولا قرار يعني القاضي المقرر، وبالطبع فيما بعد بهذه الجلسه هناك 10 اعضاء، ويريد هذا القرار 7 منهم لكي يكون نافذ. بالنسبه الى موضوع المجلس الدستوري اليوم، ربما كما هو يعني في لبنان السياسه جو، ايضا العداله جو، واظن بان الجو في العداله اليوم تغير، وبانه ربما اصبح اكثر ميولا لانفاذ هذا القانون، وبالتالي لا نرى بأن هناك إمكانية لإبطال هذا القانون، لا بل بالعكس سوف يكون القرار ميالا أكثر يعني تفعيله، وبالتالي الأكثرية في المجلس الدستوري سوف تكون مع، وإلا إذا كان هناك ربما يعني في أسوأ الأحوال كباش إذا نسميه سياسي، بالطبع أظن بأن الحل ربما الآخر أو السيناريو الآخر أن لا يصدر أي قرار، فننتظر
0: إلى حين ذلك. ما مصير الموقوفين بهذه الحالة؟ يعني هل سيبقوا في فراغ قانوني؟ وخصوصا باننا نرى
3: أن هذه المهله، وهي يعني في اقصاها شهر، هي لن تزيد او تؤخر يعني في مصير الموقوفين، لانه لا تستطيعين ان تقومين باي عمل، يعني القانون اليوم معطل وبالتالي كانه غير موجود بانتظار انتهاء المهله، وكما قلت يعني في أسوأ سيناريو هي يعني مهله الشهر، وبالتالي يصبح فيما بعد نافذا من اذا ما لم يصدر اي قرار على المجلس السوري. ولذلك اظن ان نحن نتسابق مع الوقت. طبعا هناك حالات صحية وحالات مرضية حرجة، وربما هناك الكثيرون انتظروا،
0: هناك حالات وفاة حدثت في الآونة الأخيرة. من يتحمل بالطبع. من يتحمل المسؤولية إلى حين ذلك الإقرار بهذا القانون، وخصوصا بأن الوضع كما نشاهد هنالك إضراب وهنالك حالات صحية مزرية في داخل السجن، وضع الإنساني أيضا صعب جدا، وحالات وفاة متعلقة ومرتبطة بهذا القانون، من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة؟
3: يعني بالطبع بالقانون هناك من يجب أن يتحمل المسؤولية وهذا

0: الدولة اللبنانية، يعني كيف لدولة أن تسمح لنفسها في هذا القانون الذي سن أن تضع جملة أن من يكون موقوف أكثر من 12 سنة وغير محكوم؟ يعني هذه جملة فقط تعاقب الدولة اللبنانية وتجعلها في يعني ضد كل المواثيق التي وقعتها وميثاق حقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة التي هي من مؤسسيها، وبالتالي بالطبع هناك مسؤولية وتقع بالدرجة الأولى على الدولة عن أعمال القضاة الذين لم يبتوا في هذه الملفات لسنوات. فبالطبع يعني للأسف هذه مسؤولية جزائية، ولكن نعلم أنه في السياسة هذا ملف سياسي، وللأسف هؤلاء الموقوفين هم في البازار السياسي الداخلي اللبناني اليوم بين جبران باسيل ومن يحاول أن يشد العصب الطائفي لنسميها كما هي، وبالطبع بين السياسيون الآخرون الذين يحاولون أن يقلبوا الطاولة كما نقول، لأن كما قلت الجو السياسي تغير في البلد، هناك كباش. بالطبع العمليات التي يعني الدعوات اليوم للاعتصام وهي مفيدة هي من أجل يعني التشديد أو ربما الضغط على القاضي المقرر للإسراع بعملية وضع مطالعته، وبالطبع أيضا يعني الإسراع بالبت بهذا الملف
1: هي
0: إلى
1: مفيدة، يعني
0: كان
1: هذا
0: فعلا.
1: الإضراب مفيد، ولكن في حال استمر هذا
0: بالطبع
1: الإضراب
0: مفيد من
1: ولم
0: أجل
1: يتم
0: تسريع
1: البت في هذا القانون، ما الخيارات، ما المتوقع في ظل هذا الوضع الكارثي داخل السجن؟
0: كما قلت يعني في أسوأ سيناريو هي فقط مهلة انتظار الشهر، ولكن
1: نعم
0: في أحسن الأحوال هذه العملية أو الاعتصامات سوف تسرع أو تضغط على القاضي المقرر من أجل إسراع في عملية وضع مطالعاته التي هي لديه أسبوعان و15 يوما، ربما يستطيع يعني في مدة أقل أن يقوم بوضع هذه المطالعة، وبالتالي يفتتح يعني جلسته المجلس السوري بأسرع وقت ويبت هذا الموضوع يعني بالسرعة القصوى. أما إذا لم يعني يتم النظر بهذه الاعتصامات أو لم تؤتي ثمارها، بالطبع سوف يكون هناك ضرورة الانتظار إلى انتهاء المهلة القانونية وهي مهلة الشهر. لذلك أظن في أنه هذه مسألة سوف تمر، وبأن يعني أظن أن هناك أهداف سياسية من وراءها كان من خلال يعني الذين قاموا بهذا الطعن من أجل تسجيل النقاط في السياسة، ولكن طبعا في الأخير يعني الحق سوف يسطع، وبالطبع هذه المظلومية سوف تسقط، وهي فقط مسألة أيام. نحن بالطبع لا ندعو إلى التهدئة من أجل التهدئة، ولكن ندعو إلى يعني بالعكس أن يكون هناك ضغط على المجلس السوري بالطبع عبر التحركات الشعبية من أجل الإسراع في إقرار العدالة، لأن هذا القانون هو قانون عادل وليس كما يدعون البعض بأنه عفو عام، لأن كما
1: نعم
0: تفضلت وقلت يعني هذا المشروع القانوني يعني هو نقطة سوداء في تاريخ الجمهورية اللبنانية، والتي كانت لطالما تتغنى ببيروت أم الشرائع، تضع موقوفين لأكثر من 12 عاما في السجن من دون محكومية، يعني وهذه سابقة تاريخية وخطيرة جدا ونقطة سوداء في تاريخ الدولة اللبنانية.
1: أشكرك جزيل الشكر أمين بشير المحامي والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت.
0: شكرا.
1: أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان برنامجا لدعم عودة جديدة للاجئين السوريين إلى بلادهم وفق مواعيد محددة خلال العام الجاري، ويشمل البرنامج تغطية تكاليف النقل إلى جانب منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة $100 لكل فرد من أفراد الأسرة العائدين إلى سوريا، فيما قد تحصل الأسرة المؤهلة على دفعة إضافية بقيمة $300. كما يتيح البرنامج للعائلات نقل ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة إضافة إلى الأمتعة المحمولة باليد. أعلن وزير التعليم التركي يوسف تيكين أن نحو 550 ألف طالب سوري يواصلون تعليمهم في المدارس التركية، في حين غادر نحو 260 ألف طالب سوري من المدارس. هذا وجاء تصريح تيكين في إطار رده على الشائعات المتداولة عن أعداد الطلاب السوريين في تركيا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث نفى الوزير تلك الادعاءات وأكد عودة آلاف الطلاب السوريين نحو بلادهم. في أخبار غزة، أفاد الدفاع المدني بمقتل 3 أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي شيخ رضوان بمدينة غزة. هذا وذكرت مراسلتنا أن قوات الاحتلال قصفت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استهدفت شمالي مخيم نصيرات. يأتي ذلك بالتزامن مع إصابة عدد من الفلسطينيين بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على غرب مخيم جباليا. حذرت مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة من اقتراب منظومة المياه والصرف الصحي من الانهيار إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي رفضه السماح بإدخال المعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها وصيانتها. وقالت مصلحة مياه بلديات الساحل في القطاع إن منظومة المياه والصرف الصحي قاربت على الانهيار التام، مشيرة إلى أن توقف الأنظمة الحيوية سيعني العجز عن تقديم الخدمات المنقذة للحياة لأكثر من 2 مليون شخص في القطاع. بعد انقطاع دام نحو 3 أعوام، عاد أكثر من 500,000 طالب في قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة وسط دمار واسع طال المدارس وظروف تعليمية استثنائية تفرض التعلم في الخيام والمواقع أو المواقع المؤقتة.
2: احنا مبسوطين كثير انه اليوم اول يوم في المدرسة، ومن زمان يعني ما دخلنا مدارس، يعني بس السنة اللي فاتت على السبت كامل دخلناها مدارس، ويمكن قبليها كنا داخلين، بس يعني قعدنا مدة تقريبا 2.5 سنين واحنا ما ندخلش المدرسة. فيش مدارس، فيش امكانيات يعني نعملوا المدارس، فيش كتب دفاتر.
3: نفتتح العام الدراسي 26/27 رغم كل التحديات والظروف الصعبة أو القاسية التي يمر بها قطاعنا الحبيب. تشاهدون داخل الخيم يوجد 60 و70 طالب، وهذه الخيمة لا تتسع لأكثر من 40 طالب.
4: رغم جميع التحديات التي واجهها سلك التعليم وقلة الإمكانيات وعدم توفر المدارس ووجود النازحين بداخلها، إلا أن الطالب الفلسطيني يصر على التمسك بحقه في الالتحاق بالعملية التعليمية داخل خيام لا تقيه حر الصيف ولا برد الشتاء. يتلقى العلم جالسا على الأرض لمدة 3 ساعات ليتلقى المادة الدراسية العلمية الأساسية.
1: أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء بأمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935 وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937 وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيراً مفوضاً في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس جمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها في محورنا الأول القبض على أحد متزعمي الخلية المسلحة المتورطة بمقتل 3 من عناصر الأمن الداخلي خلال تنفيذ عملية أمنية في مدينة الصنمين بريف درعا. فما حسابات دمشق في ملاحقة الخلايا المسلحة بالجنوب؟ أما في محورنا الثاني نناقش جولة وزير الخارجية أسعد الشيباني في مطار اللاذقية والاجتماع مع مسؤولين روس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين، فهل من رسائل جديدة من هذه الزيارة؟ أما في محورنا الثالث فنناقش رفع القيود المتبقية على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا، فهل يغير هذا القرار في بناء قدرات دمشق العسكرية؟ وفي محورنا الأخير نناقش خطة طرحها وزير الداخلية التركي لإنشاء آلية أمنية رباعية تضم سوريا والعراق وإيران وتركيا لتحقيق هدف منطقة خالية من الإرهاب، فهل تفتح هذه الآلية مساراً للتنسيق الأمني بين دمشق وطهران؟ أهلاً بكم.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على أحد متزعمي الخلية المسلحة المتورطة في مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة آخرين خلال تنفيذ عملية أمنية في مدينة الصنمين للقبض على أحد المطلوبين، وذلك بعد إعلان مدير الأمن الداخلي في المحافظة العميد حسام الطحان عن التوصل إلى هوية متزعمي الخلية وهما محسن الهيمد وأحمد العثمان، مؤكدا مواصلة العمل لملاحقة بقية أفراد الخلية. مزيد من التفاصيل مع الزميل أمير رضوان.
1: وضع أمني معقد في مدينة الصنمين بريف درعا أفرز على مدار الأيام القليلة الماضية توترا أمنيا عاشته المدينة بعد مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين بجروح خلال تنفيذ مهمة للقبض على أحد المطلوبين بالمدينة، حيث واجهوا مقاومة مسلحة وإطلاق نار كثيفا من عدة نقاط في محيط الموقع. قوى الأمن الداخلي بدرعا أعلنت تمكنها من الوصول إلى الخلية المسؤولة عن مقتل عناصرها عقب ملاحقات أمنية، مشيرة إلى عثورها خلال العملية على أسلحة وذخائر وعبوات معدة للتفجير ومعدات تستخدم في تصنيع المتفجرات. كما أعلنت قوى الأمن القبض على 5 عناصر من أفراد الخلية، بينهم وليد الفلاح أحد أبرز قادة الخلية المسلحة، وتعهدت بتقديمهم إلى القضاء المختص. مصادر محلية أشارت إلى أن المستهدفين بعملية الصنمين هم خليط بين فلول النظام المخلوع وخلايا لتنظيم داعش ومطلوبين آخرين، لافتة إلى أن قوى الأمن عززت انتشارها بمدينة الصنمين عقب الاشتباكات، حيث استقدمت تعزيزات إلى المنطقة وفرضت حظر تجوال مؤقت وتواصل ملاحقة المتورطين في استهداف الدورية الأمنية. أما عن الخلية المستهدفة فتقول قوى الأمن إن الخلية التي يتزعمها المدعو محسن الهيمد وأحمد العثمان كانت وراء توترات أمنية شهدتها مدينة الصنمين، كما تحدثت عن تنسيق بين خلايا مرتبطة بتنظيم داعش وخلايا أخرى قالت إنها إجرامية، وتقول إنها فككت عددا من هذه الخلايا. الاشتباكات التي وقعت في مدينة الصنمين أعادت التذكير بملفات حصر السلاح بيد الدولة وضبط البؤر التي من الممكن أن تستغلها خلايا مسلحة لإحداث توترات في أكثر من مكان أو تشكيل خطر على حياة السكان.
0: إذا نفتح هذا الملف مع السيد عبد المولى الحريري عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا الذي انضم إلينا في الاستوديو، مرحبا بك.
2: مرحبا.
0: وأيضا السيد عبد الله الحمد الخبير الأمني في جماعات ما دون الدولة من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد عبد المولى، برأيك هذه العملية الأمنية في الصنمين تحديدا وموقع الصنمين بالنسبة لمحافظة درعا، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أنه ما زال هناك أخطار قائمة متعلقة بالخلايا التي نسبتها وزارة الداخلية لتنظيم داعش في تلك المنطقة؟ إلى أي مدى هناك خطر حقيقي؟
2: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. أولا هناك يعني نحن عشنا ثورة و15 عاما من الحرب، من القتال، من انتشار السلاح، ولا شك أن بعد هذه السنوات الطويلة يعني يبقى هناك بقايا التنظيمات الإرهابية، بقايا الفلول، بقايا الناس التي لا تدرك يعني معنى الدولة ولا تريد الانضواء تحت لواء الدولة. ويعني حال درعا كغيرها من المحافظات يعني ليس كما تصور الكثير من الصفحات الوهمية. يعني هناك نلاحظ أن الكثير من الصفحات الوهمية خاصة على فيسبوك تصور أن الوضع في درعا غير آمن. لا، أنا يعني كنت منذ يومين في درعا وعائد غدا إلى بعد يومين إلى درعا إن شاء الله. الوضع ممتاز جدا أمنيا، ولكن يعني مثل هذا الخارج عن القانون محسن الهيمد وبعض من معه يعني هم اصلا في مدينه الصنمين التي هي مدينه يعني من من من عشرات المدن في درعا ليس لهم وزن كبير، ولكن بما انهم يعني خرجوا عن القانون وقتلوا عناصر الامن العام فيجب التعامل معهم بحزم، لان في حوران نشد على يد
0: الأمن. طب إلى أي مدى لهم وجود في الصنمين سواء هذه المجموعة أو غيرها من المجموعات التي تشابهها، إلى أي مدى هم يعني بعدد كبير أو بانتشار كبير في الصنمين أو في غيرها من ريف درعا، ريف درعا الغربي؟
2: يعني بقايا فلول الدواعش يعني أو المنتسبين أو المتأثرين أو هم قلة. يعني لا يوجد هناك مناطق سيطرة، لا يمكن هذا، لا يوجد مناطق سيطرة، لا يوجد
0: هذا أكيد أصلاً. داعش لم تستطع يعني في هذه يعني المرحلة أو غيرت نهجها وعملها. نعم. في موضوع السيطرة
2: هناك بعض يعني الانتماء الذي كان قبل عام قبل التحرير لا شك أنه يعني هناك بعض الناس أو المتأثرين بهذه الأفكار ويحاولون زعزعة الأمن، وفي الكثير من الأحيان ليست المسألة عقائدية بل هم يعني منتفعون متكسبون. ويعني أنا متفائل جدا وأشد على يعني أنا وكل وجهاء حوران نشد على يد الأمن العام في الحزم مع هذه الملفات، ونشكر قيادة الأمن العام فيما فعلته، ونشد على يدها، ولن نسمح أن تكون حوران يعني مرتعا لبقايا الفلول، فلول النظام أو فلول الدواعش.
0: نعم. مرحبا بك مرة أخرى سيد عبد الله. في جماعات ما دون الدولة، ليس فقط في تنظيم داعش، كل هذه الجماعات، ربما تنظيم داعش لأنه راديكالي المتطرف إرهابي إلى آخره، لكن كل الجماعات ما دون الدولة إلى أي مدى تعتقد أنها قادرة في هذه المرحلة في محافظة درعا الجنوب وحساسية الوضع في الجنوب أن تعيد تشكيل نفسها وتقوم بعمليات زعزعة أمن على غرار ما حدث؟ وإلى أي مدى أيضا قوة وزارة الداخلية والعمل الاستخباراتي قادر على أن يقف في وجه هكذا عمليات بضربات استباقية؟
3: مساء الخير أستاذة ربا، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولسعادة النائب. بالتأكيد ما تحدث عنه سعادة النائب نقاط هامة جدا، تحدث عن يعني تصالح أو تلاقي مصالح كبيرة ما بين فلول النظام وبين التنظيمات الإرهابية وبين بعض المستفيدين من الحالة الأمنية أو حالة الفوضى الأمنية أو حالة التحول السياسي وعدم مقدرة الدولة السورية حتى الآن على فرض سيطرتها على بعض المناطق نظرا لترابط بعض الملفات الداخلية والملفات الخارجية. لكن بالنهاية أنا برأيي يعني ما يهم هو التوقيت والمكان. لماذا المكان؟ لأن الدولة السورية حذرت مرارا وتكرارا من الفراغ الأمني في الجنوب، وهذا ما كانت تسعى إليه إسرائيل، بأن إسرائيل اليوم لا تريد أسلحة ثقيلة، لا تريد تواجد أمني مكثف للقوات الحكومية السورية في الجنوب. وتحدثت الدولة السورية في أكثر من مناسبة بأن هذا سيعيد تجديد خلايا فلول النظام المرتبطة بإيران أو بميليشيات حزب الله الإرهابية أو بتنظيم داعش، وهذا الفراغ الأمني لا بد أن يملأ بالضرورة سواء كان بالتوافق أو بالقوة، وهذا ما سعت إليه الدولة السورية من خلال ربما المقاربات التي تحدثت عنها في موسكو من طرح يعني أن يكون هناك شرطة عسكرية روسية في المناطق الجنوبية، لأن اليوم ترك هذه المناطق هو يعني فتيل هام لإشعال أزمات كبيرة سواء كان باتجاه الداخل السوري أو باتجاه الإقليم، كون هذه الشبكات عابرة للحدود ومرتبطة بتجار المخدرات، تجار السلاح، بتنظيم داعش، بميليشيات حزب الله، بإيران التي تحاول فرض سيطرتها من جديد. أيضا من حيث الزمان أنا برأيي أتى بعد يعني الخطوات الدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها سوريا هذا من جانب سواء كان باتجاه دول الجوار لبنان، تركيا، العراق أو الولايات المتحدة. أيضا نجاح سوريا ويعني وفق التقارير التي كانت في الأشهر الماضية للقيادة الوسطى الأمريكية وللأدميرال كوبر بأن سوريا نجحت إلى حد كبير في إبعاد تنظيم داعش إلى أكثر من 70%، لذلك بدأ اليوم تنظيم داعش خصوصا منذ الشهر الثاني منذ خطاب أبو حذيفة الأنصاري المتحدث باسم الدولة. نعم. والذي قتل منذ أيام في اليمن، تحدث بأنه سيعيد نهج سياسة الدولة بأن الخطة الجديدة ستهدف إلى ضرب الدولة السورية، ضرب المفاصل، ضرب التقدم الذي حققته الدولة السورية.
0: ما هو الجديد الذي تستطيع داعش ما هو الجديد الذي يستطيع تنظيم الدولة داعش أن يقوم به في هذه المرحلة في سوريا مع حساسية المنطقة؟ ونعود ونؤكد أنه الجنوب، وأنت تعلم الموقع الجغرافي له أهمية كبيرة في هذا الأمر. داعش بالأساس غيرت من تحركاتها، حتى التنظيمات ما دون الدولة تعمل بطرق مختلفة وتغير من استراتيجيتها. ما ممكن أن تقوم به في هذه المرحلة؟
3: أنا برأيي الخطورة أو النقطة المفصلية الجديدة بأن اليوم داعش بالعادة تعتمد على عناصرها وعلى خلاياها النائمة. أما اليوم مجموعة الهامد هي مجموعة كانت يعني قبل النظام من الفصائل الثورية، ثم قامت بتسوية عام 2018 وتبعت إلى مجموعات شعبة المخابرات العسكرية والأمن العسكري. لذلك أنا برأيي الخطورة اليوم بأن داعش بدأت تعتمد على بعض الخلايا خارج تنظيم الدولة الإسلامية، وهذه خطوة جديدة ربما تعبر عن مدى المأزق الذي وقع فيه تنظيم داعش، خصوصا بعد انضمام سوريا إلى تحالف مكافحة الإرهاب ونجاحه في أكثر مهمة سواء كان في تدمر أو على الحدود العراقية. أيضا التنسيق الاستخباراتي الكبير ما بين دمشق وبغداد في هذا المجال والذي أفضى إلى نتائج ملحوظة، أيضا التنسيق مع لبنان والذي أيضا أفضى إلى إلقاء القبض على عدة عناصر القياديين سواء كان في ريف دمشق أو في درعا. لذلك اليوم أنا برأيي الجديد هو تعاون تنظيم الدولة الإسلامية مع خلايا خارج التنظيم غير مرتبطة به عقائديا ولكن مرتبطة بالمصالح كما تحدث ضيفك الكريم.
0: طيب سيد عبد المولى، فعلا إلى أي مدى يستطيع داعش في هذه المرحلة أن يستغل نقاط الضعف الموجودة في الجنوب السوري ليوسع من دائرة من يريد أن يتعامل معه لمصالح تربطهم مصالح، وما هي هذه النقاط الضعف التي من الممكن أن تتداركها الدولة على أكثر من صعيد؟
2: نعم، لا شك أن الجنوب السوري موقعه حساس جدا والكل يعلم ذلك.
0: نعم.
2: لعدة أسباب يعني لا مجال لذكرها لأنها معروفة. يعني الدواعش، وأيضا ليس فقط الدواعش، الدواعش في الكثير من الأحيان هم أداة يستخدمون.
0: نعم.
2: كل من لا يريد قيام الدولة السورية وثبات الدولة السورية واستمرار الدولة السورية يسعى إلى مثل هذه الخربشات وإلى مثل هذا يعني هذه الأعمال. لا شك أن المجتمع السوري واعي، المجتمع في درعا واعي لمثل هذا، ولكن لا شك أن في كل المجتمعات هناك بعض المظلومين، بعض الناس المحتاجين، بعض الناس الذين لا يوجد عندهم فكر سليم، بعض الناس أصحاب الجهل الذين يمكن شراؤهم، يمكن أن يستمالوا بشيء من المال بالمصالح. الدولة يجب عليها اليوم عدة أمور هي تفعلها، ولكن يجب أن تطور من هذه الأفعال.
0: مثل
2: أهمها هو التماسك والترابط بين ما تفعله الدولة وبين وجهاء حوران وأعيان حوران والقادة الثوريين الذين كانوا أثناء الثورة.
0: نعم.
2: هذا العمل يؤدي إلى يعني أريحية في العمل من قبل الدولة، وإلى يعني أرضية تعطي الشرعية وأريحية مجتمعية. أنا أخبرت يعني أخونا سيادة العميد حسام منذ أيام أننا في حوران، وأنا كباقي الوجهاء والأعيان في حوران، نحن لا نرضى بغير الاستقرار.
0: نعم.
2: ولن نسمح لكل من يريد أن يهدد أمن حوران، ولكن يعني ننصح بأن يكون من يتعامل مع هذه الملفات يكون يستشير أهالي حوران. لماذا؟ لأن أهل مكة
0: أذرى بشعابها. نعم.
2: ولكي لا نقع في أخطاء. وما رأيته في الأيام الأخيرة في الصنمين يدل على وعي حقيقي وتصرف صائب.
0: طب أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهي موضع نقاش في منذ التحرير، موضوع القيادات الثورية التي كانت موجودة في حوران. هناك من كان يتهم بأنه قام بتسوية، هناك من يشكك به، وهناك من جلس في منزله، وأنت تعلم السياق الذي مر بحوران منذ عام 2018 وحتى التحرير. إلى أي مدى الاستفادة من هؤلاء القادة أصبح ضرورة وحاجة في هذه المرحلة، والاستيعاب من قبل الدولة كي لا يعني تذهب بعض يعني العناصر أو التجمعات منهم لإطار ما دون الدولة خارج الدولة؟
2: أنا شخصيا وكل من يسمعني من الأخوة القيادات في الحكومة نوهت لهذا بعد التحرير مباشرة.
0: نعم.
2: وقلت يعني الأرض لها أصحابها. أنا لا أتكلم هنا بإطار مناطقي معاذ الله، ولكن أتكلم من إطار معرفي.
0: نعم.
2: لا يمكن أن أذهب إلى محافظة حلب أنا وأعرف فيها مثل القادة الثوريين الذين عاشوا ثورة في حلب.
0: نعم.
2: أنا ربما أخدع، ربما أخدع. وهذا هذه الاستعانة وهذا التشبيك وهذا الترابط يعني يذوب الصعاب. يذوب الصعاب ويذللها. وأنا أقول يعني هناك بعض الاستفادة من يعني القادة الثوريين، ولكن التاريخ الذي فرض على حوران من عام 18 إلى 24 ألقى بظلاله التي جعلت هناك يعني نوع من النظرة غير السليمة.
0: نعم.
2: أو الضبابية عند الكثير. هو أمر واقع اضطرت له حوران. كانت يعني روسيا حاربتنا في حينها.
0: هل برأيك هذا منصف بحق هؤلاء القادة الثوريين؟
2: وليست مصالحة
0: تماما. يعني لذلك أنا تحدثت عن السياق منذ 2018 إلى يوم التحرير. هل تعتقد أنه كان منصفا ما حدث يعني بالنسبة للقادة العسكريين الذين كانوا في الثورة؟ وكما قلنا يعني قاموا بالتسويات، لم يقوموا، هناك من جلس بمنزله. هل أنصفوا؟
2: لا لا لا أبدا. نعم. لم ينصفوا أبدا. ولكن لم ينصفوا، وأنا أقول هذا بصراحة.
0: نعم.
2: ولكن أنا متأمل كثيرا في الأيام القادمة.
0: نعم.
2: ستكون هناك خطوات عملية لاستيعاب هؤلاء القادة، لأنهم حملة يعاونون الدولة على.
0: نعم.
2: على مهامها القادمة.
0: نعم.
2: بإذن الله.
0: سيد عبد الله، فعلا إلى أي مدى تجميع البيت الداخلي، رص الصفوف في البيت الداخلي، الاستعانة بأبناء حوران من كانوا ينتمون إلى الفصائل ومن القادة الثوريين أسوة بباقي المناطق، إلى أي مدى هذا الأمر ينعكس إيجابا؟ وكما قلنا للسيد عبد المولى، لا يدفع لبعض العناصر أو التجمعات إلى الذهاب القيام بأعمال ما دون الدولة، يعني لذرائع عدة.
3: إلى حد كبير هذا الموضوع يعني نتوافق عليه جميعا، وبأن الدولة السورية اليوم بحاجة إلى حزبة مسارات، سواء كانت اقتصادية من خلال تفعيل بعض المشاريع في الجنوب السوري، لأن اليوم الضغط المادي قد يجعل الشباب تحت السيطرة وتحت الحاجة والتوجه إلى جهات مجهولة، لذلك بحاجة إلى مشاريع استثمارية، مشاريع خدمية تحت بند المسار الاقتصادي، أيضا إلى مسار قانوني هام جدا للتجريم، خصوصا بعد انعقاد مجلس الشعب وبدأ جلساته وسعادة النائب أحد الممثلين، بحاجة إلى حزمة قانونية تكون رادعة بالانتساب إلى هذه التنظيمات المتطرفة، سواء كان داعش أو أي تنظيم خارج الدولة أو يريد ضرب سياسة الدولة. أيضا بحاجة إلى يعني مسارات تشاركية على المستوى الاجتماعي. ما تحدث به ضيفك الكريم ربما هو عين الأزمة. اليوم هناك ضعف في التشاركية، خصوصا في قيادات الصف الأول وقيادات يعني المحلية والقيادات الخدمية. بالتأكيد الدولة السورية أو السلطات السورية الجديدة في مرحلة بناء سلطاتها، وهذا قد يقتضي بالضرورة يعني فرض اليد على بعض الوزارات مثل الداخلية أو الدفاع الخارجية، لكنه غير مفهوم في قطاعات أخرى مثل الطاقة والزراعة والتنمية الاجتماعية وبعض المحافظين وبعض المسؤولين والمحليين الخدميين. وأتفق مع ضيفك الكريم بنقطة هامة جدا، بأن أبناء البلد هم الأقدر على معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف في مناطقهم، ومن خلال التشاركية مع الدولة يصبح أبناء هذا المكان يعني عضو فاعل في رسم القرار والسياسات الأمنية المتعلقة في هذه المنطقة. لذلك لا بد من حزمة تشاركية على المستوى الخدمي والسياسي والأمني والعسكري في هذه المناطق، خصوصا أن مناطق الجنوب لها خصوصية خاصة، ونجاح الدولة السورية اليوم فيها سيدعم سياساتها الخارجية في ظل العربدات الإسرائيلية والتعدي الفاضح من إسرائيل على الدولة السورية.
0: هذه نقطة يعني مهمة جدا، يعني أنت تحدثت عنها. ربما إسرائيل هي أكثر المستفيدين من زعزعة الأمن في الجنوب لتقوم بانتهاكاتها أكثر مما تقوم بها أصلا. هنا دور من بهذا الموضوع؟ هو بدرجة أولى بتأكيد مسؤولية الدولة السورية ومؤسساتها، لكن أيضا من يجب أن يعمل على سد الذرائع كما يقال؟
3: نعم، بالتأكيد هناك أدوار مختلفة على المستوى الداخلي. بالتأكيد الدور الأول هو للحكومة السورية كما تحدثنا، والدولة السورية حقيقة نجحت في ملفات هامة ومعقدة وكبيرة على المستوى الداخلي، من بينها ملف ملف قسد. أيضا المجتمع المحلي اليوم بحاجة إلى الأوجه المجتمعية أن تكون على تشاركية كبيرة مع الدولة السورية، أيضا على المستوى العربي والإقليمي، لأن يعني بعد زيارة غوتيريش الأخيرة إلى سوريا كان له تصريح هام بأن سوريا هي حجر الأساس في أمن المنطقة، وأن استقرار وزعزعة أمن سوريا سيعيد تفجير المنطقة من جديد. لذلك اليوم الدول جميعها تحاول يعني الدفع بالسياسة السورية والدبلوماسية السورية للنهوض بها وقيامها بأدوارها على ليس فقط على المستوى الداخلي إنما على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي، أيضا بحاجة إلى قرارات أممية. هناك نقص في القرارات الأممية اليوم، إذا يعني صدر قرار من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بالاتفاقية عام 1974 سنغلق ذريعة أمنية هامة جدا ويعني سلبية كبيرة تؤثر على نمو الاقتصاد السوري ونمو حقيقة البنية الاجتماعية وتطورها. لذلك من الضروري اليوم القيام جميع بأدواره سواء كان على المستوى الداخلي أو العربي أو الإقليمي أو حتى الأممي، بالإضافة إلى الضغط الكبير الذي حتى الآن ربما لا تمارسه الولايات المتحدة بصورة كبيرة على الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية.
0: نعم طيب، أيضا سيد عبد المولى لابد أن نتحدث يعني عن هذا التوقيت وهو الحساس أيضا بالنسبة للجنوب السوري. هل تعتقد أنه كان من يحرك ما حدث في الجنوب من مجموعة الهيمد، خاصة أنه الدولة حاولت سابقا أن تتفاهم معهم وجاء السياق الذي قتل فيه عناصر من الأمن الداخلي منذ أيام وما وصلت إليه الأمور الآن؟ هل تعتقد أن هناك من حرك الهيمد ومجموعته وتخوف أن يتم تحريك خلايا أخرى في المرحلة في هذا التوقيت الحساس لأغراض تضر ب الجنوب السوري ولأهداف خارجية يعني لمن يريد يعني زعزعة الأمن في سوريا؟
2: من حيث النظرة العامة لا أستبعد أن هناك من يريد زعزعة أمن الجنوب السوري كونه يعني أكثر نقطة حساسة في المنطقة في الأيام القادمة وفي السنوات القادمة. ولكن يعني هذه الجزئية التي حصلت مع الهيمد يعني لا أظن أنها مفتعلة. يعني الأمن العام ذهب لإلقاء القبض على مطلوب جنائي هو من جماعة الهيمد ولكنه مطلوب جنائي.
0: نعم.
2: فحصلت هناك مقاومة تمنعوا في بيت وقاوموا.
0: أدت إلى قتل ثلاث عناصر. يعني هذه طبعاً. هذه مشكلة هذه.
2: طبعاً مشكلة كبيرة.
0: نعم كبيرة جداً.
2: هم مجرمون يعني. نعم. هناك المجرم. نعم. الحية حينما تحصر في مكان تعض نفسها.
0: نعم.
2: وهؤلاء حينما شعروا أنهم سيلقى القبض عليهم. قتلوا الشباب الشهداء الأبرياء.
0: نعم. نعم.
2: ولكن هل نقول أنها مخططة وهم أصل وجودهم مخطط ومرضي عنه يعني وأعداء الثورة السورية والدولة السورية يريدون
0: إذن لا شيء مفتعل.
2: نعم
0: لا شيء مفتعل أو
2: في هذه الحادثة يعني أستبعد أن يكون في هذه الحادثة أستبعد أن يكون هناك قوة خارجية من أجل هذه الحادثة. أما في المنظور الكلي والعموم وأصل وجود مثل هؤلاء فلا شك أن هناك قوة خارجية يرضيها وجود هؤلاء وزعزعة الدولة خاصة في الجنوب السوري. ولكن أبشركم أن هذا لن يكون لأن أبناء سوريا عموما وأبناء حوران خصوصا ما وصلنا يعني عندهم قناعة أن ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بشق الأنفس. فلن نتخلى عنه بهذه السهولة ولن نسمح لبعض الأصوات النشاز أن تؤثر ولن نسمح بالأيادي الخارجية التي تمتد أن تأخذ ما تريده.
0: طيب سيد عبد الله، ما حدث أدى إلى مقتل 3 شبان من منتسبي وزارة الداخلية، إلى أي مدى المعلومات الاستخبارية والدقة بالتحري عن قوة المجموعة التي يتم مداهمتها توفر على الدولة هذه الدماء من قوى الأمن العام؟
3: بالتأكيد المعلومة اليوم هي أساس أي تحرك، وانضمام سوريا إلى تحالف محاربة داعش على مستوى العالم هذا يعني أن دولة سوريا هي الدولة 90 بالإضافة إلى 89 دولة، هذا يعني فتح قنوات استخباراتية والمزيد من الداتا والمزيد من المعلومات. لكن أيضا هذا بحاجة إلى استجرار تكنولوجيا وبحاجة إلى تواصل دائم وتحديث هذه البيانات ودورات تدريب وتأهيل على مستوى العناصر وعلى مستوى القيادة وعلى مستوى التخطيط. وما حدث يعني منذ شهرين من تغيير ربما في البنية الأمنية السورية من إحداث يعني المجلس أو الأمن القيادة للأمن الوطني وتغيير في شعبة الاستخبارات ومستوى وزارة الداخلية. ربما أرادت القيادة السورية أن تقلص المسافة ما بين المعلومة الاستخباراتية ويعني الهدف الميداني. لذلك الدولة السورية تقوم كل فترة بعمليات التغيير وعمليات إعادة هيكلة. والدولة السورية كما قلنا نجحت إلى حد بعيد، ولكن أيضا لا تزال في مرحلة بناء أو طور البناء لمؤسساتها، وخصوصا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. لذلك بحاجة إلى مطار زمني، لكن وفق ما تحقق بأن الدولة السورية قطعت أشواط كبيرة في هذا المجال.
0: نعم، شكرا جزيلا لك السيد عبد الله الحمد، الخبير الأمني في جماعة ما دون الدولة، كنت معنا من دمشق. شكرا لك السيد عبد المولى الحريري، عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا، على وجودك معنا في الاستوديو.
2: شكرا لكم.
0: نناقش مشاهدينا بعد الفاصل جولة وزير الخارجية في مطار اللاذقية والاجتماع مع عدد من المسؤولين الروس.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
5: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أجرى وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي، وعقد اجتماعا مع مسؤولين روس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين. وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد بحث الوزير الشيباني برفقة عدد من القادة العسكريين مع المسؤولين الروس سير الخطوات التنفيذية المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وجاءت جولة الشيباني بعد أيام من وصول إمدادات روسية إلى قاعدتي طرطوس وحميميم تضمنت كميات من الذخائر وفقا لوكالة رويترز. هذا وقد حصل تلفزيون سوريا على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم تظهر وجود طائرات عسكرية وأخرى مخصصة للشحن، إضافة إلى عدد من الحوامات والمدرعات وناقلات الجند.

0: ونناقش هذه الزيارة التي قام بها أو الجولة التي قام بها وزير الخارجية السوري سعد الشيباني ولقاء وفد عسكري روسي مع الدكتور ماهر التمران باحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. مرحبا بك. والدكتور محمود الحمزة الأكاديمي المختص بالشأن الروسي من الدوحة، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور ماهر، إذا سألنا عن الدلالات السياسية لهذه الجولة التي قام بها وزير الخارجية ولقاءه مع قادة عسكريين في مطار اللاذقية، والتوقيت الذي تحدث يعني في تحدث في نفس الوقت الحديث به عن تعزيزات عسكرية روسية إلى أو ذخائر إلى مطار حميميم أو قاعة حميميم بالأحرى.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: أستاذ روبا، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكافة المتابعين الأكارم لتلفزيون سوريا. يعني من حميميم يعني بدأت أولى صفحات النفوذ الروسي في سوريا سابقا على عهد النظام البائد، واليوم تبدأ هذه الصفحات مرة ثانية، ولكن هذه المرة ليست مرحلة نفوذ، ولكن هي إعادة ضبط العلاقة وتحديد مراحل النفوذ الروسي وكم هي الصلاحيات للوجود الروسي. اليوم هذه الزيارة جاءت يعني بوقت حساس جدا. سوريا اليوم تسعى إلى ضبط العلاقة والقوات الروسية الموجودة، وروسيا تريد الحفاظ على الحالة الاستراتيجية والمكتسبات التي حصلت عليها سابقا إبان النظام السابق. هناك كثير من الاتفاقيات التي حصلت بين النظام البائد وبين روسيا في سبيل دخول القوات الروسية وسيطرتها على مناطق كثيرة من سوريا، وخاصة في ميناء اللاذقية ومينائي اللاذقية وطرطوس. اليوم تعيد الحكومة السورية ودمشق تنظيم هذه الاتفاقية. روسيا تحاول الحفاظ على هذه الاتفاقيات لأنها مرحلة إمداد وإصلاح للقوات الروسية في المنطقة. روسيا تنظر إلى منطقة الميناء على أنها مكان دخولها إلى المياه الدافئة، هي نقطة ربط لها إلى الشرق الأوسط، إلى أفريقيا وحتى أوروبا. فكافة السفن الروسية الموجودة سيكون هناك في الميناء مراكز إصلاح وإمداد. ومن اللافت للانتباه أيضا أن الزيارة التي قام بها الوزير الشيباني كانت عالية المستوى، فقد رافقه يعني رئيس الأركان بالإضافة إلى قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية ورئيس الاستخبارات العسكرية. فسوريا تنظر إلى هذه المرحلة أنها ليست زيارة عادية.
0: نعم.
1: فهنا يلتقي يعني نقطة تلاقي دبلوماسي سياسي عسكري. كافة هذه المجمل هذه النقاط هي توصل رسالة إلى الروس بأن هذا الملف مهم جدا.
0: طيب.
1: وهو ملف سيادي. سوريا تسعى لأن تنتقل من مرحلة النفوذ والسيطرة إلى مرحلة ضبط هذه القوات.
0: طيب.
1: ووجودها.
0: نعم. دكتور محمود، من مرحلة النفوذ والسيطرة إلى مرحلة تغيير طبيعة هذه العلاقة، إلى أي مدى فعلا تتغير طبيعة هذه العلاقة مع روسيا على الصعيد العسكري، باعتبار أنه كما قلنا هذه الجولة أو الزيارة التي قام بها الوزير الشيباني جاءت بعد الحديث عن ذخائر، نقل ذخائر ووجود طائرات ووجود ناقلات جند ووجود مروحيات داخل قاعدة حميم إلى الآن؟ يعني هذه أكثر من موضوع يعني تنسيق سياسي ودبلوماسي، الأمر عسكري.
2: نعم، مساء الخير ربع لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. الحقيقة أن العلاقات السورية الروسية بعد سقوط النظام بدأت يعني بعد فترة قريبة بدأت بالتفاعل. هناك زيارات على أعلى مستوى، الرئيس السوري زار موسكو مرتين، وكان هناك زيارات عسكرية متبادلة ودبلوماسية. الروس بعد عدة أشهر من سقوط النظام اقتنعوا بأنه يجب الاعتراف بهذه الحكومة الجديدة والتعاون معها، لأنه أمر واقع. سقط النظام الحليف لروسيا، سقط الأسد، وروسيا أصبحت يعني عمليا خارج المشهد السياسي والجيوسياسي. بالتالي هي بدأت تسعى ترتيب العلاقة لضبط العلاقة كما
0: وفق
2: تفضل
0: قواعد
2: ضيفكم
0: من؟
2: الكريم،
0: وفق شروط من؟ وفق مصالح من؟
2: وفق شروط جديدة. الروس مقتنعين تماما بأن العلاقات القديمة لن تستمر، القيادة الجديدة في دمشق تتعامل على أساس السيادة والقرار المستقل، وتطالب بالتعامل باحترام، بالاحترام وعدم التدخل بالسيادة. هذه مبادئ والروس تحدثوا عنها أيضا وملتزمين بها. الشيء يعني موضوع القواعد العسكرية هو أخطر ملف بالعلاقات السورية الروسية، لأن روسيا كانت تعول كثيرا على هذه القواعد، لأنها تعتبر نقطة انطلاق لروسيا من سوريا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلى القارة الأفريقية عموما. لديها حلفاء ولديها جنود ولديها عناصر في ليبيا وفي السودان وفي أماكن مختلفة في دول أفريقية عديدة. بالتالي روسيا تريد أن تحافظ، يعني هي فهمت أن عصر أو عهد القواعد العسكرية الروسية انتهى، يجب أن تحافظ على الشيء الحد الأدنى. ما هو الحد الأدنى؟ هو مركز تدريب عسكري مشترك. هذا كل ما في الأمر. ميناء طرطوس سيعود لسوريا بالكامل، مطار اللاذقية وهو النقطة، يبدو النقطة الحساسة.

0: مستمر مع الدولة السورية كي تتغير تدريجيا.
1: لا لا هي لاحظ يعني يجب ملاحظة بأن هذه الطائرات والمدرعات وبقايا الاعتاد العسكري هذا موجود من السابق،
0: نعم
1: وكان
0: نعم
1: موجود أضعاف أضعاف أضعافه،
0: صحيح.
1: والروس سحبوا طائرات وسحبوا قوات وضباط وأشياء كثيرة. لكن النقطة الآن الحساسة أنه تم الاتفاق على مذكرة تفاهم بالشهر الماضي بين دمشق وموسكو، وأعطوها مدة 3 أشهر للتنفيذ. يعني هذه عملية اتفاقية، لكن على ما يبدو أن الروس، تقديري الشخصي، أن الروس لم يعني ينفذوا الاتفاقية أو المذكرة بالشكل المطلوب. كان في هناك تماهل أو مماطلة معينة، أو ظروف لوجستية وتقنية تعيق، وهم وسمعنا أن استجلبوا صهاريج وقود وأشياء أخرى، وأنتم تذكرون أن هناك ذخيرة. إذا الموضوع هذه هي الأسباب الحقيقية لزيارة الوزير الخارجية. لماذا يذهب وزير الخارجية للقاعدة إذا كان قبله بيومين
0: طيب
1: قد ذهب رئيس هيئة الأركان السورية اللواء علي نعسان؟ طب فما في داعي يروح وزير الخارجية؟
0: هذه نقطة مهمة نسأل عنها فعلا دكتور محمود، يعني دكتور ماهر، لماذا ذهب وزير الخارجية بموقعه بمنصبه مع وفد رفيع المستوى، وكان قبل يومين هناك أيضا وفد رفيع المستوى في نفس المكان؟ هل هذا يعني أن هناك يعني نقاط خلافية، أم أنه تعزيزا لهذا المسار، أم هناك شيء متعثر؟ كيف أيضا تفسر لنا من وجهة نظرك هذا الأمر؟
2: يعني هناك كان في اتفاق في شهر أغسطس آب الماضي، وكان هذا الاتفاق سياسي. فاليوم هو مرحلة دخول تطبيق الحالة السياسية والاتفاق السياسي إلى الحالة الميدانية. كانت هناك زيارة لرئيس الأركان، ومن ثم تلتها وجود أيضا الإمدادات العسكرية الموجودة في التي كانت في شهر في السابع من شهر سبتمبر أيلول. فاليوم ننتقل إلى مرحلة التفاصيل الدقيقة والصعبة. المرحلة القادمة يعني سنرى من سيكون المسؤول عن إدارة البوابات، من سيتحكم بالطائرات، من يتحكم بالملاحة، بالحركة، بالحالة الأمنية. يعني هذا الذي تريده دمشق، ضبط الوجود الروسي. دمشق لا تريد حالة عداء مع روسيا، ولكن هي تريد حالة توازن بينها وبين روسيا. دمشق
0: يعني تقصد أنه الإشراف على هذه القاعدة والبوابات الملاحة وكل شيء يجب أن يكون للجانب السوري وجود أساسي فيه، ولا يكون الأمر كله متعلق بالجانب الروسي؟
2: نعم، كان هناك في اتفاقية أغسطس شهر أغسطس آب الماضي أن تنتقل المنشآت المدنية كاملة بما فيها مطار حميميم والرصيف الرابع التجاري إلى الإدارة السورية، بينما تكون المنشآت العسكرية الموجودة تتقلص من الحالة العسكرية إلى مرحلة التأهيل والتدريب المشتركة. هكذا كان الاتفاق السياسي. اليوم تترجم هذه الاتفاقيات السياسية إلى حالة ميدانية. فالزخم الذي كان في هذه الزيارة، وكما ذكرنا أن هناك تقاطع لكثير من المصالح السياسية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية، فزيارة وزير الأركان ورئيس الأركان ثم قائد القوات البحرية والجوية ورئيس الاستخبارات العسكرية والوزير الشيباني، هنا تقاطع كبير يعني لكافة الجهات والقطاعات المسؤولة عن المطار، عن المنطقة بشكل كامل. فنتحول إلى مرحلة التفاصيل الدقيقة وإعادة صياغتها. سوريا اليوم هي لا تريد العداء مع روسيا، ولا تريد أن بالسياسة الاستراتيجية العامة لسوريا هي تنتقل من مرحلة المحاور المغلقة إلى مرحلة التوازنات الدولية. اليوم تبقى بعلاقات مفتوحة مع روسيا، تبقى بعلاقات مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأمس كان هناك اتفاق لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مع الوزير الشيباني، بالإضافة إلى علاقات مع روسيا.
0: نعم، يعني سوريا تطمح إلى مرحلة تسميها صفر مشاكل، يعني ومرحلة الاستقرار التي تتحدث عنها
2: صفر مشاكل، ومرحلة يعني التوازنات مع كافة الدول الموجودة.
0: طيب.
2: ولا تستبدئ ولا تستبدل من محور إلى محور آخر. اليوم هذه التوجهات العامة للسياسة
0: يعني
2: السورية.
0: هذا الأمر دكتور ماهر اسمح لي، ليس بالسهل أن تمسك العصا من الوسط وأن تكون صديقا للجميع وتصفر المشاكل، وتصفير المشاكل بالنهاية يحتاج إلى تنازلات أو

0: تحقيق مكاسب ومصالح لباقي الأطراف. طيب إذا سألناك دكتور محمود، دكتور محمود إذا اسمح لي، إذا سألناك عن هذه السياسة التي اتبعها الدولة السورية، الحكومة السورية بالأحرى مع روسيا تحديدا، ما هو المطلوب برسم العلاقة يعني الجديدة مع روسيا على كل الأصعدة؟ هناك اتفاقية يتم يعني تحدثتم عنها ومتعلقة بقاعدة حميميم، متعلقة بالعلاقات السياسية والعسكرية والوجود العسكري لروسيا في سوريا، لكن ماذا عن باقي الملفات؟ كيف ترسم يعني العلاقة مع روسيا؟
1: نعم، هو السياسة السورية تحدثنا عن الأسس الجديدة للتعامل مع روسيا، وهذه مقبولة من الجانب الروسي، وهناك تفاهم حول التعامل بشكل جديد. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن
0: واضح يعني أنه بشكل جديد، لكن ما هو هذا الشكل الجديد؟
1: الشكل الجديد قلنا السيادة، احترام السيادة، عدم التدخل بالشؤون الداخلية، التعامل على أساس الاحترام والمصالح الوطنية يعني، والقرار المستقل
0: يعني أن المصالح الدولة... المصالح هو هذه النقطة التي نريد أن نبحث عنها. ما الذي تبحث عنه روسيا في سوريا الآن، وما الذي تريده سوريا أيضا من روسيا؟ وفق المصالح، لأن موضوع السيادة أصبح أمرا واقعا يعني، خاصة بعد التحرير.
1: هي يجب ألا ننسى أنه كانت هناك علاقات قديمة وطويلة تاريخية بين روسيا وسوريا من أيام الاتحاد السوفيتي. فهناك في تداخل بالمصالح، ليس فقط ولكن أهم ما يبدو العسكري، باعتبار هناك وجود عسكري على الأرض السورية. هذه النقطة الحساسة. أما العلاقات الاقتصادية التجارية، كل الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين سوريا وروسيا كلها مجمدة عمليا، لا تعمل.
0: لكن على ما يبدو أن الموضوع الاقتصادي يؤثر على الاقتصاد والحياة الناس بشكل مباشر، موضوع المحروقات، موضوع العمر، يعني الكثير من التفاصيل تؤثر بالمواطن السوري بشكل مباشر. إلى أي مدى نستطيع أن نقول أنه أيضا تطويع العلاقة وتطويرها مرة أخرى لهذا السبب؟
1: أنه بما أنه العلاقات تقام على أسس السيادة والمصالح المشتركة والسياسة البراغماتية، يعني حسب تبادل المصالح، وكل دولة تتخذ قرارها بنفسها بشكل مستقل. هناك مصالح فعلا اقتصادية، يعني هناك كان تعاون في مجال النفطي، في مجال الغاز، في مجالات تجارية كثيرة موجود بين يعني استيراد الحبوب، استيراد حتى نقول الأسلحة، يعني في مجالات واسعة بين سوريا وروسيا يمكن الاستمرار بها لأنها لمصلحة البلدين. بالإضافة إلى أن سوريا من مصلحتها أن يكون هناك وجود لروسيا في المنطقة لخلق توازن استراتيجي جيوسياسي مع الغرب. هذه من نظرة أوسع من المصالح المباشرة. هذه مصالح استراتيجية مهمة وضرورية. الروس يريدون الحفاظ على شعرة معاوية في سوريا بصراحة، لأنهم فقدوا المبادرة، فقدوا لم يستطيعوا أن يفرضوا رأيهم أو موقفهم كما في السابق، والآن يريدون من الحكومة الجديدة أن تبقي لهم أي وجود رمزي، أي تعاون رمزي، حتى يعني لحفظ ماء الوجه. هذه هي الحقيقة يعني. لذلك سوريا تعمل من أجل مصالحها، وهناك مجالات واسعة للتعاون مع روسيا، وروسيا أيضا ليس فقط اقتصاديا وعسكريا، هناك الجانب الدبلوماسي، روسيا عضو دائم مجلس الأمن. روسيا دولة نووية، لها يعني لديها أوراق قوية، روسيا لديها علاقات ممتازة مع ضباط النظام السابق موجودين
0: طيب
1: في موسكو.
0: هذه نقطة مهمة دكتور ماهر، باعتبار أن سوريا ترسم هذه العلاقة مع روسيا، وروسيا كما قال الدكتور محمود تريد أن لا تقطع شعرة معاوية في سوريا، بالتالي بالنسبة لسوريا ما هي الملفات الخلافية التي تحاول أن تؤجلها وأن لا تطرحها للنقاش في هذه المرحلة أو في المراحل القريبة مع روسيا؟ وأنا هنا لا أتحدث عن موضوع بشار الأسد الفار الموجود في موسكو، أتحدث عن ملفات أخرى متعلقة بالأموال المنهوبة الموجودة، أتحدث عن من فروا من مجرمي الحرب إلى روسيا وليس على رأس النظام المخلوع، يعني إضافة لنقاط أخرى.
2: نعم. العلاقة اليوم بين سوريا وروسيا، دمشق تريد أن تكون هي العلاقة علاقة مصالح متبادلة. دمشق لا تريد أن تخسر روسيا، ولكن بالمقابل لا تريد أن تكون حالة تبعية للسياسة الروسية كما كان في السابق، يعني كما كانت سوريا هي جزء وتبعية سياسية وأمنية لروسيا. اليوم سوريا تريد تنتقل من هذه من هذا الحقل وهذه الخانة إلى مرحلة التوازن والمعاملة
0: ألم تنتقل سوريا فعلا وعلى أرض الواقع من المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربي، وهذا أصبح واضحا؟
2: هي انتقلت، ولكن إلى الآن ما دام هناك وجود قوات روسية وهذه القوات فاعلة ونافذة هي تشكل خطر. سوريا إلى الآن لم تستقر في الداخل، هناك كثير من المشاكل والاضطرابات الداخلية. ربما تكون وجود هذه القوات العسكرية في سوريا ربما تكون يعني موضع قدم قادم لروسيا في المستقبل، أو كما نسميه في المثل المعتاد هي كمسمار جحا. فإذا بقيت روسيا في هذه المنطقة، ما هو شكل العلاقة موجود سوريا عندما تكون هناك حالة استقرار دائم في البلاد وعدم وجود اضطرابات أو تهديدات للجغرافيا السورية وللسيادة السورية؟ حينئذ نستطيع أن نقول أن سوريا وصلت إلى مرحلة المعاملة بالمثل، ولكن اليوم سوريا في حالة تخوف، فأي وجود لقوات أجنبية في سوريا هي دائما تشكل حالة قلق وخوف وشك للحكومة السورية.
0: طب ما هي الملفات الخلافية التي لا تريد أن تطرحها سوريا هذه في هذه المرحلة مع روسيا وتحاول أن تتجنبها؟
2: كان اليوم في اتفاق شهر أغسطس آب الماضي هو كانت اتفاق بالعموميات ولم يكن هناك تفاصيل.
0: نعم.
2: فهو نقل الملفات المؤسسات المدنية إلى الحكومة السورية لإدارتها بشكل كامل. أما المؤسسات العسكرية ستكون مرحلة تدريب وتأهيل فقط. هنا ننتقل، إن تمت هذه الاتفاقية وهذا سيكون في المستقبل، إن تمت هذه الاتفاقية كما تم الاتفاق عليها ولم يكن هناك أي إخلال، ننتقل من مرحلة النفوذ الروسي إلى مرحلة الشراكة الحقيقية. كذلك وجود الإمدادات القوات العسكرية التي بالأمس كانت في السابع من الشهر الجاري، كانت هناك حالة مرعبة ومخيفة حقيقة، وجود طائرات وذخائر وقوات عسكرية. لماذا تحضرها روسيا إلى سوريا؟ ما الهدف من وجود هذه القوات؟ فسوريا تسعى اليوم إلى الانتقال من مرحلة النفوذ إلى مرحلة الشراكة. وبالمقابل روسيا لا تريد الخسارة سوريا، فسوريا تمثل لها خيارات استراتيجية، مناطق إمداد ومناطق إصلاح. ففي المرحلة القادمة لا نستطيع هل يبقون الروس أم هل سيقومون بالانسحاب، ولكن السؤال الذي سيكون في المرحلة القادمة، من سيحسم الخلاف في عند وجود الخلافات بين الروسي والسوري؟
0: نعم.
2: هنا سيكون السؤال في المرحلة المقبلة
0: تماما. يعني دكتور محمود، من هو الضامن في المرحلة القادمة للعلاقات الروسية السورية؟ هل تركيا باعتبارها لها علاقات جيدة جدا مع الطرفين، أم هناك أطراف أخرى؟ وما هو موقف الولايات المتحدة التي تقدم نفسها الراعي الآن لسوريا وأزالة العقوبات وكل هذه التفاصيل؟ ما موقفها من العلاقات مع روسيا وجود قاعدة عسكرية في سوريا لروسيا؟
1: لا، نحن خلينا نتفق أن قاعدة عسكرية روسية في سوريا لن تبقى، لن توجد قاعدة عسكرية.
0: نعم، أشرت لذلك، قلت ربما مركز تدريب أو يعني
1: بالضبط.
0: هل بهذا الشكل مقبول أيضا؟
1: هذا يعني مركز تدريبي تعليمي، هذا
0: نعم.
1: بالمطلق هذا لا يضر ولا يزعج أحد، هذا
0: نعم.
1: لأنه تحت السيطرة والإدارة السورية هي تشرف مع الروس طبعا، هون إدارة مشتركة. أما العلاقات بشكل عام مع روسيا، حقيقة نحن بحاجة لبعض الجوانب، أنا ذكرت بعضها. يعني روسيا لا تستطيع أن تقدم لنا تكنولوجيا حديثة مثلا،
0: نعم،
1: لتطوير سوريا وبناء سوريا الجديدة مثل أمريكا والغرب والأوروبيين.
0: صحيح.
1: لكن روسيا لديها ملفات أخرى مهمة، مثلا قد تحتاج سوريا لبناء محطة كهرنووية في سوريا. الروس متقدمين جدا في هذا المجال. في مصر هناك يبنون محطة كهرنووية في مصر وفي تركيا بالقرب من الحدود السورية. هذه نقطة. يعني النقطة الأخرى هي التعاون العسكري، يعني كله يتم باتفاقيات وبتفاهم وبدقة. العلاقات الآن لن تكون يعني غير مدروسة بالتفصيل الممل حتى لا يكون هناك إشكال. وسوريا غير ملزمة يعني بالنهاية أن تلتزم كما تفضل ضيفكم الكريم، أنا أتفق معه. سوريا لن تنضم إلى أحلاف. سوريا صح هي تميل إلى الغرب وقريبة من الغرب، لكنها لا تدخل في تحالف استراتيجي. هي صح دخلت في تحالف حربة الإرهاب، ولكن هذا شيء محلي يعني يعتبر. أما التحالفات والأحلاف الكبيرة سوريا لن تدخل فيها، وإلا ستقع في يعني تكون في مجابهة دول أخرى. بالتالي يعني الملفات كلها مفتوحة بين سوريا وروسيا.
0: هل فعلا الملفات كلها مفتوحة، حتى الملفات الإشكالية التي تحاول سوريا وروسيا تجنبها؟ لن أعود وأكرر يعني منها موضوع ضباط النظام المخلوع الموجودين في موسكو، موضوع بشار الأسد الفار إلى هناك، ونقطة مهمة موضوع التعويضات للجرائم التي قامت بها روسيا في سوريا. كيف هذه الملفات كلها مفتوحة، وهذه الملفات لم نسمع عنها، وعلى يبدو أنها طويت أو أجلت إلى أجل غير مسمى؟
1: هذه أعتقد بأنها أجلت، لأنه موضوع بشار الرئيس بوتين لا يمكن أن يسلم بشار الأسد.
0: دعنا من موضوع بشار الأسد الفار، لنذهب إلى موضوع التعويضات مثلا، موضوع الأموال المحجوز عليها.
1: ما هو التعويضات أيضا الروس لديهم يقدر يفتحوا ملفات ويقول لدينا ديون على النظام البعد، فهي مشكلة أيضا. يعني هاي ملفات إشكالية،
0: وأنا قلت أنها ملفات إشكالية، أنا قلت ذلك، وأنها نعم. على ما يبدو لم تفتح أو أجلت إلى أجل غير مسمى.
1: بالضبط بالضبط. هذه تؤجل. أما الملفات اللي أقصد مفتوحة للتعاون، التي تسمح بالتعاون الاقتصادي والسياسي والتجاري وفي مجال الطاقة، في مجالات عديدة حقيقة، وفي حتى في على فكرة يعني روسيا قد تساهم في ملفات تتعلق بالحدود الجنوبية مع إسرائيل.
0: نعم.
1: قد تدخل
0: نعم.
1: دوريات عسكرية وتفيدنا بهذا المجال.
0: وكان هناك إشاعات أو يعني نعم. تسريبات أو تحليلات عن هكذا أمور، نظرا لأن علاقة روسيا مع إسرائيل أيضا علاقة جيدة. بكل الأحوال يعني يبقى الملف الروسي يعني ملف له جوانب عدة، والعلاقة مع سوريا بشكلها الجديد. بكل أحوال شكرا جزيلا لكما ضيفاي، الدكتور ماهر التمران باحث في مركز جسور للدراسات كنت معنا من دمشق، والدكتور محمود الحمزة الأكاديمي المختص بالشأن الروسي كنت معنا من الدوحة. نتابع معكم بعد قليل قرار الخارجية الأمريكية بإلغاء حظر مبيعات الأسلحة إلى سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: دور بلقيه
4: حجم الاحتياط. ورايك بمسار العداله الانتقالي؟
5: لهذا التقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
6: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
8: البيانات الدقيقه.
9: من جوهر الاحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: حياكم الله من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين المتعلقين بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري والمفروضين بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991. وورد القرار في إشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية نشر في السجل الفيدرالي ودخل حيز التنفيذ في 16 من أيلول الجاري، معتبرة أن إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. بدوره انتقد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون استمرار القيود الأمريكية على تصدير السلع إلى سوريا رغم مرور نحو شهر على إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وقال ويلسون في تغريدة عبر منصة إكس إنه يشعر بخيبة أمل لعدم قيام مكتب الصناعة والأمن الأمريكي حتى الآن بإلغاء ضوابط التصدير المفروضة على سوريا. ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور سمير العبد الله الباحث، باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، مرحبا بك. والدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي من أريزونا، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور سمير، يعني إلى أي مدى فعلا هذا الإعفاء من القيود المتبقية المتعلقة ببيع الأسلحة إلى سوريا له أثر، علما أن هناك من يقول بأنه إجراء يعني ضمن الإجراءات المتتالية التي ترفع فيها الولايات المتحدة القيود عن سوريا وترفع عنها التصنيفات؟
1: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. بالتأكيد يعني هي خطوة مهمة، لكن يجب عدم المبالغة في تأثير هذه الخطوة على تسليح الجيش السوري أو حتى العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا. نعم هي رفعت القيود، لكن بالتأكيد هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تسليح سوريا أو أن هناك صفقة أسلحة إلى سوريا أو تزويد ببعض المعدات العسكرية.
0: لماذا دكتور سمير فعلا لماذا يعني لا يوجد على ما يبدو أن هناك أي نية للقيام ببيع أسلحة لسوريا أو تسليح سوريا من قبل الولايات المتحدة؟ ما هي أهم الأسباب برأيك؟
1: باعتقادي الأمر مرتبط بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الانتقال السياسي في سوريا. يعني إذا راقبنا العلاقة بين أمريكا وسوريا هناك تدرج في رفع العقوبات، حتى العقوبات أو ما تبقى من العقوبات الاقتصادية أزيلت، لكن ما زالت هناك الكثير من القيود المفروضة على الاتصالات والبرمجيات وغيرها. فالولايات المتحدة الأمريكية يعني متبعة لسياسة التدرج المشروط أو العلاقات المشروطة مع سوريا، لا تريد إعطاء سوريا كل شيء دفعة واحدة. لذلك كل شهر شهرين نجد أن هناك رفع بعض هذه الإجراءات. بالتأكيد هذه ربما مرتبطة بإجراءات إدارية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا التدرج باعتقادي هو المسألة مشروطة أو العلاقات يعني المشروطة مع سوريا.
0: هذه
1: مسألة
0: الكلمة منذ زمن لم نسمعها، موضوع مشروطة. اسمح لي أن أنقل هذه الكلمة بالذات، هذا المصطلح. دكتور زكي فعلا هل تعتقد أو تتفق مع الدكتور سمير أو تختلف معه بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة من رفع للعقوبات ورفع التصنيف واليوم رفع الموضوع المتعلق ب يعني التسليح لسوريا أو منع التسليح عن سوريا، كل هذا مشروط من قبل الولايات المتحدة والدليل عليه هو المنشور الذي كتبه جو ويلسون على منصة إكس؟
2: والله استاذ ربا انا بدي اقول لك انه هاي خطوه كثير مهمه وبهالوقت هذا بالذات، لانه اذا بنعرف نحن شو عم بصير وراء الكواليس بواشنطن، بنعرف انه ربح المعسكر السوري في واشنطن ضد المعسكر اصدقاء نتنياهو. نتنياهو اللي قال بعظمة لسانه انه بده فوضى بسوريا، بده سوريا منقسمة لحفظ امن اللي بيعتبره هو امن اسرائيل. فطبعا علاقات نتنياهو بالكونغرس بان كان مجلس النواب، مجلس الشيوخ، البيت الابيض، البنتاغون، الوزاره الخارجيه، الى اول من اخر زلمه صار له 30 سنه وهو بيبني علاقات على اساس.
0: طب انتصار المعسكر السوري وللامانه رفع العقوبات وخاصه رفع تصنيف سوريا من الدول الراعيه للارهاب هي فعلا انجازات حقيقيه، لكن انعكاساتها على الارض هل تعتقد انه كما قال الدكتور سمير هي مشروطة لكي يتم تطبيق كل هذه رفع القيود وكل هذه الإجراءات التي تمت؟
2: يعني بالامور السياسيه العسكريه والجيوبوليتكس رايت عم نحكي نحن عن السكيورتي، عن الامن بالشرق الاوسط، يعني اهم منطقه الحروب فيها، ما المنطقه الوحيده بالعالم اللي ما توقفت فيها الحروب بعد الحرب العالميه الثانيه هي الشرق الاوسط.
0: نعم.
2: وطبعا بسبب اسرائيل. فهلا في تغيير استراتيجي بسياسه الولايات المتحده عسكريا وسياسيا لمنطقه الشرق الاوسط، ومنها عدم الاعتماد كليا على إسرائيل. قبل سنتين ثلاثة كانت الولايات المتحدة أي سياسة بالشرق الأوسط، أي صفقة بيع أسلحة، أي شيء لازم توافق عليها إسرائيل، هكذا كان لابد منه. طبعا بسبب الدعم يعني اللامحدود والغير مشروط لإسرائيل ونتنياهو بمجلس النواب، مجلس الشيوخ والإدارات الأمريكية المتعاقبة، بغض النظر مين يكون الرئيس ومين يكون الحكومة بالبيت طيب. الأبيض عندهم كان دعم فظيع. فهلأ أنه تشوفي أنه طيب. ارتفع الحظر تصدير السلاح، هل هو بس تصدير السلاح، يعني سوريا بدها تشتري أسلحة. تعرفي أنت أن علاقات أمريكا مع الدول كمان في منح عسكرية، فأهمية سوريا الآن بالنسبة للشرق الأوسط طيب. الأمن والعالم، لأنه لا تنسي كمان الطاقة، شو صار بالطاقة بآخر ست
0: طيب.
2: أشهر، فاول الأمريكان أنه المضائق البحرية
0: يعني كان هناك حديث عن تكون أو أكثر من مرة، وتصريحات حتى للرئيس الأمريكي بأن تكون سوريا أحد البدائل المتعلقة بمضيق المصدر.
2: القواعد الروسية يعني طيب. لا يمكن لأمريكا وأوروبا أنه طيب. تأبى بقواعد روسية عسكرية وبحرية وجوية.
0: يعني في محورنا السابق كنا نتحدث عن هذا الموضوع، وخاصة يعني عن لا. موضوع قاعة حميم وزيارة وزير الخارجية السوري إلى حميمين. بكل الأحوال الدكتور سمير، كان جو ويلسون يعني من أهم المدافعين عن سوريا، وانتقاده الآن للقيود التي ما زالت مفروضة على البضائع على موضوع الصناعة، برأيك هل هذا ضمن البيروقراطية الأمريكية أو كما قلت هو ضمن الشروط، أو كيف تفسر فعلا أنه إلى الآن ما زال موضوع الانعكاس الحقيقي على الأرض يعني ليس واضحا؟
1: هي كما ذكرت في البداية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعطيك كل شيء دفعة واحدة، تريد أن تعطيك شيئا فشيء مقابل الحصول أو مقابل تحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية
0: مثل ماذا؟
1: في سوريا وحتى في المنطقة.
0: مثل ماذا هذه المصالح التي تبحث عنها؟
1: مسألة الانضمام سوريا للتحالف الدولي، مسألة محاربة داعش، مسألة النفوذ الإيراني ومحاربة النفوذ الإيراني، مسألة العلاقات مع روسيا، ومسألة حتى التطورات السياسية الداخلية السورية. يعني هناك كثير من القضايا التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، فإذا أعطتك كل شيء دفعة
0: لكن
1: واحدة.
0: لكن ألا تعتقد أن سوريا
1: يعني
0: تقريبا نفذت
1: يعني
0: 70% من كل هذه البنود التي ذكرتها؟
1: نعم نفذت، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تريد المزيد من الخطوات. يعني حتى إذا نرجع إلى الماضي قليلا، يعني مسألة العلاقة مع قسد، يعني إذا الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الحكومة السورية كل شيء ربما اختلف شكل الحل في سوريا والحل في قضية قسد. كما ذكرت مسألة محاربة الإرهاب، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون لها نفوذ في سوريا، يعني مسألة زيارة الوزير الخارجية أو العلاقة مع روسيا هي مسألة بالتأكيد أكيد الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي مطلعة على هذا الموضوع، لكن هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعود سوريا إلى التحالف مع روسيا؟ كذلك يعني هناك تطورات في المنطقة، هذه التطورات تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لديها أوراق ضغط على كل دول المنطقة ليس فقط على سوريا، يعني لنرى علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية التي هي من أقرب الحلفاء لها، كذلك مع تركيا، كذلك مع مصر التي تحصل على مساعدات عسكرية سنوية من أمريكا، كل هذه دائما تكون مشروطة، وهذا ربما ما يثير القلق في سوريا أو للسوريين في المستقبل، أن تكون نعم رفعت العقوبات حاليا، لا يوجد صفقة عسكرية لأنه لا يوجد تمويل حاليا من سوريا، أو لا يوجد حديث عن مساعدة عسكرية مباشرة من الولايات المتحدة، لكن أمريكا عموما في سياستها في الشرق الأوسط دائما تربط هذه المواضيع بشروط سياسية وشروط تتعلق بسيادة الدول، رأينا الشروط المفروضة على مصر والتي تقيد مصر يعني منذ عام 1979 اتفاقية كامب ديفيد وحصول مصر على المساعدات وحتى الآن.
0: نعم، يعني على هذا التحليل أو هذه الكلام الذي تقوله ربما يتأخر موضوع الانعكاس على الأرض لرفع العقوبات ورفع التصنيف سنوات. دكتور سمير،
1: بحاجة إلى وقت، والموضوع مرتبط باعتقادي بما يجري في المنطقة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الثقة الكاملة حاليا بالحكومة السورية، لذلك تمشي معهم بمسار خطوة خطوة لنسميه، وإن كان مختلف عن المسار السابق الذي كان مع نظام الأسد، يعطون شيء وينتظرون النتائج، لكن رفع العقوبات بشكل كامل أو أن ترفع القيود، يعني العقوبات رفعت ربما معظمها، لكن القيود المفروضة باعتقادي بحاجة لوقت، وهي مرتبطة بالتطورات التي تجري في المنطقة.
0: طيب دكتور زكي، إلى أي مدى فعلا يعني ما حدث اليوم وموضوع رفع منع السلاح أو حظر السلاح عن سوريا، إضافة لكل ما سبقه من إجراءات أمريكية لرفع العقوبات ورفع التصنيفات عن سوريا، إلى أي مدى فعلا هو مرتبط بما يحدث بالمنطقة بشكل عام؟ وهناك أمور مطلوبة من الحكومة السورية الآن أن تقدمها كي يبدأ التنفيذ الفعلي. السيد سمير تحدث عن مصطلح خطوة مقابل خطوة الذي كان متبعا سابقا، يعني لا أريد أن أشبه ولا أريد أن أذكر تلك الحقبة أساسا، لكن هل فعلا تعتقد أنه هناك شيء مشابه خطوة مقابل خطوة؟ هل تتفق مع ما جاء به الدكتور سمير؟
2: علاقات الدول دائما تعتمد على المصالح المشتركة، يعني أمريكا ما بتروح بتعطي مصاري لدول تانية حول العالم بدون ما يكون إلى مصالح بهي الدول، بس هذا لا يمنع أنه شيء مهم جدا اللي حصل، اللي حصل مهم جدا، وأنا برأيي أنه الحقيقة مهم لسوريا ولأمريكا. طبعا في مصالح مشتركة، ووظيفة الحكومة السورية، وظيفة السوريين أنه يلاقوا المصالح المشتركة مع دولة عظمى، دولة تملك أكبر جيش في العالم، هذا مهم جدا بالنسبة لنا. ولا ننسى كمان يعني شو ساووا نحن الروس في بسوريا، فهذا القطب الثاني، يعني الروس الصيني. إذا إلنا مصالح نحن مع أمريكا وإلى سوريا مصالح مع أمريكا، تمام، معناتها نتعاون على الأمور اللي فيها مصلحة مشتركة، ما في شيء عيب بهالأمر هذا. بس كمان لازم نحن نحتفل بخطوة مهمة جدا صارت ضد سياسات اللوبي الصهيوني بواشنطن، اللي حاول قدر الإمكان حتى عدم رفع سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. نحن يعني صرنا عم نشتغل بواشنطن سنين، ما توقعنا حتى العقوبات الاقتصادية نقدر يعني تقدر ترتفع خلال فترة قصيرة بهالشكل هذا، لأنه في معارضة شديدة حتى من أعضاء بالحكومة الأمريكية الحالية. ففي ضغط، يعني في شد وجذب داخل الحكومة الأمريكية وقت بتجي لسوريا، لأنه في معارضة إسرائيلية شديدة على أي تسهيلات تمنح لسوريا. وهذا يعني شغلة الأسلحة بتعرفي انت قائد المنطقه الوسطى زار سوريا كذا مره وله علاقات جيده مع
0: نعم.
2: مع الرئيس ومع سعاده الوزير الشيباني، فهي العلاقات الشخصيه دائما بتؤدي لعلاقات مهمه بين الدول كمان وتعاون. التعاون ما بيجي فجاه، يعني مو هلا بليله ويوم بدها تيجي امريكا والله تبعت اسلحه لسوريا.
0: نعم.
2: بس واحده من العقبات انزالت. طيب. ما في عقبات امام
0: طيب
2: التعاون.
0: طب موضوع الدعم الذي كان يقدم سابقا دكتور زكي، نعم الدعم الذي
2: نعم.
0: كان يقدم عسكريا سابقا لقسد والان باعتبار انه تم الدمج وانتهت قسد، الى اي مدى فعلا تحويل هذا الموضوع الدعم الى الدوله السوريه، وهو هناك يعني قرار بهذا الامر سيكون مفيد على التعاون على صعيد التعاون العسكري بين الولايات المتحده وسوريا وتسليح سوريا، وما موقف اسرائيل من هذا الامر برايك؟
2: موقف اسرائيل معارض جدا. موقف اسرائيل واللوبي الاسرائيلي
0: يعني هل ممكن ان تقف في موضوع تحويل هذا الدعم؟
2: لا لا الان صرنا خطينا خطوه مهمه بلا رجعه لانه ارتفعت الحظر.
0: نعم.
2: فهلا الشغله الثانيه اللي بدها اسرائيل تشتغل عليها انه ما مثل ما تفضل ضيفك الكريم انه ما تعطي امريكا اسلحه لسوريا. هلا مثلا من اسلحه لسوريا في عندهم اسلحه كثير مخزنه بالعراق وهن نعم. قالوا انه بدهم ينسحبوا بالعراق وعطوا تاريخ وكل هالشيء، هذا ممكن هاي الاسلحه انها تنعطى للجيش السوري بدل ما يشحنوها ويرجعوها لامريكا مثلا. بعدين بالمستقبل كل ما تطورت العلاقات ممكن يكون في صفقات اسلحه لسوريا عباره عن مساعدات، مثل ما كانوا يعطوا بليونين دولار مساعدات لمصر من مثل ما تفضل الضيف من 1979 لهلا، يعني تصوري اكثر من 80 بليون دولار بال 40 سنه الماضيين راحت للجيش المصري اسلحه، هذا كل اسلحه الشعب المصري ما اضطر يدفع حقه. طبعا في مصالح مشتركه،
0: لكن انت تعلم ان هذا الامر كان مشروطا، يعني موضوع التسليح كان مشروطا.
2: انا حكيت دائما في مصالح مشتركه ولا يمكن الحكومه الامريكيه
0: بالتاكيد الدول ليست يعني جمعيات خيريه، يعني هذا متفق عليه. نعم
2: بالضبط، بدنا نحن وظيفتنا انه نلاقي المصالح المشتركه السوريه الامريكيه.
0: طيب.
2: والمصالح المشتركه انا برايي كبيره جدا. يعني هلا الطاقه والامن دائما بيروحوا مع بعضهم. هلا بالمضائق البحريه اتفتحت كل العقول انه ممكن يكون في ممر بري من دول الخليج لا سوريا
0: نعم.
2: يوصل للبحر المتوسط ولاوروبا بدون
0: نعم.
2: المرور على
0: البحر البحث عن بدائل لمضيق هرمز. نعم نعم. طيب باعتبارك ذكرت المصالح اذهب الى الدكتور سمير. دكتور سمير تحديدا بموضوع المصالح، يعني بالقرار الرسمي الذي جاء برفع القيدين المتعلقين بحظر التسليح عن سوريا، كان هناك الحديث أن رفع هذين القيدين ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ما هو المفيد بالنسبة للولايات المتحدة برفع هذين القيدين؟ بماذا تفكر الولايات المتحدة؟
1: مثل ما ذكر الدكتور زكي، يعني هناك مصالح أمريكية في المنطقة متعلقة بخطوط الطاقة، كذلك في محاربة الإرهاب، كذلك في الحد من النفوذ الإيراني، فرفع الحظر حاليا هو الذي يفتح المجال لتقديم ربما بعض المساعدات، لكن هناك شروط ستكون على المؤسسة العسكرية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقدم أي صفقة سلاح هي تبدأ بالتدقيق من التمويل ومصدر التمويل لهذه الصفقة حتى المستخدم الأخير، من سيستخدم هذا السلاح، فهذا يحتاج إلى تدقيق من الولايات المتحدة
0: يعني
1: الأمريكية.
0: يعني نعم ربما يكون هناك تسليح محدد لأهداف محددة لأغراض محددة تخدم مصالح الولايات المتحدة في سوريا.
1: نعم، وعلى رأسها إذا كان هناك تطبيق لمشاريع تحويل مشاريع الطاقة إلى أو عبر سوريا، ستكون هذه الأسلحة لحماية هذه
0: فقط
1: الخطوط
0: للحماية.
1: كذلك
0: نعم.
1: لمحاربة تنظيم الدولة داعش. نعم،
0: يعني فقط للحماية ومحاربة تنظيم الدولة، لن يكون الأمر خارج الحدود.
1: محاربة تنظيم الدولة وحماية خطوط الطاقة وكذلك للحد من النفوذ الإيراني. لكن الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نتطرق للعلاقة مع إسرائيل، لن تقدم أي سلاح لسوريا ربما يشكل ولو 1% تهديد لإسرائيل. يعني لنراقب صفقات السلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وصفقة الـ F-35 حتى مع السعودية أقرب الحلفاء، هناك شروط واسعة جدا وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى يعني ليس فقط الرئيس، هناك المؤسسات الأمريكية. يعني أي صفقة سلاح أو حتى مساعدات عسكرية تمر بإجراءات طويلة وموافقات بيروقراطية كثيرة في الولايات المتحدة. فلذلك يعني موضوع الحديث عن دعم عسكري أو صفقات سلاح هو حديث مبكر، لكن ما يسرع هذا الموضوع هو في حال حاجة الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت يعني أن يقوم الجيش السوري أو المؤسسة العسكرية السورية بحماية طرق الطاقة أو خطوط الطاقة، أو أن يكون هناك تهديد مباشر من تنظيم الدولة داعش أو تنظيمات أخرى على المنطقة، فهذا سيسرع عمليات التسليح لكن بشروط التي تضعها الولايات المتحدة.
0: بدقيقة واحدة أيضا دكتور سمير، ما هي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الدولة السورية ضمن حديثك وما جئت به من نقاط أنت أيضا ضيف الكريم السيد زكي المتعلقة بأن تستفيد سوريا الحكومة السورية من ما تقوم به الولايات المتحدة من رفع العقوبات، من رفع التصنيفات، من الإجراء الذي رفع عنها أيضا موضوع حظر السلاح أو حظر بيع السلاح لها بدقيقة واحدة؟
1: يعني بالإضافة إلى ما يتعلق بالشأن السياسي والانتقال السياسي، سوريا بحاجة إلى استكمال بناء المؤسسة العسكرية وإزالة الكثير من الشكوك التي تطرحها بعض الدول من عن مسألة المقاتلين الأجانب الذين موجودين في الجيش السوري، كذلك التراتبية العسكرية وتراتبية المؤسسة العسكرية السورية. هذا ربما يسرع هذه الخطوات ويعزز ثقة الولايات المتحدة الأمريكية بالجيش السوري وبالإدارة السورية. هنا يمكن للإدارة السورية ولسوريا الحصول على بعض المكتسبات، المساعدات العسكرية وكذلك المساعدات الاقتصادية.
0: نعم، نفس السؤال وجهه لك دكتور زكي، برأيك ما هي الإجراءات والخطوات التي يجب أن تقوم بها الدولة السورية، الحكومة السورية كما ذكر الدكتور سمير، يعني وإضافة لما جاء به لتستفيد من رفع هذا الحظر عن بيع السلاح؟
2: أستاذ روبرت، المصلحة المشتركة لسوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية، أولا قطع الطريق على إيران من إيران عبر العراق سوريا إلى المتوسط، هذا الطريق انقطع، إيران خرجت من سوريا بلا رجعة. الشغلة الثانية، قال الرئيس ترامب، أنا ما بدي خمن تخمين أو حلل تحليل، قال نحن بنعتقد أنه الحكومة السورية يمكن أن تلعب دور كبير بتحجيم دور حزب الله في لبنان. مو حزب الله بس خرج من سوريا، كان بكل المناطق السورية، لا تنسى الشيء هذا، بس قال الرئيس أنه نحن بنعتقد أنه ممكن يلعب دور أفضل من إسرائيل حتى في تحجيم دور حزب الله في لبنان. هدول مو تخمينات ولا تحليلات، هذا عن الرئيس الأمريكي. فبعتقد أنا كتير مهم، يعني بتعرفي أمريكا أشعلت حرب كاملة بسبب الخلافات مع إيران. فهذا الأمر مهم جدا، والدولة السورية والسوريين كلهم كشعب ضد إيران 100% بسبب اللي ساووه بسوريا والسوريين، وضد حزب الله بسبب اللي ساووه بسوريا والسوريين. هاي مصلحة مشتركة كبيرة، بغض النظر عن قواعد الروسية وعدم فسح الفرصة للصين لتدخل للمنطقة من باب واسع، والحضور الأمريكي العسكري السياسي الاقتصادي في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، كنت معنا من أريزونا، والدكتور سمير العبدالله الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة كنت معنا من دمشق. وبعد الفاصل نعود لمناقشة خطة تركيا لإنشاء آلية أمنية رباعية تضم سوريا والعراق وإيران وتركيا لتحقيق هدف منطقة خالية من الإرهاب.

0: كانت تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن بلاده تدرس إمكانية إقامة آلية أمنية رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران بهدف تحقيق منطقة خالية من الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة تمتلك بالفعل آليات ثنائية وثلاثية مع دول المنطقة يمكن أن يحتذى بها في هذا الإطار.
1: تحركات جديدة في العاصمة التركية أنقرة لبحث إنشاء آلية أمنية إقليمية تهدف إلى بناء منطقة خالية من الإرهاب، وفق ما أعلنه وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، الذي قال إن الآلية التي تجري دراستها تضم سوريا وتركيا والعراق وإيران. يربط الوزير التركي إمكانية نجاح هذه الآلية بمسار دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية، ما يجعل المنطقة أمام فرصة لبناء هذا النموذج الأمني المشترك، معبرا في الوقت نفسه عن مخاوف من احتمال انتقال عناصر رافضة للاندماج إلى العراق وإيران وسعيها للحصول على قوة، مما قد يشكل تهديدا على دول المنطقة. وبشأن مواقف الدول المعنية من المقترح، قال تشيفتشي إن نظيره الإيراني إسكندر مؤمني أبدى موقفا إيجابيا خلال لقائهما الأخير في أنقرة، مضيفا أنه سيطرح الآلية على نظرائه في الدول المعنية خلال الأيام المقبلة. وبالتوازي مع هذا الطرح الأمني، تعود إلى الواجهة مسألة شكل العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين دمشق وطهران بعد سقوط النظام المخلوع، إلا أن إعادة بناء هذه العلاقة ليست منفصلة عن الموقف السوري من الدور الإيراني خلال الثورة، في ظل تأكيد وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارته إلى باكستان أن الاعتراف بما ارتكبته إيران بحق السوريين يمثل شرطاً أساسياً لفتح صفحة جديدة بين البلدين.
2: هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا ربما يكون حديث مستقبلا، وإن كانت باكستان أحد الأطراف بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق، مرحبا بك، والدكتور سمير صالحة الأكاديمي المختص بالشأن التركي من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور أحمد، إلى أي مدى تستطيع سوريا أن تكون جزءا من هذا الطرح الذي طرحه وزير الداخلية التركي المتعلق بآلية تنسيق مشتركة لخلق منطقة خالية من الإرهاب ومن ضمنها إيران، يعني هذه الآلية؟
3: مما لا شك فيه أختنا العزيزة أن هناك خطر يتعرض له الأمن القومي لسوريا، وكذلك تتعرض له تركيا والعراق وربما إيران أيضا، وعلى هذا الأساس فلا بد من حسم هذا الملف، وخصوصا أن هناك عناصر من البيكيكي يرفضون الاندماج في سوريا، وهناك احتمال كبير أنه إذا زاد الضغط عليهم فإنهم يمكن أن ينتقلوا باتجاه العراق وإيران وربما إلى تركيا، وهذا يشكل خطرا على جميع المنطقة. من هذا المنطلق كان لابد من أن تسعى تركيا مع جيرانها من أجل إيجاد حل جذري لهذه المسألة، فلا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن ينتقل هؤلاء المقاتلين الذين أثاروا الرعب في الناس وأثاروا الشغب وأدوا إلى عدم استقرار المنطقة، كل هذا لابد من إيجاد حسم له، وخصوصا
0: ألم يحل هذا الملف من المفروض داخل سوريا من خلال عملية الاندماج وإنهاء ملف قسد وبالتالي من كان معهم من حزب العمال الكردستاني؟ هل هذا يعني أن تركيا ما زالت تستشعر وليس تستشعر لديها معلومات عن هذا الخطر؟ وأعود لنفس النقطة، هكذا آلية موجودة فيها إيران، كيف يعني تكون سوريا جزءا من هكذا آلية؟ بأي شكل بأي
3: من
0: طريقة؟
3: المؤكد أن كثيرا من العناصر من المؤكد أن كثيرا من العناصر السورية في قسد ترغب فعلا بالاندماج، ولكن ما يعوق هذه المسائل وجود عناصر من البيكيكي لا تزال مسيطرة على القرار وتسعى إلى تفشيله، وبالتالي فالسوريون قبل غيرهم يدركون هذه المخاطر، فإذا ترافقت هذه المخاطر مع مخاطر تركية ومخاطر عراقية ومخاطر إيرانية، فيمكن أن نذهب باتجاه إيجاد تحالف يمكن أن يحقق المطلوب ويطمئن المنطقة ويسعى لاستقرارها. لكن كما تفضل الأخ وزير الخارجية، فإن هناك مشكلة في التعاطي الإيجابي مع الإيرانيين، طالما أنهم لم يعترفوا بذنبهم ولم يعتذروا للشعب السوري، فكيف يمكن أن نقيم مثل هذا التحالف معهم؟ وربما، وهذا ما وجدناه فيما سبق، أنهم كانوا يؤون لديهم عناصر يمكن أن تنتقل من إيران باتجاه العراق وباتجاه تركيا وباتجاه سوريا لإثارة الشغب والمشكلات. ما أريد أن أصل إليه إلا أن هكذا قضايا خطرة لا بد من إيجاد حل لها. كيف يمكن إيجاد هذا الحل؟
0: سنتحدث عن الحلول
3: العمل الداخلي،
0: سنتحدث عن الحلول لأننا نريد أن نفصلها
3: وأيضا من خلال إقامة تحالفات.
0: نعم، نريد أن نفصل بهذه الحلول وإمكانية تطبيقها
3: مع الآخرين.
0: طيب، أذهب إلى السيد سمير. دكتور سمير، تركيا تطرح هذا الأمر وهذه الآلية وتقول أنه لديها آليات مشابهة في دول أخرى، إلى أي مدى هذه الآلية من الممكن أن تطبق على أرض الواقع؟ إلى ماذا تستند تركيا فيها؟ وفعلا إلى أي مدى تستشعر خطر حزب العمال الكردستاني في الدول التي ترغب أن تنشئ معها هذه الآلية؟
4: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا من النقطة الأخيرة ربا، إذا يعني كنت تسألين أنه هل هذه الآلية إذا ما تم ترتيبها في إطار تنسيق سياسي أمني مشترك ستنجح في خلال فترة زمنية قصيرة في التعامل مع هذا الملف؟ برأيي المسألة ليست سهلة، تحتاج إلى فعلا تنسيق أمني، تنسيق استخباراتي، تعاون واسع ونوايا صادقة بالتعامل مع هذا الملف. الآن كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ يعني ما الذي دفع وزير الداخلية التركي لطرح هذا الموضوع بشق الإقليمي هذه المرة؟ هذه مسألة أيضا مهمة، لأنه المسألة مرتبطة بالمسار الداخلي في تركيا كما تتابعين أنت. نعم. أيضا موضوع ناقش شكل جديد، طريقة تعامل جديدة مع ملف حزب العمال، مع الملف الكردي ككل في تركيا. وآخر الإنجازات كان في شهر أغسطس الماضي تحت سقف البرلمان مشروع قانون تم المصادقة عليه. نعم. فتح الطريق ذهاب عناصر هذه المجموعات في حزب العمال، تسليم نفسها إلى الأجهزة الأمنية وإلى القضاء التركي. على المستوى الداخلي في سوريا أيضا في حراك مشابه مع موضوع قسر، وهذا الحراك في تركيا وفي سوريا جزئية كبيرة منه هي تتم في إطار التنسيق الثنائي أيضا بين أنقرة وبين دمشق. الآن العراقي أيضا ربا موجود بشكل أو بآخر على خط هذه النقاشات. لماذا؟ لأنه نعرف جميعا عناصر من حزب العمال موجودة في شمال العراق، ولابد من أن يكون هذا التنسيق أو هذه الآلية. نعم. التي بدأ على مستوى الثنائي أو الثلاثي تحويلها الآن إلى آلية رباعية. لماذا؟ لأنه إيران أيضا معنية بهذا الملف تحديدا. نقطة أخيرة لن أطيل ربا، أنه هذا الموضوع الآن مرتبط بحزب العمال الكردستاني. ما الذي تريده تركيا؟ لماذا؟ باختصار لأنه لا أن يظهر هذا الحزب تحت مسمى جديد بشكل آخر، لا تريد أيضا
0: يعني ثانية. هي تريد أن تجفف هذا الحزب بشكله الحالي وبأي محاولات مستقبلية لأن يعود بشكل آخر أو تحت مسمى آخر.
4: هذه
0: يعني هذه ضربة استباقية تحاول أن تقوم بها تركيا.
4: هذه نقطة أولى أساسية صحيح، لكن في نقطة أيضا مهم أنه سحب هذه الورقة من يد بعض العواصم، بعض الأطراف التي لعبتها ضد تركيا، ضد سوريا، ضد العراق أيضا لفترة زمنية طويلة. يعني في أكثر من هدف عندما تتحرك تركيا بهذا.
0: نعم.
4: لكن باختصار أنا أظن أنه المسألة الآن مرتبطة بمنح إيران هذه الفرصة. ربما أن النقطة نعم حزب العمال الكردستاني موضوع قسد مهم، لكن الآن ما نناقشه في المنطقة كما تعرفين موضوع سحب السلاح، لا سلاح خارجي شرعيا نقطة أولى، وفي مجموعات وتنظيمات أيضا مشابهة لحزب
0: يعني لا نعلم إن كانت إيران أيضا من مصلحتها أن تكون ضمن هكذا آلية، باعتبارك أشرت لموضوع الأذرع والسلاح خارج إطار الدولة. إذا سألناك دكتور أحمد يعني بموضوع هذه الآلية، إذا سألنا تقنيا كم المدة التي تحتاجها كي تبدأ هذه الآلية؟ ما هي الشروط التي يجب أن يتم التوافق عليها؟ من سيعترض على هذه الآلية ضمن المقترح التركي؟ ومن مصلحة من أن تكون فعلا يعني جزءا من هذه الآلية غير تركيا التي لديها على ما يبدو معلومات أو استشعار لخطر حقيقي لحزب العمال الكردستاني؟ من الرابح ومن الأقل ربحا بهذه الآلية المشتركة؟
3: من المؤكد أن مثل هذه الآلية ستكون مفيدة وستشكل عامل ضغط قوي على البيكيكي. البيكيكي صحيح أنهم دخلوا في تفاوض مع الدولة التركية من أجل حل الملف جملة وتفصيلا، ولكنهم في طريق تفاوضهم يريدون كسب مجموعة من الأوراق، لذلك هم يشاغبون، هم يثيرون القلاقل في المنطقة، وكذلك يريدون أن يؤخروا أو يمنعوا الاندماج في سوريا حتى يتم تحقيق شروطهم. كل هذه النقاط تجعل الآلية آلية ممكنة. صحيح أتفق أنا مع الأستاذ سمير على أن هذه الآلية ستأخذ كثيرا من الوقت وليست مسألة بسيطة أو سهلة، ولكنها حقا تحقق عامل ضغط موازن لما يحاول أن يفعله البيكيكي، فضلا عن أن قوات قسد ومن خلفهم يعتقدون أن حماية الولايات المتحدة لهم ستستمر أمدا طويلا. صحيح أن القيادة السورية تصبر على هذا الموضوع وتريد الحل سلميا ولا تريد الدخول بحرب قد تزهق فيها الأرواح، وربما يؤدي هذا إلى نتائج كارثية نحن في غنى عنها. نحن نريد أن ينضم المكون الكردي بكامله إلى الدولة السورية وأن يكون عامل استقرار وسلام في المنطقة، سواء في سوريا أو في تركيا أو في العراق وحتى إيران. أعود للقول إن إيران أيضا تستخدم البيكيكي كسلاح لبث الذعر في المنطقة وإثارة
0: تماما
3: الفوضى،
0: يعني لذلك أقول هل من مصلحة إيران أن تدخل بهكذا آلية؟ هل من إيران لها هل تستطيع أصلا أن تفرض على قيادات البيكيكي الموجودة عندها أن تضع سلاحها وأن تنهي شكل هذا السلاح خارج إطار الدولة؟ أم أن هذه الورقة القوة من أوراق القوة القليلة التي بقيت لدى إيران وتتمسك بها؟ كيف ستقنع تركيا إيران؟ كيف ستقنع تركيا سوريا وإيران بأن يكونوا موجودين في هذا المسار؟
3: أنا تقديري أن إيران أصبحت في وضع حرج بعد الضربات المتتالية وبعد هذا التهالك الداخلي في إيران، لكنها مع ذلك لا تزال تستخدم أذرعها في المنطقة. وعلى هذا الأساس، فهل وصلت إيران إلى الدرجة التي تقتنع فيها بإمكانية الدخول في هكذا آلية؟ أو هل بالإمكان أن تصل القيادة الإيرانية الاعتذار للشعب السوري والصفح عما مضى والبدء بصفح

0: للدكتور سمير. دكتور سمير، ما هو إذن المطلوب من تركيا الآن أي كي ترسم ملامح هذه الآلية الجديدة، باعتبار أنها على ما يبدو المتأثر الأكبر من PKK، من حزب العمال الكردستاني، ولديها ضغوط ليس فقط خارجية، لديها ضغوط داخلية أيضا. ما هي التحديات أمامها وماذا يجب أن تفعل لترسم ملامح هكذا آلية تحتاج كما قلت لوقت طويل ولأمور تقنية كثيرة ربما؟
1: صحيح، يعني في نقطة أولى أساسية، أنه تفعيل عمل آلية من هذا النوع كما قلنا لا يكفي أن يكون تجلس الأطراف أمام الطاولة وتتفاهم على الخطوط العامة للعمل المشترك. المسألة مرتبطة بتنفيذ الخطط التي يتم الاتفاق عليها. وأنا عندما طرحت أنت السؤال على الدكتور أحمد سجلت بعض الملاحظات المهمة، ربما أنه آلية العمل الرباعي هذه تحتاج إلى أكثر من مادة، تحتاج إلى تبادل المعلومات. أولا تحتاج إلى نوايا صادقة من قبل الأطراف الأربعة باتجاه نعم التعامل بمصداقية واضحة مع هذا الموضوع، بعد ذلك تبادل المعلومات، ضبط الحدود، منع انتقال العناصر، مراقبة أماكن وجودهم، منع التمويل، تسليم المطلوبين. يعني عندي أكثر من مادة مسجلة أمامي الآن ربا مهمة
0: عمل. طب هذه هل تستطيع كل الأطراف أن تفي بهذه النقاط التي تحدثت عنها، التي ربما هي آلية العمل ضمن هذه أو نقاط العمل ضمن هذه الآلية؟ هل هناك ثقة أصلا بين كل الأطراف الموجودة؟ ندع الجانب التركي والسوري، يعني سوريا وإيران، هل يملكون هذا النوع من الثقة للتنسيق؟ وما هي العوامل التي تمنع الطرفين، يعني الولايات المتحدة أيضا في هكذا أمر؟
1: النقطة هنا بالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحته مهمة جدا، أنه مسألة أن يلقي حزب السلاح، حزب العمال الكردستاني السلاح الذي يملكه ويلتزم بالخطة الموضوعة وتسلم العناصر أنفسها مهمة، لكن أنقرة كما قلت لك قبل قليل لا تريد أن يحاول البعض أن يحتفظ بسلاح حزب الله في مكان ما ويسلمه إلى حزب العمال في فترة زمنية لاحقة عندما تتعارض المصالح. هذه النقطة الآن التي تدفع تركيا إلى تحويل الملف من جزئية في داخل التركي أو من خلال تنسيق تركي سوري فقط إلى آلية عمل رباعي. إيران عندها مشكلة أيضا مع عناصر حزب العمال في بيجاك، يعني هذا التنسيق الذي رحبت به إيران في الساعات الأخيرة ممكن أن يتقدم، لكن في داخل في إطار رؤية حزب العمال الكردستاني والتعامل معه ربما، لكن في ملفات أخرى لا نعرف أنا وأنت كيف ستناقش بالشق الأمني. أذرع إيران في المنطقة كما أشار الدكتور أحمد أيضا قبل قليل، يعني هل سيتم إشراك حزب الله لاحقا في هذه النقاشات؟ هل سيتم الحشد الشعبي أو العناصر التي تتحرك بأوامر إيرانية داخل منظومة حزب الحشد الشعبي نفسه؟ هذه هي رأيي نقاشات ربما قد تساعد أكثر فأكثر على تفعيل الخطة التركية من تركيا بلا إرهاب إلى منطقة بلا إرهاب.
0: طيب دكتور أحمد، إذن هذه النقاط التي أشار لها الدكتور سمير هي نقاط ليست بالسهلة وربما هي شبه مستحيلة، لكن كنت تتحدث في البداية عن الحلول، برأيك مع كل هذه التحديات هل من الممكن أن الحلول موجودة لبناء الثقة لحل هذه الأزمة المتعلقة ليس فقط بالPKK؟ هنا نتحدث على مبدو على شيء أوسع متعلق بأي سلاح خارج إطار الدولة.
2: نعم أختنا العزيزة، أنا أعتقد أن هذه الآلية تتضمن رسالة إلى الولايات المتحدة وأن مثل هذا الموضوع المتعلق بالأمن القومي لهذه الدول ينبغي أن تتفهمه الولايات المتحدة، وأن هذه الدول تريد الاستقرار، تريد المشاركة في السلم الدولي، ولا يمكن أن يعتمد طرف من الأطراف ولو جزئيا على الولايات المتحدة في إمساكه بالسلاح. وأنتم تعلمون أن قسد لا تزال تملك السلاح الأمريكي، وهي لا أقول تهدد به، وإنما تستعصم في المناطق السورية بحجة أن هذا سلاح أمريكي

0: موجه للإرهاب ولا تريد أن تتنازل عنه. لا يمكن أبدا.
1: لا تعتقد أن الضغوط الأمريكية ربما تجعل من يمتلك السلاح الأمريكي الآن من بقايا قسد تسلمه للدولة السورية، وهذا يجب أنه تم يعني ضمن اتفاقية الاندماج، خاصة أنه منذ يومين يعني رفعت الولايات المتحدة الحظر عن سوريا البيندين المتبقيين بموضوع التسليح؟
0: دعيني أقول أن هذا قد حصل جزئيا، ولكن كما ذكرت آنفا أن كثيرا من عناصر البيكيكي والذين هم ليسوا بسوريين لا يزالون يؤثرون على القرار النهائي، وبالتالي يعرقلون الاندماج ويعرقلون تسليم السلاح. أريد أن أقول أيضا أن إيران هل وصلت إلى الدرجة التي تقتنع فيها أن من صالحها استقرار المنطقة وأن يذهبوا في تفاهم مع الأتراك والسوريين والعراقيين من أجل حسم هذا الملف؟ لأنه بدون تركيز وتثبيت مفهوم الدولة في المنطقة فلا يمكن أن تستقر الأمور. من المؤكد أن هناك تطلعات لدى البيكيكي وأحلام لا تزال موجودة أن يقيموا دولة خاصة بهم على حساب كل دول الجوار، ولكن هل هذا الحلم لا يزال مستمرا؟ نعم. أنا بتقديري أن هذا نعم. الحلم قد انتهى،
1: يعني تماما
0: وأن
1: هذه
0: الأمور ذاهبة باتجاه خسارتهم شيئا فشيئا.
1: ما الذي يريدونه إذن؟ ولماذا يعني تنشأ هكذا آلية يعني على مبدأ، أو ربما هناك ليس فقط استشعار، هناك خطر حقيقي من قيام PKK بعمليات، ولذلك تذهب تركيا إلى هكذا آلية؟
0: صحيح صحيح. نحن من وجهة نظرنا أن الحلم قد انتهى، ولكن هل انتهى من عقولهم وقلوبهم؟ مع الأسف لا يزال كثير منهم، وكما قلت قبل قليل، عناصر البيكيكي الذين هم ليسوا بسوريين والذين يريدون أن يتنقلوا من سوريا باتجاه العراق وباتجاه إيران وباتجاه تركيا على أمل أن تأتي ظروف دولية مساعدة بالنسبة إليهم. مع الأسف هم ليسوا يخطئوا فقط في قراءة الاستراتيجية الدولية، هم أيضا يخطئوا في قراءة الحلم، والأفضل كان بكثير أن يذهبوا اتجاه الاندماج مع الدول المجاورة وأن يكونوا جزءا من بناء الدولة في كل المنطقة. لكن هذا حتى هذه اللحظة أعتقد أنه لا يزال فيه صعوبة.
1: نعم.
0: ولكن من الواضح تماما أن مثل هذه الآلية ستساهم في مزيد من الضغط عليهم، في مزيد من الإقناع لهم أن هذا الموضوع قد انتهى، وأنه ينبغي فعلا أن نذهب باتجاه الاندماج التام في سوريا.
1: نعم.
0: وأنت تعلمين أن أخوتنا من أبناء المكون الكردي راغبون حقا بالتخلص من هذا الإرهاب المسلط على قلوبهم، وراغبون طيب. فعلا أن يكونوا جزءا من الدولة السورية وأن يكونوا شكراً. مواطنين يتمتعون بكل حقوقهم.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي العزيزان الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي، كنت معنا من دمشق، والدكتور سمير صالحة الأكاديمي المختص في الشأن التركي، كنت معنا من اسطنبول. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات أطيب التحيات، وإلى اللقاء.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
9: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
10: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
11: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
12: غروب بشار الأسد من دمشق.
13: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
14: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
15: من تلفزيون سوريا،
13: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: في سوريا ما بعد نظام الأسد لا يقتصر التحدي الاقتصادي اليوم على معالجة إرث سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، بل يمتد إلى إعادة تعريف دور الدولة وعلاقتها بالمواطن. فالتوجه نحو اقتصاد السوق وتقليص الدعم يفتح نقاشا يتجاوز الأرقام والموازنات المالية ليبحث عن من يتحمل كلفة هذا التحول في حال انسحبت الدولة من تقديم الدعم للفئات الضعيفة واكتفت بتنظيم السوق. ليقف السوريون اليوم أمام أسئلة تحتاج إلى إجابة: أين تنتهي مسؤولية الدولة ويبدأ السوق؟ وكيف ستتعامل الدولة مع الخدمات الأساسية التي لا يمكن تركها لقواعد السوق؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا: الدعم الحكومي هل هو حق اجتماعي أم عبء اقتصادي؟ من يتحمل كلفة الإصلاح الاقتصادي؟ وما الذي لا يجوز إخضاعه بالكامل لمنطق السوق؟ للمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل بلال البزري في الفيديو الآتي.
1: في بلد أنهكته الحرب والأزمات الاقتصادية لا يمكن النظر إلى ارتفاع الأسعار وتقليص الدعم وضعف الأجور والخدمات باعتبارها أرقاما اقتصادية فقط، بل قضايا اجتماعية وسياسية تمس قدرة المواطنين على العيش. لم تعد قضية الدعم مجرد ملف مالي أو بند في الموازنة العامة، بل باتت جزءا من إعادة تعريف علاقة الدولة بالمواطن. فالحكومة التي تواجه اقتصادا مثقلا بعد سنوات من الحرب ترى أن استمرار الدعم بصورته القديمة يستهلك مواردها المحدودة، في حين يرى خبراء اقتصاديون بأن الحل هو إعادة تصميم الدعم وليس إلغاءه، ما يخفف الأعباء على الموازنة دون أن ينقل كلفة الإصلاح إلى الفئات الأضعف بالمجتمع. إن الهدف من الدعم هو حماية الفئات الأكثر هشاشة، وقد يزيد من الظلم الاجتماعي إذا أخطأت الدولة في تحديد المستحقين. فالدعم يجب أن يكون موجهاً إلى الأسر ذات الدخل المنخفض، الأطفال وكبار السن، المناطق الأكثر فقراً. المساواة لا تعني العدالة، فأن يحصل الغني والفقير على الدعم نفسه قد يبدو متساوياً، لكن أثر هذا الدعم غير عادل. فالعدالة الاجتماعية تعني توجيه الدعم لحماية من لا يستطيع تحمل ارتفاع الأسعار، لكنه يفرض تحدياً آخر يتمثل بكيف تحدد الدولة المستحقين دون فساد، كيف تمنع تحول نظام الاستحقاق إلى باب للمحسوبية أو الإقصاء. إن رفع الأسعار من دون حماية الدخل الحقيقي ستؤدي إلى تراجع في مستوى المعيشة، فالمعيار هنا ليس مقدار الراتب فقط، بل ما يستطيع هذا الراتب شراءه. لهذا فإن إصلاحات الدعم يجب أن تراعي سياسات الأجور، فرص العمل، التأمينات الاجتماعية. حتى مع تبني اقتصاد السوق فإن هناك خدمات وحقوقا لا يمكن التعامل معها كسلع عادية، أبرزها الصحة الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، الحد الأدنى من الأمن الغذائي. الإصلاح الاقتصادي لا ينجح فقط عندما تخفض الدولة عجز الموازنة، بل عندما يشعر المواطن بأن الأعباء موزعة بصورة مفهومة وعادلة، وأن الأموال التي توفرها الدولة من الدعم تتحول إلى خدمات حقيقية أو حماية أو استثمار فعلي يعود بالنفع على فئات المجتمع، وتخفف من العبء الذي خلفه رفع هذا الدعم. في الختام، قد يكون الانتقال إلى اقتصاد السوق ضرورياً لمعالجة الاختلالات المالية والإنتاجية في سوريا، لكن نجاحه يكمن في قدرة الدولة على حماية الفئات الضعيفة ممن لا يستطيعون تحمل كلفة هذا الانتقال.
0: مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من أمستردام: الأستاذ في إدارة الأعمال الدكتور عبد الناصر الجاسم، معنا من دمشق الخبير في التخطيط الاقتصادي الدكتور خالد الحمدي، ومعي من دمشق أيضا رئيس تحرير The Syria Report الأستاذ جهاد يازجي. أرحب بكم جميعا. أستاذ جهاد، أود أن أبدأ معك. يعني تصريحات المسؤولين السوريين منذ التحرير وحتى اليوم، بما في ذلك ربما كان آخرها حتى تصريح واضح للرئيس أحمد الشرع في الإمارات منذ أيام بأنه سوريا تتجه نحو شكل من أشكال الاقتصاد الحر مع تدخل أقل للدولة في هذا الاقتصاد. حتى بعض المسؤولين يعني اسموا أنظمة أخرى أو سابقة مرت في سوريا بأنها أنظمة اقتصادية أبوية. ما الذي تحقق في سوريا حتى اليوم من هذا الشكل الاقتصادي الذي يطرح في التصريحات؟
2: مساء الخير أول شيء وشكرا للدعوة. بالحقيقة الكلام عن توجه سوريا باتجاه اقتصاد الحر كأن سوريا ما كانت باقتصاد حر هو بحد ذاته فيه شوي غلط. يعني مظبوط أنه ما قبل 2011 كانت الدولة السورية تقدم شوية دعم للمشتقات النفطية، للخبز إلى آخره، بس هالشي ما بيعمل منا دولة اشتراكية. سوريا بالأساس كانت دولة سوق حر، 70% من الناتج المحلي من القطاع الخاص، المصارف الخاصة، شركات التأمين الخاصة، شركات التوزيع الخاصة، كلها كانت موجودة قبل 2011. الكلام العام أنه عم ننتقل من اقتصاد اشتراكي لاقتصاد حر غير دقيق. اللي عم نشوفه من سنة ونص هو تفكيك ما تبقى من دعم الدولة من ناحية الخدمات الاجتماعية. ولهالشيء موجود الخدمات الاجتماعية موجودة بكل دول العالم منها الدول الليبرالية، على سبيل المثال بفرنسا تعليم حر، الصحة حرة إلى آخره. فاللي عم بيصير هو تدريجيا تفكيك هالدعم من قبل الحكومة، ونتيجة هالسياسة شفناه بالاضطرابات والمظاهرات اللي طلعت من كام يوم بعد ارتفاع سعر المازوت والبنزين والمشتقات النفطية الباقية. بمعنى آخر صار في يعني سياسات اقتصادية شديدة الليبرالية على مجتمع شديد الفقر لا يمكن له يتحمل هالنوع من الضغط الهائل، ونتيجته هي اللي شفناها هالأسبوع. ما في أي شك أنه في إيجابيات بالسياسات الاقتصادية من سنة ونص، واحد ما لازم أبدا ينكر هالشي، لأنه في صار في قدرة لجذب استثمارات بقطاع معينة، صار أكيد الإنجاز الأساسي هو رفع العقوبات، هو إنجاز سياسي قبل ما هو اقتصادي. بس لكن تفكيك الدعم الدولي على مجتمع فقير لهالدرجة هي غير مفهوم سياسيا وغير مقبول يعني أخلاقيا واجتماعيا.
0: يعني مشكلة سوريا لم تكن في تدخل الدولة في الاقتصاد بشكل أو بآخر، كانت مشكلة إذن عدالة ولا توزيع فرص ولا يعني كيف يمكن تشخيصها في الوقت السابق؟ وأعتقد أن ما وصفته أستاذ جهاد هو هي سوريا ما بعد 2000، لأنه ربما يعني حافظ الأسد كان قد شكل اقتصاد سوريا بطريقة أقرب ربما للاشتراكية.
2: سؤال موجه لي؟
0: إيه نعم.
2: إيه لا مزبوط. هلا هو حقيقة تدريجيا حافظ الأسد بلش فتح الاقتصاد السوري من نص الثمانينات، بس فيك تقول لدرجة كبيرة كان بعده نظام اشتراكي لحتى الألفينات وصل بشار الأسد. بعد 2005 وانتقال عقيدة الرسمية للدولة من البعث الاشتراكي للسوق الاجتماعي، ما عاد فيك تحكي عن دولة اشتراكية. هلأ كان دولة ليبرالية بس فيها تدخل، يعني في عفوا نظام اقتصادي ليبرالي مع تدخل للدولة، وهذا موجود وين ما كان. يعني بالسويد وبفرنسا وبألمانيا في تدخل للدولة. بالولايات المتحدة على سبيل المثال الدولة شو عملت لما شركة مثل شركة انتل كانت في احتمال تنهار؟ راحت استثمرت، اشترت حصة بشركة انتل، رفعت الجمارك على استيراد مواد من دول متنوعة. بس للمشاهدين ياخذوا فكرة، الاتحاد الأوروبي، ميزانية الاتحاد الأوروبي ثلث الميزانية مخصص لدعم قطاع الزراعي، ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي. فهذا مو غريب أبدا أن الدولة تدعم قطاعات تكون عندها ضرائب عالية لتلم المال بحاجة له لتبني لتستثمر بالبنية التحتية لتدرس أطفالها لتطبب أهلها. هذا شيء كثير طبيعي التدخل الدولي. هي ما معناها أنه دولة اشتراكية أو متطرفة إذا بدك من ناحية السياسات الاقتصادية.
0: يعني شكرا لك على هذه المقدمة وعلى هذا الشرح. دكتور عبد الناصر مرحبا بك من جديد. هل تعتقد أنه يعني بعض سياسات وقف الدعم التي شرحها الأستاذ جهاد كانت الدولة اليوم مضطرة للقيام بها بسبب الوضع المنهك لسوريا والذي يعني استلمته السلطة يعني لنقول كإرث وكمخلفات للنظام المخلوع، ولا لا كان بالإمكان اتخاذ سياسات أخرى لا تمس يعني لنقول بالدور الاجتماعي الذي كانت تقوم فيه الدولة بشكل أو بآخر، أو الذي من المفترض أن تقوم فيه إذا أردنا أن لا نقارن بما كان عليه الوضع أيام بشار الأسد؟
3: تماما. مساء الخير أستاذة نور لك وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك.
3: الحقيقة هذا الموضوع يعني نحكى فيه كثير ويستحق هذا النقاش. يستحق هذا النقاش لسببين. السبب الأول أن موضوع اللعب بالأسعار بهذه الطريقة بسلع أساسية تمس حياة المواطن تمس حياة كل السوريين. السبب الثاني وهو الأهم والجوهري أنه هذا النمط من العقلية في الإدارة سلط الضوء على فجوة وخلل يعني عميق في منهجية صنع القرار لدى وزارة الطاقة في هذه الحالة ولدى الحكومة. يعني ربما نأتي على أمثلة من بعض المديريات والوزارات في لكن أريد اسمحي لي أستاذة نور أن أنوه تنويه لابد منه. للأسف يعني في صدد ردود الأفعال الكثيرة على ما نشر وما يعني قيل من محللين ومن صحفيين ومن مهتمين ومن غيورين وحريصين، أصبح لدينا هناك تصنيف غير سليم أن كل من ينتقد سياسات الحكومة أو قرارات الحكومة يصنف على أنه يعني ضد هذه الدولة أو ضد هذه الحكومة، وهذا تصنيف غير سليم. أرجو أن تصل هذه الرسالة عبر الكريم في المراحل الانتقالية والحساسة.
0: معناتها يعني أنا أنتظر منك نقدا الآن دكتور.
3: نعم،
0: إذا أنتظر منك نقدا الآن بعد هذه المقدمة.
3: بالتأكيد لكن طيب. أنا أريد أن أوضح لأنني يعني نشرت سابقا وتحدثت في القصة ويعني واجهت بعض المغالطات. المهم طبع. الذي أريد أن أقوله في المراحل الانتقالية أكثر ما تحتاج إليه الحكومات هو الإشارة إلى النواقص والأخطاء والتصويب الأخطاء والنقد البناء وجه إليها. وهذا النقد يعني أنك مع الدولة، مع نجاح الدولة وليس العكس.
0: هذا بالتأكيد دكتور.
3: تمام. ما نجم عن هذه القضية التي أثيرت في الآونة الأخيرة تبين أن هناك يعني بصراحة خلل في فهم دور الدولة في المراحل الانتقالية. أريد أن أعرج بدقيقة أو دقيقة ونصف عن دور الدولة في المراحل الانتقالية استنادا إلى دراسات وبحوث وتجارب دول سابقة مرت بنزاعات مزمنة وطويلة. يكون دور الدولة يعني التمحور حول ثلاث نقاط أساسية. أولا يكون للدولة دور اقتصادي. هذا الدور الاقتصادي في البداية على الدولة أن تضمن استمرار نسق الحياة، يعني بمعنى تؤمن الحد الأدنى من الطاقة والكهرباء والمياه لتستمر الحياة، يعني تعافي مبكر خلينا نقول. بعدين تنتقل أيضا في دورها إلى يعني إعادة صياغة سياسات مالية ونقدية ليستقر وضع النقد في البلد. ثم النقطة الثالثة الاقتصاد تذهب إلى يعني مسألة مهمة جدا وهي البداية بإعادة الإعمار، بمعنى ثمار التعافي أن تكون موزعة بالتساوي أيضا على مساحة البلاد.
0: سأذهب إلى ذلك، يعني سأذهب لأنه هذه نقطة مهمة يعني ويعني إن شاء الله سنفرد لها محورا. لكن يعني هناك من يقول دكتور بأنه الدولة ليس فيها يعني الدولة مفلسة، من أين ستأتي الحكومة اليوم بما تتفضل به من إمكانيات اقتصادية من أجل دعم هذه السلع وتوصيل هذه الخدمات للناس؟ لأنه حتى إذا أردنا أن نتحدث عن واردات أخرى للدولة مثل جباية الضرائب فهذا حتى اليوم غير متوفر في سوريا بشكل أو بآخر. فحتى يعني دولة الرفاه التي تفضل بذكرها وشرحها الأستاذ جهاد قد تكون غير قادرة اليوم الحكومة على تطبيقها وتطبيق سياساتها.
3: لو انتظرت نصف دقيقة آنسة نور، كما كنت سابقا يعني تعطين مساحة لضيوفك لوصلنا إلى هذه الفقرة حقيقة. أنا الذي أريد أن أقوله، حزنت كثيرا عندما قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الطاقة أننا بحثنا البدائل وكنا أمام أحد بديلين، إما أن تنقطع المادة من السوق أو نزيد السعر، وهذا الكلام غير دقيق على الإطلاق. هذا ما قصدته بأن هناك مشكلة بنيوية إدارية عميقة في صنع القرار. دائما في قاعدة ذهبية نسميها في إدارة الأعمال، أن لكل مشكلة أكثر من حل، ولكل حل ثمن وتكلفة. الإدارة الرشيدة والإدارة الصحيحة تختار الحل الأمثل، بمعنى الحل الأقل تكلفة والأكثر عائد.
0: مثل ماذا؟ يعني في حالة المحروقات مثل ماذا؟ ما الحل الذي كان متوفرا؟
3: سأقول لك في المراحل الانتقالية العائد الأعلى الذي يجب أن تبحث عنه الحكومات هو العائد الاجتماعي. يعني أنت الآن تتخذ قرارات، ويعني ما نمخفي على حدا أن الشعب السوري اليوم بتصنيفات الأمم المتحدة غالبية الأسر السورية تعيش تحت خط الفقر أو بمحاذاة خط الفقر. صحيح. البدائل اللي كانت ممكن، أقول لك بديل واحد، الاقتراض. الدولة تستطيع أن تقترض خارجيا أو داخليا بضمانات كثيرة، بضمانات وجودها في الحكم، بضمانات أنها دولة، بضمانات الأموال المستولى عليها من آل الأسد وآل شاليش وآل مخلوف وآل أموال حزب البعث.
0: يعني أيضا هي سياسة الاقتراض كان هناك رفض واضح لها من رأس السلطة في سوريا، من الرئيس أحمد الشرع، وبتصريحات واضحة جدا.
3: المسألة فنية وتقنية أستاذة نور، لا الرفض لا يكون بشكل اعتباطي. هناك قلت لك بدائل عديدة، علينا أن نختار البديل الأفضل. رفع الأسعار سد العجز المالي من جيوب المواطنين هو الخيار الأسوأ باختصار شديد. لكل مشكلة لها أكثر من حل، فنحن اخترنا الحل الأسوأ للأسف. الآن هل هناك لدى الحكومة فرصة أنها تخفف من آثار؟ نعم، عبر الدعم. هذا اللي هو جوهر السؤال، عبر الدعم الذكي، الدعم الموجه، الدعم العادل وليس المساواة في توزيع الدعم. تستطيع الحكومة أن تخفف من آثار هذا.
0: طب يعني هذه نقطة مهمة جدا أذهب إليك بها دكتور خالد، ومرحبا بك من جديد. يعني تفضل دكتور ناصر بأنه هناك أشكال أخرى للدعم، وربما حتى الحكومة اليوم تطرح هذه الأشكال بطريقة أو بأخرى. لا أدري إن كنت قد اطلعت على استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على سبيل المثال، يعني هي اللي بتحكي عن 3 سنين أو 4 سنين، 2026 وحتى نهاية 2028. كان هناك على ما يبدو أنه فلسفة جديدة للدعم، هناك حديث مثلا عن شبكات الأمان، عن نظام الحماية الاجتماعي، والذي يختار شرائح من المجتمع أكثر هشاشة من أجل أن يقدم لها الدعم، لكن هذا يسقط أيضا شرائح أخرى من الدعم المالي الذي يمكن أن تقدمه الحكومة. هل تعتقد أنه سياسات كهذه ناجعة وستذهب الحكومة في تطبيقها بشكل مفيد بالفعل، ولا لا سنواجه مشكلات أخرى أيضا ولن يتوقع الشعب السوري دعما في المدى المنظور؟
4: أسعد الله مساءك نور، وأنا سعيد أن أكون ضيف على المنتدى، والتحية لضيفيك الكريمين.
0: شكرا لك.
4: في الحقيقة اليوم نحن صلب الحديث هو عن الدعم. الدعم أنا لا أراه هدفا اقتصاديا، أنا أراه هو أداة لحماية القدرة الشرائية ولحماية الاستقرار الاجتماعي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. اليوم الدولة السورية بالإمكانيات الحالية شبه الغير موجودة. أنا برأيي الدعم الشامل هو غير ممكن، وأنا على الصعيد التصميمي الاقتصادي ضد الدعم الشامل. بمعنى آخر، عندما يتساوى الغني مع الفقير هذه عدالة من الناحية الشكلية، ولكن بالنتيجة فهي تكون كارثية. اليوم أنا يعني ميال إلى أن يكون هناك الدعم بطريقة يسمى الدعم الذكي، نربط الدعم بالعمل للقادرين على العمل، وهنا نكون قد يعني كان هناك نوع من الدعم، وكان نوع جزء منه هو لتقليل نسبة البطالة. اليوم يعني الفرق بين أن يكون شخص فقير وأن يكون قادر على العمل. الفقر موجود بسوريا ولكن فقر وقادر على العمل. أنا برأيي يجب أن نؤطر هذا الموضوع بطريقة يعني مشابهة لبعض التجارب العالمية. اليوم المهم عندما يكون هناك دعم أو يكون هناك إصلاح أو رفع للأسعار والدولة يعني السورية يعني لا تتخذ قرار ثقيل كرفع أسعار المحروقات إلا ولا يعني عندها المبررات الكافية. اليوم أنا أقول أن أي إصلاح يجب أن يراعي الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن يكون هناك خطوط حمراء لا يجب المساس بها. يعني اليوم عندما نقول الدعم يجب أن لا يمس القطاع التعليمي، القطاع الصحي، قطاع الأمن الغذائي، قطاع الخدمات بشكل كامل. هذه خطوط حمراء. الدولة السورية تحاول بكافة الوسائل أن لا يكون مساس بهذه الخطوط، ولكن الموضوع بسوريا أنا برأيي لكي نكون يعني نتخذ المهنية والواقعية، الوضع بسوريا اليوم نور هو بحاجة إلى قاعدة بيانات مرتبطة بمؤشرات جدا دقيقة إحصائية. اليوم نحن بسوريا نفتقد الإحصاء الدقيق. اليوم سوريا يوجد ضغط كبير. نحن اليوم بسوريا يعني لا نستطيع أن نغفل أو لا نربط الأمور ببعضها. اليوم سوريا تنحو نحو يعني التخلص من المخيمات. يعني نحن بنهاية 27 لازم يكون المخيمات صفر. هذا الموضوع كيف اليوم يتم استجلاب هؤلاء الأشخاص الذين عانوا عقد ونصف بالظروف الجوية والظروف الغير إنسانية؟ اليوم هو أولوية للدولة السورية. اليوم الدولة السورية تبني شبكة علاقات اقتصادية. اليوم لا لا لا لا يوجد اقتصاد بسوريا. اليوم يتم إعادة نموذج اقتصادي جديد في سوريا.
0: يعني طرحت الكثير من النقاط دكتور خالد، لكن يعني مثلا الدكتور ناصر منذ قليل أعطى مجموعة من الحلول، يعني قال كان يمكن الاقتراض بدل أن يخرج موضوع بشكل أو بآخر من جيوب المواطنين كما حدث الآن، وحتى ما تفضلت بشرحه وهو يتطابق مع استراتيجية الشؤون الاجتماعية والعمل فيما أسمته الحماية الاجتماعية، أنه نحن ندعم طبقات أكثر هشاشة، حتى هذا يعني يبدو غير مطبقا حتى الآن، وإلا لما خرج الناس في الشوارع، أليس كذلك؟
4: يا نور، اليوم موضوع الاقتراض هو من البداية يعني صرح به فخامة السيد الرئيس أن نحن لا نريد اقتراض. موضوع الاقتراض هو مرتبط بأمور سياسية بعيدة عن الاقتصاد. اليوم عندما تخضع أي دولة لموضوع الاقتراض يفرض عليها أمور من تحت الطاولة لا نريدها بسوريا. اليوم يوجد حلول إسعافية على المدى القصير يعمل بها ضمن المستطاع.
0: يعني لا أدري إن كان سيتسع صدرك لمقاطعة أخرى، لكن يعني إذا كانت القروض ستسيس يعني أو ستتدخل أو ستؤثر على السياسات لسوريا، أيضا إعطاء الاستثمارات لدول أجنبية بهذا السخاء كما نرى خلال المؤتمرات المختلفة سيؤثر على القرار الاقتصادي، ليس كذلك دكتور؟ ويبيع الأصول، يعني هناك من يقول أنه تباع الأصول في سوريا اليوم.
4: أنا يعني أعارض هذه الفكرة. لا شيء يباع بسوريا. اليوم كافة قرارات الاستثمار هي واضحة. اليوم نحن بحاجة إلى الاستثمار الخارجي كما نحن بحاجة إلى الإصلاح الإداري الداخلي كما نحن بحاجة إلى تكاتف السوريين مع بعضهم. اليوم نحن نتحدث ماذا يجب على الدولة، ماذا يجب على الدولة اليوم، ماذا نحن كسوريين يجب أن نقدم. هناك قطاع خاص بسوريا وهناك حالة مجتمعية بسوريا وهناك يعني يجب أن يكون هناك تكامل لهذه الأدوار. أنا اليوم إذا قلت لي على الهواء كيف يجب أن يوزع أعباء الإصلاح، أقول لك يجب أن توزع، يجب أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر ومن ثم القطاع الخاص ومن ثم المجتمع. أنا اليوم يعني لا أريد يعني لا أخرج على الإعلام بتصريحات جدلية. أنا اليوم مثلا أقول لماذا لا نخصص فريضة الزكاة من خلال صندوق واضح لدعم الفقراء؟ يعني هي فريضة، ولكن انظري ماذا تخلق فرق. اليوم القطاع الخاص أعطيه امتيازات تشغيلية ولكن مرتبطة بالإنتاج.
0: هذا يحدث اليوم، هذا يحدث اليوم
4: جدا كبير.
0: هي النقطة كثير مهمة، يعني اسمح لي سأعود بها للأستاذ جهاد.
4: أنا أعطي حلول، أنا أعطي حلول يا نور. أنا لا أخرج إلى الإعلام لكي أفسر الواقع أو لكي أنتقد. أنا اليوم أنا كسوري غيور على هذه البلد. ماذا يمكن أن أقدم؟ أنا اليوم
0: يعني
4: أستطيع
0: لا أريد أن أفقد هذه النقطة لأنه كتير مهمة. يعني حضرتك تحدثت عن نصيحة تعطيها على مستوى السياسات. أستاذ جهاد، أعود هنا إلى استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأنه هي المعنية بالمواطن بشكل أو بآخر. تحدثت أنا وقلت أنه هي يعني أعطت مجموعة من الأشكال التي يمكن أن تقدم لاحقا للدعم، وربما حتى بدأت ببعض هذه البرامج، لكن هناك انكفاء كبير لدور الوزارة الذي يجب أن يكون على المستوى السياساتي، الذي تفضل ببعض الأمثلة منها الدكتور خالد وقال أنه يمكن مثلا في بعض القطاعات إلزام القطاع الخاص بنسب معينة للتشغيل، إلزامه مثلا بتشغيل ذوي احتياجات خاصة، فرض شكل من أشكال التأمينات الاجتماعية. هل الدولة منسحبة حتى من هذا الدور السياساتي اليوم وتطلق الأمر، ولا لا هناك ضبط؟ وهنا نعود أنه لا هناك إذن تدخل للدولة في الاقتصاد.
2: إيه التدخل الدولي بالاقتصاد عفوا ضروري جدا، خاصة بوضع سوريا الحالي. حضرتك أستاذة نور عم تحكي عن وزارة الشؤون الاجتماعية، هي حقيقة اسمها الكامل هو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
0: صحيح.
2: يعني أحد وظائف الوزارة تدعم القطاع سوق العمل، تساعد. على سبيل المثال أعطي مثال بسيط، من فترة قريبة كان في إضرابات بمعمل زينوبيا للسيراميك، هي شركة قطاع خاص، وصار من وراء الضغط من قبل العمال صار في اجتماع عند الوزارة، وضغطت الوزارة لتفرض على الشركة اللي كانت اللي بتربح وبتشتغل أربع عمالها، يعني الشركة المعامل بيشتغلوا 24 ساعة، ضغطت على الشركة لترفع رواتب. هلأ ما عم بقول هالشي ممكن يتعمم، بس في كتير وسائل حقيقة لرفع الأجور، رفع الرواتب بشكل عام. ضغط لتقديم دعم، أنواع مختلفة من الدعم. بس بدي أذكر أنه بالنصف الأول من هذه السنة حسب بيانات وزارة المالية، الدولة السورية خسرانة تقريبا مليار دولار، وتغطى هالعجز عن طريق تمويل وإصدار سندات لتمويل هالعجز. بمعنى آخر الدولة تقدر تغطي مصاريف إضافية، خاصة بالظروف الحالية اللي هي ظروف قلة وظائف، ارتفاع بتكلفة الحياة، مستوى فقر واسع جدا. وزارة
0: يعني بما أنك جئت على هذه البيانات أستاذ جهاد، الإنفاق الحكومي ضمن هذه البيانات نفسه كم منه صرف على دعم المواطن؟ لم يكن ذلك واضحا حتى في البيانات الحكومية، وهذا ربما ما صعد بعض الغضب في الشارع ومن قبل يعني من ينتقدون السياسات الحكومية.
2: الغضب أنا برأيي هو نتيجة سياسات متنوعة، ما بس فقط ارتفاع الأسعار المشتقات النفطية. في ارتفاع سعر الخبز، سعر الخبز ارتفع سعره 14 ضعف، هو ارتفع سعره شي 10-12 أضعاف، بس خفضوا وزن الخبز، وزن الربطة، فعمليا وزن الكيلو، عفوا سعر الكيلو ارتفع 14 ضعف خلال سنة ونص بمجتمع 90% عايش تحت خط الفقر. طيب انه شو بتوقعين الشباب، يعني شو بتوقعين يصير؟ نشكر الله لهلا مضبوطة الامور. بس اضافة لهالشيء استاذة نور بدي الفت النظر عليه، انه لحتى الاسبوع الماضي كان الكل عم بياكد لنا انه ما في اي خيارات ثانية سياسية بما يخص السياسات الاقتصادية، أنه الدولة ما بتقدر إلا ما ترفع السعر، ما عندها خيارات تانية. نزلوا الشباب على الطرقات، شو صار؟ نزلت الأسعار، صارت وزير الطاقة نهار الخميس أعلن بتخفيض أسعار المازوت.
0: يعني
2: هي في سياسة تانية.
0: يعني هي
2: عندكم إمكانية تغطوا هالشيء، ليش هالشيء ما طبق قبل؟
0: حتى ضمن الأسعار المطروحة أستاذ جهاد سيبقى هناك مشكلة، وستؤثر هذه الأسعار على الاقتصاد الكلي، يعني على الأسعار كلها في سوريا. يعني وهذه واحدة أصلا من مخاطر وقف دعم السلع والاتجاه إلى أشكال أخرى من الدعم الاجتماعي، أنه طالما هذه الأسعار لم تخفض، يعني نقول الغذاء والوقود، فإنه سيكون هناك ازدياد كبير في الأسعار، سيحول أصلا بعض الطبقات الاجتماعية إلى طبقات هشة مرة أخرى، وكأننا ندخل في دوائر مغلقة.
2: طبعا طبعا، خاصة بالمناطق الزراعية، لأنه بالمناطق الزراعية المازوت مستعمل ليس فقط للتدفئة بس كمان للإنتاج الزراعي. بشكل عام المازوت كتير مستهلك بسوريا للنقل، للزراعة، للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة وللتدفئة. يعني فعلا هي غلطة سياسية ملفتة وغريبة حقيقة. طبعا أنه مفهوم جدا أنه في ضغط ارتفاع الأسعار العالمية، مفهوم أن الضغط ما عنده الدولة ما عندها إمكانيات كبيرة، بس هالشي كله تم من وراء قرار تكنوقراطي. بدي ألفت نظر لموضوع إضافي كتير مهم اللي اكتشفناه، يعني اللي العالم ما اكتشفته لهلأ، ما فيها ما تشوفه هلأ، هو البعد السياسي للقرارات الاقتصادية. الاقتصاد معني كتير بالسياسة، والسياسة معنية كتير بالاقتصاد. ما فيك تخلي بضعة تكنوقراط ياخدوا قرارات اقتصادية إلا هالتأثير الكبير على المجتمع وعلى الدولة، إلا ما تدفع الثمن سياسيا مثل ما دفعت الثمن الدولة هالأسبوع. يعني فإذا بدها تحمي حال الدولة، إذا بدها تحمي مصالح المجتمع،
0: طيب
2: يعني ما فيها غير لازم تشارك يعني جزء كتير أوسع من القوى السياسية السورية، القوى المحلية السورية، الفاعلين الاقتصاديين، لازم يكون لهم دور حقيقي بالقرار الاقتصادي، خاصة بحالات من هالنوع.
0: يعني هذه نقطة مهمة جدا، يعني سأنقلها إليك دكتور. ما الذي يعني يجب أن يشارك في رسم هذه السياسات الاقتصادية؟ يعني نحن نرى أن هناك طبقة من النخبة الاقتصادية تجتمع مع الحكومة، تجتمع مع الرئيس أحمد الشرع، وتعطى يعني يكون هناك بعدها إعلان لاستثمارات معينة، لكن على المستوى النقابي، على المستوى المهني، على مستوى العمال، على مستوى الفلاحين، هل تعتقد أن هناك الآن مشاركة حقيقية في صناعة القرار؟ لأنه لا ننسى أنه نحن بمرحلة انتقالية، والسياسات التي ستأخذ الآن والتشريعات التي ستمر حتى عبر مجلس الشعب قد تحكم سوريا لعقود للأمام.
3: السؤال إلي نور.
0: تفضل. السؤال لك دكتور ناصر.
3: طيب، أول شيء حتى يعني نعيد ضبط الاتجاه الحديث حتى لا تفهم القضايا بطريقة خاطئة. أريد أن أقول أنه في المراحل الانتقالية التحدي الكبير أمام الحكومات هو قدرتها على الحفاظ على التوازن بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات والحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي. هون يعني بصراحة هذه الصعوبة الكبيرة اللي ما يواضح حتى الآن لا بالنسبة لنا، ويبدو أنها غير واضحة حتى في ذهن الحكومة. أريد أن أوضح أيضا نقطة، سياسة الاقتراض حتى ما نشيطن هذا الموضوع، هي سياسة من ضمن من سياسات، هي خيار من عدة خيارات. دائما لما تقترض هذا بديل، يقيم هذا البديل، إذا كانت عوائد هذا البديل أكبر من خسائره فهو البديل الأمثل. مو معناته أنا إذا بدي أقترض معناته أنا رحت على الإمبريالية وحطيت راسي عند الاستعمار، مو بهذا الشكل تناقش هذه الجزئية. صنع القرار اللي يعني تفضلتي شو آلية صنع القرار؟ آلية صنع القرار أنه في حدا تكنوقراط مختص، لما القرار يخص وزارة معينة أو مؤسسة معينة القرار يتخذ لأنه له مبررات. أنا إمتى أتخذ قرار؟ في مشكلة، في موقف بدي أواجهه، فلازم أصنع قرار. صناعة القرار تقتضي أني أولا أشخص المشكلة بشكل دقيق، بعدين أفتش عن بدائل وحلول، 1، 2، 3، 4، 5 حلول، وبعدين أختار حل. في نقطة مهمة أثناء صناعة القرار هو إشراك أصحاب المصلحة في هذا القرار. مين هو أصحاب المصلحة الآن في الحالة السورية اللي نحن فيها؟ أنا لازم يكون عندي مشاركة مع خبراء، مختصين، نقابات، مستهلكين، المستفيدين من الخدمة، كل هاي هي آليات بدائية، ألف باء الإدارة. هذا ما هو ابتكار ولا اختراع، لا عبد الناصر ولا جامعة حلب ولا هذا عالمي الأمر، ما هو يعني شيء يعني خطير. هاي هي ببساطة ألف باء الإدارة، يكون عندك بدائل وتختار من بيناتهم بديل. اثنين، الاقتراض قد يكون داخلي مثل ما تفضل ضيفك الكريم، يعني أنت تطرح أحيانا سندات عامة للداخل، وممكن يكون الاقتراض داخلي مش بالضرورة يكون خارجي. هاي من ناحية. الناحية الأخرى، علينا أن لا نغفل الدور الاجتماعي للحكومة في المراحل الانتقالية. يعني الحكومة ما بيصير في كل تجارب الدول السابقة ما بيصير تأخذ دور الحارس والمتفرج، ما بيجوز هذا الكلام، وتترك الاقتصاد والمجتمع لآليات السوق الحر. يعني أنا في بيئة بالأصل هشة، بالأصل بيئة خارجة من نزاع، بالأصل أنا عندي مؤشرات اقتصاد كلي متهالكة متدهورة، عندي بنية تحتية. يعني أنا ما بدي أحكي عن تشخيص، بصراحة أشبع هذا الحديث، وكل السوريين المختص وغير المختص يعرف يشخص المشكلة لأنها واضحة. القضية أنه على الدولة والحكومة، الحكومة هي التنفيذية، أن تقوم بدورها الاجتماعي ودورها في إعادة بناء مؤسسات الدولة بطريقة صحيحة لتنتج قرارات صحيحة. وهذه لا لأنها يعني خطاب ضد الدولة ولا نمسبة للحكومة يا جماعة، هذا عبارة عن رأي.
0: والله يا دكتور يعني ما لك مضطر لتوضيح الواضح يعني لأكثر من مرة في الحلقة، هذا حزين يعني، هذا أمر حزين حقيقة.
3: أنا مزعوج لما أوضح هذا الشيء، لكن هذا له سبب بالنسبة لي ربما ما مجال لذكره الآن. طيب. النقطة
0: طيب. نعم. إذا كان لديك ما تضيفه، لكن يعني في أقل من دقيقة لأنه بدأ الوقت يداهمني وما زال هناك الكثير للنقاش.
3: أريد أن أقول أنا عندما يعني يصرح وزير الطاقة في المؤتمر، يقول نحن مؤتمر الصحفي، نحن انتقلنا إلى اقتصاد السوق الحر. أنا أريد أن أسأل سؤال كمواطن سوري لدي حد أدنى من المعرفة بهذا المجال، من الذي جلس وقرر أننا سننتقل إلى اقتصاد السوق؟ هل هناك فريق اقتصادي، خبراء درسوا ليالي وأيام ووضعوا البدائل وقرروا نيابة عن السوريين وقالوا سننتقل إلى اقتصاد السوق الاجتماعي؟ نريد إجابة على هذا السؤال.
0: إذا شكرا كان يعني شكرا لك، يعني شكرا لك. هو هذا كان لب السؤال أصلا الذي طرحته، أنه من يجب أن يضع السياسات. دكتور خالد أعود إليك، يعني حاولنا أن نجيب على أنه من يضع السياسات، أود أن أذهب الآن أنه من المستفيد. يعني إذا كانت السياسات الحكومية اليوم تذهب باتجاه أنه سوريا سوق مفتوح، من الذي سيستفيد؟ لأنه هناك بعض المخاوف من أنه شكل الزبائنية التي ولدتها لبرلة الاقتصاد أيام بشار الأسد قد يستمر، لكن فقط بشبكات جديدة من المستفيدين، ويعود المواطن بشكل أو بآخر يدفع الأثمان من جيبه.
4: نور، الدولة السورية لا تعمل بظروف اقتصادية ولا سياسية طبيعية أو مثالية. اليوم الدولة السورية يعني تتخذ مبدأ التوازن بكل شيء، تحاول أن تكون هي تتبع الواجبات الأربعة اللي هي يعني الإتاحة، الجودة، العدالة والرقابة. طبعا هذا الموضوع يختلف أداؤه بين وزارة وأخرى، بين هيئة وأخرى. اليوم أنا على صعيدي الشخصي أرى أن النموذج الأمثل لسوريا هو النموذج الاجتماعي الإنتاجي، أي أن الدولة تتولى المهام والخطوط الحمر الأساسية التي يجب عدم المساس بها، كالتعليم والصحة والتعليم العالي والأمن الغذائي والحالة اللوجستية، ويكون هناك قطاع خاص يأخذ جانب التشغيل. لماذا؟ اليوم القطاع الخاص هو ناجح بنتائجه. فهذا أنا وجهة نظري. أنا اليوم ضد أن تترك الأمور على الغارب. يعني أنا اليوم يجب أن يكون هناك حالة إنتاجية. أنا يعني أقول دائما أن الازدهار يتحقق بثالوث، هو الاستثمار، وهذا طبعا جزء من جواب على سؤال سألتي للضيف الكريم. لماذا؟ الاستثمار عندما يكون هناك مشاريع فعلية، يكون هناك فرص عمل، يكون هناك رفع للأجور، يكون هناك حالة من الخدمات المرفقة. الموضوع الآخر هو الإنتاج. هو اليوم أنا برأيي الإنتاج هو الشفرة، وهو الجواب الجزئي أو الكلي لأي سؤال اقتصادي بسوريا. اليوم نحن اليوم لا بديل عن الإنتاج. الموضوع الثالث هو العدالة. العدالة تكون بضمان حقوق المستثمر، حقوق الفقراء. اليوم بالعودة للسؤال من المستفيد؟ نحن اليوم لسنا بشركة خاصة ليكون هناك حالة من المافيا التي تتحكم. اليوم الدولة السورية تحاول بكافة الوسائل والحوائل أن تخلق أي شيء لابتكار الحلول. الأمور يعني تتجه بمسار جدا منظم، ووزارة الطاقة هي جزء من الحالة الاقتصادية. نور، يعني اليوم لا نريد أن نحمل وزارة الطاقة كل المشكلة اليوم.

0: السلطة هي من قامت بإعادة تشكيل غرف التجارة والصناعة وتعيين المجالس، هي من قربت شخصيات وأعطتهم امتيازات استثمارية، هي من شكلت شبكات اقتصادية جديدة. يأتي أيضا على ذكر شقيق الرئيس أحمد الشرع حازم الشرع، ويعني ربما هذا البند قد تجاوزناه الآن، يتحدث أيضا عن الاستحواذ على أصول مرتبطة برجال أعمال من النظام السابق لا نعرف عنها معلومات، وعن غياب مسار واضح للعدالة الاقتصادية الانتقالية. هل تعتقد أنه هذه البنود التي تحدثت عنها هذه الورقة قد تجاوزناها اليوم ويعني نتائجها شفافة واضحة للجميع؟
1: أنا في الحقيقة يعني بطبعي لا أدخل بأمور شخصية، ولكن سأجيب، سأرد كذلك بأسئلة. هل يجيب صاحب المقال كيف الدولة السورية اليوم تدفع رواتب بتقريبا 15 تريليون ليرة سورية؟ هل يجيب نحن بنينا قطاع دفاعي وقطاع أمني بسوريا بمئات آلاف العناصر المدربة والمجهزة بالتكنولوجيا وباللوجستيات الأخرى؟ اليوم القطاع التعليمي يذهب إلى المدارس اليوم ملايين الطلاب من التعليم الأساسي حتى التعليم العالي. اليوم الجامعات مستمرة، اليوم الحالة المؤسسية بسوريا مستمرة، اليوم يوجد مكافحة للفساد وللرشا بكل شيء، وكله يظهر على الإعلام. وعندما يكون هناك خطأ يظهر على الإعلام، الإعلام السوري ممثلا بالإخبارية السورية انتقد موضوع رفع الأسعار وحاول بعدة حلقات أن يجد البديل، وليس كل من يخرج
0: يعني
1: على الشارع هو
0: عن النخبة الاقتصادية. هل هناك مخاطر دكتور من أن يكون هناك نخبة اقتصادية مرة أخرى في سوريا؟ يعني نخبة اقتصادية تحتكر، يعني احتكار.
1: والله يا نور أنا شخصياً وأكرر دائماً، الدولة السورية يجب أن تستعين بالخبراء، وكل شخص سوري هو يعني أكيد غيور على هذه البلد. ولكن اليوم نحن يعني يوجد إعلان دستوري ويوجد مرحلة كان يخشى أن يكون فيها اضطراب، نحن بمرحلة انتقالية. الدولة السورية اليوم مثلاً عندما يكون هناك تعيين لبعض الأشخاص، حتى هذه التعيينات وإن كانت قريبة هي يوجد مؤشرات لقياس الأداء، الشخص الذي لا ينجح بعمله يستبدل أو نأتي بشخص ذو قيمة مضافة أكثر. أنا أقول لك مثال، المصرف دمشق، مصرف المركزي بسوريا خلال 21 شهر أنت تعلمي تم استبدال 3 أشخاص، ليس فقط يعني لا هو الموضوع ليس مرتبط
0: يعني وصلت خبرة الفكرة دكتور، يعني
1: نحن دائما نبحث
0: يعني شكرا لك حتى يعني على توضيح هذه النقطة، وحتى ما تفضلت به يعني بما أنه نحن نتحدث عن الموضوع، حتى إعلان دستوري كان واضحا في توصيف الاقتصاد أو تدخل الدولة بأنه لن يكون تدخلا كبيرا، يعني حتى في الإعلان الاقتصادي هناك ملامح واضحة لما أراده الإعلان الدستوري من شكل اقتصادي لسوريا. أستاذ جهاد، يعني بما أنه ضيفي تحدث عن موضوع أنه يجب أن يكون الاقتصاد إنتاجيا من أجل أن يحلحل الكثير من المشكلات المتعلقة بمعيشة الناس، هل تعتقد أنه السياسات التي اتخذتها الحكومة حتى اليوم تساعد في أن يكون هذا الاقتصاد منتجا بالفعل؟ لأنه هناك أيضا تحفظات على موضوع تخفيض مثلا الجمارك على بعض السلع المستوردة، حتى ربما يعني فيما يتعلق ب يعني تشجيع الاستثمار والصناعة على بعض المستويات. ويعني أريد أيضا أن تتسع هذه الإجابة لنقول أنه أصلا هل اليوم الدولة بمؤسساتها قادرة على تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد حر؟
2: بصراحة بتصور بما يخص تخفيض الجمارك وتشجيع الإنتاج المحلي، الجواب هو بسؤالك بحد ذاته. إذا عم تطرح السؤال حضرتك، لأنه حضرتك مثل غيري حاكي وعارف الصناعيين السوريين شو موقفهم من موضوع الانخفاض بالجمارك. هلا لواحد يكون يعني عادل، في إمكانية واحد ياخد ويعطي مع الحكومة، في الصناعيين قدروا شوي يتواصلوا مع وزارة الاقتصاد ويوصلوا احتجاجاتهم، بس الواقع أنه السياسة الاقتصادية السورية قبل أي شيء تاني عم بتشجع الاستهلاك والاستيراد. يعني بكفي واحد يشوف إحصائيات التجارة والتبادل التجاري مع

0: تركيا وهي احصائيات يعني ارقام علنيه، ليشوف واحد السنه الماضيه ب 25 زادت المستوردات من تركيا بشكل كثير كبير، هالسنه استمرت الزياده والصادرات السورية إلى تركيا انخفضت. هالشيء أكيد له تأثير عدة أنواع حقيقة، عدة نتائج. أولا انخفاض بالإنتاج المحلي، ميزان المدفوعات وميزان التجاري بيصير سلبي، هالشيء بيأثر على سعر العملة، وانخفاض أو الضغط على سعر العملة بيأثر على التضخم، وطبعا قلة الانتاج بتأثر على سوق العمل، فكله شيء كل هالشيء مترابط. هلا ما بيعني ابدا الواحد ما لازم يسهل المستوردات مواد كثيره، بس ما في شك انه رفض دعم صناعات اساسيه بسوريا على سبيل المثال الصناعه النسيجيه، وعم بذكر هالقطاع لانه قطاع بيوظف كثير عالم. فالأزمة اللي عم تواجهه الصناعة النسيجية هي مشكلة أساسية. في قرار من الدولة إنه لازم نشجع التجارة الخارجية ونشجع الاستهلاك، وهالشيء على المدى البعيد لدولة مثل سوريا ما عندها نفط، نحن منا السعودية، رح يسبب مشكلة. أحد الأسباب اليوم الليرة ما انخفضت أكثر، حاليا الدولار ب 13800 و700 إذا بناخذ الليرة القديمة يعني أو 138، بس لو المصرف المركزي بيسمح للمصارف يعطوا كل الكاش اللي عندهم إياهم زباينهم، يعني يقدروا يسحبوا الكاش تبعهم، لو الدولة بتصرف أكثر الدولار ما بيكون ب 13800، بيكون بركي ب 17 أو 18 أو 19 أو ما بعرف شو ممكن يكون رقم، لأنه ميزان المدفوعات خاسر. فأكيد هالشيء له نتائج متنوعة.
1: طيب يعني دكتور، يعني بعد ما شرحه الأستاذ جهاد، وهذا يبدو على الأقل ما يخسر الليرة إيجابيا فيما تقوم به الدولة في سياستها الآن، فإذا خلاص يعني كانت كل المؤشرات تذهب إلى أنه الدولة ماضية في هذا النموذج الاقتصادي، على الأقل من وجهة نظرك ما الدور الذي يجب أن تقوم به من أجل تخفيف الأعباء على الناس، من أجل يعني لنقل فترة أكثر عدلا، يعني أن تكون هناك شكل من أشكال العدالة الانتقالية الاقتصادية؟ معي 4 دقائق أحاول توزيعها بعدالة في النهاية، تفضل دكتور.
2: نعم، الدولة تستطيع الآن أن تتدخل أو أن يكون لها دور في ضبط آليات السوق، طالما أنها اختارت هذا الخيار، ونحن نفترض أنها اختارته بعد دراسة، تستطيع أن تتدخل الآن بضبط آليات السوق من خلال آليات مختلفة، ومن ضمنها الدعم اللي تحدثنا عنه اللي كان هو محور الحلقة، لكن الدعم الذكي، الدعم الفعال وليس الدعم العام، بمعنى الدعم العادل وليس الدعم المتساوي. في نقطة مهمة أستاذة نور أريد أن أنولها، أيضا الدولة يجب عليها أن تقوم بإصلاح الوظيفة العامة، يعني إصلاح الإدارة العامة، الإدارة الحكومية، لأن الإدارة الحكومية هي التي تقدم الخدمة للمواطن وهي على تماس مباشر مع المواطن. إصلاح الإدارة العامة والإدارة الحكومية ليش ضروري؟ نحن اليوم في الوظيفة العامة عم تتنازع بيروقراطيتين اليوم في الإدارة الحكومية السورية، بيروقراطية قديمة استمرت منذ العهد السابق كانت موجودة، تجذر فيها الفساد والمحسوبية وقلة الكفاءة بمعظمها ليس بكاملها، وبيروقراطية جديدة وافدة قادمة دخلت إلى مفاصل صنع القرار دون تحضير ودون أقلمة ودون وهناك أي مواطن سوري يراجع أي دائرة اليوم يلاحظ هذا التناقض ويلاحظ هذا التنافر بين تنافر قيمي أحياناً وأحياناً تضاد مصالح. أيضاً على الحكومة أن تعمل على يعني إدارة هذه المقاومة، لأن هذه البيروقراطية ستدافع عن مصالحها وستقاوم التغيير، ستقاوم الوضع الجديد أو الفكرة أو النظام الإداري الجديد الذي
1: يعني قبل الإصلاح الاقتصادي نحتاج فعلاً لإصلاح مؤسسي،
2: إصلاح الوظيفة العامة، وهذا شيء ضروري جداً. أريد أن أعطي مثالاً
1: يعني
2: بسيطاً
1: بثواني لو سمح الدكتور، لأنه فعلاً ينفذ وقتي وأود أن أختم أيضاً مع دكتور خالد.
2: أريد أن أقول أن الانتقال بسوريا إلى التعافي يحتاج إلى شجاعة إدارية وإلى شجاعة فكرية وإلى شجاعة في مكاشفة النقص، قبل أن نلجأ إلى يعني تجاهل النقص. يعني سوريا تستحق، وفيها يعني فيها الإنسان السوري والشخصية السورية خصبة، ويجب أن يكون شخص السوري الإنسان السوري هو محور التنمية المعتمدة في خطط الدولة.
1: دكتور خالد، يعني طلبت مني قبل الحلقة أنك تود أن تتحدث عن الحلول، يعني إذا أردنا أن نختم معك بالدقيقة الأخيرة.
3: نعم، بكل سرور. بالحقيقة الإصلاح الإداري يا سيدتي هو بحاجة إلى ثلاث: الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والموضوع الثالث هو روابط الثقة بين المواطن السوري وبين دولته. أما اليوم الحلول المتعلقة بالدعم، أنا مع فكرة إنشاء سجل اجتماعي موحد، وأنا يعني أربط هذا الموضوع مع تجديد الهوية السورية أو البطاقة الشخصية، هي فرصة جدا مهمة لكي يكون الإحصاء جدا دقيق. الموضوع الثاني هو تحويل الدعم إلى نقدي، لا نريد سلع. أنا مع دعم الفقير ولست مع دعم السلعة. ربط الذكاء بالحالة الذكية، يعني أن يكون هناك ربط ذكي، ربط الدعم بالعمل وتقليص البطالة، وهذا كله جدا مهم. وأخيرا إنشاء صندوق للتعافي من أضرار الدعم، مرتبط بمؤشرات تقاس كل 6 أشهر. هذا هو اليوم المتاح في سوريا، وأنا أطمئن الجميع أن سوريا هي ستكون أفضل من الحالة. الحالة اليوم هي حالة آنية وليست حالة مستقبلية.
1: نتمنى أكيد الأفضل، والاستماع للشارع والاستماع إلى الخبراء جميعاً وما تفضلتم به خلال هذه الساعة. شكرا جزيلا دكتور خالد الحمدي، الخبير في التخطيط الاقتصادي، ضيفي من دمشق. أشكر أيضا للأستاذ جهاد يازجي، رئيس تحرير The Syria Report، وأيضا للدكتور عبد الناصر الجاسم، أستاذ في إدارة الأعمال، ضيفي من أمستردام. الشكر أيضا موصول لكم متابعينا على طيب مشاهدتكم. إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. تعطيل المدارس في الصنمين بريف درعا غدا الأحد على خلفية التطورات الأمنية وملاحقة خلية مسلحة. إدارة مكافحة المخدرات تفكك شبكة لتجارة وتهريب المواد المخدرة في حمص وتقتل 2 من أفرادها. الرئيس أحمد الشرع يبحث إطلاق مجموعة من المشاريع الصناعية والسياحية والعقارية في حلب. وزير الخارجية التركي يقول إن كلفة الأزمة في الشرق الأوسط تتجاوز التحمل الاقتصادي، ومفاوضات واشنطن وطهران أولوية لبلاده.

0: أعلن المجمع التربوي في مدينة الصنمين بريف درعا تعطيل مدارس المدينة يوم غد الأحد نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة. وقال المجمع إن العطلة تهدف لضمان سلامة الطلاب والكوادر الإدارية والتعليمية. يأتي ذلك بعد التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة عقب تفكيك وملاحقة خلية مسلحة استهدفت قوى الأمن الداخلي في وقت سابق. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا إلقاء القبض على أحد متزعمي الخلية المسلحة المتورطة في مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة آخرين خلال تنفيذ عملية أمنية في مدينة الصنمين للقبض على أحد المطلوبين، وذلك بعد إعلان مدير الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد حسام الطحان عن التوصل إلى هوية متزعمي الخلية. للمزيد في هذا التقرير مع الزميل أمير رضوان.
1: وضع أمني معقد في مدينة الصنمين بريف درعا أفرز على مدار الأيام القليلة الماضية توترا أمنيا عاشته المدينة بعد مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين بجروح خلال تنفيذ مهمة للقبض على أحد المطلوبين بالمدينة، حيث واجهوا مقاومة مسلحة وإطلاق نار كثيفا من عدة نقاط في محيط الموقع. قوى الأمن الداخلي بدرعا أعلنت تمكنها من الوصول إلى الخلية المسؤولة عن مقتل عناصرها عقب ملاحقات أمنية، مشيرة إلى عثورها خلال العملية على أسلحة وذخائر وعبوات معدة للتفجير ومعدات تستخدم في تصنيع المتفجرات. كما أعلنت قوى الأمن القبض على 5 عناصر من أفراد الخلية، بينهم وليد الفلاح أحد أبرز قادة الخلية المسلحة، وتعهدت بتقديمهم إلى القضاء المختص. مصادر محلية أشارت إلى أن المستهدفين بعملية الصنمين هم خليط بين فلول النظام المخلوع وخلايا لتنظيم داعش ومطلوبين آخرين، لافتة إلى أن قوى الأمن عززت انتشارها بمدينة الصنمين عقب الاشتباكات، حيث استقدمت تعزيزات إلى المنطقة وفرضت حظر تجوال مؤقت وتواصل ملاحقة المتورطين في استهداف الدورية الأمنية. أما عن الخلية المستهدفة فتقول قوى الأمن إن الخلية التي يتزعمها المدعو محسن الهامد وأحمد العثمان كانت وراء توترات أمنية شهدتها مدينة الصنمين، كما تحدثت عن تنسيق بين خلايا مرتبطة بتنظيم داعش وخلايا أخرى قالت إنها إجرامية، وتقول إنها فككت عددا من هذه الخلايا. الاشتباكات التي وقعت في مدينة الصنمين أعادت التذكير بملفات حصر السلاح بيد الدولة وضبط البؤر التي من الممكن أن تستغلها خلايا مسلحة لإحداث توترات في أكثر من مكان أو تشكيل خطر على حياة السكان.
0: حول هذا الموضوع رحب بحسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من درعا. مرحبا بك معنا حسام، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بواقع المدينة، كيف يبدو مع خلفية هذه التطورات الأمنية الحاصلة في المنطقة وتعطيل المدارس؟
2: نعم ديما، في الحقيقة يعني تشهد مدينة الصنمين منذ صباح الخميس يعني لليوم الثالث على التوالي عملية أمنية. طبعا صباح الخميس الكل بات يعلم بأن هناك اعتداء جرى على دورية أمنية أثناء دخولها إلى الحي الغربي لإحضار مطلوب، جرى إطلاق النار على الدورية الأمنية وسقط 3 شهداء من قوى الأمن الداخلي. وبعد ذلك يعني استدعى هذا الأمر يعني استخدام تعزيزات إلى مدينة الصنمين، وهذه التعزيزات طوقت بشكل كامل الحي الغربي وهو الحي القريب من منطقة مشفى الصنمين العسكري. وبدات بعد ذلك يعني بشكل بعد الظهر تقريبا بدات عمليه اقتحام للحي. بعد تقريبا حوالي ساعه اعلنت قوى الامن الداخلي انها بسطت سيطرتها على كامل الحي الغربي الذي شهد اشتباكات. حقيقه عندما دخلنا في تلك الفتره الى الحي وجدنا سواتر ويعني حواجز حجريه لاعاقه قوى الامن الداخلي. عملت قوى الامن الداخلي خلال اليومين الماضيين على ازاله هذه الحواجز الحجريه والسواتر الترابيه وانتشرت داخل الحي. بدات قوى الامن الداخلي عصر امس عمليات تفتيش موسعه خاصه في المناطق المحيطه بمشفى الصنمين العسكري. اعلنت فجر اليوم قوى الامن الداخلي عن القبض على وليد سعد الدين الفلاح وعدد من المطلوبين. طبعا عمليه القاء القبض على المطلوبين تمت بفضل عمليات الاستطلاع الكبيره التي جرت من خلال طائرات الدرون ومن خلال يعني اعتقال عده اشخاص كان مشتبه بهم في الايام او في اليوم الاول خاصه من العملية. اليوم مساء أعلن مجمع الصنمين العسكري مجمع الصنمين التعليمي عن إيقاف أو تعليق الدوام المدرسي يوم غدا في جميع مدارس مدينة الصنمين، ومدينة الصنمين تعتبر من أكبر المدن في محافظة درعا. تعليق المدارس يعني بحسب المجمع التربوي جاء للحفاظ على سلامة الكوادر التعليمية وعلى سلامة الطلاب أنفسهم، بالإضافة إلى أنه إلى الآن تجري عمليات تفتيش بين الفئة والأخرى في الحي الغربي مع استمرار انتشار النقاط العسكرية لقوى الأمن الداخلي المدعومة بقوات من الوزارة الداخلية وهي قوات المهام الخاصة التي تعمل بوجود أيضا مدرعات للمهام الخاصة التي تعمل على مهام وتنفيذ مهام كاملة في داخل الحي الغربي من مدينة الصنمين.
0: أشكرك جزيل الشكر حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من درعا، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا رشيد حوراني خبير أمني وعسكري معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا سيد رشيد. نقرأ وإياك التطورات الأمنية في المنطقة في سياق هذه العملية التي جرت فيما يتعلق بتوقيت إعلان القبض على الخلية المسلحة، كيف يمكن قراءة المشهد؟
3: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة الاشتباكات مرة كما ذكر المراسل مر عليها 3 أيام التي انطلقت يوم الخميس، وهذه الاشتباكات وحالة محسن الهيمب هي حالة تستحق الوقوف والدراسة بشيء من التفصيل لعدة أسباب، ومن أهم هذه الأسباب التي تستحق حالة محسن الهيمب للوقوف عندها سواء للأمن المجتمعي أو للقوى الأمنية، أن محسن المهيمد يعني معروف لأبناء المنطقة وأيضا للقوى الأمنية وللقوى الثورية التي كانت في المنطقة، هو كان يعمل لصالح الأمن العسكري، والأمن العسكري التابع للنظام البائد فسح له المجال لتجنيد عناصر داعش الذين أيضا وجههم لتنفيذ اغتيالات ضد أبناء الثورة قبل سقوط النظام. وبالتالي محسن المهيمد يعني من خلال تتبعنا لحالته لا يمتلك العمق الاجتماعي ولا يمتلك العمق العشائري في المنطقة، ولكن يمتلك الخبرة العسكرية الجيدة ومعرفته الجيدة بطبوغرافية المكان أو مسرح العمليات التي دبر لهذه العملية، وخاصة أن قوى الأمن الداخلي بعد أن انطلقت الاشتباكات بعدة ساعات أعلنت أنها يعني لاحظت عمليات تجشيم وتحصين للمنطقة، وهذه العمليات وهذا التجهيز دل عليه استمرار هذه الاشتباكات لمدة 3 أيام ويعني لا تزال قائمة إلى حد ما. أيضا نوعية الأسلحة التي صادرتها القوى الأمنية تدل على أن هذه المجموعة حضرت نفسها لإجراء اشتباكات نستطيع أن نقول عنها أنها على المستوى على المدى القريب وعلى المدى المتوسط. فهذه الأسلحة التي وجدت مع المجموعة هي عبوات ناسفة ومضاد للدروع وأيضا أحزمة ناسفة، هذا يدل على أنها تريد العمل على استنزاف القوى الأمنية. أيضا هذه الحالة حالة محسن المهيمد اليوم تنظيم داعش، ومن خلال يعني متابعتنا للمطبوعة التي يصدرها التنظيم وهي مجلة النبأ، هو قارئ للخطوات السياسية للحكومة السورية ونجاح هذه الحكومة حتى الآن في الاندماج والتعاطي مع المجتمع الدولي. وبالتالي اليوم في حالة محسن المهيمد يحاول إعادة السيطرة على الجغرافيا كما كان على سبيل المثال في العام 2016 وما بعده، كان يسيطر في مدينة درعا على منطقة حوض اليرموك، وفي النهاية تمكن من التفاوض مع النظام البائد للحصول على إخراجه من المنطقة. اليوم في حالة محسن المهيمد يعمل التنظيم على خلق هذه البؤر أو هذه الجزر الجغرافية التي تدفع له تحت سيطرته لكي يفاوض عليها الحكومة السورية وتنزل عند رغباته إلى حد ما. هذا من أهداف التنظيم. وأيضا النقطة الأهم، اختار اليوم منطقة مهمة جدا وهي ذات كثافة سكانية. لماذا؟ كي يربك القوى الأمنية وكي يربح عمل القوى الأمنية خلال العمل أو خلال تنفيذها مهامها بين البيوت وفي المناطق السكنية.
0: نعم.
3: بمعنى كيفما تحركت القوى الأمنية سيكون هنا خسائر.
0: بالتالي اختبار لقدرات الأجهزة الأمنية، كيف يمكن أن تصف هذه العملية التي تمت إلى بالتوازي مع التطورات الأمنية الحاصلة وتعقيدات المشهد في المنطقة لقدرة القوات الأمنية على التعامل معها؟
3: حقيقة هناك في نقطتين أيضا يعني يجب أن نشير إليهما في هذا الأمر. هناك في مدينة درعا بشكل عام يعني فراغ أمني نسبي نظرا لوضع جنوب سوريا بشكل عام ومدينة درعا والقنيطرة بشكل خاص، وما يجري فيها من توغلات إسرائيلية والمطالب الإسرائيلية بإفراغ المنطقة من القوى العسكرية وما إلى ذلك. وحتى اليوم الحكومة السورية تساير المجتمع الدولي، وحتى هذا الأمر يعني نجحت فيه، فاليوم يعني هناك اصطفاء دولي بإدانة كافة التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. هذا من جانب. أما الجانب الآخر الذي يتعلق بالعملية وإدارة العملية من قبل الأجهزة الأمنية، حقيقة يعني هناك حرفية وإن كان هناك ارتباك ظهر في بداية العملية، ولكن ما تلاه استطاعت القوى الأمنية السيطرة على الموقف وإدارة العملية بأقل نسبة من الخسائر البشرية، لأن العملية كما ذكرت تدور في منطقة ذات كثافة سكانية نسبيا، وهذا يحسب للأجهزة الأمنية.
0: شكرا جزيلا لك ضيفي من دمشق خبير أمني وعسكري رشيد حوراني، شكرا جزيلا لك. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن إن إسماعيل تدرج في عدة مهام قيادية، حيث تولى منصب رئيس أركان الحرس الجمهوري لمدة 6 أشهر، ثم عين نائبا لقائد الفرقة 14 المتخصصة في الإنزالات الجوية لمدة عام، ليصبح بعدها قائدا للفرقة نفسها، وبقي على رأس عمله حتى إسقاط النظام المخلوع. أفادت محافظة دير الزور بتشيع 11 عنصرا من عناصر وزارة الدفاع الذين قضوا من جراء الانفجار الذي وقع في أحد مواقع الجيش بالمحافظة. وأوضحت المحافظة أن مراسم التشييع أقيمت في المشفى الوطني بدير الزور بحضور رسمي وعسكري، وكان الانفجار قد وقع أمس في مخزن للأسلحة ضمن أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش غرب دير الزور. وقالت المحافظة بأنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار وملابساته. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك شبكة تنشط في تجارة وترويج المخدرات في حمص بعد أسابيع من الرصد والمتابعة. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى مقتل متزعم الشبكة ومعاونه في أثناء عملية المداهمة، كما ألقت القبض على 9 من أفرادها، في حين قتل أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات خلال الاشتباك مع الشبكة. حول هذا الموضوع أرحب بأنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حمص لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتفكيك شبكة تهريب وترويج للمخدرات، ضعنا في تفاصيلها.
4: نعم ديما، بالفعل تطور لافت وملحوظ في إطار عمليات قوى الأمن الداخلي لمواجهة عدد من الشبكات التي تمتهن الاتجار بالمخدرات. انتقلت العمليات التي تركزت طوال الأشهر الماضية على الحدود السورية اللبنانية، تحديدا على الطرقات التي يتم عبرها ادخال هذه الكميات من المخدرات، الى انتقال هذه المره الى الاشتباك داخل المدينه في احياء مكتظه. الامر لم يبدا اليوم، حقيقه بدا قبل يومين عند حصول اشتباك مسلح بالقرب من شارع الستين بين قوى اداره مكافحه المخدرات من جهه، وبين عدد من المطلوبين لقوى الامن الداخلي بجرم الترويج والاتجار بالمواد المخدره. جرى الاشتباك الاول وكان على اثره هناك ضحايا، من بين المطلوبين كان هناك قتيل. واليوم أعلنت قوى الأمن الداخلي عن استكمال هذه العملية، مداهمة مكان تواجد عدد من المطلوبين، وأعلنت قبل قليل عن تفاصيل هذه العملية التي كان مقدرا لها بأن تكون الأضخم خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط على مستوى مكان التنفيذ الذي هو كما ذكرت داخل أحياء المدينة، ولكن أيضا على مستوى ما تم من نتائج هذه العملية. نتحدث هنا عن إيقاف 9 أشخاص، إضافة إلى اشتباك حصل اليوم وقع الأثري قتيل من المطلوبين ايضا ثاني، اضافه الى قتيل القوى الامنيه الداخلي من تلبيسه، جرى تشييع جثماني من مشفى حمص الكبير وصولا الى مدينه تلبيسه التي شهدت ايضا حشودا من اهلها ومن الناس المتواجدين فيها لتشييع الشاب الذي هو من مرتبات المهام الخاصه في قوى الامن الداخلي. ايضا المواد التي تم العثور عليها اثناء هذا الاشتباك واثناء هذه العمليه كانت مواد بكميات ضخمه، نتحدث عن 23 ألف حبة من الكبتاغون المخدر، إضافة إلى كميات أخرى من 12 كيلو من الحشيش، إضافة إلى كميات أخرى من مادة الكريستال شديدة التخدير أيضا. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية كبيرة جرى خلالها إطلاق نار، جرى خلالها اشتباك وتبادل إطلاق النار بين عدد من المطلوبين الذين إضافة إلى شخصين الذين قتلا في هذا الاشتباك الذي حصل اليوم امتدادا للاشتباك أول أمس. كان هناك أيضا اعتقال ل9 أشخاص قامت قوى الأمن الداخلي قبل قليل عبر معرفاتها بنشر صورهم، إضافة إلى إعلانها عبر قائد قوى الأمن الداخلي هنا العميد باسم شعبان عن النية التي تؤكدها دائما قوى الأمن الداخلي وإدارة مكافحة المخدرات لمتابعة تفكيك نشاط العصابات التي تمتلك الترويج والإتجار في المواد المخدرة. حمص على ميدو هي محطة رئيسية في مثل هذه المواجهات ومثل هذه الاشتباكات نتيجة قربها من الحدود السورية اللبنانية، الحدود التي كانت دائما محطة خلال الأشهر الأخيرة لتوريد كميات كبيرة من هذه المواد، منها ما يتم ترويجه داخل المنطقة وكميات كبيرة جدا أيضا يتم إيصالها عبر حمص عبر سوريا إلى دول أخرى. ربما يشير إلى هذا إلقاء القبض حتى على أشخاص لم يكونوا من جنسية سورية خلال الأشهر الماضية، كان هناك إلقاء القبض على عدد من الشخصيات من جنسيات عربية عراقية ولبنانية، ما يشير إلى وجود عصابات هذه المرة دولية وشبكات يجري تفكيكها ليس فقط على الحدود ولكن هنا في داخل الشوارع.
0: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. أصيب 24 شخصا بجروح متفاوتة من جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بسيارة خاصة وانقلابها على طريق بانياس برماية في طرطوس، في حين جرى نقل المصابين إلى مشفى بانياس الوطني لتلقي العلاج اللازم.
5: تم إبلاغنا صباحا بحدوث حادث سير على طريق برمايا، حافلة مؤلفة من 24 شخص، فتم استدعاء أطباء الجراحة العامة والجراحة العظمية والجراحة العصبية وكامل طاقم الإسعافي للحضور إلى قسم الإسعاف لاستقبال الحالة. تم التعامل مع الحوادث حادث سير بمهنية عالية وفرز الإصابات حسب الأولوية. تم إدخال إحدى المصابات إلى غرفة العمليات مباشرة، لديها إصابة هرسية شديدة في اليد، قطع أوتار مع قطع الشريان الكعبري، إصابة عظمية. كان الحادث مؤلف من 24 شخص، تم قبول 14 حالة وهي لا تزال ضمن المراقبة لمدة 24 ساعة في المشفى.
0: أخبارنا السياسية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة ترى رغبة من جميع الأطراف في استمرار عملية الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. أضاف فيدان أن تركيا تجري محادثات مع الجهات الأمنية والاستخبارية السورية تتابع من خلالها عملية الدمج. كما أشار فيدان أن المعطيات تشير إلى تقدم إيجابي، مؤكدا أن الخطوات العملية يجب أن تتم على أرض الواقع. بحث محافظ حلب عزام الغريب مع مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى مظلوم عبدي ملفات الدمج في المؤسسات العسكرية والمدنية والخدمية، إلى جانب ترتيبات عودة الأهالي إلى عدد من المناطق التي تشهد عملية الدمج الكامل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة حلب بحضور نائب المحافظ علي حنورة وإلهام أحمد وقائد لواء عين عرب محمود برخدان وعضو لجنة الدمج خزنة نبي، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومسؤولي منطقتي عين العرب وعفرين والكتلة الثانية. انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون استمرار قيود التصدير المفروضة على سوريا رغم مرور قرابة شهر على إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. وقال ويلسون في منشور عبر منصة إكس إن بقاء سوريا ضمن القائمة يضر بالشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في أن يصدر مكتب الصناعة والأمن الأمريكي قريبا توجيهات محدثة تتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منح سوريا فرصة وفق تعبيره. في أخبارنا الاقتصادية، بحث الرئيس أحمد الشرع إطلاق مجموعة من المشاريع بمحافظة حلب خلال اجتماع مع وزراء ومسؤولين. وبحسب وكالة سانا فإن المشاريع تشمل التطوير العقاري والمنشآت السياحية والصناعية وإنشاء مدينة للمعارض. هذا وشارك في الاجتماع الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى ووزراء الزراعة باسل السويدان والسياحة مازن صالحاني والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب والمدير العام لهيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان. حول هذا الموضوع رحب بإبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حلب. مرحبا بك معنا إبراهيم، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بمجموعة المشاريع الاقتصادية التي تم التطرق إليها من خلال هذه الاجتماعات، ضعنا في تفاصيلها.
6: مساء الخير ديما. لو بدأنا حقا بما علق عليه محافظ حلب قبل قليل، علق على الاجتماع الذي حصل مع الرئيس أحمد الشرع، والذي قال بأن هذا الاجتماع ليس اجتماعا عابرا وإنما خلفه ما خلفه من مشاريع استثمارية واقتصادية سيتم تنفيذها خلال هذا العام في محافظة حلب، وأن محافظة حلب سوف تبدأ خلال الفترة القصيرة القادمة بالبدء بتنفيذ توجيهات الرئيس أحمد الشرع فيما يتعلق بهذه المشاريع، وأن ما يتم فعليا خلال الفترة القادمة ما سيتم من تقديمه من تصريحات سوف يكون مواكبا لتنفيذ المحافظة للمشاريع التي تشكل فيما قال محافظ حلب توجه رئاسة الجمهورية العربية السورية لوضع حلب فعليا في المكانة التي تستحق. وهذا ما علق عليه محافظ حلب فيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد اليوم بين رئيس الجمهورية العربية السورية مع محافظ حلب وبحضور عدد من الوزراء، وزير الزراعة والسياحة وأيضا الإسكان، إضافة إلى مدير وأيضا عدد من المسؤولين، بالإضافة إلى وجود أيضا الأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية. حقا هذا الاجتماع يعطي بعد 8 أيام من زيارة قام بها الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة حلب، جال خلالها مع محافظ حلب في المدينة وطلع فيها على الواقع الخدمي. هذه الزيارة التي شملت المدينة الصناعية وأيضا المطار وأيضا عدد من أحياء المدينة، واطلع فيها رئيس الجمهورية على الواقع عن قرب. وبعد هذه الزيارة حصل هذا الاجتماع الذي يشمل فعليا يعني سلسلة من المشاريع التي تشرف عليها رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، والتي تشمل التطوير العقاري والمنشآت السياحية وأيضا دعم الاقتصاد والصناعة في محافظة حلب بشكل أساسي، إضافة إلى إنشاء مدينة للمعارض. وكل ذلك فعليا يأتي في إطار يعني تقديم ووضع حلب في المكانة التي يعني تطلع فيها بوصفها ربما الوجهة الاقتصادية الأبرز فيما يتعلق بالصناعة وأيضا النشاط السياحي الذي يحتاج إلى تطوير للبنى التحتية وأيضا دعم بشكل أكبر. عدا عن فعليا أن مدينة حلب ربما خلال الفترة الماضية بدأت تتجه نحو تعزيز يعني المكانة السياحية عبر عدة أنشطة قامت بها محافظة حلب، وأيضا عمليات ترميم شملت المنطقة القديمة، إضافة أيضا إلى الأسواق المدينة بالعموم التي تضررت خلال السنوات الماضية، والتي دفعت فعليا محافظة حلب خلال هذا العام إلى يعني أعمال تتعلق بالترميم، وأيضا لمجموعة من المعارض ومجموعة من المهرجانات التي شملت فعليا تعزيز واقع السياحة بشكل أساسي وتنشيط هذه الحركة السياحية ضمن المدينة.
0: نعم إبراهيم، شكرا جزيلا لك. إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حلب. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأوزبكي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة. وكلف القرار المجلس السوري بتنسيق مجالس الأعمال المشتركة ومتابعة أعمال المجلس والتنسيق مع الجهات المعنية وضمان انسجام أعماله مع منظومة مجالس الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية الوطنية. أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن دمشق والقاهرة اتفقتا على عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في ختام الاجتماع الحكومي الثاني الذي عقد في دمشق. ووفقا لبيان الخارجية المصرية، فقد بحث الجانبان آليات تنفيذ مخرجات الاجتماع الحكومي الأول المنعقد في القاهرة في نيسان الماضي، ورحب الطرفان بانتهاء تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري وعقد أولى جلساته على هامش الاجتماع. كما اتفقا على النظر في تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ آليات التعاون المقترحة في القطاعات ذات الأولوية.

0: في أخبارنا المحلية، دعا المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات بالتزامن مع رفع كميات المياه الممررة من سد كديران. وقال بكور للتلفزيون سوريا إن كميات المياه الممررة من السد رفعت بشكل تدريجي ومدروس، وإنه من المقرر أن ترتفع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل. وأضاف بكور أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أوضاع السد بشكل مستمر من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية. قالت محافظة دير الزور إن فرق الغطاسين التابعة لمديرية الطوارئ والكوارث رفعت مستوى الجاهزية والاستنفار في محيط الجسر الحربي بمدينة دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأضافت المحافظة أن الفرق الميدانية تواصل مراقبة وضع النهر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع الاستعداد للتدخل السريع عند الحاجة تحسبا لأي طارئ وضمانا لسلامة المواطنين. دعت وزارة الطاقة العاملين المفصولين من وظائفهم على خلفية الثورة السورية والبالغ عددهم 341 عاملا في الجهات التابعة للوزارة إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب أسمائهم لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل. وأوضحت الوزارة أن المراجعات تبدأ يوم غد الأحد من الساعة 9 صباحا حتى 2:30 ظهرا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة الحقوق الوظيفية إلى المفصولين. كما أكدت الوزارة استمرارها في دراسة ومتابعة بقية الطلبات والملفات وصولا إلى استكمال عودة جميع المفصولين المستحقين إلى عملهم. انعكست زيادة أسعار المحروقات في ريف دمشق على كلفة الأمبيرات التي يعتمد عليها السكان لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء، لتضيف الزيادة أعباء جديدة على فواتيرهم الشهرية، وهو ما رصدناه مشاهدينا من آراء السكان في هذا الاستطلاع حول ارتفاع الأسعار وتأثيره على حياتهم اليومية.
1: سمعنا أنه رفعوا أسعار الأمبيرات 40%، يعني بدها ترتفع. يعني مين ده يستحمل هذا الغلاء؟ مين ده يستحمل يدفع بالأسبوع 300-400 ألف؟ يعني شيء كتير طلع عن طاقة المواطن، يعني ما عاد يستحمل المواطن إنه يقدر يدفع هذا الشيء كلياته. فما بعرف، نطلب من الدولة يلاقونا حل هالقصص، يزبطون الكهرباء، يمددون لكل البنايات. ما في تمديد كهرباء لكل البنايات، كله ساحب من على الشوارع لجوا. فنتمنى من الدولة إنه تطلع على الأرياف شوي، تترك المدينة وتهتم بالأرياف شوي.
2: هلا بين ليلة وضحاها ساو 14، منين عم يجيبوا الأسعار؟ منين عم يرفعوها؟ ما حدا بيعرف. طلع لتر المازو خليه 4000 لتر، حطوا على الكيلو 4000، يعني بدهم يطلعوا من رقبة العالم زيادة الكهرباء من كل كيلو. أنت فهمت شو قصدي؟ يعني الكيلو 14000، ليش 14000؟ الدولة تأمن كهرباء وتركب لنا ساعات، نحن ما عاد بدنا اشتراك. خلي الكهرباء الدولة تعطينا إياها، تركب لنا ساعات ونخلص من هالأمراض. هي كلها أمراض
3: مشان غلى الاشتراك، يعني صار بشكل غالي بشكل مو مقبول أبدا. أنا بالنسبة لي الكهرباء النظامي عم تجي أكتر، زادت ساعاتها، ريحتني كتير بهالموضوع. أنا عندي طاقة بوفر، أنا بستخدم اشتراك ساعات كتير قليلة من الليل وعم تطلع المبلغ يعني جدا، خصوصا هلا الرفع ارتفع أكتر من 30%. الموضوع كتير صار يعني زيادة عن حده. الكهرباء النظامي تحسنت، عم توفر على مجد طاقة، صح أني غالي شوي بس بشكل الاشتراك أقل بكتير بتكون من الاشتراك.
4: قبل ما يغلوا المحروقات كانت ب10، بس هلا صارت ب 14 وصار غلاء كثير، يعني ما عاد المحروقات غليت وكل شيء غلي. نحن بدنا الاسعار ترجع مثل ما كانت، كل شيء ما كان، يعني حتى المحروقات العالم ما فيها، في عندك فقر كثير، صار فقر مو طبيعي، يعني في ناس ما معها تاكل. عندنا هون اذا بدي لك على بيوت ما معهم ياكلوا. ونحن بنطلب انه من الجهات المعنيه انه يطلعوا بهالامر، انه يرخصونا بامر المحروقات. بالنسبة هلا لأسعار الاشتراكات ارتفعت دبل، كانت 10 صارت ب 14.
5: الشعب في عالم كثير اليوم ما معه حق سعر الكيلو، الكيلو الاشتراك ما معه، صار اليوم ب 15. صار في فرق كثير ملحوظ، وخاصة بالمواصلات. العالم اليوم في عالم تنزل باصين لتوصل لمدرستها، مو لشغلة لنقول لمدرستها. هالأطفال هالعالم اللي ما معه المعترة كثير صار غلاء مو طبيعي، يعني صار عبء كبير على المواطن. يعني اليوم في كثير نسبة كبيرة العالم ما معها مصاري تعيش بهالوضع هذا.
0: مع عودة الكهرباء إلى عدد من أحياء حلب، ما تزال أحياء أخرى تنتظر دورها في التغذية، ما يبقي الانبراط خياراً متاحاً أمام السكان رغم كلفتها المرتفعة ومحدودية ساعات تشغيلها.
6: بيع قطعة من اللحم ليس أمراً بسيطاً بالنسبة لأبي محمد، فكلما دخل زبون إلى محله عليه أن يشغل مولدته أولاً، فكهرباء الانبراط التي يشترك فيها بالكاد تكفي لبراداته وإنارته.
7: الامبيرات بدي 10 امبيرات حتى أسالك للماكينة، يعني برادات أخذ 5 امبيرات إلى البيت للمحل. اليوم الامبير 85,000، يعني بأسر ما بقول لك بأسر. اليوم لتر البنزين كان 12,000، اليوم صار لتر البنزين 18,500 كمان.
6: معاناة أبي محمد تلخص واقع الحال في أحياء الصالحين والفردوس وكرم البيك وصولاً إلى مساكن هنانو، وهي أحياء لم تغذى بعد بالكهرباء. الأنبيرات هنا تستنزف الأهالي، وساعة تشغيلها محدودة، في حين يرافقها ضجيج المولدات ومخاطر القواطع والتوصيلات، عوامل وغيرها تجعل مطلب الكهرباء حاضراً على لسان كل من تلتقيه هنا.
8: ما حدا سأل مطر، يوم المطر إذا نزلت كان يطلع على العلبة، طلع كم شريط فرج. شيء سيء يعني، لا تزعل مني، كله سيء. كهرباء على وقت تتحسن الكهرباء، بس ما بلحقوا غير مناطق، لا تزعل مني، انا احكي المضبوط.
9: يعني اليوم انا بخوخ عم بشتغل، يعني اليوم بدي اسحب، اذا بدي اسحب شومي كان بدي 7 امبير للميتور انا اليوم، او اذا بدي اجيب بنزين بدي 4 انتوره للخمس انتوره. وهالمناطق هي كلها عم مددوا لها الصالحين كرم حومد، ما في وافي.
6: الشركة العامة لكهرباء حلب والتي نجحت في إدخال حيي الميسر والسكر بالخدمة بدأت بالعمل على 3 أحياء جديدة. تقول المؤسسة إن حجم الأضرار يفرض في بعض المناطق إعادة إنشاء البنية التحتية، وإن ترتيب الأحياء يعتمد بالدرجة الأولى على واقع الشبكة وكلفة تأهيلها، إضافة إلى الكثافة السكانية.
10: حاليا الاعمال مستمره في احياء تل الزرازير ومساكن الفردوس، المقامات، حي كرم البيك، وهنالك مشاريع اخرى يتم اعداد الدراسات لها، سيتم اطلاقها في القريب العاجل ان شاء الله. طبعا الاعمال تشمل جميع اعمال البنى التحتيه الكهربائيه من محطات وخطوط نقل وشبكات توتر متوسط ومنخفض. تولي الشركه العامه لكهرباء محافظه حلب اولويه كبرى لاعاده تاهيل البنى التحتية الكهربائية في الأحياء الشرقية من المدينة.
6: لا جدول زمني محدد حتى الآن لعودة الكهرباء إلى جميع أحياء المدينة، في حين يأمل السكان هنا أن تتسارع وتيرة العمل بما يضع حدا لكلفة الأمبيرات، ويعيد إليهم خدمة توصف اليوم بأنها من أبسط مقومات الحياة.
11: غياب جدول زمني محدد لعودة التيار الكهربائي أبرز ما يثيره أهالي الأحياء التي لم تدخل بعد ضمن التغذية، فيما تربط الشركة العامة لكهرباء حلب الأمر بحجم الأضرار، وتقول إن التغذية ستتسع تدريجيا لتشمل كل أحياء المحافظة. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بدأت في حلب فعاليات مهرجان الفستق الحلبي الأول بمشاركة مزارعين ومنتجين محليين بهدف الترويج للمنتج ودعم المزارعين وتنشيط الحركة التجارية المرتبطة بزراعته وتسويقه.
12: ليس مجرد محصول زراعي، فالفستق الحلبي حاضر في ذاكرة المدينة ومائدتها وفي أشهر صناعاتها من البقلاوة والمبرومة والبلورية. ومن هنا يأتي مهرجان الفستق الحلبي الأول في حلب ليعيد تسليط الضوء على قيمة هذا المنتج ومكانته.
13: نحن مشاركين بمهرجان الفستق الحلبي، المهرجان اللي طال انتظاره. هالثروة القومية اللي هي الفستق الحلبي يلي عبر التاريخ وفي كل بقاع العالم اسم الثمرة الفستق الحلبي أينما زرعت. فنحن بهالمهرجان بتسلط الضوء على شيء لازم يصير من زمان، أهمل، هلأ رجع استعاد مجده.
14: مدة المهرجان يومين، يوم الجمعة ويوم السبت، ابتداء من الساعة 6 للساعة 11 ليلا. المهرجان بيتضمن أنواع الفستق شاملة، أنواع الفستق الحلبي، من حلوى بالفستق الحلبي. المهرجان أقمناه في سوق المجيدية وبساحة الفستق.
12: المهرجان يجمع المزارعين والتجار والمصنعين والمصدرين بهدف تعزيز التعاون بينهم ودعم سلسلة إنتاج الفستق الحلبي وتسويقه وفتح آفاق أوسع أمامه في الأسواق المحلية والدولية.
15: هذا المهرجان يشمل في جودة الفستق وأنواع الفستق الحلبي. طبعا الفستق الحلبي معروف، مسمى على اسم كان المحافظة المنتجة من الأساس، من الآباء والأجداد سابقا، هو الفستق العاشوري كان بالأول، فبعد صار تطور في النوعيات انتشر في جميع المحافظات السورية. وهذا المهرجان مشترك فيه جميع المحافظات السورية، المهرجان اللي أول منذ 20 عام.
16: طبعا هذا الشيء بيعبر عن عراقة حلب وأصالة مدينة حلب، مو بس كشعار لرمز وأهمية هاي المدينة العريقة، لا، اليوم هي دليل على استياحة ودليل على الاقتصاد والتجارة والصناعة المشهورة فيها مدينة حلب.
12: ولأن المكان جزء من الحكاية، اختيرت ساحة الفستق في حلب القديمة لاحتضان المهرجان في مشهد يجمع بين تاريخ المدينة ومحصول ارتبط اسمه بها، وتتواصل فعالياته على مدى يومين.
17: انطلق مهرجان الفستق الحلبي الأول في مدينة حلب للاحتفاء بهذا المحصول المرتبط بتاريخ المدينة وجمع المزارعين والتجار والمصنعين دعما للفستق الحلبي وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والدولية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: تتعرض محمية الجرين الطبيعية الواقعة غرب محافظة الرقة لحملات تحطيب جائرة وواسعة تسببت في القضاء على مساحات كبيرة من غطائها النباتي وأشجارها الحراجية، مهددة ما تبقى من الثروة الحراجية في المنطقة.
18: يبدو هذا المشهد شبه اعتيادي في محمية الجرين قرب الطبقة، حيث تتراجع المساحات الخضراء في محافظة الرقة أمام التحطيب الجائر الذي طال المحميات الحراجية، مخلفا أضرارا جسيمة في بيئة تعاني أصلا من قسوة المناخ وشح المياه، ما يضاعف مخاطر التصحر.
19: أقلية المازوت وتعيقطعون ويبيعون شجر مشان تعليق العالم بشتة، والقطع حرام. يعني صار عمرها شجرة 40 سنة 50 سنة والعالم تجي تقص، والله حرام.
20: مو بس الأشجار، يعني عندك حتى الغطاء النباتي بالبادية السورية، يعني كليات، وهذا يأثر على البيئة. يعني التصحر، الرمال، هسا عندك صار بخط رملي من كبش باتجاه دير الزور، ومن البادية السورية حدود حمص تريا، وانت طالع باتجاه ايضا دير الزور، هي كليتها نتيجة القطاع النباتي، انهيار القطاع النباتي والاجحاف بحق القطاع النباتي.
21: ولا يتوقف الامر عند خسارة الاشجار، اذ يؤدي تراجع الغطاء النباتي الى تفاقم تعرية التربة.

0: في السلطات التي كانت تتحكم بالمنطقة، وأعطت طابع أو عبارة عن ثقافة للمواطنين بالتهاون في التعدي على الحراج. حاليا تقوم مديرية الزراعة برفد دائرة الحراج بحراس وخفراء حراجيين وعمال من خلال إعادة المفصولين الثوريين وعمال الدمج.
1: بين شح الإمكانات وضرورة حماية البيئة، تتطلب حماية المحميات حلولا تتجاوز الملاحقة إلى توفير بدائل للطاقة وإطلاق برامج لإعادة التشجير، وإلى أن تستكمل الجهات المعنية بناء منظومة قادرة على حماية المحميات، تبقى الأشجار المهددة بالقطع جزءا من معركة أوسع ضد التصحر، في حين يواصل المنشار التهام ما تبقى من الغطاء الأخضر في الرقة.
2: تتواصل في سهل الغاب عمليات إزالة زهرة النيل من مجرى نهر العاصي بعد أن أدى انتشارها إلى إعاقة حركة المياه والتأثير في قنوات الري والأراضي الزراعية، وسط جهود للحد من انتشارها واستعادة انسياب المياه إليها.
3: على ضفاف نهر العاصي في سهل الغاب، يقف المزارع أبو نصر حائرا أمام أرضه التي طالما كانت مصدر رزقه الوحيد، فبين ضغط التكاليف الزراعية وشح المياه يجد نفسه اليوم في مواجهة أزمة إضافية أثقلت كاهله، تمثلت في انتشار زهرة النيل وما جلبته معها من حشرات وأمراض أرهقت محاصيله وزادت من أعبائه اليومية.
4: كلات الحشرات هذا اجتنا من زهرة النيل.
5: نحن اليوم زهرة النيل يعني وقت انتشرت بهالمنطقة هو بهالمجرى نهر العاصي يعني أثرت على العالم كثير. يعني اليوم أول شيء اللي بقى نحسن يعني لا نسحب مي، ويعني والشغلة الثانية أسمتنا على المي يعني جابت الأمراض وجابت الحشرات. يعني اليوم يعني إذا بدي أزرع مثلا أي مزروع كأنه فستق كأنه باذنجان كأنه فليفلي، اليوم بدي مثلا أزرع بدي أروح أجيب دواء أنا كل أسبوع بخ بسبب زهرة النيل. يعني والعالم يعني كلها يعني متفائلة بالخير إن شاء الله، يعني بعد إنه تعزيل هالمجرى النهر يعني من زهرة النيل يعني وهي يعني مشروع ناجح يعني الحمد رب العالمين، يعني الله يعطيهم العافية وكل واحد ساهم فيه.
3: من جانبها تواصل الجهات المعنية اتخاذ خطوات عملية للحد من أضرار زهرة النيل التي تستهلك كميات هائلة من المياه، إذ انطلقت المرحلة الثانية من عمليات التعزيل والتنظيف في مسعى لإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وضمان جريان المياه نحو الأراضي الزراعية.
6: تقوم الهيئة العامة لإدارة تطوير الطغاب بالتعاون مع منظمة إكساد بتعزيل المجرى المائي من جرس الصفصافي وحتى بوابات العشارني. تعتبر هذا المجرى المكان الرئيسي لانتشار زهرة النيل في المصارف والأقنية في منطقة الغاب. يساهم هذا العمل في تقليل هدر المياه وبالتالي الاستفادة من زراعة مساحات أكبر من الأراضي. تعتبر زهرة النيل من النباتات الممتصة للمياه عن طريق عملية النتح، بحيث تستهلك كل زهرة منها بحدود 4 لتر من المياه يوميا، وبالتالي التقليل من كمية المياه التي تفيد الأخوة المزارعين بزراعة محاصيلهم الزراعية.
3: على الرغم من أهمية هذه الحملات الميدانية، تبقى الاستدامة والمتابعة الدورية الرهان الأكبر لمنع عودة هذا النبات الغازي لضمان استقرار الواقع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لعائلات المزارعين في المنطقة.
7: تتواصل في سهل الغاب أعمال إزالة زهرة النيل على امتداد نحو 25 كيلومترا من مجرى نهر العاصي في محاولة لتحسين انسياب المياه ودعم احتياجات الأراضي الزراعية بعد أن تسبب انتشار هذا النبات الغازي في إعاقة حركة المياه والتأثير في قنوات الري. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حما الغربي.
2: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اعتماد الطريق الجوي عبر المنطقة الشرقية من سوريا قرب دير الزور، وذلك ضمن مشروع تطوير شبكة الطرق الجوية ورفع كفاءة المجال الجوي. وأوضحت الهيئة أن اعتماد الطريق جاء بعد استكمال الدراسات الفنية ومحاكاة حركة الطائرات والتنسيق مع الدول المجاورة والمنظمات ذات الصلة، موضحة أن الخطوة تهدف إلى توفير مسارات أكثر مباشرة وكفاءة بين دول الخليج وأوروبا، إضافة إلى تعزيز سلامة وانسيابية الحركة الجوية عبر

عبر الأجواء السورية. كما أشارت الهيئة إلى تسجيل 2188 حركة عبور جوي عبر الممر المرتبط بالطريق منذ بدء العمل به.

0: إلى لبنان. ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على منطقة نبطية جنوب لبنان. وقالت الوكالة إن إحدى الغارات استهدفت فريق إسعاف نجا أفراده من الغارة. كما أشارت إلى أن طائرات الاحتلال شنت غارة على دفعتين على حي الساحة القديمة في بلدة النبطية الفوقة، كما استهدفت بغارة ثالثة فرق الإسعاف المتوجهة إلى المكان المستهدف سابقاً. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة اثنين من عسكريه بجروح طفيفة من جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية تابعة له جنوب لبنان. وأوضح جيش الاحتلال أن إحدى آلياته دعست عبوة ناسفة تتبع لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، كما أضاف أن قواته هاجمت بنى تحتية في مناطق بجنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية. في غزة، أفاد الدفاع المدني بمقتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. هذا وذكرت مراسلتنا أن قوات الاحتلال قصفت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استهدفت شمال مخيم النصيرات، وهذا بالتزامن مع إصابة عدد من الفلسطينيين بغارة نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية على غرب مخيم جباليا. بعد انقطاع دام نحو ثلاثة أعوام، عاد أكثر من نصف مليون طالب في قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة وسط دمار واسع طال المدارس وظروف تعليمية استثنائية تفرض التعلم في الخيام والمواقع المؤقتة.
1: احنا مبسوطين كثير انه اليوم اول يوم في المدرسة، ومن زمان يعني ما دخلنا مدارس، يعني بس السنة اللي فاتت على سبت تامل دخلناها مدارس، ويمكن قبليها كنا داخلين، بس يعني قعدنا مدة تقريبا سنتين ونص واحنا ما نوصلش المدرسة. فيش مدارس، فيش امكانيات يعني نعملوا المدارس، فيش كتب دفاتر.
2: نفتتح العام الدراسي 26/27 رغم كل التحديات والظروف الصعبة أو القاسية التي يمر بها قطاعنا الحبيب. تشاهدون داخل الخيم يوجد 60 و70 طالب، وهذه الخيمة لا تتسع لأكثر من 40 طالب.
3: رغم جميع التحديات التي يواجهها سلك التعليم وقلة الإمكانيات وعدم توفر المدارس ووجود النازحين بداخلها، إلا أن الطالب الفلسطيني يصر على التمسك بحقه في الالتحاق بالعملية التعليمية داخل خيام لا تقيه حر الصيف ولا برد الشتاء. يتلقى العلم جالسا على الأرض لمدة 3 ساعات ليتلقى المادة الدراسية العلمية الأساسية. وعلى أيديكم ستكونوا فلسطين.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا. وأضاف فيدان أن الوضع يزداد تعقيدا تدريجيا، وتركيا تركز على أن تصل المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى نتيجة. كما أشار فيدان إلى أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من حرب أمريكا وإيران، موضحا أن بلاده قدمت مقترحات لإنهاء القتال المتعلق باليمن إلى جميع الأطراف. حول هذا الموضوع رحب بمراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا معنا مباشرة من أنقرة. مرحبا بك معنا يوسف، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان فيما يتعلق بالأعباء الاقتصادية التي خلفتها الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، ضعنا في تفاصيلها.
4: ديما تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال استضافة على قناة NTV التركية، أدلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتصريحات تناول فيها عددا من الملفات السياسة الخارجية أبرزها التطورات الإسرائيلية والأحداث، أيضا التطورات الراهنة في سوريا والعلاقات بين إيران والولايات المتحدة. وزير الخارجية قال أن الخطاب المعادي لتركيا الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتبط بمحاولته تعزيز موقفه السياسي الداخلي وإظهار نفسه كشخص لا غنى عنه. أيضا حول ملف تحقيق حفيدان أن التحالف وصل إلى مرحلة متقدمة وأن هناك إرادة قوية لتفعيله. أشار إلى أن تركيا أيضا مستعدة لتلبية بعض احتياجات العسكرية للسعودية خاصة في المجالات التقنية ضمن إطار التعاون والتضامن بين البلدين. أيضا ديما تطرق إلى الملف السوري، تحدث وزير الخارجية التركي عن مسار حل قوات سوريا الديمقراطية قسد ودمجها ضمن صفوف الحكومة السورية، مؤكدا أن تركيا ترى أن لدى بعض الأطراف أو لكلا الأطراف إرادة للمضي في هذا المسار بشكل منضبط وتدريجي، وأن عملية الحل والاندماج تجري العمل على دفعها قدما بصورة خاضعة للمتابعة من كل الأطراف والجهات المعنية. أيضا تطرق إلى التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة قائلا بأن كلا الطرفين بدأ يفسر الاتفاق بما يخدم مصالحه، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة تتطلب الانتقال إلى خطوات عملية تشمل إرسال كوادر وإنشاء مقر لمتابعة تنفيذ التفاهمات التي تعقد بين كلا الأطراف، خصوصا أنه أشار إلى أن كلا الطرفين يفسر الاتفاق بما يخدم مصالحه. وديما
0: أشكرك جزيل الشكر يوسف ملا، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنقرة. أفاد قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر بتقديم الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. وأضاف كوبر أن قواته عملت على تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية من مضيق هرمز عبر حماية منسقة، مشيرا إلى أن حجم النفط والغاز المنقول في الأسبوعين الماضيين عبر هرمز هو الأكثر منذ مدة 6 أشهر. قال أيضا إن إيران لم تتمكن خلالها من تصدير أي برميل من النفط إثر الحصار الخانق عليها، لافتا إلى أن العمل جار لزيادة حجم حركة المرور في مضيق هرمز.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زيني ووند إن التحركات الدبلوماسية وجهود الوساطة لم تتوقف وما زالت جارية بجدية. وأشار المتحدث باسم الخارجية أو الداخلية الإيرانية إلى أن دولا عديدة تسعى للتوصل إلى تسوية لحل الخلاف وعودة الطرفين إلى مذكرة التفاهم المبرمة في حزيران الماضي. هذا ورد زيني تعليقا على زيارة محتملة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي أن موقف بلاده واضح، وهو ضرورة أن يحترم الطرف الآخر الاتفاقيات التي يوقعها ويلتزم ببنودها. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة دورا مهما في إدارة الاحتياجات الأمنية المرتبطة بالجزيرة القطبية. قال ترامب إن الاتفاق يعالج ما وصفها بالمخاوف الأمريكية المتعلقة بغرينلاند، ومؤكدا أن واشنطن لا تتحمل أي تكلفة بموجب هذا الاتفاق. هذا وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن التفاهم يضمن قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية للدفاع عن القارة الأمريكية، كما يضمن عدم تمكن الصين وروسيا من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا بحسب وصفه. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف على الضغط أو إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. يهدف القانون إلى توسيع العقوبات القانونية والرسوم الجمركية والحظر على روسيا بهدف زيادة الضغط الاقتصادي، وذلك عبر استهدافه قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها في محورنا الأول القبض على أحد متزعمي الخلية المسلحة المتورطة بمقتل 3 من عناصر الأمن الداخلي خلال تنفيذ عملية أمنية في مدينة الصنمين بريف درعا. فما حسابات دمشق في ملاحقة الخلايا المسلحة بالجنوب؟ أما في محورنا الثاني نناقش جولة وزير الخارجية أسعد الشيباني في مطار اللاذقية والاجتماع مع مسؤولين روس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين، فهل من رسائل جديدة من هذه الزيارة؟ أما في محورنا الثالث فنناقش رفع القيود المتبقية على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا، فهل يغير هذا القرار في بناء قدرات دمشق العسكرية؟ وفي محورنا الأخير نناقش خطة طرحها وزير الداخلية التركي لإنشاء آلية أمنية رباعية تضم سوريا والعراق وإيران وتركيا لتحقيق هدف منطقة خالية من الإرهاب، فهل تفتح هذه الآلية مساراً للتنسيق الأمني بين دمشق وطهران؟ أهلاً بكم.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على أحد متزعمي الخلية المسلحة المتورطة في مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة آخرين خلال تنفيذ عملية أمنية في مدينة الصنمين للقبض على أحد المطلوبين، وذلك بعد إعلان مدير الأمن الداخلي في المحافظة العميد حسام الطحان عن التوصل إلى هوية متزعمي الخلية وهما محسن الهامد وأحمد العثمان، مؤكدا مواصلة العمل لملاحقة بقية أفراد الخلية. مزيد من التفاصيل مع الزميل أمير رضوان.
1: وضع أمني معقد في مدينة الصنمين بريف درعا أفرز على مدار الأيام القليلة الماضية توترا أمنيا عاشته المدينة بعد مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين بجروح خلال تنفيذ مهمة للقبض على أحد المطلوبين بالمدينة، حيث واجهوا مقاومة مسلحة وإطلاق نار كثيفا من عدة نقاط في محيط الموقع. قوى الأمن الداخلي بدرعا أعلنت تمكنها من الوصول إلى الخلية المسؤولة عن مقتل عناصرها عقب ملاحقات أمنية، مشيرة إلى عثورها خلال العملية على أسلحة وذخائر وعبوات معدة للتفجير ومعدات تستخدم في تصنيع المتفجرات. كما أعلنت قوى الأمن القبض على 5 عناصر من أفراد الخلية، بينهم وليد الفلاح أحد أبرز قادة الخلية المسلحة، وتعهدت بتقديمهم إلى القضاء المختص. مصادر محلية أشارت إلى أن المستهدفين بعملية الصنمين هم خليط بين فلول النظام المخلوع وخلايا لتنظيم داعش ومطلوبين آخرين، لافتة إلى أن قوى الأمن عززت انتشارها بمدينة الصنمين عقب الاشتباكات، حيث استخدمت تعزيزات إلى المنطقة وفرضت حظر تجوال مؤقت وتواصل ملاحقة المتورطين في استهداف الدورية الأمنية. أما عن الخلية المستهدفة فتقول قوى الأمن إن الخلية التي يتزعمها المدعو محسن الهامد وأحمد العثمان كانت وراء توترات أمنية شهدتها مدينة الصنمين، كما تحدثت عن تنسيق بين خلايا مرتبطة بتنظيم داعش وخلايا أخرى قالت إنها إجرامية، وتقول إنها فككت عددا من هذه الخلايا. الاشتباكات التي وقعت في مدينة الصنمين أعادت التذكير بملفات حصر السلاح بيد الدولة وضبط البؤر التي من الممكن أن تستغلها خلايا مسلحة لإحداث توترات في أكثر من مكان أو تشكيل خطر على حياة السكان.
0: إذن نفتح هذا الملف مع السيد عبد المولى الحريري عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا الذي انضم إلينا في الاستوديو، مرحبا بك.
2: مرحبا.
0: وأيضا السيد عبد الله الحمد الخبير الأمني في جماعات ما دون الدولة من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد عبد المولى، برأيك هذه العملية الأمنية في الصنمين تحديدا وموقع الصنمين بالنسبة لمحافظة درعا، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أنه ما زال هناك أخطار قائمة متعلقة بالخلايا التي نسبتها وزارة الداخلية لتنظيم داعش في تلك المنطقة؟ إلى أي مدى هناك خطر حقيقي؟
2: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. أولا هناك يعني نحن عشنا ثورة و15 عاما من الحرب، من القتال، من انتشار السلاح، ولا شك أن بعد هذه السنوات الطويلة يعني يبقى هناك بقايا التنظيمات الإرهابية، بقايا الفلول، بقايا الناس التي لا تدرك يعني معنى الدولة ولا تريد الانضواء تحت لواء الدولة. ويعني حال درعا كغيرها من المحافظات يعني ليس كما تصور الكثير من الصفحات الوهمية. يعني هناك نلاحظ أن الكثير من الصفحات الوهمية خاصة على فيسبوك تصور أن الوضع في درعا غير آمن. لا، أنا يعني كنت منذ يومين في درعا وعائد غدا إلى بعد يومين إلى درعا إن شاء الله. الوضع ممتاز جدا أمنيا، ولكن يعني مثل هذا الخارج عن القانون محسن الهامد وبعض من معه يعني هم أصلا في مدينة الصنمين التي هي مدينة يعني من عشرات المدن في درعا ليس لهم وزن كبير، ولكن بما أنهم يعني خرجوا عن القانون وقتلوا عناصر الأمن العام فيجب التعامل معهم بحزم، لأن في حوران نشد على يد
0: الأمن. طب إلى أي مدى لهم وجود في الصنمين سواء هذه المجموعة أو غيرها من المجموعات التي تشابهها؟ إلى أي مدى هم يعني بعدد كبير أو بانتشار كبير في الصنمين أو في غيرها من ريف درعا، ريف درعا الغربي؟
2: يعني بقايا فلول الدواعش يعني أو المنتسبين أو المتأثرين أو هم قلة. يعني لا يوجد هناك مناطق سيطرة، لا يمكن هذا، لا يوجد مناطق سيطرة، لا يوجد
0: هذا أكيد أصلاً. داعش لم تستطع يعني في هذه يعني المرحلة، أو غيرت نهجها وعملها في موضوع السيطرة.
2: هناك بعض يعني الانتماء الذي كان قبل التحرير، لا شك أنه يعني هناك بعض الناس أو المتأثرين بهذه الأفكار ويحاولون زعزعة الأمن. وفي الكثير من الأحيان ليست المسألة عقائدية، بل هم يعني منتفعون متكسبون. ويعني أنا متفائل جدا وأشد على يعني أنا وكل وجهاء حوران نشد على يد الأمن العام في الحزم مع هذه الملفات، ونشكر قيادة الأمن العام فيما فعلته، ونشد على يدها، ولن نسمح أن تكون حوران يعني مرتعا لبقايا الفلول، فلول النظام أو فلول الدواعش.
0: نعم، مرحبا بك مرة أخرى سيد عبد الله. في جماعات ما دون الدولة، ليس فقط في تنظيم داعش، كل هذه الجماعات، ربما تنظيم داعش لأنه راديكالي المتطرف إرهابي إلى آخره، لكن كل الجماعات ما دون الدولة إلى أي مدى تعتقد أنها قادرة في هذه المرحلة في محافظة درعا الجنوب وحساسية الوضع في الجنوب أن تعيد تشكيل نفسها وتقوم بعمليات زعزعة أمن على غرار ما حدث؟ وإلى أي مدى أيضا قوة وزارة الداخلية والعمل الاستخباراتي قادر على أن يقف في وجه هكذا عمليات بضربات استباقية؟
3: مساء الخير أستاذة ربا، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولسعادة النائب. بالتأكيد ما تحدث عنه سعادة النائب نقاط هامة جدا، تحدث عن يعني تصالح أو تلاقي مصالح كبيرة ما بين فلول النظام وبين التنظيمات الإرهابية وبين بعض المستفيدين من الحالة الأمنية أو حالة الفوضى الأمنية أو حالة التحول السياسي وعدم مقدرة الدولة السورية حتى الآن على فرض سيطرتها على بعض المناطق نظرا لترابط بعض الملفات الداخلية والملفات الخارجية. لكن بالنهاية أنا برأيي يعني ما يهم هو التوقيت والمكان. لماذا المكان؟ لأن الدولة السورية حذرت مرارا وتكرارا من الفراغ الأمني في الجنوب، وهذا ما كانت تسعى إليه إسرائيل، بأن إسرائيل اليوم لا تريد أسلحة ثقيلة، لا تريد تواجد أمني مكثف للقوات الحكومية السورية في الجنوب. وتحدثت الدولة السورية في أكثر من مناسبة بأن هذا سيعيد تجديد خلايا فلول النظام المرتبطة بإيران أو بميليشيات حزب الله الإرهابية أو بتنظيم داعش، وهذا الفراغ الأمني لا بد أن يملأ بالضرورة سواء كان بالتوافق أو بالقوة، وهذا ما سعت إليه الدولة السورية من خلال ربما المقاربات التي تحدثت عنها في موسكو من طرح يعني أن يكون هناك شرطة عسكرية روسية في المناطق الجنوبية، لأن اليوم ترك هذه المناطق هو يعني فتيل هام لإشعال أزمات كبيرة سواء كان باتجاه الداخل السوري أو باتجاه الإقليم، كون هذه الشبكات عابرة للحدود ومرتبطة بتجار المخدرات، بتجار السلاح، بتنظيم داعش، بميليشيات حزب الله، بإيران التي تحاول فرض سيطرتها من جديد. ايضا من حيث الزمان انا برايي اتى بعد يعني الخطوات الدبلوماسيه الحثيثه التي قامت بها سوريا، هذا من جانب سواء كان باتجاه دول الجوار لبنان، تركيا، العراق او الولايات المتحده، ايضا نجاح سوريا ويعني وفق التقارير التي كانت في الاشهر الماضيه للقياده الوسطى الامريكيه وللادميرال كوبر بان سوريا نجحت الى حد كبير في ابعاد تنظيم داعش الى اكثر من 70%، لذلك بدا اليوم تنظيم داعش خصوصا منذ الشهر الثاني منذ خطاب ابو حذيفه الأنصاري المتحدث باسم الدولة والذي قتل منذ أيام في اليمن، تحدث بأنه سيعيد نهج سياسة الدولة بأن الخطة الجديدة ستهدف إلى ضرب الدولة السورية، ضرب المفاصل، ضرب التقدم الذي حققته الدولة السورية.
0: ما هو الجديد الذي تستطيع داعش ما هو الجديد الذي يستطيع تنظيم الدولة داعش أن يقوم به في هذه المرحلة في سوريا مع حساسية المنطقة؟ ونعود ونؤكد أنه الجنوب، وأنت تعلم الموقع الجغرافي له أهمية كبيرة في هذا الأمر. داعش بالأساس غيرت من تحركاتها، حتى التنظيمات ما دون الدولة تعمل بطرق مختلفة وتغير من استراتيجيتها، ما ممكن أن تقوم به في هذه المرحلة؟
3: أنا برأيي الخطورة أو النقطة المفصلية الجديدة بأن اليوم داعش بالعادة تعتمد على عناصرها وعلى خلاياها النائمة. أما اليوم مجموعة الهامد هي مجموعة كانت يعني قبل النظام من الفصائل الثورية، ثم قامت بتسوية عام 2018 وتبعت إلى مجموعات شعبة المخابرات العسكرية والأمن العسكري. لذلك أنا برأيي الخطورة اليوم بأن داعش بدأت تعتمد على بعض الخلايا خارج تنظيم الدولة الإسلامية، وهذه خطوة جديدة ربما تعبر عن مدى المأزق الذي وقع فيه تنظيم داعش، خصوصا بعد انضمام سوريا إلى تحالف مكافحة الإرهاب ونجاحه في أكثر مهمة سواء كان في تدمر أو على الحدود العراقية. أيضا التنسيق الاستخباراتي الكبير ما بين دمشق وبغداد في هذا المجال والذي أفضى إلى نتائج ملحوظة. أيضا التنسيق مع لبنان والذي أيضا أفضى إلى إلقاء القبض على عدة عناصر القياديين سواء كان في ريف دمشق أو في درعا. لذلك اليوم أنا برأيي الجديد هو تعاون تنظيم الدولة الإسلامية مع خلايا خارج التنظيم غير مرتبطة به عقائديا ولكن مرتبطة بالمصالح كما تحدث ضيفك الكريم.
0: طيب سيد عبد المولى، فعلا إلى أي مدى يستطيع داعش في هذه المرحلة أن يستغل نقاط الضعف الموجودة في الجنوب السوري ليوسع من دائرة من يريد أن يتعامل معه لمصالح تربطهم مصالح، وما هي هذه النقاط الضعف التي من الممكن أن تتداركها الدولة على أكثر من صعيد؟
2: نعم، لا شك أن الجنوب السوري موقعه حساس جدا والكل يعلم ذلك.
0: نعم.
2: لعدة أسباب يعني لا مجال لذكرها لأنها معروفة. يعني الدواعش، وأيضا ليس فقط الدواعش، الدواعش في الكثير من الأحيان هم أداة يستخدمون.
0: نعم.
2: كل من لا يريد قيام الدولة السورية وثبات الدولة السورية واستمرار الدولة السورية يسعى إلى مثل هذه الخربشات وإلى مثل هذا يعني هذه الأعمال. لا شك أن المجتمع السوري واعي، المجتمع في درعا واعي لمثل هذا، ولكن لا شك أن في كل المجتمعات هناك بعض المظلومين، بعض الناس المحتاجين، بعض الناس الذين لا يوجد عندهم فكر سليم، بعض الناس أصحاب الجهل الذين يمكن شراؤهم، يمكن أن يستمالوا بشيء من المال بالمصالح. الدولة يجب عليها اليوم عدة أمور هي تفعلها، ولكن يجب أن تطور من هذه الأفعال.
0: مثل
2: أهمها هو التماسك والترابط بين ما تفعله الدولة وبين وجهاء حوران وأعيان حوران والقادة الثوريين الذين كانوا أثناء الثورة.
0: نعم.
2: هذا العمل يؤدي إلى يعني أريحية في العمل من قبل الدولة، وإلى يعني أرضية تعطي الشرعية وأريحية مجتمعية. أنا أخبرت يعني أخونا سيادة العميد حسام منذ أيام أننا في حوران، وأنا كباقي الوجهاء والأعيان في حوران، نحن لا نرضى بغير الاستقرار.
0: نعم.
2: ولن نسمح لكل من يريد أن يهدد أمن حوران، ولكن يعني ننصح بأن يكون من يتعامل مع هذه الملفات يكون يستشير أهالي حوران. لماذا؟ لأن أهل مكة
0: أذرى بشعابها. نعم.
2: ولكي لا نقع في أخطاء. وما رأيته في الأيام الأخيرة في الصنمين يدل على وعي حقيقي وتصرف صائب.
0: طب أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهي موضع نقاش في منذ التحرير، موضوع القيادات الثورية التي كانت موجودة في حوران. هناك من كان يتهم بأنه قام بتسوية، هناك من يشكك به، وهناك من جلس في منزله، وأنت تعلم السياق الذي مر بحوران منذ عام 2018 وحتى التحرير. إلى أي مدى الاستفادة من هؤلاء القادة أصبح ضرورة وحاجة في هذه المرحلة، والاستيعاب من قبل الدولة كي لا يعني تذهب بعض يعني العناصر أو التجمعات منهم لإطار ما دون الدولة خارج الدولة؟
2: أنا شخصيا وكل من يسمعني من الأخوة القيادات في الحكومة نوهت لهذا بعد التحرير مباشرة.
0: نعم.
2: وقلت يعني الأرض لها أصحابها. أنا لا أتكلم هنا بإطار مناطقي معاذ الله، ولكن أتكلم من إطار معرفي.
0: نعم.
2: لا يمكن أن أذهب إلى محافظة حلب أنا وأعرف فيها مثل القادة الثوريين الذين عاشوا ثورة في حلب.
0: نعم.
2: أنا ربما أخدع. هذه الاستعانة وهذا التشبيك وهذا الترابط يعني يذوب الصعاب ويذللها. وأنا أقول يعني هناك بعض الاستفادة من يعني القادة الثوريين، ولكن التاريخ الذي فرض على حوران من عام 18 إلى 24 ألقى بظلاله التي جعلت هناك يعني نوع من النظرة غير السليمة.
0: نعم.
2: أو الضبابية عند الكثير. هو أمر واقع اضطرت له حوران. كانت يعني روسيا حاربتنا في حينها.
0: هل برأيك هذا منصف بحق هؤلاء القادة الثوريين؟
2: وليست مصالحة
0: تماما. يعني لذلك أنا تحدثت عن السياق منذ 2018 إلى يوم التحرير. هل تعتقد أنه كان منصفا ما حدث يعني بالنسبة للقادة العسكريين الذين كانوا في الثورة؟ وكما قلنا يعني قاموا بالتسويات، لم يقوموا، هناك من جلس بمنزله. هل أنصفوا؟
2: لا أبدا. نعم. لم ينصفوا أبدا. ولكن لم ينصفوا، وأنا أقول هذا بصراحة.
0: نعم.
2: ولكن أنا متأمل كثيرا في الأيام القادمة.
0: نعم.
2: ستكون هناك خطوات عملية لاستيعاب هؤلاء القادة، لأنهم حملة يعاونون الدولة على.
0: نعم.
2: على مهامها القادمة.
0: نعم.
2: بإذن الله.
0: سيد عبد الله، فعلا إلى أي مدى تجميع البيت الداخلي، رص الصفوف في البيت الداخلي، الاستعانة بأبناء حوران من كانوا ينتمون إلى الفصائل ومن القادة الثوريين أسوة بباقي المناطق، إلى أي مدى هذا الأمر ينعكس إيجابا؟ وكما قلنا للسيد عبد المولى، لا يدفع لبعض العناصر أو التجمعات إلى الذهاب القيام بأعمال ما دون الدولة، يعني لذرائع عدة.
3: إلى حد كبير هذا الموضوع يعني نتوافق عليه جميعا، وبأن الدولة السورية اليوم بحاجة إلى حزبة مسارات، سواء كانت اقتصادية من خلال تفعيل بعض المشاريع في الجنوب السوري، لأن اليوم الضغط المادي قد يجعل الشباب تحت السيطرة وتحت الحاجة والتوجه إلى جهات مجهولة، لذلك بحاجة إلى مشاريع استثمارية، مشاريع خدمية تحت بند المسار الاقتصادي، أيضا إلى مسار قانوني هام جدا للتجريم، خصوصا بعد انعقاد مجلس الشعب وبدء جلساته وسعادة النائب أحد الممثلين، بحاجة إلى حزمة قانونية تكون رادعة بالانتساب إلى هذه التنظيمات المتطرفة، سواء كان داعش أو أي تنظيم خارج الدولة أو يريد ضرب سياسة الدولة، أيضا بحاجة إلى يعني مسارات تشاركية على المستوى الاجتماعي. ما تحدثت به ضيفك الكريم ربما هو عين الأزمة، اليوم هناك ضعف في التشاركية خصوصا في قيادات الصف الأول وقيادات يعني المحلية والقيادات الخدمية. بالتأكيد الدولة السورية أو السلطات السورية الجديدة في مرحلة بناء سلطاتها، وهذا قد يقتضي بالضرورة يعني فرض اليد على بعض الوزارات مثل الداخلية أو الدفاع الخارجية، لكنه غير مفهوم في قطاعات أخرى مثل الطاقة والزراعة والبيئة والتنمية الاجتماعية وبعض المحافظين وبعض المسؤولين والمحليين الخدميين. وأتفق مع ضيفك الكريم بنقطة هامة جدا، بأن أبناء البلد هم الأقدر على معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف في مناطقهم، ومن خلال التشاركية مع الدولة يصبح أبناء هذا المكان يعني عضو فاعل في رسم القرار والسياسات الأمنية المتعلقة في هذه المنطقة. لذلك لا بد من حزمة تشاركية على المستوى الخدمي والسياسي والأمني والعسكري في هذه المناطق، خصوصا أن مناطق الجنوب لها خصوصية خاصة، ونجاح الدولة السورية اليوم فيها سيدعم سياساتها الخارجية في ظل العربدات الإسرائيلية والتعدي الفاضح من إسرائيل على الدولة السورية.
0: هذه نقطة يعني مهمة جدا، يعني أنت تحدثت عنها، ربما إسرائيل هي أكثر المستفيدين من زعزعة الأمن في الجنوب لتقوم بانتهاكاتها أكثر مما تقوم بها أصلا. هنا دور من بهذا الموضوع؟ هو بالدرجة الأولى بتأكيد مسؤولية الدولة السورية ومؤسساتها، لكن أيضا من يجب أن يعمل على سد الذرائع كما يقال؟
3: نعم، بالتأكيد هناك أدوار مختلفة على المستوى الداخلي. بالتأكيد الدور الأول هو للحكومة السورية كما تحدثنا، والدولة السورية حقيقة نجحت في ملفات هامة ومعقدة وكبيرة على المستوى الداخلي، من بينها ملف ملف قسد. أيضا المجتمع المحلي اليوم بحاجة إلى الأوجه المجتمعية أن تكون على تشاركية كبيرة مع الدولة السورية، أيضا على المستوى العربي والإقليمي، لأن يعني بعد زيارة غوتيريش الأخيرة إلى سوريا كان له تصريح هام بأن سوريا هي حجر الأساس في أمن المنطقة، وأن استقرار وزعزعة أمن سوريا سيعيد تفجير المنطقة من جديد. لذلك اليوم الدول جميعها تحاول يعني الدفع بالسياسة السورية والدبلوماسية السورية للنهوض بها وقيامها بأدوارها على ليس فقط على المستوى الداخلي إنما على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي، أيضا بحاجة إلى قرارات أممية. هناك نقص في القرارات الأممية اليوم، إذا يعني صدر قرار من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بالاتفاقية عام 1974 سنغلق ذريعة أمنية هامة جدا ويعني سلبية كبيرة تؤثر على نمو الاقتصاد السوري ونمو حقيقة البنية الاجتماعية وتطورها. لذلك من الضروري اليوم القيام جميع بأدواره سواء كان على المستوى الداخلي أو العربي أو الإقليمي أو حتى الأممي، بالإضافة إلى الضغط الكبير الذي حتى الآن ربما لا تمارسه الولايات المتحدة بصورة كبيرة على الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية.
0: نعم طيب، أيضا سيد عبد المولى لابد أن نتحدث يعني عن هذا التوقيت وهو الحساس أيضا بالنسبة للجنوب السوري. هل تعتقد أنه كان من يحرك ما حدث في الجنوب من مجموعة الهيمد، خاصة أنه الدولة حاولت سابقا أن تتفاهم معهم وجاء السياق الذي قتل فيه عناصر من الأمن الداخلي منذ أيام وما وصلت إليه الأمور الآن؟ هل تعتقد أن هناك من حرك الهيمد ومجموعته وتخوف أن يتم تحريك خلايا أخرى في المرحلة في هذا التوقيت الحساس لأغراض تضر ب الجنوب السوري ولأهداف خارجية يعني لمن يريد يعني زعزعة الأمن في سوريا؟
2: من حيث النظرة العامة لا أستبعد أن هناك من يريد زعزعة أمن الجنوب السوري كونه يعني أكثر نقطة حساسة في المنطقة في الأيام القادمة وفي السنوات القادمة. ولكن يعني هذه الجزئية التي حصلت مع الهيمد يعني لا أظن أنها مفتعلة. يعني الأمن العام ذهب لإلقاء القبض على مطلوب جنائي هو من جماعة الهيمد ولكنه مطلوب جنائي.
0: نعم.
2: فحصلت هناك مقاومة تمنعوا في بيت وقاوموا.
0: أدت إلى قتل ثلاث عناصر.
2: أدت إلى قتل.
0: يعني هذه مشكلة. هذه
2: طبعا مشكلة كبيرة.
0: نعم كبيرة جدا.
2: هم مجرمون يعني. نعم. هناك المجرم. نعم. الحية حينما تحصر في مكان تعض نفسها.
0: نعم.
2: وهؤلاء حينما شعروا أنهم سيلقى القبض عليهم قتلوا الشباب الشهداء الأبرياء.
0: نعم. نعم.
2: ولكن هل نقول أنها مخططة؟ وهم أصل وجودهم مخطط ومرضي عنه يعني، وأعداء الثورة السورية والدولة السورية يريدون.
0: إذن لا شيء مفتعل.
2: نعم
0: لا شيء مفتعل. أو
2: في هذه الحادثة يعني أستبعد أن يكون في هذه الحادثة أستبعد أن يكون هناك قوى خارجية من أجل هذه الحادثة. أما في المنظور الكلي والعموم وأصل وجود مثل هؤلاء فلا شك أن هناك قوى خارجية يرضيها وجود هؤلاء وزعزعة الدولة خاصة في الجنوب السوري. ولكن أبشركم أن هذا لن يكون، لأن أبناء سوريا عموما وأبناء حوران خصوصا ما وصلنا يعني عندهم قناعة أن ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بشق الأنفس، فلن نتخلى عنه بهذه السهولة ولن نسمح لبعض الأصوات النشاز أن تؤثر ولن نسمح بالأيادي الخارجية التي تمتد أن تأخذ ما تريده.
0: طيب سيد عبد الله، ما حدث أدى إلى مقتل ثلاثة شبان من منتسبي وزارة الداخلية، إلى أي مدى المعلومات الاستخبارية والدقة بالتحري عن قوة المجموعة التي يتم مداهمتها توفر على الدولة هذه الدماء من قوى الأمن العام؟
3: بالتأكيد المعلومة اليوم هي أساس أي تحرك، وانضمام سوريا إلى تحالف محاربة داعش على مستوى العالم هذا يعني أن دولة سوريا هي الدولة 90 بالإضافة إلى 89 دولة، هذا يعني فتح قنوات استخباراتية والمزيد من الداتا والمزيد من المعلومات. لكن أيضا هذا بحاجة إلى استجراب تكنولوجيا وبحاجة إلى تواصل دائم وتحديث هذه البيانات ودورات تدريب وتأهيل على مستوى العناصر وعلى مستوى القيادة وعلى مستوى التخطيط. وما حدث يعني منذ شهرين من تغيير ربما في البنية الأمنية السورية من إحداث يعني المجلس أو الأمن القيادة للأمن الوطني وتغيير في شعبة الاستخبارات ومستوى وزارة الداخلية. ربما أرادت القيادة السورية أن تقلص المسافة ما بين المعلومة الاستخباراتية ويعني الهدف الميداني. لذلك الدولة السورية تقوم كل فترة بعمليات التغيير وعمليات إعادة هيكلة. والدولة السورية كما قلنا نجحت إلى حد بعيد، ولكن أيضا لا تزال في مرحلة بناء أو طور البناء لمؤسساتها، وخصوصا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. لذلك بحاجة إلى مطار زمني، لكن وفق ما تحقق بأن الدولة السورية قطعت أشواط كبيرة في هذا المجال.
0: نعم، شكرا جزيلا لك السيد عبد الله الحمد، الخبير الأمني في جماعة ما دون الدولة، كنت معنا من دمشق. شكرا لك السيد عبد المولى الحريري، عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا، على وجودك معنا في الاستوديو.
2: شكرا لكم.
0: نناقش مشاهدينا بعد الفاصل جولة وزير الخارجية في مطار اللاذقية والاجتماع مع عدد من المسؤولين الروس.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

أجرى وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي، وعقد اجتماعا مع مسؤولين روس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين. وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد بحث الوزير الشيباني برفقة عدد من القادة العسكريين مع المسؤولين الروس سير الخطوات التنفيذية المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وجاءت جولة الشيباني بعد أيام من وصول إمدادات روسية إلى قاعدتي طرطوس وحميميم تضمنت كميات من الذخائر وفقا لوكالة رويترز. هذا وقد حصل تلفزيون سوريا على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم تظهر وجود طائرات عسكرية وأخرى مخصصة للشحن، إضافة إلى عدد من الحوامات والمدرعات وناقلات الجند.

0: ونناقش هذه الزيارة التي قام بها أو الجولة التي قام بها وزير الخارجية السوري سعد الشيباني ولقاء وفد عسكري روسي مع الدكتور ماهر التمران باحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. مرحبا بك. والدكتور محمود الحمزة الأكاديمي المختص بالشأن الروسي من الدوحة مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور ماهر، إذا سألنا عن الدلالات السياسية لهذه الجولة التي قام بها وزير الخارجية ولقاءه مع قادة عسكريين في مطار اللاذقية والتوقيت الذي تحدث يعني في تحدث في نفس الوقت الحديث به عن تعزيزات عسكرية روسية إلى أو ذخائر إلى مطار حميميم أو قاعة حميميم بالأحرى.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: أستاذ روبا، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكافة المتابعين الأكارم لتلفزيون سوريا. يعني من حميميم يعني بدأت أولى صفحات النفوذ الروسي في سوريا سابقا على عهد النظام البائد، واليوم تبدأ هذه الصفحات مرة ثانية، ولكن هذه المرة ليست مرحلة نفوذ ولكن هي إعادة ضبط العلاقة وتحديد مراحل النفوذ الروسي وكم هي الصلاحيات للوجود الروسي. اليوم هذه الزيارة جاءت يعني بوقت حساس جدا. سوريا اليوم تسعى إلى ضبط العلاقة والقوات الروسية الموجودة، وروسيا تريد الحفاظ على الحالة الاستراتيجية والمكتسبات التي حصلت عليها سابقا إبان النظام السابق. هناك كثير من الاتفاقيات التي حصلت بين النظام البائد وبين روسيا في سبيل دخول القوات الروسية وسيطرتها على مناطق كثيرة من سوريا، وخاصة في ميناء اللاذقية وميناء اللاذقية وطرطوس. اليوم تعيد الحكومة السورية ودمشق تنظيم هذه الاتفاقية. سوريا روسيا تحاول الحفاظ على هذه الاتفاقيات لأنها مرحلة إمداد وإصلاح للقوات الروسية في المنطقة. روسيا تنظر إلى منطقة الميناء على أنها مكان دخولها إلى المياه الدافئة، هي نقطة ربط لها إلى الشرق الأوسط إلى أفريقيا وحتى أوروبا. فكافة السفن الروسية الموجودة سيكون هناك في الميناء مراكز إصلاح وإمداد. ومن اللافت للانتباه أيضا أن الزيارة التي قام بها الوزير الشيباني كانت عالية المستوى، فقد رافقه يعني رئيس الأركان بالإضافة إلى قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية ورئيس الاستخبارات العسكرية. فسوريا تنظر إلى هذه المرحلة أنها ليست زيارة عادية.
0: نعم.
1: فهنا يلتقي يعني نقطة تلاقي دبلوماسي سياسي عسكري. كافة هذه المجمل هذه النقاط هي توصل رسالة إلى الروس بأن هذا الملف مهم جدا.
0: طيب.
1: وهو ملف سيادي. سوريا تسعى لأن تنتقل من مرحلة النفوذ والسيطرة إلى مرحلة ضبط هذه القوات.
0: طيب.
1: ووجودها.
0: نعم. دكتور محمود، من مرحلة النفوذ والسيطرة إلى مرحلة تغيير طبيعة هذه العلاقة، إلى أي مدى فعلا تتغير طبيعة هذه العلاقة مع روسيا على الصعيد العسكري، باعتبار أنه كما قلنا هذه الجولة أو الزيارة التي قام بها الوزير الشيباني جاءت بعد الحديث عن ذخائر، نقل ذخائر ووجود طائرات ووجود ناقلات جند ووجود مروحيات داخل قاعدة حميم إلى الآن؟ يعني هذه أكثر من موضوع يعني تنسيق سياسي ودبلوماسي، الأمر عسكري.
2: نعم، مساء الخير ربع لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. الحقيقة أن العلاقات السورية الروسية بعد سقوط النظام بدأت يعني بعد فترة قريبة بدأت بالتفاعل. هناك زيارات على أعلى مستوى، الرئيس السوري زار موسكو مرتين، وكان هناك زيارات عسكرية متبادلة ودبلوماسية. الروس بعد عدة أشهر من سقوط النظام اقتنعوا بأنه يجب الاعتراف بهذه الحكومة الجديدة والتعاون معها لأنه أمر واقع. سقط النظام الحليف لروسيا، سقط الأسد، وروسيا أصبحت يعني عمليا خارج المشهد السياسي والجيوسياسي. بالتالي هي بدأت تسعى ترتيب العلاقة لضبط العلاقة كما تفضل.
0: وفق قواعد من؟ وفق شروط من؟ وفق مصالح
2: وفق
0: من؟
2: شروط جديدة. وفق شروط جديدة. الروس مقتنعين تماما بأن العلاقات القديمة لن تستمر. القيادة الجديدة في دمشق تتعامل على أساس السيادة والقرار المستقل، وتطالب بالتعامل باحترام. بالاحترام وعدم التدخل بالسيادة. هذه مبادئ والروس تحدثوا عنها أيضا وملتزمين بها. الشيء يعني موضوع القواعد العسكرية هو أخطر ملف بالعلاقات السورية الروسية، لأن روسيا كانت تعول كثيرا على هذه القواعد، لأنها تعتبر نقطة انطلاق لروسيا من سوريا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلى القارة الأفريقية عموما. لديها حلفاء ولديها جنود ولديها عناصر في ليبيا وفي السودان وفي أماكن مختلفة في دول أفريقية عديدة. بالتالي روسيا تريد أن تحافظ، يعني هي فهمت أن عصر أو عهد القواعد العسكرية الروسية انتهى. يجب أن تحافظ على الشيء الحد الأدنى. ما هو الحد الأدنى؟ هو مركز تدريب عسكري مشترك. هذا كل ما في الأمر. ميناء طرطوس سيعود لسوريا بالكامل. مطار اللاذقية وهو النقطة يبدو النقطة الحساسة، لأنه كان يستخدم من قبل الروس كمطار عسكري.
0: طيب هذه القاعدة الموجود فيها طائرات عسكرية أخرى مخصصة للشحن، وتم شحن ذخيرة مؤخرا، والحوامات والمدرعات وناقلات الجند، هل يعني تعني هي فقط نقطة للتدريب أو قاعدة للتدريب بهذه العدة والعتاد الموجودة فيها؟ لماذا موجود هذا الكم من العتاد والعدة العسكرية إلى الآن؟ أو أم ما زال التفاوض والتفاهم مستمر مع الدولة السورية كي تتغير تدريجيا؟
2: لا هي لاحظ، يعني يجب ملاحظة بأن هذه الطائرات والمدرعات وبقايا العتاد العسكري هذا موجود من السابق.
0: نعم
2: وكان
0: نعم.
2: موجود أضعاف.
0: صحيح.
2: والروس سحبوا طائرات وسحبوا قوات وضباط وأشياء كثيرة. لكن النقطة الآن الحساسة أنه تم الاتفاق على مذكرة تفاهم بشهر الماضي بين دمشق وموسكو، وأعطوها مدة 3 أشهر للتنفيذ. يعني هذه عملية اتفاقية. لكن على ما يبدو أن الروس، تقديري الشخصي، أن الروس لم يعني ينفذوا الاتفاقية أو المذكرة بالشكل المطلوب. كان في هناك تماهل أو مماطلة معينة أو ظروف لوجستية وتقنية تعيق، وهم وسمعنا أن استجلبوا صهاريج وقود وأشياء أخرى، وأنتم تذكرون أن هناك ذخيرة. إذا الموضوع هذه هي الأسباب الحقيقية لزيارة الوزير الخارجية. لماذا يذهب وزير الخارجية للقاعدة إذا كان قبله بيومين
0: طيب
2: قد ذهب رئيس هيئة الأركان السورية اللواء علي النعسان؟ طب فما في داعي وزير خارجية؟
0: هذه نقطة مهمة نسأل عنها فعلا دكتور محمود، يعني دكتور ماهر، لماذا ذهب وزير الخارجية بموقعه بمنصبه مع وفد رفيع المستوى، وكان قبل يومين هناك أيضا وفد رفيع المستوى في نفس المكان؟ هل هذا يعني أن هناك يعني نقاط خلافية، أم أنه تعزيزا لهذا المسار، أم هناك شيء متعثر؟ كيف أيضا تفسر لنا من وجهة نظرك هذا الأمر؟
1: يعني هناك كان في اتفاق في شهر أغسطس آب الماضي، وكان هذا الاتفاق سياسي. فاليوم هو مرحلة دخول تطبيق الحالة السياسية والاتفاق السياسي إلى الحالة الميدانية. كانت هناك زيارة لرئيس الأركان، ومن ثم تلتها وجود أيضا الإمدادات العسكرية الموجودة في التي كانت في شهر في السابع من شهر سبتمبر أيلول. فاليوم ننتقل إلى مرحلة التفاصيل الدقيقة والصعبة. المرحلة القادمة يعني سنرى من سيكون المسؤول عن إدارة البوابات، من سيتحكم بالطائرات، من يتحكم بالملاحة، بالحركة، بالحالة الأمنية. يعني هذا الذي تريده دمشق، ضبط الوجود الروسي. دمشق لا تريد حالة عداء مع روسيا، ولكن هي تريد حالة توازن بينها وبين روسيا. دمشق
0: يعني تقصد أنه الإشراف على هذه القاعدة والبوابات الملاحة وكل شيء يجب أن يكون في يجب أن يكون للجانب السوري وجود أساسي فيه ولا يكون الأمر كله متعلق بالجانب الروسي.
1: نعم، كان هناك في اتفاقية أغسطس شهر أغسطس آب الماضي أن تنتقل المنشآت المدنية كاملة بما فيها مطار حميميم والرصيف الرابع التجاري إلى الإدارة السورية، بينما تكون المنشآت العسكرية الموجودة تتقلص من الحالة العسكرية إلى مرحلة التأهيل والتدريب المشتركة. هكذا كان الاتفاق السياسي.

0: تتحول إلى مرحلة التفاصيل الدقيقة وإعادة صياغتها. سوريا اليوم هي لا تريد العداء مع روسيا ولا تريد أن بالسياسة الاستراتيجية العامة لسوريا هي تنتقل من مرحلة المحاور المغلقة إلى مرحلة التوازنات الدولية. اليوم تبقى بعلاقات مفتوحة مع روسيا، تبقى بعلاقات مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأمس كان هناك اتفاق لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مع الوزير الشيباني، بالإضافة إلى علاقات مع روسيا.
1: نعم، يعني سوريا تطمح إلى مرحلة تسميها صفر مشاكل، يعني ومرحلة الاستقرار التي تتحدث عنها
0: صفر مشاكل ومرحلة يعني التوازنات مع كافة الدول الموجودة. نعم. طيب. ولا تستبدل من محور إلى محور آخر. اليوم هذه التوجهات العامة للسياسة
1: يعني
0: السورية.
1: هذا الأمر دكتور ماهر اسمح لي، ليس بالسهل أن تمسك العصا من الوسط وأن تكون صديقا للجميع وتصفر المشاكل، وتصفير المشاكل بالنهاية يحتاج إلى تنازلات وأيضا تحقيق مكاسب ومصالح لباقي الأطراف. طيب إذا سألناك دكتور محمود إذا اسمح لي، إذا سألناك عن هذه السياسة التي اتبعها الدولة السورية، الحكومة السورية بالأحرى مع روسيا تحديدا، ما هو المطلوب برسم العلاقة يعني الجديدة مع روسيا على كل الأصعدة؟ هناك اتفاقية يتم يعني تحدثتم عنها ومتعلقة بقاعدة حميميم، متعلقة بالعلاقات السياسية والعسكرية والوجود العسكري لروسيا في سوريا، لكن ماذا عن باقي الملفات؟ كيف ترسم يعني العلاقة مع روسيا؟
2: نعم، هو السياسة السورية تحدثنا عن الأسس الجديدة للتعامل مع روسيا، وهذه مقبولة من الجانب الروسي، وهناك تفاهم حول التعامل بشكل جديد. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن
1: واضح يعني أنه بشكل جديد، لكن ما هو هذا الشكل الجديد؟
2: الشكل الجديد قلنا السيادة، احترام السيادة، عدم التدخل بالشؤون الداخلية، التعامل على أساس الاحترام والمصالح الوطنية يعني، والقرار مستقل
1: يعني المصالح هو هذه النقطة التي نريد أن نبحث عنها. ما الذي تبحث عنه روسيا في سوريا الآن، وما الذي تريده سوريا أيضا من روسيا وفق المصالح؟ لأن موضوع السيادة أصبح أمرا واقعا يعني، خاصة بعد التحرير.
2: نعم، هي يجب ألا ننسى أنه كانت هناك علاقات قديمة وطويلة تاريخية بين روسيا وسوريا من أيام الاتحاد السوفيتي.
1: نعم.
2: فهناك تداخل بالمصالح، ليس فقط ولكن أهمها يبدو العسكري، باعتبار هناك وجود عسكري على الأرض السورية. هذه النقطة الحساسة. أما العلاقات الاقتصادية التجارية، كل الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين سوريا وروسيا كلها مجمدة عمليا.
1: لكن على ما يبدو أن الموضوع الاقتصادي يؤثر على الاقتصاد والحياة الناس بشكل مباشر، موضوع المحروقات، موضوع العمر، يعني الكثير من التفاصيل تؤثر بالمواطن السوري بشكل مباشر. إلى أي مدى نستطيع أن نقول أنه أيضا تطويع العلاقة وتطويرها مرة أخرى لهذا السبب؟
2: أنه بما أنه العلاقات تقام على أسس السيادة والمصالح المشتركة والسياسة البراغماتية، يعني حسب تبادل المصالح، وكل دولة تتخذ قرارها بنفسها بشكل مستقل، هناك مصالح فعلا اقتصادية. يعني هناك كان تعاون في مجال النفطي، في مجال الغاز، في مجالات تجارية كثيرة موجود بين يعني استيراد الحبوب، استيراد حتى نقول الأسلحة، يعني في مجالات واسعة بين سوريا وروسيا يمكن الاستمرار بها لأنها لمصلحة البلدين. بالإضافة إلى أن سوريا من مصلحتها أن يكون هناك وجود لروسيا في المنطقة لخلق توازن استراتيجي جيوسياسي مع الغرب. هذه من نظرة أوسع من المصالح المباشرة. هذه مصالح استراتيجية مهمة وضرورية. الروس يريدون الحفاظ على شعرة معاوية في سوريا بصراحة، لأنهم فقدوا المبادرة، لم يستطيعوا أن يفرضوا رأيهم أو موقفهم كما في السابق، والآن يريدون من الحكومة الجديدة أن تبقي لهم أي وجود رمزي، أي تعاون رمزي، حتى يعني لحفظ ماء الوجه. هذه هي الحقيقة يعني. لذلك سوريا تعمل من أجل مصالحها، وهناك مجالات واسعه للتعاون مع روسيا، وروسيا ايضا ليس فقط اقتصاديا وعسكريا، هناك الجانب الدبلوماسي، روسيا عضو دائم مجلس الامن.
1: نعم،
2: روسيا دوله نوويه، لها يعني لديها اوراق قويه.

0: روسيا لديها علاقات ممتازة مع ضباط النظام السابق موجودين
1: طيب
0: في موسكو.
1: هذه نقطة مهمة دكتور ماهر، باعتبار أن سوريا ترسم هذه العلاقة مع روسيا، وروسيا كما قال الدكتور محمود تريد أن لا تقطع شعرة معاوية في سوريا، بالتالي بالنسبة لسوريا ما هي الملفات الخلافية التي تحاول أن تؤجلها وأن لا تطرحها للنقاش في هذه المرحلة أو في المراحل القريبة مع روسيا؟ وأنا هنا لا أتحدث عن موضوع بشار الأسد الفار الموجود في موسكو، أتحدث عن ملفات أخرى متعلقة بالأموال المنهوبة الموجودة، أتحدث عن من فروا من مجرمي الحرب إلى روسيا وليس على رأس النظام المخلوع، يعني إضافة لنقاط أخرى.
2: نعم، العلاقة اليوم بين سوريا وروسيا، دمشق تريد أن تكون هي العلاقة علاقة مصالح متبادلة. دمشق لا تريد أن تخسر روسيا، ولكن بالمقابل لا تريد أن تكون حالة تبعية للسياسة الروسية كما كان في السابق، يعني كما كانت سوريا هي جزء وتبعية سياسية وأمنية لروسيا. اليوم سوريا تريد تنتقل من هذا الحقل وهذه الخانة إلى مرحلة التوازن والمعاملة.
1: ألم تنتقل سوريا فعلا وعلى أرض الواقع من المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربي وهذا أصبح واضحا؟
2: هي انتقلت، ولكن إلى الآن ما دام هناك وجود قوات روسية وهذه القوات فاعلة ونافذة هي تشكل خطر. سوريا إلى الآن لم تستقر في الداخل، هناك كثير من المشاكل والاضطرابات الداخلية. ربما تكون وجود هذه القوات العسكرية في سوريا ربما تكون يعني موضع قدم قادم لروسيا في المستقبل، أو كما نسميه في المثل المعتاد هي كمسمار جحا. فإذا بقيت روسيا في هذه المنطقة، ما هو شكل العلاقة موجود سوريا عندما تكون هناك حالة استقرار دائم في البلاد وعدم وجود اضطرابات أو تهديدات للجغرافيا السورية وللسيادة السورية؟ حينئذ نستطيع أن نقول أن سوريا وصلت إلى مرحلة المعاملة بالمثل، ولكن اليوم سوريا في حالة تخوف، فأي وجود لقوات أجنبية في سوريا هي دائما تشكل حالة قلق وخوف وشك للحكومة السورية.
1: طب ما هي الملفات الخلافية التي لا تريد أن تطرحها سوريا في هذه المرحلة مع روسيا وتحاول أن تتجنبها؟
2: كان اليوم في اتفاق شهر أغسطس آب الماضي، هو كانت اتفاق بالعموميات ولم يكن هناك تفاصيل.
1: نعم.
2: فهو نقل الملفات المؤسسات المدنية إلى الحكومة السورية لإدارتها بشكل كامل. أما المؤسسات العسكرية ستكون مرحلة تدريب وتأهيل فقط. هنا ننتقل، إن تمت هذه الاتفاقية وهذا سيكون في المستقبل، إن تمت هذه الاتفاقية كما تم الاتفاق عليها ولم يكن هناك أي إخلال، ننتقل من مرحلة النفوذ الروسي إلى مرحلة الشراكة الحقيقية. كذلك وجود الإمدادات القوات العسكرية التي بالأمس كانت في السابع من الشهر الجاري، كانت هناك حالة مرعبة ومخيفة حقيقة، وجود طائرات وذخائر وقوات عسكرية. لماذا تحضرها روسيا إلى سوريا؟ ما الهدف من وجود هذه القوات؟ فسوريا تسعى اليوم إلى الانتقال من مرحلة النفوذ إلى مرحلة الشراكة. وبالمقابل روسيا لا تريد الخسارة سوريا، فسوريا تمثل لها خيارات استراتيجية، مناطق إمداد ومناطق إصلاح. ففي المرحلة القادمة لا نستطيع هل يبقون الروس أم هل سيقومون بالانسحاب، ولكن السؤال الذي سيكون في المرحلة القادمة، من سيحسم الخلاف في عند وجود الخلافات بين الروسي والسوري؟
1: نعم.
2: هنا سيكون السؤال في المرحلة المقبلة
1: تماما. يعني دكتور محمود، من هو الضامن في المرحلة القادمة للعلاقات الروسية السورية؟ هل تركيا باعتبارها لها علاقات جيدة جدا مع الطرفين أم هناك أطراف أخرى؟ وما هو موقف الولايات المتحدة التي تقدم نفسها الراعي الآن لسوريا وأزالة العقوبات وكل هذه التفاصيل؟ ما موقفها من العلاقات مع روسيا وجود قاعدة عسكرية في سوريا لروسيا؟
0: لا، نحن خلينا نتفق أن القاعدة العسكرية الروسية في سوريا لن تبقى، لن توجد قاعدة عسكرية.
1: نعم، أشرت لذلك، قلت ربما مركز تدريب أو يعني
0: بالضبط.
1: هل بهذا الشكل مقبول أيضا؟
0: هذا يعني مركز تدريبي تعليمي، هذا
1: نعم.
0: بالمطلق هذا لا يضر ولا يزعج أحد، هذا
1: نعم.
0: لأنه تحت السيطرة.
1: نعم.
0: والإدارة السورية هي تشرف مع الروس طبعا، هون إدارة مشتركة. أما العلاقات بشكل عام مع روسيا، حقيقة نحن بحاجة لبعض الجوانب، أنا ذكرت بعضها. يعني هل روسيا لا تستطيع أن تقدم لنا تكنولوجيا حديثة مثلا لتطوير سوريا وبناء سوريا الجديدة مثل أمريكا والغرب والأوروبيين؟
1: صحيح.
0: لكن روسيا لديها ملفات أخرى مهمة، مثلا قد تحتاج سوريا لبناء محطة كهرنووية في سوريا. الروس متقدمين جدا في هذا المجال. في مصر هناك يبنون محطة كهربائية في مصر وفي تركيا بالقرب من الحدود السورية. هذه نقطة. يعني النقطة الأخرى هي التعاون العسكري، يعني كله يتم باتفاقيات وبتفاهم وبدقة. العلاقات الآن لن تكون يعني غير مدروسة، مدروسة بالتفصيل الممل حتى لا يكون هناك إشكال. وسوريا غير ملزمة يعني بالنهاية أن تلتزم كما تفضل ضيفكم الكريم، أنا أتفق معه. سوريا لن تنضم إلى أحلاف. سوريا صح هي تميل إلى الغرب وقريبة من الغرب، لكنها لا تدخل في تحالف استراتيجي. هي صح دخلت في تحالف حربة الإرهاب، ولكن هذا شيء محلي يعني يعتبر. أما التحالفات والأحلاف الكبيرة سوريا لن تدخل فيها، وإلا ستقع في يعني تكون في مجابهة دول أخرى. بالتالي يعني الملفات كلها مفتوحة بين سوريا وروسيا.
1: هل فعلا الملفات كلها مفتوحة، حتى الملفات الإشكالية التي تحاول سوريا وروسيا تجنبها؟ لن أعود وأكرر يعني منها موضوع ضباط النظام المخلوع الموجودين في موسكو، موضوع بشار الأسد الفار إلى هناك، ونقطة مهمة موضوع التعويضات للجرائم التي قامت بها روسيا في سوريا. كيف هذه الملفات كلها مفتوحة، وهذه الملفات لم نسمع عنها وعلى يبدو أنها طويت أو أجلت إلى أجل غير مسمى؟
0: هذه أعتقد بأنها أجلت، لأنه موضوع بشار الرئيس بوتين لا يمكن أن يسلم بشار الأسد.
1: دعنا من موضوع بشار الأسد الفار، لنذهب إلى موضوع التعويضات مثلا، موضوع الأموال المحجوز عليها.
0: ما هو التعويضات؟ أيضا الروس لديهم يقدر يفتحوا ملفات ويقول لدينا ديون على النظام البعد. فهي مشكلة أيضا، يعني هي ملفات إشكالية.
1: وأنا قلت أنها ملفات إشكالية، أنا قلت ذلك، وأنها على مبدو لم تفتح أو أجلت إلى أجل غير مسمى.
0: بالضبط. هذه تؤجل. أما الملفات اللي أقصد مفتوحة للتعاون، التي تسمح بالتعاون الاقتصادي والسياسي والتجاري وفي مجال الطاقة، في مجالات عديدة حقيقة، وفي حتى في على فكرة يعني روسيا قد تساهم في ملفات تتعلق بالحدود الجنوبية مع إسرائيل.
1: نعم.
0: قد تدخل
1: نعم.
0: دوريات عسكرية وتفيدنا بهذا.
1: وكان
0: المجال.
1: كان هناك إشاعات أو يعني نعم. تسريبات أو تحليلات عن هكذا أمور، نظرا لأن علاقة روسيا مع إسرائيل أيضا علاقة جيدة. بكل الأحوال يعني يبقى الملف الروسي يعني ملف له جوانب عدة، والعلاقة مع سوريا بشكلها الجديد. بكل أحوال شكرا جزيلا لكما ضيفاي، الدكتور ماهر التمران باحث في مركز جسور للدراسات كنت معنا من دمشق، والدكتور محمود الحمزة الأكاديمي المختص بالشأن الروسي كنت معنا من الدوحة. نتابع معكم بعد قليل قرار الخارجية الأمريكية بإلغاء حظر مبيعات الأسلحة إلى سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: حياكم الله من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين المتعلقين بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري والمفروضين بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991. وورد القرار في إشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية نشر في السجل الفيدرالي ودخل حيز التنفيذ في 16 من أيلول الجاري، معتبرة أن إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. بدوره انتقد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون استمرار القيود الأمريكية على تصدير السلع إلى سوريا رغم مرور نحو شهر على إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وقال ويلسون في تغريدة عبر منصة إكس إنه يشعر بخيبة أمل لعدم قيام مكتب الصناعة والأمن الأمريكي حتى الآن بإلغاء ضوابط التصدير المفروضة على سوريا. ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور سمير العبد الله الباحث، باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، مرحبا بك. والدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي من أريزونا، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور سمير، يعني إلى أي مدى فعلا هذا الإعفاء من القيود المتبقية المتعلقة ببيع الأسلحة إلى سوريا له أثر، علما أن هناك من يقول بأنه إجراء يعني ضمن الإجراءات المتتالية التي ترفع فيها الولايات المتحدة القيود عن سوريا وترفع عنها التصنيفات؟
1: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. بالتأكيد يعني هي خطوة مهمة، لكن يجب عدم المبالغة في تأثير هذه الخطوة على تسليح الجيش السوري أو حتى العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا. نعم هي رفعت القيود، لكن بالتأكيد هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تسليح سوريا أو أن هناك صفقة أسلحة إلى سوريا أو تزويد ببعض المعدات العسكرية.
0: لماذا دكتور سمير فعلا لماذا السوري؟ يعني لا يوجد على ما يبدو أن هناك أي نية للقيام ببيع أسلحة لسوريا أو تسليح سوريا من قبل الولايات المتحدة، ما هي أهم الأسباب برأيك؟
1: باعتقادي الأمر مرتبط بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الانتقال السياسي في سوريا. يعني إذا راقبنا العلاقة بين أمريكا وسوريا هناك تدرج في رفع العقوبات، حتى العقوبات أو ما تبقى من العقوبات الاقتصادية أزيلت، لكن ما زالت هناك الكثير من القيود المفروضة على الاتصالات والبرمجيات وغيرها. فالولايات المتحدة الأمريكية يعني متبعة لسياسة التدرج المشروط أو العلاقات المشروطة مع سوريا، لا تريد إعطاء سوريا كل شيء دفعة واحدة، لذلك كل شهر شهرين نجد أن هناك رفع بعض هذه الإجراءات. بالتأكيد هذه ربما مرتبطة بإجراءات إدارية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا التدرج باعتقادي هو المسألة مشروطة أو العلاقات يعني المشروطة مع سوريا.
0: هذه مسألة الكلمة تسليح سوريا منذ زمن لم نسمعها، موضوع مشروطة، اسمح لي أن أنقل هذه الكلمة بالذات، هذا المصطلح. دكتور زكي فعلا هل تعتقد أو تتفق مع الدكتور سمير أو تختلف معه بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة من رفع للعقوبات ورفع التصنيف واليوم رفع الموضوع المتعلق ب يعني التسليح لسوريا أو منع التسليح عن سوريا، كل هذا مشروط من قبل الولايات المتحدة والدليل عليه هو المنشور الذي كتبه جو ويلسون على منصة إكس؟
2: والله استاذ ربا انا بدي اقول لك انه هاي خطوه كثير مهمه وبهالوقت هذا بالذات، لانه اذا بنعرف نحن شو عم بصير وراء الكواليس بواشنطن بنعرف انه ربح المعسكر السوري في واشنطن ضد المعسكر اصدقاء نتنياهو. نتنياهو اللي قال بعظمة لسانه انه بده فوضى بسوريا، بده سوريا منقسمة لحفظ امن اللي بيعتبره هو امن اسرائيل. فطبعا علاقات نتنياهو بالكونغرس، بان كان مجلس النواب، مجلس الشيوخ، البيت الابيض، البنتاغون، الوزاره الخارجيه، الى اول ما لاخر. زلمه صار له 30 سنه وهو بيبني علاقات على اساس
0: طب رئيس انتصار الوزراء. انتصار المعسكر السوري وللامانه رفع العقوبات وخاصه رفع تصنيف سوريا من الدول الراعيه للارهاب هي فعلا انجازات حقيقيه، لكن انعكاساتها على الارض هل تعتقد انه كما قال الدكتور سمير هي مشروطة لكي يتم تطبيق كل هذه رفع القيود وكل هذه الإجراءات التي تمت؟
2: يعني بالامور السياسيه العسكريه والجيوبوليتكس رايت عم نحكي عن نحن عن السكيورتي، عن الامن بالشرق الاوسط، يعني اهم منطقه الحروب فيها، ما المنطقه الوحيده بالعالم اللي ما توقفت فيها الحروب بعد الحرب العالميه الثانيه هي الشرق الاوسط.
0: نعم.
2: وطبعا بسبب اسرائيل. فهلا في تغيير استراتيجي بسياسه الولايات المتحده عسكريا وسياسيا لمنطقه الشرق الاوسط، ومنها عدم الاعتماد كليا على إسرائيل. قبل سنتين ثلاثة كانت الولايات المتحدة أي سياسة بالشرق الأوسط، أي صفقة بيع أسلحة، أي شيء لازم توافق عليها إسرائيل، هذا كان لابد منه. طبعا بسبب الدعم يعني اللامحدود والغير مشروط لإسرائيل ونتنياهو بمجلس النواب، مجلس الشيوخ والإدارات الأمريكية المتعاقبة، بغض النظر مين يكون الرئيس ومين يكون الحكومة بالبيت طيب. الأبيض، عندهم كان دعم فظيع. فهلأ أنه تشوفي أنه طيب. ارتفع الحظر تصدير السلاح، هل هو بس تصدير السلاح، يعني سوريا بدها تشتري أسلحة. بتعرفي انت ان علاقات امريكا مع الدول كمان في منح عسكريه، فاهميه سوريا الان بالنسبه للشرق، للشرق الاوسط، طيب. الامن والعالم، لانه لا تنسي كمان الطاقه، شو صار بالطاقه باخر ست
0: طيب.
2: اشهر؟ فاو الامريكان انه المضائق البحريه
0: يعني كان هناك حديث عن تكون او اكثر من مره، وتصريحات حتى للرئيس الامريكي بان تكون سوريا احد البدائل المتعلقه بمضيق المصدر.
2: القواعد الروسيه يعني
0: طيب.
2: لا يمكن لامريكا واوروبا انه طيب. تقبل بقواعد روسيه عسكريه وبحريه وجويه.
0: يعني في محورنا السابق كنا نتحدث عن هذا الموضوع، وخاصه يعني عن نعم. موضوع قاعه حميم وزياره وزير الخارجيه السوري إلى حميمين. بكل الأحوال الدكتور سمير، كان جو ويلسون يعني من أهم المدافعين عن سوريا، وانتقاده الآن للقيود التي ما زالت مفروضة على البضائع على موضوع الصناعة، برأيك هل هذا ضمن البيروقراطية الأمريكية أو كما قلت هو ضمن الشروط، أو كيف تفسر فعلا أنه إلى الآن ما زال موضوع الانعكاس الحقيقي على الأرض يعني ليس واضحا؟
1: هي كما ذكرت في البداية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعطيك كل شيء دفعة واحدة، تريد أن تعطيك شيئا فشيء مقابل الحصول أو مقابل تحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية
0: مثل ماذا؟
1: في سوريا وحتى في المنطقة.
0: مثل ماذا هذه المصالح التي تبحث عنها؟
1: مسألة الانضمام سوريا للتحالف الدولي، مسألة محاربة داعش، مسألة النفوذ الإيراني ومحاربة النفوذ الإيراني، مسألة العلاقات مع روسيا، ومسألة حتى التطورات السياسية الداخلية السورية. يعني هناك كثير من القضايا التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، فإذا أعطتك كل شيء دفعة واحدة.
0: لكن ألا تعتقد أن سوريا
1: يعني
0: تقريبا نفذت
1: يعني
0: 70% من كل هذه البنود التي ذكرتها؟
1: نعم نفذت، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تريد المزيد من الخطوات. يعني حتى إذا نرجع إلى الماضي قليلا، يعني مسألة العلاقة مع قسد، يعني إذا الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الحكومة السورية كل شيء ربما اختلف شكل الحل في سوريا والحل في قضية قسد. كما ذكرت مسألة محاربة الإرهاب، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون لها نفوذ في سوريا، يعني مسألة زيارة الوزير الخارجية أو العلاقة مع روسيا هي مسألة بالتأكيد بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي مطلعة على هذا الموضوع، لكن هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعود سوريا إلى التحالف مع روسيا؟ كذلك يعني هناك تطورات في المنطقة، هذه التطورات تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لديها أوراق ضغط على كل دول المنطقة ليس فقط على سوريا، يعني لنرى علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية التي هي من أقرب الحلفاء لها، كذلك مع تركيا، كذلك مع مصر التي تحصل على مساعدات عسكرية سنوية من أمريكا، كل هذه دائما تكون مشروطة، وهذا ربما ما يثير القلق في سوريا أو للسوريين في المستقبل، أن تكون نعم رفعت العقوبات حاليا، لا يوجد صفقة عسكرية لأنه لا يوجد تمويل حاليا من سوريا، أو لا يوجد حديث عن مساعدة عسكرية مباشرة من الولايات المتحدة، لكن أمريكا عموما في سياستها في الشرق الأوسط دائما تربط هذه المواضيع بشروط سياسية وشروط تتعلق بسيادة الدول، رأينا الشروط المفروضة على مصر والتي تقيد مصر يعني منذ عام 1979 اتفاقية كامب ديفيد وحصول مصر على المساعدات وحتى الآن.
0: نعم، يعني على هذا التحليل أو هذه الكلام الذي تقوله ربما يتأخر موضوع الانعكاس على الأرض لرفع العقوبات ورفع التصنيف سنوات. دكتور سمير،
1: بحاجة إلى وقت، والموضوع مرتبط باعتقادي بما يجري في المنطقة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الثقة الكاملة حاليا بالحكومة السورية، لذلك تمشي معهم بمسار خطوة خطوة لنسميه، وإن كان مختلف عن المسار السابق الذي كان مع نظام الأسد، يعطون شيء وينتظرون النتائج، لكن رفع العقوبات بشكل كامل أو أن ترفع القيود، يعني العقوبات رفعت ربما معظمها، لكن القيود المفروضة باعتقادي بحاجة لوقت، وهي مرتبطة بالتطورات التي تجري في المنطقة.
0: طيب دكتور زكي، إلى أي مدى فعلا يعني ما حدث اليوم وموضوع رفع منع السلاح أو حظر السلاح عن سوريا، إضافة لكل ما سبقه من إجراءات أمريكية لرفع العقوبات ورفع التصنيفات عن سوريا، إلى أي مدى فعلا هو مرتبط بما يحدث بالمنطقة بشكل عام؟ وهناك أمور مطلوبة من الحكومة السورية الآن أن تقدمها كي يبدأ التنفيذ الفعلي. السيد سمير تحدث عن مصطلح خطوة مقابل خطوة الذي كان متبعا سابقا، يعني لا أريد أن أشبه ولا أريد أن أذكر تلك الحقبة أساسا، لكن هل فعلا تعتقد أنه هناك شيء مشابه خطوة مقابل خطوة؟ هل تتفق مع ما جاء به الدكتور سمير؟
2: علاقات الدول دائما تعتمد على المصالح المشتركة، يعني أمريكا ما بتروح بتعطي مصاري لدول تانية حول العالم بدون ما يكون إلى مصالح بهي الدول، بس هذا لا يمنع أنه شيء مهم جدا اللي حصل مهم جدا، وأنا برأيي أنه الحقيقة مهم لسوريا ولأمريكا. طبعا في مصالح مشتركة، ووظيفة الحكومة السورية وظيفة السوريين أنه يلاقوا المصالح المشتركة مع دولة عظمى، دولة تملك أكبر جيش في العالم، هذا مهم جدا بالنسبة لنا. ولا ننسى كمان يعني شو ساووا نحن الروس في بسوريا، فهذا القطب الثاني، يعني الروس الصيني. إذا إلنا مصالح نحن مع أمريكا وإلى سوريا مصالح مع أمريكا، تمام، معناتها نتعاون على الأمور اللي فيها مصلحة مشتركة، ما في شيء عيب بهالأمر هذا. بس كمان لازم نحن نحتفل بخطوة مهمة جدا صارت ضد سياسات اللوبي الصهيوني بواشنطن، اللي حاول قدر الإمكان حتى عدم رفع سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. نحن يعني صرنا عم نشتغل بواشنطن سنين، ما توقعنا حتى العقوبات الاقتصادية نقدر يعني تقدر ترتفع خلال فترة قصيرة بهالشكل هذا، لأنه في معارضة شديدة حتى من أعضاء بالحكومة الأمريكية الحالية. ففي ضغط، يعني في شد وجذب داخل الحكومة الأمريكية وقت بتجي لسوريا، لأنه في معارضة إسرائيلية شديدة على أي تسهيلات تمنح لسوريا. وهذا يعني شغلة الأسلحة بتعرفي انت قائد المنطقه الوسطى زار سوريا كذا مره وله علاقات جيده مع
0: نعم.
2: مع الرئيس ومع سعاده الوزير الشيباني، فهي العلاقات الشخصيه دائما بتؤدي لعلاقات مهمه بين الدول كمان وتعاون، التعاون ما بيجي فجاه يعني، مو هلا بليله ويوم بدها تيجي امريكا والله تبعت اسلحه لسوريا
0: نعم.
2: بس واحده من العقبات انزالت طيب. ما في عقبات امام
0: طيب
2: التعاون
0: موضوع الدعم الذي كان يقدم سابقا دكتور زكي نعم الدعم الذي
2: نعم.
0: كان يقدم عسكريا سابقا لقسد والان باعتبار انه تم الدمج وانتهت قسد، الى اي مدى فعلا تحويل هذا الموضوع الدعم الى الدوله السوريه وهو هناك يعني قرار بهذا الامر سيكون مفيد على التعاون على صعيد التعاون العسكري بين الولايات المتحده وسوريا وتسليح سوريا، وما موقف اسرائيل من هذا الامر برايك؟
2: موقف اسرائيل معارض جدا موقف اسرائيل واللوبي الاسرائيلي
0: يعني هل من الممكن ان تقف في موضوع تحويل هذا الدعم؟
2: لا لا الان صرنا خطينا خطوه مهمه بلا رجعه لانه ارتفعت الحظر
0: نعم.
2: فهلا الشغله الثانيه اللي بدها اسرائيل تشتغل عليها انه ما مثل ما تفضل ضيفك الكريم انه ما تعطي امريكا اسلحه لسوريا، هلا مثلا من اسلحه لسوريا في عندهم اسلحه كثير مخزنه بالعراق وهن نعم. قالوا انه بدهم ينسحبوا بالعراق وعطوا تاريخ وكل هالشيء هذا، ممكن هاي الاسلحه انها تنعطى للجيش السوري بدل ما يشحنوها ويرجعوها لامريكا مثلا، بعدين بالمستقبل كل ما تطورت العلاقات ممكن يكون في صفقات اسلحه لسوريا عباره عن مساعدات مثل ما كانوا يعطوا بليونين دولار مساعدات لمصر من مثل ما تفضل الضيف
0: نعم.
2: من 1979 لهلا يعني تصوري اكثر من 80 بليون دولار بال 40 سنه الماضيين راحت للجيش المصري اسلحه، هذا كلها اسلحه الشعب المصري ما اضطر يدفع حقه، طبعا في مصالح مشتركه
0: لكن انت تعلم ان هذا الامر كان مشروطا يعني موضوع التسليح كان مشروطا
2: انا حكيت
0: نعم.
2: دائما في مصالح مشتركة ولا يمكن الحكومة الأمريكية
0: بالتأكيد الدول ليست
2: يعني
0: جمعيات خيرية يعني هذا متفق عليه نعم
2: بالضبط بدنا نحن وظيفتنا انه نلاقي المصالح المشتركه السوريه الامريكيه
0: طيب.
2: والمصالح المشتركه انا برايي كبيره جدا يعني هلا الطاقه والامن دائما بيروحوا مع بعضهم، هلا بالمضائق البحريه اتفتحت كل العقول انه ممكن يكون في ممر بري من دول الخليج لا سوريا
0: نعم.
2: يوصل للبحر المتوسط ولاوروبا بدون
0: نعم.
2: المرور لمضيق مندب وبدون
0: نعم.
2: المرور
0: البحث عن
2: لمضيق
0: بدائل
2: خرمز وإيران ما بتقدر تساوي شيء
0: نعم نعم. طيب باعتبارك ذكرت المصالح أذهب إلى الدكتور سمير، دكتور سمير تحديدا بموضوع المصالح يعني بالقرار الرسمي الذي جاء برفع القيدين المتعلقين بحظر التسليح عن سوريا كان هناك الحديث أن رفع هذين القيدين ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ما هو المفيد بالنسبة للولايات المتحدة برفع هذين القيدين؟ بماذا تفكر الولايات المتحدة؟
1: مثل ما ذكر الدكتور زكي يعني هناك مصالح أمريكية في المنطقة متعلقة بخطوط الطاقة كذلك في محاربة الإرهاب كذلك في الحد من النفوذ الإيراني، فرفع الحظر حاليا هو الذي يفتح المجال لتقديم ربما بعض المساعدات، لكن هناك شروط ستكون على المؤسسة العسكرية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقدم أي صفقة سلاح هي تبدأ بالتدقيق من التمويل ومصدر التمويل لهذه الصفقة حتى المستخدم الأخير من سيستخدم هذا السلاح، فهذا يحتاج إلى تدقيق من الولايات المتحدة
0: يعني
1: الأمريكية.
0: يعني برأيك
1: نعم
0: ربما يكون هناك
1: هذا
0: تسليح
1: بشكل
0: محدد
1: مباشر.
0: لأهداف محددة لأغراض محددة تخدم مصالح الولايات المتحدة في سوريا؟
1: نعم، وعلى رأسها إذا
0: إيران.
1: كان هناك تطبيق لمشاريع تحويل مشاريع الطاقة إلى عبر سوريا ستكون هذه الأسلحة لحماية هذه
0: فقط
1: الخطوط
0: للحماية.
1: كذلك
0: نعم.
1: لمحاربة تنظيم الدولة داعش نعم
0: يعني فقط للحماية ومحاربة تنظيم الدولة لن يكون الأمر خارج الحدود
1: محاربة تنظيم الدولة وحماية خطوط الطاقة وكذلك للحد من النفوذ الإيراني. لكن الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نتطرق للعلاقة مع إسرائيل، لن تقدم أي سلاح لسوريا ربما يشكل ولو 1% تهديد لإسرائيل. يعني لنراقب صفقات السلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وصفقة F-35 حتى مع السعودية أقرب الحلفاء. هناك شروط واسعة جدا وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى يعني ليس فقط الرئيس، هناك المؤسسات الأمريكية. يعني أي صفقة سلاح أو حتى مساعدات عسكرية تمر بإجراءات طويلة وموافقات بيروقراطية كثيرة في الولايات المتحدة. فلذلك يعني موضوع الحديث عن دعم عسكري أو صفقات سلاح هو حديث مبكر، لكن ما يسرع هذا الموضوع هو في حال حاجة الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت يعني أن يقوم الجيش السوري أو المؤسسة العسكرية السورية بحماية طرق الطاقة أو خطوط الطاقة، أو أن يكون هناك تهديد مباشر من تنظيم الدولة داعش أو تنظيمات أخرى على المنطقة، فهذا سيسرع عمليات التسليح لكن بشروط التي تضعها الولايات المتحدة.
0: بدقيقة واحدة أيضا دكتور سمير، ما هي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الدولة السورية ضمن حديثك وما جئت به من نقاط أنت أيضا ضيف الكريم السيد زكي المتعلقة ب أن تستفيد سوريا الحكومة السورية من ما تقوم به الولايات المتحدة من رفع العقوبات، من رفع التصنيفات، من الإجراء الذي رفع عنها أيضا موضوع حظر السلاح أو حظر بيع السلاح لها بدقيقة واحدة؟
1: يعني بالإضافة إلى ما يتعلق بالشأن السياسي والانتقال السياسي، سوريا بحاجة إلى استكمال بناء المؤسسة العسكرية وإزالة الكثير من الشكوك التي تطرحها بعض الدول من عن مسألة المقاتلين الأجانب الذين موجودين في الجيش السوري، كذلك التراتبية العسكرية وتراتبية المؤسسة العسكرية السورية. هذا ربما يسرع هذه الخطوات ويعزز ثقة الولايات المتحدة الأمريكية بالجيش السوري وبالإدارة السورية. هنا يمكن للإدارة السورية ولسوريا الحصول على بعض المكتسبات، المساعدات العسكرية وكذلك المساعدات الاقتصادية.
0: نعم، نفس السؤال وجهه لك دكتور زكي، برأيك ما هي الإجراءات والخطوات التي يجب أن تقوم بها الدولة السورية، الحكومة السورية كما ذكر الدكتور سمير، يعني وإضافة لما جاء به لتستفيد من رفع هذا الحظر عن بيع الأسلحة؟
2: أستاذ روبر، المصلحة المشتركة لسوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية أولا قطع الطريق على إيران من إيران عبر العراق سوريا إلى المتوسط، هذا الطريق انقطع، إيران خرجت من سوريا بلا رجعة. الشغلة الثانية، قال الرئيس ترامب، أنا ما بدي خمن تخمين أو حلل تحليل، قال نحن بنعتقد أنه الحكومة السورية يمكن أن تلعب دور كبير بتحجيم دور حزب الله في لبنان. مو حزب الله بس خرج من سوريا، كان بكل المناطق السورية، لا تنسى الشيء هذا، بس قال الرئيس أنه نحن بنعتقد أنه ممكن يلعب دور أفضل من إسرائيل حتى في تحجيم دور حزب الله في لبنان. هدول مو تخمينات ولا تحليلات، هذا عن الرئيس الأمريكي. فبعتقد أنا كتير مهم، يعني بتعرفي أمريكا أشعلت حرب كاملة بسبب الخلافات مع إيران. فهذا الأمر مهم جدا، والدولة السورية والسوريين كلهم كشعب ضد إيران 100% بسبب اللي ساووه بسوريا والسوريين، وضد حزب الله بسبب اللي ساووه بسوريا والسوريين. هاي مصلحة مشتركة كبيرة بغض النظر عن قواعد الروسية وعدم فسح الفرصة للصين لتدخل للمنطقة من باب واسع، والحضور الأمريكي العسكري السياسي الاقتصادي في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، كنت معنا من أريزونا، والدكتور سمير العبد الله الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة كنت معنا من دمشق. وبعد الفاصل نعود لمناقشة خطة تركيا لإنشاء آلية أمنية رباعية تضم سوريا والعراق وإيران وتركيا لتحقيق هدف منطقة خالية من الإرهاب.
3: هروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

0: أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن بلاده تدرس إمكانية إقامة آلية أمنية رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران بهدف تحقيق منطقة خالية من الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة تمتلك بالفعل آليات ثنائية وثلاثية مع دول المنطقة يمكن أن يحتذى بها في هذا الإطار.
1: تحركات جديدة في العاصمة التركية أنقرة لبحث إنشاء آلية أمنية إقليمية تهدف إلى بناء منطقة خالية من الإرهاب، وفق ما أعلنه وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، الذي قال إن الآلية التي تجري دراستها تضم سوريا وتركيا والعراق وإيران. يربط الوزير التركي إمكانية نجاح هذه الآلية بمسار دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية، ما يجعل المنطقة أمام فرصة لبناء هذا النموذج الأمني المشترك، معبرا في الوقت نفسه عن مخاوف من احتمال انتقال عناصر رافضة للاندماج إلى العراق وإيران وسعيها للحصول على قوة، مما قد يشكل تهديدا على دول المنطقة. وبشأن مواقف الدول المعنية من المقترح، قال تشيفتشي إن نظيره الإيراني إسكندر مؤمني أبدى موقفا إيجابيا خلال لقائهما الأخير في أنقرة، مضيفا أنه سيطرح الآلية على نظرائه في الدول المعنية خلال الأيام المقبلة. وبالتوازي مع هذا الطرح الأمني تعود إلى الواجهة مسألة شكل العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين دمشق وطهران بعد سقوط النظام المخلوع، إلا أن إعادة بناء هذه العلاقة ليست منفصلة عن الموقف السوري من الدور الإيراني خلال الثورة، في ظل تأكيد وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارته إلى باكستان أن الاعتراف بما ارتكبته إيران بحق السوريين يمثل شرطا أساسيا لفتح صفحة جديدة بين البلدين.
2: هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا ربما يكون حديث مستقبلا، وإن كانت باكستان أحد الأطراف بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق، مرحبا بك، والدكتور سمير صالحة الأكاديمي المختص بالشأن التركي من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور أحمد، إلى أي مدى تستطيع سوريا أن تكون جزءا من هذا الطرح الذي طرحه وزير الداخلية التركية المتعلق بآلية تنسيق مشتركة لخلق منطقة خالية من الإرهاب ومن ضمنها إيران، يعني هذه الآلية؟
3: مما لا شك فيه أختنا العزيزة أن هناك خطر يتعرض له الأمن القومي لسوريا، وكذلك تتعرض له تركيا والعراق وربما إيران أيضا، وعلى هذا الأساس فلا بد من حسم هذا الملف، وخصوصا أن هناك عناصر من البيكيكي يرفضون الاندماج في سوريا، وهناك احتمال كبير أنه إذا زاد الضغط عليهم فإنهم يمكن أن ينتقلوا باتجاه العراق وإيران وربما إلى تركيا، وهذا يشكل خطرا على جميع المنطقة. من هذا المنطلق كان لابد من أن تسعى تركيا مع جيرانها من أجل إيجاد حل جذري لهذه المسألة، فلا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن ينتقل هؤلاء المقاتلين الذين أثاروا الرعب في الناس وأثاروا الشغب وأدوا إلى عدم استقرار المنطقة، كل هذا لابد من إيجاد حسم له، وخصوصا
0: ألم يحل هذا الملف من المفروض داخل سوريا من خلال عملية الاندماج وإنهاء ملف قسد وبالتالي من كان معهم من حزب العمال الكردستاني؟ هل هذا يعني أن تركيا ما زالت تستشعر وليس تستشعر لديها معلومات عن هذا الخطر؟ وأعود لنفس النقطة، هكذا آلية موجودة فيها إيران، كيف يعني تكون سوريا جزءا من هكذا آلية؟ بأي شكل بأي
3: من
0: طريقة؟
3: المؤكد أن كثيرا من العناصر من المؤكد أن كثيرا من العناصر السورية في قسد ترغب فعلا بالاندماج، ولكن ما يعوق هذه المسائل وجود عناصر من البيكيكي لا تزال مسيطرة على القرار وتسعى إلى تفشيله، وبالتالي فالسوريون قبل غيرهم يدركون هذه المخاطر، فإذا ترافقت هذه المخاطر مع مخاطر تركية ومخاطر عراقية ومخاطر إيرانية، فيمكن أن نذهب باتجاه إيجاد تحالف يمكن أن يحقق المطلوب ويطمئن المنطقة ويسعى لاستقرارها. لكن كما تفضل الأخ وزير الخارجية، فإن هناك مشكلة في التعاطي الإيجابي مع الإيرانيين، طالما أنهم لم يعترفوا بذنبهم ولم يعتذروا للشعب السوري، فكيف يمكن أن نقيم مثل هذا التحالف معهم؟ وربما، وهذا ما وجدناه فيما سبق، أنهم كانوا يؤون لديهم عناصر يمكن أن تنتقل من إيران باتجاه العراق وباتجاه تركيا وباتجاه سوريا لإثارة الشغب والمشكلات. ما أريد أن أصل إليه لأن هكذا قضايا خطرة لا بد من إيجاد حل لها. كيف يمكن إيجاد هذا الحل؟
0: سنتحدث عن الحلول بالتأكيد،
3: العمل الداخلي
0: سنتحدث عن الحلول لأننا نريد أن نفصلها،
3: وأيضا من خلال إقامة تحالفات.
0: نعم، نريد أن نفصل بهذه الحلول وإمكانية تطبيقها
3: مع الآخرين.
0: طيب، أذهب إلى السيد سمير. دكتور سمير، تركيا تطرح هذا الأمر وهذه الآلية وتقول أنه لديها آليات مشابهة في دول أخرى، إلى أي مدى هذه الآلية من الممكن أن تطبق على أرض الواقع؟ إلى ماذا تستند تركيا فيها؟ وفعلا إلى أي مدى تستشعر خطر حزب العمال الكردستاني في الدول التي ترغب أن تنشئ معها هذه الآلية؟
4: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا من النقطة الأخيرة ربا، إذا يعني كنت تسألين أنه هل هذه الآلية إذا ما تم ترتيبها في إطار تنسيق سياسي أمني مشترك ستنجح في خلال فترة زمنية قصيرة في التعامل مع هذا الملف؟ برأيي المسألة ليست سهلة، تحتاج إلى فعلا تنسيق أمني، تنسيق استخباراتي، تعاون واسع ونوايا صادقة بالتعامل مع هذا الملف. الآن كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ يعني ما الذي دفع وزير الداخلية التركي لطرح هذا الموضوع بشق الإقليمي هذه المرة؟ هذه مسألة أيضا مهمة، لأنه المسألة مرتبطة بالمسار الداخلي في تركيا كما تتابعين أنت. نعم. أيضا موضوع ناقش شكل جديد، طريقة تعامل جديدة مع ملف حزب العمال، مع الملف الكردي ككل في تركيا. وآخر الإنجازات كان في شهر أغسطس الماضي تحت سقف البرلمان مشروع قانون تم المصادقة عليه. نعم. فتح الطريق ذهاب عناصر هذه المجموعات في حزب العمال، تسليم نفسها إلى الأجهزة الأمنية وإلى القضاء التركي. على المستوى الداخلي في سوريا أيضا في حراك مشابه مع موضوع قسم، وهذا الحراك في تركيا وفي سوريا جزئية كبيرة منه هي تتم في إطار التنسيق الثنائي أيضا بين أنقرة وبين دمشق. الآن العراقي أيضا ربا موجود بشكل أو بآخر على خط هذه النقاشات. لماذا؟ لأنه نعرف جميعا عناصر من حزب العمال موجودة في شمال العراق، ولابد من أن يكون هذا التنسيق أو هذه الآلية. نعم. التي بدأ على مستوى الثنائي أو الثلاثي تحويلها الآن إلى آلية رباعية. لماذا؟ لأنه إيران أيضا معنية بهذا الملف تحديدا. نقطة أخيرة لن أطيل ربا، أنه هذا الموضوع لأن مرتبط بحزب العمال الكردستاني. ما الذي تريده تركيا؟ لماذا؟ باختصار لأنه لا أن يظهر هذا الحزب تحت مسمى جديد بشكل آخر، لا تريد أيضا
0: يعني ثانية. هي تريد أن تجفف هذا الحزب بشكله الحالي وبأي محاولات مستقبلية لأن يعود بشكل آخر أو تحت مسمى آخر.
4: هذه
0: يعني هذه ضربة استباقية تحاول أن تقوم بها تركيا.
4: هذه نقطة أولى أساسية صحيح، لكن في نقطة أيضا مهم أنه سحب هذه الورقة من يد بعض العواصم، بعض الأطراف التي لعبتها ضد تركيا، ضد سوريا، ضد العراق أيضا لفترة زمنية طويلة. يعني في أكثر من هدف عندما تتحرك تركيا بهذا.
0: نعم.
4: لكن باختصار أنا أظن أنه المسألة الآن مرتبطة بمنح إيران هذه الفرصة. ربما أن النقطة نعم حزب العمال الكردستاني موضوع قسد مهم، لكن الآن ما نناقشه في المنطقة كما تعرفين موضوع سحب السلاح، لا سلاح خارجي، شرعية نقطة أولى، وفي مجموعات وتنظيمات أيضا مشابهة لحزب
0: يعني لا نعلم إن كانت إيران أيضا من مصلحتها أن تكون ضمن هكذا آلية، باعتبارك أشرت لموضوع الأذرع والسلاح خارج إطار الدولة. إذا سألناك دكتور أحمد يعني بموضوع هذه الآلية، إذا سألنا تقنيا كم المدة التي تحتاجها كي تبدأ هذه الآلية؟ ما هي الشروط التي يجب أن يتم التوافق عليها؟ من سيعترض على هذه الآلية ضمن المقترح التركي؟ ومن مصلحة من أن تكون فعلا يعني جزءا من هذه الآلية غير تركيا التي لديها على ما يبدو معلومات أو استشعار لخطر حقيقي لحزب العمال الكردستاني؟ من الرابح ومن الأقل ربحا بهذه الآلية المشتركة؟
3: من المؤكد أن مثل هذه الآلية ستكون مفيدة وستشكل عامل ضغط قوي على البيكيكي. البيكيكي صحيح أنهم دخلوا في تفاوض مع الدولة التركية من أجل حل الملف جملة وتفصيلا، ولكنهم في طريق تفاوضهم يريدون كسب مجموعة من الأوراق، لذلك هم يشاغبون، هم يثيرون القلاقل في المنطقة، وكذلك يريدون أن يؤخروا أو يمنعوا الاندماج في سوريا حتى يتم تحقيق شروطهم. كل هذه النقاط تجعل الآلية آلية ممكنة. صحيح أتفق أنا مع الأستاذ سمير على أن هذه الآلية ستأخذ كثيرا من الوقت وليست مسألة بسيطة أو سهلة، ولكنها حقا تحقق عامل ضغط موازن لما يحاول أن يفعله البيكيكي، فضلا عن أن قوات قسد ومن خلفهم يعتقدون أن حماية الولايات المتحدة لهم ستستمر أمدا طويلا. صحيح أن القيادة السورية تصبر على هذا الموضوع وتريد الحل سلميا ولا تريد الدخول بحرب قد تزهق فيها الأرواح، وربما يؤدي هذا إلى نتائج كارثية نحن في غنى عنها. نحن نريد أن ينضم المكون الكردي بكامله إلى الدولة السورية وأن يكون عامل استقرار وسلام في المنطقة، سواء في سوريا أو في تركيا أو في العراق وحتى إيران. أعود للقول إن إيران أيضا تستخدم البيكيكي كسلاح لبث الذعر في المنطقة وإثارة
0: تماما
3: الفوضى،
0: يعني لذلك أقول هل من مصلحة إيران
3: المتحدة
0: أن تدخل بهكذا آلية؟ هل من إيران لها هل تستطيع أصلا أن تفرض على قيادات البيكيكي الموجودة عندها أن تضع سلاحها وأن تنهي شكل هذا السلاح خارج إطار الدولة؟ أم أن هذه الورقة القوة من أوراق القوة القليلة التي بقيت لدى إيران وتتمسك بها؟ كيف ستقنع تركيا إيران؟ كيف ستقنع تركيا سوريا وإيران بأن يكونوا موجودين في هذا المسار؟
3: أنا تقديري أن إيران أصبحت في وضع حرج بعد الضربات المتتالية وبعد هذا التهالك الداخلي في إيران، لكنها مع ذلك لا تزال تستخدم أذرعها في المنطقة. وعلى هذا الأساس، فهل وصلت إيران إلى الدرجة التي تقتنع فيها بإمكانية الدخول في هكذا آلية، أو هل بالإمكان أن تصل القيادة الإيرانية الاعتذار للشعب السوري والصفح عما مضى والبدء بصفحة جديدة؟ هذا هو السؤال الجوهري. من هنا ننطلق نحن أن الأمن القومي للمنطقة ينبغي أن يحسم، ولا بد أن يتخذ قرارات كبيرة في هذا الصدد. وكيف يمكن أن يتحقق هذا؟ بالمزيد من الضغوطات، بالمزيد من الدبلوماسية، بالمزيد من الحوارات، وقد نضطر إلى مزيد من الاستعدادات من أجل الوصول إلى نتيجة مرجوة المرجوة التي نريدها.
0: طيب يعني أعود لك دكتور أحمد، أذهب إلى الدكتور سمير. دكتور سمير، ما هو إذن المطلوب من تركيا الآن أي كي ترسم ملامح هذه الآلية الجديدة، باعتبار أنها على ما يبدو المتأثر الأكبر من PKK من حزب العمال الكردستاني، ولديها ضغوط ليس فقط خارجية، لديها ضغوط داخلية أيضا. ما هي التحديات أمامها وماذا يجب أن تفعل لترسم ملامح هكذا آلية تحتاج كما قلت لوقت طويل ولأمور تقنية كثيرة ربما؟
4: صحيح، يعني في نقطة أولى أساسية، أنه تفعيل عمل آلية من هذا النوع كما قلنا لا يكفي أن يكون تجلس الأطراف أمام الطاولة وتتفاهم على الخطوط العامة للعمل المشترك. مسألة مرتبطة بتنفيذ الخطط التي يتم الاتفاق عليها. وأنا عندما طرحت أنت السؤال على الدكتور أحمد سجلت بعض الملاحظات المهمة ربما أنه آلية العمل الرباعي هذه تحتاج إلى أكثر من مادة، تحتاج إلى تبادل المعلومات. أولا تحتاج إلى نوايا صادقة من قبل الأطراف الأربعة باتجاه نعم التعامل بمصداقية واضحة مع هذا الموضوع. بعد ذلك تبادل المعلومات، ضبط الحدود، منع انتقال العناصر، مراقبة أماكن وجودهم، منع التمويل، تسليم المطلوبين. يعني عندي أكثر من مادة مسجلة أمامي الآن ربا مهمة
0: عمل. طب هل هذه تستطيع كل الأطراف أن تفي بهذه النقاط التي تحدثت عنها التي ربما هي آلية العمل ضمن هذه أو نقاط العمل ضمن هذه الآلية؟ هل هناك ثقة أصلا بين كل الأطراف الموجودة؟ ندع الجانب التركي والسوري، يعني سوريا وإيران، هل يملكون هذا النوع من الثقة للتنسيق؟ وما هي العوامل التي تمنع الطرفين يعني الولايات المتحدة أيضا في هكذا أمر؟
4: النقطة هنا بالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحته مهمة جدا، أنه مسألة أن يلقي حزب السلاح حزب العمال الكردستاني السلاح الذي يملكه ويلتزم بالخطة الموضوعة وتسلم العناصر أنفسها مهمة، لكن أنقرة كما قلت لك قبل قليل لا تريد أن يحاول البعض أن يحتفظ بسلاح حزب الله في مكان ما ويسلمه إلى حزب العمال في فترة زمنية لاحقة عندما تتعارض المصالح. هذه النقطة الآن التي تدفع تركيا إلى تحويل الملف من جزئية في داخل التركي أو من خلال تنسيق تركي سوري فقط إلى آلية عمل رباعي. إيران عندها مشكلة أيضا مع عناصر حزب العمال في بيجاك، يعني هذا التنسيق الذي رحبت به إيران في الساعات الأخيرة ممكن أن يتقدم، لكن في داخل في إطار رؤية حزب العمال الكردستاني والتعامل معه ربما، لكن في ملفات أخرى لا نعرف أنا وأنت كيف ستناقش بشق الأمني. أذرع إيران في المنطقة كما أشار الدكتور أحمد أيضا قبل قليل، يعني هل سيتم إشراك حزب الله لاحقا في هذه النقاشات؟ هل سيتم الحشد الشعبي أو العناصر التي تتحرك بأوامر إيرانية داخل منظومة حزب الحشد الشعبي نفسه؟ هذه هي رأيي نقاشات ربما قد تساعد أكثر فأكثر على تفعيل الخطة التركية من تركيا بلا إرهاب إلى منطقة بلا إرهاب.
0: طيب دكتور أحمد، إذن هذه النقاط التي أشار لها الدكتور سمير هي نقاط ليست بالسهل.

0: إلى الولايات المتحدة، وأن مثل هذا الموضوع المتعلق بالأمن القومي لهذه الدول ينبغي أن تتفهمه الولايات المتحدة، وأن هذه الدول تريد الاستقرار، تريد المشاركة في السلم الدولي، ولا يمكن أن يعتمد طرف من الأطراف ولو جزئيا على الولايات المتحدة في إمساكه بالسلاح. وأنتم تعلمون أن قسد لا تزال تملك السلاح الأمريكي، وهي لا أقول تهدد به، وإنما تستعصم في المناطق السورية بحجة أن هذا سلاح أمريكي موجه للإرهاب ولا تريد أن تتنازل عنه. لا يمكن أبدا.
1: لا تعتقد أن الضغوط الأمريكية ربما تجعل من يمتلك السلاح الأمريكي الآن من بقايا قسد تسلمه للدولة السورية، وهذا يجب أن تم يعني ضمن اتفاقية الاندماج، خاصة أنه منذ يومين يعني رفعت الولايات المتحدة الحظر عن سوريا البيندين المتبقيين بموضوع التسليح؟
0: دعيني أقول أن هذا قد حصل جزئيا، ولكن كما ذكرت آنفا أن كثيرا من عناصر البيكيكي والذين هم ليسوا بسوريين لا يزالون يؤثرون على القرار النهائي، وبالتالي يعرقلون الاندماج ويعرقلون تسليم السلاح. أريد أن أقول أيضا أن إيران هل وصلت إلى الدرجة التي تقتنع فيها أن من صالحها استقرار المنطقة وأن يذهبوا في تفاهم مع الأتراك والسوريين والعراقيين من أجل حسم هذا الملف؟ لأنه بدون تركيز وتثبيت مفهوم الدولة في المنطقة فلا يمكن أن تستقر الأمور. من المؤكد أن هناك تطلعات لدى البيكيكي وأحلام لا تزال موجودة أن يقيموا دولة خاصة بهم على حساب كل دول الجوار، ولكن هل هذا الحلم لا يزال مستمرا؟
1: نعم.
0: أنا بتقديري أن هذا الحلم قد انتهى،
1: يعني تماما
0: وأن
1: هذه
0: الأمور
1: النقطة
0: ذاهبة باتجاه خسارتهم شيئا فشيئا.
1: ما الذي يريدونه إذن؟ ولماذا يعني تنشأ هكذا آلية يعني على مبدو، أو ربما هناك ليس فقط استشعار، هناك خطر حقيقي من قيام PKK بعمليات، ولذلك تذهب تركيا إلى هكذا آلية؟
0: صحيح صحيح. نحن من وجهة نظرنا أن الحلم قد انتهى، ولكن هل انتهى من عقولهم وقلوبهم؟ مع الأسف لا يزال كثير منهم، وكما قلت قبل قليل عناصر البيكيكي الذين هم ليسوا بسوريين والذين يريدون أن يتنقلوا من سوريا باتجاه العراق وباتجاه إيران وباتجاه تركيا على أمل أن تأتي ظروف دولية مساعدة بالنسبة إليهم. مع الأسف هم ليسوا يخطئوا فقط في قراءة الاستراتيجية الدولية، هم أيضا يخطئوا في قراءة الحلم، والأفضل كان بكثير أن يذهبوا اتجاه الاندماج مع الدول المجاورة وأن يكونوا جزءا من بناء الدولة في كل المنطقة. لكن هذا حتى هذه اللحظة أعتقد أنه لا يزال فيه صعوبة.
1: نعم.
0: ولكن من الواضح تماما أن مثل هذه الآلية ستساهم في مزيد من الضغط عليهم، في مزيد من الإقناع لهم أن هذا الموضوع قد انتهى، وأنه ينبغي فعلا أن نذهب باتجاه الاندماج التام في سوريا.
1: نعم.
0: وأنت تعلمين أن أخوتنا من أبناء المكون الكردي راغبون حقا بالتخلص من هذا الإرهاب المسلط على قلوبهم، وراغبون فعلا أن يكونوا جزءا من الدولة السورية وأن يكونوا مواطنين يتمتعون بكل حقوقهم.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي العزيزان الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي كنت معنا من دمشق، والدكتور سمير صالحة الأكاديمي المختص في الشأن التركي كنت معنا من اسطنبول. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات أطيب التحيات، وإلى اللقاء.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933. تلقى تعليمه في مدارس دمشق وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطا بارعا وموسيقيا وكاتبا مسرحيا وشاعرا ومؤرخا. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

لطفي الحفار. لطفي الحفار التاجر الدمشقي الذي دخل معترك السياسة، ومن مؤسسي الشركات المساهمة في سوريا، وصاحب الفضل في مشروع جر مياه الفيجة إلى دمشق. ولد لطفي الحفار عام 1885 في حي الشاغور. كانت عائلته تعمل في التجارة، فبدأ عهد شبابه بالعمل التجاري أيضاً. عمل الحفار بالتجارة ترافق مع نشاط قومي عربي، إذ أسس مع آخرين جمعية النهضة العربية السرية عام 1906، التي طالبت بمبدأ اللامركزية الإدارية، وهي من الجمعيات التي شكلت نواة القومية العربية مع جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد. تأخر دخول الحفار مضمار الحلبة السياسية رسمياً، وكانت التجارة بوابته لدخول عالم السياسيين. ففي عام 1922 انضم إلى غرفة تجارة دمشق، وكان عضواً بارزاً فيها. في تلك الفترة كانت سوريا خاضعة للانتداب الفرنسي، فبادر التاجر لطفي الحفار مع وطنيين آخرين لتأسيس الكتلة الوطنية التي طالبت باستقلال سوريا وإنهاء حالة الانتداب. وكانت صلة الوصل بين الكتلة وبين التجار الدمشقيين الذين كانوا يقدمون الدعم المالي للكتلة. عام 1926 تم تكليف الحفار بمنصب وزير الأشغال في حكومة الدماد أحمد نامي، باعتباره أحد ممثلي الكتلة الوطنية، إلا أنه استقال مع آخرين بعد 40 يوماً فقط. بعدها قامت السلطات الفرنسية بنفيه مع رفاقه إلى الحسكة ثم إلى لبنان، وظل هناك حتى عام 1928 حين عاد إلى دمشق بعد 10 سنوات، أي عام 1938 كلف الحفار بوزارة المالية. وبعد فشل الحكومة نتيجة الاضطرابات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، تم تكليفه بتشكيل الحكومة عام 1939. تعرض الحفار لضغوط أدت إلى تحجيمه سياسياً، ولعل أهمها ما حدث عام 1940 حين اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته في دمشق، واتهم الحفار مع أفراد من الكتلة الوطنية باغتياله، الأمر الذي دفع الحفار للجوء إلى العراق وبقي فيه إلى أن ثبتت براءته في محكمة عقدت في البرلمان السوري. ثم جاءت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال لتدفع الحفار للاعتزال في منزله مبتعداً عن السياسة. فبعد أول انقلاب عسكري عام 49 أعلن الحفار معارضته الشديدة له، فقام قائد الانقلاب حسن الزعيم بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ومع تدهور الوضع السياسي في سوريا اكتفى الحفار بالتزام بيته وكتابة مذكراته، إضافة إلى ندوة أسبوعية كانت تعقد في منزله، حتى توفي عام 1968 عن 82 عاماً. ليست مذكراته ما ترك الحفار خلفه، بل مياه عين الفيجة التي تغذي دمشق إلى اليوم بمياه الشرب، والتي افتتحها الحفار عام 32، ليترك بذلك ما هو أكثر بكثير من مجرد مشروع، رمزاً لا ينسى في دمشق.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. المجمع التربوي في مدينة الصنمين بدرعا يعلن تعطيل المدارس اليوم نظرا للأوضاع الأمنية السائدة. الأمن الداخلي في اللاذقية يقبض على 5 متورطين باختلاس أموال عامة ويحيلهم إلى القضاء. محافظ حلب يبحث مع مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى مظلوم عبدي ملفات الدمجية وترتيبات عودة الأهالي لمناطقهم. المؤسسة العامة لسد الفرات تدعو الأهالي في الرقة ودير الزهرة إلى الابتعاد عن مجرى النهر بالتزامنية مع رفع كميات المياه الممررة من سد قديران. وفي التفاصيل، أعلن المجمع التربوي في مدينة الصنمين بريف درعا تعطيل مدارس المدينة اليوم الأحد نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة. وقال المجمع أن العطلة تهدف لضمان سلامة الطلاب والكوادر الإدارية والتعليمية. يأتي ذلك بعد التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة عقب تفكيك وملاحقة خلية مسلحة استهدفت قوى الأمن الداخلي في وقت سابق. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا إلقاء القبض على أحد متزعمي الخلية المسلحة المتورطة في مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة آخرين خلال تنفيذ عملية أمنية في مدينة الصنمين، وذلك للقبض على أحد المطلوبين بعد إعلان مدير الأمن الداخلي في درعا العميد حسام الطحان إعلانه عن التوصل إلى هوية متزعمي الخلية. تفاصيل أكثر مع الزميل أمير رضوان.
1: وضع أمني معقد في مدينة الصنمين بريف درعا أفرز على مدار الأيام القليلة الماضية توترا أمنيا عاشته المدينة بعد مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين بجروح خلال تنفيذ مهمة للقبض على أحد المطلوبين بالمدينة، حيث واجهوا مقاومة مسلحة وإطلاق نار كثيفا من عدة نقاط في محيط الموقع. قوى الأمن الداخلي بدرعا أعلنت تمكنها من الوصول إلى الخلية المسؤولة عن مقتل عناصرها عقب ملاحقات أمنية، مشيرة إلى عثورها خلال العملية على أسلحة وذخائر وعبوات معدة للتفجير ومعدات تستخدم في تصنيع المتفجرات. كما أعلنت قوى الأمن القبض على 5 عناصر من أفراد الخلية، بينهم وليد الفلاح أحد أبرز قادة الخلية المسلحة، وتعهدت بتقديمهم إلى القضاء المختص. مصادر محلية أشارت إلى أن المستهدفين بعملية الصنمين هم خليط بين فلول النظام المخلوع وخلايا لتنظيم داعش ومطلوبين آخرين، لافتة إلى أن قوى الأمن عززت انتشارها بمدينة الصنمين عقب الاشتباكات، حيث استقدمت تعزيزات إلى المنطقة وفرضت حظر تجوال مؤقت وتواصل ملاحقة المتورطين في استهداف الدورية الأمنية. أما عن الخلية المستهدفة فتقول قوى الأمن إن الخلية التي يتزعمها المدعو محسن الهامد وأحمد العثمان كانت وراء توترات أمنية شهدتها مدينة الصنمين، كما تحدثت عن تنسيق بين خلايا مرتبطة بتنظيم داعش وخلايا أخرى قالت إنها إجرامية، وتقول إنها فككت عددا من هذه الخلايا. الاشتباكات التي وقعت في مدينة الصنمين أعادت التذكير بملفات حصر السلاح بيد الدولة وضبط البؤر التي من الممكن أن تستغلها خلايا مسلحة لإحداث توترات في أكثر من مكان أو تشكيل خطر على حياة السكان.
0: ولتفاصيل أكثر ولتحليل المشهد ينضم إلي الدكتور عصمت العبسي أكاديمي ومحلل سياسي معي من دمشق. مرحبا بك دكتور عصمت. لو سألتك بداية قراءتك لهذا المشهد المتكرر في عدة مناطق في سوريا، اشتباكات مع خلايا من تنظيم داعش وكذلك الأمر مع فلول النظام المخلوع في عدة مناطق من سوريا والأخير كان في الصنمين بريف درعا.
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم. طبعا واضح هو تغير في استراتيجية تنظيم داعش بعد انحساره وبعد يعني انتهاء الفترة التي كان يسيطر فيها وبعد تغيير في سياسته من القيادة المركزية إلى سياسة الخلايا المنفصلة أو الخلايا المنفردة حتى وجود بعض الخلايا النائمة، وتكون هذه الخلايا غير مرتبطة بالمركز في عملياتها، وواضح أنه هي استهداف لأي عناصر أو قيادات أمنية. وهذا شاهدنا في أكثر من عملية أو تتبع لنمط عمليات تنظيم داعش في سوريا، سواء كان في المنطقة الشرقية أو حتى في جنوب حلب أو في درعا. فانتقل من عمليات المركزية المرتبطة بالمركز إلى العمليات أو ما تسمى بعمليات الخلايا المستقلة. وهذه الخلايا غالبا تكون أعدادها قليلة، وتكون حتى في مسألة التمويل أحيانا يعني لا مركزية، تعتمد على الجريمة المنظمة، الخطف، الأتوات والسرقات.
0: نعم دكتور عصمت، يعني السيطرة على هذه البؤر التي نتحدث عنها والتي للأسف يعني تتسبب بقتل بقوى الأمن وأيضا عدم شعور المواطن بالأمان في منطقته أو حيه أو محافظته خوفا من هذه البؤر، تنظيم داعش وفلول النظام المخلوع، كيف ستتم السيطرة أو هل هناك خطة ممكن للسيطرة على هذه البؤر المتفرقة كما تحدث الدكتور؟
2: يعني لو استبعدنا قليلا وضع خلية الخلية الموجودة في الصنمين باعتبارها أصلا هي خلية هجينة، يعني تجمع ما بين التبعية السابقة لفرع الأمن العسكري وبين تنظيم داعش. نتكلم اليوم بما يتعلق بتنظيم داعش، يعني مسألة الأمن المجتمعي، مسألة الترابط المجتمعي، الرفض المجتمعي لهم يشكل عامل كبير من عوامل تدفق المعلومات وقدرة المجتمع المحلي أن يكون شريك بإلقاء القبض عليهم. وبالتالي شاهدنا عدة عمليات استباقية بالفعل نجحت فيها
0: صحيح.
2: وزارة الداخلية في إلقاء القبض على هذه المجموعات. حتى أنا أتكلم عملية الصنمين، يعني عملية الصنمين في أصلها هي عملية استباقية، كان المطلوب من يعني كان الغاية منها إلقاء القبض على مجموعات محسن مهيمد، أو
0: صحيح
2: أفراد من مجموعات محسن مهيمد، وقد تسللوا إلى بلدة الصنمين. لكن يعني حصل أنه سبحان الله النتائج كانت ليس كما يرجو، لكن الآن النتائج بقت طيبة. إضافة أنه يعني عملية خلية الصنمين تجمع بين عدة عوامل. أولا هنالك عامل عشائري واضح في هذه العملية، يعني هذه الخلية تنشط في مناطق الوجود العشائري لها، فبالتالي بشكل أو بآخر يوجد غطاء شعبي كان عنها وعن أماكن تواجدها وعن أماكن تحركها. وإن كانت يعني تنتمي هذه الخلية يعني الخلية إلى عوائل وعشائر نعتز بها، لكن يبقى العامل العشائري واضح في قضية التعاطي والتعامل معها. إضافة إلى كما ذكرت الأيديولوجيا الهجينة ما بين الولاء السابق لفرع الأمن العسكري الذي كان زعمه وقتها لؤي العلي وما بين تنظيم داعش. لكن لو ابتعدنا قليلا نجد أنه التعامل مع خلايا داعش في المجتمعات المحلية سهل، لأنه هي مرفوضة مجتمعيا. في قضية الصنمين أنا يعني لو استبعدنا فقط الحي الغربي نجد أن هذه الخلية مرفوضة مجتمعيا في مدينة الصنمين كاملة، وحتى في كثير من أبناء الحي الغربي. لكن أحيانا هناك رابط دم أو رابط مجتمعي جمعت ما بين الثأر المجتمعي، ما بين يعني استهداف أيضا استهداف عناصر الأمن العام، أحيانا يكون من باب ثأري وأحيانا يكون من باب إيديولوجي. وشاهدنا الاشتباك الأكبر كان والأبرز هو عند عملية اغتيال الدبلوماسي المنشق الشاعر الكبير نور الدين لبان.
0: نعم دكتور.
2: ومن بعدها بدأت للأسف تأخذ أو حول أن تأخذ طابعا عشائريا، لكن استطاعت وزارة الداخلية بحنكتها بقدرتها على تدارك الموقف أن تبقيها في إطارها الضيق، واستطاعت أن تجرد هذه الخلية من أي ارتباط عشائري وتطويقها وعزلها عشائريا. وبالتالي باتت اليوم مسألة ملاحقة عناصرها وتتبع حركتهم قوية وواضحة. اعتقد الان
0: نعم
2: ما زال هناك تتبع لهذه الخليه، وبالتالي يعني اعلن المجمع التربوي في مدينه الصنمين تعليق الدوام غدا حفاظا على سلامه الاطفال وحفاظا على سلامه المجتمع، لانه اعتقد انه مساله حظر التجوال ما زالت في، لانه هذه العمليه في اطار يعني متابعه اعمالها. شاهدنا اليوم نتائج طيبه بمساله يعني القبض على بعض متزعمي هذه الخليه، سواء تكلمنا عن الفلاح او
0: نعم
2: عن
0: دكتور
2: ذياب. نعم، فانا اعتقد انه يعني خلال 24 ساعه اعتقد ان العمليه ان شاء الله تنتهي وتكون ان شاء الله نتائجها طيبه.
0: نعم نتمنى ذلك دكتور عصمت العبسي أكاديمي ومحلل سياسي، كنت معي من دمشق. أفادت محافظة دير الزور بتشييع 11 عنصرا من عناصر وزارة الدفاع الذين قضوا من جراء الانفجار الذي وقع في أحد مواقع الجيش بالمحافظة. وأوضحت المحافظة أن مراسم تشييع أقيمت في المشفى الوطني بدير الزور بحضور رسمي وعسكري، وكان الانفجار وقع أول أمس في مخزن للأسلحة ضمن أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش غربي دير الزور. وقالت المحافظة أنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار وملابسته.

0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على 5 أشخاص بعد ثبوت تورطهم باختلاس عشرات ملايين الليرات السورية من المال العام. وقالت قيادة الأمن قالت إن القبض على هؤلاء جاء عقب استكمال عملية جمع المعلومات، حيث تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشيرة إلى استمرارها في مكافحة الجرائم الواقعة على المال العام وملاحقة كل من ثبت مسؤوليته عن اختلاس أو هدر أموال الدولة. منير الحاج مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية ينضم إلي عبر الهاتف. مرحبا بك منير. إذا قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت عن إلقاء القبض على 5 أشخاص بعد ثبوت تورطهم باختلاس عشرات ملايين الليرات السورية من المال العام، التفاصيل الإضافية عن هذا الملف منير.
1: مساء الخير. يعني هذه العملية طبعا حسام جاءت عملية التوقيف بعد استكمال جمع المعلومات، وهي المرحلة الأولية التي أثبتت تورط هؤلاء الأشخاص. 5 أشخاص جرى توقيفهم بعد يعني استكمال المعلومات، والأمور كانت تتعلق باختلاس مبالغ مالية كبيرة من المال العام. طبعا هذه المبالغ تقدر بعشرات الملايين من الليرة السورية الجديدة بحسب يعني المباحث الجنائية التي يعني أوقفت المتورطين وأجرت التحقيقات الأولية أيضا معهم، وأيضا عملت على تنظيم الضبط وأيضا إحالة المخطوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومتابعة أيضا للتحقيقات وفق القانون. حتى الآن نستطيع أن نقول بأن التحقيقات يعني حسام جارية لاستكمال فيما إذا كان هنالك جرائم سرقة أخرى سواء على المال الخاص أو المال العام في اللاذقية طبعا. وهذا الأمر يعني كان قد تكرر خلال الفترة الماضية، لكن نستطيع أن نقول بأن هنالك نشاط لدى يعني أجهزة الشرطة، أجهزة المباحث الجنائية وأيضا قوى الأمن الداخلي التي تعمل على ضبط مثل هذه الأمور، وخاصة نرصدها خلال ساعات متأخرة من الليل. يعني سيارات الشرطة وأيضا السيارات التابعة للأمن العام تجوب شوارع المدينة وأيضا تتواجد في الأماكن الحساسة. أيضا الشرطة السياحية لها دور في تنظيم المواقع السياحية وضبط فيما إذا كان هنالك يعني أو حماية لهذه المنشآت السياحية. لكن معدل يعني هذه السرقات وهذه الجرائم سواء على مستوى يعني سرقة الأموال العامة أو حتى الخاصة انخفضت بنسبة كبيرة جدا إذا ما قلنا بالعام الأول من التحرير. يعني بعد سقوط النظام المخلوع كان هنالك مجموعات تعمل على زعزعة للأمن والاستقرار، وهذا أتاح المجال بشكل كبير جدا لضعفاء النفوس الذين قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو حتى الخاصة وسلب هذه الممتلكات. اليوم يعني معدل هذه السرقات انخفض بنسبة كبيرة جدا، لا سيما بعد ضبط يعني اعتداءات الفلول المتكررة التي كان هدفها الرئيسي الأبرز هو زعزعة الأمن والاستقرار. الآن يعني مستوى الأمن والاستقرار يعني بدأ بالتحسن بشكل ملحوظ جدا، لكن هنا وهناك تتواجد يعني بعض العمليات السرقة والاعتداءات. هنالك أيضا عملية السرقة من المال الخاص، طبعا هذه تكون عبر بلاغات، يعني يقوم الأهالي الذين تعرضوا للسرقة بالإبلاغ ويكون هنالك البحث في هذه الملفات حتى وصولا إلى المتورطين. وتقريبا بشكل دوري كانت قوى الأمن الداخلي وأيضا المباحث الجنائية تعلن عن القبض عن متورطين في عمليات سرقة. طبعا قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اليوم مع آخر عملية أكدت يعني استمرارها في مكافحة مثل هذه الجرائم الواقعة على المال العام، وأيضا ملاحقة كل من تثبت مسؤوليته طبعا عن اختلاس أو هدر حتى أموال الدولة، والعمل على حماية المال العام ومقدرات الدولة، وأيضا محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقا لأحكام القانون.
0: نعم، شكرا لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن قالت إن إسماعيل تدرج في عدة مهام قيادية، حيث تولى منصب رئيس أركان الحرس الجمهوري لمدة 6 أشهر، ثم عين نائبا لقائد الفرقة 14 المتخصصة في الإنزالات الجوية لمدة عام، ليصبح بعدها قائدا للفرقة نفسها، وبقي على رأس عمله حتى إسقاط النظام المخلوع. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك شبكة تنشط في تجارة وترويج المخدرات في حمص بعد أسابيع من الرصد والمتابعة. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى مقتل متزعم الشبكة ومعاونه في أثناء عملية المداهمة، كما ألقت القبض على 9 من أفرادها، في حين قتل أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات خلال الاشتباكات مع الشبكة. أصيب 24 شخصا بجروح متفاوتة من جراء اصطدام حافلة لنقل ركاب بسيارة خاصة وانقلابها على طريق بانياس برمايا في طرطوس، في حين جرى نقل المصابين إلى مشفى بانياس الوطني لتلقي العلاج اللازم.
2: تم إبلاغنا صباحا بحدوث حادث سير على طريق برمايا، حافلة مؤلفة من 24 شخص، فتم استدعاء أطباء الجراحة العامة والجراحة العظمية والجراحة العصبية وكامل طاقم الإسعافي للحضور إلى قسم الإسعاف لاستقبال الحالة. تم التعامل مع الحوادث، حوادث سير بمهنية عالية وفرز الإصابات حسب الأولوية. تم إدخال إحدى المصابات إلى غرفة العمليات مباشرة، لديها إصابة هرسية شديدة في اليد، قطاع أوتار مع قطاع شريان الكعبري، إصابة عظمية. كان الحادث مؤلف من 24 شخص، تم قبول 14 حالة وهي لا تزال ضمن المراقبة لمدة 24 ساعة في المشفى.
0: بحث محافظ حلب عزام الغريب مع مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى مظلوم عبدي ملفات الدمج في المؤسسات العسكرية والمدنية والخدمية، إلى جانب ترتيبات عدة أو عودة الأهالي إلى عدد من المناطق التي تشهد عملية الدمج الكامل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة حلب بحضور نائب المحافظ علي حنورة وإلهام أحمد وقائد لواء عين العرب محمود بردخان وعضو لجنة الدمج خزنة نبي، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومسؤولي منطقتي عين العرب وعفرين والكتلة الثانية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة ترى رغبة من جميع الأطراف في استمرار عملية الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. وأضاف فيدان أن تركيا تجري محادثات مع الجهات الأمنية والاستخباراتية السورية تتابع من خلالها عملية الدمج، كما أشار فيدان أن المعطيات تشير إلى تقدم إيجابي، مؤكدا أن الخطوات العملية يجب أن تتم على أرض الواقع. انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون استمرار قيود التصدير المفروضة على سوريا رغم مرور قرابة شهر على إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. وقال ويلسون في منشور عبر منصة إكس، قال إن بقاء سوريا ضمن القائمة يضر بالشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في أن يصدر مكتب الصناعة والأمن الأمريكي قريبا توجيهات محدثة تتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منح سوريا فرصة وفق تعبيره.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع إطلاق مجموعة من المشاريع بمحافظة حلب خلال اجتماع مع وزراء ومسؤولين. وبحسب وكالة سانا، فإن المشاريع تشمل التطوير العقاري والمنشآت السياحية والصناعية وإنشاء مدينة للمعارض. هذا وشارك في الاجتماع الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى ووزراء الزراعة باسل سويدان والسياحة مازن الصالحاني والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغري والمدير العام لهيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأوزبكي على الجانب السوري، وذلك في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة. وكلف القرار المجلس السوري بالتنسيق مجالس الأعمال المشتركة ومتابعة أعمال المجلس والتنسيق مع الجهات المعنية وضمان انسجام أعماله مع منظومة مجالس الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية الوطنية. دعت وزارة الطاقة العاملين المفصولين من وظائفهم على خلفية الثورة السورية والبالغ عددهم 341 عاملا في الجهات التابعة للوزارة، دعتهم إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب أسمائهم لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل. وأوضحت الوزارة أن المراجعات تبدأ اليوم الأحد من الساعة 9 صباحا حتى 2:30 ظهرا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة الحقوق الوظيفية إلى المفصولين. وأكدت الوزارة استمرارها في دراسة ومتابعة بقية الطلبات والملفات وصولا إلى استكمال عودة جميع المفصولين المستحقين إلى عملهم. دعا المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور الأهالي في محافظتي أرقة ودير الزور، دعاهم إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات بالتزامن مع رفع كميات المياه الممرات من سد قديران. وقال بكور لتلفزيون سوريا أن كميات المياه الممررة من السد رفعت بشكل تدريجي ومدروس، وإنه من المقرر أن ترتفع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عن هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل. وأضاف بكور أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أوضاع السدود بشكل مستمر من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية. قالت محافظة دير الزور إن فرق الغطاسين التابعة لمديرية الطوارئ والكوارث رفعت مستوى الجاهزية والاستنفار في محيط الجسر الحربي بمدينة دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأضافت المحافظة أن الفرق الميدانية تواصل مراقبة وضع النهر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع الاستعدادات للتدخل السريع عند الحاجة تحسبا لأي طارئ وضمانا لسلامة المواطنين. أعلن مدير مديرية الطوارئ في الحسكة عبد الحليم شهاب أن المديرية أطلقت خطة استجابة للحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الأكثر عرضة للخطر، وذلك استنادا إلى تقييم المخاطر والفيضانات التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي. وأوضح شهاب أن المديرية باشرت بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة في تل حميس، مشيرا إلى أن الأعمال الميدانية تتضمن رصد مصادر الخطر وتقييم مجاري السيول واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من آثارها المحتملة. انعكست زيادة أسعار المحروقات في ريف دمشق على كلفة الأمبيرات التي يعتمد عليها السكان لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء، لتضيف زيادة أعباء جديدة على فواتيرهم الشهرية، وهو ما رصدناه مشاهدين من آراء السكان في هذا الاستطلاع حول ارتفاع الأسعار وتأثيره على حياتهم اليومية.
1: سمعنا انه رفعوا اسعار الامبيرات 40%، يعني بدها ترتفع. يعني مين ده يستحمل هذا الغلاء؟ مين ده يستحمل يدفع بالأسبوع 300-400 ألف؟ يعني شيء كتير طلع عن طاقة المواطن، يعني ما عاد يستحمل المواطن إنه يقدر يدفع هذا الشيء كلياته. فما بعرف، نطلب من الدولة يلاقوا لنا حل هالقصص، يزبطوا لنا الكهرباء، يمددوا لنا لكل البنايات. ما في تمديد كهرباء لكل البنايات، كله ساحبنا على الشوارع لجوا. فنتمنى من الدولة إنه تطلع على الأرياف شوي، تترك المدينة وتهتم بالأرياف شوي.
2: هلا بين ليلة وضحاها ساو 14، منين عم يجيبوا الأسعار؟ منين عم يرفعوها؟ ما حدا بيعرف. طلع لتر المازو خليه 4000 لتر، حطوا على الكيلو 4000، يعني بدهم يطلعوا من رقبة العالم زيادة الكهرباء من كل كيلو. انت فهمت شو قصدي؟ يعني الكيلو 14000، ليش 14000؟ الدولة تأمن كهرباء وتركب لنا ساعات، احنا ما عاد بدنا اشتراك، خلي الكهرباء الدولة تعطينا اياها، تركب لنا ساعات ونخلص من هالأمراض. هي كلها أمراض
3: مشان غلى الاشتراك، يعني صار بشكل غالي بشكل مو مقبول أبدا. أنا بالنسبة لي الكهرباء النظامي عم تجي أكتر، زادت ساعاتها، ريحتني كتير بهالموضوع. أنا عندي طاقة بوفر، أنا بستخدم اشتراك ساعات كتير قليلة من الليل وعم تطلع المبلغ يعني جدا، خصوصا هلا الرفع ارتفع أكتر من 30%، الموضوع كتير صار يعني زيادة عن حده. كهرباء النظامي تحسنت، عم بوفر على إنه جد طاقة، صح إني غالي شوي بس بشكل الاشتراك أقل بكتير بتكون من الاشتراك.
4: قبل ما يغلوا المحروقات كانت بعشرة، بس هلا صارت ب 14 وصار غلاء كتير، يعني ما عاد المحروقات غليت وكل شيء غلي. نحن بدنا الاسعار ترجع مثل ما كانت، كل شيء ما كان، يعني حتى المحروقات العالم ما فيها، في عندك فقر كتير، صار فقر مو طبيعي، يعني في ناس ما محها تاكل. عنا هون اذا بدلك على بيوت ما محهم ياكلوا. ونحن بنطلب انه من الجهات المعنيه انه يطلعوا بهالامر، انه يرخصونا بامر المحروقات. بالنسبة هلأ لأسعار الاشتراكات ارتفعت دبل، كانت 10 صارت ب 14.
5: الشعب في عالم كتير اليوم ما مع حق سعر الكيلو، كيلو الاشتراك ما معه، صار اليوم 15. صار في فرق كتير ملحوظ، وخاصة بالمواصلات. العالم اليوم في عالم تنزل باصين لتوصل لمدرستها، مو لشغلة لنقول لمدرستها. هالأطفال هالعالم اللي ما معه المعترة كتير، صار غلاء مو طبيعي، يعني صار عبء كبير على المواطن. يعني اليوم في كتير نسبة كبيرة العالم ما معها مصاري تعيش بهالوضع هذا.
0: مع عودة الكهرباء إلى عدد من أحياء حلب، ما تزال أحياء أخرى تنتظر دورها في التغذية، ما يبقي الأمبيرات خيارا متاحا أمام السكانية رغم كلفتها المرتفعة ومحدودية ساعات تشغيلها.
6: بيع قطعة من اللحم ليس أمرا بسيطا بالنسبة لأبي محمد، فكلما دخل زبون إلى محله عليه أن يشغل مولدته أولا، فكهرباء الأمبيرات التي يشترك فيها بالكاد تكفي لبراداته وإنارته.
7: الأمبيرات بدي 10 أمبيرات حتى أسلك للماكينة، يعني برادات أخذ 5 أمبيرات إلى البيت للمحل. اليوم الأمبير 85 ألف، يعني بأسر ما بقولك بأسر. اليوم لتر البنزين كان 12 ألف، اليوم صار لتر البنزين 18500 كمان.
6: معاناة أبي محمد تلخص واقع الحال في أحياء الصالحين والفردوس وكرم البيك وصولا إلى مساكن هنانو، وهي أحياء لم تغذى بعد بالكهرباء. الأمبيرات هنا تستنزف الأهالي، وساعة تشغيلها محدودة، في حين يرافقها ضجيج المولدات ومخاطر القواطع والتوصيلات، عوامل وغيرها تجعل مطلب الكهرباء حاضرا على لسان كل من تلتقيه هنا.
8: ما حدا سأل مطر، يوم المطر إذا نزلت كان طلع على قلبي، طلع كم شريط فرج شيء سيء، يعني لا تزعمني كله سيء. كهرباء على وقت تحصل الكهرباء، بس ما بلحقوا غير مناطق، لا تزعمني أنا أحكي المظبوط.
9: يعني اليوم أنا بخوخ عم بشتغل، يعني اليوم بدي أسحب، إذا بدي أسحب شو من كان بدي 7 أمبير للميتور أنا اليوم، أو إذا بدي أجيب بنزين بدي 4 أنتورة للخمس أنتورة. وهالمناطق هي كلها عم مددوا لها الصالحين كرم حومد، ما في وافي.
6: الشركة العامة لكهرباء حلب، والتي نجحت في إدخال حيي الميسر والسكر بالخدمة، بدأت بالعمل على 3 أحياء جديدة. تقول المؤسسة إن حجم الأضرار يفرض في بعض المناطق إعادة إنشاء البنية التحتية، وإن ترتيب الأحياء يعتمد بالدرجة الأولى على واقع الشبكة وكلفة تأهيلها، إضافة إلى الكثافة السكانية.
10: حاليا الاعمال مستمره في احياء تل الزرازير ومساكن الفردوس، المقامات، حي كرم البيك، وهنالك مشاريع أخرى يتم إعداد الدراسات لها سيتم إطلاقها في القريب العاجل إن شاء الله. طبعا الأعمال تشمل جميع أعمال البنى التحتية الكهربائية من محطات وخطوط نقل وشبكات توتر متوسط منخفض. تولي الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب أولوية كبرى لإعادة تأهيل البنى التحتية الكهربائية في الأحياء الشرقية من المدينة.
6: لا جدول زمني محدد حتى الآن لعودة الكهرباء إلى جميع أحياء المدينة، في حين يأمل السكان هنا أن تتسارع وتيرة العمل بما يضع حدا لكلفة الأمبيرات ويعيد إليهم خدمة توصف اليوم بأنها من أبسط مقومات الحياة. غياب جدول زمني محدد لعودة التيار الكهربائي أبرز ما يثيره أهالي الأحياء التي لم تدخل بعد ضمن التغذية، فيما تربط الشركة العامة لكهرباء حلب الأمر بحجم الأضرار وتقول إن التغذية ستتسع تدريجيا لتشمل كل أحياء المحافظة. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بدأت في حلب فعاليات مهرجان الفستق الحلبي الأول بمشاركة مزارعين ومنتجين محليين بهدف الترويج للمنتج ودعم المزارعين وتنشيط الحركة التجارية المرتبطة بزراعته وتسويقه.
11: ليس مجرد محصول زراعي، فالفستق الحلبي حاضر في ذاكرة المدينة ومائدتها وفي أشهر صناعاتها من البقلاوة والمبرومة والبلورية. ومن هنا يأتي مهرجان الفستق الحلبي الأول في حلب ليعيد تسليط الضوء على قيمة هذا المنتج ومكانته.
12: نحن مشاركين بمهرجان الفستق الحلبي، المهرجان اللي طال انتظاره، هالثروة القومية اللي هي الفستق الحلبي يلي عبر التاريخ وفي كل بقاع العالم اسم الثمرة الفستق الحلبي أينما زرعت. فنحن بهالمهرجان بتسلط الضوء على شيء لازم يصير من زمان، أهمل هلأ رجع استعاد مجده.
13: مدة المهرجان يومين، يوم الجمعة ويوم السبت، ابتداء من الساعة 6 إلى الساعة 11 ليلا. المهرجان بيتضمن أنواع الفستق شاملة، أنواع الفستق الحلبي من حلوة بالفستق الحلبي. المهرجان أقمناه في سوق المجيدية وبساحة الفستق.
11: المهرجان يجمع المزارعين والتجار والمصنعين والمصدرين بهدف تعزيز التعاون بينهم ودعم سلسلة إنتاج الفستق الحلبي وتسويقه وفتح آفاق أوسع أمامه في الأسواق المحلية والدولية.
14: هذا المهرجان يشمل في جودة الفستق وأنواع الفستق الحلبي. طبعا الفستق الحلبي معروف مسمى على اسم كان المحافظة المنتجة من الأساس من الآباء والأجداد سابقا، هو الفستق العاشوري كان بالأول، فبعد صار تطور في النوعيات انتشر في جميع المحافظات السورية، وهذا المهرجان مشترك فيه جميع المحافظات السورية، المهرجان اللي أول منذ 20 عام.
15: طبعا هذا الشيء بيعبر عن عراقة حلب وأصالة مدينة حلب، مو بس كشعار لرمز وأهمية هاي المدينة العريقة، لا اليوم هي دليل على استياحة ودليل على الاقتصاد والتجارة والصناعة المشهورة فيها مدينة حلب.
11: ولأن المكان جزء من الحكاية اختيرت ساحة الفستق في حلب القديمة لاحتضان المهرجان في مشهد يجمع بين تاريخ المدينة ومحصول ارتبط اسمه بها وتتواصل فعالياته على مدى يومين.
16: انطلق مهرجان الفستق الحلبي الأول في مدينة حلب للاحتفاء بهذا المحصول المرتبط بتاريخ المدينة وجمع المزارعين والتجار والمصنعين دعما للفستق الحلبي وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والدولية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: تتعرض محمية الكرين الطبيعية الواقعة غربي محافظة الرقة لحملات تحطيب جائرة وواسعة تسببت في القضاء على مساحات كبيرة من غطائها النباتي وأشجارها الحراجية مهددة ما تبقى من الثروة الحراجية في المنطقة.
17: يبدو هذا المشهد شبه اعتيادي في محمية الكرين قرب الطبقة، حيث تتراجع المساحات الخضراء في محافظة الرقة أمام التحطيب الجائر الذي طال المحميات الحراجية مخلفا أضرارا جسيمة في بيئة تعاني أصلا من قسوة المناخ وشح المياه ما يضاعف مخاطر التصحر.
18: أقلية المازوت وتعي قطعون ويبيعون شجر مشان تعلق العالم بشته. ها والقطع حرام. يعني صار عمرها شجرة 40 سنة 50 سنة والعالم تجي تقص، والله حرام.
19: مو بس الأشجار يعني، عندك حتى الغطاء النباتي بالبادية السورية يعني كليات، وهذا يأثر على البيئة يعني. التصحر، الرمال، هسا عندك صار بخط رملي من كبش باتجاه دير الزور، ومن البادية السورية حدود حمص اثريا وانت طالع باتجاه ايضا دير الزور، هي كليتها نتيجة الغطاء النباتي، انهيار الغطاء النباتي والإجحاف بحق الغطاء النباتي.
17: ولا يتوقف الأمر عند خسارة الأشجار، إذ يؤدي تراجع الغطاء النباتي إلى تفاقم تعرية التربة. وفي ظل هذه التحديات تبذل مديرية الزراعة في رقة جهودا لحماية ما تبقى من المحميات بالإمكانات المتاحة، غير أن محدودية الموارد والكوادر تعيق المراقبة المستمرة لمساحات واسعة.
20: تعدي على مواقع التحريج له جذور، من خلال التهاون في السلطات التي كانت تتحكم بالمنطقة وأعطت طابع أو عبارة عن ثقافة للمواطنين بالتهاون في التعدي على الحراج. حاليا تقوم مديرية الزراعة برفد دائرة الحراج بحراس وخفراء حراجيين وعمال من خلال إعادة المفصولين الثوريين وعمال الدمج.
17: بين شح الإمكانات وضرورة حماية البيئة، تتطلب حماية المحميات حلولا تتجاوز الملاحقة إلى توفير بدائل للطاقة وإطلاق برامج لإعادة التشجير، وإلى أن تستكمل الجهات المعنية بناء منظومة قادرة على حماية المحميات، تبقى الأشجار المهددة بالقطع جزءا من معركة أوسع ضد التصحر، في حين يواصل المنشار التهام ما تبقى من الغطاء الأخضر في الرقة.
0: دخل إضراب مئات السجناء في سجن رومية بلبنان يومه الثامن، وذلك احتجاجا على قرار المجلس الدستوري القاضي بتعليق العمل بقانون العفو العام. ودعا السجناء في رسالة من السجن إلى المشاركة في اعتصام مرتقب في طرابلس اليوم الأحد للتنديد بالطعن المقدم ضد قانون العفو. ويواجه عدد من السجناء حالة صحية حرجة بسبب إضرابهم عن الطعام والدواء. هذا ويشارك في الإضراب أكثر من 400 سجين في المبنى، بينهم معتقلون سوريون. أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان برنامجا لدعم عودة جديدة للاجئين السوريين إلى بلادهم وفق مواعيد محددة خلال العام الجاري، ويشمل البرنامج تغطية تكاليف النقل إلى جانب منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة $100 لكل فرد من أفراد الأسرة العائدين إلى سوريا، في حين أن الأسر المؤهلة قد تحصل على دفعة إضافية بقيمة $300. كما يتيح البرنامج للعائلات نقل ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة، إضافة إلى الأمتعة المحمولة باليد. أعلن وزير التعليم التركي يوسف تكين أن نحو 550,000 طالب سوري يواصلون تعليمهم في المدارس التركية، في حين غادر نحو 260,000 طالب سوري المدارس. هذا وجاء تصريح تكين في إطار رده على الشائعات المتداولة عن أعداد الطلاب السوريين في تركيا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث نفى الوزير تلك الادعاءات وأكد عودة آلاف الطلاب السوريين نحو بلادهم. من لاجئة وصلت إلى ألمانيا بحثا عن الأمان إلى مرشحة في الانتخابات البرلمانية في ولاية برلين، تخوض آسيا الديري تجربة جديدة في الحياة السياسية الألمانية بعد سنوات من العمل المجتمعي والاستقرار في العاصمة الألمانية.
21: هدفي كان أني أنا أكون جزء من هذا المجتمع،
1: مو شخص جاي لياخذ مساعدات. أنا جزء من هذا المجتمع وعندي حقوق وأتعرف على حقوقي وأشتغل. أنا آسيا الديري، ترشحت لولاية برلين للبرلمان بولاية برلين منطقة تريبتوكوبينيك من حزب الاشتراكي الديمقراطي. جيت من سوريا كلاجئة بال 2015، بلشت دراسة وعمل مباشرة، عمل طوعية بالبداية بجميع المنظمات وباليوغنت أمت بمركز الشباب الداعم للشباب والأطفال وبمنظمات داعمة للعائلات. كمان بال 2016 بلشت أشتغل على حالي، عملت تدريب مهني بالجيش الألماني وبعدين درست القانون وبنفس الوقت درست اللغة الألمانية مع بعضها لحتى خلصت البيتسفاي، مستوى البيتسفاي. درست كتير عن كل الأحزاب الموجودة هون بألمانيا، أنا وحزب بيناسبني أكتر، فكان حزب الاشتراك الديمقراطي هو أقرب للأهداف اللي بالنسبة لي كل مهاجر بيتمناها هون بالبلد. يعني بلشت شوي بأعمال صغيرة معاهم وبعدين صرت عضو بالمحافظة كمواطن. من خلال عضوتي هناك كان في كتير أمور تصير، لما أحكي باسم المهاجر أحس أني حسنت أقنعه يعني. فهون إجت فكرة أني أنا لازم أكون

0: صوته لأنه ما بيعرفوا شو مهم صوتهم بالمجتمع السياسي. والنقطة الثانية أنه أحياناً أنه عدم وصول المعلومة الصحيحة للشخص أنه أنا مين بدي أنتخب. الخطورة اللي ممكن تواجهني إذا أنا ما قدمت صوتي أو ما انتخبت أنه ممكن يفوز الحزب اليميني، والحزب اليميني إذا فاز هو اللي هو الأفد، هو اللي رح يكون أول شخص معادي لإلي كسوري يعني بألمانيا.
1: ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على منطقة النبطية جنوبي لبنان. وقالت الوكالة أن أحد الغارات استهدفت فريق إسعاف نجا أفراده من الغارة، كما أشارت إلى أن طائرات الاحتلال شنت غارة على دفعتين على حي الساحة القديمة في بلدة النبطية الفوق، كما استهدفت بغارة ثالثة فرق الإسعاف المتوجهة إلى المكان المستهدف سابقا. نفذت آليات عسكرية إسرائيلية عمليات هدم طالت عددا من المنازل في بلدة المنصور التابعة لقضاء صور في جنوب لبنان. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة اثنين من عسكريه بجروح طفيفة من جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية تابعة له جنوب لبنان. وأوضح جيش الاحتلال أوضح أن إحدى آلياته مرت فوق عبوة ناسفة تتبع لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وأضاف أن قواته هاجمت بنى تحتية في مناطق بجنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين من محافظتي الخليل وطول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 8 فلسطينيين بينهم أب وابنه من قرية تدقية ببادية مدينة يطا جنوبي محافظة الخليل. وأوضحت الوكالة أن اعتقالهم جاء عقب مهاجمة مستوطنين إرهابيين للمواطنين ومحاولتهم سرقة مواشي من القرية. اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين مساء السبت ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وصل نتنياهو إلى حائط البراق تحت حراسة مشددة من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن ذلك. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان قالت إن نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين اقتحموا حائط البراق في الوقت الذي حولت فيه القوات الإسرائيلية البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وذلك بهدف حماية المستوطنين في أثناء مرورهم إلى حائط البراق المحتل. وأوضحت أن آلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق مرورا بشارع الواد في البلدة القديمة من القدس المحتلة. أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل 3 أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. هذا وذكر مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال قصفت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استهدفت شمالية مخيم صيرات. يأتي ذلك بالتزامن مع إصابة عدد من الفلسطينيين بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على غربي مخيم جباليا. حذرت مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة من اقتراب منظومة المياه والصرف الصحي من الانهيار إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي.

0: اللي رفضه السماح بإدخال المعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها وصيانتها. وقالت مصلحة مياه بلديات الساحل في القطاع، قالت إن منظومة المياه والصرف الصحي قاربت على الانهيار التام، مشيرة إلى أن توقف الأنظمة الحيوية سيعني العجز عن تقديم الخدمات المنقذة للحياة لأكثر من 2 مليون شخص في القطاع. بعد انقطاع دام نحو 3 أعوام، عاد أكثر من 500,000 طالب في قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة وسط دمار واسع. طال المدارس وظروف تعليمية استثنائية تفرض التعليم في الخيام والمواقع المؤقتة.
1: احنا مبسوطين كثير انه اليوم اول يوم في المدرسة، ومن زمان يعني ما دخلنا مدارس، يعني بس السنة اللي فاتت عدست كامل دخلناها مدارس، ويمكن قبلها كنا داخلين، بس يعني قعدنا مدة تقريبا سنتين ونص واحنا ما ندخلش المدرسة، فيش مدارس، فيش امكانيات يعني نعملوا المدارس، فيش كتب دفاتر.
2: نفتتح العام الدراسي 26/27 رغم كل التحديات والظروف الصعبة أو القاسية التي يمر بها قطاعنا الحبيب. تشاهدون داخل الخيم يوجد 60 و70 طالب، وهذه الخيمة لا تتسع لأكثر من 40 طالب.
3: رغم جميع التحديات التي واجهها سلك التعليم وقلة الإمكانيات وعدم توفر المدارس ووجود النازحين بداخلها، إلا أن الطالب الفلسطيني يصر على التمسك بحقه في الالتحاق بالعملية التعليمية داخل خيام لا تقيه حر الصيف ولا برد الشتاء، يتلقى العلم جالسا على الأرض لمدة 3 ساعات ليتلقى المادة الدراسية العلمية الأساسية.
0: أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي، أعلن نجاح قوات الدفاع الجوية السعودية فجر أمس السبت في اعتراض وتدمير صواريخ صاروخ باليستية أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح المالكي في بيان أن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكد تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل ممنهج في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدينة والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية السعودية. فاقمت الحرب معاناة آلاف المدنيين بعدما أن أجبرت كثيرين منهم على النزوح وترك منازلهم وممتلكاتهم بحثا عن الأمان وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص في المأوى والاحتياجات الأساسية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في عدد من المناطق.
4: معنا حرب بسبب الحوثي، يعني يضرب جهتنا والمقاومة بقريتنا، هربنا بأولادنا، خلينا بهائمنا، خلينا ساماننا، خلينا أرضنا، خلينا جمعة حاجتنا، مشينا لنا على يلا بعيالنا، والرصاص فوقنا، ساعة كانت دقانا وساعة ورانا، على يلا نحن سالم، نحن ربي مشينا حفيانين، لا طحن حملنا، لا سامن حملنا، لا بطانيات، لا فراشات، لا حملنا حتى حاجة، ما هربنا يلا بعيالنا بس على يلا، ونحن خرجنا بسلامة الله.
5: يعني وقت الهجوم ساعتهم فلتوا، هذا يا الله يخرج بجاهله فقط، ومشي يا رجل بين الجبال هذه حافيين، وندروا لما هنا اذا هون هذه البرحه كلها هنا ابو بها نسوان، لا تواسع لا هذه ولا هذه الخيمه، كلهم مليانين واكلهم كله برا، لا يملكوا حتى لا بطانيه ولا فرش ولا طربال ولا معهم اي حاجه، ما يعلم بحالهم الا الله سبحانه وتعالى، خرجوا حافيين من اطوارهم.
0: نهايه هذه الساعه الاخباريه من تلفزيون سوريا، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعه.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

قصر البنات درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارتسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما تداوله السوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أثار الممثل السوري الوجينش إسماعيل جدلاً واسعاً بعد حديثه عن احتجاز شقيقه إينال وانقطاع أخبار العائلة عنه وما قاله عن إجراءات أمنية طالت منزل أسرته في دمشق قبل أن تظهر رواية رسمية مختلفة عن ملابسات القضية. لوجين إسماعيل قال إن عائلته فقدت التواصل مع شقيقه منذ حزيران 2025 وأنها علمت لاحقا باحتجازه بعدما أبلغت بأن القضية مرتبطة باستخدام هوية مزورة، بينما لم تتمكن بحسب روايته من معرفة وضعه القانوني أو توكيل محام لها. لاحقا صدرت رواية رسمية تتحدث عن أن إينال موقوف منذ أشهر بسبب عمله السابق ضابط ارتباط في المكتب الأمني للفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق المخلوع بشار الأسد، وأن سجلات الزيارات الرسمية توثق 4 زيارات له خلال فترة احتجازه. بينما تحدثت روايات أخرى عن دور لشقيق الممثل لوجين في نقل أوامر إلى قوات كانت منتشرة في محيط الغوطة الشرقية، في حين لم تنشر تفاصيل قضائية علنية كاملة عن الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن. وأعاد ظهور هذه المعلومات توجيه الجدل من قضية احتجاز شقيق الممثل إلى الأسئلة المتعلقة بماضيه في الفرقة الرابعة، وما إذا كانت رواية العائلة عن ظروف احتجازه تتطابق مع المعطيات الرسمية المعلنة. هذه القصة بدأت عندما نشر الممثل لوجين إسماعيل مقطعا مصورا قبل يومين تحدث فيه عن توقيف شقيقه منذ منتصف العام الماضي، متحدثا عن منع زيارات وانقطاع أخباره. دعونا نشاهد ماذا قال في تلك الآونة.
1: من سنة وثلاثة شهور بتاريخ 19/6/2025 بنفقد التواصل مع أخي لفترة وما بنعرف وينه. طبعا مثل كل العالم